0: يعني ارتفاعا في اسعار الوقود داخل الولايات المتحده الامريكيه، ارتفاع في اسعار الطاقه، وعوده شبح الازمه الاقتصاديه التي حذر منها الرئيس الامريكي نفسه. وبالتالي اذا كان هنالك من امكانيه للوصول الى تسويه، للوصول الى اتفاق، فان هذا الخيار الامثل بالنسبه للرئيس دونالد ترامب، مع ابقاء الخيار العسكري موجودا على الطاوله اذا ما اصرت ايران على مواقفها. بالنسبه لايران ايضا الحقيقه حققت مكاسب كبيره في مذكره التفاهم، لانها اولا هنالك بنود نص على عوده الاموال الايرانيه المجمده، وايران الان بنفس الحاجه الى هذه الاموال. هنالك اوضاع اقتصاديه وهنالك ازمه اقتصاديه، والحرب مكلفه كثيرا من الناحيه الاقتصاديه وكذلك من الناحيه البشريه، وهي تدمير لبنى استراتيجيه مهمه للغايه. ولكن المشكله بالنسبه لايران انها ترى بان لديها ورقه اساسيه وهي مضيق هرمز، وتريد ان تبقي سيارتها، وهذا الان يمثل العقده الحقيقه. اذا كانت الحرب حرب 39 يوما التي بدأت في نهاية شهر شباط فبراير الماضي، عنوانها هو الملف النووي الإيراني، فإن المواجهة الآن عنوانها الأساسي هو البرنامج أو سيطرة إيران على مضيق هرمز ومحاولتها فرض السيادة عليها. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون مرنة فيما يتعلق ببعض الإجراءات في الملف النووي، يمكن أن تكون مرنة في الأموال الإيرانية المجمدة، يمكن حتى أن تكون مرنة في ملفات أخرى، ولكن في هذه القضية بالذات أعتقد بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون مرنة ولا يمكن أن تقدم تلازمات إلى الجانب الإيراني، لأن المسألة تمس بشكل مباشر المواطن الأمريكي والمصالح الأمريكية، وتمس أسعار النفط وأسعار الطاقة. وبالتالي إذا ما أصرت إيران على فرض سيادتها، أعتقد بأن ذلك سوف يؤدي إلى مواجهات قادمة ما بين الطرفين، واقصد هنا مواجهات عسكريه، وربما حتى بحث عن خيارات اخرى عسكريه بالنسبه للاداره الامريكيه.
1: نعم دكتور، هل ترى ان هذه المحادثات ممكن ان تقود الى اتفاق جديد، ام انها محاوله لاحتواء التصعيد فقط؟
0: اعتقد الهدف الاساسي منها هو الوصول الى اتفاق شامل، واعتقد بان هذه رغبه الولايات المتحده الامريكيه. نعم الولايات المتحده بدات هذه الحرب، ولكنها بالفعل تريد الوصول الى اتفاق مع الجانب الايراني، وهذا الاتفاق اعتقد بانه سوف يقدمه الرئيس الامريكي الى الداخل باعتباره نصرا من الناحيه الاستراتيجيه، وبانه اجبر الايرانيين عن التخلي عن البرنامج النووي. ولكن المسألة المضيق هي المسألة الأساسية، إذا ما اصرت إيران فذلك سوف ينظر إليه على أنه هزيمة إذا ما تغير الوضع القانوني لمضيق هرمز. وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد الوصول إلى اتفاق، الجانب الإيراني أيضا يريد الوصول إلى اتفاق، أولا لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وكذلك لكي يستفيد من المرونة الأمريكية والتنازلات، دعنا نقول، أو ما قدم خلال مذكرة التفاهم وتحويله إلى اتفاق دائم. لذلك أعتقد أن الطرفان يريدان الوصول إلى اتفاق، لكن هنالك الرئيس الأمريكي يريد الوصول سريعا، ويريد أن يتم الوصول إلى هذا الاتفاق خلال فترة 60 يوما. الجانب الإيراني لديه طريقة وأسلوب ونهج للتفاوض يعتمد على تقديم مقترحات ودراسة مقترحات والدخول في كم هائل من التفاصيل وإغراق المفاوضات بالتفاصيل. وبالتالي لا أعتقد بأن فترة 60 يوما يمكن أن تؤدي بالفعل إلى الوصول إلى اتفاق. ما أشرت إليه هو مثلا في غاية الأهمية، وهو محاولة احتواء التدهور الذي حدث خلال الفترة الماضية واحتواء التوتر الذي نشأ ما بين الطرفين والهجمات المقابلة والاعتداءات الإيرانية. ولكن أنا أعتقد بأن هذا هو جزء من نهج المفاوضات وهدفها، ولكن الجزء الآخر بالفعل هنالك رغبة بالوصول إلى اتفاق نهائي.
1: نعم دكتور، تم الإعلان عن وصول وفد قطري إلى طهران، كيف يمكن قراءة الإعلان هذا في ظل التطورات الحالية؟
0: أعتقد بأن قطر الحقيقة هي قطر والباكستان هما الدولتان من أكثر تأهيلا لكي تقوما بدور الوساطة، وهذا ما تفعله قطر. وبالرغم من أن قطر أحد الناقلات الغاز المسال تعرضت إلى الاعتداء من قبل الجانب الإيراني، وبالرغم من أن قطر نددت بهذا الاعتداء، ولكن لم تلغي جهود الوساطة، لأن قطر كما الدول مجلس التعاون الخليجي كما الدول العربية معنية بالوصول إلى اتفاق والعودة إلى الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة والمهمة.

0: مهمه جدا ليس بالنسبه لدول المنطقه ولكن بالنسبه للعالم. واعتقد بان قطر سوف تذهب في هذا الاتجاه بالتعاون والتفاهم مع الباكستان، وايضا بالتعاون مع دول اخرى كمصر وتركيا ودول مجلس التعاون الاخرى. لذلك اعتقد بانه بالرغم من تعرض قطر لاعتداءات الا انها سوف تبقي على دور الوساطه. من اللافت للنظر اذا سمحت لي ان هنالك زياره مهمه سوف يقوم بها وزير الخارجيه الايراني عراقجي الى سلطنه عمان، وكما تعلم فان سلطنه عمان لديها دور مهم باعتبارها انها الطرف الاخر المشاطئ لمضيق هرمز، وبالتالي من هنا فان دور السلطنه مهم والتنسيق مع الجانب الايراني كما تريد القيادة الإيرانية. ولكن سلطنة عمان أخذت موقفا متوازنا، هي أبقت على قنوات التواصل والتنسيق مع الجانب الإيراني، ولكن أيضا قنوات التنسيق مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا سلطنة عمان أيضا يمكن أن تقوم بدور في هذه الوساطة المتعددة الأوجه، ولكن أعتقد بأن الدور الأساسي هو لإسلام أباد والدوحة ومسقط، هما مساعدان في هذه الجهود الإقليمية والدولية لمحاولة احتواء الأزمة حاليا وإيصال رسائل ما بين الطرفين، وأيضا في محاولة في عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات ومحاولة الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نهار نهائي، وكذلك الوصول إلى اتفاق حول القضايا المختلف عليها ما بين الطرفين.
1: نعم دكتور، مضيق هرمز محور أساسي في الأزمة الأخيرة، إلى أي مدى يمثل استمرار التهديدات البحرية خطرا على أمن الطاقة والتجارة العالمية؟
0: بالتأكيد هذا خطر كبير للغاية، وقد حذر من ذلك سواء مسؤولين دوليين أو حتى الرئيس الأمريكي كما تعلم عندما ذهب ليبرر مذكرة التفاهم بعد أن حظيت انتقادات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. قال لو أننا استمر إغلاق المضيق لمدة أسبوعين آخرين كان ذلك سوف يؤدي إلى ربما أزمة كساد شبيهة بأزمة العام 1930، وربما يؤدي ذلك إلى أزمة اقتصادية بل وأزمة اقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. المضيق هو شريان حيوي للطاقة، إغلاقه سوف يؤدي إلى أزمة طاقة وسوف يؤدي إلى أزمات أخرى. الحقيقة أزمات كثيرة ومتعددة، منها على سبيل المثال أزمة الأسمدة، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على المحاصيل سواء في هذا العام أو العام المقبل، بل ربما أن يؤدي ذلك إلى مجاعات على مستوى العالم خصوصا في العالم الثالث. سيؤثر ذلك على صناعة الشبات أو المعالجات أو أشباه المواصلات لأنها تعتمد على مواد دقيقة تأتي أيضا من منطقة الخليج العربي، فضلا عن الغاز المسال والذي ارتفعت أسعاره خلال الأسابيع الماضية في الدول الأوروبية التي تشتري الغاز المسال القطري. وأيضا حقيقة في المنتجات النفطية المنتجات البترولية ذلك أدى إلى ارتفاع في أسعار الوقود في الدول الأوروبية بل وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك عودة إغلاق مضيق هرمز ذلك سوف يسبب أزمة، وهذه الحقيقة هذه الورقة تلعب بها إيران وتحاول استغلالها للضغط على كافة الأطراف بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يرفضه الرئيس الأمريكي. لذلك أعتقد بأن العنوان الحالي لهذه الأزمة، عنوان الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، هو مضيق هرمز في هذا التوقيت. وقد توارى الملف النووي بالمناسبة إلى الخلف لكي يتقدم المضيق لكي يمثل قلب ولب الأزمة الموجودة حاليا بين طهران وواشنطن.
1: نعم دكتور، وكالة الطاقة الدولية أعلنت مؤخرا عودة تدفق الإمدادات تدريجيا وتراجع أسعار النفط الخام، كيف تنعكس التطورات الأمنية حاليا على أسواق النفط؟
0: بالتأكيد أن كلما زاد تدفق الطاقة بشكل عام، النفط على وجه التحديد وكذلك الغاز والمواد البترولية الأخرى وكذلك الأسمدة، كلما زادت تدفقها عبر مضيق هرمز كلما كان هنالك ارتياح على صعيد الاسواق، انخفضت اسعار النفط، انخفض سعر الغاز، وبالتالي هذا يعتبر خبر جيد بالنسبه للاقتصاد العالمي. ولكن بالمقابل كلما زاد التوتر ما في هذه المنطقه وكلما وصلنا الى مرحله الصدام العسكري، كلما ادى ذلك الى ارتفاع في الاسعار وادى الى ازمه في الطاقه، وبالتالي الامر مرتبط الى حد كبير بما يجري سواء على الصعيد السياسي او على الصعيد العسكري. طبعا هنالك في الولايات المتحده الامريكيه من يقول ان بعض الاخبار السياسيه او بعض التصريحات احيانا تؤدي الى ارتفاع في اسعار الاسهم ثم في اليوم التالي الى انخفاضها، وهذا مثار الجدل في الولايات المتحده الامريكيه. لكن في نهايه المطاف نعم، أنظار العالم كلها موجهة إلى منطقة الخليج العربي، وتريد أن ترى نهاية لهذا الصراع القائم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. كلما استمر هذا الصراع لفترة طويلة كلما أدى ذلك إلى مزيد من الاضطرابات على الصعيد الطاقوي، على صعيد سوق الطاقة، وكذلك على الصعيد العالمي.
1: متابعات إخبارية. أكد الرئيس اللبناني العماد جزيف عون تمسكه بخيار التفاوض مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، مشددا على أنه لن يتراجع عن هذا المسار مع الحرص على توضيح مبرراته وأهدافه للشعب اللبناني. وقال عون إن المفاوضات المباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ليست سابقة في تاريخ لبنان، مشيرا إلى أن بلاده خاضت مفاوضات مماثلة منذ عام 1949، وأنه يتحرك انطلاقا من قناعة وطنية بعيدا عن أي مصالح شخصية. مراسلتنا سحر بشارة والتقرير التالي.
2: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب ولا سيما في منطقة النبطية، حيث نفذت مسيرة غارة على دفعتين مستهدفة سيارة في بلدة كفر رمان ما أدى إلى سقوط قتيل، واستهدفت مسيرة أخرى شاحنة عند أطراف بلدة شوكين ما أدى إلى وقوع إصابتين، كما أغارت مسيرة على بلدة النبطية الفوقاء، واستهدف قصف مدفعي بلدة دير سريان، وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف واسعة في بلدة الخيام. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحثها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار عن المناطق التجريبية المحددة التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية عدم التراجع عن قرار التفاوض، واعتبر أن هذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض، وأشار إلى أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها، وقال إن لبنان لديه اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها من خلال حرب عبثية، وأوضح أن الأمور في طور الحلحلة، وأن كل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة في إعادة الملف في اللبناني ورقة بيد إيران. رئيس الجمهورية اعتبر أن دعوة الرئيس دونالد ترامب له لزيارة البيت الأبيض ستعطي دفعا إيجابيا، داعيا واشنطن إلى أن يكون لها دافع كبير واهتمام أكبر لإلزام الأطراف بالاتفاق، وأشار إلى أن وفدا أمريكيا سيأتي إلى لبنان اليوم وسيبحث مع قيادة الجيش اللبناني بشأن المناطق التجريبية، وأوضح أن الهدف الأساسي من طرح هذه المناطق هو إبعاد العدو الإسرائيلي عن النبطية. وأبدى الرئيس عون تفاؤلا حذرا بإمكانية حدوث خطوات إيجابية على الأرض في الأسبوع المقبل، لكنه أعرب عن خشيته من تأزم الأمور في المنطقة وارتدادها على الداخل اللبناني. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، كيف تتابعون التطورات في لبنان في ظل محاولات تطبيق الاتفاق الإطاري، وما الذي تعكسه الأحداث الأخيرة في الجنوب؟
3: نعم، يعني بالنسبة للبنان يعني ملتزم وينتظر تطبيق هذا الاتفاق الإطاري، وهذا يبدأ من خلال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين على سبيل التجربة، سميتا منطقتين تجريبيتين، أن يخليها الاحتلال وينتشر فيها الجيش اللبناني حصرا دون أي طرف آخر، وتكون بداية تطبيقية لهذا الاتفاق. ولكن هذا الأمر تأخر حتى الآن، وينتظر لبنان، الدولة تنتظر يعني أن يتحرك الراعي الأمريكي لهذا الاتفاق من خلال إرسال وفد عسكري للإشراف على هذه العملية، وأيضا لتثبيت وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار لا يتم الالتزام به تماما من قبل الاحتلال، وهناك يوميا خروقات. لذلك لبنان ينتظر أن يصل هكذا وفد أمريكي وأن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق، وعدم انتظار يعني جولة مقبلة من المفاوضات. من المتوقع أن تعقد يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وطبعا قبل زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون إلى الولايات المتحدة في 21 من هذا الشهر.
1: نعم أستاذ علي، إلى أي مدى ينجح الجيش اللبناني في فرض الاستقرار في الجنوب، وما أبرز التحديات التي تعترض مهمته برأيك؟
3: بطبيعة الحال التحدي الأول هو عدم تحقق الانسحاب الإسرائيلي. لا يمكن أن ينتشر الجيش اللبناني في منطقة محتلة، هذا أمر بديهي. ولكن أيضا بعد هذا الانسحاب ينبغي على الأطراف الأخرى وخصوصا حزب الله أن يلتزم بدوره وأن لا يدخل إلى أي منطقة يخليها الاحتلال الإسرائيلي، ويبقى الجيش اللبناني وحده يبسط السيطرة على أي منطقة تتحرر من الاحتلال الإسرائيلي. ولكن كما قلنا هذه العملية تأخرت ولم تبدأ بعد. كما قال الرئيس الجمهورية اليوم أنه يتوقع أن تبدأ أمور عملية على الأرض الأسبوع المقبل. نأمل أن يبدأ هذا الانسحاب الإسرائيلي ولو كان يعني على سبيل التجربة كمرحلة أولى، ولكن أن تبدأ الخطوة الأولى. وهذا هو التحدي الأول بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. وأيضا التحدي لجانب حزب الله أن يلتزم بعدم اعتراض الجيش اللبناني وعدم التدخل في هذه المسألة كي تتحرر يعني مناطق محددة من جنوب لبنان كبداية.
1: نعم أستاذ علي، ما دلالات استمرار الخروقات الميدانية رغم الجهود الدبلوماسية؟
3: بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي هو يقول أنه لديه منطقة، المنطقة المحتلة يعني منطقة كبيرة، هي منطقة آمنة وعازلة تبعد أي خطر عن حدود يعني فلسطين المحتلة، ولذلك هو يعمل داخل هذه المنطقة باستهداف ما يعتبره مشبوها أو محاولات تسلل أو إلى ما هنالك. ولكن أيضا يعني الاحتلال الإسرائيلي يعني غير مرتبط، غير يعني لا يطبق فعليا اتفاق وقف اطلاق النار، وربما يريد التملص من اتفاق الإطار.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، نعود معكم لاستكمال فقرات برنامجنا. وفي قضايا استراتيجية، أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير تجمعات الفلسطينيين وسط وشمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، واعتقل آخرون جراء اعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. كيف تقرأ استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ وما الذي تعكسه هذه الخروقات على المستوى العسكري والسياسي؟
2: يعني أنا في اعتقادي مشهد ما حصل اليوم في حي التفاح شرقي غزة، أي موضوع التوسع ميدانيا، أي توسعت مساحة إسرائيل أكثر من 70% حين تم تهجير بعض السكان من خلال الأليات العسكرية الإسرائيلية، يتزامن مع تفعيل لجنة التهجير في وزارة الدفاع الإسرائيلية تهجير السكان من غزة كما يريد نتنياهو في تصريحاته الأخيرة. أيضا استمرار الإبادة الجماعية، نحن نتحدث اليوم أكثر من سيناريو على صعيد التصعيد العسكري، هناك موت بطيء للسكان، نتحدث عن البنية التحتية، المقومات الحياة، وتعثر العملية نقول الدبلوماسية. إسرائيل اليوم كلما استشعرت أن هنالك التفاف على ملف نزع سلاح حماس تحاول من خلال العملية التوسعية، وأيضا ما طرحه المدير المتطرف في وزارة المالية الإسرائيلية حين أشار إلى موضوع بناء مستوطنات 3 في غزة، هذه يعطي مؤشرات خطيرة. لكن أنا في اعتقادي أن الأمور تعتمد على زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، هل هنالك بالفعل جدية لتفعيل نقول بدء المرحلة الثانية؟ هناك معلومات إسرائيلية تحدث عن وفد إسرائيلي في مصر للبدء في المرحلة الثانية، لكن غزة حائرة أو نقول أيضا رهينة، لأن التهرب من تعهدات وقف إطلاق النار واستمرار الخروقات أيضا مجلس السلام لم يفعل شيء، وأيضا هناك جهود من قبل حماس أيضا نقول لا أقول تكتيك سياسي، هو مواقف لينة من خلال الاستقالة لإدارة غزة، لكن على أرض الواقع لا القوات الدولية دخلت ولا أيضا اللجنة الوطنية الفلسطينية من قبل مجلس السلام. إذا غزة إلى الآن أنا في اعتقادي الاستمرار العملية العسكرية هي دلالات أن هنالك ضوء أخضر غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يخالف المرحلة الأولى التي لم تلتزم بها إسرائيل، وأيضا لا ننسى حتى البنية التحتية، نتحدث اليوم عن جدار للنازحين فقط على الناس، إذا نحن أمام صمت دولي أيضا في المقابل، المساعدات شحيحة، جرائم الحرب مستمرة الإنسانية، الماء، الكهرباء، المستشفيات، المشهد يوميا الشهداء والجرحى، إذا إلى ماذا تعطي المؤشرات الإسرائيلية من خلال المسيرات وأيضا آليات الإسرائيلية إلى أنا في اعتقادي استمرار

0: أوهام السياسية التي لم تعطي سكان غزة جرعة من الأكسجين لإستعادة الأنفاس. إذن إلى الآن العمليات العسكرية مبرمجة، هي وصول الناس إلى أن لا مقاومات في غزة، ويتم التغييرات الديمغرافية إن كان داخل غزة أو القذف بهم إلى خارج غزة.
1: نعم، إذن ما الرسائل التي يحاول الاحتلال إيصالها من خلال مواصلة عملياته العسكرية رغم سريان وقف إطلاق النار؟
0: يعني هو أنا في اعتقادي هي من حرب من جهة واحدة، استمرار الرسائل ميدانيا من خلال نقول الإبادة المتدرجة، يعني ليست وجود مجازر كبرى لأن لا تريد إطالة الرأي العام، لكن هناك خطط إسرائيلية بدأت أنا من وجهة نظري هي توسعة مساحة البقعة الأمنية المناطق الأمنية للوصول إلى منطقة بائسة تكون فيها حماس أو اللجنة الوطنية، لكن هي أنا في اعتقادي أيضا رسائل للداخل الإسرائيلي. أنا سأنا هناك بعض الأصوات بدأت تطالب بعملية شاملة احتلال غزة ككل، لكن هذا يصطدم بمجلس السلام بإدارة ترامب. لكن الأهم من هذا وذاك، نحن أمام للأسف عملية اطباق، عملية نقول مبرمجة إسرائيلية للقضاء على نقول على الهوية الفلسطينية، الإنسان الفلسطيني والأرض المحروقة. يعني هذا السيناريو هو الأبشع يعني من وجهة نظري الذي يستمر في موضوع الخروقات، ليس خروقات تقليدية ولا يوجد آلية من مجلس السلام، وهذه النقطة الغائبة في ضبط نقول خروقات الإسرائيلية يؤدي بنهاية المطاف إلى تفجر الأوضاع، ربما نصطدم من جديد في عملية عسكرية مفاجئة إسرائيل. لكن الأهم أن غزة إلى الآن تئن تحت وطأة نقول الاحتلال الإسرائيلي خلال القصف اليومي، والآن هنالك مصيبة أخرى أن البنية التحتية وصولا إلى الأمراض النفسية وأيضا الجسدية للجرحى لا يوجد مقومات مستشفيات، هذا يؤدي بنهاية المطاف إلى نقول الوصول إلى سيناريو اليأس في نقول في المجتمع الدولي من قبل السكان.
1: مستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج جولة إخبارية. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، من محدثكم مسعود السند، ومن الإخراج عبد القدوس إسماعيل. دمتم في أمان الله.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم. على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

كتاب إن ربي لطيف لعبد الرحمن مسعد. ثم ينتقل الحديث عن الأمل، مبينا أن المؤمن لا يعرف اليأس الحقيقي، لأنه يعلم أن خزائن الله لا تنفد، وأن الفرج قد يأتي من حيث لا يحتسب. وربما كانت لحظة الانكسار التي ظنها نهاية كل شيء هي نفسها اللحظة التي تبدأ بعدها حياة جديدة. لذلك فإن القرآن الكريم يربط دائما بين الشدة والفرج، وبين العسر واليسر، ليغرس في النفوس أن دوام الحال من المحال، وأن رحمة الله أقرب مما يتخيل الإنسان. ويشير المؤلف إلى أن كثرة التفكير في الماضي قد تحرم الإنسان نعمة الحاضر، وكثرة القلق من المستقبل قد تسرق منه لذة اليوم. أما القلب المطمئن فإنه يعيش يومه، يؤدي ما عليه، يترك ما لا يملكه لله سبحانه. فليس من الحكمة أن يحمل الإنسان هم غد لم يأتي بعد، ولا أن يظل أسير أخطاء الأمس، وإنما الحكمة أن يجتهد فيما بين يديه مستعينا بالله، راضيا بما قسمه له. أن الله سبحانه لا يختبر قوة الإنسان بقدر ما يربي قلبه، فقد يبتليه ليطهره من ذنب، أو ليوقظه من غفلة، أو ليعلمه درسا لا يتعلمه إلا بالمواقف الصعبة. لذلك فإن كثيرا من الناس يخرجون من المحن أكثر نضجا وأقوى إيمانا وأصفى قلوبا، وكأن الابتلاء كان جسرا أوصلهم إلى مرحلة لم يكونوا ليبلغوها في أوقات الرخاء. ويختم هذا الجزء برسالة تفيض بالسكينة، مؤداها أن الحياة مهما ازدحمت بالمفاجآت، ومهما تعاقبت فيها الأفراح والأحزان، فإن المؤمن يظل مطمئنا، لأنه يعلم أن ربه لطيف به، وأن كل خطوة في عمره محسوبة بعلم الله، وكل دمعة سمعها، وكل أمنية أخرها لحكمة، وكل عطاء منحه برحمة. فإذا استقر هذا المعنى في القلب عاش الإنسان مطمئنا، لا لأن الدنيا خلت من الابتلاء، ولكن لأنه عرف ربا إذا لطف بعبده جعل من الشدة بابا إلى الرحمة، ومن الألم طريقا إلى السكينة، ومن الانتظار بداية لعطاء يفوق كل التوقعات. يواصل الكتاب بناء فكرته الرئيسية من زاوية أخرى، فيؤكد أن أعظم ما يحجب الإنسان عن رؤية لطف الله هو استعجاله للأقدار. فالعبد يريد أن تتضح له الحكمة الآن، وأن يرى نتيجة صبره في هذه اللحظة، بينما سنن الحياة تخبرنا أن بعض الإجابات لا تأتي إلا بعد سنوات. وكم من موقف بكى الإنسان بسببه طويلا، ثم إذا به بعد أعوام يحمد الله أنه لم يحصل ما كان يتمنى، لأن ما اختاره الله له كان خيرا وأبقى. ويبين المؤلف أن القلوب تمر بمراحل، فقد يكون القلب في وقت ما مثقل بالهموم لا يكاد يرى إلا الظلام، ثم تأتي لحظة واحدة يقذف الله فيها نورا من الطمأنينة، فتتغير نظرته إلى كل شيء. يتحدث الكتاب عن نعمة الستر، ويرى أنها من ألطف ألطاف الله بعباده. فكم من خطأ وقع فيه الإنسان ولم يفضحه الله، وكم من زلة سترها، وكم من تقصير أمهله ليتوب. ولو عامل الله عباده بعدله المجرد لهلكوا، لكنه سبحانه يعاملهم برحمته ولطفه، فيفتح لهم أبواب التوبة مرة بعد أخرى، ويمنحهم فرصا جديدة للرجوع إليه. ثم ينتقل الحديث عن الرزق، مبينا أن الرزق أوسع من المال، فهناك رزق الصحة، ورزق السكينة، ورزق الزوج الصالح، ورزق الأبناء، ورزق الصديق الوفي، ورزق العلم، ورزق القبول بين الناس. وكثيرا ما ينشغل الإنسان بنوع واحد من الرزق، وينسى أنه يعيش في بحر من النعم التي لا يستطيع إحصاءها. ومن أدرك هذا المعنى عاش غني النفس وإن كان قليل المال. كما يلفت النظر إلى أن الإنسان إذا أكثر من مقارنة نفسه بالآخرين ضاق صدره وفقد لذة ما عنده. فكل إنسان يرى ظاهر حياة غيره ولا يعلم ما يخفيه الله عنه من ابتلاءات وهموم. لذلك فإن القناعة ليست أن تملك كل شيء، وإنما أن ترى ما عندك بعين الامتنان لا بعين الاعتياد. ويؤكد

أن اللطف الإلهي قد يكون في تأديب النفس قبل أن تنحرف، وفي إيقاظ القلب قبل أن يقسو، وفي تذكير الإنسان بضعفه حتى لا تغلبه نفسه. فالنجاح المستمر قد يورث الغرور، والصحة الدائمة قد تنسي الإنسان حاجته إلى الله. أما الابتلاء المعتدل فيبقي القلب يقظا، ويذكره دائما بأن القوة والفضل كلهما لله وحده. ومن أجمل الرسائل التي يحملها الكتاب أن المؤمن لا ينبغي أن يقيس محبة الله بكثرة ما يملك، بل بقربه من الله وثباته على الطاعة. فقد يكون الفقير أقرب إلى الله من الغني، وقد يكون المبتلي أرفع منزلة من الصحيح، لأن الكرامة الحقيقية ليست فيما في اليد، وإنما فيما في القلب.

وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى، فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

بعد هذه الرحلة بين صفحات كتاب قواعد الحياة الجيدة، نكتشف أن الحياة التي نحلم بها لا تهبط علينا من السماء، ولا تصنع بضربة حظ، ولا تأتي في يوم مفاجئ نستيقظ فيه أكثر سعادة واكتمالا. إن الحياة الجيدة تبنى بالتفاصيل الصغيرة، بعادة نحاول إصلاحها، بفكرة نغيرها، بقرار شجاع نتخذه في وقت كان يمكن أن نؤجله. تعلمنا أن التغيير يبدأ من الداخل، وأن الإنسان الذي يعرف لماذا يسهل عليه أن يتحمل الطريق. وفهمنا أن الطاقة التي نملكها أغلى مما نظن، وأن الأرواح التي تحيط بنا قادرة على أن ترفعنا أو تثقل خطانا. كما أدركنا أن السعادة لا تسكن في البعيد، بل في القلب الذي يعرف كيف يمتن لما عنده. ولعل أعظم ما يقدمه هذا الكتاب أنه لا يعدنا بحياة كاملة، بل يعلمنا كيف نعيش الحياة بوعي أكبر، بهدوء أعمق، بقلب أقرب إلى الطمأنينة. فالحياة ليست سباقا نفوز فيه على الآخرين، بل رحلة نحاول أن نخرج منها ونحن أكثر نضجا وأصدق مع أنفسنا وألطف مع من نحب. فلا تؤجلوا، لا تؤجلوا الكلمات الجميلة ولا اللحظات الصادقة ولا الأحلام التي تنتظر منكم خطوة واحدة. وتذكروا دائما أن الحياة الجيدة لا يصنعها الحظ، بل يصنعها الإنسان بعد توفيق الله، قرار بعد قرار، ويوما بعد يوم. ليس أصعب من التغيير إلا أن تبقى في المكان ذاته وأنت تعرف أنك تستحق أفضل.

السعادة لا تأتي حين تملك كل شيء، بل حين تدرك قيمة ما عندك. بعض الأشخاص يعيدون لروحك النور، وبعضهم يسرقون منك هدوءك فاختر

تغيرك أو تقودك الظروف. أجمل لحظات العمر غالبا لا تشترى، ولا تؤجل راحتك حتى تنتهي الحياة من إرهاقك. الحياة الجيدة لا تصنع بالكمال، بل بالرضا والوعي والقلب المطمئن. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى، دمتم بودٍ.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تضوء.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو؟
4: ابي فنشي انا.
5: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في دوبه رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كانوا يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث

0: فالكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر، وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن استئناف المفاوضات مع إيران ويؤكد انتهاء وقف إطلاق النار. سلطنة عمان تبلغ الأمم المتحدة رفضها فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وتجدد تأكيدها الالتزام بحرية الملاحة البحرية وفق مبادئ القانون الدولي. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية جنوبية لبنان. الجيش السوداني يستهدف تجمعات للدعم السريع شمال الأبيض. أوكرانيا تستهدف مصافي نفط روسية بالمسيرات، وروسيا تعلن إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون لاتفاق مع الإدارة الأمريكية بشأن عقوبات على روسيا. الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح فصل تفاوضي جديد مع أوكرانيا ومولدوفا. وكوريا الشمالية تعلن عزمها تعزيز ترسانتها النووية وتحديث قدراتها العسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: سوق الأوراق المالية، قطاع الاستثمار وقطاع الشركات بشكل كبير، دور المرأة أساسي في هذا القطاع، حيث أثبتت العديد من التقارير لا سيما تقرير البنك الدولي أن زيادة انخراط المرأة في المجال الاقتصادي يرفع من النمو الاقتصادي للدول، وتمكينها في مناصب صنع القرار يزيد أيضا من النمو الاقتصادي للدول. اليوم راح نسلط الضوء في الندوة على المجالات التي لابد من أن يسلط الضوء عليها بشكل أكبر، أن تكون هناك بيانات رسمية لتمكين المرأة في القطاعات ونسب والمناصب القيادية. احنا نفخر اليوم أن كبريات الشركات المرأة ممثلة فيها في مجلس الإدارة وفي بعضها تترأسها.
4: وفي هذا الإطار نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة بعنوان المرأة بين التمثيل والتمكين في الشركات المدرجة، تمكين المرأة الاقتصادية، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء الذين ناقشوا واقع مشاركة المرأة في الشركات المدرجة وأبرز التحديات والفرص التي تعزز دورها في قيادة مؤسسات الأعمال.
5: في هذه الندوة بينا نسبة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية والإشرافية، وطبعا لأن منالة المرأة في هيئة أسواق المال ثقة القيادة العليا في تمكينها أنها وتنصيبها في أعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
4: وبين التمثيل والتمكين تؤكد المرأة الكويتية أصبحت شريكا فاعلا في مسيرة التنمية بما تمتلك من كفاءة وخبرة لتواصل إلى جانب الرجل دعم أسواق المال وتعزيز تنافسية الشركات وترسيخ اقتصاد أكثر استدامة وازدهارا.

0: أدانت المملكة المتحدة الهجمات الإيرانية الآثمة التي نفذتها على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، واعتبرتها خرقا جديدا لإعلان المبادئ الخاص بوقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تقف جنبا إلى جنب مع دولة الكويت ودول المنطقة.
1: المملكة المتحدة تدير الهجمات والاعتداءات الآثمة التي نفذتها إيران على دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أن هذه الهجمات تعد خرقا جديدا لإعلان المبادئ

0: الخاص بوقف إطلاق النار. وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أكد في بيان عاجل أمام البرلمان أن الهجمات الإيرانية على شركاء بلاده بالخليج وكذلك الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هورمز والمنشآت المدنية هو تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب على إيران التوقف عن هذه الأعمال العدائية، مشددا على أنه أجرى سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل العمل على خفض التصعيد وضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
1: We strongly condemn the outrageous Iranian attacks.
2: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المشينة التي استهدفت أراضي أو سفن شركائنا في الخليج وهم البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت، ويعد هذا تصعيدا خطيرا، كما أن استهداف دول المنطقة أو مياهها الإقليمية يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فورا. وتواصلت مع نظرائي في هذه الدول للتعبير عن تضامن المملكة المتحدة معها وإدانتها لهذه الهجمات، ونقف مع شركائنا في الدعوة إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، ونسعى إلى تحقيق سلام دائم عبر التفاوض وإعادة فتح المضائق البحرية بالكامل أمام الملاحة الدولية.
0: كما أدانت المملكة المتحدة بشدة الضربات التي شنتها إيران داخل المياه الإقليمية لسلطنة عمان، معتبرة أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأن طهران تحاول أخذ مضيق هرمز والاقتصاد العالمي كرهينة، وهو ما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار العالمي، وهو ما سيزيد من مخاطر ارتفاع الجوع والفقر في الدول الأكثر ضعفا، فيما طالبت المعارضة وعدد من أعضاء البرلمان بضرورة عدم التسامح مع الممارسات التي تقوم بها إيران، وأنه حان الوقت للمملكة المتحدة أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية أمنها وأمن شركائها في المنطقة.
3: بسبب انتهاك النظام الإرهابي في طهران وقف إطلاق النار مرة أخرى عبر مهاجمة السفن التجارية بصورة غير قانونية في مضيق هرمز واستهداف حلفائنا في المنطقة بما في ذلك البحرين والكويت، وقد شهد المضيق هجمات استهدفت ما لا يقل عن 3 ناقلات نفط، وهو أعلى معدل للهجمات منذ شهر أبريل وفقاً للمنظمة البحرية الدولي. فما الذي كانت تفعله الحكومة بينما كانت الأصول البريطانية في خطر وأمننا وأصدقاؤنا وحلفاؤنا يتعرضون لهجمات إيرانية؟ لقد اعتاد حلفاؤنا الأمنيون النظر إلى المملكة المتحدة بوصفها شريكاً موثوقاً ويمكن الاعتماد عليه، إلا أن ثقتهم بها اهتزت بشكل متزايد، فكيف تعتزم الحكومة استعادة هذه الثقة؟ إنه وقت اتخاذ الإجراءات لا الاكتفاء بالكلمات.
4: المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعلن تضامنها الكامل مع هذه الدول ضد الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
5: تواصل السلطات الإسبانية عملياتها المكثفة لمكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق وسط مشاركة واسعة من فرق الإطفاء والطوارئ، هذا وتستمر جهود الإخلاء والإنقاذ بالتوازي مع عمليات السيطرة على النيران، بينما تتابع الجهات المختصة تقييم حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرائق.
6: بين نيران لا تهدأ وجهود إنقاذ متواصلة تشتعل الغابات الإسبانية من جديد لتفتح فصلاً جديداً من معركة مع الطبيعة تزداد شراسة يوماً بعد يوم. ففي الجنوب تواصل فرق الإطفاء والطوارئ عملياتها المكثفة للسيطرة على الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الغابات والأحراش وسط ظروف مناخية قاسية تغذيها درجات حرارة مرتفعة ورياح قوية وجفاف غير مسبوق. ووفق أحدث التطورات ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 12 قتيل، فيما لا يزال 19 شخص ضمن المفقودين مع إصابة عدد آخر، بينما أجلي آلاف الأشخاص من المناطق المهددة في وقت شاركت فيه مئات الفرق البرية والجوية إلى جانب وحدات الطوارئ العسكرية في جهود احتواء ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى التجمعات السكنية. وتأتي هذه الكارثة في وقت تشهد فيه إسبانيا ومعها أجزاء واسعة من جنوب أوروبا موجة حر قياسية رفعت مخاطر اندلاع الحرائق إلى مستويات غير مسبوقة وسط تحذيرات من استمرار الظروف المناخية التي قد تؤدي إلى اندلاع بؤر جديدة خلال الأيام المقبلة.
5: قضى 15

0: 10 شخصا جراء انزلاقي تربة في الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين.
1: بينما تتسابق العائلات لتحصين منازلها والنجاة بأرواحها، يواصل إعصار بافي زحفه العنيف عبر غرب المحيط الهادئ، تاركا خلفه قتلى ودمارا واسعا، مثيرا مخاوفا من كارثة جديدة قد تضرب الفلبين وتايوان واليابان في واحدة من أخطر العواصف التي شهدتها المنطقة منذ عقود. في الفلبين فقد لقي 5 أشخاص مسرعهم وفقد 6 آخرون أثر انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة. هذا وشرعت السلطات في تايوان بإجلاء أكثر من 1000 شخص من المناطق المهددة وتعليق الدراسة وإلغاء مئات الرحلات مع اقتراب الإعصار الذي يتوقع أن يجتاح شمال وشرق الجزيرة قبل أن يواصل مساره نحو جنوب اليابان ثم الصين. وفي مدينة كيلونغ الساحلية خزن السكان المواد الغذائية وثبتوا النوافذ بالأشرطة اللاصقة ووضعوا أكياس الرمل أمام المحال التجارية استعدادا لوصول العاصفة. أما في كوريا الجنوبية بحسب الإحصاءات الأولية فقد أسفرت الأمطار الغزيرة عن فقدان شخص واحد وإلحاق الأضرار بأكثر من 500 مبنى. وبعد أسبوع من أمطار غزيرة وعواصف أودت بحياة 50 شخصا في مناطق متفرقة في الصين، رفعت السلطة الصينية مستوى الجاهزية لمواجهة إعصار بافي الذي يقترب من السواحل الشرقية. هذا وأجلت السلطات في إقليم جيجيانغ أكثر من 17,000 شخص ودفعت بنحو 170,000 من عناصر وفرق الإغاثة استعدادا للتعامل مع آثار الإعصار. وبدأ الإعصار يقترب من جزر ساكاشيما اليابانية مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. ورغم خفض تصنيفه لا يزال الإعصار يحمل قوة تدميرية هائلة، حيث تجاوز قطر الدوران السحب 1300 كيلومترا فيما تترقب الدول الواقع على مساره ساعات حاسمة قد تحمل مزيدا من الخسائر والدمار.

0: وللحديث أكثر عن المسار التفاوضي والدور الباكستاني ينضم معنا من إسلام أباد المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن صالحي.
1: خلال اليومين الماضية حدثت الكثير من التطورات نعم في المنطقة، لكن ما وجدناه على الأقل هنا من بلد الوساطة أن الوسائل الدبلوماسية ما زالت تجري على قدم وساق، وهناك تكثيف دبلوماسي حقيقة هذا ما لمسناه لتقريب وجهات نظر الطرفين وإعادتهما إلى طاولة المفاوضات، أي أن المفاوضات حتى الآن لم تنهر بعد، وليس هناك أي مؤشر لانهيارها، وإنما ما يحدث حاليا وما قرئ على الأقل حتى الوقت الحالي هو تصعيد لتحسين نقاط التفاوض بين الطرفين، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. يبدو أننا قد نشهد جلسات قادمة، ربما تحديد موعد لجلسة قادمة بين الطرفين الإيراني والأمريكي هنا في المنطقة في في في إسلام أباد ربما. وكذلك أيضا مما قد نلاحظه حتى هذه اللحظة رغم يعني وهو ما رأيناه للأمانة من قبل الجانب الباكستاني اتصالاته المكثفة مع الجانب الإيراني، وهي كأنها رسائل أيضا بعدم قصف المنطقة، هذا على الأقل ما قرئ وما فهم هنا بعدم قصف أو التعرض لدول الخليج، و يعني سواء كانت بإرسال المسيرات أو الصواريخ البالستية التي تهدد أمن المنطقة والإقليم إجمالا. ويبدو أننا أمام جلسة قادمة ستكون ربما الأسبوع القادم إن لم تكن قبل ذلك.
0: وحول تداعيات قصف الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة الانتهاكات الإنسانية في غزة ينضم معنا مراسل قناة الأخبار في غزة عبد الرحيم أبو كويك.
2: نعم، الوضع الميداني هنا في قطاع غزة

لا يزال يفرض كلمته حتى الآن. التطورات العسكرية والخروقات المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تبقي حالة التوتر قائمة، تؤكد أن القطاع لم يدخل بعد في مرحلة الهدوء الكامل أو الاستقرار الحقيقي، بينما تتواصل الجهود السياسية بحثا عن ترتيبات المرحلة المقبلة. تبقى الوقائع على الأرض أكثر تعقيدا مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع الإنسانية. الساعات الماضية شهدت تصعيد جديد من قبل الاحتلال في أكثر من منطقة داخل القطاع، سقوط شهداء وجرحى بفعل استهدافات طالت تجمعات للمواطنين ومركبات مدنية بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية، إلى جانب التحليق المكثف للطائرات الحربية والمسيرة التي لم تغادر سماء القطاع. وبالتالي هذا يعكس حساسية المشهد أكثر، استمرار عمليات النسف والتدمير في المناطق الشرقية والشمالية وتوسيع مناطق العزل والسيطرة العسكرية، الأمر الذي يبقي المواطنين هنا أمام حالة دائمة من القلق والترقب خشية انزلاق الأوضاع نحو موجة تصعيد أوسع. إنسانيا غزة لا تزال تواجه أزمة مركبة، آلاف الأسر الفلسطينية هنا تعيش داخل خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، فيما تتراكم أزمات المياه والكهرباء والخدمات، وتتأخر أيضا عملية إعادة الإعمار في وقت لا زالت فيه ملايين الأطنان من الركام تغطي مساحات واسعة من القطاع. أيضا سياسيا الأنظار تتجه مجددا إلى القاهرة، تتواصل جولة جديدة من المباحثات بين حركة حماس والوسطاء في محاولة لإيجاد تفاهمات تتعلق بمستقبل إدارة القطاع وترتيبات الانسحاب وآليات إعادة الإعمار وسط مساعي لتقليص الفجوات بشأن القضايا الخلافية التي لا زالت تعطل الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا. وبالتالي بين ميدان لم يهدأ بشكل كامل وأزمة إنسانية تتسع يوما بعد آخر ومسار سياسي لا زال يبحث عن اختراق حقيقي، يبقى السكان هنا في القطاع أمام واقع شديد التعقيد تتداخل فيه تداعيات العدوان الإسرائيلي مع انتظار طويل لأي انفراجة يمكن أن تنقل القطاع من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة التعافي وإعادة البناء.

وفقا لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

فازت سويسرا على كولومبيا 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، لتبلغ الدور ربع النهائي للمونديال للمرة الأولى منذ عام 1954 وتضرب موعدا مع حاملة اللقب الأرجنتين.

أعلن زلاتكو دالتش المدرب الذي قاد منتخب كرواتيا إلى نهائي غير مسبوق في عام 2018 استقالته، وفشلت كرواتيا وصيفة نسخة 2018 وثالث نسخة 2022 في بلوغ ثمن النهائي بعدما سقطت في مباراة مثيرة شهدت إلغاء 3 أهداف بداية التسلل أمام البرتغال.

أعلن فولهام الإنجليزي تعيين الإسباني أربلوا مديرا فنيا للفريق الأول بعقد يمتد حتى صيف 2029 ليبدأ أول تجربة تدريبية له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

انضم غريزمان إلى أورلاندو الأمريكي بموجب عقد يمتد حتى 2028 بعد أن غادر أتلتيكو مدريد بصفة هدافه التاريخي. وقال غريزمان أنه حقق حلم حياته بالانضمام لنادي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، حيث يستعد المهاجم الفرنسي لاستئناف منافسه ليونيل ميسي بعد سنوات من مواجهة قائد المنتخب الأرجنتيني في إسبانيا.

0: estamos muy, muy contentos y...
1: فازت مارتا كوستيوك على جازمين باوليني بمجموعتين مباشرتين في ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

وصلت النجمة التشيكية الصاعدة ليندا نوسكوفا إلى نصف نهائي الجراند سلام لأول مرة بعد فوزها بمجموعتين على إليز ميرتنز في ربع نهائي ويمبلدون. تمكن الفرنسي سام لايدلو من تحقيق أفضل زمن عالمي جديد لمسافة كاملة ليفوز بسباق التريثلون.

ضرب ريان أوهيرون 3 كرات خارج الملعب وأنهى المباراة مع رقم قياسي للنادي ب10 ضربات RBI، وذلك عندما تغلب على فريق بيث بيست باتريس على فريق أتلانتا ب12 مقابل 4 في الدوري الأمريكي لكرة البيسبول.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها. تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش، يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساوي، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي، أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصيات إضافية، الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء. فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات. استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفق

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ. تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة. استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها للمستهلكين، وذلك في إطار تنظيم أعمال التجارة الإلكترونية وتعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الشفافية وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف العاملة في القطاع.

شهدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت أداء متباينا للأسبوع الثالث على التوالي، إذ عادت التوترات الجيوسياسية في المنطقة لتلقي بظلالها على الأداء، مما دفع إلى عملية تخارج واتجاه نحو الحذر والترقب بدلا من فقدان الثقة.

وقعت السعودية وكندا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تبلغ مليار دولار، وذلك خلال ملتقى الاستثمار السعودي الكندي. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن التعاون بين الطرفين سيتوسع ليشمل قطاعي الطاقة والتعدين، حيث تشارك أكثر من 30 شركة كندية كبرى تغطي قطاعات التعدين والتعليم والطاقة والصحة والبنية التحتية في الملتقى.

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 14.13% في يونيو الماضي،

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 23% خلال مايو الماضي على أساس شهري، وصعد المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 1.16%، مدفوعا بتسارع نشاط المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.19% وصنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 20%.

بحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2000 طلب إلى 215 ألف طلب، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل. وجاءت هذه البيانات أفضل من توقعات المحللين الذين رجحوا وصول الطلبات الجديدة إلى 220 ألف طلب.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية يونيو الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 72 مليار دولار، مواصلة بذلك تسجيل مستويات قياسية مدعوما بارتفاع قياسي في الأرصدة لدى البنوك الأجنبية وزيادة قيمة احتياطيات الذهب.

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء بالصين عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، وعلى أساس شهري انخفض المؤشر بنسبة 13% في شهر يونيو الماضي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 14% على أساس سنوي.

قالت وكالة موديز أن التصنيف الائتماني لليابان لا يزال مستقرا في الوقت الحالي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم المخاطر المرتبطة بخطة الحكومة لاستثمار أكثر من $1.3 تريليون على مدى 14 عاما، وهي الخطة التي أثارت تقلبات في أسواق السندات والين.

كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أن صناع السياسة النقدية تلقوا خلال اجتماع العاشر والحادي عشر من يونيو الماضي توقعات تشير إلى استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف حتى العام المقبل، رغم تضمين السيناريو الأساسي ما يقارب ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة.

تعتزم شركة ميتا بلاتفورمز بدء تصنيع شريحة جديدة للذكاء الاصطناعي اعتبارا من سبتمبر القادم ضمن خطتها لتوسيع بنيتها التحتية ورفع قدرتها الحاسوبية إلى 14 جيجا.

بحلول العام المقبل، وتحمل الشريحة الاسم الرمزي آيريس، وهي مخصصة لمراكز البيانات وتندرج ضمن مشروع ميتا لتطوير 4 أجيال من رقائق تسريع التدريب والاستدلال.

ارتفع أحد المؤشرات الرئيسية لأسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، مما يزيد من صعوبة القدرة على تحمل تكاليف شراء المساكن أمام المشترين المحتملين. بالمقابل تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 2.4% خلال يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي.

وفقا لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

يحفل كوكبنا بعدد من الأماكن المميزة والتي تضم عوالم مختلفة ومتنوعة أشبه بثنائيات مضادة.

إلا أنها متناغمة كالبرودة والحرارة، الغابات والصحاري، عوالم تتواجد جنبا إلى جنب لتتمازج وتتفاعل مع بعضها.

في خضم هذا التفاعل والمواجهة تنمو وتزدهر الحياة بشكل لا يمكن التكهن به، حيث تتفاعل الطبيعة مع قاطنيها على مدار اليوم،

تحدث الطبيعة بقوتها تغيرات كبيرة كانقراض أجناس أو تشكل أخرى. قد تتحول الحيوانات المفترسة إلى ضحايا في منافسة محمومة للبقاء في إطار الفرص المتجددة التي توفرها الطبيعة.

لا يمكن لأعظم مهندس أن يتخيل الإبداع والدقة التي صممت بها الطبيعة، حيث لن يتجرأ أحد على بناء جسر يمتد بطول 1800 كيلومتر قاطعاً البحر وواصلاً أمريكيتين.

هنا قصة أعظم جسر أو حيد صخري محيطي، والذي يحتضن أسرار تنوع حيوي مر تشكله بعدة مراحل.

بدأ كل ذلك قبل آلاف السنين في قلب الأرض الملتهب، حيث انبثقت البراكين في المحيط بين طبقتين تكتونيتين ملقية المقذوفات البركانية لتتراكم جنوب أمريكا الشمالية.

بقيت هذه البراكين نشطة على مدى هذه السنين الطويلة، ناشرة أطناناً من الحمم التي شكلت بعد ذلك الجسر الصخري.

ظهرت أيضا عدة جزر بركانية بفعل هذا النشاط الذي رافقته الرياح والأمطار الموسمية. كان ذلك الأساس لتشكل الجسر الواصل بين الأمريكيتين.

حيث تنتشر الصخور في كل مكان مع إمكانية تواجد عدد ضئيل من الأحياء. على الرغم من ذلك، فإن الجزر البركانية تعد مميزة لبعض المخلوقات،

من السهل نسبياً لحيوانات البحر والقشريات التأقلم مع ظروف العيش هنا، قد تستعمل السرطانات الصخور كملجأً لها، وحتى مع عدم وجود نباتات على اليابسة فإنها تتغذى على ما يقذفه البحر إلى الشاطئ. يتغذى السرطان الشبح على المواد العضوية الموجودة في الرمال والتي ترسبها أمواج البحر، كما أنها تتخذ من هذه الرمال مساكن لها.

يحفل البحر بعدد كبير من المخلوقات التي قد تزور هذه الجزر لتوسع مناطق عيشها في هذه الأراضي الحديثة التشكل.

على الرغم من أصل التماسيح القديم وشكلها البدائي، إلا أنها تعتبر مثالاً جيداً لحيوان متكيف وقوي.

تكيفت أجسادها بشكل مثالي مع بيئة البحر. يعود الفضل إلى الغدد الموجودة في ألسنتها والتي تساعدها في امتصاص أكبر قدر من العناصر الغذائية من طعامها، الأمر الذي يمكنها من إمضاء أيام وحتى أسابيع في البحر.

تعيش هذه التماسيح في السبخات الشاطئية أو على الجزر، كما أن بإمكانها السباحة في البحر الواسع. لذا فمن المحتمل بشكل كبير بأنها كانت أيضاً من أوائل الكائنات التي قطنت الجسر الواصل بين الأمريكيتين.

تجذب الشواطئ في الجزر الاستوائية نوعاً آخر من الزواحف. يعتقد بأن السلاحف البحرية كانت زائراً دائماً للجزر الأولى التي تشكلت في هذا المكان، حيث أنها بحاجة إلى مكان آمن لكي تضع بيوضها فيه.

يعتبر ظهور هذه السلاحف إلى المشهد إثراءً للطبيعة الموجودة على هذه الجزر. تخسر هذه السلاحف العديد من بيوضها بعد وضعها، إلا أن هذه البيوض تشكل مصدراً لطعام لحيوانات أخرى كالنسور مثلاً.

كائن آخر كان أول من وطأ هذه الأراضي الصخرية أيضاً، إلا أنه أتى جواً. هذه الطيور والتي تكيفت مع العيش في بيئة بحرية وجدت أفضلية كبيرة في هذه الجزر المهجورة.

حيث تمنحهم هذه الجزر فرصة إنجاب صغارهم في بيئة هادئة وآمنة بعيداً عن مخاطر العيش في عمق اليابسة.

تقيم طيور البوبي البني أعشاشها على الصخور العارية مباشرة، حيث أنها لا تحتاج إلى الأشجار، فأعشاشها مكونة من أغصان بسيطة تضع بيوضها فيها،

مكن هذا التكيف الطيور من العيش في أكثر الجزر قساوة وانعزالاً. على العكس من ذلك، تحتاج طيور البحر الأخرى كالبوبي ذو القدم الحمراء إلى الأشجار أو الشجيرات لبناء أعشاشها.

أدى احتلال هذه الطيور بأعدادها الكبيرة لهذه الجزر إلى إغناء التربة بسبب فضلاتها أو جثتها التي تتحلل في التربة،

يعزز تراكم هذه العناصر العضوية في التربة إمكانية نمو النباتات فيها مستقبلاً. إلى جانب ذلك، تعمل هذه الطيور المختلفة كوسيلة نقل، حيث تنقل الحشرات والبذور وغبار الطلع دون أن تعلم إلى الجزر الحديثة التشكل.

تبحث النباتات أيضا عن فرص جديدة، حيث تكون بعضها جاهزة لإرسال بذورها في رحلة طويلة لتنمو في أماكن بعيدة أخرى.

يعتبر نخيل جوز الهند مثالاً جيداً لذلك. حيث تسقط ثمارها في الماء لتسافر مسافات كبيرة عبر تيارات مياه المحيط،

يحدث ذلك مع أنواع أخرى من أشجار المناطق الاستوائية، حيث تنتقل ثمارها أو بذورها في الماء لتستقر على أقرب جزيرة حيث تنمو هناك.

يساعد الطقس الدافئ والرطوبة العالية إلى جانب غنى التربة البركانية بالفوسفات والبوتاسيوم والمعادن الأخرى في نمو النباتات على الجزر. مع انتشار النباتات على الجزر بشكل تدريجي، يصبح النظام

البيئي أكثر تطوراً مما يسهل إمكانية عيش الحيوانات كالخفافيش على سبيل المثال، والتي انتقلت للعيش في الجزر بفضل أجنحتها

مكن نشوء الغابات على جزر وتشكل الجسر الصخري العظيم من إنشاء اتصال أدى إلى جذب الحيوانات من أمريكا الشمالية والجنوبية.

تشكل بقايا أقدم الجزر والتي تعود إلى 800 مليون عام اليوم جزءاً من ساحل كوستاريكا على المحيط الهادئ.

يلفظ ضباب الأدغال الكثيفة الرائعة. تستحضر روائح الكبريت صور الساحرات اللواتي يقطن في الأماكن المعزولة والخطرة.

إلا أن ذلك يعتبر مجرد تخيلات وقصص. فهنا في وسط الغابات الكثيفة، حيث يبدو وكأن الأرض تتنفس تزدهر الطبيعة بسلام وروعة،

بعد ملايين السنين ما زالت هذه المناطق تشهد نشاطاً بركانياً، حيث تعد بحيرات المياه الحارة دليلاً على استمرارية هذا النشاط.

يمكن مشاهدة ذلك بكثرة في شمال غرب كوستاريكا. ينتج البخار أو الضباب هذا الذي يخرج من أعماق الغابات من بحيرات كهذه. إنها ظاهرة تحاكي أصل البراكين، حيث أن الحرارة العالية تؤدي إلى تسخين المياه ليتحلل فيها الرماد إلى جانب عناصر أخرى مشكلاً فقاعات الطين السميك والحار. يستمر الطين بالغليان بشكل مستمر بدرجة حرارة تتراوح بين 35 و 98 مئوية إلى جانب كونه حمضياً. حتى في هذه البيئة توجد كائنات مجهرية والتي تتحمل العيش في هذه الظروف الاستثنائية والقاسية.

صنعت البقايا البركانية المشهد الموجود أمامنا اليوم، والذي يحفل تاريخه بالرماد والنار. تغطي الأراضي المنخفضة في وسط أمريكا غابات استوائية جافة كبيرة، والتي تقطنها أنواع عديدة من النباتات والحيوانات، والتي تكيفت مع الطقس الجاف والحرارة

تشكل جسر الصخري العظيم من النشاط البركاني والمقذوفات والحمم التي تشكلت اليوم، التربة تحت الغطاء النباتي المؤلف من النباتات والأشجار الباسقة. يعد اليوم النظام البيئي الموجود هنا فريداً، حيث توجد هنا أنواع عدة من الحيوانات والنباتات المستوطنة الغريبة عن البيئة،

إلى جانب الحيوانات التي تتنقل إلى هذه الأراضي في فترات معينة بحكم وجودها في أماكن قريبة منها، يتشارك الغزال الأبيض الذيل المكان مع الكوجر، حيث أن كلاهما قد جاء من أمريكا الشمالية

عاش هذا الثنائي بتناغم لآلاف السنين في حلقة متواصلة من الحياة والموت بين المفترس وضحيته. لم تتغير هنا هذه القصة المتواصلة إلا المكان الذي تحدث فيه بعد أن اتجهت الغزلان وحيوانات الكوجر جنوباً. تبرز على طول العمود الفقري لوسط أمريكا سلسلة الكوردييرا سنترال الجبلية البركانية. تنفث هذه البراكين الحمم والدخان مغذية أدغالاً تضج بالحياة. تعد المواد البركانية التي تغذي التربة مادة غنية للنباتات التي تنمو هنا. تحيط بالبراكين أدغالاً وغابات كثيفة ومتنوعة، فحين تكون البراكين في أماكن عالية يتغير النظام البيئي للمنطقة المحيطة بها، تجعل الغيوم الأماكن المرتفعة شديدة الرطوبة. تعد في العادة البراكين في منطقة يوانا كاستيه وأرينال في شمال غرب كوستاريكا ساكنة وخامدة. تدل اليوم رائحة الدخان التي تلف بعض البراكين على التاريخ والنشاط الذي شكل الجسر الصخري بين الأمريكيتين.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. أنظمة الري الحديثة، الري بالتنقيط. يوصل الماء مباشرة إلى جذور النباتات بكميات دقيقة حسب احتياجها، تقليل هدر المياه، رفع كفاءة الري، تقليل تبخر المياه. الري بالرش يعمل على رش المياه بشكل مشابه لهطول الأمطار، تغطية مساحات واسعة، توزيع المياه بشكل متساوي، تقليل هدر المياه، تحسين كفاءة استخدام المياه. الري الذكي أنظمة تعتمد على حساسات ورطوبة التربة للتحكم بالري تلقائيا، ترشيد استهلاك المياه، تشغيل الري حسب الحاجة الفعلية للنباتات، رفع كفاءة الري. توصيات إضافية: الري في أوقات الصباح الباكر أو المساء، فحص شبكة الري بشكل دوري للكشف عن التسربات، استخدام المسدس المائي. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه وفرها.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

0: المتحدة الأمريكية وإيران مشددة في ذات الوقت على أنها مستعدة لدعم كافة الجهود الدبلوماسية للعودة إلى طاولة المفاوضات، شريطة ألا تتمكن إيران من تطوير أي سلاح نووي، مشددة في ذات الوقت على أنها تنسق مع حلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة أن تكون هناك آلية لضمان عدم تهديد إيران لجيرانها، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال قمة الناتو الأخيرة.
1: المملكة المتحدة مستعدة لدعم العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن إيران يجب ألا تتمكن أبدا من تطوير سلاح نووي، كما أننا بحاجة إلى إعادة فتح مضيق هرمز. ورغم تعهد إيران الواضح بإعادة فتح مضيق هرمز، شنت هجمات على 3 سفن تجارية بالقرب من السواحل العمانية. هذه ممرات ملاحية دولية، وللسفن التجارية الحق في العبور، ولا يحق لأي دولة اختطاف حركة الملاحة الدولية أو احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة. كما ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على مواقع في البحرين والكويت، ونعرب عن تضامننا الكامل مع شركائنا في مختلف أنحاء المنطقة.
0: كما أدانت الممارسات الإيرانية بالقرب من سواحل سلطنة عمان، وشددت على أن فتح مضيق هرمز بالكامل يمثل أولوية ملحة، وعلى ضرورة العمل على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأنها بالتعاون مع فرنسا أنشأت بعثة بحرية متعددة الأطراف لدعم عمليات إزالة الألغام من المضيق والتحقق من سلامة الملاحة فيه وتوفير الطمأنينة للسفن التجارية، بما يسهم في حماية الاقتصاد العالمي وعودة الملاحة لما كانت عليه قبل الحرب.
2: في الوقت الحالي يبدو أن الوضع في الخليج لا يزال غير مستقرا من منظور الملاحة البحرية، ورغم الحديث عن وقف إطلاق النار، ويتطلب الأمر الآن الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الجهود الدبلوماسية والدولية، لا سيما تلك التي تشرف عليها المنظمة البحرية الدولية، لكن العقبة الأكبر في الوقت الراهن هي حالة عدم اليقين، إذ لا تزال شروط استئناف العبور والملاحة غير واضحة، كما أن الخطوات التي ستتخذها إيران والولايات المتحدة لم تتضح بعد، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة المخاطر.
0: المملكة المتحدة تؤكد على استعدادها لدعم الحوار وخفض التصعيد، شريطة عدم امتلاك إيران لأي برامج نووية، وكذلك الحد من قدراتها على تهديد جيرانها. جمال شاهين، قناة الأخبار، لندن.
3: في لبنان تتسابق الدبلوماسية مع التطورات الميدانية سعيا لنزع فتيل أزمة لا تهدأ. في ساحة العمليات تقف اعتداءات الاحتلال حجر عثرة في تنفيذ اتفاق الإطار الممهد لطريق السلام الذي لا يأتي بالغارات والرصاص ونيران المسيرات. يحاول الاحتلال تغيير جغرافيا الجنوب ورسم خارطة اشتباك جديدة قبل تنفيذ تفاهمات مفاوضات واشنطن. الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة أوقعت جرحى في قضاء النبطية، وشملت إحراق منازل في بلدة القنطرة وعمليات نسف داخل بلدة الخيام. في بيروت ظل الموقف الرسمي ثابتا بإصرار على المضي قدما في طريق التفاوض المفخخ بألغام التجاذبات الإقليمية. عند حدود هذا الموقف عقد الرئيس اللبناني اجتماعا مع قائد الجيش تناول التحضيرات الجارية لتنفيذ ما نص عليه الاتفاق بشأن المناطق التجريبية، والتي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال منها. وفي ظل الزخم الأمريكي تجاه المسار اللبناني، يؤكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان أمام فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدها من خلال حرب وصفها بالعبثية. يضيف الرئيس عون أن كل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة لإعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. وعلى وقع تشابك المشهد الداخلي اللبناني مع الحسابات الإقليمية، تتجه الأنظار إلى الجنوب، حيث يدخل الاتفاق الإطاري خلال الأيام المقبلة الاختبار الأصعب. فهل تؤسس المناطق التجريبية للتهدئة المستدامة؟ أم تكون بؤرة جديدة لصراع لا تنطفئ نيرانه؟
4: خلال عام انقضى منذ أن استعاد الجيش السوداني السيطرة على العاصمة الخرطوم من قوات الدعم السريع التي استولت عليها في بداية الحرب الأهلية في عام 2023، عاد أكثر من 2 مليون من أصل 5 ملايين سوداني اضطروا للفرار من دياره.

الفترة الأخيرة لما عرفنا إنه في تحسن شوية كده في الخرطوم، قلنا الأفضل الخرطوم يعني. بعدين حتى أنت هناك لو انزلت أو اتهنت ما بتقدر ترد، ما بتسكت بس، لأنه لو مش

0: سار الحياة الطبيعي بعد انتصارها العسكري، لا يزال انقطاع التيار الكهربائي سائدا في معظم الأماكن، ولا تزال المباني متضررة والعمال لا يتقاضون أجورهم. ويقول البعض إنهم عادوا فقط إلى البلاد لأنها ملاذهم الأخير هربا من حملات الدول على اللاجئين. وأمرت الحكومة التي نقلت وزارات ومكاتب إدارية إلى مدينة بورت سودان الساحلية الموظفين المدنيين بالعودة إلى العمل في الخرطوم، وطلبت أيضا من الطلاب الذين أتيحت لهم الدراسة عبر الإنترنت وسمح لهم بإجراء امتحاناتهم في مراكز مؤقتة بمدن أخرى أو في الخارج العودة إلى الفصول الدراسية.
1: البيئة الداخلية ذاتها داخل الجامعة غير محفزة، أنت محتاج صيانة بتاعت لابات، محتاج صيانة بتاعت قاعات، المرافق اللي ذكرناها هسه برضو محتاجة صيانة. العامل ما تبع دارة الجامعة بس، مفترض يكون في شغل داخل المدينة وشغل داخل الجامعة.
0: وتركزت بوادر التعافي حتى الآن في أم درمان المقابلة للخرطوم على الضفة الأخرى من النيل الأبيض، حيث حافظ الجيش على سيطرة جزئية، لكن الخرطوم نفسها وبحري إلى الشمال تفتقران إلى حد كبير إلى الكهرباء والخدمات الأخرى. ويواجه السودان أكبر وأصعب أزمة نزوح في العالم، ويحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى المساعدة العاجلة جراء الحرب التي تسببت في انهيار النظام الصحي وتفشي المجاعة والأمراض والمعاناة الحادة في الغذاء.
2: بين نيران لا تهدأ وجهود إنقاذ متواصلة، تشتعل الغابات الإسبانية من جديد لتفتح فصلا جديدا من معركة مع الطبيعة تزداد شراسة يوما بعد يوم. ففي الجنوب تواصل فرق الإطفاء والطوارئ عملياتها المكثفة للسيطرة على الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الغابات والأحراش وسط ظروف مناخية قاسية تغذيها درجات حرارة مرتفعة ورياح قوية وجفاف غير مسبوق. ووفق أحدث التطورات ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 12 قتيل، فيما لا يزال 19 شخص ضمن المفقودين مع إصابة عدد آخر، بينما أجلي آلاف الأشخاص من المناطق المهددة في وقت شاركت فيه مئات الفرق البرية والجوية إلى جانب وحدات الطوارئ العسكرية في جهود احتواء ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى التجمعات السكنية. وتأتي هذه الكارثة في وقت تشهد فيه إسبانيا ومعها أجزاء واسعة من جنوب أوروبا موجة حر قياسية رفعت مخاطر اندلاع الحرائق إلى مستويات غير مسبوقة وسط تحذيرات من استمرار الظروف المناخية التي قد تؤدي إلى اندلاع بؤر جديدة خلال الأيام المقبلة.
3: بينما تتسابق العائلات لتحصين منازلها والنجاة بأرواحها، يواصل عصار بافي زحفه العنيف عبر غرب المحيط الهادئ، تاركا خلفه قتلى ودمارا واسعا، مثيرا مخاوفا من كارثة جديدة قد تضرب الفلبين وتايوان واليابان في واحدة من أخطر العواصف التي شهدتها المنطقة منذ عقود. في الفلبين فقد لقي 5 أشخاص مسرعهم وفقد 6 آخرون أثر انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة. هذا وشرعت السلطات في تايوان بإجلاء أكثر من 1000 شخص من المناطق المهددة وتعليق الدراسة وإلغاء مئات الرحلات مع اقتراب الإعصار الذي يتوقع أن يجتاح شمال وشرق الجزيرة قبل أن يواصل مساره نحو جنوب اليابان ثم الصين. وفي مدينة كيلونغ الساحلية خزن السكان المواد الغذائية وثبتوا النوافذ بالأشرطة اللاصقة ووضعوا أكياس الرمل أمام المحال التجارية استعداداً لوصول العاصفة. أما في كوريا الجنوبية بحسب الإحصاءات الأولية فقد أسفرت الأمطار الغزيرة عن فقدان شخص واحد وإلحاق الأضرار بأكثر من 500 بمنة. وبعد أسبوع من أمطار غزيرة وعواصف أودت بحياة 50 شخصاً في مناطق متفرقة في الصين، رفعت السلطة الصينية مستوى الجاهزية لمواجهة إعصار بافي الذي يقترب من السواحل الشرقية. هذا وأجلت السلطات في إقليم جيجيانغ أكثر من 17,000 شخص ودفعت بنحو 170,000 من عناصر وفرق الإغاثة استعدادا للتعامل مع آثار الإعصار. وبدأ الإعصار يقترب من جزر ساكاشيما اليابانية مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل. ورغم خفض تصنيع

فهو لا يزال الإعصار يحمل قوة تدميرية هائلة، حيث تجاوز قطر الدوران السحب 1300 كيلومترا فيما تترقب الدول الواقع على مساره ساعات حاسمة قد تحمل مزيدا من الخسائر والدمار.

0: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والأوطان مهما كبرت لا تشيخ، وأنت لها. والتحديات مهما تضخمت لا تخيف، وأنت لها. والآمال مهما عظمت أنت لها. والطموحات مهما بعدت أنت لها. والصعوبات مهما تكالبت أنت لها. مشعل وتصغر في عين العظيم العظائم، وأنت لها. حين تتنوع الطرق وتختلف الوجهات وتتضارب التوجهات، نجتمع بك مثلما اجتمعنا عليك، مسارا واحدا وقائدا أوحدا، وأنت لها. وإذا الأخطار أطلت والأطماع تجلت والخطوب ادلهمت، نحن من غنى قديما كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن. لها مشعل، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. مشعل وتفعل فوق ما فعلوا، وأنت لها. خلف قيادة حكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، يقف أبناء الوطن في الصفوف الأمامية بعطاء مستمر، يؤدون مهامهم بإخلاص ومسؤولية، ويقدمون نموذجا في الالتزام يجسد قيم التضحية من أجل الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: السادسة صباحاً بتوقيت إذاعة دولة الكويت.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو موجز النشرة. الرئيس الأمريكي يعلن استئناف المفاوضات مع إيران ويؤكد انتهاك وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المجلس الرئاسي اليمني يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات

إجراءات لمنع انتهاك السيادة اليمنية. روسيا تعلن إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون لاتفاق مع الإدارة الأمريكية بشأن عقوبات على روسيا. الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح فصل تفاوضي جديد مع أوكرانيا ومولدوفا. مقتل نحو 40 مسلحا في عملية أمنية جنوب غربي باكستان. وكوريا الشمالية تعلن عزمها تعزيز ترسانتها النووية وتحديث قدراتها العسكرية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ مستمعينا الكرام نشرتنا هذا الصباح من الرياض، حيث قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة وإن بلاده وافقت على ذلك. وأوضح ترامب أنه أبلغ طهران بانتهاء هدنة وقف إطلاق النار التي كانت سارية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي. في غضون ذلك أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أنها نجحت في تسهيل العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ مطلع مايو الماضي، نافية أي سيطرة إيرانية على الممر الملاحي الاستراتيجي في الخليج العربي. في لبنان قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي أمس في مدينة النبطية جنوب لبنان. هذا وقد أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون تمسكه بخيار التفاوض مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، مشددا على أنه لن يتراجع عن هذا المسار مع الحرص على توضيح مبرراته وأهدافه للشعب اللبناني. وقال عون أن المفاوضات المباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ليست سابقة في تاريخ لبنان، مشيرا إلى أن بلاده خاضت مفاوضات مماثلة منذ عام 1949، وأنه يتحرك انطلاقا من قناعة وطنية بعيدا عن أي مصالح شخصية. وأضاف أن هذا الخيار يعزز سيادة الدولة ويمنحها حق التفاوض باسمها، معتبرا أنه يمثل فرصة لاستعادة الحقوق عبر الوسائل الدبلوماسية إذا التزم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق الإطار. وأوضح أن الزخم الأمريكي الحالي قد يسهم في دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب ووقف الاعتداءات، بما يمهد لإعادة الإعمار وبسط سلطة الدولة على الجنوب. في قطاع غزة أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير تجمعات للفلسطينيين وسط وشمال القطاع. وتواصل القصف المدفعي وأطلاق النار من آليات الاحتلال، إضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة، مما أدى إلى دمار واسع في ممتلكات الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، واعتقل آخرون جراء اعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت عددا من أحيائها، بينها البلدة القديمة والمجمع الشرقي والمنطقة الغربية.
وفي اليمن أكد مجلس القيادة الرئاسي أن الحكومة اليمنية والقوات المسلحة ستتخذان جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي يكفلها الدستور.

والقانون الدولية لمنع أي محاولة جديدة لانتهاك سيادة اليمن. وجدد المجلس دعوته لإيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها والتوقف عن استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية ومضاعفة معاناة شعبه. وفي الشأن السوداني، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة تمضي في معركتها وهي مستندة على التفاف الشعب حولها وعلى قوة عزيمته وإرادته، كما أكد التزام القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الاستمرار في معركة الكرامة حتى يتم تطهير بلاده. وفي سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة تفشي وباء الكوليرا في السودان وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تهديد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار. وفي بروكسل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تصاعد الأوضاع الأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، محذرا من أن الحشد العسكري لقوات الدعم السريع يهدد حياة نحو نصف مليون مدني بينهم آلاف النازحين، ودعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية مؤكدا ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما حث جميع أطراف النزاع على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ملوحا باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي. وإلى تطورات ملف الحرب الأوكرانية الروسية، أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه لا يزال يتعين التوصل إلى اتفاقات بشأن الجوانب التقنية قبل أن تتمكن أوكرانيا من بدء إنتاج صواريخ لمنظومات باتريوت. كما صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا ستتسلم صواريخ اعتراضية مهمة من طراز باك 3 من الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. ميدانيا، نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أمس مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تاغانروك الواقع على بحر آزوف، حيث أعلنت السلطات حالة طوارئ وأجلت بعض السكان. مستمعينا الكرام، لازالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في موسكو، أعلنت روسيا أحباط هجوم أوكراني على قاعدة جوية في روستوف جنوب روسيا بالتزامن مع اندلاع حريق بمصفاة نفط في منطقة كراس نودار جنوبا أيضا إثر هجوم بمسيرات أوكرانية. هذا وقد أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، معتبرا أنها خطيرة للغاية. ونبقى في الملف الأوكراني الروسي، حيث أعلن 4 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي للمضي قدما في تشريع محدث يفرض عقوبات على روسيا. وقال أعضاء المجلس إن الاتفاق يمهد لطرح مشروع القانون قريبا، مشيرين إلى أن التشريع يهدف إلى فرض ضغوط اقتصادية على موسكو والجهات التي تشتري صادراتها من النفط والغاز الطبيعي. وأضافوا أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أصبح ضروريا في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومن شأن مشروع القانون فرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا بسبب ما وصفه الأعضاء بعدم إحراز تقدم نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا. ونعود إلى بروكسل، ولكن في موضوع آخر، حيث أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن فتح المجموعة 6 ضمن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل. وقال كوستا أن هذه الخطوة تمثل تقدما جديدا يقرب البلدين من عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا استمرار دعم مسارهما نحو الانضمام. من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد موافقة جميع الدول.

والأعضاء على فتح المجموعة السادسة. في باكستان أعلنت السلطات أن عملية مشتركة برية وجوية شنها الجيش الباكستاني وقوات حرس الحدود وشرطة بلوشستان أسفرت عن مقتل 39 مسلحا، وذلك في عقاب الهجوم الإرهابي الأخير على مركز الشرطة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان. في بيونغ يانغ أعلنت كوريا الشمالية عزمها تعزيز قدراتها النووية كما ونوعا وتحديث جيشها في خطوة قالت إنها تهدف إلى رفع الجاهزية العسكرية ومواجهة التحديات. وإلى الفلبين، حيث أعلنت السلطات مقتل 15 شخصا جراء انزلاقي تربة، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الأعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. في كاراكاس أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين تخطت 4000 قتيل. وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز إن ما لا يقل عن 4100 شخص لقوا مصرعهم وأصيب نحو 17000 آخرين جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 من الشهر الماضي في ولاية لاغوايرا الساحلية. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يعلن استئناف المفاوضات مع إيران ويؤكد انتهاك وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المجلس الرئاسي اليمني يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لمنع انتهاك السيادة اليمنية. روسيا تعلن إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون لاتفاق مع الإدارة الأمريكية بشأن عقوبات على روسيا. الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح فصل تفاوضي جديد مع أوكرانيا ومولدوفا. مقتل نحو 40 مسلحا في عملية أمنية جنوب غربي باكستان. كوريا الشمالية تعلن عزمها تعزيز ترسانتها النووية وتحديث قدراتها العسكرية. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مراحل
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط،
6: نسايم
7: إضاءات ثغافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق.

في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم شذرة، البرنامج الذي نقطف فيه معا شذرة من المعاني الإيمانية والقيم التربوية التي تسمو بالنفس وتزكي الروح. حديثنا في هذه الحلقة يدور حول عبادة عظيمة يسيرة على اللسان، جليلة في أثرها، بها تمحى الذنوب وتشرح الصدور وتتنزل الرحمات، ألا وهي الاستغفار، ذلك الباب المفتوح الذي لا يغلق، وذلك الملاذ الذي يلجأ إليه المؤمن كلما قصر أو أخطأ أو أراد القرب من ربه سبحانه وتعالى. نستمع وإياكم إلى هذه الشذرات المباركة عن الاستغفار مع فضيلة الشيخ حسن بن مبارك المويزري، سائلين الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين التائبين.
1: الحمد لله الذي يغفر الزلات ويقيل العثرات ويرفع الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، ومن ثمرات الاستغفار أيها الإخوة أن الله تعالى يرفع البلاء والأوبئة بالاستغفار، البلاء بعد وقوعه يرفع بالاستغفار، ويدفع قبل مجيئه بالاستغفار، قبل أن يقع يدفع بالاستغفار، وعند وقوعه يرفع بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة بين ظهري المشركين يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويصيبه من أذاهم، فأخبر الله في كتابه الكريم أنه بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم منع الله نزول العقاب والعذاب على هؤلاء. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ذاهبا إلى المدينة، وكان في مكة من المسلمين من لم يهاجر ويخرج إلى المدينة، وكان يستغفر الله عز وجل، فمنع الله نزول العذاب بوجود هؤلاء الذين يستغفرون الله تعالى في مكة. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله في هذه الأمة أمانان، أمانان أيها الإخوة في هذه الأمة، أمان وجود النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع، والأمان الآخر الاستغفار وهو باق إلى قيام الساعة. قال علي رضي الله عنه: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة، عجبت لمن يهلك ومعه النجاة، أي هذه النجاة معه. قيل: وما هي؟ أي ما النجاة؟ عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. كيف يهلك المرء ومعه باب من أبواب رحمة الله، وهو الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان يستغفر في المجلس 70 مرة، وروي 100 مرة في المجلس الواحد. وهذا الاستغفار كما هو رافع للبلاء ودافع له، فكذلك هذا الاستغفار سبب لنزول المطر، وسبب لوجود المال وطرد الفقر، وسبب من أسباب جلب الولد، هذا من الأسباب وهو كثرة الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري الإمام رحمه الله فقال له: يا إمام، يسأل الحسن البصري، جاءه يشكو إليه القحط، عدم نزول المطر، قال له: أكثر من الاستغفار. فجاءه آخر يشكو إليه الفقر، قال له: أكثر من الاستغفار. وجاءه ثالث

0: يشكو إليه عدم الإنجاب، فقال له أكثر من الاستغفار. فقيل له في ذلك، أي قيل للإمام الحسن البصري رحمه الله، كيف الشكوى تختلف؟ رجل يشكو عدم نزول المطر، ورجل يشكو الفقر، ورجل يشكو عدم الإنجاب، والجواب واحدا وهو أكثر من الاستغفار. قال: ألم تسمعوا قول الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالجواب في هذا: إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الجواب لمن سأل عن القحط عدم نزول المطر، ويمددكم بأموال لمن يشكو الفقر، وبنين لمن يشكو عدم الإنجاب. فهذا من ثمرات الاستغفار، لعل الله تعالى أن ينفع به، وجزاكم الله خيرا.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات التي تحدثنا فيها عن الاستغفار، ذلك الذكر العظيم الذي يجلي القلوب ويفتح أبواب الرحمة ويقود العبد إلى الطمأنينة والسكينة. نسأل الله تعالى أن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره واستغفاره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه الغفور الرحيم. كان معكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسن ابن مبارك مويزري، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع شذرة جديدة ومعنى نافع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة.

0: إخراج سالم الراشد.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضاء المعرفة. نجدد اللقاء بكم اليوم في رحلة معرفية جديدة نطوف خلالها بين عدد من الموضوعات العلمية والثقافية المتنوعة، ونستعرض أحدث ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في مجالات مختلفة تمس حياتنا اليومية وتسهم في تطوير فهمنا للعالم من حولنا.
2: ونسعى في كل حلقة إلى تقديم المعلومة بأسلوب مبسط وموثوق يجمع بين الفائدة والتشويق ويجعل المعرفة أقرب إلى الجميع. فمرحبا بكم معنا، ونتمنى لكم وقتا ممتعا ومليئا بالفائدة في حلقة جديدة من فضاء المعرفة.
3: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا لفضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: أعزائي المستمعين، طبيب يحذر: استخدام الهاتف بوضعية الانحناء يشوه العمود الفقري ويصعب التنفس. حذر الدكتور ياروسلاف غورين، الأستاذ المشارك في جامعة بيرغروف الطبية، من أن إمالة الرأس المتكررة أثناء استخدام الهاتف الذكي تلقي بتبعات خطيرة على الجهاز العضلي الهيكلي ووظائف الجسم العامة.
2: وأوضح الدكتور أن الانحناء المستمر للرأس إلى الأمام يسبب إجهادا لعضلات الرقبة وخدرا في اليدين ومشكلات في التنفس وتعبا سريعا. ومع الوقت يتعرض العمود الفقري العنقي لضغط غير طبيعي نتيجة فقدان الانحناء الفسيولوجي المسؤول عن امتصاص الصدمات وتوزيع الأحمال.
1: وأضاف أن الاستخدام المطول للهاتف في هذه الوضعية يفضي إلى شد عضلي مزمن واضطراب في الدورة الدموية وتشنجات وألم مستمر في الرقبة والكتفين، وقد يترافق ذلك مع صداع ودوار وإحساس بثقل في الجزء العلوي من الجسم.
2: وحذر من أن استمرار هذه العادة قد يفضي إلى ما يعرف برقبة الهاتف، وهي حالة تترافق مع حداب في الجزء العلوي من الظهر وضعف في عضلات الظهر وبروز في البطن، إضافة إلى تراجع كفاءة الحجاب الحاجز وصعوبة في التنفس نتيجة انخفاض مرونة القفص الصدري.
1: وأكد غورين أن هذه التغيرات يمكن الحد منها في مراحلها المبكرة عبر تعديل سلوك الاستخدام، ومنها رفع شاشة الهاتف إلى مستوى النظر وتغيير وضعية الجلوس باستمرار وأخذ فترات راحة منتظمة كل 30 إلى 40 دقيقة، إلى جانب تقوية عضلات الظهر وزيادة النشاط البدني.
3: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
2: مستمعينا، هناك دراسة: فوائد البطيخ الصيفي ترطيب وحماية للقلب وإدارة للوزن. ينتظر كثيرون حلول فصل الصيف للاستمتاع بالبطيخ الأحمر الذي يتناوله البشر منذ أكثر من 5 قرون، فمذاقه الحلو وقوامه المنعش وفوائده الغذائية المتعددة أصبح فاكهة مفضلة لدى الجميع.
1: وأوضحت أخصائية التغذية ليلى ساوتر في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن البطيخ يتكون من نحو 92% ماء، مما يجعله وسيلة لذيذة ومفيدة لتعزيز الترطيب، مشيرة إلى أنه لا توجد أبحاث تثبت أنه أكثر فائدة من الماء نفسه.
2: هناك قيمة غذائية عالية بسعرات منخفضة. يحتوي كوب من مكعبات البطيخ نحو 152 جراما على 46 سعرة حرارية فقط، و9 جرامات من السكر، و12 جراما من الكربوهيدرات، ويخلو تماما من الدهون والملح، مما يجعله خيارا صحيا نسبيا لإشباع الرغبة في تناول الحلويات.
1: كما يوفر الكوب الواحد كمية مهمة من فيتامين A الداعم للجهاز المناعي وصحة الجلد والبصر، ونحو 12 ملغرام من فيتامين C المعروف بدوره في حماية الخلايا من التلف، إضافة إلى نحو 170 ملغرام من البوتاسيوم الضروري لصحة العضلات وتوازن السوائل في الجسم.
2: الليكوبين مضاد أكسدة قوي. يتميز لب البطيخ الأحمر بغناه بالليكوبين، وهو مضاد الأكسدة المسؤول عن لونه الأحمر، ويحتوي الكوب الواحد على ما بين 7 و10 ملغرام منه، ويعمل الليكوبين على تحييد الجذور الحرة المرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة، كما ارتبط بانخفاض الالتهابات وتحسن صحة القلب.
1: وربطت عدة

0: الدراسات بين تناول كميات كبيرة من الليكوبين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، غير أنه لم يثبت علمياً حتى الآن أن الليكوبين يمنع الإصابة بالمرض.
1: البطيخ وضغط الدم. يحتوي كوب من البطيخ على 100 ملغرام من حمض أسيترولين الأميني الذي يستخدمه الجسم لإنتاج أكسيد النيتريك، مما يساهم في إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها وتنظيم ضغط الدم. وخلصت مراجعة حديثة لدراسات سابقة إلى أن تناول ما يعادل حصة كبيرة من البطيخ يرتبط بتحسن طفيف في عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
0: البطيخ كاملاً أفضل من عصيره. كشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية لويزيانا أن عصير البطيخ يسهم في الحد من التراجع المؤقت في وظيفة الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع سكر الدم، بيد أن ساوتر تؤكد أن تناول شريحة البطيخ كاملة يظل أفضل من شربه عصيراً، والسبب هو الألياف التي تفقد عند العصر.
1: إذن مستمعينا، من يجب عليه الحذر؟ لا يسبب البطيخ مشكلات صحية عند تناوله باعتدال، إلا أن الإفراط فيه قد يؤثر في بعض الأدوية. وتوضح ساوتر أنه يمكن أن يكون جزءا من النظام الغذائي لمرضى السكري، لكن مع مراعاة حجم الحصة نظرا لاحتوائه على السكر. كما ينصح المصابون بمتلازمة القولون العصبي بالانتباه إلى الكمية المتناولة يوميا لاحتوائه على الفركتوز.
0: البطيخ وإدارة الوزن. تشير بعض الأبحاث إلى أن استبدال الوجبات الخفيفة بالبطيخ يساعد على الشعور بالشبع ويدعم إدارة الوزن، مما يجعله خياراً ذكياً لمن يتبع نظاماً غذائياً صحياً في فصل الصيف.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: مستمعينا، دعونا نتابع هذه الدراسة الأمريكية التي تقول بأن انشغال الآباء بهواتفهم يهدد الصحة النفسية للمراهقين. كشفت دراسة علمية أمريكية نشرت أن انشغال الآباء المستمر بهواتفهم الذكية يشكل خطرا حقيقيا على الصحة النفسية لأبنائهم المراهقين، محذرة من أن هذا السلوك قد يفضي إلى اضطرابات حادة في نمط الارتباط العاطفي لديهم.
0: وانطلقت الدراسة من رصد تزايد شكاوى المراهقين من انشغال أولياء أمورهم بأجهزتهم الرقمية، فطور الفريق البحثي مقياس تأثير الأجهزة على الارتباط العاطفي وطبقه على عينة ممثلة للمجتمع الأمريكي شملت 600 مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، لقياس مدى تأثير هذا الانشغال على تشتت الانتباه وغياب الدعم العاطفي والتفاعل الأسري.
1: وأظهرت النتائج ارتباطا وثيقا ولافتا، إذ كلما زاد انشغال الآباء بهواتفهم ارتفع احتمال تطوير مراهقين لأنماط ارتباط غير آمنة بنوعيها القلقي والتجنبي، ويدفع ذلك الأبناء إما نحو الالتصاق المرضي بالآخرين خارج المنزل بحثا عن الأمان، أو نحو تجنب العلاقات كليا خشية الألم العاطفي، مما يهدد جودة علاقاتهم المستقبلية وصحتهم النفسية.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
0: عزيزي المستمع، تحذير لجيل الألفية ودعوة إلى اليقظة. وجه الباحثون رسالة خاصة لجيل الألفية بوصفه أول جيل نشأ في البيئة الرقمية ويخوض حالياً تجربة الأبوة، مما يجعله الأكثر عرضة للوقوع في فخ التبعية للأجهزة وإيذاء الأبناء دون وعي. ورغم أن الدراسة رصدية ولا تثبت السببية المباشرة، فإن انتشار الهواتف الذكية يفرض حذراً اجتماعياً ونفسياً بالغاً. واختتم جرانت بنصيحة مهنية للأسر قائلاً: لا ندعو إلى ترك كل شيء فور طلب الطفل الانتباه، لكننا نوصي بأن يعترف الوالدان بمحاولات أبنائهم لطلب الاهتمام ويستجيبوا لها بأي طريقة تعيد الأمان العاطفي إليهم.
1: قيلولة تتجاوز 30 دقيقة تضاعف خطر الكبد الدهني لمرضى السكري. حذر باحثون مشاركون في مؤتمر إندو 2026 السنوي للغدد الصماء من أن القيلولة النهارية التي تتجاوز 30 دقيقة ترفع بشكل ملحوظ خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني لدى مرضى السكري من النوع الثاني،

0: حتى وإن تمتعوا بنوم ليلي جيد.
1: واستندت الدراسة وفق ما نقله موقع لينتارو إلى تحليل بيانات قرابة 1900 مريض بالغ بالسكري خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و 2024، وخلال فترة متابعة تجاوزت 3 سنوات جرى تشخيص 379 مشاركاً بمرض الكبد الدهني الناجم عن التراكم المفرط للدهون في خلايا الكبد.
0: وأظهرت النتائج أن الخطر الأكبر يتهدد المرضى الذين يجمعون بين سوء النوم الليلي والقيلولة الطويلة نهاراً، إذ تضاعفت احتمالية إصابتهم بالمرض بأكثر من 3 أضعاف مقارنة بغيرهم.
1: وأكد الخبراء أن النوم يعد عاملاً قابلاً للتحكم ضمن نمط الحياة، موصين مرضى السكري من النوع الثاني بمراجعة عادات نومهم وتجنب فترات الراحة النهارية المطولة للحد من خطر الإصابة بأمراض الكبد والاضطرابات الأيضية المصاحبة. وخلص العلماء إلى أن النعاس المتكرر نهاراً قد لا يكون مجرد رغبة في الراحة، بل مؤشراً مبكراً على اضطرابات صحية كامنة كأمراض القلب والأوعية الدموية أو التدهور العصبي، مما يستوجب ضبط الإيقاع الحيوي للنوم حفاظاً على صحة الكبد.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
0: 90% من مرضى ضغط الدم لا يشعرون بأي أعراض، طبيب يحذر. حذر استشاري أمراض القلب وقصرة الشرايين الدكتور خالد النمر من المعلومة الخاطئة الشائعة التي يرددها كثيرون: أنا أعرف جسمي إذا ارتفع ضغطي، مؤكدا أن هذا الاعتقاد قد يكون خطيرا على الصحة.
1: وأوضح الدكتور أن أكثر من 90% من حالات ارتفاع ضغط الدم لا تترافق مع أي أعراض، إذ لا يشعر المريض بصداع ولا خفقان ولا ضيق في التنفس، حتى حين تصل الأرقام إلى مستويات خطيرة ك 180 على 110 مليمتر زئبق.
0: وأشار إلى أن 50% من مرضى ارتفاع ضغط الدم لا يعلمون أصلا أنهم مصابون بهذه الحالة، وغالبا ما يكتشف المرض بالصدفة خلال فحص روتيني أو مراجعة لسبب آخر. وخلص استشاري القلب إلى أن الطريقة الوحيدة الموثوقة لمعرفة مستوى ضغط الدم هي قياسه فعليا بجهاز متخصص، داعيا إلى إجراء الفحص بصفة منتظمة حتى في غياب أي أعراض.
1: أعزائي المستمعين، دراسة كويتية تقول أن الحرمان التام من السكر يضر بالأمعاء والكبد ويسبب اضطرابات أيضية. كشفت دراسة علمية كويتية جديدة أن التخلي التام عن تناول السكر السكروز ليس مفيداً بالقدر الذي يفترضه كثيرون، بل قد يسفر عن عواقب غير مقصودة تشمل اختلال التوازن البكتيري في الأمعاء والكبد والتأثير السلبي على الأيض.
0: وأجرى الدراسة باحثون في معهد أسمان للسكري بالكويت، وعرضت نتائجها في مؤتمر إندو 2026 السنوي لجمعية الغدد الصماء المنعقد في شيكاغو، وفق ما نقلته مواقع عالمية.
1: وقال الدكتور رشيد أحمد رئيس قسم المناعة والأحياء الدقيقة بمعهد دسمان للسكري والباحث الرئيسي في الدراسة، إن الإزالة الكاملة للسكروز من نظام غذائي منخفض الدهون قد تؤدي على نحو غير متوقع إلى تعطيل صحة الأمعاء وتحفيز الالتهابات والخلل الأيضي، مما يسلط الضوء على أن التغذية المتوازنة أكثر أهمية من مجرد القضاء على السكر.
0: وأضاف الدكتور أحمد: قد تؤثر هذه الأبحاث على التوصيات الغذائية المستقبلية عبر التأكيد على أهمية الحفاظ على ميكروبيوم صحي للأمعاء بدلاً من التركيز فقط على تقييد السكر. وعلى المدى الطويل يمكن أن تساعد هذه النتائج في تحسين استراتيجيات الوقاية من الاضطرابات الأيضية ومرض الكبد الدهني والحالات الالتهابية المزمنة وإدارتها.
1: ومن جانبه أكد الدكتور فيصل حامد الرفاعي المدير العام بالتكليف لمعهد دسمان للسكري قيمة هذا الاكتشاف القائم على الأدلة في تعميق فهم الأمراض الأيضية. وخلص الباحثون إلى أن الإفراط في قطع السكريات كلياً يغفل احتياج بكتيريا الأمعاء إلى توازن بيولوجي من الكربوهيدرات لضمان استقرار المناعة، محذرين من الانجراف وراء الأنظمة الغذائية القاسية دون وعي بآثارها الداخلية.
2: هل تساءلتم يوم

0: عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة، تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
1: خبراء التغذية يحسمون الجدل، الزبادي المجمد ليس دائما أصح من الآيس كريم. حسم خبراء التغذية جدلا غذائيا متجددا مع موسم الصيف، مؤكدين أن الإجابة الشائعة بأن الزبادي المجمد هو الخيار الأصح دائما قد تكون مضللة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع هيلث الطبي المتخصص.
2: ويكمن الاختلاف الجوهري بين المنتجين في طريقة التصنيع، إذ يصنع الآيس كريم التقليدي من مزيج كثيف من الحليب والكريمة، مما يمنحه قواما غنيا، لكنه يرفع نسبة الدهون المشبعة والسعرات الحرارية. في المقابل يعتمد الزبادي المجمد على الحليب المخمر وبكتيريا البروبيوتيك، ويوفر سعرات حرارية أقل ونسبة دهون أدنى بشكل واضح.
1: غير أن التقرير يكشف عن خدعة تصنيعية مهمة، فحين تخفض الشركات نسبة الدهون في الزبادي المجمد تلجأ في الغالب إلى زيادة كمية السكريات والكربوهيدرات لتحسين الطعم والقوام، ما يجعله أحيانا أعلى سكرا من الآيس كريم التقليدي.
2: وعلى صعيد الفائدة الصحية المنسوبة للبروبيوتيك، يوضح التقرير أن عملية التجميد والتصنيع قد تقضي على هذه الكائنات الدقيقة النافعة، ولا تمنح كل المنتجات التأثير الصحي ذاته إلا إذا أشار الملصق الغذائي صراحة إلى احتوائها على مزارع بكتيرية حية ونشطة.
1: وينبه التقرير إلى خطأ شائع يقع فيه كثير من المستهلكين، وهو الشعور الزائف بأن الزبادي المجمد خفيف، ما يدفعهم إلى تناول كميات كبيرة منه أو إضافة صوصات سكرية وقطع شوكولاتة وحلوى مصنعة، فيتحول خلال دقائق إلى وجبة فائقة السعرات الحرارية.
2: ويخلص التقرير إلى أن الاعتدال وقراءة الملصق الغذائي هما الفيصل الحقيقي في هذه المسألة، مشيرا إلى أن حصة صغيرة من الآيس كريم عالي الجودة قد تكون أفضل للنظام الغذائي من كوب ضخم من الزبادي المجمد الغني بالسكر والإضافات المصنعة، ويمكن جعل أي من الخيارين متوازنا غذائيا بإضافة الفواكه الطازجة والمكسرات النيئة.
0: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: المشروبات المثلجة في الحر الشديد، أضرار صحية مفاجئة وتحذير من صدمة البرودة. حذرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي من الإفراط في تناول المشروبات المثلجة خلال الطقس الحار، كدة أن ذلك قد يفضي إلى مشكلات صحية متعددة، لا سيما لدى من تعرضوا لفترات طويلة لإشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.
2: وأوضحت أن دخول السوائل شديدة البرودة التي تتراوح حرارتها بين 0 و5 درجات مئوية إلى جسم مرهق بالحرارة قد يسبب انقباضا حادا في الأوعية الدموية بالمريء وبطنة المعدة فيما يعرف بالتشنج الوعائي، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم في جدران المعدة وتباطؤ إفراز العصارات الهضمية وتأثر حركة الأمعاء، وقد يصل الأمر إلى ألم شديد أو غثيان.
1: وبينت الدكتورة أن تناول رشفات محدودة من الماء المثلج لا يمثل خطرا كبيرا لدى الأصحاء، إذ يسخن السائل سريعا إلى درجة حرارة الجسم أثناء مروره بالمريء، غير أن شرب مشروبات شديدة برودة مباشرة من المجمدة خصوصا على معدة فارغة وعقب التعرض الطويل للشمس يرفع احتمالية حدوث التشنجات بسبب الفارق الكبير بين حرارة الجسم ودرجة حرارة المشروب.
2: وأضافت أن البرودة الشديدة تؤثر كذلك في البلعوم واللوزتين، مما قد يضعف المناعة الموضعية ويمنح البكتيريا الانتهازية فرصة للنشاط، وهو ما يفسر انتشار حالات التهاب الحلق صيفاً جراء الإكثار من المشروبات المثلجة. وأشارت إلى أن كثير من مشروبات الصيف كالمشروبات الغازية والكوكتيلات المثلجة والعصائر المحلاة تحتوي على كميات مرتفعة من السكر وثاني أكسيد الكربون، لافتة إلى أن الثلج يخفي الإحساس بالحلاوة، مما يدفع البعض إلى استهلاك كميات أكبر من السكر دون أن يشعروا، فيما قد يسبب الغاز الانتفاخ والتجشؤ وحرقة المعدة.
1: وأكدت أن درجة حرارة المشروب المثالية خلال الأجواء الحارة تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية، وأوصت بترك الزجاجات الباردة خارج المجمدة ببضع دقائق قبل شربها، مع البدء بتناول رشفات قليلة من الماء.

0: بدرجة حرارة الغرفة وشرب السوائل بكميات صغيرة ومتدرجة.
1: كما حذرت من الجمع بين المثلجات أو الحلويات المجمدة والماء شديد البرودة لما قد يسببه ذلك من صدمة برودة مضاعفة للجسم، مشيرة إلى أنه عند الشعور بألم في الحلق أو المعدة عقب تناول مشروب بارد جداً يستحسن شرب مشروب دافئ للمساعدة في تخفيف الأعراض، وخلصت إلى أن الماء

0: الجسم وترطيبه بصورة أفضل من الماء المثلج، لأن الجسم يمتصه بسرعة أكبر ويستفيد منه بكفاءة أعلى.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
2: خمس علامات مبكرة للخرف، أحدها تظهر أثناء قيادة السيارة. حدد علماء متخصصون خمس علامات تحذيرية مبكرة لأمراض الخرف، مؤكدين أن رصدها في وقت مبكر يتيح اتخاذ تدابير وقائية تؤخر ظهور الأعراض الحادة، وتساعد المرض أو المرضى على الحفاظ على جودة حياة أفضل.
0: وقالت جمعية الزهايمر في بريطانيا: لا يوجد علاج شاف للخرف حالياً، غير أن التعرف على العلامات والأعراض المبكرة يبقى في غاية الأهمية، إذ سيكون التشخيص المبكر والدقيق ضرورياً لتحديد المرضى المؤهلين لتلقي العلاجات الوقائية عند توفرها. وأشارت الجمعية إلى أن ثمة طرقاً عديدة لدعم المرضى للعيش حياة كريمة مع الخرف حتى في غياب الأدوية التي تبطئ تقدم المرض.
2: العلامات الخمسة المبكرة للخرف: أولاً، تغيرات في الشخصية. كشفت دراسة أجرتها أنجلينا سوتن، أستاذة العلوم السلوكية في جامعة ولاية فلوريدا، أن المصابين بالخرف غالباً ما تظهر عليهم تغيرات في الشخصية قبل أن يصبح التدهور المعرفي واضحاً، تشمل انخفاضاً في الانبساط والود والضمير الحي، وتتسارع هذه التغيرات مع تقدم المرض، وقد يتجلى ذلك في صورة انعزال اجتماعي أو تقلص في دائرة المعارف.
0: ثانياً، صعوبة قيادة السيارة. يؤكد غانيش بابولال، أستاذ علم الأعصاب في جامعة واشنطن بسانت لويس، أن صعوبة قيادة السيارة قد تكون من أوائل مؤشرات التدهور المعرفي، وقد تسبق ظهور أعراض أخرى بسنوات، وتعتمد القيادة على أنظمة معرفية متعددة، وأي خلل فيها قد يرفع من خطر الحوادث.
2: ثالثاً، فقدان حاسة الشم. يعد فقدان حاسة الشم من أوائل مؤشرات الأمراض التنكسية العصبية كمرض الزهايمر والخرف المصاحب لأجسام لوي ومرض باركنسون، وغالباً ما يتعرض جهاز الشم للتلف قبل سنوات أو عقود من ظهور أعراض أخرى.
0: ورابعاً، من علامات الخمس المبكرة للخرف اضطرابات النوم. فتعد التغيرات الملحوظة في النوم كالاستيقاظ المتكرر في ساعات الفجر أو صعوبة البقاء مستيقظاً خلال النهار علامات محتملة على الخرف، وتشير الأبحاث إلى أن مناطق الدماغ المسؤولة عن تنظيم النوم تتأثر في مرض الزهايمر قبل سنوات من ظهور مشاكل الذاكرة.
2: خامساً، الصعوبات المالية. رغم أن المشكلات المالية قد تنجم عن أسباب متعددة، فإنها حين تتزامن مع تغيرات معرفية أو سلوكية أخرى قد تكون مؤشراً مبكراً على الخرف، يستوجب مراجعة الطبيب المختص.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
0: وإلى دراسة يابانية: فيتامين سي يحمي دماغ كبار السن من التدهور. كشفت دراسة يابانية نشرتها مجلة بلوس ون أن انخفاض مستويات فيتامين سي في الدم يرتبط بتراجع حجم المادة الرمادية في الدماغ وضعف الروابط العصبية لدى كبار السن، في نتائج تسلط الضوء على أهمية هذا الفيتامين في الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر. شملت الدراسة 2044 شخصاً بمتوسط عمر 69 عاماً، خضع جميعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، فيما جرى قياس مستويات فيتامين سي في بلازما الدم لديهم.
2: وأظهرت النتائج أن الأشخاص ذوي المستويات المنخفضة من فيتامين سي في الدم كانوا أكثر عرضة لانخفاض حجم المادة الرمادية في الدماغ، كما لوحظ لديهم ضعف في الترابط بين مناطق شبكة الوضع الافتراضي. واستمرت هذه الأنماط حتى بعد مراعاة عوامل السن والجنس ومستوى التعليم والنشاط البدني، فضلا عن عوامل الخطر الصحية كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
0: وأكد مؤلف الدراسة أن نتائجهم لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، غير أنها تشير إلى دور محتمل لفيتامين سي في الحفاظ على بنية الدماغ وتعزيز الروابط العصبية بين مناطقه المختلفة. وتتقاطع هذه النتائج مع دراسات سابقة أكدت أن فيتامين سي يسهم في دعم الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات، مما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والشرايين والجهاز العصبي ويعمل هذا الفيتامين أيضا

0: لوصفه مضاداً للأكسدة، وله دور في تنشيط نمو خلايا الجلد وتعزيز سمكة طبقة البشرة.
1: ثلاثة أخطاء شائعة قبل تحليل الدم تشوه النتائج وتضلل الطبيب. حذر الدكتور ديمتري دانسيوف مدير مختبر التحاليل الطبية في روسيا من إهمال الإرشادات الطبية قبل سحب عينة الدم، مؤكدا أن ثلاثة أخطاء شائعة تؤثر بشكل مباشر على دقة الفحوصات وتشوه المؤشرات الحيوية، وفق ما نقله موقع غازيتا رو الروسي.
0: ومن هذه الأخطاء الشائعة، أولا التدخين واضطراب مستوى السكر. حذر دينيسوف من التدخين قبل إجراء التحليل، موضحاً أن النيكوتين يحفز إفراز هرموني التوتر الكورتيزول والأدرينالين، مما يدفع الكبد إلى تحرير الجلوكوز وإحداث ارتفاع مؤقت في مستوى السكر، يبدو في النتائج كارتفاع صيام حتى لدى الأصحاء، كما يرفع التدخين المزمن عدد خلايا الدم الحمراء تعويضاً لنقص الأكسجين، مما قد يخفي اضطرابات استقلابية حقيقية.
1: ثانيا التوتر والنشاط البدني. أشار دينيسوف إلى أن أنشطتها البسيطة كصعود الدرج أو المشي السريع فضلا عن القلق قبيل الفحص تحفز إفراز الكورتيزول والبرولاكتين والإدرينالين، مما ينتج قراءات مخبرية تشبه اضطرابات هرمونية حقيقية وتضلل التشخيص.
0: ثالثا إهمال الصيام الصارم. أوضح دينيسوف أن تناول الطعام قبل الفحص يتداخل مع الأسس البيوكيميائية للجسم ويغير طبيعة المؤشرات المرصودة، قائلا كل بند في التعليمات كالامتناع عن التدخين لمدة ساعة أو الصيام من 8 إلى 12 ساعة له أساس علمي مباشر، وغالباً لا يخالف المرضى هذه التعليمات عمداً بل نتيجة الإهمال أو نقص المعرفة، غير أن الالتزام بها يضمن نتائج دقيقة تعكس الحالة الصحية الحقيقية وتساعد الطبيب على وضع التشخيص الصحيح وتجنب المريض الحاجة إلى إعادة الفحوصات.
1: وشدد دينيسوف على أن القواعد المخبرية ليست مجرد إجراءات تنظيمية بل أسس علمية راسخة تضمن دقة التشخيص وتوفر على المريض عناء تكرار الفحوصات والشك في نتائجها.
0: مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة. شكرا لكم على حسن المتابعة وعلى مشاركتنا هذه الرحلة المعرفية التي سعينا من خلالها إلى تقديم معلومات وموضوعات تثري الفكر وتوسع آفاق المعرفة.
1: نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يفيد ويثري، ونعدكم بالمزيد من الموضوعات الشيقة والمتنوعة في الحلقات القادمة. إلى أن نلتقي بكم مجددا، تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير وفي أمان الله.
0: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة، تقبلوا تحيات فريق العمل بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

السابعة صباحاً بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن استئناف المفاوضات مع إيران ويؤكد انتهاك وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المجلس الرئاسي اليمني يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لمنع انتهاك السيادة اليمنية. روسيا تعلن إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون لاتفاق مع الإدارة الأمريكية بشأن عقوبات على روسيا. الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح فصل تفاوضي جديد مع أوكرانيا ومولدوفا. مقتل نحو 40 مسلحا في عملية أمنية جنوب غرب باكستان. وفي النبأ الأخير، كوريا الشمالية تعلن عزمها تعزيز رساناتها النووية وتحديث قدراتها العسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: الصين تكشف عن أول حاسوب يشبه الدماغ البشري. أفادت جامعة تشيجيانغ الصينية أن علماءها قدموا حاسوباً يشبه الدماغ، يعتمد على شريحة حاسوبية متخصصة تشبه الدماغ، تضم أكثر من 2 مليار خلية عصبية اصطناعية. كما قدمت مختبر الذكاء الاصطناعي الشبيه بالدماغ في جامعة تشيك

يونغ حاسوبا من الجيل التالي يشبه دماغ، وهو قرد داروين واسمه الصيني وو كونغ. وصرحت الجامعة هذا أول حاسوب في العالم مبني على مبدأ الدماغ، مبني على شريحة حاسوبية متخصصة تشبه الدماغ ويضم أكثر من 2 مليار خلية عصبية. أشارت الجامعة إلى أن الحاسوب مبني على شريحة داروين 3 الحاسوبية المصممة على مبدأ الدماغ. وأوضحت الجامعة أن إجمالي عدد هذه الرقائق في نظام الحاسوب يبلغ 960 رقاقة. وأكدت الجامعة أن وو كونغ يتميز بعدد من الخلايا العصبية يقارب عدد الخلايا العصبية في دماغ قرد المكاك، مما يجعله أقرب خطوة إلى ذكاء أكثر تقدماً قائماً على مبادئ وظائف الدماغ. ووفقاً للجامعة، أجرى العلماء باستخدام الموارد العصبية والتشابكية القوية للنظام نمذجة أولية لأدمغة كائنات حية بأعداد مختلفة من الخلايا العصبية، بما في ذلك الديدان الخيطية وسمك الزرد والفئران وقرود المكاك. ووفقا للعلماء، فإن هذا التطور يفتح آفاقا جديدة لأبحاث الدماغ، ويسمح بفهم أفضل لوظائف الدماغ، ويقلل من الحاجة إلى تجارب بيولوجية حقيقية.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا أنا وزميلي معكم.
1: أطول تجربة علمية في العالم مستمرة منذ حوالي 100 عام. يجري هذه الأيام احتفال بمرور قرابة 100 عام على انطلاق تجربة قطرة القهر في جامعة كوينزلاند الأسترالية، وهي أطول تجربة علمية مخبرية مستمرة في العالم وفقا لموقع الجامعة وسجلات غينيس للأرقام القياسية. بدأت التجربة عام 1927 على يد الفيزيائي توماس بارنيل الذي ملأ قمعا زجاجيا مغلقا بمادة القهر، وهي مشتقة من القطران الذي كان يستخدم تاريخيا لعزل السفن، وهي أكثر السوائل كثافة ولزوجة معروفة بحسب ما ذكر في موقع ساينس إليرت. في عام 1930 قطع بارنيل ساق القمع معلنا بدء التجربة رسميا ليبدأ تدفق المادة السوداء ببطء شديد. يبدو القهر صلبا في درجة حرارة الغرفة، لكنه في الحقيقة سائل أكثر لزوجة من الماء ب100 مليار مرة تقريباً.

حتى الآن وبعد 96 عاما من قطع القمع سقطت 9 قطرات فقط، ويتوقع العلماء سقوط القطرة العاشرة في وقت ما خلال العقد الحالي العشرينيات، لكن التوقيت الدقيق لا يزال غير معروف. لم يشهد أحد سقوط قطرة بشكل مباشر أمام عينيها، رغم الترقب الدائم تبث التجربة الآن مباشرة عبر الإنترنت، إلا أن أعطالا فنية سابقة حالت دون رصد بعض اللحظات الحاسمة. تولى الإشراف على التجربة بعد بارنيل الفيزيائي جون ماينسيستون عام 1900.

1961 وظل مسؤولا عنها ل52 عاما حتى وفاته دون أن يرى قطرة تسقط أمام عينيها. فاتته القطرة الثامنة عام 2000 بسبب عاصفة رعدية أعطلت البث، وتوفي قبل أشهر من سقوط التاسعة في عام 2014. يترأس التجربة حاليا أستاذ الفيزياء أندرو وايت الذي ينتظر مثل سابقيه القطرة العاشرة في إطار هذه التجربة التاريخية التي تجسد الصبر العلمي الاستثنائي.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: هذا ما تفعله الهواتف المحمولة بمهارات الأطفال.

أثبتت دراسة أمريكية أن إفراط الطفل في النظر إلى شاشة الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي بشكل عام، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، يؤثر على مهارات تعلم اللغة. وتقول سارة كوشر، أخصائية علم النفس بجامعة ساوثرن ميثودست بولاية دالاس الأمريكية، أن الأطفال في السن الصغيرة يتعلمون عن طريق لمس الأشياء الحقيقية واستكشاف طبيعتها. وأوضحت في تصريحات لها في الأبحاث العلمية إنه عند تعلم كلمة جديدة مثل الموز على سبيل المثال، من المهم أن يتلمس الطفل ثمرة الفاكهة ويتعرف على ملمسها ورائحتها وينظر إليها من مختلف الزوايا حتى يراها باعتبارها شكل مجسم. وأضافت إن مجرد النظر إلى ثمرة الموز على شاشة المحمول أو من خلال موقع فيديو سريع لا يعطي الطفل نفس القدر من المعلومات مقارنة بالتعاطي مع الثمرة الحقيقية. وأكدت كوشر أن النظر إلى صورة الشيء على الشاشة لا يوازي التعامل مع نفس الشيء في الواقع. وتنصح باحثة علم النفس بضرورة الحد من زمن تعرض الأطفال لشاشات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، لا سيما خلال مراحل الطفولة المبكرة. ويقصد بالطفولة المبكرة المراحل التي يكون خلالها الطفل وصلات عقلية ذات صلة بالمهارات اللغوية في المخ، علما بأن هذه الوصلات تتكون بشكل أفضل من خلال تجارب التعامل المباشر مع الأشياء. وفي الوقت ذاته أكدت كوشر أن منع الطفل من استخدام شاشات المحمول والأجهزة اللوحية بشكل كامل أمر سيء أيضا، لأن بعض التطبيقات الرقمية تدعم عملية التعلم.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: عملية التأيض.

هل لاحظتم مستمعين أن بعض الناس لا يسمنون مهما أكلوا ومهما بلغ بهم الكسل وقلة الحركة؟ هل لاحظتم أن البدناء يقفون دائماً عند وزن معين ورقم ثابت لا يسمنون بعده مهما أكلوا؟ وهل لاحظتم أيضاً أن كل من عمل رجيماً يعود بسرعة إلى وزنه السابق ثم يستقر عنده؟ كل هذه الحالات تؤكد وجود رقم معين ومؤشر خاص ووزن مفضل يتوازن عنده الجسم ويستقر عليه، رغم وجود عوامل كثيرة تحدد لكل إنسان مؤشره الخاص، إلا أن العامل الأساسي والحاسم هو ما يعرف بمعدل التأيض. التأيض كلمة تطلق على عملية تفكيك المواد الكيميائية في الطعام لاستخراج الطاقة التي يحتاجها الجسم، وانخفاض معدل التأيض يعني انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية المستخرجة من الطعام وبالتالي تخزين المتبقي كشحوم، وهي المشكلة التي يعاني منها البدناء عموما. أما ارتفاع معدل التأيض فمعناه زيادة حرق السعرات المستخرجة من الطعام وبالتالي عدم توفر فائض يمكن تخزينه في الجسم، ولهذا السبب لا يسمن بعض الناس مهما أكلوا. وبما أن الكثيرين جربوا شتى أنواع الرجيم والحرمان، فقد آن الأوان للتفكير بطريقة مختلفة للتخلص من السمنة تعتمد على تنشيط عملية التأيض لديهم وخفض مؤشر الوزن الذي يرتاح الجسم عنده. وهناك طرق كثيرة للرفع من عملية التأيض، اخترنا لكم منها أربعة. الطريقة الأولى لرفع عملية التأيض هي أن تتناول إفطاراً جيداً من حيث الكم والنوع، فقد ثبت أن عدم تناول الإفطار ينبه مركز الجوع في الدماغ فيعتقد أنك تمر بحالة مجاعة فيخفض معدل التأيض، وهو ما يشعرك بالوهن كما يعمد لتخزين معظم ما ستتناوله لاحقاً لاستعماله وقت الطوارئ. أما حين يحدث العكس وتتناول إفطاراً جيداً فيشعر بالاطمئنان ويصرف معظم الطعام كطاقة خلال النهار دون تخزين شيء منها، وهو ما يشعرك بالنشاط ويتعامل مع أي وجبة تالية بنفس الفعالية والمستوى. الطريقة الثانية فهي مراعاة فترات ارتفاع وانخفاض عملية التأيض خلال اليوم، فتناول إفطار جيد لا يفيد فقط في طمأنة مركز الجوع في الدماغ ويخرج من حالة الاستعداد للمجاعة المفترضة، بل وأيضا لأن أجسادنا تكون في أول النهار أكثر استعداد لحرق معظم السعرات الحرارية كي يتاح استخدامها والاستفادة منها لآخر النهار. أما حين يحل المساء فينخفض معدل التأيض حيث لا يتبقى في اليوم ما يكفي لاستخدامها، وبالتالي يعمد الجسم لتخزين الفائض منها، وهو ما يثبت خطأ أكل الوجبات الدسمة ليلاً. الطريقة الثالثة فهي تناول الأطعمة والأشربة التي ترفع معدل التأيض فعلاً. هذه النصيحة تتطلب منك مراقبة المستجدات والنصائح الطبية الخاصة بهذا الموضوع، فقد وردت أخبار تؤكد دور القهوة والشاي الأخضر وقرون الشطة في الرفع من نسبة التأيض وحرق السعرات الحرارية. فقد أثبتت دراسة نشرته إحدى المجلات العلمية أن من يتناولون القهوة يرتفع لديهم معدل التأيض بنسبة 16% أكثر من غيرهم، كما ثبت أن الشاي الأخضر

يسرع من حركة الأمعاء والتخلص من الطعام قبل امتصاصه لآخر قطرة. أما قرون الشطة فيعتقد أنها مسؤولة عن رشاقة الهنود، كونها ترفع معدل حرق السعرات الحرارية بما يعادل المشي لمسافة 80 دقيقة يومياً، الطريقة الرابعة والأخيرة لرفع عملية التأيض، فهي الإقلال من السكريات والنشويات ومقابل البروتينات والدهون. فالنشويات والسكريات سريعة الاحتراق لأنها كذلك يحرقها الجسم قبل غيرها، وحين يكتفي منها يعمد لتخزين الدهون والبروتينات كشحوم. وهناك دراسة كثيرة أثبتت أن التأيض المصاحب لتناول البروتينات والدهون ضعف التأيض المصاحب لتناول النشويات والسكريات، وأن الذين يركزون في غذائهم على البروتينات والدهون الصحية يرتفع لديهم معدل التأيض بعد 10 أسابيع من تطبيق الفكرة. لاحظوا أننا لم نتحدث مطلقاً عن أي رجيم أو حالة حرمان من الطعام، فالرجيم بطبعه حالة مؤقتة وفترة نجاح محددة تعود بعدها للوزن الذي يرتاح الجسم له. أما هذه النصيحة فبمثابة برنامج صحي طويل المدى يتيح لك التمتع بالطعام، ويعمل خلال شهر على رسم مؤشر وزني جديد ومنخفض يقف عنده جسمك إلى الأبد. نتمنى أنكم قد أفدناكم في هذه الفقرة لمعرفة ما ينفعكم لتقليل أوزانكم وإيصالكم إلى الرشاقة التي تنشدونها.

اكتشف باحثون أقدم حقول أرز في العالم في الصين، ويقول الخبراء بأنها كانت مزروعة منذ أكثر من 6000 عام، وعثر على الحقول القديمة في مدينة صينية بمقاطعة تشيانغ بشرق الصين، ويقال إنها تغطي زها 222 فدانا، حفر فدان واحد فقط حتى الآن. وقال علماء الأثار إن الحقول كانت لها أشكال مختلفة عبر 3 فترات ما قبل التاريخ امتدت لنحو 2000 عام، ويعود أقدمها إلى زهاي 4300 قبل الميلاد. وقبل الاكتشاف الأخير وضع الخبراء تاريخ حقول الأرز الأولى منذ 3000 عام، ويوجد الأرز في عدد من الثقافات حول العالم، ولكنه كان أسلوب حياة للصينيين منذ آلاف السنين. وتعيش هذه الحقول، حقول الأرز أو زراعة الأرز الرطب، في ظروف مستقرة ليست شديدة الحرارة أو البرودة، وتغمر الحقول لتوفير المياه خلال مواسم النمو، ومن دون التكنولوجيا الحديثة فإن حصاد المحاصيل يدويا يستغرق وقتا طويلا وعملا شاقا. وقامت الدراسات السابقة بتحليل الحمض النووي للأرز القديم الذي يعود تاريخه إلى ما يقارب من 2000 عام، ومقارنة النتائج بنتائج اليوم، وأظهرت النتائج بأن البشر الأوائل تناولوا طعاما مختلفا من الأرز بدلا من الصنفين المستأنسين الجابونيكا والأنديكا، حيث نستهلكها اليوم. وأعلن عن أحدث الاكتشافات من قبل معهد مقاطعة تشيانغ للأثار الثقافية وعلم الأثار ومعهد نينغبو لبحوث إدارة التراث الثقافي وفقا لتقرير صيني، وكانت الحقول القديمة موجودة خارج موقع هامديو، والتي كشفت عن قطع أثرية لثقافة العصر الحجري الحديث التي ازدهرت في الصين من 5500 قبل الميلاد إلى 3300 قبل الميلاد.

البابونج الكاموميل، مضاد للالتهاب، منشط للهضم، مدر للبول، مقوي للأعصاب، ويساعد على النوم. يساعد في علاج التهاب القولون، الحمى، الصداع، الألم، وهو علاج تقليدي للتوتر والقلق وعسر الهضم والأرق. الثوم يخلص الجسم من السموم ويحمي من العدوى بتقوية جهاز المناعة، يخفض ضغط الدم ويحسن الدورة الدموية ويخفض مستويات دهون الدم. يساعد في علاج تصلب الشرايين والتهاب المفصلي والربو والسرطان ومشاكل الدورة الدموية ونزلات البرد والإنفلونزا واضطرابات الهضم وأمراض القلب والأرق وأمراض الكبد والتهاب الجيوب الأنفية والقرح والالتهابات الفطرية. وهو يفيد في جميع الأمراض وجميع حالات العدوى تقريبا. يحتوي الثوم على الكثير من مركبات الكبريت الذي تكسب خصائص علاجية رائعة، وتوجد مكملات منها عديمة الرائحة، وأفضل مستحضراته هو خلاصة الثوم المعمر مثل كيو ليك. الحلبة تعمل كملين ومزلق للأمعاء، كما تخفف الحمى، تفيد العينين، وفي علاج الربو والجيوب الأنفية بتقليل المخاض. تفيد في علاج الالتهاب وأمراض الرئتين، وتنشط إفراز اللبن في الأمهات المرضعات. لا يجب استخدام الحلبة للمرأة الحامل، حيث أنها تنشط الرحم ويمكن أن تسقط المرأة عند استخدام الحلبة كعلاج. الزعتر يتخلص من الغازات، يخفف الحمى والصداع، ويتمتع بخصائص مطهرة قوية. يخفف مستويات الكوليسترول، وأيضا يخفف حكة فروة الرأس والتقشر الناتج عن عدوى بالكانديدا. يفيد في علاج الخناق وغيره من الأمراض التنفسية، كما يفيد في علاج الحمى والصداع وأمراض الكبد. الزنجبيل ينظف القولون، يخفف التقلصات، وينبه الدورة الدموية، مضاد قوي للأكسدة ومضاد فعال للميكروبات لعلاج القرح والجروح. يفيد في علاج علل الأمعاء والدورة الدموية والحمى والغثيان في الصباح ودوار الحركة والميل للقيء. يمكن أن يسبب تعبا بالمعدة إذا تم تناوله بكميات كبيرة. الفلفل الأحمر يساعد على الهضم، يحسن الدورة الدموية، يوقف النزيف من القرح، يعمل كعامل حافز للأعشاب الأخرى. يفيد القلب والكلى والرئتين والبنكرياس والطحال والمعدة. يفيد في علاج الالتهاب المفصلي والروماتيزم. يساعد في القضاء على نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية والحلق. يفيد في علاج الألم عند استخدامه موضعيا، ويستخدم مع اللوبيا لعلاج الأعصاب. القرفة تخفف الإسهال والغثيان، تنشط الدورة الدموية الطرفية، مدفئة للجسم، تنشط الهضم وأيض الدهون، تكافح العدوى الفطرية، تفيد في علاج مشكلات الهضم ومرضى السكر، نقص الوزن، العدوى الخمرية والنزيف الرحمي. القرنفل يتمتع بخصائص مطهرة مضادة للميكروبات ومضادة للطفيليات، يساعد على الهضم، كما يوضع الزيت الأساسي موضعا لتخفيف ألم الفم، اللثة والأسنان. زيت القرنفل يمكن أن يسبب تهيجا موضعيا، لذا يجب تخفيفه بزيت الزيتون أو الماء المقطر، ويوجب استعماله داخليا بإشراف الطبيب. الكركم يحمي الكبد من سموم كثيرة، يثبت تراكم صفيحات الدم، يخفض الكوليسترول، له خصائص مضادة حيوية ومضاد للسرطان ومضاد للالتهاب ومضاد للأكسدة. يستعمل كأحد التوابل خاصة في مسحوق الكاري، ولكن يجب عدم تناولها بإسراف. النعناع ينشط الهضم بزيادة حموضة المعدة، يخدر الأغشية المخاطية والقناة الهضمية بشكل طفيف، يفيد في علاج القشعريرة والمغص.

عسر الهضم والإسهال والصداع واضطراب القلب والغثيان وضعف الشهية والروماتيزم والتقلصات، ولكن قد يعوق امتصاص الحديد. اليانسون يساعد على الهضم، يخلص المسالك الهوائية من المخاط، يكافح العدوى، ينشط إنتاج اللبن في الأمهات والمرضعات، وهو مفيد في علاج عسر الهضم وفي حالة العدوى التنفسية مثل التهاب الجيوب الأنفية.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: أطعمة تجنبها على العشاء لأنها تسبب الأرق. أحياناً نواجه ليالي لا يزورنا النوم بها، نبقى متعبين في السرير مع الأرق بالرغم من محاولات الاسترخاء. من المعروف أن الكافيين أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات يمنع النوم، ولكن هل تعلم أن بعض الأطعمة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية نومك؟ وفقاً لمجلة ZDF هيوت، يعاني شخص من أصل 5 حوالي 20% في ألمانيا من مشاكل في النوم، بيد أن موقع Fit for Fun الألماني يرى أن أسباب الأرق لا يكون مردها القلق والتفكير فقط، إذ أن الغذاء المتبع والأطعمة المتناولة قد تلعب دوراً رئيسياً في هذه المشكلة. فإذا كنت تتناول وجبة دسمة في المساء متبوعة بالقهوة والحلويات، فمن المحتمل جداً أن تواجه مشكلة في النوم. يمكن أن تكون عواقب قلة النوم خطيرة على المدى القصير، إذ أن هذا يضعف جهاز المناعة لدينا ويقلل اليقظة. يمكن لأي شخص يعاني من الأرق لفترة طويلة أن يصاب بعدم انتظام ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. يزداد خطر الإصابة بمرض الألزهايمر والخرف أيضاً مع سوء نوعية النوم.

من أجل أن نحظى بليلة هانئة ونوم عميق يوصي الخبراء بالابتعاد عن هذه الأطعمة. الشوكولاتة، نعم الشوكولاتة هي وجبة خفيفة تمنحك شعوراً بالرضا التام، لكنها للأسف ليست مثالية. إذا كنت ترغب في الحصول على ليلة نوم جيدة بعد ذلك، وذلك لأن حبوب الكاكاو تحتوي على ثريوبرومين. هذه المادة لها هياكل مشابهة للكافيين ولها تأثير محفز. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة أعلى من الثريوبرومين، وهي أقل ملائمة بتناولها كوجبة خفيفة في المساء. السلطة والخضروات النيئة في المساء، سلطة طازجة على العشاء ليست سيئة لجسمك، أليس كذلك؟ حسناً، على الرغم من أن البندورة، الطماطم والجزر والخيار وما شابه ذلك صحياً، إلا أنها صعبة الهضم أيضاً. يتسبب المحتوى العالي من الألياف في تراكم الغازات في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والتشنجات، ثم يصبح النوم العميق غير وارد.

الزنجبيل. الزنجبيل صحي ولا غنى عنه في المطبخ الآسيوي. يحب الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن تناول الزنجبيل وإضافته للأطعمة، بيد أن هذا قد يكون مزعجاً. فالمواد الذي على الموجودة في الزنجبيل تحفز عملية التمثيل الغذائي، لكن هذا بالضبط ما يمكن أن يكون سيئاً في المساء، فالتمثيل الغذائي المحفز يمنع النوم.

الثوم قد يطرد النوم لأنه يسبب العطش الشديد ليلاً، ما يؤدي إلى تقطع النوم وبالتالي عدم الدخول في النوم العميق أو الأرق.

يواجه الكثيرون حول العالم مشكلة نقص فيتامين دي خلال هذه الأشهر المظلمة والباردة للشتاء، وهي حالة قد تؤدي إلى حدوث عدد لا يحصى من المخاطر الصحية. إذا كنت شخصاً يميل إلى تجنب أشعة الشمس أو يعاني من حساسية الحليب أو يلتزم بنظام غذائي نباتي صارم أو ممن يقطنون الدول التي تشهد ظهوراً شبه منعدم للشمس خلال فترة الشتاء، فقد تكون معرضاً لخطر الإصابة بنقص فيتامين دي، والذي يعرف أيضاً بفيتامين الشمس. وينتج الجسم فيتامين دي استجابة لتعرض الجلد لأشعة الشمس، ويوجد أيضاً بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة بما في ذلك بعض الأسماك وصفار البيض. وفي ظل الدراسات والأدلة المتزايدة حول أهمية هذا الفيتامين للصحة خاصة في ظل جائحة كورونا، أصبح من الضروري معرفة ما المقدار الذي يجب الحصول عليه من فيتامين الشمس. قال المؤسس المشارك والمدير الطبي في بايونغ قسطنطين كاروزين: من المهم التأكد من تناول الجرعة الصحيحة التي يمكن تقييمها من خلال إجراء فحص الدم، وفي ضوء الوضع الحالي العالمي نوصي بأخذ 5000 وحدة دولية في اليوم. وحدة دولية واحدة من فيتامين دي تعادل بيولوجياً 0.025 مايكروغرام. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن كل شخص يجب أن يحصل على ما بين 8.5 و10 مايكروغرام من فيتامين دي في يوم واحد. وأضاف كروزين إن تخليق فيتامين دي يتطلب القليل من أشعة الشمس والتمارين الرياضية. وتابع: لإنتاج هذا العنصر الدقيق لا ينبغي أن يكون الشخص في ضوء الشمس المباشر فقط، ولكن يحتاج أيضاً إلى أن يكون نشطاً بدنياً لعدة ساعات. وأوضح كروزين: عندما يتم تطوير هذا الفيتامين في الجلد تحت الأشعة فوق البنفسجية، فإنه يحتاج إلى دخول مجرى الدم، وهذا ممكن فقط عند ممارسة الرياضة. ويعد تناول الكمية الموصى بها من فيتامين دي مفيداً للغاية لصحة الفرد، ولكن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يكون الإمساك أو الإسهال علامة على ذلك. ووجد الباحثون أن أحد الأعراض الأخرى للإفراط في تناول فيتامين دي بجانب الإمساك والإسهال هو ألام المعدة. وخلص الباحثون إلى أن تناول فيتامين دي ينطوي على مخاطر عديدة، يجب وصفه فقط عند الحاجة وتحت رقابة طبية صارمة. والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين دي هم كبار السن وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن.

للطفل سلمان المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في قراءة الكتب وفي تحقيق إنجاز بهذا الحجم، حيث نجح في قراءة 276 عنوان ممزوجة بين كتب علمية وروايات وقصص، وكان في كل أسبوع يمر بلجنة مختصة تختبره وتسأله عن ما قرأ وفقا لجريدة النهار الجزائرية. ومن جهتها عبرت وزيرة الثقافة والفنون الجزائر مليكة بن دودة عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي حققه الطفل، مؤكدا بأنه حقق هدفا كبيرا. وأضافت الوزيرة: الطفل سلمان أعطانا جميعا درسا بتجربته الفريدة. وأوردت الوزيرة: نحن نسعى من أجل حق الطفل في اللعب والتعليم والحياة اللائقة، لكننا أمام منجز هذا الطفل نتساءل كأولياء، هل حققنا لأطفالنا كل الظروف التي يستحق يحقون ويحتاجون؟ وبهذه المناسبة جددت الوزيرة دعمها لكتاب الطفل والناشية، والذي يجب أن يكون رهانا حقيقيا في القادم.

استطاع علماء الكواكب بأن يكتشفوا عبر صور فوتوغرافية التقطها مسبار تشانغ إي 1 وتشانغ إي 2 ما يزيد عن 110 ألاف حفرة جديدة ناجمة عن سقوط النيازك والكويكبات عن سطح القمر، وذلك باستخدام شبكات الأعصاب الاصطناعية. ويذكر بأن أثار سقوط نيازك صغيرة تختفي بسرعة من وجه الأرض تحت تأثير عملية اجتراف التربة، لذلك فإن علماء الجيولوجيا لا يستطيعون الاستفادة منها لدراسة التاريخ البعيد لكوكبنا. أما القمر فإنه لا يواجه مشاكل اجتراف التربة، وبقي هناك عدد هائل من الحفر على الرغم من عمرها الذي بلغ 4 مليارات عام. واستخدم العلماء الصينيون لهذا الغرض شبكات الأعصاب الاصطناعية فائقة الدقة التي حددت كذلك عمر الحفر استنادا إلى لون الصخور. واكتشفت خوارزمية الذكاء الاصطناعي على سطح القمر ما يزيد عن 117 ألف حفرة غير معروفة سابقا بقطر يزيد عن كيلومتر واحد. وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده بأن غالبية تلك الحفر نشأت منذ 3.92 إلى 3.85 مليار عام، أي في عصر القصف الثقيل، حيث تعرضت كواكب المنظومة الشمسية للقصف المستمر من قبل كويكبات كبيرة وصغيرة الحجم.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها في حاسه ويخرجها الزميل عبد الهادي خير الله.

في جولتنا لهذا الصباح، الرئيس الأمريكي يعلن استئناف المفاوضات مع إيران ويؤكد انتهاء وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المجلس الرئاسي اليمني يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لمنع انتهاك السيادة اليمنية. روسيا تعلن إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون لاتفاق مع الإدارة الأمريكية بشأن عقوبات على روسيا. الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح فصل تفاوضي جديد مع أوكرانيا ومولدوفا. مقتلوا نحو 40 مسلحا في عملية أمنية جنوب غربي باكستان. كوريا الشمالية تعلن عزمها تعزيز ترسانتها النووية وتحديث قدراتها العسكرية. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ مستمعين.

0: مستمعينا الكرام جولتنا هذا الصباح من الرياض، حيث قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات الراهنة في المنطقة بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضافت أنه جرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة وإن بلاده وافقت على ذلك. وأوضح ترامب أنه أبلغ طهران بانتهاء هدنة وقف إطلاق النار التي كانت سارية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي. في غضون ذلك أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها نجحت في تسهيل العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ مطلع مايو الماضي، نافية أي سيطرة إيرانية على الممر الملاحي الاستراتيجي في الخليج العربي. وحول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة:
1: لأن الرئيس الأمريكي لا يريد أن تكون هنالك مواجهة مفتوحة ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، بالرغم من الضربات العنيفة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجانب الإيراني، ولكن ذلك كان تكريس لقواعد اشتباك إلى جهاز التوصيف، لأنها أعقبت اعتداءات إيرانية على سفن مدنية وناقلات نفط وغاز تمر في مضيق هرمز، وبالتالي كان لابد أن يكون هنالك رد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولتكريس قاعدة معينة، لأنه إذا قامت إيران بالاعتداء على السفن المدنية فإن هنالك رد عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الرد خلف أيضا رد، ولكن أعتقد بأن الرئيس الأمريكي أراد أن تتوقف المسائل هنا ريثما يكون هنالك عودة للمفاوضات. الجانب الإيراني وإن كان هنالك لغة عالية ولغة تصعيدية، ولكنه أيضا يميل إلى مواصلة المفاوضات، وبالتالي أعتقد بأن الطرفان لا يريدان المواجهة مفتوحة ما بينهما. النقطة الأساسية والجوهرية أن إيران تريد إبقاء السيطرة والسيادة على مضيق هرمز، وهذا أمر مضبوط سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل دول المنطقة، وكذلك من قبل المجتمع الدولي. كما لاحظنا كان هنالك تصريحات أيدت الضربات الأمريكية سواء من حلف الناتو، يعني معامل حلف الناتو، أو من قبل الرئيس الفرنسي. إذا دعنا نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني تركا الباب مواربا لإمكانية عودة المفاوضات، واليوم كان هنالك دعوات من قبل قطر ومن قبل مصر من أجل العودة إلى عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يكون مجدي ويمكن أن يجنب أزمة كبيرة. لكن أعتقد بأن المعضلة الأساسية سوف تبقى مضيق هرمز، إن لم يتم الاتفاق حولها فذلك سوف يسبب أزمات قادمة وربما أيضا عودة للمواجهات العسكرية في قادم الأيام.
0: في إسلام أباد دعا شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الدول التي قادت الوساطة بين الطرفين للحفاظ على مكتسبات سلام وأنها تحققت بصعوبة بين الحرب والتفاوض على مدى أسابيع. وإلى لبنان، حيث قتل شخص وأصيب آخر في ضربتين نفذهما طيران المسير الإسرائيلي أمس في مدينة النبطية جنوب لبنان. هذا وأكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون تمسكه بخيار التفاوض مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، مشددا على أنه لن يتراجع عن هذا المسار مع الحرص على توضيح مبرراته وأهدافه للشعب اللبناني. وقال عون إن المفاوضات المباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ليست سابقة في تاريخ لبنان، مشيرا إلى أن بلاده خاضت مفاوضات مماثلة منذ عام 1949، وأنه يتحرك انطلاقا من قناعة وطنية بعيدا عن أي مصالح شخصية. من بيروت وافتنا مراسلتنا سحر بشارة بهذا التقرير.
2: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي فجرا غارتين على بلدة

0: النبطية الفوق، وواصلت قوات الاحتلال عمليات نسف القرى والبلدات، إذ نفذت ليلا سلسلة تفجيرات طالت بلدات كونين والخيام ودير سريان، كما ألقت مسيرات مواد حارقة فوق محمية بلدة كفر رمان، ما أدى إلى احتراق مساحة واسعة من الأشجار. وكان الطيران المسير قد شن سلسلة غارات طالت بلدتي كفر رمان والنبطية الفوق، وأدت إلى سقوط قتيل وجريح باستهداف سيارة. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 4321 قتيلا و12207 جرحى. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحثها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار عن المناطق التجريبية المحددة التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها. إلى ذلك أكد رئيس الجمهورية عدم التراجع عن قرار التفاوض، واعتبر أن هذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض، وأشار إلى أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها، وقال إن لبنان لديه فرصة اليوم لتحقيق المكاسب التي فقدها من خلال حرب عبثية. وأوضح أن الأمور في طور الحلحلة، وأن كل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار تنطلق من رغبة في إعادة الملف اللبناني ورقة بيد إيران. رئيس الجمهورية اعتبر أن دعوة الرئيس دونالد ترامب له لزيارة البيت الأبيض ستعطي دفعا إيجابيا، داعيا واشنطن إلى أن يكون لها دافع كبير واهتمام أكبر لإلزام الأطراف بالاتفاق. من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية أنه إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب فسيتحمل مسؤولية قراره، ويثبت أن خياره إيراني وليس لبناني. وأبدى الرئيس عون تفاؤلا حذرا بإمكانية حدوث تطورات إيجابية على الأرض في الأسبوع المقبل، لكنه أعرب عن خشيته من تأزم الأمور في المنطقة وارتدادها على الداخل اللبناني. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في قطاع غزة أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير تجمعات للفلسطينيين وسط وشمال القطاع. وتواصل القصف المدفعي وأطلاق النار من آليات الاحتلال، إضافة إلى عمليات نسف المباني السكنية في المناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة، مما أدى إلى دمار واسع في ممتلكات الفلسطينيين. وإلى الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، واعتقل آخرون جراء اعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ودهمت عددا من أحيائها، بينها البلدة القديمة والمجمع الشرقي والمنطقة الغربية. مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
2: بات التصعيد والعدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة يزداد يوما بعد يوم، وطال اقتحام المدن والقرى الفلسطينية، وترافق مع مواصلات المستوطنين المتطرفين شن اعتداءات على عديد القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي أصبحت مسرحا لعمليات المستوطنين المسلحين والذين يتلقون الدعم من حكومة الاحتلال والتي كانت قد مدتهم بالسلاح. التصعيد الإسرائيلي طال كذلك مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، والذي سلمته سلطات الاحتلال قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع واحد، وذلك بعد اعتقاله في أعقاب صلاة الجمعة. وكانت سلطات الاحتلال قد أبعدت 11 مقدسيا عن محيط المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع تجديد

0: الحصاري على كافة أنحاء مدينة القدس المحتلة كباقي المدن الفلسطينية الأخرى، والتي وضعت قوات الاحتلال أكثر من 120 بوابة حديدية على مداخل كل مدينة وقرية بالضفة الغربية. هذا وأعلن محافظ مدينة القدس المحتلة بأن سلطات الاحتلال هدمت عشرات المنازل في عديد أحياء مدينة القدس المحتلة، وهددت كذلك بهدم عديد المنازل في مناطق فلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع منع سلطات الاحتلال الأمين العام للجامعة العربية من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: في اليمن، أكد مجلس القيادة الرئاسي أن الحكومة اليمنية والقوات المسلحة ستتخذان جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لمنع أي محاولة جديدة لانتهاك سيادة اليمن. وجدد المجلس دعوته لإيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، والتوقف عن استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية ومضاعفة معاناة شعبه. في الشأن السوداني، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد أن القوات المسلحة تمضي في معركتها وهي مستندة على التفاف الشعب حولها وعلى قوة عزيمته وإرادته، كما أكد التزام القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الاستمرار في معركة الكرامة حتى يتم تطهير بلاده. وفي السياق المتصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة تفشي وباء الكوليرا في السودان وتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تهديد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار. وفي بروكسل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تصاعد الأوضاع الأمنية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، محذرا من أن الحشد العسكري لقوات الدعم السريع يهدد حياة نحو نصف مليون مدني بينهم آلاف النازحين، ودعا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما حث جميع أطراف النزاع على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ملوحا باتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي. وإلى تطورات ملف الحرب الأوكرانية الروسية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد أنه لا يزال يتعين التوصل إلى اتفاقات بشأن الجوانب التقنية قبل أن تتمكن أوكرانيا من بدء إنتاج صواريخ لمنظومات باتريوت. كما صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا ستتسلم صواريخ اعتراضية مهمة من طراز باك 3 من الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. ميدانيا، نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أمس مصافي نفط في جنوب روسيا وميناء تاغانروك الواقع على بحر أزوف، حيث أعلنت السلطات حالة طوارئ وأجلت بعض السكان. في موسكو، أعلنت روسيا أحباط هجوم أوكراني على قاعدة جوية في روستوف جنوب روسيا بالتزامن مع اندلاع حريق بمصفات نفط في منطقة كراسنودار جنوبا أيضا إثر هجوم بمسيرات أوكرانية. هذا وقد أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أعلن أن روسيا على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الهجمات التي تشنها أوكرانيا على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، معتبرا أنها خطيرة للغاية. مراسلنا أشرف الصباغ والتقرير التالي.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على 7 بلدات في شرق وجنوب شرق أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير، وشنت 7 ضربات جماعية.

0: من بينها ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة بحرية وجوية وبرية بعيدة المدى على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة ومراكز الخدمات اللوجستية ومراكز البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل والموانئ، وقضت على أكثر من 10,000 جندي أوكراني وأسقطت حوالي 5,000 مسيرة و70 قنبلة موجهة و50 صاروخا خلال أسبوع. وأعلنت الوزارة بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني بالمسيرات على عدد من المناطق وأسقطت 400 مسيرة فوق 13 مقاطعة إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن روسيا تواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا بسبب عدم رغبة كييف في العثور على حل سلمي للنزاع، وقال إن أوكرانيا غير راغبة تماما في السعي إلى حل سلمي في الوقت الراهن وليس لديها أي ميل على الإطلاق نحو عملية السلام. وفي ظل هذه الظروف التي يتعذر فيها ذلك بسبب افتقار كييف للإرادة، فإننا نواصل عملياتنا العسكرية في أوكرانيا. وأكد بيسكوف أن موسكو وواشنطن تحافظان على قنوات الاتصال العملية بشأن الحوار الثنائي، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لم يتحدثا منذ 4 يوليو الجاري، لكن من الممكن ترتيب أي محادثة بسرعة إذا لازم الأمر دون أي تحضير مسبق. وأضاف أنه بمجرد أن يصبح الأمر ضروريا سيتم الاتفاق على هذه المكالمة وعقدها على الفور. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ونبقى في الملف الأوكراني الروسي، حيث أعلن 4 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي للمضي قدما في تشريع محدث يفرض عقوبات على روسيا. وقال أعضاء المجلس إن الاتفاق يمهد لطرح مشروع القانون قريبا، مشيرين إلى أن التشريع يهدف إلى فرض ضغوط اقتصادية على موسكو والجهات التي تشتري صادراتها من النفط والغاز الطبيعي. وأضافوا أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أصبح ضروريا في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومن شأن مشروع القانون فرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجاريا مع روسيا بسبب ما وصفه الأعضاء بعدم إحراز تقدم نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا. ونعود مستمعينا الكرام إلى بروكسل، ولكن في موضوع آخر، حيث أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أعلن توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن فتح المجموعة 6 ضمن مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل. وقال كوستا إن هذه الخطوة تمثل تقدما جديدا يقرب البلدين من عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا استمرار دعم مسارهما نحو الانضمام. من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد موافقة جميع الدول الأعضاء على فتح المجموعة 6. وإلى باكستان، حيث أعلنت السلطات أن عملية مشتركة برية وجوية شنها الجيش الباكستاني وقوات حرس الحدود وشرطة بلوشستان أسفرت عن مقتل 39 مسلحا، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الأخير على مركز الشرطة في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان. في بيونغ يانغ، أعلنت كوريا الشمالية عزمها تعزيز قدراتها النووية كما ونوعا وتحديث جيشها في خطوة قالت إنها تهدف إلى رفع الجاهزية العسكرية ومواجهة التهديدات.

وفي الفلبين أعلنت السلطات مقتل 15 شخصاً جراء انزلاقي تربة، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الأعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. وإلى كاراكاس، حيث أعلنت فنزويلا أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين تخطت 4000 قتيل. وقال رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز إن ما لا يقل عن 4100 شخص لقوا مصرعهم وأصيب نحو 17000 آخرين جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 من الشهر الماضي في ولاية لاغوايرا الساحلية.

0: مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان التزام منسق من جانب قطاعي المالية والتنمية في مجموعة الدول السبع، يتمثل في إصدار خطة عمل لمعالجة اضطرابات أسواق الأسمدة العالمية. وأشار البيان أن هذا الصراع في الشرق الأوسط قد ازداد من الضغوط على سلاسل توريد الطاقة والمدخلات الزراعية والأسمدة، مما يؤثر على الشركات والمزارعين والأسر في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل. وقال البيان أن وزراء المالية والتنمية في مجموعة السبع والدول الشريكة البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية اعتمدوا خطة عمل مشتركة للاستجابة للاضطرابات في أسواق الأسمدة وتعزيز مرونة النظم الغذائية في البلدان منخفضة الدخل وتلك الأكثر تضررا من هذه الاضطرابات. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 50 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 6 قدم، لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 10:24 مساء، والجزر الساعة 3:11 العصر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم، بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الساحلية، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، الرياح شمالية غربية نشطة على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة، كان معاكم خالد الجمعان.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يعلن استئناف المفاوضات مع إيران ويؤكد انتهاء وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المجلس الرئاسي اليمني يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لمنع انتهاك السيادة اليمنية. روسيا تعلن إسقاط أكثر من 370 مسيرة أوكرانية. أعضاء في

مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصلون لاتفاق مع الإدارة الأمريكية بشأن عقوبات على روسيا. الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح فصل تفاوضي جديد مع أوكرانيا ومولدوفا. مقتل نحو 40 مسلحا في عملية أمنية جنوب غربي باكستان. وكوريا الشمالية تعلن عزمها تعزيز ترساناتها النووية وتحديث قدراتها العسكرية. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية، قدمتها في حأسه وأخرجها الزميل عبد الهادي خير الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير. نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
1: صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي، وإذا عزم أحقق حيل.
2: نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.
1: ترى الإنسان بنى الأوطان،
2: نبني وطن. إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم
3: وفاطمة أبو حمد.
2: تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
1: الكويتي أنا كويتي، أنا كويتي وافتخر بدل إنجاز.
4: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. في حلقة اليوم راح نستكمل حوارنا مع الدكتورة أمل بقماز المتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني والرقمي وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحديدا في كلية الدراسات التجارية. معي أنا يوسف كاظم وزميلتي فاطمة أبو حمد. حياك الله فاطمة في حلقة حقيقي. اليوم
5: شلونك؟ شخبارك؟ شاء الله بخير.
4: تمام. اليوم أنا متحمس خصوصا أن راح نتكلم عن التسويق ولكن في الجانب الحكومي بالاعتماد على التطور التكنولوجي والرقمي.
5: نعم.

0: فعلا يوسف، التكنولوجيا تطورت والتسويق تطور، ودولة الكويت مهتمة في هذا التطور ومواكبة هذا التطور بشكل كبير وملحوظ. علشان كذي خصصنا هذه الحلقة علشان نتكلم التسويق الرقمي وعلاقته في التسويق في المشاريع الحكومية.
1: نعم دكتورة أمل، حياك الله في حلقة جديدة من برنامج نبني وطن، وبنتكلم بشكل يعني أكاديمي وكذلك بشكل عملي أكثر حول كيفية استخدامنا واستفادتنا كدولة كمؤسسات حكومية من التطور التكنولوجي الموجود، في أن اليوم نعرض للعالم وين وصلت الكويت، شلون قاعد نبني الكويت، مشاريع البلد، المشاريع الحكومية، وكذلك نشاطات وخدمات الجهات الحكومية.
2: يا هلا مرحبا فيكم، أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة. شكرا أستاذ يوسف وشكرا أستاذ فاطمة.
0: أكيد، وشكر لك دكتورة لأنك منورتنا في برنامج نبني وطن. الانطلاقة بتكون عن أكيد حديث مميز جدا عن التسويق الرقمي ومدى أهميته في الترويج والتسويق للمشاريع الحكومية.
2: طبعا المشاريع الحكومية بما أن هي قاعد تساعد في خدمة المجتمع تحتاج إلى ترويج، نحتاج أن إحنا نبين شنو هذه المشاريع بالضبط، شلون قاعد تبدي، شلون قاعد تتطور، وشنو بالضبط تخدم أي فئة بالضبط في المجتمع. فعندنا شيء وايد مهم اسمه التسويق الخدمي الحكومي، شلون نقدر نسوق حق الخدمات الحكومية. طبعا من ضمن خطة مفصلة شلون نقدر نتكلم عن هذه الخدمات، منو اللي يقدم هذه الخدمات، من هم خلينا نقول اللي يتكلمون عنها بالضبط، شنو الدليل المادي حق هذه الخدمات اللي هما خلينا نقول الأشياء اللي نقدر نشوفها في هذه الخدمة، نفس مثلا الموظفين اللي يقدمون هذه الخدمة، نفس خلينا نقول لبس الموظفين، طريقة كلامهم، طريقة مثلا كلامهم عن هذه الخدمة، شلون هم يقدرون يقدمونها،
0: وأيضا قوة الإقناع عندهم بعد تكون جدا مهمة.
2: طبعا نعم. طبعا أكيد. وأي وشيء الثالث اللي عندنا البروسيس اللي هو
1: الإجراءات.
2: الإجراءات إش كثر هذه الإجراءات قاعدة تخلص، إش كثر قاعدين مثلا نطول في هذه الإجراءات، كم شهر، وشلون نقدر نقلل في هذه الإجراءات المقدمة حق المجتمع الكويتي.
1: حلو، مدام ذكرت الإجراءات، اليوم واحدة من يعني نقاط توجه الدولة والحكومة هي تعزيز تمكين الحكومة إلكترونيا، بمعنى أن نعتمد على التكنولوجيا والرغمنة بأن نقلل الخطوات والإجراءات ونسرع من تنفيذ الخدمات. واحد بيسوي مشروع، يبي يطلع رخصة، بيخلص خدمة معاملة معينة، حتى نقضي على البيروقراطية. هل ترين اليوم كمتخصصة في هذا المجال أن اليوم باستخدام التكنولوجيا الحديثة فعلا نقدر نحقق رضا عند المستخدم المواطن المقيم عن الأداء الحكومي، لأنهم الحين يخففون الإجراءات، يخففون الورق، يخففون الراحة والردة؟
2: طبعا أكيد، عندنا برنامج سهل اللي حقق نقلة نوعية في تقديم هذه الخدمات حق المواطن، فهي من نسميها G2C، من الجوفرمنت إلى الكاستمر. طريقة تقديم خدمات سهلة، موجودة في موبايل كل شخص. طبعا الابليكيشن سهل جدا، الكل يقدر يستخدمه، حتى نقدر ندفع فيه سواء كان المخالفات، سواء كان مثلا تجديد رخصة، تجديد للبطاقة المدنية، كل هذه الأمور صارت سهلة، والواحد قاعد بمكانه بالبراد يقدر يجدد.
0: ضغطة زر
2: يقدر يسوي كل هذه الأمور. هذا بالنسبة حق المواطنين. بالنسبة أيضا حق رواد الأعمال، عندنا برنامج اسمه سهل لرواد الأعمال، أيضا ساهم في
0: تسهيل أعمال رواد الأعمال من خلال التكنولوجيا.
2: طبعا ساهم جدا في تسهيل هذه الأمور، نفس الرخص التجارية، نفس الإقامات اللي موجودة على الرخص مالتهم، فجدا جدا شيء وايد صراحة مطلوب.
0: نعم
2: خاصة نعم في الوقت الحالي.
0: دكتورة، هذه التطبيقات ما شاء الله موجودة والحكومة حريصة جدا في أنها تواكب التكنولوجيا، كثر مهم أن الأفراد

0: هم يروحون لهذه التطبيقات. يعني في ناس مثلا مو عارفين يستخدمونها مع ان طرق الشرح واضحة وسهلة. ربط الفرد في هذه التطبيقات في انه هو يعرف شلون يستخدمها، هل هذه مسؤولية فردية على كل شخص مفروض هو يطور من نفسه من ناحية التكنولوجيا؟ لان ما شاء الله الخدمات لما ندخل انا تطبيق سهل اشوف خدمات كثيرة وتسهيلات كثيرة، بضغطة زر كل المعاملة خالصة.
1: طبعا خلينا نقول هي مسؤولية مشتركة، تبدي من الحكومة ان احنا شلون نقدر نعلن عن هذه الامور بالضبط. أيوة. وأيضا مسؤولية المواطن أنه هو ينزل أبليكيشن عنده في الموبايل ويعرف شلون يستخدمه. إذا حس الشخص أنه عنده صعوبة في استخدام هذه البرامج، نقدر طبعا نحط في هذا الأبليكيشن AI إن أحد يرد على الأسئلة. وإذا الشخص مثلا ما يقدر يتعامل مع AI لازم في رقم اتصال يقدر يتواصل
2: اللي هو
1: معه.
2: الحين عندنا حاليا 101
1: طبعا
2: يتواصلون فيه
1: طبعا، فعندنا هذا الرقم ايضا ان نقدر نكلمهم ونشوف اذا كان عندنا مشكله او كان عندنا مثلا خلل في التطبيق نقدر نحله بشكل سريع.
0: اريد بعد تطبيق سهل فعلا سهل حتى في الاستخدام على فكره يعني
1: طبعا.
2: وهذه النقطه يمكن ذكرتها دكتور امل في الحلقه الماضيه اللي هي سالفه الفريندلي يوز، ان لما حكومه او جهه حكوميه تسوي ابلكيشن تسوي موقع، يعني مثل التاجر لازم تسوي موقعك حق بزنسك فريندلي يوز سهل الاستخدام، لازم يكون التطبيق الحكومي سهل الاستخدام. دكتوره قبل الفاصل يعني هل اليوم مثل ما انت قلتي الذكاء الاصطناعي نقدر كحكومه ان نوظفه علشان يحل محل الكول سنتر وخدمة العملاء او هني المراجعين؟
1: طبعا احنا عندنا من خلال الخدمات الهاتفية نقدر نخلي الـ AI يرد على الأسئلة المتكررة من المستخدمين
2: اللي يسمونها frequently asked questions.
1: طبعا frequently asked questions اللي هما نقدر نخليهم يردون على الناس مثلا في ضغطة زر نقدر نرد على الأسئلة اللي موجودة من خلال الواتساب. هذا بالنسبة للـ AI. وأيضا في وايد ويب سايتات حكومية أو خلينا نقول مواقع إلكترونية حكومية في عندهم شخص بالـ AI يرد على الأسئلة
2: تشات بوت
1: اللي هو تشات بوت يرد على الأسئلة.
2: بعد يسمونهم أسامي بعد هالأيام
1: يسمونهم أسامي عند وزارة الصحة اسمه سالم ومساعد وكلها أسامي
2: وفي سند
1: وفي سند
2: بس ما في أمل للحين
0: وفاطمة بعد ما
2: أكيد لازم يصير في فاطمة بعد نعم
1: فكلها أسامي كويتية ترمز إلى الثقافة الكويتية
0: نعم وخلي هذه الشخصيات قريبة من الناس فعلا يحسون إن شيء يعني قريب منهم ومن الهوية الكويتية. مكملين معاكم من خلال فقراتنا وسوالفنا مع دكتورة أمل، خلكم معنا لا تبعدون، راجع لكم من بعد الفاصل.
3: الحكومة المنتجة، الحكومة الممكنة رقميا، حلم يتحول إلى واقع. معكم نبني وطن ونرصد وإياكم خطوات هذا التحول.
2: رجعنا معكم الجديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، وفي ضيافتنا دكتورة أمل بقماز عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصصة في مجال التسويق الإلكتروني.
0: مكملين معك دكتورة أمل سوالفنا عن التسويق الرقمي ودوره في التسويق للمشاريع الحكومية، أهم النقاط اللي لابد أن يتم التركيز عليها في التسويق الإلكتروني والرقمي لأي مشروع أو أي خدمة حكومية. هل في نقاط مهمة من وجهة نظرك ومتخصصة في عالم التسويق لازم يتم التركيز عليها؟
1: في نقاط مهمة جدا في التسويق الرقمي الحكومي. أول شيء يتم الإعلان عن الخدمة من مراكز رسمية حكومية عن طريق تلفزيون، عن طريق مواقع السوشيال ميديا،
0: الإذاعة بعد
1: الإذاعة طبعا أكيد،
2: وكالة الأنباء الكويتية كونة مركز تواصل حكومي
1: طبعا مركز تواصل حكومي، فيكون الإعلان عن طريق المراكز الرسمية. بعد هذا يكون في خطوات موجودة يتم الإعلان عنها شلون أن الناس تقدر تستخدم هذه الابليكيشنز، وتكون طبعا فيها سيكوريتي عالي على أساس الناس تقدر تدفع فيها وما يكون فيها اختراقات أكيد طبعا، ويكون فيها أبديتد كل فترة وفترة أكيد. وهذا الشيء الأول. الشيء الثاني لازم تكون طبعا مثل ما قلنا يوزر

0: عندي سهلة الاستخدام، أي حد يقدر يستخدمها، وطبعا أكيد لازم يكون فيها باسورد يوزر نيم حق كل شخص على أساس ما حد مثلا يقدر يستخدمها
1: يخترق أي معلومات شخصية.
0: هذا نعم. طبعا هذه من ضمن النقاط الأساسية.
2: نعم دكتورة أمل بقماز، يمكن اليوم في يعني استخدامات السوشيال ميديا نشوف كل الجهات الحكومية اليوم عندنا حسابات على السوشيال ميديا، حسابات موثقة، حسابات رسمية على مستوى مثلا منصة إكس، منصة الإنستغرام، وصار اعتماد الجهات الحكومية، عندنا إعلان، عندنا تعميم قاعد يصير من خلال يعني هذه المنصات، فبالتالي قاعد يصبح أكبر شريحة ممكنة من الناس المتعاملين، الجمهور، مواطنين، مقيمين. اليوم هذا كله كأنه قاعد يغير من سلوك الفرد اللي أنت وايد ركزتي عليه كمتخصصة أكاديمية، بأن اليوم إحنا نصيغ خطتنا التسويقية بناء على سلوكيات الأفراد. اليوم هل ترين بين المجتمع الكويتي تغير، بين اليوم ما قام يعتمد على إعلانات الجرائد التقليدية أو إعلانات الشوارع، لما مثلا يكون باكر عندنا حملة وطنية، يكون عندنا مشروع حكومي، خلاص السوشيال ميديا كافي؟
0: طبعا سلوك المستهلك تغير بناء على الرقمنة اللي احنا قاعدين نشوفها الحين. كل شيء قام يوصل بشكل سريع حق المستهلك وهو قاعد في بيته، فالشيء لازم طبعا الإعلانات، الأمور هذه كلها لازم تكون موجودة وتوصل حق المستهلك في بيته. ولكن نقول ونصر أنه لازال التسويق التقليدي موجود، ولكن التسويق الرقمي زاد لأنه سريع يوصل بشكل كبير حق المستهلك وهو قاعد أي مكان يقدر يشوف، وإحنا نقدر نوصل حق المستهلك حتى في بيته. فكل واحد منا اليوم ماسك موبايله على طول في إيده، فأي شيء يقدر يشوفه عن طريق هذا الموبايل،
2: إنه يتابع حسابات الوزارات المعينة فيقدر يشوف الأخبار والبول.
0: طبعا أكيد، وأي شيء عندنا أيضا إشعارات رسمية وهذا توصلنا عن طريق سهل.
1: نعم دكتورة، يعني من وجهة نظرك تشوفين أن مواكبة هذه التكنولوجيا والتسويق الرقمي للخدمات الحكومية يحمي الفرد من الإشاعات ومن الأخبار اللي ممكن تشوش على سلوك الفرد، على اتخاذ قرارات؟ يعني في أحيانا في أشخاص يأخذون قرارات مصيرية بناء على إشاعة شافوها في السوشيال ميديا.
0: طبعا.
1: فهذا التواصل وهذا التواجد الحكومي الرقمي يحمي الفرد؟
0: طبعا أكيد، إحنا دائما نشدد أن لازم نأخذ الأخبار من المصادر الرسمية. السوشيال ميديا وايد ساعد أن تصير إشاعات وتنتشر بشكل كبير من خلال السوشيال ميديا، ولكن تكون هذه الأكاونتات وهمية، تكون هذه الأكاونتات تبي تسوي بلبلة تنشر إشاعات، فلا مثلا لا نشوفهم لا نتابعهم، دائما نأخذ الأخبار من المصادر الرسمية.
2: نعم دكتورة أمل، يمكن لو نتكلم أكثر عن يعني الإدارة الحكومية وكذلك فهمها واستيعابها حق فكرة التسويق الحكومي. اليوم سهل جدا ان انا ابني مشروع جديد، اسوي محطة جديدة، اصلح شوارع في منطقة معينة، هل ضروري اني اسوق كحكومة حق اللي قاعد اسويه عشان اعزز ثقة المواطن في الدور الحكومي؟
0: طبعا اكيد، في شيء وايد مهم اسمه التسويق الحكومي للخدمات اللي قاعدين يقدمونها. من ضمن الخطة الموجودة لازم يكون عندنا خطة تسويق كاملة للإعلان عن هذه الخدمات. من قبل لا نسوي هذه الخدمات لازم تكون الخطة موجودة، إيش كثر البادجت الموجود حق الخطة التسويقية، وين قاعدين نعلن، شنو قاعدين نقول، منو الشخص اللي يتكلم عن هذه الأمور كلها، فكل هذه الأمور لازم تكون موضوعة من ضمن خطة. فأنا عندي دورة اسمها تسويق خدمات التسويق الحكومية، شلون نقدر نقدم هذه الخدمات ومنو اللي قاعد يقدمها. فأنا عندي دورة تعبت عليها صراحة اسمها تسويق الخدمات الحكومية، شلون نقدر نجهز المراكز الحكومية إن هي تسوق عن خدماتها، شلون نقدر نحط خطة كاملة للتسويق عن هذه الخدمات. هالشيء هذا يساعد لنا احنا نجذب المستثمر الأجنبي أن نجيب لنا في الكويت، بحيث ان احنا نعزز ثقة المستثمر ان يقدر يستثمر في السوق الكويتي.
2: نعم دكتورة أمل، يمكن في هناك تحدي كبير بأن اليوم التكنولوجيا متسارعة.
0: نعم.
2: وفي نفس الوقت قاعد نشوف أن مو كل القياديين عندهم كافة المعلومات والبيانات

0: حتى يتخذون قرار هل اليوم هذه الرقمنة الجديدة وكذلك علم المعلومات والبيانات يساعدنا باشر وقياديين الحكومة بأن يأخذون القرارات الصح في الوقت الصح؟
1: طبعا أكيد عندنا القيادة مهم جدا القائد أن يكون عنده رؤية واضحة لكيفية توظيف التكنولوجيا لتحقيق أهداف المؤسسة اللي هو قاعد يشتغل فيها. فالرقمنة أو التكنولوجيا هي أداة تستخدم لتحقيق الأثر المطلوب. أما القيادي لازم يكون عنده مهارات يتمتع فيها على أساس يقدر يطبق هذه الرؤية. أهم شيء أنه يكون عنده رؤية استراتيجية حق المستقبل. شلون يقدر مثلاً يوظف التكنولوجيا في المؤسسة اللي هو قاعد يشتغل فيها، ويكون اتخاذ القرار عنده مبني على أرقام معينة
0: والبيانات
1: وداتا الموجودة المستخدمة في أو اللي نقدر ناخذها من التكنولوجيا أو من الابليكيشنز الموجودة عندنا. وأيضا لازم يكون عنده مرونة
2: في التغيير، خاصة في التغيير. لأن الحين التكنولوجيا كل يوم شيء جديد،
0: كل يوم شيء جديد صح؟
1: طبعا فلازم الخطة اللي حاطينها تكون مرنة. نقدر نغيرها بناء على الأوضاع الموجودة. وأيضا لازم يتعلم المهارات اللي موجودة الجديدة، مثل الرقمنة، مثل خلينا نقول أبليكيشنز الموجودة هذه كلها. فالتعليم لازم يكون مستمر، ما يوقف عند حد معين، ويشجع أيضا الموظفين اللي عنده على الابتكار والإبداع.
0: ممتاز.
2: نعم. راح نكمل سوالفنا معك دكتورة أمل، لكن خلينا نطلع هذا الفاصل وبعدها نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم نبني وطن.
3: مستقبل الكويت يبنى اليوم بالتكنولوجيا، بالاتصالات، وبفكر شبابي مبدع. نبني وطن نافذتكم نحو هذا المستقبل.
0: رجعنا معكم من جديد مع الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن على إذاعة دولة الكويت، وفي ضيافتنا الدكتورة أمل بوغماز، عضو هيئة التدريس والهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، والمتخصصة في التسويق الإلكتروني والرقمي.
2: أكيد مكملين معك دكتورة أمل. ودي أعرف رؤيتك المستقبلية لعالم التدريب والتطوير عندنا في دولتنا الغالية الحبيبة الكويت.
1: أنا أشوف أن التدريب لازم أنه ينتقل من مفهوم تقديم دورات إلى مفهوم صناعة الأثر. أن إحنا أن الدورات مو بس أن نحضر دورة ونأخذ شهادة ونصور فقط، بل التغيير لازم يكون حق الموظف نفسه. شنو التغيير اللي راح يصير له من تطوير في الأداء، من كفاءة، من جودة الخدمات المقدمة بالضبط. فرؤيتي أن البرنامج التدريبي لازم يكون مبني على احتياج فعلي من المؤسسة نفسها. فالبرنامج التدريبي لازم يكون مبني على احتياج أو أنه يسد الفجوات في المهارات اللي تكون يطلبها الموظف، خلينا نقول.
2: أنا جت ببالي ترى فكرة دكتورة أمل، أنه ممكن تسوين يعني برنامج تدريبي تحت عنوان أثر. حسيت طلعت الفكرة.
1: طبعا جميل جدا الفكرة، وايد حلوة صراحة. وشون احنا نقدر نصنع الأثر هذا في قطاعات الدولة المؤسسية، خلينا نقول.
0: أكيد أكيد دكتورة، بحكم أنك تربوية وأكاديمية، شنو ناقصنا في قطاع التعليم العالي والقطاع التربوي فيما يتعلق بتطوير مهارات مخرجات التعليم على مستوى التكنولوجيا الحديثة اليوم؟ فعلا يمكن خلال فترة الحرب الإقليمية اللي عشنا فيها، والله حفظ الحمد لله رب العالمين، جربنا التعليم عن بعد، وسبق أن خلال فترة كورونا جربنا التعليم عن بعد، فعيالنا عندهم الإمكانيات والمؤهلات. لكن هتكلم عن مو بس عنهم أهم كصغار في مراحل التعليم العام، حتى على مستوى التعليم العالي، هل هناك تخصصات، اتجاهات ترى دكتورة أمل بوغماز بأن وزارة التعليم العالي، وزارة التربية لازم تركز عليها في الفترة الجاية، لأن هذه هي لغة المستقبل؟
1: طبعا أكيد التخصصات قاعد تتطور ما شاء الله، وصار عندنا تخصصات جامعية مرتبطة في AI، مرتبطة في ريادة الأعمال، مرتبطة في الأمن السبراني.
0: صح.
1: فكل هذه الأمور مطلوبة. في تخصصات قديمة راحت اللغات، وفي تخصصات جديدة قاعدين يبتعثون الطلبة على أساسها، وقاعد تفتح الجامعات أيضا تخصصات فيها. إحنا على سبيل المثال في التعليم التطبيقي عندنا لجنة البرامج، قاعدين نطور دائما في البرامج اللي قاعد نعطيها حق الطلبة.
0: نعم.
1: فأنا مثلا

0: مثلا في مقرراتي قاعد ادخل الاي اي دائما في المشاريع اللي قاعد يقدمونها الطلبه، وايضا استحدثنا 5 برامج جديده في قسمنا
1: في كل الدراسات التجاريه،
0: في كل الدراسات التجاريه مرتبطه في سوق العمل، اللي هي التسويق، اللي هي اللوجيستكس، اللي هي الاداره اللوجستيه، الاداره اللوجستيه اللوجيستكس، الاتش ار عندنا ايضا،
1: الموارد البشريه.
0: الموارد البشريه.

0: وعندنا تخصص نظم المعلومات الإدارية.
1: حلو.
0: فصار عندنا 5 تخصصات تحت قسم الإدارة، وأيضا كل فترة وفترة قاعدين نحدث في البرامج والمناهج بحيث أنها تكون مرتبطة في سوق العمل.
2: نعم، من خلال خبرتك في هذا المجال دكتورة وكونك متخصصة، شلون شايفة مستوى الطلبة عندنا في هذا المجال والإقبال على هذا التخصص بالذات؟
0: أنا عندي أن المدرس أو الأكاديمي لازم هو يزرع في الطلبة حب التعلم، وأيضا أنه يخلي الطالب هو بالضبط يروح يبحث عن المعلومة ويقدمها حق الدكتور. يعني احنا عندنا مسؤولية ان احنا شلون نقدر نوصل المعلومة حق الطالب نفسها. المعلومة موجودة بكل مكان بالسوشيال ميديا بالاي اي، بس احنا دورنا ان احنا شلون نفصل هذه المعلومة على الطالب، شلون نخليه يحب التعليم، يحب الدراسة، شلون يقدر يطور نفسه، يطور شخصيته بحيث انه يقدم افضل ما عنده ويحصل على الشهادة ويكون مؤهل حق سوق العمل.
1: نعم دكتورة امل ابو قماز، يعني وانت تتكلمين قاعد تتكلمين بشغف كبير، وانت يعني مبين عليك انك تحبين اللي قاعد تمارسينه من دورك التعليمي والتدريبي والاكاديمي. المبادرة، المشروع، الفكرة اللي في راس دكتورة امل ابو قماز تقول ودي أن تتطبق في الكويت وأن تساهم في بناء الوطن، شنو في بالك فيما يتعلق في مجال دراستك، مجال اهتماماتك، ترين بأن من الممكن يتحول إلى مبادرة، إلى فكرة تبني هذا الوطن دكتور أمل؟
0: بما أن احنا قاعد نتكلم عن التسويق الرقمي ونتكلم عن التكنولوجيا، أنا صراحة ودي يكون عندنا منصة خاصة في الباحثين تربط الباحثين على مستوى الجامعات والجهات الأكاديمية مع الجهات الحكومية، مع خلينا نقول التقدم العلمي، مع رواد الأعمال.
1: حلو.
0: فيكون فيها كل المشاريع الموجودة بالكويت، وبحيث أن الباحثين لما يدشون يشوفون إيش كثر عندنا مشاريع قاعد تتطور، إيش كثر مشاريع قاعد تنجح، كم عدد رواد الأعمال عندنا بالكويت، وشنو الأمور اللي هم يحتاجون عشان يتطورون بشكل أكبر.
1: نعم.
0: وتكون عن طريق منصة أو أبليكيشن يجمع ما بيننا.
2: نعم، نفس فكرة المجلات يعني المشهورة في عالم ريادة الأعمال، هذه المجلات لعبت دور فترة طويلة في أن تخلي كل من يبي يدخل عالم ريادة الأعمال أنه يطلع على هذا العالم ويشوف العالم، المنافسة والأرقام ومن المتطور. فوجود تطبيق فعلا راح يخدم هذه النقطة بشكل وايد كبير. يعطيك ألف عافية دكتورة أمل، نورتينا في برنامج نبني وطن.
1: كل الشكر لك دكتورة، يعني شرفتيني بتواجدك معنا. إذا عندك رسالة توجهينها حق كل واحد يسمعنا اليوم من خلال برنامج نبني وطن، شو راح تقول دكتورة أمل أبو قماز؟
0: طبعا الإصرار، حب العمل، العمل بإخلاص عشان نقدر نبني وطن.
1: كل الشكر لك دكتورة أمل أبو قماز، عضوية التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصصة في مجال التسويق الرقمي الإلكتروني. وصلنا معاكم مستمعينا الأحبة في كل مكان إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نبني وطن.
2: وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقة اليوم من برنامجكم نبني وطن.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم،
4: فاطمة أبو حمد،
3: أبرار لم طوع، نبني وطن، للمخرج مشاري الرباح. أنا

تحية فخر وإجلال لرجال الأمن لمن يسهرون في الليل لكي ينام الوطن مطمئنا ويقفون على الثغور لكي تبقى الكويت آمنة مستقرة.

0: عيون الدولة الساهرة وسواعدها الحازمة وقلوبها التي تنبض حرصاً على أمن الناس وسلامتهم، وإذا اضطربت الأحوال كانوا حضوراً، وإذا تكاثرت التحديات كانوا ثباتاً، وإذا عصفت الأزمات كانوا أماناً واطمئناناً.
1: التاسعة صباحاً بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يهدد إيران بالتدمير الكامل إذا حاولت أو نفذت ما اعتبره خططا لاغتياله. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران. باكستان تجدد التأكيد على استعدادها لمواصلة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة جوا وبحرا وينسف مباني بخان يونس في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يستعيد مواقع بالنيل الأزرق، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي يتمسك بمواصلة القتال. الجيش الروسي يشن هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الأوكراني يقول إنه بصدد إنشاء قيادة خاصة تركز على الضربات في العمق الروسي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إذاعات عربية. إذاعات عربية.
2: إعداد مريم العوضي. تقديم علي الشلاحي، مريم الرشيدي. تنفيذ أحمد العبادي. إخراج سالم الراشد.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج اللقاء العربي. هذا البرنامج الذي يجمع أصوات عربية من دول شقيقة لنلتقي على مساحة من الحوار والمعرفة، ونتشارك الحديث في موضوعات تمس الإنسان وتلامس تفاصيل حياته.

0: حياته اليومية. وفي هذه الحلقة تتجدد مشاركتنا الإعلامية بين دولة الكويت ودولة قطر في صورة جميلة من صور التعاون العربي، حيث يجتمع الصوت والخبرة والفكرة تحت مظلة واحدة عنوانها الكلمة الهادفة والحوار البناء. حديثنا اليوم عن أمر نمارسه كل يوم وربما لا ندرك أثره الكبير في حياتنا، عن الكلمة حين تقال، وعن الفكرة حين تنقل، وعن الحضور الذي يسبق أحياناً كل حديث. نتحدث اليوم عن فن الخطابة والتواصل، وكيف يستطيع الإنسان أن يعبر عن نفسه بوضوح، كيف يبني حضوره بين الناس، وكيف تتحول الكلمة من مجرد حديث إلى أثر يبقى. أسئلة كثيرة نفتحها اليوم معكم ونقترب من إجابتها مع ضيفتنا الكريمة. يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة مي الهولي، المتخصصة في فن الإلقاء والخطابة ومهارات التواصل، وصاحبة الخبرة في تدريب الأفراد وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم بثقة ووضوح. يا هلا فيك أستاذة مي، حياك الله نورتينا.
1: حبيبتي الله يحييك والله يمسيكم بالخير جميعا.
0: في البداية أستاذة، وقبل أن نتحدث عن التأثير والحضور، المهم أن نفهم أصل الفكرة. حين نقول فن الخطابة، ماذا نعني بذلك؟
1: فن الخطابة هو المعروف أنه هو الفن اللي أقدر أنا فيه أوصل الفكرة، ولكن مو أي فكرة، الفكرة اللي أقدر فيها أوصل لمشاعر الناس وأقدر أوصل لقلوبهم وأكون ذات تأثير وإقناع لهذا الجمهور.
0: ممتاز. هل هذه الخطابة موهبة تولد مع الإنسان أم أنها مهارة تبنى مع الوقت؟
1: هي مكتسبة على الأغلب، ولكن أصحاب الفطرة ممكن مع التدريب والممارسة يكون لهم قدرة في فن الخطابة والتحدث أمام الجمهور.
0: وما الفرق بين أن يتحدث الإنسان وأن يكون مؤثراً في حديثه؟
1: أنا لما أتحدث معناته أنا بأوصل لتأثير وإقناع الجمهور، لكن لما أتواصل معناته أنا قادرة أني أحرك مشاعر الجمهور وأوصل للطلب اللي هو طالبة مني وأقدر أأثر عليه وأقنعه.
0: أستاذة، ما هو الفرق بين أن يتحدث الإنسان ويتكلم وبين أن يكون مؤثراً في حياة الآخرين؟
1: بالنسبة حق الخطابة، لما تكون فقط أني أوصل خطابة معناته أن أنا أبي أوصل فكرة بهدف التأثير والإقناع، ولكن لما أقولك أنا شخص حاب أكون متواصل مع الجمهور أو متواصل مع الأشخاص، معناته أنا قادر أني أحرك المشاعر وأوصل لقلب الجمهور. شنو أوصل لقلبه؟ معناته أوصل للغاية والهدف اللي يبيها مني الجمهور أو الفكرة اللي عندي وحاب أنا أوصلها للجمهور. وهذه تعتمد على المواقف المختلفة في جميع أنواع الحياة، سواء طبقناها في البيت أو في العمل أو في الوظيفة أو في المدرسة. فمعناته التواصل مختلف عن الخطابة. الخطابة أني أوقف مثلا على منصة وعندي فكرة أوصلها وتكون مؤثرة ومقنعة للجمهور على حسب المواسم والموقف والأحداث اللي تصير في المجتمع. لكن التواصل هو التواصل العام، قد يكون تواصل يومي، تواصل الحين هذا معاك، شلون أنا وياك قاعد يصير بيننا وما بعض تفاعل، عرفتي؟ وبالوظيفة كذلك، ما بين القائد أو المسؤول وما بين الموظفين وما بين المعلم وبين التلاميذ، الأم في البيت، فهذا كله يعتبر نوع من أنواع التواصل.
0: بالنسبة للمعلم وتلاميذه، خلنا نتكلم عن هذه النقطة بالذات.
1: تفضلي.
0: إذا كان المعلم عنده درس مثلا وماخذ الدرس بجدية أكثر، فأعتقد أن التلاميذ ما راح توصلهم الفكرة بشكل صحيح، لأن محدود عقلياتهم، يعني يقتصر على أمور معينة وبالنسبة لعمرهم ما يستوعبون الدرس بشكل كامل. فما هي نصيحتك للمعلم؟
1: شوفي، أنا دائما أقول سبحان الله، المعلم مرتبط بالمنهج اللي حاب يقدمه، أما المدرب فهو عنده تنوع في تقديم المحتوى، والتنوع أيضا هو قاعد يتابع التطور اللي قاعد يصير، شنو أدوات مساعدة، شنو أدوات مساندة تساعده في تقديم المادة اللي هو يملكها. فلذلك احنا دائما نطالب المعلمين، أنت مخالف، أنت مرتبط في منهج وملزوم أنك أنت تقدمه بصورة معينة، ولكن حاول أنك تستخدم لغة الجسد، هي تفيد وايد الطلبة في التفاعل وأنهم يفهمونك أنت شنو الرسالة اللي حاب توصلها حكم أو الدرس. لأن سبحان الله حتى الأعمار بين الأطفال تحتاج لغة جسد معينة، تحتاج أدوات مساندة معينة علشان أقدر أوصل للطفل. أنت كمعلم محتاج أنه يكون لك أثر. يا ما إحنا سبحان الله شفنا بالسنوات القادمة يمكننا صغار في معلمين تركوا بصمة وأثر علينا،
0: صح
1: ولا
0: صح؟
1: لا
0: صح.
1: المدرسة الفلانية كان لها أثر جميل، صحيح، في تكريمي معناته في تفاعل ما بيني وبين المعلم.

0: الطالبة دائما لازم يكون المعلم هو الشخص الأول في التواصل مع الطلبة.
1: صحيح أستاذة. بالنسبة لمهارات التواصل اليوم، أنا أعتقد أنها جدا ضرورية في حياتنا، لكن ممكن تشرحي لنا أكثر بالنسبة للمهارات التواصل؟ شنو ممكن تكون؟ هل هي صوت؟ هل هي لغة إشارة؟ شنو ممكن تكون؟
0: التواصل هو بناء العلاقات. احنا يوميا نتعرف على اشخاص، يوميا ندخل في مجتمع مختلف عن المجتمع اللي احنا قاعدين معاه. مثل ما قلت لك، في الوظيفه مراجعين يدخلون عليك، في المدرسه اختلاف المعلمين، اختلاف الطلبه، السفر في حد ذاته اختلاف من بيئه من الى ثقافه الى مجتمع اخر، فاحنا في حاجه هذا التواصل. هذه التواصل يساعدنا ان احنا نفهم احنا وين فيه، احنا شلون قادر نتقدم، احنا شلون قادر نطور نفسنا في مختلف الثقافات وفي مختلف البيئه اللي احنا عايشين فيها.
1: ممتاز. بالنسبه استاذه لهذا الموضوع انا اتفق معك 100%، ولكن في موضوع اخر، كثيرين يحملون افكار جميله لكن الخوف يقف بينهم وبين التعبير عنها، فلماذا يخاف الانسان من ان يتحدث مع الاخرين او امام الاخرين؟
0: شوفي سبحان الله، هو يا يكون مو مقتنع بالمحتوى اللي هو حاب يقدمه، أو في شخصيات سبحان الله التوتر هو متلازمة عنده فدايما يخاف. وفي ناس ما تقدم إلا على أحكام الأشخاص، بمعنى أن أنا لما أحب أقدم شغلة أنتظر رأي الناس عني أو شنو يقولون. صحيح. أو شنو انطباعهم. أنا ما أمنع هذا الشيء، بالعكس أنا لما أوقف حق الناس أنا محتاجة التقييم، لأن هذا اللي إحنا نسميه التغذية الراجعة، بمعنى أن أنا لما أخلص من المقابلة أو أخلص من اللقاء أو من المحاضرة أنا أحتاج أن هذه النقاط تعزز قوتي في اللقاءات الثانية أو في المحاضرات الثانية، ولكن ما تبخص حقي في كوني محاضر أو خطيب. أنا يا يقدم المحتوى، فالحكم هذا لا يضعفني، خلي الحكم هذا يعليني ويعلي قدري وعرف أنا شلون أتعامل مع الناس
1: وأتعلم منه. صح.
0: وأتعلم منه. صح. وحتى لو صار الانتقاد بشكل مباشر أنا أقدر أغلفه بطريقة إيجابية وأخلي الجمهور اللي قدامي أستفيد من خبرته وأخليه يزيد، علشان أنا أقدر أبين لنا أنا واثقة بالمحتوى اللي أقدمه، ويكون سبحان الله الخطيب هو قادر أن يسيطر على الجمهور.
1: صحيح، ويثقل من شخصية الإنسان ويقوي من ناحية إنه ما يخاف مرة ثانية إنه يقدم ويبدع في الموضوع. بس هل هذا الخوف أحيانا يكون طبيعي أو يكون مثلا مولود مع الإنسان؟
0: هو ماكو خوف مولود مع الإنسان، الإنسان في طبيعة الحال يعني سبحان الله عايش في الأمان طول ما هو مرتاح ومستقر والأمور طيبة، لكن الإنسان هو اللي يولد الخوف في نفسه.
1: صحيح.
0: إذا أنت واثق وحاس أنك تقدم محتوى ذا قيمة وفي صدق، ما أعتقد أن الخوف لازم يكون متلازم، طبيعي ردة الفعل من أول مرة، ولكن احنا نقول مع التدريب ومع الممارسة نقدر نتخطى هذا الشعور، خاصة انك انت حاب هذا المجال وعندك شغف فيه. وبعدين بغض النظر اذا انت خطيب او غير خطيب، انت في حاجة للتواصل، والدنيا الحين في العولمة اللي احنا فيها والانفتاح احنا في حاجة التواصل مع الناس. بحد ذات السوشيال ميديا هو يدخلك من عالم الى عالم ومن ديرة الى ديرة. صحيح. احنا محتاجين التواصل.
1: وبالنسبة اذا كان الطفل او بداية هذا الانسان في طفولته كان يواجه صعوبات، مثلا أن الوالدين يعني يفرضون رأيهم فيبدأ يخاف الطفل بأنه يتكلم ويتردد دائما في أموره، فشلون إحنا من البداية أو كيف من البداية ندرك هذا الموضوع ونتداركه ونحاول علاج هذه المشكلة؟
0: شوفي إذا قلنا من الطفولة فمعناته هذا في خط ثاني اللي هو علاج نفسي، ولا ولي الأمر عنده مشكلة أو عنده خلل ما يخلي الطفل. ولكن إحنا دائما نسعى إن إحنا لو كنا معلمين أو كنا مدربين وأتاح لنا الفرصة إن يكون هذا الطفل عندنا، إحنا اللي نعزز الثقة فيه، وإحنا اللي نخليه يتدرب، وإحنا اللي نخليه يتمرن على هذه المواجهة، نخليه بينه وبين أقرانه في البداية، نخليه نعطيه تدريبات وتمرينات تساعده إنه يواجه هذه المشكلة ويقدر يتخطى ويطالب في حقه في أبسط الحقوق اللي هو يحتاجها الطفل.
1: صحيح. فمعناته يرجع دائما إلى المعلم.
0: إلى المعلم وإلى ولي الأمر، فإحنا بحاجة إلى التوعية المستمرة في المجتمع. صح. إن الطفل لما يقول لك لا افهم شنو كلمة لا. دائما سبحان الله الحوارات إحنا بحاجتها، لأن تعطينا الغاية والهدف من اللي إحنا نبيه. حتى الطفل عنده فكرة، حتى الطفل عنده تعبير، حتى الطفل عنده محتوى بيقدمه. فسبحان الله دائما إحنا نقول إحنا كمعلمين أو كمدربين ننزل لعقلية الطفل علشان نوضح الصورة. صحيح. قد يملك الكثير من الأفكار القيمة اللي إحنا نقدر نترجمها ونوصلها له، ولكن بصورة تناسب عقليته وأيضا تناسب العقلية اللي إحنا حابين نقدم لها الفكرة مالتك.
1: ممتاز أستاذة.

0: لننتقل إلى نقطة أخرى، الثقة بالنفس. متى تبدأ الثقة بالنفس في الظهور عند المتحدث؟
1: تبدأ الثقة لما يشوف نفسه قادر على تقديم المحتوى. وأنا قلت لك دائما سبحان الله، أنا بالنسبة لي لما أقدم أنا ما أنتظر الأحكام، أنا أقدم ولما أشوف ردة الفعل المطالبة مثلا في الخطبة مرة ثانية، أو لما ينادوني مثلا في مدرسة أو في أي مجال، أو لما يكلفوني في مهمة، معناته أنا قدرت أتخطى حاجز الخوف، ومعناته في ثقة عندي، الناس قامت تثق في محتواي، الناس قامت تثق في اللي أنا أقدمه، في استفادة. لما ألاحظ هذه الاستفادة سبحان الله تتعزز الثقة في الإنسان.
0: صحيح، وتبدأ تولد عنده حس المسؤولية.
1: أكيد،
0: فيبدأ يوثق من نفسه ويوقف على رجوله. بالنسبة إذا كان الإنسان عنده رهبة في الحديث، لنفترض عنده ثقة في النفس وعنده مثلا إمكانيات وكل هذا، لكن بس يوقف على المسرح وقدام المايك يبدأ يخاف وتصير عنده رهبة الحديث،
1: هذا طبيعي. وأنا دائما أكرر أقول سبحان الله التوتر موجود في الإنسان، ولكن إحنا نحاول نخففه في بعض التمرينات، سواء التنفس أو تمرينات إن أنا أجابل المنظرة وأقعد أقول الخطبة، إني أعدها بشكل واضح وإني أكرر قراءتها وأحفظها واستعين في الكتب أو المرادفات اللي تساعدني وتخدمني في تقديم الخطبة، إضافة إلى يلا في البداية خليني أقدم قدام مثلا مجموعة صغيرة أصدقائي، أكرر نقاشاتي بين الناس في أي محاضرة أو أي مؤتمر، خلي يكون عندي دور مبادر ولو في كلمة إن أنا أبدأ الرأي. سبحان الله هذه الأشياء دائما تكسر الجمود، إضافة إلى لا تتردد في حضور أي اجتماع أو أي محاضرة أو أي تدريب، لأن هذا إذا أنت عندك نية في مواجهة الناس ونية في الخطابة أو نية في الظهور الإعلامي، لابد أنك تحضر هذه الأمور لأنها تشجعك أنك أنت توصل للمنصة.
0: صحيح، لكن بالنسبة إذا حصل معاه موقف أمام الآخرين ورجع فيه خطوة وراء، شلون عالج هذا الموضوع؟
1: شوفي دائما أنا أقول لهم إذا حسيت أنك ارتبكت، يا تدخل بسؤال مباشر على الجمهور، يا أنك تدخل في حادثة واقع معك فتميل إلى استعطاف الجمهور، أو أنك تقط نكتة. بس سبحان الله دائما حتى الأشياء الكوميدية تخلينا شوي نكسر. قول شغلة الفت انتباه
0: ويبدأ
1: ولكن
0: الجمهور يركز
1: على يركز معه، ولكن بدون الاستخفاف بعقلية الجمهور اللي قاعد قدامك. أنا لما أقول مثلا أنت قط شيء كوميدي أو قول نكتة معينة أو الفت الانتباه في شيء، ولكن لا تستخف بالجمهور، إني راح يرجع عليك بشكل معاكس.
0: صحيح صحيح، أتفق معك. مستمعين الكرام، نصل معكم إلى هذا الفاصل القصير، ومن بعده نعود لنكمل حديثنا عن فن الخطابة والتواصل، فكونوا بالقرب.

0: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله، وأرحب في البداية بالزملاء الأعزاء في إذاعة الكويت العزيزة وهذا البث المشترك عبر اتحاد إذاعات الدول العربية. نتحدث عن موضوع حقيقة جميل وله صدى جميل، حبا في اللغة العربية أولا، وأيضا لأنها مهارة أهل العرب، الخطابة. أرحب بكم ثانية الزملاء الأعزاء، و أرحب في الاستوديو بضيفي وضيفكم الأستاذ عبد الله حمدان، مدرب المهارات الإعلامية والقيادة. الخطابة فن إلقاء الكلام المؤثر، وضوح اللسان وحسن البيان، مطابقة الكلام المقتضى الحال مع الجمال، أداء الكلام أمام الجمهور مع الإيضاح وحسن التعبير، والقدرة على إقناع المستمعين، أيضا حمل المخاطب على قبول الرأي والإفصاح عما في النفس بوضوح مع قلة الألفاظ وكمال المعنى، قوة الصوت وردوخه أيضا ووضوحه في الإلقاء من مفاتيح الخطابة. ولكن لما أعرف الخطابة فتكون مع أهلها بالفعل. أستاذ عبد الله، وأنتم ضيفنا في هذه الندوة المشتركة مع إذاعة الكويت، نتكلم عن فن الخطابة، حدثنا عنه بداية، عبارة عن إيه؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا شاكر لك جدا أستاذ بثينة عبد الجليل على هذه الاستضافة، وأتشرف جدا بوجودي معكم هنا. وإذا تحدثنا عن الخطابة فنقول يعني باختصار شديد، الخطابة هي فن مشافهة الجمهور، يعني أن يستطيع الإنسان أن يقف أمام الناس وأن يتحدث بثقة، أن يتحدث بكلام مؤثر، أن يكون لديه رسالة، أن يكون هذا الكلام له من الأسلوب ما يقنع الجمهور، ما يعني يسلب ألبابهم، ما يأخذ عقولهم، ما يشنف آذانهم، ما يطربهم عندما يتحدث هذا الخطاب.

0: خطيب. يعني عندما نرى بأن الخطيب هذا لما يتحدث الناس كلها تنظر إليه، تنسى كل شيء وتنتبه إليه، هذا هو فن الخطابة. فنقول هو فن مشافهة الجمهور، وهو طبعا فن أصيل عند العرب يعني، والعرب كانوا مشهورين جدا بهذا الفن منذ قديم الزمان يعني. وإحنا يمكن من أشهر الأمثلة المعروفة قس بن ساعدة الإيادي. قس بن ساعدة كان أخطب العرب كما يقولون، وله خطبة مشهورة جدا مع أنه كان في الجاهلية، كان يقول فيها: أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وليل داج ونهار ساج وبحار تزخر. وخطبة طويلة جدا يقول في نهايتها بعد ذلك: إن لله دينا. وهم في الجاهلية، تخيل، يقول إن لله دينا هو أرضى له من دينكم الذي أنتم عليه. يعني كان يعلم بأن العرب في ذلك الوقت، يعني تعرفين العرب كان بعضهم على الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. فكان يعلم بأن العرب في ذلك الوقت يعني ليسوا على الصواب في عبادتهم للأصنام، فكان يتحدث في هذه الخطبة عن هذا الموضوع، ثم يتحدث بأن الناس إذا ذهبوا، إذا ماتوا لا يعودون. فيقول يعني: يا ناس أنتوا طيب، انظروا إلى أحوال الناس واعملوا لهذا اليوم، وهكذا. وطبعا منهم سحبان وائل، ومنهم في أحد الأمثلة دائما يحضرني في الخطابة، رائع جدا. على اختلافنا مع مذهبه أو فكرته، هو واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هذا كان شيخ المعتزلة، تمام؟ يعني على اختلافنا معه يعني عقائديا، لكن
1: خطابيا،
0: نعم، خطابيا كان الرجل مبدعا جدا. واصل بن عطاء هذا وصلت فصاحته وبيانه في الخطابة لدرجة أنه كان ألثغن، لا ينطق حرف الراء، وكان يخطب الساعات الطوال ارتجالا دون أن يأتي بكلمة فيها حرف الراء. فإذا مثلا إذا أراد أن يقول البر يقول بدلها القمح، إذا أراد أن يقول المطر يقول الغيث، وهكذا
1: بشكل لحظي،
0: بشكل لحظي، نعم.
1: يعني ويورد المفردات كبيرة من اللغة حرفا وكلمة ومعنى،
0: نعم، جدا جدا. وهذا احنا نقول دائما هذا إيش يحتاج إلى ثقة، شخص ممارس، شخص أول شيء يعني عقله حاضر في ذات اللحظة، وفي نفس الوقت كما ذكرت سببتين، هذا الثراء اللغوي الرهيب الذي يمتلكه هذا الشخص. فالخطابة بشكل عام هي فن مشافهة الجمهور، من حيث الكلمة، من حيث الصوت، من حيث لغة الجسد، وهذه التفاصيل التي ربما سنتحدث عنها في ثنايا الحلقة.
1: يعني أنتم متمارس هذا العمل؟
0: نعم، الحمد لله.
1: بأي شكل بتمارسه؟ يعني كيف إن فن الخطابة يعني بيأتي بتأثير كبير عليك لما تمارس التدريب على المهارات الإعلامية والقيادة؟
0: نعم، الآن يقولون دائما حتى في الإعلام يقولون: المسرح أبو الفنون.
1: صحيح،
0: نعم. فالمسرح الأساس فيه أنت كيف تقف أمام الجمهور،
1: نعم،
0: ولا تتوتر، لا ترتبك، لا يذهب صوتك، لا تختلف لغة جسدك، لا تخشى الإضاءة أو الكاميرا أو غيرها أو الناس اللي جالسين. فالخطابة احنا بداية تعليمنا الخطابة لسواء المذيعين أو الإعلاميين أو المسرحيين أو حتى الناس الذين يتحدثون في أعمالهم أمام مدرائهم وغيرها، يكون هو فعليا الأساس لكل شيء، الأساس لكل شيء. يعني أحيانا حتى تجد مذيعا مجيدا رائعا مميزا أمام الكاميرا، لكن إذا وقف أمام الجمهور لا يستطيع.
1: نعم صحيح،
0: هو اعتاد على الكاميرا، أمام الكاميرا والمخرج يمكن مصورين أو شيء، لكن أمام بالضبط. لكن عندما يبدأ من المسرح، من الخطابة، تجد بأن هذا المذيع يعني خلال أسبوع أو اثنين تمكن من المهارات الإعلامية والوقوف أمام الكاميرا ولا إشكال لديه هناك. فالخطابة هي الأصل. الأصل لماذا؟ يعني إحنا نقول دائما العنوان الأساسي أو العريض هو التواصل. التواصل تندرج تحته أشياء كثيرة، الخطابة.
1: يمكن ده كان سؤالي الثاني، هل في علاقة بين الخطابة والتواصل؟
0: طبعًا.
1: فن التواصل؟
0: طبعا، نعم،
1: صحيح. ما هو
0: التواصل؟ هو العنوان العريض،
1: نعم.
0: يعني كل هذه الفنون، الإذاعة والتلفزيون والإقناع والمناظرات وخطب الجمعة والخطب الإقناعية والخطب السياسية، كل هذه تواصل.
1: تواصل،
0: اي نعم. فناخذ منها احنا ايش مثلا جانب الخطابه، فجانب الخطابه نقصد به الحديث امام جمهور كبير، جمهور بعدد يعني 10 وفوق، مش كبير معناته 1000 او كذا، لا، 10 الى ان يصل الى مليون، ما عندك اشكال، كل هذا يعتبر جمهور. خطابه او حديث امام جمهور، اي وكل هذا يعتبر جمهور. فالخطابه لما نتحدث عنها الحين، اذا بدا الشخص تعلم هذا الامر، كل ما ياتي تحتها الان من فنون التواصل من حيث الاذاعه والتلفزيون وغيرها، هو في الخطابة يأخذ الأساس. أنت تتعلم أولا كيف تضبط الرسالة، وكيف تختار المحتوى، الألفاظ، المفردات، ثم بعد ذلك كيف تستطيع أن توصل هذه الأفكار بصوت يعني يفهمه أولا جمهورك، يستوعبه، مخارج حروف واضحة، لا إله إلا الله، صوت الطبقة الصوت مناسبة،
1: اختار الطبقة المناسبة

0: بالنسبة للموضوع.
1: أي نعم، الإذاعة صحيح. مثلا طبعا الطبقة فيها أهم من أي شيء آخر، يعني صحيح. الصوت أهم فيه من أي شيء آخر، ويختلف طبعا أهمية المهارات الخطابية في الإذاعة والتلفزيون والخطباء أمام الجمهور. فمثلا والله الطبقة، نغمة الصوت، التلوين الصوتي بحسب المشاعر حتى توصل هذا إلى جمهورك. ثم بعد ذلك نأتي لمسألة لغة الجسد، كيف يقف، كيف يجلس، كيف يحرك يده، أين ينظر. كل هذه الأمور لابد أن يعتني بها الإنسان، وكل هذه يتعلمها في الخطابة. فإذا تعلم الأساسيات هذه لما يأتي الآن في الإعلام، فنقول له في الإذاعة أنت تحتاج الآن أن تركز على الصوت، فأنت تعلمت أساس الصوت، لكن في الإذاعة تحتاج مثلا أن تطور كذا وتطور كذا.
0: حسب المجال اللي هيحدث
1: بالضبط.
0: اي نعم. الأستاذ عبد الله حمدان، وأنت مدرب على المهارات الإعلامية والقيادة، ذكرت نقطتين مهمين في فن الخطابة. الموضوع والمحتوى، ماذا أقدم من هذا اللقاء أو من لقائي مع الجمهور، ثم المواجهة والتغلب على الرهبة. طبعا ذكرت أشياء أخرى كثيرة، ولكن هذين العنصرين بشكل أساسي كيف يتم العمل عليهما؟
1: مسألة الثقة أولا، هذه أول شيء نعمل عليه. ومسألة الثقة هي مسألة طويلة، يعني الأساس فيها طبعا هناك بعض التمارين التي نقوم بها، ولكن يعني في النهاية التمارين هي ليست الأساس في الثقة. الأساس هو الممارسة وكثرة الممارسة، وكلما مارس الإنسان أكثر كان أفضل. يعني مثلا إحنا في الثقة مثلا في البداية نجعل الإنسان هو يعني يخاطب من يعرفهم، يتحدث أمام أصدقائه، أمام أهله، أمام زملائه في العمل، يتحدث أمام عدد صغير من الناس، يتحدث أمام يعني مثلا إذا كنا في الدورة 5 أيام مثلا، فهو يتحدث أمام الناس اللي هو تعرف عليهم في الدورة، صار له 5 أيام معهم،
0: يعني
1: وبالتالي هو عرفهم،
0: حاجز الخوف معهم.
1: أيوة نعم.
0: معهم.
1: إيه؟ نعم. لكن مهما سوينا من تدريبات وهذه، إذا لم يستمر الإنسان في الممارسة ولك أن فعل شيء، وهذا متفق عليه بين جميع الباحثين. يعني بعض مثلا بعض المدربين وما إلى ذلك ممكن مثلا يخلي الخطيب يتحدث والضوء مغلق حتى لا يرى الجمهور، لكن هذا أيضا هو تدريب مؤقت جدا، لأنه مجرد ما يفتح الضوء يشوف الجمهور ويبدأ يخاف مرة ثانية. فالإنسان لابد أن يعرف بأن خوفه من الحديث أمام الجمهور هو أمر طبيعي. وغير الطبيعي
0: إلى حد معين،
1: إلى حد معين
0: في حد من الخوف مقبول.
1: نعم. لكن نقول في البداية حتى لو خاف لدرجة أن قدماه لا تحملانه، لا بأس. هذا في البداية لا بأس. والطبيعي غير الطبيعي ألا يخاف. إحنا دائما نقول حتى من الذي لا يخاف؟ الطفل الصغير. الطفل الصغير دون سن 7 أو 6 غير مميز.
0: صحيح.
1: وبالتالي تعلم الخطابة هو لا يعرف من الذي أمامه، ولا مفكر أغلط ما أغلط، ما عنده إشكال. لكن الشخص الكبير طبيعي أن يخاف. فلا بد الإنسان أول شيء، هذه مسألة التهيئة النفسية، أنه هو يعلم بأن خوفه هذا أمر طبيعي، وإن المتحدثين الذين أمامه مهما كانت عرامتهم وقوتهم في الخطابة، إلا أنهم في بداياتهم كانوا أيضا متوترين وخائفين. ومع الممارسة التطور. فنقول يستمر في الممارسة حتى يصل حتى يصل لمرحلة لا يخشى فيها شيء، لا يتوتر أبدا.
0: بالاستمرارية كما ذكرت ممكن يصل لهذه المرحلة.
1: نعم، ممكن يصل إلى هذه المرحلة، أنه يخرج أمام الناس ويتحدث لا إشكال عنده أبدا.
2: وما زلنا معكم في برنامج اللقاء العربي، وحديثنا مستمر مع ضيفتنا الأستاذة مي. أستاذة مي، ما الذي يجعل من المتحدث شخصا مؤثرا، وما هي أهمية لغة الجسد أثناء الإلقاء؟
3: لغة الجسد أنا دائما أعتبرها الأهم في نقل الرسالة. إذا كان الشخص عنده تحضير جيد، محتاج أن يكون واضح الصوت، واثق بنفسه، وتواصله يكون مع الجمهور بشنو؟ بلغة جسده، بإيماءاته، بنظراته، بتواصله، بتفاعله في الموضوع اللي يختاره. هذا الشيء سبحان الله يأثر بشكل كبير ويعزز الرسالة وتخليه يجذب الانتباه، وتظهر الثقة والصدق في المحتوى اللي هو قاعد يقدمه. بمعنى أنا لما أقول لك لغة الجسد، ألازم أخليها مثل الموسيقى في المقامات، أصعد وأرتفع لمن أوصل لقلب الجمهور.
2: أستاذة، بالنسبة للغة الجسد، هل هناك أمور أو حركات معينة تؤثر على الخطيب بالنسبة للجمهور الذي يرى؟
3: شلون يعني تقصدين حركات؟
2: يعني مثلا لنقول أنه مثلا تأثر كثيرا في الخطاب فرفع من يده وتحرك، هل هذه الحركات؟
3: هذا طبعا، هذا التواصل. احنا وصلنا لنقطة التواصل والتفاعل ما بين الجمهور. أنا لما أبدي،
2: بس هل هناك جانب سلبي لها؟
3: هني دور الخطيب أو دور المحاضر أنه يسيطر على القاعة، هني تبين الكاريزما وقوة شخصية المحاضر في تأثير على القاعة. لما أنا تبدي القاعة تصير فيها فوضى، لابد من

0: أشتت، مو ألفت انتباه، أشتت الفوضى اللي قاعد تصير وأخلي الانتباه علي أنا. مثل ما قلت لك، أطرح سؤال أو أجيب موضوع في نبرة الصوت تبين بالحدة إن أنت التفت علي أو هد الوضع اللي قاعد يصير، فأجذب الجمهور مرة ثانية معاي.
1: صحيح، فنبرة الصوت عندما ترتفع وتنخفض فعلا تلفت انتباه المستمع.
0: تلفت الانتباه طبعا.
1: أستاذة، لننتقل إلى جانب آخر، كيف يجذب المتحدث انتباه من أمامه منذ اللحظة الأولى؟
0: شوفي، دائما في بداية المحاضرات دائما نقول، أو بداية الخطب، إحنا دائما نحط شيء ملفت للجمهور، سواء كان اقتباس أو آية دينية أو قصة واقعية، أو ساعات سبحان الله مو قلنا إحنا لغة الجسد لها تأثير في الخطابة.
1: صحيح صح.
0: ممكن الصمت يكون بداية وايد قوية وتلفت الانتباه.
1: ممكن تقولي لنا مثال؟
0: خلنا أقول شيء، شغلة عندنا شارلي شابلن ومستر بين قدروا يوصلون رسائل بدون كلمات.
1: صحيح.
0: ففي بعض الرسائل تنقل إلى قلب الجمهور بدون أي كلمة. ففي البداية دائما أقول صديق، أو لما يوقف المحاضر على المنصة وهو واقف بشخصيته وكاريزمته وعارفين الناس المحتوى القوي اللي هو قاعد يقدمه، اسكت لي لحظات، شوف صح. تأثيرك وبعدين انطلق في خطابك.
1: صحيح، لأن الجمهور يبدأ يترقب، فعندما يترقب يكون التركيز عالي جدا.
0: صح.
1: فهنا نقول لكم مستمعين الكرام أن اللحظة الأولى هي أهم لحظة، هل هذا صحيح أستاذة؟
0: طبعا، هذا اللي تشد الانتباه، هذا اللي تخلي الجمهور ينجذب. في ناس سبحان الله طالع بنص المحاضرة، لما يدشون بنص المحاضرة أو نص اللقاء ما ينتبهون ولا ينشدون للحوار، لأنهم كانوا المفروض يكونون في البداية. فتشوفين دائما الصفوف الخلفية يصير ضوضاء وكلام وسوالف.
1: صحيح.
0: غير الناس اللي قاعدة قدامه منتبهة للمحاضر. فدائما سبحان الله نحرص في بداية الخطب أو في بداية المحاضرات أن نكون واصلين بالوقت ونقدم باكتمال الجمهور. وأنا أفضل أن لو بلش الوقت تتسكر القاعات ما يدخل أي أحد، عشان يكون الكل منتبه للمحاضر اللي قاعد يتكلم.
1: صحيح. لكن لنفترض أن في البداية الأولى، اللحظات الأولى، الجمهور أخذ تركيزه، لكنه في نص محاضرة لنفترض فقد التركيز أو أصبح هناك تشتت، كيف ممكن أن نرجع هذا التركيز؟
0: بلفت الانتباه مرة ثانية حقي، تغيير نبرة الصوت، ممكن بلعبة، بسؤال مفاجئ للجمهور، بموسيقى نطلعها، فهني نقدر نجذب الجمهور مرة ثانية ونخليه يتواصل معنا.
1: نشكرك أستاذة مي على هذه المعلومات القيمة، هل هناك نصيحة أخرى ممكن أن تقدمينها للمستمعين؟
0: والله أقول لهم لا تتركون نفسكم، التدريب والتعليم والقراءة شيء وايد مهم. أنت مو لجل بس توقف على منصة، أنت في حاجة أن يكون عندك علاقات ويكون عندك تواصل بينك وبين الأفراد.
1: شكرا لك على هذا الحوار الثري وعلى كل ما قدمته لنا من معرفة وتجربة.
0: الله يبارك فيكم، مشكورين وما قصرتوا.
1: مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام الجزء الأول من حديثنا عن فن الخطابة والتواصل، وتوقفنا عند البدايات، بداية الكلمة وبداية الثقة وبداية الحضور. وفي الحلقة القادمة بإذن الله نواصل الحديث ونقترب أكثر من أثر التواصل في حياتنا اليومية، وكيف نبني من خلاله شخصية مؤثرة. كان معكم مريم الرشيدي من دولة الكويت ضمن برنامج اللقاء العربي، وبمشاركة إعلامية تجمعنا بأشقائنا في قطر. إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، علي الشلاحي، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد. إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم. العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وغذاؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. العلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية، ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي.

0: عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نستعرض فيه آخر الإنجازات العلمية. الطريق إلى العلم، إعداد عبد الله الميموني، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة، ونبدأ معكم أولى فقراتنا تحت هذا العنوان: الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم.
1: شهد العالم خلال العقود الماضية ثورات تقنية متلاحقة غيرت أسلوب الحياة والعمل والتواصل، إلا أن ظهور الذكاء الاصطناعي يعد من أبرز التحولات التي أثرت في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع التعليم. فمنذ سنوات قليلة فقط كان استخدام الحاسوب والإنترنت في العملية التعليمية يعد تطورا كبيرا، أما اليوم فقد أصبح الحديث يدور حول أنظمة ذكية قادرة على تحليل أداء الطلاب وتصميم مناهج تعليمية مخصصة لكل متعلم وتقديم المساعدة الفورية في أي وقت ومن أي مكان. هذه التحولات لم تحدث فجأة، بل جاءت نتيجة عقود من البحث العلمي والتطور التقني الذي مهد الطريق لعصر جديد من التعلم.
2: وتعود البدايات الأولى للذكاء الاصطناعي في خمسينيات القرن الماضي، عندما طرح عالم الحاسوب البريطاني آلان تورينغ تساؤلات شهيرة حول إمكانية أن تفكر الآلة كما يفكر البشر. ومع تطور قدرات الحوسبة وتوفر كميات هائلة من البيانات، بدأت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالانتشار تدريجياً في مختلف المجالات وفي التعليم تحديداً. شهد العقد الأخير طفرة غير مسبوقة بفضل تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، التي سمحت للأنظمة الذكية بفهم احتياجات الطلاب وتقديم محتوى تعليمي يتناسب مع قدراتهم ومستوياتهم المختلفة.
1: في إحدى الدراسات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول مستقبل التعليم الرقمي، أشار الباحثون إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في سد الفجوات التعليمية وتحسين فرص الوصول إلى المعرفة، خصوصا في المناطق النائية التي تعاني من نقص المعلمين أو الموارد التعليمية. أوضحت الدراسة أن التقنيات الذكية قادرة على توفير محتوى تعليمي عالي الجودة لملايين الطلاب حول العالم بتكلفة أقل مقارنة بالأساليب التقليدية. من أبرز الأمثلة على ذلك أنظمة التعليم التكيفي، وهي منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطلاب أثناء الدراسة. فعندما يواجه الطالب صعوبة في موضوع معين، يقوم النظام تلقائياً بتقديم شروحات إضافية وتمارين مناسبة لمستواه. أما إذا أظهر الطالب تفوقاً في موضوع ما، فإن النظام ينتقل به إلى مستويات أكثر تقدماً. وقد أثبتت دراسات أجرتها جامعة ستانفورد أن هذا النوع من التعليم يساعد على رفع مستويات التحصيل الدراسي مقارنة بالطرق التقليدية التي تقدم المحتوى نفسه لجميع الطلاب دون مراعاة الفروق الفردية.
2: ومع انتشار التعلم الإلكتروني خلال جائحة كوفيد 19، برزت أهمية الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر، فقد اضطرت المدارس والجامعات إلى الاعتماد على التعليم عن بعد، مما أدى إلى تسريع تبني الأدوات الرقمية. وتشير بيانات صادرة عن البنك الدولي إلى أن أكثر من 1.5 مليار طالب حول العالم تأثروا بإغلاق المؤسسات التعليمية خلال هذه الجائحة، الأمر الذي دفع الحكومات والمؤسسات التعليمية إلى البحث عن حلول تقنية تضمن استمرار العملية التعليمية. ومن هنا لعب الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في تطوير منصات تعليمية قادرة على متابعة الطلاب وتقييم أدائهم وتقديم التغذية الراجعة بصورة فورية.
1: من الجوانب المهمة التي ساهم فيها الذكاء الاصطناعي أيضا مساعدة المعلمين على أداء مهامهم بكفاءة أكبر. ففي السابق كان تصحيح الاختبارات وإعداد التقارير التعليمية

0: يتطلب ساعات طويلة من العمل، أما اليوم فأصبحت الأنظمة الذكية قادرة على تصحيح أنواع عديدة من الاختبارات وتحليل نتائج الطلاب خلال دقائق معدودة. وقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن استخدام الأدوات الذكية في الأعمال الإدارية والتعليمية يوفر للمعلمين وقتاً أكبر للتركيز على الجوانب التربوية والتفاعلية مع الطلاب. ورغم هذه الفوائد الكبيرة، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم لا يخلو من التحديات، وهناك مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية وحماية البيانات، إذ تعتمد الأنظمة الذكية على جمع وتحليل كميات ضخمة من المعلومات المتعلقة بالطلاب. ويرى عدد من الباحثين أن سوء استخدام هذه البيانات قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو اتخاذ قرارات تعليمية غير عادلة. لهذا السبب بدأت العديد من الدول في وضع تشريعات وقوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية وتحدد الضوابط اللازمة لحماية المعلومات الشخصية.
1: كما يثير الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول مستقبل دور المعلم، فبعض المراقبين يخشون أن تؤدي التقنيات الذكية إلى تقليص الحاجة إلى المعلمين، إلا أن معظم الدراسات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المعلم، بل سيعمل كأداة داعمة له. فالعملية التعليمية لا تقتصر على نقل المعلومات فقط، بل تشمل أيضا بناء القيم والمهارات الاجتماعية وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وهي جوانب يصعب على الآلة القيام بها بنفس الكفاءة البشرية.
0: في دراسة نشرتها جامعة إكسفورد، أشار الباحثون إلى أن أفضل النتائج التعليمية تتحقق عندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي مع الخبرة البشرية، بحيث تتولى الأنظمة الذكية المهام الروتينية وأيضا التحليلية، بينما يركز المعلم على الإرشاد والتوجيه وتنمية شخصية الطالب. ويعكس هذا التوجه مفهوم التعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي بدلا من التعليم المستبدل بالذكاء الاصطناعي. ومن القضايا التي تحظى باهتمام متزايد أيضا تأثير الذكاء الاصطناعي على مهارات الطلاب، فمع توفر أدوات قادرة على كتابة النصوص وحل المسائل وتلخيص المعلومات، يخشى بعض التربويون من اعتماد الطلاب المفرط على هذه التقنيات. لذلك تؤكد المؤسسات التعليمية الرائدة على أهمية تعليم الطلاب كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، بحيث يصبح أداة للتعلم والإبداع لا وسيلة للغش أو الاتكالية.
1: وتشير إحصائيات حديثة إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في التعليم يشهد نمواً متسارعاً، فقد قدرت تقارير اقتصادية عالمية أن قيمة هذا السوق ستتجاوز عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بزيادة الاستثمار في التقنيات التعليمية الرقمية. كما بدأت العديد من الجامعات حول العالم بإدراج مقررات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، بهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات هذا المستقبل. ومن التجارب اللافتة في هذا المجال ما قامت به بعض الدول الآسيوية التي اعتمدت أنظمة تعليمية ذكية لمراقبة تقدم الطلاب وتحليل نقاط القوة والضعف لديهم بشكل مستمر. وقد ساعدت هذه الأنظمة في تحسين نتائج الاختبارات الوطنية وتقليل معدلات التسرب الدراسي، ما شجع دولا أخرى على دراسة إمكانية تطبيق نماذج متشابهة.
0: وعند النظر إلى المستقبل، يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيواصل إحداث تغييرات جوهرية في التعليم، فقد نشهد خلال السنوات القادمة فصولا دراسية افتراضية أكثر تفاعلية، ومناهج تعليمية يتم تصميمها خصيصا لكل طالب، ومساعدين رقميين قادرين على تقديم الدعم التعليمي على مدار الساعة. كما يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعليم مدى الحياة من خلال توفير فرص تعلم مرنة تتناسب مع احتياجات الأفراد في مختلف المراحل العمرية. في الختام، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لإعادة تشكيل التعليم وتطويره بما يتناسب مع متطلبات القرن 21. وبينما تظل هناك تحديات تتعلق بالأخلاقيات والخصوصية ودور الإنسان في العملية التعليمية، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن هذه التقنية ستصبح جزءاً أساسياً من مستقبل التعليم، ويبقى النجاح مرهوناً بقدرة المؤسسات التعليمية والحكومات

0: والمعلمين على توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة متوازنة تحقق الاستفادة القصوى من إمكاناته، مع الحفاظ على القيم الإنسانية التي تشكل جوهر العملية التعليمية. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الطريق إلى العلم.
1: الطريق إلى العلم برنامج نتجول فيه بين البحوث والمقالات العلمية في جميع المجالات المختلفة عبر إذاعة دولة الكويت.
2: عدنا لكم مستمعين الكرام مجددا، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج الطريق إلى العلم، ونبدأ معكم تحت هذا العنوان: الصحة النفسية في عصر التكنولوجيا.
0: في مساء هادئ من أمسيات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الأسرة تجتمع حول مائدة الطعام أو شاشة التلفاز، ويتبادل أفرادها الأحاديث اليومية والقصص والمواقف.
2: كان التواصل المباشر يمثل جزءا طبيعيا من الحياة الاجتماعية، وكانت العلاقات الإنسانية تعتمد بدرجة كبيرة على اللقاءات الواقعية، ولكن المشهد قد تغير تدريجيا مع انتشار الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت الشاشات جزءا أساسيا من تفاصيل الحياة اليومية. هذا التحول السريع أثار تساؤلات عديدة حول تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية للإنسان، خاصة مع تزايد معدلات القلق والتوتر والعزلة الاجتماعية في مختلف المجتمعات.
0: بدأت العلاقة بين التكنولوجيا والصحة النفسية تجذب اهتمام الباحثين منذ ظهور الإنترنت بشكل واسع في التسعينات، إلا أن الاهتمام تضاعف بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، فقد أصبح الفرد يقضي ساعات طويلة يوميا أمام الشاشات، يتنقل بين التطبيقات والمنصات الرقمية، ويتعرض لكم هائل من المعلومات والصور والأخبار التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حالته النفسية. مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم والعمل والتواصل، أصبح من الضروري فهم آثارها النفسية والاجتماعية بشكل أعمق. تشير دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا إلى وجود ارتباط بين الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع مستويات القلق والاكتئاب بين فئة الشباب. وقد تابع الباحثون مئات المشاركين، ووجدوا أن تقليل وقت استخدام المنصات الاجتماعية إلى نحو 30 دقيقة يوميا ساهم في تحسين مؤشرات الصحة النفسية وتقليل الشعور بالوحدة. وتظهر هذه النتائج أن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في طبيعة استخدامها ومدى تأثيرها على نمط الحياة اليومية.
2: ومن أبرز الظواهر المرتبطة بالتكنولوجيا ما يعرف بالمقارنة الاجتماعية الرقمية، فالمستخدم يتعرض يوميا لمئات الصور والمنشورات التي تظهر جوانب إيجابية من حياة الآخرين، مثل النجاح والسفر والإنجازات والمناسبات السعيدة. ومع مرور الوقت قد يبدأ بعض الأفراد في مقارنة حياتهم الواقعية بهذه الصور المنتقاة، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الرضا وانخفاض تقدير الذات. وقد أوضحت دراسات عديدة أن هذه المقارنات المستمرة تعد من العوامل المؤثرة في ظهور أعراض القلق والاكتئاب لدى بعض المستخدمين.
0: وفي الوقت نفسه لا يمكن تجاهل الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا في دعم الصحة النفسية، فقد ساهمت التطبيقات الرقمية والمنصات الإلكترونية في تسهيل الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاستشارات المتخصصة، كما وفرت مجموعات الدعم الافتراضية مساحة آمنة للأشخاص الذين يواجهون تحديات نفسية أو اجتماعية، خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى الخدمات المتخصصة. تشير تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن الحلول الرقمية يمكن أن تلعب دورا مهما في توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية وتحسين فرص الحصول عليها. مع انتشار العمل عن بعد والتعليم الإلكتروني ظهرت تحديات نفسية جديدة لم تكن مطروحة بالشكل نفسه في السابق، فالكثير من الأشخاص وجدوا أنفسهم يقضون معظم يومهم أمام الشاشات دون تواصل مباشر مع الزملاء أو الأصدقاء. قد أدى ذلك لدى بعض الفئات إلى الشعور بالعزلة والإرهاق الذهني، وأطلقت بعض الدراسات على هذه الحالة مصطلح

0: الإجهاد الرقمي، وهو حالة من التعب النفسي والجسدي الناتج عن التعرض المستمر للأجهزة الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية والتنبيهات المتواصلة. كما ساهمت التكنولوجيا في تغيير أنماط النوم لدى ملايين الأشخاص حول العالم، فقد أثبتت الأبحاث أن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات قبل النوم يمكن أن يؤثر في إفراز هرمون الميلاتونين، وهو المسؤول عن تنظيم دورة النوم. ونتيجة لذلك يعاني كثير من الأفراد من صعوبة النوم أو اضطراب جودته، وهو ما ينعكس بدوره على الصحة النفسية والتركيز والإنتاجية خلال النهار.
1: ومن الجوانب المهمة التي تناولتها هذه الدراسة تأثير التكنولوجيا على الأطفال والمراهقين، فهذه الفئة العمرية تعد الأكثر استخداماً للوسائل الرقمية، كما أنها أكثر حساسية للتأثيرات النفسية والاجتماعية. وقد وجدت أبحاث أجرتها جامعة هارفارد أن الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا يمكن أن يحقق فوائداً تعليمية معرفية كبيرة، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يرتبط بزيادة مشكلات الانتباه وكذلك اضطرابات النوم وصعوبات التواصل الاجتماعي.
0: في المقابل أصبحت التكنولوجيا نفسها جزءاً من الحلول العلاجية الحديثة، فقد ظهرت تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة الحالة النفسية للمستخدمين وتقديم تمارين الاسترخاء والتأمل وإدارة التوتر. كما بدأ بعض الباحثين باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي في علاج حالات الرهاب واضطرابات القلق، حيث يتم تعريض المريض تدريجياً لمواقف افتراضية تساعده على مواجهة مخاوفه بطريقة آمنة وتحت إشراف متخصصين. تشير إحصائيات دولية إلى أن معدلات الاضطرابات النفسية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بين فئة الشباب. ويرى الخبراء أن التكنولوجيا ليست السبب الوحيد في ذلك، لكنها أحد العوامل المؤثرة ضمن مجموعة واسعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالتحديات المتعلقة بسوق العمل والتغيرات الاقتصادية والضغوط الدراسية والأسرية تلعب جميعها أدوارا مهمة في تشكيل الحالة النفسية للأفراد.
1: ومع استمرار التطور التقني يتوقع الباحثون أن تصبح العلاقة بين التكنولوجيا والصحة النفسية أكثر تعقيداً، فمن جهة ستوفر التقنيات الحديثة أدوات أكثر تقدماً للتشخيص والعلاج والدعم النفسي، ومن جهة أخرى ستستمر هذه التحديات المرتبطة بالإدمان الرقمي والخصوصية والضغوط الاجتماعية الناتجة عن الحياة الإلكترونية. ولهذا تؤكد المؤسسات الصحية والتربوية على أهمية تعزيز الوعي الرقمي وتطوير مهارات الاستخدام المتوازن للتكنولوجيا في سن مبكر. لقد أثبتت هذه التجارب أن الحل لا يكمن في الابتعاد الكامل عن التكنولوجيا، بل في تحقيق توازن صحي بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية. فالتكنولوجيا أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة المعاصرة، ومن الصعب الاستغناء عنها في التعليم والعمل والتواصل، لكن الاستخدام الواعي والمنظم يمكن أيضاً أن يساعد على الاستفادة من مزاياه مع تقليل آثارها السلبية على الصحة النفسية. وفي الختام، تمثل الصحة النفسية في عصر التكنولوجيا أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، وبينما توفر الأدوات الرقمية فرصاً هائلة للتعلم والتواصل والحصول على الدعم النفسي، فإنها تفرض في الوقت ذاته مسؤولية كبيرة على الأفراد والمؤسسات لاستخدامها بصورة متوازنة. ويبقى الهدف الأساسي هو توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز رفاهيته النفسية، لا أن تصبح مصدراً إضافياً للضغوطات والتوتر في حياتنا اليومية. مستمعين الكرام، سنأخذ معكم هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود.
2: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة.

وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقا واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل.

0: فهذه المصادر تساعد على نقل المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءاً مهماً في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث والتجربة والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، ولا زال الحديث مستمرا، ونبدأ معكم تحت هذا العنوان: الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية. في بداية عصر الإنترنت كان المستخدمون ينظرون إلى الشبكة العالمية باعتبارها مساحة مفتوحة لتبادل المعلومات والتواصل بين الأفراد والمؤسسات. لم يكن كثيرون يتخيلون أن هذه البيانات الشخصية ستصبح يوما من أكثر المواد قيمة في العالم، وأن حمايتها ستتحول إلى قضية أمنية واقتصادية واجتماعية كبرى مع التوسع الهائل في استخدام التكنولوجيا الرقمية خلال العقود الأخيرة. أصبحت المعلومات الشخصية جزءا من الحياة اليومية، بدءا من الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، وصولا إلى البيانات المالية والصحية وسجلات التصفح والاهتمامات الشخصية.
2: بدأت أهمية الأمن السيبراني التي تتزايد مع انتقال العديد من الأنشطة البشرية إلى البيئة الرقمية، فالتسوق الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية والتعليم عن بعد والعمل الإلكتروني كلها تعتمد على تبادل البيانات عبر الإنترنت، في الوقت الذي وفرت فيه هذه الخدمات قدراً كبيراً من الراحة والسرعة. فإنها فتحت المجال أيضاً أمام أشكال جديدة من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات والحكومات. تشير تقارير صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت من أبرز المخاطر العالمية خلال السنوات الأخيرة، فقد ازدادت قدرة المهاجمين على استغلال الثغرات التقنية واستخدام أساليب متطورة للوصول إلى البيانات الحساسة أو تعطيل الأنظمة الإلكترونية. وتكلف هذه الهجمات الاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات سنوياً نتيجة الخسائر المباشرة وغير المباشرة. من أكثر الأساليب انتشاراً ما يعرف بالتصيد الاحتيالي، حيث يتلقى المستخدم رسائل تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات الكبرى، وعند الضغط على الروابط أو إدخال البيانات المطلوبة يتمكن المهاجمون من سرقة المعلومات الشخصية أو المالية للضحية. وقد أظهرت الدراسات أن العامل البشري لا يزال يمثل الحلقة الأضعف في منظومة الأمن السيبراني، إذ يعتمد كثير من المهاجمين على الخداع النفسي أكثر من اعتمادهم على الاختراقات التقنية المعقدة. كما شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تصاعداً في هجمات برامج الفدية، وهي برمجيات خبيثة تقوم بتشفير ملفات الضحية ومن ثم مطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل استعادة البيانات. وقد تعرضت مؤسسات صحية وتعليمية وشركات كبرى لمثل هذه الهجمات، مما أدى إلى تعطيل خدمات حيوية وتأثيرات اقتصادية كبيرة. بمواجهة هذه التحديات بدأت الحكومات والمؤسسات في تعزيز استثماراتها في مجال الأمن السيبراني، فقد أنشأت العديد من الدول مراكز متخصصة للاستجابة للحوادث الإلكترونية، كما وضعت تشريعات لحماية البيانات الشخصية وتنظيم جمعها واستخدامها. ومن أبرز هذه التشريعات القوانين التي تمنح الأفراد حقوقاً أكبر في معرفة كيفية استخدام بياناتهم والجهات التي تمتلكها. وتؤكد الدراسات الحديثة أن التوعية الرقمية تعد أحد أهم عناصر الحماية، فامتلاك برامج الحماية وحده لا يكفي إذا لم يكن المستخدم مدركاً للمخاطر المحتملة. لذلك تنفذ المؤسسات التعليمية والحكومية حملات توعوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الأمن الرقمي وتشجيع الممارسات الآمنة، مثل استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية وتحديث البرامج بشكل دوري.

0: ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والحوسبة الحسابية وإنترنت الأشياء، تتزايد أهمية الأمن السبراني بصورة أكبر. فكل جهاز متصل بالإنترنت يمكن أن يشكل نقطة دخول محتملة للمهاجمين، إذ لم يتم تأمينه بشكل مناسب. ولهذا يتوقع الخبراء أن يظل الأمن السبراني أحد أكثر المجالات أهمية في العقود القادمة. وفي الختام، لم تعد حماية البيانات الشخصية مسؤولية المؤسسات وحدها، بل أصبحت مسؤولية مشتركة بين الأفراد والحكومات والشركات. فكلما ازدادت حياتنا ارتباطا بالتكنولوجيا، ازدادت الحاجة إلى الوعي بالمخاطر الرقمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الشخصية وضمان أمن الفضاء الإلكتروني.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الطريق إلى العلم. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: عبد الله الميموني، محمد مزيد، محمد العدواني، صادق خاجة. الطريق إلى العلم من إخراج عبد الله صغير العجمي.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
4: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يهدد إيران بالتدمير الكامل إذا حاولت أو نفذت ما اعتبره خططا لاغتياله. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران. باكستان تجدد التأكيد على استعدادها لمواصلة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة جوا وبحرا وينسف مبان بخان يونس في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يستعيد مواقع بالنيل الأزرق، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي يتمسك بمواصلة القتال. الجيش الروسي يشن هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الأوكراني يقول إنه بصدد إنشاء قيادة خاصة تركز على الضربات في العمق الروسي. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. على مستوى للمد في الساعة 10 مساء والدقيقة 24، أدنى مستوى للجزر في الساعة 3 عصرا و11 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة: مدينة الكويت 46، النويسيب 44، الوفرة 46، أم المرادم 40، جزيرة جارو 37 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى: مطار الكويت 34، النويسيب 31، الوفرة 32، أم المرادم 33، جزيرة جارو 33 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:50 بمشيئة الله تعالى. مستمعين الكرام، انتهى الموجز. أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حامل لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديراً لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لقاء جديد يجمعنا معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية، وكما هي العادة مستمعينا الكرام نتحدث عن رجال ونساء في دولة الكويت في شتى المجالات الثقافية والأدبية والسياسية والرياضية وغيرها، شخصيات وضعت لها بصمات واضحة في المجال الذي تخصصت فيه والذي قدمت إنجازات على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي أو العالمية. في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نتحدث عن جاسم المعراج، أول خطاط كويتي ينال إجازة فن الخط من تركيا، أكد ضرورة إخراج الخط من داخل الجدران إلى المتلقي. يعد الخطاط جاسم المعراج أول فنان كويتي يحصل على إجازة في فن الخط من خلال دراسته في تركيا، إلى جانب العديد من مشاركاته في معارض وملتقيات داخل الكويت وخارجها. بدأ المعراج رحلته في مجال الخط واكتشاف موهبته فعليا في المرحلة الدراسية المتوسطة، عندما أشاد المعلمون بخطه فشعر بالدعم، ففي إحدى الحصص الفنية طلب منه أحد المعلمين تحديد خط معين لكي يتميز به. بالفعل سلك ذلك الطريق وتولدت لديه الرغبة في خوض المزيد من تقليد الخطوط عبر قلم الرصاص، وأصبح يبحث في الصحف عن اللوحات والمخطوطات. وفي عام 1994 درس الخط العربي لدى المعلم المرحوم عبد الخضر عباس في معهد الفنون التشكيلية في حولي، وأخذ 10 حصص منحته جرعة داعمة وثقة وتشجيعا وحماسا وعشق الخط تماما، فأصبح يركز على تحقيق ذاته عبر المهارة والتدريب والطموح حتى أصبح أحد أهم الخطاطين في دولة الكويت. مستمعين الكرام، في البداية تحدث الخطاط جاسم المعراج قائلا: واصلت طريق التعلم والبحث بكل ثبات، إذ تتلمذت على يد وليد الفرهود في عام 1998 الذي نصحني بتلقي الخط من المنابع وتحديدا من تركيا. وفي عام 2002 سافرت إلى هناك وتتلمذت على يد حسن شلبي وداود بكتاش، وكنت أذهب للدراسة بين فترة وأخرى للتعلم والتدريب رغم أنني كنت طالبا في كلية الهندسة. في عام 2007 حصلت على الإجازة في فن الخط العربي، وأعتبر أول كويتي ينال هذه الإجازة المتوارثة والمعروفة لدى الخطاطين. ذكر جاسم المعراج أن تجربته بفن الخط كانت نتيجة تراكمات سنوات عدة ولا يحددها الشخص ذاته، إنما الإطار الذي يعيش فيه بين المجتمع والناس. وفي الفترة الأخيرة من خلال عمله في الإنتاج الفني كخطاط أصبح يبحث عن النماذج الأصلية للخطوط ويعود إلى أزمنة بعيدة مثل الخطين الكوفي والحجازي وغيرهما، إضافة إلى التنوع في بلاد المشرق والصين ومصر وشتى دول العالم الإسلامي. ووضع أمامه طرقا عدة لدراسته مثل الخطوط التي يكتب بها القرآن الكريم، ومن بينها الخط الكوفي المصحفي والمشرقي. ولقد أعطاه الأستاذ وحيد جزائري باب الاطلاع على مناطق جديدة، مما أثر كثيرا في إنتاجه الفني، مثل استخدام الأختام والمستندات التي كانت تنفذ إبان الأوامر السلطانية آنذاك، مثل الديوان العثماني وغيره من الدول الإسلامية. وقام مع زميل رحلته الخطاط أيمن حسن بإقامة معرض شخصي، كما شارك معه في معرض الشارقة عام 2020 في بيوت الخطاطين ضمن فعاليات ملتقى الفنون. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن جاسم المعراج، أول خطاط كويتي ينال إجازة فن الخط من تركيا. مستمعينا الكرام، أضاف جاسم المعراج بأنه أقام معرض الهاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي من شهر يناير إلى نهاية شهر فبراير، وكان إضافة مهمة لمسيرته في فن الخط، إذ يعد نتاج 6 سنوات من البحث والعمل المتواصل، لافتا إلى أن المعرض حقق الصدى خصوصا من قبل المتخصصين والمهتمين والفنانين التشكيليين والنحاتين، ولم يقتصر على اللوحات بل كان عبارة عن مجسمات، وهي تجربة آخر 5 سنوات من عمله في الخط واكتشاف تلك المناطق، مبينا أن الفنان التشكيلي القدير سامي محمد أثنى على تلك التجربة. تابع جاسم المعراج الحديث أن تجربة الهاء كانت الهاجس لسنوات عدة بالنسبة إليه، وهو عبارة عن لغة تعبر عن خلجات النفس ما بين الفرح والحزن وما بين التأوه والقهقهة، فهذا الحرف يعبر من حال إلى حال، مثل الإنسان الذي يعيش التذبذب بين الفرح والحزن، وهذه الجوانب مهمة في التعامل مع الحرف، والحرف ليس الصورة التي نراها، إنما الإيحاء الصوتي والوجود ذو الدلالة، فلكل حرف استخدام ووظائف، مثل حرف الهاء يحمل التنبيه والتوكيد والمنادات، وهناك آيات قرآنية تدل على ذلك، وبين المعراج أن الخط يجسد العلاقة ما بين الفنون التشكيلية الأخرى مثل النحت والتشكيل، وهو بالنسبة له تحد، ولا يقتصر الخط على الخطاطين فحسب، إنما نبين علاقته بالفنون المعاصرة، داعيا الفنانين التشكيليين الذين يعملون في مجال الجرافيك إلى معرفة وتعلم كيفية استخدام فن الخط في أعمالهم الفنية. وتطرق جاسم المعراج إلى مشاركته خارج الكويت في معارض أقيمت في الجزائر والمغرب ومصر وتركيا ودبي والشارقة، مشيرا إلى أن من التجارب غير المألوفة مشاركته في كندا وهنغاريا في محاضرة وورشة، إذ لمس أن قراءة النص ضرورية لارتشاف العمل الفني، وتلك المشاركات أعطته التفكير بطريقة مختلفة عن الطابع المعتاد، والجرأة في كيفية إعطاء محاضرات تناسب مثل هذا النوع من الحضور. وأضاف أن فن الخط في السابق لم يكن محصورا ما بين الجدران، بحيث يكون خاصا للمتاحف أو المعارض أو الفعاليات المؤقتة، فهو حاضر لدى كل الطبقات الاجتماعية، والجميع يشاهد تلك الأعمال، كون فن الخط يربط بين الناس داعيا إلى الاستفادة من الموروث وكنوز الحضارة الإسلامية. وأوضح جاسم المعراج أن الجانب الساحر في فن الخط أن له علاقة في الارتباط باللغة العربية والقرآن الكريم والفنون الإسلامية، وهي علاقة تراكمية ومرتبط بعضها ببعض، وهو امتداد عظيم لتلك الحضارة، إضافة إلى جوانب الحرف من ناحية الصوت والمعنى والشكل الواحد حسب موقعه في الكلمة، والذي يعطي التفاعل المستمر ونبض الحياة. مستمعينا الكرام، ناشد الفنان الخطاط جاسم المعراج المؤسسات ذات الصلة في فن الخط بإخراج الخط من إطاره من داخل الجدران والغرف، في ظل وجود التكنولوجيا وإتاحة ذلك للمتلقي، والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين وتعزيز العمل اليدوي، الذي وصفه بأنه ذو تأثير على الجانبين السلوكي والنفسي، كونه يغرس الصبر وينمي قيمة الوقت، وأشار إلى

ارتباط الخط بالقرآن الكريم وكتابة المصاحف. كون العرب كانوا يعرفون الخط في البعد التدويني والقرائي فقط وليس الجمالي، لافتا إلى أن الخط ذو قابلية في المواكبة وروح العصر، شريطة فهم الفن ذاته في القواعد والتنوع ومعرفة الكينونة والهيكلة والعلاقة ما بين الشكل في المعنى، واكتشاف ظاهر الحرف وباطنه الذي سيعطي أفقا في كيفية الاستخدام في هذا العصر. وأشار الفنان والخطاط جاسم المعراج إلى أن فترة جائحة كورونا كان لها أثر إيجابي على نشاطه، فكانت بالنسبة له فسحة كبيرة وسياحة عظيمة في فن الخط العربي في ظل الالتزام بالمنزل إبان فترة الحظر، مما مكنه من مراجعة الكثير من الأفكار وإعادة القراءات من جديد والقيام بإنتاج سلسلة من الأعمال الفنية التي تسير على فكرة إحياء بعض الموروث القديم في فن الخط العربي، مثل المخطوطات القديمة وبعض اللوحات، واستخدام بعض التقنيات التي لم تكن موجودة مثل الكتابة بالذهب الذي كان يستخدمه المسلمون كرمزية تعبر عن النور الإلهية، لافتا إلى إقامة المعرض الافتراضي لفن الخط إبان الجائحة الذي أقامه الفنان فريد العلي، كان يتضمن النصوص والآيات التي لها علاقة بالدعاء والشفاء، كاشفا عن التحضيرات لإقامة معرض شخصي قادم له خلال الفترة القليلة المقبلة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وننتقل بالحديث مستمعي الكرام بعد أن تحدثنا عن جاسم المعراج، أول خطاط كويتي ينال إجازة فن الخط من تركيا، إلى الحديث إلى شخص ارتبط اسمه بأحد أشهر برامج تلفزيون دولة الكويت عن الفن التشكيلي الفارسي، بصمة واضحة في الحركة التشكيلية الكويتية. يعد الفنان التشكيلي الكويتي محمد أحمد الشيخ الفارسي أحد المشاركين في تنمية المواهب لدى أجيال متعاقبة، كما ترك بصمة على العديد من الأجيال الشابة في الحركة التشكيلية الكويتية. درس محمد الفارسي وهو من مواليد عام 1948، درس المرحلة الابتدائية في مدرسة النجاح في منطقة شرق، أما المرحلة المتوسطة فقد كانت ما بين مدرسة الصديق ومدرسة فلسطين، والمرحلة الثانوية في معهد المعلمين القديم، وبعد أن تخرج عمل في وزارة التربية كمعلم تربية فنية من عام 1967 إلى عام 1970. بعد ذلك أكمل دراسته الجامعية في القاهرة لمدة 4 سنوات في المعهد العالي للتربية الفنية، وحصل على بكالوريوس الفنون والتربية عام 1974. عاد بعدها إلى الكويت ليكمل عمله في التعليم حتى عام 1977، ثم عمل في التوجيه الفني للتربية الفنية كموجه في وزارة التربية حتى عام 1995، وبعد ذلك تقاعد وأكمل مشواره الفني بمعارضه الشخصية التي كان يقيمها منذ عام 1975، فهو صاحب تجربة طويلة وموفورة الثراء في عالم الفن التشكيلي. مستمعين الكرام، ومحمد أحمد الشيخ الفارسي عضو في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الجميلة والاتحاد العام للفنانين التشكيليين العرب، كذلك هو عضو في الرابطة الدولية للفنون في باريس. بالنسبة إلى الكثيرين فإن اسم الفارسي لا يرتبط فقط بأعماله الفنية، بل أيضا ببرنامج كان يعد من أشهر وأندر، إن لم يكن الوحيد، الذي يقدمه فنان تشكيلي تلفزيوني بهدف تعليم الرسم واكتشاف المواهب وتوجيهها، وهو برنامج الفنان الصغير الذي كان يبث من استديو 500 بتلفزيون دولة الكويت من عام 1976 حتى عام 1998. فقد شارك محمد الفارسي خلال هذا البرنامج في تنمية المواهب لأجيال متعاقبة، كما ترك بصمته على العديد من الأجيال الشابة في الحركة التشكيلية الكويتية. مستمعين الكرام، وحول ذلك تشارك الدكتورة أسيل العوضي عن تجربتها مع الفنان الصغير في إحدى حلقات البرنامج قائلة: كان للقاء مع الفنان الصغير طعم خاص وتجربة مميزة بالنسبة لي، لأنني من متابعي البرنامج

ومن هواة الرسم آنذاك. ولكونه أول لقاء تلفزيوني لي، فقد أظهر البرنامج حقيقة رهبتي أمام الكاميرا، فظهرت بخجل وبشخصية جادة لا تعكس شخصية المرحة. واستمرت نفس العلاقة مع الكاميرا أكثر من 3 عقود من الزمن. وبرغم رهبة الكاميرا إلا أنه كان لقاء ممتعا بالنسبة لي، فقد غمرني إحساس بالفخر لاختياري لتلك المقابلة من قبل فنان أكن له كل التقدير والإعجاب. وكانت لكلماته أثناء المقابلة وتشجيعه عظيم الأثر في بناء ثقتي بنفسي، فلم يكن التفوق الدراسي وحده كافيا، وما تعلمته من لقائي في هذا البرنامج هو أهمية التميز وضرورة أن يتقن الإنسان عمله وينمي هواياته. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء.

أمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في الجزء الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع، ونكمل ما بدأنا به هذا الجزء بالحديث عن محمد أحمد الشيخ الفارسي. بصمة واضحة في الحركة التشكيلية الكويتية، ارتبط اسمه بأحد أشهر برامج تلفزيون دولة الكويت عن الفن التشكيلية. مستمعين الكرام، الرائد الدكتور محمد أبول طبيب الأمراض الفيروسية في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، فقد ذكر كلمة يصف فيها ذكرياته مع البرنامج قائلا: في لحظة ما، ربما حين انشغالنا بأعمالنا بعدما كبرنا، قد يقف العقل فينا عند لحظة لا تأفل نجومها حتى عند المغيب، فتضيء لنا تلك اللحظة ذكريات جميلة، ربما لأن العقل البشري يحب التوقف عند استذكار اللحظات التي لا تنسى ونفتقدها رغم جماليتها وخلودها في أعماقنا. لذلك من الجميل جدا أن نستذكر بعض المواقف التي حصلت لنا في طفولتنا الجميلة. أذكر أول ظهور إعلامي لي كطالب وليس كطبيب، كان في إحدى حلقات برنامج المواهب المحبوب الفنان الصغير في التلفزيون دولة الكويت، وكان من تقديم الفنان والأستاذ المخضرم محمد الشيخ الفارسي. كان الهدف من البرنامج اكتشاف مواهب الرسم التشكيلي لدى طلبة وطالبات مدارس دولة الكويت المتنوعة بمختلف مستوياتها التعليمية، وكنت أنا ذاك في الصف الرابع الابتدائي، كان عمري 9 سنوات، وتصوير الحلقة كان في مرسم مدرسة صقر الشبيب الابتدائية في منطقة القادسية، والمدرسة موجودة حتى هذه اللحظة. ويكمل الرائد الدكتور محمد أبول يقول: شاركت بعدة لوحات فنية عفوية، وكانت إحدى لوحاتي باسم الأسماك في قاع البحر، وإلى الآن أذكر تفاصيلها وأذكر أسماء زملاء الطلبة آنذاك، الموظفين والآباء الآن الذين شاركوني الحلقة، وهم أحمد ناصر الفرهود وعلي صادق وسليمان أحمد الفارسي وسلمان إبراهيم بهمن. كما يذكر أحد متابعي البرنامج في ذلك الوقت ذكرياته مع الفنان الصغير قائلا: يظهر الفنان الصغير محمد الشيخ الفارسي بابتسامته المعتادة جالسا بأسلوب يدعوك للفرح، وحوله عدة لوحات ومعدات الرسم التي يجددها في كل حلقة، يبدأ بالترحيب بنا وكأنه يشاهد كل من يتابعه خلف الشاشة الوحيدة والمفضلة لدي في وقتها. أبدأ بالرسم كلما توقف الفنان الصغير لشرح كيف يمكننا الرسم أو حتى ابتكار عمل فني بواسطة الورق والمقص وغيرهما. كانت ساعة جميلة أقضيها أمام التلفاز. وحول الأطفال الذين شاركوا في البرنامج، ذكر الشيخ قائلا: إن أصدق تعبير هو تعبير الأطفال، خصوصا في الرسم، خاصة في المرحلة الابتدائية، ما في أي مجاملة. يجتمع في أعمال ولوحات الفنان محمد الشيخ الفارسي أكثر من رؤية بفضل استخدامه العديد من المهارات، ومن ثم تأكيدها بملامح تشكيلية تزيد المعنى حضورا وتنوعا، تحتوي على مزيج فريد من الرسم والريليف، النقش البارز والغائر في لوحات أبدعها بالأبيض والأسود. ولا تقل أعمال الخط العربي جمالا عند الفارسي، تبدو الحروف وكأنها كائن حي، استطاعت ريشة الفارسي تطويعها بلمسات بارعة تبرز جماليات الخط العربي بأنواعه المتنوعة. والفارسي يستلهم أفكار أعماله من التراث مجسدا صورا منتقاة من الذاكرة الإنسانية، ويركز على المرأة في أعماله سواء الملونة أو المرسومة بالأبيض والأسود، ويفسر سبب تركيزه على المرأة ضمن إطار لوحاته بتنوع الترميز ضمن هذا السياق، فالمرأة هي الوطن والأرض والأم والزوجة والأخت والبنت. وللفنان المخضرم محمد الشيخ الفارسي العديد من المعارض الشخصية، عددها نحو 14 معرضا شخصيا منذ عام 1975 وحتى عام 2017. كما شارك محمد أحمد الشيخ الفارسي الفنان الصغير، شارك في العديد من المعارض داخل الكويت وخارجها، منها المعرض الثامن للفنانين التشكيليين عام 1983، وافتتاح صالة الكويت للفنون الجميلة عام 1996، معرض الجائزة الكبرى الذي أقيم في مونت كارلو خلال 3 دورات أعوام 1983 1985
1986 والمعرض الدولي للفنون الأصيلة في ريكا في يوغوسلافيا، ومعرض التوجيه الإعلامي بمناسبة بطولة كأس العالم في إسبانيا عام 1982، إضافة إلى معرض الأسير الذي أقيم في الكويت ولندن عام 1996. وللفارسي العديد من المقتنيات في مؤسسات الدولة مثل قصر السيف والديوان الأميري، إضافة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. مستمعينا الكرام، نال الفنان الصغير العديد من الجوائز طوال مسيرته الفنية، نذكر منها شهادة تقديرية من معرض الكويت السادس عام 1979، وجائزة الشراع الذهبي من معرض الكويت السابع للفنانين العرب عام 1981، وجائزة الدانة الذهبية في معرض 25 فبراير عام 1999، وجائزة الربيع التشكيلي عام 2008. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين. نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد في برنامج إشراقات كويتية، ونصل معكم إلى الجزء الثالث من حلقتنا لهذا الأسبوع. سوف نتحدث عن الهلال الأحمر الكويتي أكثر من 61 عاما من العطاء. قبل نحو أكثر من 61 عاما، وبالتحديد في ديسمبر من عام 1965، انبرى 18 شخصا من رجالات الخير في دولة الكويت لتأسيس وإنشاء جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وعقدوا حينذاك اجتماعا تاريخيا من أجل إطلاق ذلك الصرح الإنساني الذي أصبح إحدى المنارات البارزة في مجال العطاء الخيري والإغاثي والإنساني في العالم. وفي ذلك الاجتماع أقرت تلك النخبة من أهل الخير والعطاء النظام الأساسي لقيام جمعية الهلال الأحمر الكويتي على أن تكون جمعية إنسانية تطوعية، وتقدموا بعد ذلك بطلب للحكومة لإشهارها، فتم لهم ذلك في العاشر من شهر يناير عام 1966 حين انطلقت بصورة رسمية، وجاء إنشاء الجمعية امتدادا لمسيرة الخير والعطاء التي عرف بها الآباء والأجداد، وانطلاقا من المبادئ والقيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي، وحبه للوقوف إلى جانب الضعفاء ورغبته في مساعدة المحتاجين وحرصه على مد يد العون للإنسانية جمعاء. وسهل توقيع الحكومة الكويتية على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 انضمام جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى الرابطة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي عرفت فيما بعد باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في عام 1991. وفي هذا الاستطلاع مستمعينا الكرام نتحدث عن ذاكرة الهلال الأحمر الكويتي بعد 61 عاما من العطاء. مستمعينا الكرام، عقب إشهار الجمعية رسميا انطلقت عجلة العمل فيها من خلال مبادرات رائدة ومشروعات عديدة شملت مختلف المجالات كالبرامج الإنسانية والإغاثية والتطوعية وميادين الإنشاء كبناء المدارس والمستشفيات والقرى وغير ذلك من المبادرات والمشروعات التي تلبي الحاجات الأساسية للإنسانية في كل بقاع الأرض. وطوال مسيرة الجمعية الممتدة نحو 6 عقود ارتكز العمل الإنساني للجمعية على مبادراتها القائمة على فكرة الخير والبذل والعطاء فمساعدة المحتاجين وتلبية حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. كانت الأهداف الأولى للجمعية من خلال المساعدات العديدة التي قدمتها للعديد من البلدان التي عانت من جراء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات أو الأزمات الإنسانية أو النزاعات المسلحة. وتعد جمعية الهلال الأحمر الكويتي إحدى المنارات الكويتية الرائدة في مجال العمل الإنساني، كونها تعمل بشكل كبير داخل الكويت وخارجها، وتحظى بتقدير كبير من عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الإنساني. ولأنها تعمل على الحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الكوارث والأزمات التي تشهدها مناطق عدة في العالم، وتسعى إلى الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته، والقيادة الحكيمة للكويت وحكومتها الرشيدة أناطت مهمة تنفيذ

الأعمال الإنسانية النبيلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي التي سعت إلى المساهمة في أي عمل إنساني يطلب منها، إلى المسارعة في إغاثة أي دولة ترغب في الحصول على العون والمساعدات المختلفة، وآلت الجمعية إلى نفسها تقديم المساعدات الإنسانية وإنشاء المشروعات التنموية من دون تمييز بين جنس أو عرق

0: الصعوبة قدر المستطاع وتعزيز قدرة المنكوبين على تجاوز المحن والملمات التي تمر بهم. مستمعينا الكرام، تعمل الجمعية من خلال اتفاقيات جنيف الأربع والقوانين والمعاهدات الدولية التي تشكل في مجملها القانون الدولي الإنساني. والمبادئ الأساسية للحركة هي الإنسانية، بذل الجهد والوقت للوقاية والتخفيف من آلام الإنسان وحماية الحياة والصحة وضمان احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز التفاهم والتعاون والسلام الدائم بين شعوب العالم. وأيضا عدم التحيز، التقيد في مبدأ التجرد وعدم التمييز بين القوميات أو الأجناس أو الأديان أو العقائد السياسية. الحياد، الامتناع عن المشاركة في أي أعمال عدائية أو في مجادلات تتعلق بالقضايا السياسية والدينية والعرقية والأيديولوجية. الاستقلال، تعمل الجمعيات الوطنية كأجهزة مساعدة للسلطات العامة وتخضع للقوانين السارية في البلاد مع احتفاظها باستقلالها التام حتى تتمكن من العمل بموجب الحقوق الأساسية للحركة. الخدمة التطوعية، الخدمة في الحركة تطوعية لا تسعى لتحقيق أي ربح. الوحدة، لا يجوز وجود أكثر من جمعية وطنية واحدة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل بلد، ويجب أن تكون خدماتها متاحة للجميع وشاملة في جميع أنحاء البلد كافة. العالمية، الحركة الدولية حركة عالمية تتمتع كل الجمعيات فيها بالحقوق نفسها وتلتزم بالتعاون فيما بينها. مستمعين الكرام، تؤدي الجمعية أدوارا مجتمعية مختلفة داخل الكويت، تستهدف جميع الجهات المحتاجة إلى الدعم والعون والمساعدة لتجاوز الصعوبات والمحن والملمات التي تمر بها، مما يعزز جهودها الإنسانية والاجتماعية. وتسعى الجمعية إلى معالجة المرضى المحتاجين المقيمين في الكويت حفاظا على سلامتهم، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة وغيرها من الأمور الطبية. وتحرص الجمعية على تقديم كل خدمات الرعاية الصحية لجميع الفئات الموجودة على أرض دولة الكويت، وتركز على رعاية الأسر المحتاجة والتواصل مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية وزيارة المرضى في المستشفيات بهدف توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والترفيهية للمرضى ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بالتعاون بين الجمعية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أما مكتب السجون التابع لها فهو مستمر في تقديم الخدمات الإنسانية لنزلاء السجون ومتابعة أحوالهم، مما يساهم في تحقيق أثر طيب في نفوسهم، إضافة إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ولأسرهم. وتشارك الجمعية في انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي عبر توزيع متطوعيها وسيارات الإسعاف التابعة لها وتوفير الكراسي المتحركة والمظلات لخدمة الناخبين. ويقوم متطوعو الجمعية بالإسعافات الأولية للمحتاجين من المصلين في المسجد الكبير خلال صلاة القيام في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم كل عام، كما تنظم دورات دورية في مجال الإسعافات الأولية للمتطوعين والمتطوعات تشمل الإسعافات وأهدافها ومحتويات حقيبة الإسعاف ومبادئ الإسعاف الأولية للكسور والإسعافات الأولى للنزيف والجروح، إضافة إلى شرح مبادئ قانون الإنسان الدولية. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: الحادية عشر صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يهدد إيران بالتدمير الكامل إذا حاولت أو نفذت ما اعتبره خططا لاغتياله. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران. باكستان تجدد التأكيد على استعدادها لمواصلة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة جوا وبحرا وينسف مبان بخان يونس في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يستعيد مواقع بالنيل الأزرق، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي يتمسك بمواصلة القتال. الجيش الروسي يشن هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. وفي النبأ الأخير، الرئيس الأوكراني يقول إنه بصدد إنشاء قيادة خاصة تركز على الضربات في العمق الروسي. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز. تفاصيل أكثر في نشرة الواحدة ظهرا. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت. عيد للكلمة معنى، وللفكرة أثر، وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب، ونسمع عبارات، ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق، ومعاني أبعد، وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية، لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة، ويفهم المجتمع بروح إنسانية، ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر الأثير، وأنتم تستمعون إلى برنامج بين السطور. نلتقي معكم اليوم على ضفاف المعنى، حيث لا تمر الأشياء كما تبدو، ولا تقف الكلمات عند حدود الصمت، بل تمتد في الذاكرة وتترك في النفس أثرا قد يطول أكثر مما نتوقع. في برنامج بين السطور سوف نقرأ الحياة قراءة هادئة، ونقترب من التفاصيل الصغيرة التي تصنع داخل الإنسان شيئا كبيرا، ومن العبارات العابرة التي قد تغير يوما كاملا، وربما تغير نظرة إنسان إلى نفسه.
1: موضوع حلقتنا اليوم هو الكلمة، تلك المفردة الصغيرة في حجمها الكبيرة في أثرها، كلمة تقال في لحظة غضب فتفتح جرحا، وكلمة تقال في لحظة رحمة فتغلق أبوابا من الخوف، كلمة ترفع وكلمة تكسر، وكلمة تمر كنسمة، وكلمة تبقى كحجر على القلب. كثيرا ما نظن أن الكلمات تنتهي بمجرد أن ننطقها، لكن الحقيقة أن الكلمة تبدأ حياتها الحقيقية بعد أن تغادر أفواهنا، تذهب إلى قلب من يسمعها فتستقر هناك، إما طمأنينة وإما ألم وإما تشجيع أو تردد لا يعرف صاحبه كيف يتخلص منه. في بيوتنا، في أعمالنا، في صداقاتنا، في الشارع، في وسائل التواصل، تحضر الكلمة بوصفها مفتاحا للعلاقة بين الناس، قد تكون جسرا نعبر به إلى الآخر، وقد تكون جدارا نبنيه بيننا وبينه دون أن نشعر.
0: ولأن الإنسان لا يعيش بالخبز وحده، فهو أيضا يعيش بما يسمعه من تقدير، وما يتلقاه من احترام، وما يحمله في ذاكرته من كلمات صنعت ثقته بنفسه، أو كلمات جعلته يخاف حتى من المحاولة. سنقرأ اليوم الكلمة من زوايا متعددة، في الكتاب والفكرة، في السلوك الاجتماعي، في داخل النفس، وفي مرآة المجتمع. سنسأل كيف تؤثر الكلمة في الإنسان، ولماذا تبقى بعض الجمل عالقة في الوجدان، وكيف يمكن للغة اليومية أن تكون عملا إنسانيا لا يقل قيمة عن أي عطاء آخر.
1: في بين السطور لا نبحث عن الكلمات المزخرفة، بل عن الكلمات الصادقة. لا نبحث عن البلاغة وحدها، بل عن الأثر. فربما كانت أرقى الكلمات تلك التي تصل في وقتها، وتقال بنية طيبة، وتمنح من يسمعها شعورا بأنه مفهوم ومقدر وغير وحيد. فلنبدأ حلقتنا الثانية من هذا السؤال البسيط العميق: كم كلمة مرت في حياتنا وغيرتنا؟ وكم كلمة قلناها ولم نلتفت إلى أثرها؟ ومن هنا نفتح الصفحة الأولى من بين السطور. قراءة بين السطور.
0: حين نقرأ في الأدب والحكمة والتجارب الإنسانية، نجد أن الكلمة كانت دائما في قلب الحكاية. فالبشر لا يتذكرون الأحداث وحدها، بل يتذكرون ما قيل لهم داخل تلك الأحداث. قد ينسى الإنسان شكل المكان، لكنه لا ينسى جملة قيلت له وهو في لحظة ضعف. ولهذا ظل الكتاب على مر العصور بيتا

0: للكلمة المؤثرة، فالكتاب لا يمنحنا ألفاظاً مرتبة فقط، بل يضع أمامنا طريقة في النظرة إلى الحياة. أحياناً نقرأ عبارة قصيرة فنشعر أنها جاءت لتشرح ما لم نكن نستطيع شرحه لأنفسنا في الكتب. تتحول الكلمة إلى ذاكرة مشتركة بين البشر. الكاتب يكتب من تجربة، والقارئ يقرأ من تجربة، وبين التجربتين يولد معنى جديد. وقد يكون سر الكتاب العظيم أنه يقول لنا ما نعرفه في داخلنا، لكننا لم نجد له صياغة واضحة من قبل.
1: كم من قارئ وجد في كتاب جملة أعادته إلى الأمل، أو عبارة أيقظت في داخله شجاعة مؤجلة، أو فقرة جعلته ينظر إلى نفسه برفق أكبر. فالقراءة ليست جمعاً للمعلومات فقط، بل هي لقاء بين الكلمة وحاجة الإنسان إلى الفهم. والكلمة المكتوبة لها ميزة خاصة، فهي تبقى متاحة للعودة. نستطيع أن نقرأها اليوم فنفهمها بطريقة، ثم نعود إليها بعد سنوات فنجد فيها معنى آخر، ليس لأن النص تغير، بل لأننا نحن من تغير، ولأن الحياة أضافت إلى أعيننا خبرة جديدة. وفي موضوع الكلمة يعلمنا الكتاب أن اللغة ليست زينة خارجية، بل مسؤولية. فكل من يكتب، وكل من يتحدث، وكل من يعلق، وكل من يعلم، يشارك بطريقة أو بأخرى في تشكيل وعي الآخرين. قد لا يدرك أثره فوراً، لكن الكلمة الصادقة تعمل ببطء مثل ماء قليل يلين حجراً قاسياً.
0: نقرأ بين السطور فنفهم أن بعض الكلمات لا تكسب قيمتها من جمالها فقط، بل من صدقها. هناك عبارات بسيطة لا تحمل زخرفة، لكنها تصل لأنها خرجت من قلب يعرف معنى ما يقول. وهناك عبارات فصيحة ولامعة، لكنها لا تترك أثرا لأنها خالية من الروح. والكتاب الجيد يربينا على اختيار كلماتنا، ويجعلنا أكثر حذرا من القسوة، وأكثر ميلا إلى الإنصاف، وأكثر وعيا بأن الإنسان ليس صفحة بيضاء نكتب عليها ما نشاء، بل كائن يحمل تاريخا من الكلمات التي بنته أو آلمته. ومن القراءة نخرج إلى حياتنا اليومية، فإذا كانت الكلمة في الكتاب تصنع وعيا، فإن الكلمة في التعامل تصنع علاقة. وهنا مستمعين الكرام ننتقل إلى فقرتنا التالية، سلوك تحت الضوء.
1: سلوك تحت الضوء. السلوك الذي نضعه اليوم تحت الضوء هو التهاون في أثر الكلام. أحياناً نقول مجرد كلمة، أو لم أقصد، أو قلت ذلك في لحظة غضب، وكأن النية الطيبة تكفي دائماً لإزالة الأثر. لكن الإنسان لا يتلقى الكلمات بحسب نوايانا فقط، بل بحسب موضعها في قلبه وظروفه. قد يسمع شخص كلمة ساخرة في وقت عادي فيضحك، ويسمعها في وقت ضعف فينكسر شيئا داخله. وقد تأتي ملاحظة بسيطة على هيئة نصيحة، لكنها تصل كإدانة إذا خلت من اللطف. فالكلمة لا تقاس بما نقوله فقط، بل بكيف نقوله، ومتى نقوله، ولمن نقوله. في العلاقات الاجتماعية ليست المشكلة أن نختلف أو نعاتب أو نوضح أخطاء الآخرين، المشكلة أن نفعل ذلك بلغة تهين بدلا من أن تصلح، وتجرح بدلا من أن تنبه، وتحاصر الإنسان بدلا من أن تفتح له باب التغيير.
0: كم من ابن حمل في ذاكرته

0: كلمة قاسية سمعها وهو صغير، وكم من طالب خاف من التعلم لأن أحدهم وصفه بالفشل، وكم من موظف فقد حماسه لأن جهده لم يجد سوى التقليل، وفي المقابل كم من إنسان بدأ من جديد لأن أحدهم آمن به في كلمة. فالسلوك الراقي في الكلام لا يعني المجاملة الدائمة، ولا يعني السكوت عن الخطأ، بل يعني أن نختار الطريق الذي يصلح دون أن يهدم. يمكن أن نقول الحقيقة برفق، وأن ننبه باحترام، وأن نختلف دون أن نجرد الآخر من قيمته. وهنا يظهر الفرق بين الكلام الذي يثبت الذات على حساب الآخرين، والكلام الذي يبني جسرا معهم. بعض الناس يستخدمون الكلمة ليثبتوا أنهم أقوى أو أعرف أو أعلى، بينما الكلمة في أجمل صورها لا تستعرض صاحبها، بل تضيء للآخر طريقا.
1: ومن السلوكيات المنتشرة أيضا سرعة الرد. نسمع نصف الكلام فنرد بكلام كامل، لا نصغي بما يكفي، ولا نترك للآخر فرصة أن يشرح قصده. وحين يغيب الإصغاء تتحول الكلمات إلى اصطدام لا إلى تواصل. لذلك فإن تهذيب الكلمة يبدأ من تهذيب الإصغاء. من يسمع جيدا يتكلم غالبا بإنصاف أكبر، ومن يمنح الآخر فرصة للتعبير يقل احتمال أن يظلمه برد مستعجل أو حكم قاسي. الكلمة سلوك يومي، لكنها تكشف مستوى الوعي والرحمة داخل الإنسان. فمن يملك القدرة على الكلام الطيب يملك بابا واسعا إلى قلوب الناس، ومن يستهين بالكلمة قد يترك خلفه آثارا لا يراها، لكنها تبقى في نفوس الآخرين. ومن السلوك الظاهر نقترب من الداخل، فالكلمات التي نسمعها لا تبقى خارجنا، بل تتحول أحيانا إلى صوت داخلي يرافقنا. ومن هنا ندخل إلى فقرة داخل النفس.
0: أما الآن وصلنا إلى الفقرة التي تقول داخل النفس، لأن داخل كل إنسان أصوات كثيرة، بعضها جاء من تجاربه، وبعضها من تربيته، وبعضها من كلمات قيلت له في لحظات لا ينساها. قد يظن الإنسان أنه تجاوز كلمة قديمة، لكنه يكتشف بعد سنوات أنها ما زالت تؤثر فيه وفي ثقته، وفي اختياراته كذلك، وفي نظرته إلى نفسه. فالكلمة حين تدخل النفس لا تبقى كما هي، قد تتحول إلى شجاعة، وقد تتحول إلى خوف، قد تصبح دافعا إلى المحاولة، وقد تصبح حاجزا أمام كل بداية. لهذا نحتاج أن نسأل أنفسنا أي كلمات تسكن داخلنا، وأي كلمات نسمح لها أن تقودنا. بعض الناس يعيشون سنوات وهم يكررون في داخلهم عبارة سمعوها من شخص آخر: أنت لا تستطيع، أنت أقل من غيرك، أنت لا تنجح. ومع التكرار تتحول هذه العبارة من صوت خارجي إلى اعتقاد داخلي، وهذا من أخطر ما تفعله الكلمة إذا جاءت قاسية ومتكررة.
1: وفي المقابل هناك كلمات تشبه النور الصغير، كلمة قالها أب أو أم أو معلم أو صديق: أنا أثق بك، أنت قادر، خطأك لا يعني نهايتك، حاول مرة أخرى. قد تكون جملة قصيرة، لكنها تمنح النفس مساحة للتنفس. داخل النفس لا نحتاج فقط إلى كلمات الآخرين، بل نحتاج أيضا إلى

0: الطريقة التي نحدث بها أنفسنا. فالإنسان أحياناً يكون أقسى على ذاته من الناس جميعاً، يلوم نفسه على كل خطأ ويقلل من إنجازاته، ويحدث ذاته بلغة لا يقبل أن يحدث بها شخص يحبه.
1: وهنا تصبح الكلمة الداخلية جزءاً من العافية النفسية. أن يتعلم الإنسان كيف يكون صادقاً مع نفسه دون أن يكون قاسياً، وكيف يعترف بخطئه دون أن يهدم قيمته، وكيف يحاسب ذاته دون أن يفقد الرحمة بها. نحن لا ندعو إلى كلمات وهمية أو تفاؤل سطحي، بل إلى لغة داخلية عادلة، لغة تقول أخطأت لكنني أستطيع التعلم، تعبت لكنني أستطيع الاستراحة، تأخرت لكن الطريق لم يغلق، خسرت شيئا لكني لم أخسر نفسي.
0: هذه اللغة الهادئة قادرة على تغيير علاقة الإنسان بذاته. فالذي يتحدث إلى نفسه باحترام يصبح أقدر على احترام الآخرين، والذي يخفف قسوته الداخلية يصبح أقل ميلاً إلى القسوة في الخارج. لذلك فإن أثر الكلمة لا يقف عند أذن تسمع، بل يصل إلى صورة الإنسان عن نفسه، وكل واحد منا يحمل مسؤولية مضاعفة أن يختار كلماته مع الناس، وأن يراجع الكلمات التي يسمح لها أن تعيش بداخله. ومن النفس ننتقل إلى الفكرة الأوسع، كيف صنعت الكلمة أثراً في المجتمعات، وكيف تحولت من مجرد وسيلة تعبير إلى قوة تبني الوعي وتغير السلوك.
1: فكرة صنعت أثراً. من الأفكار التي صنعت أثراً عميقاً في حياة الإنسان أن الكلمة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل قوة اجتماعية وثقافية. بالكلمة تبنى الثقة، وتنتقل المعرفة، وتساق القيم، وتتشكل صورة الإنسان عن العالم من حوله. المجتمعات لا تقوم على المباني والأنظمة وحدها، بل تقوم أيضا على اللغة التي يتخاطب بها الناس. فإذا كانت اللغة قائمة على الاحترام، نما الشعور بالأمان، وإذا امتلأت بالسخرية والإقصاء والتخوين، ضاقت المساحات المشتركة بين الناس. الكلمة تصنع أثراً لأنها قادرة على أن تتحول إلى سلوك. حينما نكرر قيمة مثل الأمانة، الرحمة، المسؤولية، ثم نعيشها في لغتنا اليومية، فإننا لا ننطق مفهوماً فقط، بل نربي عليها. أما حين تتناقض كلماتنا مع أفعالنا، فتفقد اللغة قدرتها على التأثير.
0: ولذلك كانت الكلمة في التربية أساساً، فالطفل لا يتعلم من الأوامر وحدها، بل من النبرة، ومن طريقة الاعتذار، ومن أسلوب التشجيع، ومن اللغة التي يسمعها بين الكبار. إن البيت الذي يحترم الكلمة يربي أبنائه على احترام الإنسان. وفي الإعلام تصبح الكلمة أكثر حساسية، لأنها لا تصل إلى فرد واحد، بل إلى جمهور واسع. الكلمة الإعلامية قد تهدئ، وقد تثير، وقد تبني وعياً، وقد تكرس خوفاً، قد تفتح نقاشاً راقياً، وقد تنشر سطحية وضجيجا. ومن هنا تأتي مسؤولية من يكتب ويتحدث ويظهر أمام الناس. فليست البلاغة أن نقول كلاما جميلا فقط، بل أن نعرف أثر ما نقول. وليست الجرأة أن نقسو على الآخرين باسم الصراحة، بل أن نملك شجاعة قول الحقيقة بوعي وعدل.
1: الكلمة التي تصنع أثراً هي الكلمة التي تحترم عقل المتلقي وقلبه. لا تخدعه ولا تستغله ولا تستخف به، تقدم له الفكرة بوضوح وتترك له مساحة للتفكير، ولا تدفعه إلى الحكم المتسرع أو الانفعال الأعمى. وفي تاريخ الإنسان كانت الكلمات الكبرى بداية تحولات كثيرة، كلمة حق، كلمة علم، كلمة إصلاح، كلمة مصالحة، لكنها لم تكن مؤثرة لأنها عالية الصوت، بل لأنها جاءت في وقتها وحملت معنى ولامست حاجة الناس.
0: إن الفكرة التي نحتاجها اليوم هي أن نهذب علاقتنا باللغة، أن نرد للكلمة مكانتها، لا بوصفها صوتاً عابراً بل بوصفها أمانة، فكل كلمة نطلقها تدخل في نسيج المجتمع وتضيف إليه شيئاً من الرفق وشيئاً من الخشونة. ومن الفكرة الواسعة نعود إلى الحياة اليومية، حيث تظهر قوة الكلمة في موقف بسيط قد يحدث لأي واحد منا، لكنه يكشف أن بعض الجمل القصيرة تملك قدرة طويلة على التغيير. من الحياة:
1: في مدرسة هادئة عند طرف المدينة كان هناك طالب قليل الكلام، يجلس غالباً في آخر الصف، يشارك أحياناً بصوت منخفض ثم يتراجع كأنه يخاف أن يسمعه أحد. لم يكن مهملاً، لكنه لم يكن واثقاً من نفسه، وكأن بينه وبين المحاولة حاجزاً لا يراه غيره. في أحد الأيام طلب المعلم من الطلاب قراءة فقرة قصيرة، رفع بعضهم أيديهم بحماس، وبقي ذلك الطالب ينظر إلى كتابه. لمح المعلم ذلك التردد فسأله بلطف: هل تحب أن تجرب؟ ارتبك الطالب وقال: لا أظن أنني أقرأ جيدا. كان بإمكان المعلم أن يتجاوز الطالب، أو أن يضغط عليه أمام زملائه، أو أن يعلق بكلمة عابرة لا ينتبه إلى أثرها، لكنه توقف قليلا ثم قال: لا نحتاج أن تكون القراءة كاملة من أول مرة، نحتاج فقط أن تبدأ.
0: قرأ الطالب سطرا ثم توقف، أخطأ في كلمة، فضحك بعض الطلاب همسا. نظر المعلم إلى الصف ثم قال بهدوء: كل من يعرف اليوم كان في يوم من الأيام يتعلم، ومن يضحك على بداية غيره ربما نسي بداياته. لم تكن الجملة درسا في القراءة فقط، بل كانت درسا في الكرامة. أكمل الطالب الفقرة بتردد ثم عاد إلى مقعده. في نهاية الحصة مر المعلم بجانبه وقال: صوتك كان أوضح مما تظن، وفي المرة القادمة سيكون أفضل. مرت الأسابيع وبدأ الطالب يرفع يده قليلا، لم يتحول فجأة إلى خطيب بارع، ولم تختفي كل مخاوفه، لكن كلمة المعلم صنعت في داخله مساحة صغيرة للأمان. شعر إن الخطأ لا يعني السخرية، وإن البداية لا يجب أن تكون مثالية حتى تكون محترمة.
1: بعد سنوات قد ينسى الطالب عنوان الدرس، وربما ينسى شكل الفصل، لكنه غالباً لن ينسى تلك الجملة: نحتاج فقط أن تبدأ، لأنها لم تكن جملة تعليمية فحسب، بل كانت إذناً داخلياً بالمحاولة. هذه الحكاية تحدث بأشكال كثيرة، في بيت، في عمل، في مجلس، في لقاء عابر. هناك دائما إنسان يقف

0: على عتبة المحاولة. يحتاج إلى كلمة لا تدفعه بقسوة ولا تتركه وحيدا، بل تمنحه شجاعة الخطوة الأولى.
1: الكلمة الطيبة لا تلغي الصعوبة، لكنها تجعل مواجهتها ممكنة. لا تمنح الإنسان نجاحاً جاهزاً، لكنها تمنحه شعوراً بأنه قادر على الاقتراب من النجاح، وهذا بحد ذاته بداية كبيرة.

0: كان موضوعنا اليوم عن أثر الكلمة في بناء الإنسان والعلاقات، قرأناها في الكتاب وفي السلوك وفي النفس وفي المجتمع، فوجدناها إنها ليست مجرد صوت بل مسؤولية ومعنى وأثر.
1: كانت هذه هي رسالة هذه الحلقة، أن الكلمة ليست شيئا بسيطا كما نظن، إنها بيت صغير للمعنى، قد يسكنه الرفق وقد يسكنه الأذى، ونحن في كل يوم نختار بوعي أو دون وعي أي نوع من البيوت نبني في قلوب الآخرين. إلى أن نلتقيكم مستمعين في حلقة قادمة من بين السطور، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت، كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لأجلكم نعمل، كل أسبوع بنفس هذا الموعد. لأجلكم نعمل، كونوا معنا.

0: في هذا العالم المليء بالتحديات والفرص، نعمل من أجلكم، لأننا نؤمن بأن البناء الحقيقي يبدأ من دعم الشباب وتنمية المجتمع وتعزيز روح العمل الخيري والإنساني. من هنا ننطلق لنكون صوتاً يضيء مسارات الأمل وحلقة وصل بين الأفراد والمبادرات التي تصنع الفرق. برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين الأجيال ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية. برنامج لأجلكم نعمل، إعداد حمد لسهيل، تقديم محمد نزيد وحمد لسهيل، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج
1: طلال مالالله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل، مثل ما وعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نقطة مميزة من جميع التخصصات في الكويت. اليوم حلقتنا مميزة جدا، وخاصة لما نتكلم على مظاهر تغير سلوك الأطفال، وتحديدا لما يمر الأطفال بمراحل النمو مختلفة يرافقها بالتأكيد تغير في السلوك. لكن بعض هذه التغيرات قد تكون مؤشرات على وجود مشكلة تحتاج إلى الانتباه، وقد يظهر على الأطفال الانطواء أو العدوانية أو العصبية الزائدة أو ضعف التركيز أو التراجع الدراسي أو

0: الخوف المبالغ فيه أو الإفراط كذلك في استخدام الأجهزة الإلكترونية. دائما نأكد ونقول الأجهزة الإلكترونية سبب كبير جدا في تغير سلوك الأطفال. دائما نقول اليوم حلقتنا راح نركز فيها أكثر عن الأجهزة الذكية بالتأكيد وأثرها على الطفل، واليوم كيف الأطفال يعني ممكن نخفف من عندهم استخدام الأجهزة الذكية بشكل مباشر أو بشكل تدريجي تحديدا. لكن تعتمد بالتأكيد هذه الأسباب، هذه التغيرات قد تكون ناتجة عن ظروف أسرية أو ضعف يعني ضغوطات نفسية أو التنمر للأسف اللي ربما يكون موجود بين الأطفال. حلقتنا اليوم راح تكون مميزة جدا لما نتكلم فيها عن مظاهر تغير سلوك عند الطفل تحديدا، راح نتكلم في مواضيع كثيرة وأيضا عناوين مهمة جدا. لكن كونوا معنا في برنامج لأجلكم نعمل من بعد الفاصل، لنتواصل بإذن الله في البرنامج العام على تردد 89.5 FM وأيضا على 540 AM، وأيضا بإمكانكم تكملوا معنا حلقة اليوم عبر تطبيق 51 الدخول على البث المباشر، ومن بعد تحديدا الدخول على البرنامج العام. تسمعوا معنا حلقة اليوم راح تكملوا معنا في برنامج لأجلكم نعمل. فاصل ونواصل الحديث
1: في برنامج لأجلكم نعمل. أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل، وباسمكم أرحب في ضيفتنا في حلقة اليوم مع الأستاذة مي الشواف، أخصائية أسرية ومرشد ومدرب حياة لذوي الاحتياجات الخاصة. حياك الله.
2: الله يحييك، يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة.
1: حياك الله أستاذة، وأنا سعيد بالتواصل معك مرة أخرى في برنامج لأجلكم نعمل، وبالتأكيد يعني اليوم حلقتنا راح تكون مميزة، وأنت ليست يعني مو غريبة على الإذاعة والتلفزيون، لقاءات عديدة وأيضا إرشادات تقدمينها من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل توعوية، لكن اليوم راح أتكلم يعني عن موضوع مهم جدا، وخاصة فترة الصيف بالتأكيد فيها تغييرات كثيرة عن سلوك أكيد. الأطفال تحديدا أسباب التغيرات السلوكية ودور الأسرة والبيئة تحديدا. هنتكلم أسباب هذه التغيرات اللي تحصل عند الأطفال ربما ما بعد الفصل الدراسي في الإجازة الصيفية، وربما هناك تغيرات سلوكية تكون موجودة معهم خلال الفترة الدراسية.
2: أي يعني إحنا لازم نعرف أن الطفل المراحل العمرية المختلفة راح يصير في تغيرات سلوكية بين كل مرحلة ومرحلة. الطفل ما قبل الست سنوات شخصية، ما بعد الست سنوات إلى 12 سنة هني قاعد يحاول يكون شخصيته، فشخصيته راح تكون مختلفة. بعدين عاد 12 وفوق اللي هو المراهق شخصية مختلفة. عادة الأهل لما يصير تغيرات سلوكية عند الطفل، خلينا نقول خاصة بفترة الصيف، يربطونه بالصيف وتغير الروتين، ما يحطون في بالهم أن قد يكون طفلهم قاعد ينتقل من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية مختلفة، فمن كذي هو قاعد يتغير سلوكه. بس هم مثل ما أنت قلت، الصيف لدور، تغير الروتين لدور، الهدوء اللي إحنا أو ما نسمي الهدوء، الروتين المنتظم خلال فترة المدارس يساعد أن الطفل نفسيته تهدأ، أنه هو عارف شنو اللي متوقع منه. لما ندش على فترة الصيف وشوية القوانين ترخى، شوية يصير فوضى في الروتين، هني راح نلاحظ أن في سلوكيات سلبية تطلع على الأطفال، مو بحد ذاتها ممكن تكون بسبب تقصير الأهل، بس بسبب أنه شوية الأهل يرخون الحبل شوية في فترة الإجازة، بعض القوانين.

0: تكون مصارمة وعايمة شوية. الروتين المختلف، أنا ما قاعد أشوف ربعي، ما قاعد أشوف أصدقائي، في أطفال يكونون بالبيت وأهلهم بالدوام طول الوقت، هذا يؤثر على سلوك الطفل أكيد.
1: نعم بالتأكيد، اليوم الوحدة عند الطفل تسبب مشاكل كبيرة جدا، وخاصة يكون شخص صديق الأجهزة الإلكترونية، أيضا بعيد عن الأسرة، بعيد صح. عن التواصل البشري مع الآخرين والسؤال والإجابة، تلقى فقط موجود مع المربية وآيباد، نوم آيباد وأكل.
0: هو مو شرط يكون قاعد يصير بقصد من الأهل
1: طبعا.
0: ساعات هذه ظروف طبيعة الحياة الحين تحتم علينا أن الأم والأب يعملون، عندهم طفل مضطر يقعد في البيت، في عاملة منزلية قاعد تباشر الأمور، هذا الطفل شنو راح يسوي؟ راح يلجأ حق الأجهزة. إحنا لما نوفر البديل، أنا كله أقول البديل، إحنا ما نمنع الأجهزة لأنه صار واقع، صعب إن إحنا الحين نتكلم إن إحنا 100% بنمنع، هذا واقعنا، لكن أنا أوفر البديل بحيث إنه مو أول ما يفتح عين الطفل ما يلقى شيء يسويه يستمتع فيه فيلجأ إلى الأجهزة، ولازم البديل اللي أنا أوفره يوفر متعة أكثر من هذا الجهاز عشان يكون هو الخيار اللي يلجأ للطفل. بس أنا ساعات ما ألوم الأهل لما يصير طفل دائما على الأجهزة، ساعات ظروفهم تحتم كذي. أوكي راح نلوم الأهل اللي موجودين وعندهم الوقت وعندهم القدرة والاستطاعة أن هم يباشرون لكن ما يبون، لكن في بعض الأهل ما يقدرون يسيطرون.
1: طيب في أطفال يعني يحبون الحركة الزايدة، يحبون اللعب الزايد، لكن في بعض الأطفال يحبون الانطوائية والجلوس مع الأجهزة أو الانطوائية يعني أمام شاشة التلفزيون. فاليوم أيه نفضل؟ بتأكيد الحركة هي
0: أكيد الحركة يعني،
1: لكن لو وازنت بينهم
0: هو الموازنة طبعا، لكن أنا أقول لك 100% طفل حركي أفضل من طفل قاعد ماسك الشاشات. إحنا لجأنا للشاشات لما بدأ يصير حركة الطفل غريبة في المجتمع، حركي شيطان يناقز قعدوا لا يطلع صوت، فصار الأهل ينحطون بمواقف اجتماعية يحسون إنه مفروض عليهم يطخخون هذا الطفل يسكتونه، فقاموا يلجؤون وايد إلى الأجهزة. فالحين صار مو طبيعي نشوف طفل يتحرك لأن كل الأطفال قاعدين، فلما يصير في عندنا طفل حركي صار مو طبيعي، مع أن هذا هو الطبيعي، الطبيعي أن الطفل يتحرك ويستكشف ويلعب ويناقز في حدود الأدب، في حدود المعقول، في ما قلنا أنه هو يشيل ويعفس البيت. لكن ليش صار غريب لما نشوف طفل بالزوارة يركض ولا طفل قاعد يناقز على القنفات؟ أدري يعني هذا كان إحنا طفولتنا عشنا بهذه الطريقة، لكن الحين الأهل عيالهم ما قاعدين يتربون بنفس الطريقة. شوف ممكن أول نص ساعة ساعة إلا ربع من الزوارة قاعدين يلعبون يسولفون، فجأة كل من طلع أجهزة كل من قاعد ساكت. فأحيانا في طفل يحس أنا ليش أنا غير عنهم، ليش أنا ما تخلوني أمسك الجهاز أيضا، أبي أودي جهازي معاي، أبي أكون نفسهم.
1: صحيح، بالتأكيد اليوم متابعة الأطفال مهمة جدا، وخاصة إعطائهم أيضا فرصة للتعبير وأيضا تحقيق ما يتمنونه من خلال أيضا إجازتهم إجازة الصيفية، وخاصة أن هذه الإجازة الصيفية يعني تأتي بعد تعب ومرحلة دراسية طويلة جدا. واليوم الطفل يحتاج أنه فعلا يكون مثل أصدقائه، إذا شافهم كان يتابعهم وهم سافروا وهم طلعوا وراحوا شاليه راحوا مزرعة راحوا أي مكان أو مطاعم أو كافيهات أيا كانت، فلا بد أن طفلك أيضا كذلك ما يحس بالفرق ما بين باقي أصدقائه، لأن راح يتعامل بتعامل آخر وما يصير الشخص عدواني للأسف، قاضب، انطوائي أكثر.
0: في نقطة مهمة هني، إحنا نبي نوفر حق عيالنا كل اللي يتمنونه، وما نبيهم يحسون للحظة إن هم أقل من أقرانهم، لكن في حدود المعقول.
1: صحيح،
0: طفلي لازم يعرف إمكاناتي وقدراتي وشنو أنا أقدر أقدم له، ولازم يكون واثق من نفسه بشكل إن لما في شيء عند غيره هو ما عنده إياه ما يتحسر ولا يحس إن هو مختلف أو ناقصة شيء. لازم أنا أزرع عندهم هذه الفكرة إن أنت كامل مثل ما أنت، بغض النظر عن أنت شنو تملك وين رحت وشنو سويت. ولازم طفلي يعني يوعى حق القيم اللي أنا أبي أزرعها فيه كطفل كجزء من أسرتي. إحنا أسرتنا شنو المهم عندنا؟ في أسرة مثلا ممكن ما يقدرون كل صيف يسافرون، لكن وجودنا مع بعض بالصيف مع بعض قعداتنا سوالفنا ضحكنا هذا يسوى عن مثلا أكثر من مليون سفرة. إذا الطفل حس بقيمة هذه القعدات، حس بقيمة هذه الوناسة، حس بوجود أهله حوالينا أنه هو المهم، لما يرد المدرسة ويسمع ناس سافروا وراحوا وردوا ما رح يتأثر أو ينجر.

0: أروح أو يعني تحوش هذه الحسرة أن أنا ما قدرت أسوي أو أروح.
1: نعم، يوم مهم جدا بالتأكيد، أن فعلا الطفل أيضا يقدر، لكن الطفل ما يوعي مثل هذا الوعي الناضج أو الوعي الكبير جدا أنه يعرف هذه إمكانيات الأهل.
0: لا طبعا، كل طفل على حسب مستواه وعلى حسب قدراته إن فهمه بحدود اللي هو يقدر يستوعبه. لكن لنفرض إذا أنت عندك مراهق متطلب ويبي كل شيء من هذه الدنيا، صار الوقت المناسب إن أهله يحملون مسؤولية، هو يجني مصروفه، هو يعرف شنو إمكانات أهله. وإذا أنت تتمنى أفضل حق نفسك اسعى. يعني نقطة مهمة الأهل يغفلون عنها، إذا عيالهم متطلبين ويبون ونبي، اسعى أن أنت تدرس وتحصل مجموع عشان بعدين أنت تحقق اللي أنت تبي. أنا ممكن ما قدرت أسوي اللي أنت تتمناه، يلا أنت سوي حق نفسك. هذا دافع وحافز. يعني تشوف المراهقين لما ينظرون حق الموضوع بهذه النظرة أن إيه، أنا إذا كبرت أقدر أنا أسوي اللي أنا أبي، رح يشغل عندهم مثل موتور أن أنا، طبعا إذا كان الدافع والشغف موجود، أنه هو رح يدرس، رح يحقق، رح ينجح عشان يوصل حق اللي يبي.
1: دائما طموح المراهقين ما بعد التخرج من الثانوية، تجد هناك أحلام كبيرة جدا تتمنى تحقيقها، لكن لما يجي لأرض الواقع يشوف هذه الأحلام تتبخر تماما، وهو أيضا يتبخر معاه بهذا الجانب.
0: أي،
1: لأن صار عنده أولويات أكثر، فنضج أكثر ووعى أكثر، لكن لابد من شوي من التغيير للروتين اليومي اللي كان موجود معه، سفرة، طلعة، أمور كثيرة
0: طبعاً طبعاً يحققها طبعاً
1: خلال هذه الفترة. ضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة مي الشوافة، أخصائية أسرية ومرشد ومدربة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا مكملين معاك حلقة اليوم، وبتكلم اليوم على السلوك مظاهر أيضاً تغير عند الأطفال، وتحديداً من خلال تأثير منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية تحديداً. دائماً نشوف طفل كان هادي تماما لكن تابع برنامج معين او دخل لعبه معينه من الالعاب وبعدها صار الشخص مختلف تماما.
0: اي
1: طيب، هني لازم انا كولي امر اتابع هذا التغير جاء من متى؟ جاء هل من بعد شاف برنامج الفلاني او بعد ما تعلم على اللعبه الفلانيه؟ ربما هذه الالعاب علمت على العدوانيه او صحيح. العصبيه او الانطوائيه، اي سلوك مختلف كان.
0: إحنا نبي نجزئ فكرة أن الطفل يكون عنده جهاز إلكتروني ويتأثر فيه إلى جزئين. بحد ذات الجهاز الإلكتروني والإضاءة اللي فيه والوقت الطويل اللي الطفل يمسك فيه هذا الجهاز يأثر على جهاز العصبي، يأثر على تركيزه، يأثر على طولة باله وقدرته على الصبر. هذا موضوع. نوعية الأشياء اللي يلعب فيها ويطالعها في هذا الجهاز بعد هذا موضوع ثاني. أحياناً الأهل يقولون لك بس هو قاعد على الآيباد يسوي أشياء مفيدة، ما قاعد يلعب أشياء خطرة ولا قاعد يطالع برامج مضرة ولا يدش مواقع تواصل اجتماعي. أوكي منطقي، لكن عدد الساعات اللي هو قاعد يقضيها على هذا الجهاز، إضاءة الجهاز، سرعة تلبية الأوامر، يعني الجهاز أنت تعطيه الطلب اللي أنت تبيه الحين بنفس اللحظة يعطيك الجواب أو بنفس اللحظة يدخلك على اللعبة أو البرنامج، يخلي الطفل يحس أن كل شيء لازم فوري، الاستجابة لازم تكون فورية. فلما يكون بعيد عن هذا الجهاز أي شيء يقول لك إياه يتوقع أن أنت نفس الجهاز استجابتك لازم تكون فورية. فحتى لو كانوا أطفالنا يستخدمون الأجهزة بطريقة إيجابية، يطالعون برامج إيجابية، تحديد الوقت مهم، تحديد الوقت وعدد الساعات اللي يقضونها على هذا الجهاز مهم. بعدين ندش على نوعية الأشياء اللي هما يطالعونها. في أهل يركزون على أن إحنا ما نبي ألعاب فيها تواصل مع الآخرين، هو يلعب بروحه. بس حتى لو كان يلعب بروحه، ساعات اللعبة نفسها تحث مثل ما أنت قلت على العنف أو العدوان، أو ساعات يقولون لا إحنا ما نبي يلعب، هو بس خلي طالع. زين، إحنا ما ندري هذه الأشياء اللي قاعد يطالعها شنو ممكن تطلع، خاصة أن الحين وايد من البرامج الأجنبية فيها رسائل مبطنة حق الأطفال، أنت ما تدري هذه الرسائل تدريجيا مرة على مرة، فكرة على فكرة، شنو الفكر اللي رح يوصل حق هذا الطفل أو المراهق وشلون نظرته حق الحياة رح تتغير. التغيير أنت ممكن تحسه بطيء بس يصير. إذا الطفل أدمن هذه البرامج وهذه الأجهزة، بعد فترة رح تلاحظ تغيير في سلوكه، تغيير في معتقداته، تغيير في طريقة تفكيره ونظرته حق الحياة. الأشياء اللي كانت مو مقبولة عنده رح تصير مقبولة. الأهل يغفلون على نقطة أن البرامج ممكن ظاهريا أنت تحسها عادية، لكن الرسائل المبطنة اللي فيها خطيرة.
1: نعم بالتأكيد لابد متابعة الأهل، ما أقول راقبهم لكن تابعهم، خليك حريص معاهم بالتأكيد، راح تسأل عنهم يوم غيب تسأل الأبناء بالتأكيد. ممكن تحل بعض المشاكل أو بعض ربما تكون مشكلة تجدها في المستقبل تحلها بشكل مبكر، أفضل من أن تكبر المشكلة وبعدين تجد صعوبة جدا بحل هذه المشكلة. ضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة مي الشواف، أخصائية أسرية ومرشد ومدرب الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة. بعد فاصل نتواصل في برنامج لأجلكم نعمل.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات، استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: عدنا لكم استمعنا كراما بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل. وظيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة مي الشواف، أخصائية أسرية ومدرب ومرشد حياة لذوي الاحتياجات الخاصة. حياك الله من جديد
2: أستاذة مي. الله يحييك يعطيك العافية.
1: ومكملين موضوع حلقتنا المميز بالتأكيد، اللي هو رسالة لكل ولي أمر وولية أمر كذلك في حلقة اليوم، وأيضا في المهتم في مظاهر تغير سلوك عند الأطفال. لما أتكلم أستاذة مي، يعني هناك تغير في بعض السلوك طبيعي، وهناك في بعض تغير في بعض السلوك يكون لابد التدخل فيه،
2: أي.
1: والوصول إلى حلول، والوصول طبعا أيضا إلى طبيب بعد كذلك. اليوم متى أشوف هذه التغيرات اللي لابد فيها أني أرجع لطبيب أو أني أتدخل في هذا الموضوع؟
2: اللي يحكم الموضوع هو نوعية السلوك نفسه، عدد مرات تكرار السلوك، والمكان اللي قاعد يصير فيه هذا السلوك. مثلا يقولون لك طفلك يروح المدرسة كل يوم يطق بالمدرسة، بس هو مثلا هادي وما يطق بالبيت، فأنا معناته هذا السلوك مو معمم كل مكان، فمعناته الطفل مو عنيف، معناته في شيء قاعد يصير بالمدرسة لازم أبحث عنه. إنزين، إذا مثلا الطفل صار عنده سلوكيات العنف أو اللسان الطويل أو العناد أو أيا كان من السلوكيات، فنقول فترة أسبوعين وراحت، معناته هذا السلوك مو ثابت، عارض، كان يمر بضغوطات، يمر بوضع طلع عليه السلوك واختفى. لما أنا أشوف السلوك ظل مثلا شهر شهرين شهر ونص، إيه يستدعي إن أنا أبحث أكثر وأفهم أكثر.

0: السلوك أيضا قاعد يأثر على مجرى حياتنا اليومية. يعني أحيانا يقولون لك طفلي أو المراهق صار منعزل وانطوائي، بس قاعد يأكل، صحته أوكي، يتواصل مع أهل المقربين أوكي، بس صار فترة من حياته ما يحب الفوضى والإزعاج واللوية، طبيعي. بس لنفرض هو اكتئب وصار كله نايم وما يأكل، وصاروا الأم والأبو في قلق وما ما يقدرون يطلعون ويخلونه بالبيت، معناته حياة الجميع تأثرت. هني لا، ضروري أبحث وأشوف حل حق هذا السلوك. في سلوكيات الأطفال ممكن تكون متغيرة بس ما قاعد تأثر علينا، ما قاعد تأذينا، ممكن أقبلها وأعديها وأقول مرحلة عمرية تعدي. لكن في سلوكيات كبيرة ما ينسكت عنها، من اللي يحدد؟ الأهل نفسهم. فالأم والأب لازم يكونون واعين أنه عندنا نوتة ورقة صغيرة، أنا أتابع هذا السلوك، كم مرة قاعد يرادد، كم مرة قاعد يسوي هذا السلوك، كم مرة قاعد يكذب، كم مرة قاعد يبوق، أسجل. وأيا كان السلوك اللي قاعد يصير الغريب علينا أسجله وألاحظ عدد مرات تكراره، وين الأماكن اللي قاعد يصير ومع منه، يعني هل هو بس في البيت ولا بس بالمدرسة ولا بس في بيت يدته، عشان لما أحتاج بعدين أروح حق مختص رح يسألني كل هذه الأسئلة، أنا أبي أكون جاهزة مع الأجوبة على أساس أسهل سير العملية العلاجية. المختص ما يقدر يشخص الطفل أو يحدد نوع المشكلة وطريقة علاجها بدون معلومات، فأنا أوفر جزء من الحل إن أنا رايحة معاي المعلومات، فيكون الحل أسرع.
1: نعم بالتأكيد النقطة مهمة جدا. وأيضا إذا كانت الأم عندك أيضا بنت من بعض هذه السلوكيات شفتها تغيرت، لابد أنه تأخذين هذه البنت معاك في زوارات، في زيارة، في طلعات، تخلينا تعود وتغير من هذا الروتين المنزلي. هذه نقطة إيجابية أيضا تغير من بعض سلوكيات الطفل إذا كانت سلوكيات يعني غير حميدة، أو ربما تكون تغير يعني سلوكي سريع جدا.
0: أي.
1: اليوم أيضا دور المدرسة مهم جدا في اكتشاف تغييرات بعض سلوكيات الأطفال.
0: صحيح.
1: لكن للأسف وأنا أقول البعض منهم، البعض أولياء الأمر لما جيت تسأل من المدرسة ترى الولد أو البنت
0: ما يقبل.
1: ليش هذا للأسف؟ يعني فجأة البنت عندك أو الولد في البيت جدا هادي مثل ما تفضلنا في بداية الحلقة، لكن في السلوكيات أيضا في المدرسة تتغير. طيب هل هناك الأصدقاء قاعد يأذونه أم هو الطفل قاعد يجد نفسه قوي أمامهم؟
0: أي كان اللي قاعد يصير بالمدرسة، وصلنا إحنا الحين مرحلة إن الأهل صاروا ما يتقبلون وجود المدرسة كشخص مساند في التربية. نحن نكون واقعيين، الأم والأب ما يربون بروحهم، الأم والأب معاهم المدرسة، معاهم الشارع، معاهم المجتمع، معاهم بيت اليدة، هذه كلها عوامل تتدخل في تربية الطفل. فلما أنا يكون عندي جهة تربوية معتمدة من الدولة فيها ناس متخصصين ودارسين ويبون يساعدوني ويبون يوجهوني، ليش أنا أرفض أخذ هذه المساعدة؟ يعني وايد أنا ألوم الأمهات لما ييهم اتصال من المدرسة، والله ولدك سوى، قلنا لا، اتعصب على المدرسة وتشتكي عليهم، ليش كلمتوا ولدي، ليش دفيتوا، ليش؟ أعطيهم مجال أن هم يساعدونك في تقويم سلوك هذا الولد ممكن أنت لجدام ما تقدرين عليه. لما يكون في مدرس صارم يوقف بحزم يردع هذا السلوك أو يخلي الطفل يراجع حساباته، المدرسة شريكة مع الأهل، وهذا كان في السابق موجود. كانوا المدرسة لهم صلاحية إن هم ما نقول يتمادون مع الأطفال، بس لهم دور كبير في التربية. فأنا ما أشوف إن اللي صار قبل غلط، أوكي القسوة والشدة اللي كانت تصير قبل ممكن هي اللي كانت غلط، بس كون المدرسة شريكة في التربية ما كان غلط، كان جدا عامل مساعد. ونتمنى لو الأهل الحين يتقبلون هذه الفكرة.
1: نعم.
0: ترى اللي يشتغلون في المدارس دارسين وعندهم خبرات وكفاءات، وممكن يساعدوننا ويلفتون انتباهنا حق أمور إحنا غافلين عنها كأهل.
1: نعم. في المدرسة في أخصائي وأخصائية اجتماعي وأيضا نفسي، وهذا دور مهم جدا. ومثل ما تفضلنا وتحدثنا دور المدرسة في اكتشاف التغيرات السلوكية عند الأطفال مهم جدا، وكذلك اليوم على ولي الأمر أن يتقبل إذا جاء بعض الرسائل من أو الاتصالات من قبل المدرسة، ترى هذا لمصلحة الولد أو البنت كذلك في الفصل الدراسي حتى يكون للأفضل في المستقبل.
0: صح.
1: فتحل المشكلة وهي صغيرة.
0: أي.
1: أفضل من أن أنت تتجاهل اتصال أو رسالة المدرسة ويصبح الطفل أو الطفلة مقابل المدرسة أن هذا الشخص غير مقبول في المدرسة.
0: صحيح.
1: وربما يطلبون أيضا نقلة. أي. إذا تجدد
0: يعني المفروض

0: جانب العدوان للأسف.
1: الأهل لما يهم اتصال من المدرسة بدل ما أنا أتحسس وأكش وأقول لهم ليش كلمت ولدي أو ليش قلت ولد كذي، الجملة البديلة شنو تبون، شنو أقدر أساعدكم، شنو دوري في البيت يساعد تعديل السلوك اللي أنتوا تبوا تسوونه بالمدرسة، أو شنو الكلام اللي أنتوا قلتوا لي عشان أنا أقول كلام مشابه بالبيت وأعزز نفس القيم والسلوكيات اللي أنتوا تبون تغرسونها في هذا الطفل.
0: نعم، أساليب التعامل الصحيحة مع الطفل تحديدا عند ظهور سلوكيات سلبية، تحديدا البعض يبدي الأب أو الأم بعصبية،
1: صحيح،
0: لكن الجانب الصحيح هو بهدوء ورسائل شبه يعني غير مباشرة.
1: هذا الكلام العلمي الغير واقعي، احنا نقول حق الأهل
0: الواقعي لا عصبية للأسف.
1: لا مو ان هذا هو الواقعي، لكن لما اني صج بالواقع، أم تعبانة رايحة الدوام الصبح، ردت الظهر حر، بعدين قاعد تدرس عيالها، بعدين ولدها سوى سلوك، طبيعي ان هي لا شعوريا بتعصب. الكلام اللي انت قلته صح، احنا نبي ما نعصب ونبي رسائلنا حق اطفالنا تكون هادئة ونبي نقوم سلوكهم بطريقة هادية، فانا عشان اوصل حق هذا الهدف لازم انا اهيئ الام والاب من قبل عشان هم يكونون قادرين ان يوصلون حق هذا الشيء. ما اطالب الاهل ان انتوا لا تعصبون وكونوا هادئين وقوموا سلوك عيالكم بحذر، بس هم ما عندهم الادوات اللي تساعدهم. هم لازم يكونون فاهمين نفسهم، فاهمين الضغوطات اللي يمرون فيها كأهل، عندهم خبرة ووعي ودارسين مو 100%، بس عندهم بعض الأدوات اللي تساعدهم في تقويم سلوك الطفل. لأن الأم لما تشوف طفل قاعد يسوي سلوك معين غلط وهي مو فاهمة سبب هذا السلوك أو ليش هذا السلوك قاعد يصير، أول شيء بتسوي راح تعصب لا شعوريا، طبيعة الإنسان كذي، بس لما هي يكون عندها الخبرة، الخلفية، الوعي، ممكن راح تستوعب إيه هو قاعد يتصرف بهذه الطريقة بسبب 1 و2 و3. دور الأهل الحين إن هم يسعون يكون عندهم هذه الأدوات اللي تساعدهم إن هم خلال تربية عيالهم يكون عندهم الحكمة والصبر وطولة البال. ما يمنع إن إحنا ندرس شلون نعدل سلوك أطفالنا، نقرأ كتب، نتعلم من مختصين. هذا الزمن تربية الأطفال صعبة وإحنا كأهل حياتنا السريعة قاعد تضغطنا، الأدوات لازم تكون موجودة وما حد رح يعطينا الأدوات على طبق من ذهب. إحنا كأهل لازم نسعى تكون عندنا هذه الأدوات اللي تساعدنا في تربية أطفالنا.
0: نعم، مهمة جدا، خاصة السلوك العصبي من أولياء الأمور اتجاه الطفل ربما يسبب له مشكلة نفسية.
1: صحيح،
0: يعني كنا حريصين في هذا الجانب.
1: وبعدين التربية الصارمة بعصبية لا شعوريا تسبب عقد حق الأطفال، عقد نفسية تتوارثها الأجيال. أنا هذه الجملة وايد أدقق عليها، إن إحنا لو نراقب نفسنا عصبيتك وجملك اللي أنت تقولها أحياناً ممكن أنت سمعتها من أبوك اللي سمعها من أبوه اللي يعني لا شعورياً أنت ممكن وإنت قاعد تعيش حياتك مع أهلك قلت أنا مستحيل أكون مثل أبوي، بس لا شعورياً أنت وإنت تربي عيالك تطلع منك جملة تنصدم تقول هذا كلام أبوي، أو إحنا الأمهات نقول هذه جملة أمي، أنا شلون أقول هذه الجملة، أنا قلت ما راح أقولها. لا شعوريا تطلع لأن إحنا تشربناها بغير وعي. الحين دورنا إحنا كأهل إن إحنا نوقف هذه الحلقة، نستوعب إن إحنا التربية الصارمة اللي ورثتنا بعض العقد النفسية، عدم الثقة بالنفس، عدم تقدير الذات، إحنا ما نبي نورث هذا الشيء حق عيالنا.
0: نعم، بالتأكيد دور مهم جدا اليوم عند أولياء الأمور تجاه أبنائهم. ضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة مي الشواف، أخصائية أسرية ومرشد ومدرب الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة. طيب قبل أطلع فاصل، أستاذة مي كونك أيضا مدرب الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، طيب في تعامل ربما بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة يكون ربما في شطانة شوي يطلع، طيب هنا دور الأولي الأمر تجاه هذا الشخص ممكن يتعامل بعصبية،
1: أي
0: ممكن أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا يبدي يصرخ أو يطلع صوت عالي، طيب التعامل هنا مع هذه الفئة؟
1: غالبية الأهل اللي عندهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ينقسمون إلى قسمين. في قسم إنه هو محرج من وجود هذا الطفل في حياته، محرج من كون هذا الطفل مختلف، ويتوقع منه إنه هو لازم يتصرف مثل الأطفال الطبيعيين، فتشوفه شديد معاه وصارم وحازم، وأي صوت يطلع هذا الطفل وأي غلطة يغلطها هو معصب يصرخ، ممكن يطقه، ممكن ما يطلعه، بسبب توقعاته الغير واقعية. هذا الطفل لازم يتصرف كالطبيعي. الفئة الأخرى وايد قلبها معورها على طفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة
0: مسموح لكل شيء
1: وكاسر خاطرهم ومسموح لكل شيء، يطلع بالسوق يطق الناس يركض يسوي لا هو مريض هو توحدي هو عنده
0: بعض التعامل لما يكون من الأطفال التوحد الناس كانت تقبل هذا الشيء حتى إن كانت في شيطانة ولا شيء ولا كسر شيء ولا أي شيء في تقبل داخلي وأيضا تعاطف داخلي عند كثير من الناس
1: الآخرين راح يتقبلون
0: وهذا الشيء الطبيعي عند الإنسان
1: صح.
0: لكن الشيء المطبيعي إنه ولي الأمر يبدي بشكل عدواني مع هذا الطفل للأسف
1: صح.
0: أو يبدي يصرخ أو يبدي يحرجه أمام الآخرين فهذا التصرف يعني غير مقبول أيضا لا في الدين ولا بأي طريقة
1: هني الأهل يكون عندهم توقعات غير واقعية من هذا الطفل، يفترضون أن هذا الطفل لازم يسيطر على تصرفاته طول الوقت ولازم يفهم الصح من الغلط، أحيانا خارج عن إرادته هذا الطفل لو شنو تعلم فيه ما رح يقدر يستوعب الصح من الغلط. تعلم وتحاول وتودي جلسات، بس إذا هو هذا حدود طاقته هذا حدود طاقته، لا تفرض عنه أكثر، لا تفرض عليه أكثر من طاقته ولا تحرج من تصرفاته. بس بالمقابل لما إحنا نقول تقبلوا عيالكم من ذوي الاحتياجات الخاصة وحبوهم، مو معناته أنه إذا إحنا طلعنا وطفلنا سوى تصرف غلط مقبول وأطالب الآخرين عادي عادي هو ترى يتصرف كذي طول الوقت عادي، هو عادي تصرفاته كطبيعة اضطرابة أو مرضة ممكن يتصرف بهذه الطريقة، بس الآخرين مو مجبورين يتحملون مثلا الأذية أو الأذى أو الصراخ أو الصوت العالي. أنا دوري كولي أمر أحتوي طفلي في هذه المواقف وأمنعه من أنه هو يضايق الآخرين، أوفر له بيئة تناسبه، أطلع الأماكن اللي تناسبه تناسب شخصيته، الآخرين مو مجبورين يتحملونه. أو في أهل من كثر ما هذا الطفل يكسر خاطرهم يسمحون له بالتمادي في قلة الأدب لأن هما يقولون هو مختلف، أنا مو مجبور أتعب عليه وأوديه جلسات، بس ممكن هذا الطفل يطلع منه، ممكن يقدر يتعلم، ممكن يقدر يتغير، ممكن يقدر يتطور. مو معناته هو الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة عنده بطاقة سماح كل شيء مقبول منه وتصرفاته كلها مقبولة، في حد فاصل ما بين الشريحتين من أولياء الأمور. أنا أكون بالنص، ما أحزن مع طفلي ولا أغضب عليه ولا أصرخ عليه لأنه هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأتعب عليه وأعلمه وأغيره وأطوره وأخليه مقبول في المجتمع وما يؤذي الآخرين.
0: نعم بالتأكيد، إذا كان أيضا كذلك أعطى شعور الاندماج بشكل مباشر صحيح. مع الآخرين هذا شعور مميز جدا، وأنك راح تحقق أيضا الإيجابية مع طفلك بالتأكيد وتشوف تغيرات إيجابية أكثر، لكن يصبح شخص انطوائي إنه لهم نشاط وهو لنشاط بروح صحيح. مختلف راح تحس هني بالاختلاف لأنه ودي يلعب معهم ودي يقعد
1: طبعا
0: معهم. في هذا الجانب لابد أن أنت فعلا تكون حريص وعدم التفرقة. راح تكلم على التفرقة بين الأطفال داخل البيت وسبب أيضا عدوانية بعض الأطفال لأنه يشوف أخوه أو أخته الثانية هي أفضل لها الهدايا أكثر، اهتمام، الدلع أكثر، الأكل أكثر، وأمور كثيرة أكيد كل بيت يلاحظها عند أطفاله، ربما يكون في تغيير أو تمييز بعض عن الآخر، ونتمنى هذا الشيء ما يكون موجود. بعد فاصل ضيفتنا معنا في حلقة اليوم الأستاذة مي الشواف، أخصائية أسرية ومرشد ومدرب الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة. فاصل ونواصل الحديث.
2: عطاؤك اليوم يزرع أمل الغد.

0: فرصة اليوم هي إنجاز الغد.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل برنامج اللي أجلكم نعمل. وضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة مي الشواف، أخصائية أسرية ومرشد ومدرب الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة. حياك الله من جديد أستاذة مي.
2: الله يحييك.
1: قبل لا أدخل على موضوع المقارنة بين الأطفال في البيت الواحد، بتكلم اليوم متى يجب أن مراجعة المختص النفسي أو التربوي لطفلي. حاولت مع أكثر من محاولة في البيت لكن ما في فايدة.
2: أي
1: متى الوصول إلى هذا الحل؟
2: إحنا قلنا مساعة إحنا نراقب الطفل والعلامات اللي عليه، مدى تكرر السلوك، شدة السلوك، السلوك هل قاعد يضره ويضرنا. لما نوصل هذه المرحلة إن الطفل منظر، إحنا كأسرة منظرين، السلوك قاعد يتكرر في كل مكان، السلوك قاعد يتكرر طول الوقت، إيه أنا راح أروح حق مختص. بس أنا أأيد فكرة إن أنا دائما ألجأ حق المختصين قبل لا يطيح الفاس برا، قبل لا إحنا نطيح في مشكلة. في الزمن اللي إحنا عايشين فيه المختصين متوفرين في كل مكان، على التواصل الاجتماعي، الجلسات أونلاين، تروح الجلسات في الاستشارات في المكاتب. ليش ما الأهل يكون عندهم مختص ومرشد تربوي يساعدهم في رحلة تربية أطفالهم بغض النظر في مشكلة أو ما في؟ أنا دائما يكون في عندي شخص ألجأ له استشيرة، أطلب العون، أطلب المساعدة. ولما أنا أبتدي ألاحظ علامات السلوك على ولدي وأروح وأشرح اللي عندي، هذا المختص رح يدليني على الطريق، رح يقولي لا الحين محتاج أنا أشوف الطفل لأن الموضوع زايد، أو لا أنتوا هذه الخطة طبقوها بالبيت، إذا ما نجحنا يجيبوا لي الطفل. أنا أفضل هذه الفكرة أكثر من أن أنا أنطر هذا السلوك يشتد ونطيح في مشاكل سلوكية وتربوية كبيرة بعدين ألجأ حق المختصين بدون ما يكون في مشكلة. لازم إن الأهل يكونون على اطلاع ويتواصلون مع المختصين والتربويين، ما ننطرهم بس وقت الحاجة. إحنا نبي نتفادى إن إحنا نصير في حاجة حق تقويم السلوك، فمن قبل إحنا نسعى إن نكون عارفين شنو نسوي عشان نتفادى المشكلة.
1: نعم بالتأكيد، نرد ونكرر دائما متابعة الأبناء بشكل مستمر مهمة جدا، خاصة في مرحلة الطفولة تحديدا ومرحلة المراهقة، لأن راح تجد فيها بعض المطبات اللي لابد أنك تعالجها.
2: أي
1: قبل الوصول لمرحلة مهمة جدا في الحياة.
2: صحيح.
1: فلذلك متابعة أولياء الأمور، لا تقول إحنا عندنا شغل وعندنا أمور وعندنا دوام، ما في أهم من البيت وأيضا الأطفال،
2: هم استثمارنا في الحياة.
1: نعم هم الاستثمار، فأنت اليوم قاعد تشتغل وتعمل لذلك لأجل أبنائك.
2: صح.
1: فمهم جدا أنك تتعب على أبنائك في البيت، توفرهم كل شيء يحتاجونه، وأيضا تتابعهم ومشاهدتهم بشكل مباشر، وأيضا أعطاهم مثل هذا الوقت المهم جدا اللي يتمناه فعلا كل طفل، أنه يشوفه مع ولي الأمر عنده، يلعب معاه، يسولف معاه، يتكلم معاه، يسأله شنو سويت في المدرسة.
2: صحيح.
1: شنو ما سويت في المدرسة، شنو ودك تصير وشنو ما ودك تصير. في نقطة مهمة جدا اللي دائما حنا نشوفها، يعني بما أن فترة الصيف وأيضا خريجين ثانوية وأيضا أمور كثيرة والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة دراسية إلى مرحلة جامعية.
2: صحيح.
1: وإلى مرحلة وظيفية، كل ولي أمر يتمنى ولده أفضل وظيفة أو أفضل تخصص يختار.
2: أي.
1: لكن يا ولي أمر، أنك تختار لطفلك أو لولدك أو لبنتك اللي في مرحلة الثانوية، أو طفلك اللي تتمنى أنت بعد وصوله لمرحلة الثانوية أنه يحصل على التخصص الفلاني، لابد أنك تزرع فيه حب هذا التخصص من الطفولة.
2: أكيد.
1: يكبر معاه هذا الحلم، يكبر يكبر يكبر لين يصل له.
2: أي.
1: لكن تجي في مرحلة النهائية تقول أنا بيك تخصص فلان، روح هذا التخصص اللي راح مو أحسن منك.
2: طيب هو أساسا ما يحبه،
1: والولد راسم تخصصات في ذهنه أو راسم. صحيح. تخصص معين في ذهنه أنه يتوظف. أي. فيه. لذلك اختيار الخيارات الأخرى اللي يختارها أولياء الأمور لأبنائهم دون اختيار الطفل أو اختيار الأبناء عفوا. فلذلك اليوم في أمور يحتاج فعلا تدخل ولي الأمر واختيار.
2: أي.
1: في أمور لا، أنا لابد أن يعطيه هو القرار وهو الاختيار،
2: أعطيه المجال.
1: نعم.
2: يعني إحنا ما نبي، لا إحنا نترك الطفل أو المراهق يختار مستقبله بروحه ويخبص، ولا نبي إن إحنا نجبره على شيء هو مراضي فيه. فترة الثانوية فترة ترى قصيرة، المفروض الاستعداد من يكون يبدي من المتوسط، نبدي نشوف ميوله وهواياته وشنو يحب وشنو ما يحب، على أساس في فترة الثانوية يبدي

0: تتبلور الفكرة أكثر ونعرف هو بالضبط شنو يبي. أنا ما أنطر سنة التخرج أنت شنو مفكر تدخل أو شنو راح تدرس. وحاليا الجامعة والدراسة بالجامعة تتطلب مهارات إضافية خارجية أنت تعرفها من دورات، من معلومات، من استخدام ذكاء اصطناعي، من استخدام برمجيات معينة. فأنا إذا وفرت هذه الأشياء حق هذا المراهق من قبل لا يتخرج، من قبل لا يطلع من الثانوية، هو عنده الأشياء اللي تساعده حق التخصص اللي هو يبي، يكون عنده الأولوية في القبول، يكون عنده استعداد إنه هو يسوي الشيء اللي هو يبي بتفوق أكثر. هذه المرحلة مهمة إن إحنا نحدد هو شنو يبي، بس دائما إحنا نبلش نفكر في الموضوع لما يدشون قريب نهاية الثانوية. لا، إحنا لازم نفكر من قبل، من المتوسط. مثل ما أنت قلت، أنا أزرع في حب هذا التخصص، والله أنا بولدي يصير طبيب، بس هو لا عمره شاف طبيب ولا يعرف طبيب ولا كلم طبيب ولا يدري شلون طبيعة حياة الطبيب. لا، أنا أشرح له، أنا أوريه، أنا أعرفه على رفيجي اللي مثلا دكتور، أنا أقعد أطالع معه برامج عن الطب والجراحة، أخليه يتشبع هذا الموضوع، وممكن يحبه ممكن بعد ما يحبه وينفر منه. فهو بتوازن. وكل أم وأب مثل ما أنت قلت نبي أحسن شيء حق عيالنا، بس أنا مقتنعة بفكرة أن التخصصات التقليدية اللي كانت قبل، طب، هندسة، هذه الأشياء ما عادت هي التوب في الحياة، هي أفضل شيء في الحياة. صار الحين في وايد تخصصات جانبية ما كنا نعرفها توفر حياة واستقرار ووظيفة لقدام أفضل من التخصصات التقليدية. إحنا لازم بعد إحنا كأهل نفتح مداركنا ونستوعب إن هذا الزمن غير الزمن اللي إحنا كنا فيه.
1: نعم، بالتأكيد اليوم مهم جدا، إذا اختيار التخصصات المهمة جدا، وخاصة بعض الشباب وبعض البنات يعني اختار للأسف تخصص والسبب والله اللي كانوا معي بالمدرسة راح هذا التخصص، لازم أكون معهم، أنا تعودت لي سنين وأنا معاهم في المدرسة فلا بد إني أختار نفس تخصصهم. طيب، يمكن هم مجموعة فعلا حبوا هذا التخصص وأنت مو ميولك هذا التخصص، ميولك مختلفة تماما، فليش تروح هذا التخصص؟ وربما هم يكملون في التخصص وأنت تتعب في هذا التخصص وما تجد نفسك، وتحاول أنك تنتقل من كلية لكلية وتجيب معدل، وربما للأسف تجد انذارات ولا أمور كثيرة. فلذلك لابد اختيار تخصصكم في عناية وعن حب، وفعلا تكون عارف مستقبل هذا التخصص، هل هو مستقبلك وطموحك وأيضا اختيارك ولا لا. ضيفتنا في حلقة اليوم الأستاذة مي الشواف، أخصائية أسرية ومرشد ومدرب الحياة لذوي الأحتياجات الخاصة. يمكن يعني معك حلقة اليوم، وبتكلم اليوم عن التفرقة في البيت الواحد.
0: صحيح،
1: ونشوفها وملاحظينها
0: طبيعية
1: وطبيعية، لكن مو طبيعية عند الأطفال.
0: صحيح،
1: طبيعية عند أولياء الأمور، لأنه في
0: طبيعية لأنها عند أولياء الأمور ساعات تصير لا شعوريا.
1: نعم، لا شعوريا طبيعية، لأن إحساس الأب إحساس الأم تجاه طفلها، ربما هذا هادي أكثر من الثاني.
0: صح،
1: فأنا بعاملة بحب أكثر، لكن لا شعوريا مثل ما تفضلت. وفي أمور فعلا أنا أحط فيها في معايير ومكافآت،
0: أي
1: وحققها ألف وحققها باء.
0: هل سمعت مصطلح من قبل اللي يقول أطفالي مواسم؟ مثل صيف، بعدين إيه الخريف، شتاء والربيع. أنا إيه لي موسم من الحياة، هذا الطفل مثلا عنده مشاكل سلوكية، تركيزي واهتمامه كله واهتمامي منصب عليه، لأنه هو الحين في عنده مشكلة قاعد يعاني منها فتركيزي معه. بعدين عندي مثلا طفل ثاني عقب فترة عارض صحي، وعكة صحية، عملية، مستشفى، تركيزي معه. ما تقدر الأم والأب يكون تركيزهم مع كل الأطفال 100% طول الوقت، هذا النظرة مو واقعية. كل طفل رح ياخذ حيز من السنة، أتمنى نقدر إن إحنا نعطيهم كلهم 100% اهتمام طول الوقت، بس لكن طبيعة الحياة مو كذي. في طفل مرة عنده مشاكل دراسية، في طفل مرة مشاكل سلوكية، طفل مشاكل صحية، كل طفل رح ياخذ حيز من تفكيري، من اهتمامي، من نشاطي، من طاقتي في هذه الفترة. الطفل المريض يبي له مواعيد ومراجعات، فأنا طول الوقت رح أطلع معاه، طول الوقت رح أوديه، طول الوقت رح أباشره. عيالي الباجي رح يشوفون أن هذا تفرقة، بس لما يجي دورهم أهما يمرون بمشكلة سلوكية في المدرسة، وبالي طول الوقت من شغل فيهم وطول الوقت رايح أرد على المدارس اجتماعات ونقاشات، هم ما يشوفونه كاهتمام، يشوفون لا أنت اهتميتي في هذاك، أنت باشرتي بس ما باشرتيني. أحيانا الطفل يفسر الأمور بطريقة مختلفة. إحنا قاعدين نهتم فيه بس هو ما قاعد يوصل لهذا الحب والاهتمام.
1: هذا الشعور هو متأخر عنده ولا شاف أن هناك اهتمام أكبر بردة فعل أكثر عند الطرف الآخر؟
0: ممكن ممكن يشوف أن إحنا عطيناهم اهتمام ورد فعل أكثر من ما إحنا نعطي، وممكن الأهل عطوا نفس ردة الفعل لكن شلون وصلت حق هذا الطفل؟ صلت ناقصة أو الشعور ما وصل.
1: حتى في ذلك اليوم في اختيار بعض الأطفال التوقيت السؤال أو الاستفسار عند ولي الأمر، ربما بعض الأطفال يختار توقيت بعد العودة من الدوام، ما له خلق وما عنده شعور
0: طبعا راح تقول لا
1: وولي آخر، فأخذ الطفل الأول ألف ردة فعل طمع عادية جدا، فجاء الطفل باء عند الأب بعد ما قعد فترة المغرب شارب شاي شارب قهوة
0: متنشط
1: متنشط ردة اهتمام أكثر وردة فعل أفضل. هني هذا ولا تغير، أنا كلمتك اليوم وأنت ردت علي بهذا وولي آخر.
0: ممكن أو ربما ما يعاتبك ممكن حتى ما يعاتبك، يشيلها بقلبه
1: صح
0: وما راح يعاتبك
1: صح. وهذا هني شو ممكن يتعامل ولي الأمر باختيار مع الأطفال، يعني اختيار التوقيت والسؤال والإجابة فعلا في أوقات تمر على الإنسان إنه ود أي شيء لا
0: أي
1: وأي شيء مرات إيه.
0: لما الأهل يستوعبون إن طفلهم حاس بالتفرقة دورنا إحنا إن نشرح لهم إن ليش لا شعوريا هذه التفرقة أحيانا تصير، مثل ما أنت قلت يا طفل كلمني بعد الدوام وأنا متنشن أو نفسيتي مو أوكي، وطفل كلمني أنا في وقت كنت مرتاح، لما بعدين إيه طفلي عاتبني ويقول لي أنت كله تقول لي لا، أشرح له لأنك تيلي بالوقت الغلط، راقبني انتبه علي. جزء منه أنا بهذه الطريقة قاعدة أعلم طفلي على الذكاء الاجتماعي، أنا قاعدة أعلمه شلون يقرأ تعابير وجهي، شلون يقرأ الوقت المناسب، شلون يعرف الناس متى أقدر أكلمهم متى ما أقدر أكلمهم. هذه مهارة مهمة، عيالنا ما عندهم هذه المهارة، فلما أنا أستغل هذه المواقف وأفسر له ليش أنا عطيت فلان ما عطيتك، ليش سمحت لا ما سمحت لك. ممكن في أطفال يقولون هذا عنده تليفون أنا ما عندي أنت لازم تعطيني، زين فرق العمر فرق الاحتياج، هذا مثلا يطلع يروح معهد أنت قاعد بالبيت ما تحتاج. لما يصير في حوار وفي نقاش ما بين الطفل والأهل يبدأ الطفل ما يحس بهذه التفرقة، بس لما أنا بس أقول لا بدون شرح هالطفل يقول ليش أنت ما قاعد تعطيني جواب، فداخليا هو رح يلقى الجواب ان انتم ما تحبوني انتم تحبون هذاك اكثر.
1: للاسف
0: اي
1: ترى كل ولي امر ويتامر يحبون عيالهم بشكل كبير جدا، لكن الشعور وتغير المشاعر عند بعض الاطفال يختلف في هذا الجانب، وربما البعض عندهم يكون فعلا حساس اكثر من اللازم.
0: صحيح
1: يكون عنده شعور بالتغير، في تغيرات مثل ما بدينا بدايه الحلقه وقلنا في تغيرات طبيعيه عند الاطفال وفي تغيرات لا يحتاج لها تدخل
0: اي
1: في وقت مهم جدا، لكن في أعمار هي في عمر هذا عمر التغير السلوك عند الأطفال. طيب هل في تغيرات تصبح عند بعض الأشخاص ما بعد سن المراهقة؟ يعني أكيد. هذا تكون ممكن غير طبيعية نوعا ما،
0: يعني الحين
1: يكون فيها تغير ممكن أسف يكون فيها تغير ممكن الأحداث تمر معها في مرحلة
0: طبعاً.
1: تغير بشكل كبير جدا. أيضا برجع بنفس المحور تغير الأطفال الطبيعي بأي عمر يكون،
0: احنا قلنا قبل ان الطفل ما بين 0 الى 6 هذا شخصية، 6 الى 12 هني شخصية مختلفة، بعدين 12 فما فوق هذا المراهق طبعا تغيرات هرمونية وجسدية ومشاكل سلوكية مختلفة. هذه النقلة ما بين انا بيبي اقل من 5 سنوات وراح اصير طفل كبير، هني راح نلاحظ تغيرات سلوكية، اعناد، فرض شخصية، انا ابي تشوفوني، انا ابي تسمعوني، ويظل هذا الطفل يمر في هذه المرحلة من 6 إلى 12 يحاول يثبت شخصيته، يحاول يلقى هو منه، يحاول يخلي الأهل يسمعون صوته إلى أن يوصل مرحلة المراهقة. أنت خلال هذه 6 سنوات من 6 إلى 12 شنو عززت عن طفلك رح يطلع في فترة المراهقة، قمعته ما خليته يتكلم رح يصير عنيد وصوته عالي ويبي يفرض رأيه، زرعت فيه قيم حب واهتمام وكذي رح يكون مراهق هادي ومتزن وقادر يسيطر على نفسه. وفي تغيرات لابد منها تصير في فترة المراهقة بسبب الضغوط النفسية اللي يمر فيها المراهق، التغيرات الهرمونية، التغيرات الجسدية اللي تصير. حتى لو كان أنت هذا المراهق محتوي ومعزز فيه القيم ومعزز فيه كل شيء طيب وإيجابي راح تمر في بعض المطبات شوية، لكن وطأة

0: قوتها وحدتها وشدتها يعتمد على المجهود اللي أنت بذلته قبل عمر المراهقة، شلون أنت جهزت حق رحلة المراهقة. مثل ما أنت قلت، في ظروف معينة تأثر على التغيرات السلوكية، ممكن نكون عدينا فترة المراهقة وخلصنا، لكن صار انفصال مثلا، أو موت أحد أفراد العائلة، أو مرض أحد الوالدين، أو أي ظرف اجتماعي صار خلي هذا المراهق يطلع ويصير شخص راشد كبير ناقم على المجتمع ومعصب وسلوكه سيء، مو لأنه هو كان كذي، بس لأن الظروف غيرته أو انحط في موقف مو قادر يحتوي نفسه ومشاعره. فإحنا لا ننسى أن الظروف والبيئة تأثر على السلوك أيضا، الأحداث اللي تصير حوالينا. شوف إحنا قبل سنتين ثلاث لما صار أحداث الحرب في غزة، كثر من الناس تأثرت نفسياتهم وتغيرت أطباعهم بسبب اللي هم بس قاعد يطالعونه من الأخبار، مع أن إحنا هذا لا يمسنا شخصيا وإحنا ما كنا موجودين في الحدث، لكن مجرد مشاهدتنا حق هذا الشيء، في أهالي صاروا عصبيين بزيادة، في ناس دشوا في حالات اكتئاب، في ناس صاروا منعزلين بسبب شيء عارض في المجتمع يصير. فإحنا لازم ننتبه حق هذه النقطة، إن إحنا كثر ما جهزنا المراهقة أو كثر ما إحنا توينا بيئتنا الصغيرة ما فيها أشياء تأثر على سلوكه، لا ننسى إن في أشياء خارجية قد تأثر.
1: نعم. أبي أختم معاك حلقة اليوم أستاذة مي الشوام في يعني على موضوع مهم جدا، كيف يمكن للوالدين بناء علاقة تجعل الطفل يعبر عن مشاعره دون خوف. كثير من الأطفال يعني وده يعبر عن مشاعره ويعبر عن لداخل، لكن يخاف من رد فعل الوالدة أو الوالدة.
0: صحيح.
1: شاف جانبه ممكن عصبيين أكثر من لازم، ربما عطوه هذا الشعور، شعور الرفض الدائم. فلذلك اليوم شو ممكن الوالدين يجعلون يكون هناك في علاقة دون خوف الطفل من ردة الفعل من الوالدين؟
0: أي. عشان هذه العلاقة تنجح أو من البداية تصير إن علاقة ما فيها خوف ما بين الوالدين، من الطفل للوالدين، لازم الوالدين يقتنعون بفكرة إن هم بشر وقد يخطئون. نعم. فيعطون الطفل هذه الفكرة إن أنت مسموح لك تعلمني إذا أخطأت، تقول لي إن أنا قصرت في حقك، أو تقول لي إن اللي أنا سويته مو عاجبك. لما إحنا نعطي نفسنا هذه المساحة إن إيه أنا بشر قد أخطأ، راح توصل الرسالة إلى طفلنا إن أمي وأبوي بشر قد يخطئون، فإيه يكون الباب مفتوح إنه هو ما يجادلهم بس يعاتبهم أو يقول لهم اللي هو حاس فيه. كذلك مهم إحنا نسوي لنا قاعدة أسرية مرة في الشهر، يلا ما راح نقول كل أسبوع، مرة في الشهر يلا
1: راح نقول أكثر أسبوعيا تكون
0: نبي بس إحنا راح نكون واقعيين إنه مو كل الأهل يقدرون مرة كل أسبوع. راح نقول مرة في الشهر يلا الدفتر متروس، أغلاطي أنا كأم، أغلاطي كأب، شنو صار ما عجبكم، شنو صار عجبكم، والأهل بعد يطرحون شنو اللي ما عجبهم، شنو اللي صار ما عجبهم. لما هذه العلاقة تكون مفتوحة وفي تبادل، الطفل ما راح يخاف. إحنا في هذه القعدة مسموح لك تكلمني وتقول لي أنا كأم أخطأت، برا القعدة مو مسموح، بس خلال هذه القعدة ممكن إن أنت مو تحاسبني بس تنبهني إن أنا ما منتبه، ممكن أنت تنبهني وأنا أشرح لك ليش أنا تصرفت كذي. هذه القعدات جدا مهمة حق أطفالنا،
1: مهم جدا. كذلك من أولياء الأمور أن يعطون فعلا فرصة لأبنائهم اختيار بعض الأنشطة اللي يسوونها خلال فترة الصيف، خلال فترة الحياة، خلال فترة وجودهم في مرحلة دراسية. حلو أن اليوم أميز أخلي أطفالي أو أبنائي كل واحد عند أسبوع يختار نشاط اللي راح أسويه، وبعد هذا الأسبوع نقيم النشاط اللي اختاره، وبعد نشاط فلان ونقيم نشاطه وولي آخره، وإن فشلت في نشاطك كان تقييمك مثلا 7/10 أو 6/10 ممكن الفترة لما يجي الدور عليك راح نقيمك ممكن الأفضل. فلذلك صحيح. ما تكون في حساسية
0: طبعا.
1: نبدي بهذه العناوين معاهم ونبدي بجدول، راح تشوف في نشاط وفي تفكير وفي أيضا اهتمام أسري كبير جدا
0: طبعا.
1: تشوف تفاعل، تشوف أيضا جودة في الحياة وسعادة ما بينهم، لأنك واحد راح يشوف أنه بيقدم الأفضل إلى أمه وأبوه وأخوانه وخواته، كذلك الأطفال بيقدمونها لإخوانهم. وأيضا هذا الشيء مهم جدا إن لم يكون كلهم على قلب واحد، وهذا الشيء هو الصحيح والشيء الطبيعي. شاكر أستاذة مي الشواف أخصائية أسرية ومرشد ومدرب الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة في حلقة اليوم، شكرا لك على تواصلك معنا، شكرا لكلماتك أيضا المعبرة تفضلت فيها في حلقة اليوم، اللي نتمنى فعلا أنه وصلت لكل بيت، وصلت لكل ولي، أمر مهم جدا أنه فعلا يراجع نفسه ويبدي حياة جميلة جدا وسعيدة مع أبنائه.
0: يعطيك العافية، ما قصرت، وشكرا على الاستضافة والموضوع القيم.
1: كل الشكر لك أستاذة مي الشواف، وشكر موصول

0: بكم مستمعنا الكرام، لحسن استماعكم في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم ما نعمل. نلتقيكم الأسبوع القادم بنفس الموعد، هذا لك حين اللقاء.
1: كنتم مع برنامج لأجلكم نعمل. في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة

0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج حمد لسهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع. من أجلكم نعمل، للمخرج
1: طلال مال الله.
2: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
3: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوما عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضا عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علما ورمزا لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفا للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزا في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت وتخطت التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة، بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار، وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعيا دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج، وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموما، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات تلفزيونية ومسرحيات رائعة سوف يبقى ذكرى في قلوب وأذهان محبيها من المحيط إلى الخليج. الغضبان مدرسة فارقة في تاريخ الفن العربي.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1:00 في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم السبت، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس منغوليا الصديقة. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران. باكستان تجدد التأكيد على استعدادها لمواصلة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة جوا وبحرا وينسف مباني بخان يونس في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يستعيد مواقع بالنيل الأزرق، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي يتمسك بمواصلة القتال. الرئيس الأوكراني يقول إنه بصدد إنشاء قيادة خاصة تركز على الضربات في العمق الروسي. الجيش الروسي يشن هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أخنا خوليلسوخ رئيس منغوليا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولمنغوليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس أخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لجناح طيران الشرطة تنفيذها تمرين رماية بالذخيرة الحية في الموقع البحري برافو، وذلك من يوم غد الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 6 إلى 10 صباحا. وذكرت الداخلية في بيان اليوم أن التمرين سيتم تنفيذه بالمنطقة الواقعة ما بين جزيرة عوها وجزيرة كبر على ارتفاع 3000 قدم ونزولا فوق سطح البحر. وأهابت بجميع مرتدي البحر والصيادين وأصحاب القوارب ضرورة عدم الاقتراب من موقع التمرين خلال الأوقات المحددة والالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظا على السلامة العامة. وأضافت أن تنفيذ هذا التمرين يأتي ضمن البرامج التدريبية المعتمدة الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية وتعزيز قدرات الطواقم الجوية على تنفيذ مهامها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. إلى واشنطن، حيث نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، وأشار إلى أن هناك خططا جاهزة أمام ترامب في حال عدم التوصل للاتفاق. وذكر مسؤولون

هنا أمريكيون كبار أن الولايات المتحدة تطالب بأن تصدر إيران بياناً علنياً يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات في الخليج أمام الشحن بدون رسوم. وأشار المسؤولون إلى أن المحادثات بين البلدين كانت مثمرة خلال الأيام الماضية. وفي ملف العقوبات، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 8 أفراد وستة كيانات قالت إنها تشكل جزءاً من شبكة مالية مرتبطة بالمرشد الإيراني وجهات إيرانية بالتزامن مع إصدار ترخيص عام يسمح بإنهاء التعاملات القائمة مع إحدى الشركات المدرجة. في إسلام أباد، دعت باكستان طهران إلى الحفاظ على مكتسبات سلام تحققت بصعوبة مع واشنطن بعد تصعيد بين الجانبين هذا الأسبوع أثار مخاوف من عودة الحرب الشاملة. وجدد الشريف التأكيد على استعداد إسلام أباد لمواصلة أداء دورها كوسيط نزيه وصادق لسلام إقليمي مستدام. في اليمن، قال مجلس القيادة الرئاسي اليمني إنه رفض طلبا تقدمت به إيران عبر قيادة تحالف دعم الشرعية لتسيير رحلة تابعة لشركة إيرانية من طهران إلى صنعاء، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لمنع أي انتهاك جديد لسيادة اليمن. في الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه، مشددا على التمسك باستقلالية القرار اللبناني وبسط سيادة الدولة كاملة على أراضيها. في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل، معتبرا أن هذا المسار يهدف إلى استعادة حقوق لبنان بالوسائل الدبلوماسية. في قطاع غزة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس، بينما قصفت المدفعية شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل كثيف شرقي خان يونس وشرقي حي التفاح الواقع شرقي مدينة غزة، كما وجهت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه بحر مدينة خان يونس جنوبا وبحر وسط القطاع. ونددت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بتعرض عاملين لإصابات خطيرة إثر إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاه مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وعمليات الاستهداف الممنهجة للمرافق الصحية والطواقم الطبية يعرض حياة العاملين والمرضى للخطر ويقوض قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات المنقذة للحياة. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي لأماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في فرض القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر. في السودان، شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المضي قدما في المعارك ضد قوات الدعم السريع وحلفائها بهدف القضاء على ما وصفه بالتمرد. ميدانيا، بسط الجيش السوداني سيطرته على منطقتي ديم السعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد إحباطه هجوما شنته قوات الدعم السريع، وذلك عقب استعادته السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بعد معارك ضارية. وأكد الجيش السوداني أنه صد هجوما شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال المتحالفة معها على منطقتي ديم سعد ويارا، مشيرا إلى تكبيد المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد وحجز أسلحة وذخائر. في جديد الحرب الأوكرانية، قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي
إنه بصدد

بإنشاء قيادة خاصة منفصلة تركز على الضربات في العمق الروسي، وأنه سينشئ أيضاً قوات جديدة للرد السريع تضم قوات هجومية وطائرات مسيرة. وأضاف زيلينسكي أنه ينبغي أن تركز هذه القيادة كل مواردها المتاحة لتقليص قدرة روسيا على الحرب بشكل أكبر. على الصعيد الميداني، شن الجيش الروسي اليوم هجوما جديدا على العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ باليستية، حيث سمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في المدينة قبل إعلان حالة التأهب الجوي. وأفادت الإدارة العسكرية للمدينة أن الهجوم ألحق أضرارا بمبنى غير سكني في إحدى المناطق. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة شنت الليلة الماضية هجمات واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة استهدفت منشآت للصناعات العسكرية ومرافق للبنية التحتية للموانئ الأوكرانية، حققت أهدافها وأصابت جميع المواقع المحددة. وقالت الوزارة في بيان إن الضربات استهدفت في العاصمة الأوكرانية كييف منشأة متخصصة في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة الثقيلة بعيدة المدى، إلى جانب منشأة أخرى تقوم بتجميع وتخزين طائرات مسيرة يصل مداها إلى نحو 200 كيلومتر. كما أعلنت موسكو تعليق حركة الملاحة مؤقتا عبر قناة الدون أزوف، الممر المائي الوحيد الذي يربط عمق الأراضي الروسية بالبحار المفتوحة، عقب هجوم أوكراني استهدف سفنا روسية بينها 10 ناقلات نفط في بحر أزوف. في بيونغ يانغ، نددت كوريا الشمالية بتوجه الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى تعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح في عقاب قمة قادة الحلف التي عقدت هذا الأسبوع في أنقرة. وقالت وزارة الخارجية إن بيونغ يانغ تندد بقيام قادة الناتو بتصوير ممارسة كوريا الشمالية لحقوقها السيادية المشروعة على أنها تهديد. بدورها قالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن جهود نزع السلاح النووي يجب أن تركز أولا على ما وصفته بمحاولات كوريا الجنوبية واليابان لامتلاك أسلحة نووية. ختاما لنشرتنا إلى حضرتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس منغوليا الصديقة. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران. باكستان تجدد التأكيد على استعدادها لمواصلة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة جوا وبحرا وينسف مباني بخان يونس باستمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يستعيد مواقع بالنيل الأزرق، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي يتمسك بمواصلة القتال. الرئيس الأوكراني يقول إنه بصدد إنشاء قيادة خاصة تركز على الضربات في العمق الروسي. والجيش الروسي يشن هجوما جديدا بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويتية الواحدة وأربع عشرة دقيقة وعشرون ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: أحمد
2: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا هذا اليوم المفاوضات الأمريكية الإيرانية بين التصعيد والتهدئة، لبنان يتمسك بالخيار الدبلوماسي، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، فصل جديد من الصراع الروسي الأوكراني. تمر الأزمة الأمريكية الإيرانية بمنعطف حاسم يتأرجح بين الدبلوماسية السرية والتهديدات العسكرية العلنية، ففي وقت تقر فيه طهران بخطأ استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وتنسبه إلى فصيل متشدد، تتبنى إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية الحسم الزمني، حيث تمنح طهران مهلة خاطفة ومحدودة جدا لإثبات حسن النوايا عبر بيان علني يضمن حرية الملاحة كشرط أساسي لا غنى عنه للمرور نحو الملف الأشد تعقيدا، الاتفاق النووي وصياغة مستقبل المنطقة.
1: كشف مسؤولون أمريكيون كبار عن اتصالات غير علنية أبلغت فيها طهران مستشاري الرئيس دونالد ترامب بأن استهداف السفن التجارية كان خطأ ارتكبه فصيل متشدد داخل النظام يسعى لتقويض المفاوضات. لكن واشنطن ورغم هذا التراجع الإيراني ترفض الاكتفاء بالرسائل السرية وتطالب بإقرار علني فوري بفتح المضيق، معلنة أن الوقت المتاح أمام طهران لإنهاء الأزمة وأبرام اتفاق ليس طويلاً. اليوم السبت تتجه الأنظار إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث يتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العماني بدر البوسعيدي. المطالب الأمريكية المطروحة على الطاولة محددة ولا تقبل التأويل. إصدار بيان رسمي إيراني علني يتعهد بوقف إطلاق النار على السفن ويقر بأن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم وبالطريقة ذاتها التي سبقت اندلاع حرب 28 من فبراير الماضي. واشنطن تعيش الآن مرحلة انتظار وترقب، لكنه انتظار مصحوب بتحذير شديد اللهجة، إذ يؤكد مسؤولو الإدارة أنه إذا لم تعلن طهران هذا الموقف اليوم السبت فلن يكون يوما جيدا بالنسبة إليها، في إشارة صريحة إلى جاهزية الخيارات العسكرية والاقتصادية البديلة. هذا الحسم الأمريكي يقوده فريق تفاوضي رفيع المستوى يشرف عليه نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بتوجيه مباشر من الرئيس ترامب، الذي يمنح فريقه مساحة للتحرك ولكن ضمن سقف زمني ضيق جدا. وتنظر واشنطن إلى أزمة المضيق باعتبارها اختبارا حقيقيا لمدى أهلية إيران للوفاء بالالتزام، فالموقف الأمريكي يربط بشكل وثيق بين فتح الممر المائي والملف النووي الأشد تعقيدا. ويقول المسؤولون إن العجز عن الوفاء بأسهل أجزاء التفاهمات سيعني تلقائيا عدم القدرة على الانتقال إلى التفاوض بشأن تفكيك ما يسميه ترامب الغبار النووي، وهو مصطلح يشير إلى ما تبقى من البرنامج الإيراني بعد الضربات السابقة والتي تفضل واشنطن استخراجه بالكامل إذا ما وافقت طهران على التصرف كدولة طبيعية. إذن هي ساعات فاصلة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، فالسلوك الإيراني في مضيق هرمز وضع مصداقية النظام برمته على المحك، فأما بيان علني ينهي الأزمة اليوم السبت ويفتح الباب للدبلوماسية أو العودة إلى مربع الضربات العسكرية وإلغاء تراخيص النفط وفرض حصار بحري من جديد.

0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من أنقرة السيد طه عودة المحلل السياسي. أهلا بك سيدي. دعنا نبدأ بتنصل إيران من الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وقالت أو أرجعت ذلك إلى أنه يعود إلى جهة مارقة داخل منظومتها. ماذا نفهم من هذا التصريح؟ هل هو نوع من أنواع التهدئة للعودة إلى أجواء المفاوضات؟ هل هو يعكس الخلاف الذي يتم الحديث عنه منذ أشهر داخل المنظومة السياسية الإيرانية؟
1: صحيح تماما. يعني هناك على الرغم من انتقال يعني المرحلة يعني الهدنة الهشة إلى تصعيد عسكري، لكن نلاحظ أن هناك محاولات دبلوماسية مستمرة حتى هذه اللحظة. بالأمس كان هناك وفد قطري في إيران، باكستان تتحدث أيضا عن أن الدول ما زال مستمرة. عراقي اليوم في مسقط يتحدث يعني بلغة نوعا ما ليست تهديدية، ولكن يعني عندما يتهم وزير الخزانة الأمريكي بانتهاك التزامات الولايات المتحدة الأمريكية بنقضه المادة التاسعة من مذكرة التفاهم التي تنص كما تعلمين على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفرض أي عقوبات جديدة، كل هذا يدل على أن هناك يعني الأمور ما بين الولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين وخاصة الإيراني لا يريد الانزلاق إلى منعطف خطير أو مواجهة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التهديدات التي تبعناها على مدى اليومين الماضيين من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، وخاصة المتعلقة بموضوع هرمز ومتعلقة بموضوع يعني أمن الملاحة والطاقة في المنطقة.
0: نعم، على ضوء ما تقوله من أن الاتفاق ربما ما زال هشا لكن المحاولات مستمرة، الرئيس الأمريكي ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، ماذا يعني ذلك؟ وهل من الممكن الذهاب إلى الجولة المقبلة التي توصف بأنها فنية؟
1: يعني تابعنا كما شرحت لك تصريحات الرئيس الأمريكي الذي هو يعني أعلن من أنقرة يعني هنا بانتهاء وقت إطلاق النار المؤقت بين واشنطن وطهران، لكنه أكد في الوقت نفسه موافقة الطرفين على مواصلة الاتصالات والبحث عن مخرج تفاوضي للأزمة. تبعنا على مدى الأيام الماضية كانت هناك تبادل للضربات وخاصة من القوات الأمريكية التي قصفت إيران بشكل قوي، وهي ممكن أن نصفها هي أوراق ضغط أمريكية على إيران للجلوس. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تعي تماما بأن هناك حالة من انقسام يعني داخل الساحة الإيرانية، إن كان على مستوى السياسي الشركي قبل قليل عرقشي تحدث فيها بلغة نوعا ما هادئة، على عكس هناك تصريحات من داخل الإيران، وأقصد هنا الحرس الثوري الإيراني الذي هو حاليا يقود يعني المرحلة داخل إيران، وممكن أن أقول هو يحاول قدر الإمكان نسف المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن واضح تماما يعني رغم عودة العمليات العسكرية بأن كل طرف إن كان أمريكي أو حتى إيراني هناك لا يرغب في حرب شاملة، لكن كل طرف هو يسعى كما نتابع إلى تعزيز الأوراق التفاوضية دون الوصول إلى مواجهة قد تخرج عن السيطرة.
0: نعم، عراقجي يعني من الطبيعي أن يتكلم بلغة دبلوماسية هادئة كونه يمثل التيار الرئاسي التيار الرسمي الذي هو ينخرط في المفاوضات وربما يتضاد في موقفه مع تيار الحرس الثوري المتشدد، لكن هل تستطيع طهران من خلال عراقجي ومن خلال الواجهة الرئاسية الواجهة الرسمية هل يستطيع أن يصدر هل تستطيع الرئاسة في طهران أن تصدر بيانا رسميا ويعني أيضا واضحا بشأن خطئها في استهداف السفن في بيان هرمز مع التعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلا حتى يطمئن الوسطاء وتطمئن الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم يستطيعون أن يسيروا قدما في هذه الجولات أم لا ولماذا؟
1: يعني أتصور أعتقد لا، لأن كما شرحت لك هناك حالة من الانقسام في الداخل الإيراني. تعلمين يعني حتى الشيع المرشدي حتى هذه اللحظة نجلوا إلى حتى هذه اللحظة لم يصدر، هناك معلومات تتحدث أنه سوف يصدر بيان بعد قليل أو بعد ساعات. بمعنى ما أريد الإشارة إليه هناك حالة من التخبط داخل النظام في إيران. تتذكرين هناك عندما رئيس وزراء الرئيس الإيراني عندما اعتذر لدول الخليج كان هناك تصعيد كبير على يعني العدوان الإيراني على

0: الدول الخليجيه كان تصعيد كبير من قبل الحرس الثوري الايراني. لذا اعتقد كما اشرت لك يعني هناك الذي يقود المعركه هو الحرس الثوري الايراني. ولكن انا تصوري اعتقد المشهد حتى هذه اللحظه ممكن ان نقول هو يتجه نحو تصعيد عسكري خلال المرحله المقبله لكن محدود يعني، وهذا سوف يتخلى له حالة من الحراك الدبلوماسي المكثف، وخاصة كما أشرت لك هناك دول ترغب بإيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة في مقدمتها باكستان تركيا ودول خليجية التي تعي تماما وقرأت المشهد بأن يعني الانزلاق إلى منعطف خطير سوف يكون له تأثيرات خطيرة جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي كما نتابع تقريبا منذ أشهر.
1: نعم، لكن هنالك تصريح من اللي نشر في أكسيوس عن مسؤول أمريكي بأن هنالك عواقب قاسية إذا رفضت طهران إصدار البيان الذي نتحاور بشأنه، بيان اعتذار وتوضيح وبيانا رسميا ينفي صلة يعني الجانب الرئاسي في إيران باعتراض السفن. فبرأيك كيف تكون تلك خطوة مهمة ومطلوبة وهل بالإمكان إصدارها؟ أنا أعرف بأنني في السؤال السابق أشرت إليك إلى هذه النقطة، لكن الآن من زاوية أخرى، كيف تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتزع ربما الآن تعهدات مكتوبة من خلال هذا البيان وربما بيانات أخرى تأتي في حينها وفي مواضعها حتى لا تتملص إيران مرة أخرى؟
0: يعني واضح جدا بأن النظام الإيراني حاليا هو في ورطة كبيرة وتم تضييق الخناق عليه، وإدارة الرئيس ترامب التي يعني صبرت كثيرا على سياسة المماطلة من قبل هذا النظام. أعتقد هذه كما أشرت لك يعني سوف تكون هناك حالة من هذه الإقدام على هذه الخطوة، لكن ممكن من الطرف الدبلوماسي الإيراني حتى يعني كما أشرت لك لا تصل الأمور إلى مرحلة خطيرة، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب فيما يتعلق بتدمير إيران كما قال.
1: نعم سيدي الكريم، دعنا ننتقل إلى الجانب الدبلوماسي الذي ما زال نشطا. سوف تستضيف مسقط محادثات بالتزامن مع اجتماع عراقجي والبوسعيدي، برأيك كيف يوازن الدور العماني بين كونه وسيطا مقبولا للطرفين وكونه طرفا ميدانيا غير معادلة الملاحة بفتح الممر الجنوبي؟
0: يعني تعلمين يعني سلطة عمان هي تتخذ سياسة معتدلة للغاية، ولكن اليوم هناك تغييرات في صح التعبير في اللعبة السياسية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمضيق هرمز يتعلق بأمن الملاحة، وأيضا هناك القيادة في السلطنة على الرغم من علاقتها الجيدة والمتوازنة مع إيران لكنها هي كما تابعناها هي أقرب كثيرا إلى دول الخليج. لذا أعتقد سوف تكون هي سياستها نوعا ما لن تعطي يعني كل الأوراق بالنسبة للنظام في إيران، سوف تكون تتخذ سياسة معتدلة للغاية وخاصة فيما يتعلق بموضوع هرمز.
1: نعم شكرا لكم السيد طه عودة المحلل السياسي من أنقرة. دخل الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي مرحلة التنفيذ الفعلي مع بدء حراك عسكري ودبلوماسي مكثف، إذ يزور وفد عسكري أمريكي رفيع برئاسة رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال جوزيف كيلرفيلد بيروت للقاء قيادة الجيش اللبناني لبحث آليات مراقبة الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من منطقتين تجريبيتين في الجنوب وتنسيق انتشار القوى الشرعية اللبنانية. يأتي ذلك بالتزامن مع التحضير لجولة محادثات تقنية وفنية حاسمة تستضيفها العاصمة الإيطالية روما منتصف الشهر الجاري تحت رعاية أمريكية وسط تحديات سياسية وميدانية معقدة تتعلق بآليات التحقق ومستقبل السلاح في المنطقة الحدودية.
2: من العاصمة اللبنانية بيروت التي تتحول مجددا إلى محور لحراك دولي وعسكري مكثف، يبدأ وفد من القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم برئاسة الجنرال جوزيف كيلرفيلد زيارة محورية يلتقي خلالها قائد الجيش اللبناني العماد رودليف هيكل. الزيارة تأتي لوضع اللبنات الأولى لآلية الانسحاب الإسرائيلي من منطقة

0: حلقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تنفيذا للاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن في 26 من يونيو الماضي. المصادر المطلعة تؤكد أن المحادثات في بيروت ستركز بشكل دقيق على تنسيق دخول الجيش اللبناني وانتشاره والإشراف الأمريكي المباشر على تنفيذ عمليات الانسحاب، غير أن هذا الزخم الميداني يواجه اختبارا سياسيا حيث تبرز تباينات داخل الأروقة اللبنانية الرسمية حول جدول المشاركة في اجتماعات روما الفنية المقررة الأسبوع المقبل إذا لم تقم إسرائيل بسحب قواتها من هاتين المنطقتين كبادرة حسن نية طالبت بها بيروت بوضوح. وعلى الرغم من عدم نشر الملحق الأمني السري للاتفاق فإن خريطة القرى التجريبية التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حظيت بتأكيد المسؤولين اللبنانيين في وقت تصر فيه تل أبيب على إبقاء قواتها في المنطقة الأمنية التي تمتد في بعض المواقع لعمق 10 كيلومترات طالما احتفظت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بسلاحها. وفيما يبدو المسار منفصلا عن التفاهمات الأمريكية الإيرانية الأخيرة بشأن مضيق هرمز، يشدد الجانب اللبناني عبر الرئيس جوزيف عون الذي التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى قبيل زيارته المرتقبة لواشنطن على ضرورة الضغط الدولي الصارم على إسرائيل للالتزام التام بوقف إطلاق النار. بين الترتيبات العسكرية في بيروت والمحادثات التقنية المرتقبة في روما، يبدو جنوب لبنان أمام مسار تنفيذي معقد يهدف لجعل الجيش اللبناني السلطة العسكرية الوحيدة هناك.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة بيروت السيد جورج علم المحلل السياسي. سيدي، في البداية كيف تقرؤون دلالات توقيت زيارة وفد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم برئاسة الجنرال كليرفيلد إلى بيروت قبيل جولة روما؟
2: هذه الزيارة تهدف إلى إحداث منطقة تجريبية أو منطقتين تنسحب منهما إسرائيل ويدخل إليهما الجيش اللبناني بمراقبة من قبل القوات الأمريكية، وبالتالي مثل هذه الخطوة منتظرة قبل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وبين إسرائيل المقررة مبدئيا في روما اعتبارا من 15 و16 جاري. هذا إذا صارت الأمور على ما يرام، وبالتالي مثل هذه الخطوة إنما إذا ما حصلت تعطي دفعا جديا للمفاوضات، بمعنى أن اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي لا يقتصر فقط على يعني العناوين، إنما يأخذ طريقه إلى التنفيذ. هذا باختصار هو جوهر الاتصالات الأمريكية مع السلطات اللبنانية.
1: نعم، نحن نعرف بأن سنتكوم هي قوات أمريكية على الأرض وهي ربما معنية بالتفاصيل الميدانية والإشراف على بدء تنفيذ اتفاق الإطار الإسرائيلي اللبناني برعاية أمريكية، ما هي التحديات التي قد تواجه سنتكوم في التعامل مع هذا الملف من خلال تسليم القرى إلى الجيش اللبناني؟
2: الحقيقة هناك معارضة يعني في الداخل اللبناني وتحديدا من الثنائي الشيعي الذي يرفض المفاوضات المباشرة، يرفض اتفاق الإطار ويطالب إذا كان هناك من انسحاب إسرائيلي أن يكون الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية في الوقت الذي يراهن فيه على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بمعنى أن الثنائي الشيعي وبعض الأطراف إنما طبعا يقبلون بأن تفاوض إيران نيابة عن لبنان في حين يرفضون أن تفاوض الدولة اللبنانية عن لبنان، وهذا بطبيعة الحال خلل كبير في الميزان الوطني. لذلك العقبات الداخلية كثيرة وليس هناك من إجماع حول المفاوضات المباشرة واتفاق الإطار، لكن الرئيس رئيس الجمهورية جوزيف عون كان حاشما وبالتالي اتخذ قراره، وطبعا يراهن على الدور الأمريكي باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها القادرة أن تمون على رئيس وزراء إسرائيل وعلى الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من لبنان. وباعتقادي أن المنطقة التجريبية أو المنطقة

0: الشرطين إذا صح التعبير، إذا ما حصلتا يعطيان دفعا للمفاوضات المباشرة، ودفعا طبعا للخيار الذي اعتمده الرئيس جوزيف عون متعاونا مع رئيس الحكومة نواف سلام.
1: نعم، في الجانب الدبلوماسي أيضا وربما من زاوية مختلفة، ألمانيا وفرنسا، وزير الخارجية الألماني يعني ربما قال بأنه ينسق مع فرنسا لصياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرقين الأدنى والأوسط، دون ذكر المزيد من التفاصيل. كيف من الممكن أن يدخل هذا الدور الأوروبي على الملف اللبناني ليكون معاونا ومساندا للجهود المبذولة حاليا؟
0: الحقيقة أن أوروبا تحاول بطبيعة الحال أن تشكل قوة تحل مكان قوات اليونيفيل عندما تنسحب من لبنان نهاية هذا العام، وبالتالي لدعم الجيش اللبناني. علي أن أذكر بأن هناك تفاهما فرنسيا إيطاليا قد حصل قبل أسبوعين بين وزيري خارجية البلدين، وبالتالي انضمت اليوم ألمانيا إلى جانب فرنسا وإلى جانب إيطاليا لتشكيل هذه القوة. الحديث في بيروت أن هذه القوة يتراوح عددها ما بين 3500 و5000 عنصر، وبالتالي هذا الأمر إذا ما حظي بضوء أخضر أمريكي، وباعتقادي أن هناك تنسيق أوروبي أمريكي على هذا الصعيد، فمعنى ذلك أن هناك قوة أوروبية مشتركة سوف تدعم الجيش اللبناني في خطواته لاستعادة السيادة على أراضي الجنوب، وبالتالي مساعدة هذا الجيش الذي يفتقر فعلا إلى السلاح ويفتقر إلى الكثير من اللوجستية الميدانية. فباعتقادي أن التحرك يعني الفرنسي الألماني إنما يشب في هذا الاتجاه، بمعنى أن تكون هناك إلى جانب طبعا ألمانيا وفرنسا هناك إيطاليا، وربما أيضا دخلت إسبانيا على الخط، وهذا احتمال وارد.
1: نعم، إلى أي مدى يستطيع لبنان استثمار هذا الدعم الإقليمي والدولي لسد الثغرات الفنية في المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية وفي وجه التحدي من حزب الله مع حركة أمل؟
0: هذا طبعا الدعم لا يستهان به على الإطلاق، ليس هناك دعم يعني إعلامي فقط، إنما هناك دعم عملي ودعم فعلي، لأن الجميع يدري تماما بأنه إذا فشل المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي واستمرت إسرائيل في احتلال الأرض، وأيضا استمرت إيران في ابتزاز إسرائيل في لبنان، فمعنى ذلك هناك مؤامرة على لبنان ومؤامرة على الشرعية اللبنانية، واعتقادي أن هذا الأمر بات محسوما لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الدول الكبرى في مجلس الأمن، لدى الدول الكثير من الدول طبعا الصديقة بالإضافة إلى الدول الشقيقة. لذلك نرى أن هناك دعم عربي ودعم خليجي يعني فاعل لتمكين الدولة فعلا من استعادة سيادتها، لأن المنطق يقول بأن الدولة يجب أن تدافع عن لبنان وتحاور عن لبنان، لا إيران، ولا أن تكون يعني هناك دولة إيرانية في لبنان تدعم المشار اللبناني المشار الإيراني. لذلك باعتقادي المسألة في لبنان هي مسألة مصيرية بامتياز، وليست مسألة يعني سياسية أو أمنية مرحلية. فمن هنا نرى أن هذا الدعم جدي فعلا وجدي على كل المستويات. أضف إلى ذلك هناك بحث جدي لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، وباعتقادي أن هذه الخطوة سوف تحظى طبعا بدعم عملي من قبل الدول الشقيقة والصديقة لكي يتمكن الجيش من تنفيذ المهام المطلوبة منه.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد جورج علم من بيروت.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم ما بعد الحرب، أزمة الثقة، محمد مفتي، فجوة الثقة بين التوقيع والتنفيذ، نداء أحمد، إلى أين تمضي المواجهة بين طهران وواشنطن، هدى رؤوف، وقفة مع الصحافة الأردنية جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة عكاظ السعودية، والتي قال فيها الكاتب محمد مفتي: ما اقترفته إيران من اعتداءات صريحة وصارخة على جيرانها من دول الخليج العربي خلال الحرب الأخيرة لم يكن مجرد مواجهة عسكرية، بل تحول إلى نقطة فاصلة أعادت تشكيل الوعي لدى دول الخليج. فبعد سنوات من محاولات التهدئة وبناء جسور الثقة، جاءت الاعتداءات الإيرانية لتقوض ما تبقى من هذا الرصيد، وكتب تحت عنوان ما بعد الحرب أزمة الثقة:
1: إن دول الخليج العربي حرصت على أن تبقي باب الحوار مع إيران مواربا ولم تغلقه يوما بالكامل، إدراكا منها لأهمية الاستقرار الإقليمي في المنطقة وتجنبا للانزلاق نحو مواجهات، غير أن ما حدث كشف عن واقع مغاير فيما يتعلق بالنوايا والأفعال الإيرانية، ولذلك لم تعد التطمينات كافية أمام الصواريخ والمسيرات التي استهدفت الأمن والاستقرار في تلك الدول بشكل مباشر.
0: وخلص الكاتب إلى أن مرحلة ما بعد الحرب قد لا تكون كما قبلها، لأن الأساس الذي كانت تقوم عليه قد تصدع بشكل عميق، ولهذا تتجه المنطقة نحو إعادة صياغة لأولوياتها الأمنية، كما أن التنسيق الإقليمي غالباً ما سيتخذ أبعاداً أوسع وأكثر صلابة في ظل قناعة متزايدة بأن الأمن لا يمكن تركه رهينة لحسن النوايا. وأضاف:
1: إن أخطر ما خلفته هذه الحرب ليس الدمار المادي، بل هو فقدان الثقة في قدرة بنائها مستقبلاً. فالدول قد تعيد بناء ما تهدم من منشآت، لكنها تجد صعوبة أكبر في إعادة بناء ما تهدم من قناعات. وبينما تطوى صفحة الحرب المباشرة، تفتح صفحات أخرى أكثر تعقيدا، عنوانها الحذر ومضمونها انتظار ما قد تسفر عنه الأيام القادمة وما ستعكسه الأفعال وليس الأقوال والتصريحات.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قالت الدكتورة ندى أحمد: في الشرق الأوسط لا تكفي الاتفاقات وحدها لتنفيذ السلام، فالتاريخ الحديث للمنطقة يكشف أن العقبة الكبرى لم تكن غالبا في الوصول إلى طاولة المفاوضات، بل في القدرة على تنفيذ الاتفاقات نفسها. وكتبت تحت عنوان فجوة الثقة بين التوقيع والتنفيذ:
1: إن الاتفاق الأمريكي الإيراني لم يكن معاهدة سلام نهائية، بل مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف التصعيد وفتح باب مفاوضات تمتد لمدة 60 يوما حول الملفات الأصعب، غير أن الخلافات ظهرت مبكرا حول ترتيب تنفيذ البنود. أما الملف اللبناني فقد ربط اتفاق الإطار الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من الجنوب بتوسيع انتشار الجيش اللبناني، إلا أن إسرائيل أكدت أنها لن تنسحب قبل خطوات أمنية خاصة، ما وضع الاتفاق أمام معوقات في التنفيذ.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن القضيتين تتشابهان بصورة لافتة، إذ تطالب أمريكا إيران بخطوات عملية قبل تخفيف العقوبات، بينما تطالب إيران بضمانات قبل تقديم تنازلات أكبر، وفي المقابل تطالب إسرائيل لبنان بإجراءات أمنية قبل الانسحاب، بينما يطالب لبنان بضمانات لسيادته قبل تنفيذ بقية الالتزامات. وفي الحالتين ينتظر كل طرف أن يبدأ الآخر أولا، وهي معضلة تعرف في علم التفاوض بمشكلة التسلسل في التنفيذ. وأضافت:
1: إن الاتفاقات الانتقالية تنجح عندما تتوافر آلية تحقق مستقلة وجدول زمني واضح وحوافز متبادلة تشجع على الالتزام، أما إذا غابت هذه العناصر فإن الاتفاق يبقى على الورق ويتعثر في التنفيذ، ولهذا قد يواجه الاتفاق الأمريكي الإيراني صعوبات بسبب الخلافات على ترتيب التنفيذ وآليات التحقق، وهو ما ينطبق بدرجة كبيرة على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي.
0: في صحيفة الأندبندت اللندنية قالت الكاتبة هدى رؤوف: في خضم التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، تعود منطقة الخليج لتقف مرة أخرى على حافة اختبار خطر، فالتطورات الأخيرة تكشف عن معادلة معقدة

0: تجاوزوا مجرد ردود الفعل التكتيكية وإعادة تشكيل قواعد الاشتباك في المنطقة، وكتبت تحت عنوان إلى أين تمضي المواجهة بين طهران وواشنطن.
1: ما يثير القلق ليس فقط طبيعة الهجمات بل توقيتها أيضا، إذ تأتي في وقت بذلت فيه دول الخليج العربي جهودا لتقديم دور الوسيط بين طهران وإدارة الرئيس ترامب. وهذه الوساطات التي هدفت إلى فتح قنوات للحوار تبدو اليوم وكأنها تصطدم بجدار من انعدام الثقة وتباين في فهم كل طرف طبيعة المرحلة الراهنة.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن طهران لا ترى العودة إلى الوضع السابق في الممرات البحرية، خصوصا في مضيق هرمز، خيارا مطروحا، وتسعى إلى تثبيت واقع مختلف تستخدم فيه أدوات الضغط البحري كوسيلة تفاوض غير مباشرة. أما واشنطن فتتعامل مع هذه التحركات باعتبارها تهديدا مباشرا لحرية الملاحة والاقتصاد العالمي، وهو ما يدفعها إلى التلويح بردود أكثر حدة. وأضافت
1: إن المنطقة تقف أمام مفترق طرق حقيقي، فإما أن تتحول هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة صياغة قواعد الاستقرار الإقليمي، أو أن تستمر في مسار التصعيد التدريجي الذي قد يخرج عن السيطرة في أي لحظة. وفي كلتا الحالتين يبقى السؤال، هل يمتلك اللاعبون الإرادة السياسية لتجنب الأسوأ؟

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: تناولت صحيفة الرأي الأردنية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي أمس، والتي تركزت على التضامن المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها. وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية المصري أكد أيضا تضامن مصر الكامل مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. صحيفة الدستور اهتمت بإدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، واعتبرها انتهاكا صارخا لسيادة تلك الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة الخارجية الأردنية تأكيده على تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين ووقوفه معهما لضمان أمن واستقرار وسلامة مواطنيها. أما صحيفة الغد فنشرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، والذي قال فيها إن واشنطن أعدت خطة رد عسكري واسعة في حال أقدمت إيران على تنفيذ أي محاولة لاغتياله، مشيرا إلى أن هناك 1000 صاروخ جاهز وموجه نحو إيران إذا نفذت تهديدها. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت في تطور يعكس اتساع رقعة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا. تواصل موسكو وكييف تبادل الضربات في العمق وسط تصعيد غير مسبوق يستهدف المدن ومنشآت الطاقة والبنية التحتية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عزمه إنشاء قيادة عسكرية خاصة تتولى تنفيذ الضربات في العمق الروسي، إلى جانب تشكيل قوات جديدة للرد السريع تضم وحدات هجومية وطائرات مسيرة، في خطوة تعكس تحولا في الاستراتيجية الأوكرانية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة موسكو السيد ديمتري بريجيع.

0: المحلل السياسي. أهلا بك سيد ديمتري، وأسألك حول القوة الخاصة المزمع إنشاؤها في أوكرانيا، هي مخصصة لضرب العمق الروسي. طيب، ما أوكرانيا أساسا وصلت إلى العمق الروسي واستهدفت منشآت نفطية في سان بطرسبورغ، إذن ما دواعي إنشاء هذه القوة الخاصة؟
1: تحياتي لكم السادة المستمعين. أعتقد أن أوكرانيا تريد مزيد من التصعيد العشر القادمة. يعني الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتمد على خطة سيرسكي في يعني توجيه ضربات في العمق الروسي، لسيما إنشاء أو عمل على أن يكون هناك أزمة داخلية متعلقة بالمحروقات، ما بكل تأكيد سوف يؤثر على استقرار الاقتصاد الروسي، على غلاء البضائع، على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. ومن المعروف أنه في شهر سبتمبر أيضا سوف تكون هناك انتخابات مهمة لرئيس روسيا فلاديمير بوتين للحزب الحاكم روسيا الموحدة، الانتخابات في مجلس الدوما الروسي. ويبدو أن هناك محاولة لتأجيج الداخل الروسي عبر افتعال أزمات متعلقة بالمحروقات، عبر استهداف طرق الإمداد مثلا في شبه جزيرة القرم في جسر كيرتش، وهذا يؤدي إلى مشاكل في ونقص المحروقات في شبه جزيرة القرم، أيضا في الجنوب الروسي، في العمق الروسي، في سيبيريا، في حتى جمهورية تاتارستان وبوشكيرستان. وهذه الموجات سوف تكون لها ردة فعل انتقامية من الطرف الروسي، أي تصعيد داخل العمق الأوكراني لسيما استهداف منشآت الطاقة، قواعد إطلاق المسيرات، كما أيضا منشآت المرتبطة بصناعة المسيرات في العمق الأوكراني. لذلك لن يكون هناك حلول دبلوماسية في الوقت الحالي، يعني حتى الآن لا نرى أن هناك مخرجا دبلوماسيا للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وحتى الآن لا نرى أنه الأدوار الوسيطة التي لعبتها بعض الدول الخليج العربي أو تركيا استطاعت أن تنجح في أن يكون هناك مسار دبلوماسي أو مسار سلام بين روسيا وأوكرانيا لحل جذور الأزمة وليس لتجميد الصراع لكي يتكرر في المستقبل، كما حدث في عام 2014 عندما تم توقيع اتفاقية مينسك بدور من دول الاتحاد الأوروبي. اليوم طبعا لا يوجد هناك ثقة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، هناك أزمة دبلوماسية، ملف العقوبات، ملف الأصول المجمدة، فمع الأسف الأزمة تزداد كل يوم، وهذا الشيء سوف يؤثر على الداخل الأوكراني والداخل الروسي.
0: نعم، لنتوقف عند نقطة جوهرية أنت ذكرتها في ثنايا حديثك، انتخابات برلمانية في روسيا يوم 20 من سبتمبر المقبل وسط منافسة حادة كما نتابع في الأخبار حول ذلك. برأيك كيف سيؤثر هذا التصعيد في الملف الروسي الأوكراني على الداخل الروسي وعلى هذه الانتخابات وعلى الحزب الحاكم؟ سيد ديمتري، فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم، يبدو بأنه لا يستطيع الاستماع إلينا، هنالك صمت، لكننا سنحاول الاتصال مجددا. يبدو بأن هنالك أيضا تأثيرات وارتدادات للحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت منذ سنوات ولم تجد حتى الآن حلا دبلوماسيا لوقف إطلاق النار، رغم محاولات في البدايات كانت هنالك وساطة تركية وكانت تقترب ربما من تحقيق اختراق، لكن الإصرار على استكمال هذه الحرب والحصول على المكتسبات أوقف هذه الجهود مع تدخلات ووساطات أخرى، وآخرها الوساطة الأمريكية الشهيرة التي بدأت منذ العام الماضي، وكان هنالك اتصالات مكثفة ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي على حدة، والرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني على حدة، مع ربما مقابلات كانت في طريقها أيضا إلى إيجاد حلول، وإن كان الجانب الأمريكي في بداياته يميل إلى الجانب الروسي، لكن الآن وبعد قمة الناتو الأخيرة كما تابعتم بالتأكيد مستمعين الكرام، يبدو بأن روسيا تنظر بعين من التوجس تجاه الموقف الأمريكي الذي بدأ يتغير نوعا ما عن بداية الوساطة الأمريكية التي كانت تميل إلى كثة روسيا، لكن يبدو الآن بأنها يعني أصبحت أكثر بعدا عن الجانب الروسي ولم تعد يعني تقف معه بشكل ملحوظ. إذن هنالك حديث عن تأثيرات لهذا التصعيد في الداخل الروسي، خاصة بأن أوكرانيا كما ذكرنا في متن الخبر تسعى إلى إنشاء قوة خاصة هدفها ضرب المناطق العميقة في روسيا، ونقصد المناطق البعيدة عن الحدود، هذا ما يسمى بالعمق، أيضا العاصمة الروسية تعتبر من مناطق العمق. إذن كل ذلك سوف يتقاطع بالتأكيد مع التواريخ السياسية المهمة من خلال الانتخابات.

في سبتمبر المقبل انتخابات برلمانية، إذ إن هنالك مناطق مختلفة في روسيا ربما يختلف مزاجها في ما بين الشيوعيين أو الحزب الحاكم. إذا هذا ما يخص الملف الروسي الأوكراني. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا السيد ديمتري بيرجيع من موسكو. سيد الكريم، كنا قد توقفنا عند تأثيرات هذا التصعيد على

0: أعتقد أيضا تأثير على الانتخابات. لكن دائما يعني الانتخابات السنوات القليلة الماضية دائما كان يفوز حزب روسيا الموحدة في الانتخابات، وهذا الشيء كان من الواضح بسبب شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن هذه الانتخابات سوف تكون مفصلية ومهمة، لأنها أيضا سوف تأثر وسوف تكون لها أيضا نتائج، سوف تبين نتائج سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السياسة الداخلية والخارجية وحتى في المسائل الاقتصادية، لأنه في بعض المناطق زادت الأزمة الاقتصادية بسبب نقص المحروقات. لذلك هذه الانتخابات سوف تكون مهمة أيضا، لأن هناك حزب خامس وهو حزب الناس الجدد الذي دخل في مجلس الدوما الروسي في عام 2021، وهو حزب يدعو للإصلاح الاقتصادي، للحوار الداخلي، لحتى الحلول الدبلوماسية. وهذه الانتخابات طبعا سوف يكون لها تأثير مباشر على سياسات حزب الحاكم حزب روسيا الموحدة، وسوف تبين أيضا شعبية الحزب وهل السياسات التي طرحها الحزب في السنوات القليلة الماضية هي سياسات صحيحة أم سياسات خاطئة. وبكل تأكيد يعني اليوم روسيا بسبب هذه الضربات والاستهدافات بالمسيرات هناك أزمة في بعض المناطق بسبب نقص المحروقات، لأنه تؤثر على طرق الإمداد، تؤثر على اللوجستيات بين مناطق مختلفة، وهذا أيضا سوف يزيد من أسعار البضائع والسلع ويزيد من التأثير الاجتماعي لحالة الحرب، لأنه في السابق لم يكن هناك تأثير مباشر في الداخل الروسي بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لكن اليوم بسبب هذه الأزمة المتعلقة بالمحروقات واستهداف المسيرات العمق الروسي هناك يعني الحرب تدخل العمق الروسي.
1: نعم. ببطء. نعم، ما دمنا نتحدث عن العمق الروسي وأيضا تركيز أوكرانيا عليه، قالت روسيا بأن الولايات المتحدة مخطئة في اعتقادها بأن الهجمات الأوكرانية على عمق الأراضي الروسية قد يساعد في إنهاء هذه الحرب، ومع التأكيد دائما بأن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على الحوار مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. إذن يبدو بأن روسيا من خلال هذا التصريح يعني على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف يبدو بأنها تتهم أمريكا بشكل ما بأنها تقف وراء هذا التصعيد أو هذه الهيكلة الجديدة في العسكرية الأوكرانية، وبأن الولايات المتحدة موافقة على التصعيد الأوكراني. فكيف تقرؤون الآن النظرة الروسية التي تبدو الآن مختلفة للولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها ترى بأن أمريكا تميل إلى الصالح الأوكراني مختلفة عن البدايات في الوساطة الأمريكية التي كانت تميل إلى الصالح الروسي؟
0: أعتقد نعم، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استطاع تأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد موجة الضربات التي كانت تستهدف العمق الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف عندما كان لهم لقاء.
1: نعم، فقدنا الاتصال بضيفنا، لا يستطيع أن يكمل إجابته. إذن نشكر باسمكم السيد ديمتري بيرجع المحلل السياسي كان معنا من موسكو.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في تحول سياسي غير مسبوق داخل حزب العمال البريطاني، يستعد أندي بيرنهام لتولي رئاسة الوزراء بعد إطاحة كير ستارمر من زعامة الحزب إثر تراجع شعبيته وخسائر انتخابية كبيرة.
3: يتجه المشهد السياسي في بريطانيا إلى مرحلة جديدة مع اقتراب أندي بيرنهام من تولي رئاسة الوزراء بعدما حسم عمليا سباق زعامة حزب العمال الحاكم بحصوله على تأييد 322 نائبا من أصل 403 نواب في أول أيام الترشيح، وهو ما يمنع أي منافس من جمع العدد اللازم لدخول السباق ويضمن له خلافة كير ستارمر في قيادة الحزب والحكومة. ومن المقرر أن يتولى بيرنهام رسميا زعامة الحزب بعد إغلاق باب الترشيحات في 17 من يوليو، على أن يكلفه الملك تشارلز الثالث بتشكيل الحكومة في 20 من الشهر ذاته وفقا للأعراف الدستورية البريطانية التي تتيح للحزب الحاكم تغيير زعيمه ورئيس وزرائه من دون اللجوء إلى انتخابات عامة. وفي أول تعليق له اعتبر بيرنهام أن الدعم الواسع الذي حظي به يعكس رغبة داخل الحزب في تبني نهج سياسي جديد، متعهدا بإعادة

0: إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليص مركزية القرار في لندن وتوجيه الاستثمارات نحو النقل والإسكان والبنية التحتية بهدف تحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة. لكن رئيس الوزراء المرتقب سيواجه تحديات ثقيلة أبرزها تباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط على قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، وهي الملفات نفسها التي أسهمت في تراجع شعبية حكومة كير ستارمر الذي أعلن استقالته بعد عامين فقط من وصوله إلى السلطة. وفي السياسة الخارجية أكد بيرنهام التزامه باستمرار دعم حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وفي المقابل أبدى موقفا أكثر تشددا تجاه الحرب في غزة، منتقدا تأخر الحكومة البريطانية في المطالبة بوقف إطلاق النار، ومشيرا إلى أن حكومته ستدرس فرض عقوبات إضافية على المتورطين في أعمال العنف، إضافة إلى بحث إجراءات تستهدف منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبذلك لا تمثل قيادة بيرنهام تغييرا في الأسماء فحسب، بل قد تشكل بداية مرحلة جديدة في توجهات حزب العمال داخليا مع الإبقاء على ثوابت السياسة الخارجية في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية البريطانية قدرة الحكومة الجديدة على استعادة ثقة الشارع ومعالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة.
1: وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران. باكستان تجدد التأكيد باستعدادها لمواصلة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة جوا وبحرا وينسث مباني بخان يونس في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش السوداني يستعيد مواقع في النيل الأزرق، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي يتمسك بمواصلة القتال. الجيش الروسي يشن هجوما جديدا بصواريخ فلسطية على العاصمة الأوكرانية كييف. الرئيس الأوكراني يقول إنه بصدد إنشاء قيادة خاصة تركز على الضربات في العمق الروسي. انتهت هذه الحلقة من حدث والتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج مشعل بريدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، كل الشكر للأخوة الزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ونعود معكم لاستكمال باقي برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الكويت في أسبوع، نطل عليكم في كل سبت من الساعة الثانية وحتى الثالثة مساء. نتجول في هذا البرنامج حول كل الأخبار من كافة القطاعات في دولة الكويت خلال الأسبوع المنصرم، فأهلا بكم في الكويت في أسبوع. لكم منا أجمل تحية من فريق العمل في برنامج الكويت في أسبوع، من الإعداد

0: وسنكون بصحبتكم من التقديم الزميلة مشاع الزنكوي ومحدثكم جابر عزام. ومن التنسيق والمتابعة فجر العبيد. ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي. ومن التنفيذ على الهواء حسين الخالدي. كونوا معنا على مدى ساعة كاملة في برنامج الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة.
1: الكويت في أسبوع. من قلب الكويت ومن صوتها المسموع نأخذكم في رحلة أسبوعية نطل فيها على أبرز الأحداث المحلية والعالمية. برنامج الكويت في أسبوع. نفيذتكم على ما يجري في الوطن والعالم من السياسة إلى الاقتصاد ومن الثقافة إلى الرياضة. نرصد التفاصيل ونستضيف الخبراء لنقدم الصورة كاملة برؤية واضحة وموضوعية. الكويت في أسبوع. كونوا معنا كل يوم سبت من الثانية حتى الثالثة ظهرا عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM و 540 AM. الكويت في أسبوع. ملخص الأحداث في دقائق وصوت الكويت إلى العالم.

أهلا بكم مرة أخرى في الكويت في أسبوع، ونبدأ معكم عناوين الأخبار. سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير العدل ووكيل الوزارة. مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه. وزير الخارجية حريصون على تعزيز العمل المشترك مع الناتو لمواجهة تحديات المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة. وزير الصحة مهنئا خريجي الطب، أنتم صناع المستقبل الطبي الكويتي. وزير النفط، الكويت مؤمنة بأهمية التشاور والتنسيق بين الدول المنتجة لمواجهة متغيرات أسواق الطاقة. وزير الشؤون، حماية أموال الجمعيات التعاونية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون. وزير التربية يكرم 25 مشروعا متأهلا في منصة إبداعات 2026. وزير الكهرباء والماء يبحث مع قيادات الوزارة مؤشرات أداء فرق الطوارئ لشهر يونيو الماضي. وزير الأوقاف، نجاح عمل بعثة الحج الكويتية ارتكز على رؤية القيادة السياسية برعاية حجاج بيت الله. وزير الأشغال، تنتقد أول موقع لمنظومة وزن الشاحنات أثناء الحركة. وزير التنمية والاستدامة تؤكد أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود الكويت في مواجهة تغير المناخ.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم الكويت في أسبوع، ونبدأ معكم أول أخبارنا. سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير العدل ووكيل الوزراء. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ناصر يوسف الصميط، حيث قدم لسموه وكيل وزارة العدل عواطف عبد اللطيف السند، وذلك بمناسبة تعيينها في منصبها الجديد. مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا. عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وقيادي ومسؤولي وزارة التربية يوم أمس الاثنين، حيث قدموا لسموه حفظه الله ورعاه تقريرا بشأن سير امتحانات الدور الأول للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025-2026 لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر. وقد هنأهم سموه حفظه الله ورعاه بانتهاء العام الدراسي الحالي، مثمنا سموه حفظه الله ورعاه دور منتسبي وزارة التربية لا سيما المعلمين والمعلمات الذين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. كما زودهم سموه حفظه الله ورعاه بتوجيهاته السامية لتحقيق كافة التطلعات والطموحات في المسيرة التعليمية والارتقاء بها، ومنها المتابعة الميدانية والوقوف على كافة التحديات والمعوقات ومعالجتها، والاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل من خلال تهيئة وتأهيل الكوادر التربوية وتجهيز المدارس ومرافقها ومواصلة تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يواكب متطلبات العصر ويعزز قيم ومبادئ الهوية الوطنية والارتقاء بمهارات الطلبة نحو آفاق الإبداع والابتكار وتطوير البيئة المدرسية والاهتمام بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على المنافسة والإسهام في نهضة الوطن، متمنيا سموه حفظه الله ورعاه لأبنائه الطلاب والطالبات المزيد من التفوق والسداد.

وزير الخارجية حريصون على تعزيز العمل المشترك مع الناتو لمواجهة تحديات المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة. أكد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون لمواجهة التحديات الراهنة والناشئة في المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح الصباح خلال ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة وفق بيان لوزارة الخارجية. وقال الشيخ جراح الصباح أن استضافة دولة الكويت للمركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون تجسد متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والتزامهما بالتنسيق والتشاور والحوار البناء. واستذكر رعاية ومشاركة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في احتفالية الذكرى 20 لتأسيس مبادرة إسطنبول للتعاون التي أقيمت في سبتمبر 2024 على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

برنامجكم الأسبوعي الكويت في أسبوع، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع أبرز الأحداث وأهم التفاصيل.

أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم الكويت في أسبوع، ومع إعلان نتائج القبول وبدء مرحلة التسجيل تتجه أنظار الطلبة وأولياء الأمور إلى عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إجراءات القبول وتسجيل الطلبة ومتابعة مسيرتهم الأكاديمية منذ بداية التحاقهم وحتى التخرج. وللتعرف على آلية القبول والخطط التطويرية وأبرز الخدمات المقدمة للطلبة يسعدنا أن نستضيف

0: كيف مساعد العميد لشؤون القبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأستاذة غدير الطلاحي. حياك الله أستاذة غدير.
1: حياك الله أستاذ جابر، وتشرفت بانضمامي لمقابلتكم لتعريف بآخر مستجدات التطبيقي.
0: الله يحييك، احنا سعداء بهذا اللقاء ونشكرك على قبول هذه الدعوة. وبداية ودنا تحدثينا عن الدور الذي تقوم به عمادة القبول والتسجيل في الهيئة وأهم اختصاصاتها.
1: بصراحة عمادة القبول والتسجيل تسعى دائما إلى التطوير والدراسات من أجل يعني طرح أبرز التخصصات اللي تخدم المجتمع وتخدم سوق العمل في الكويت، والقيادة العليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دائما في عقد اجتماعات ودراسة مع الجهات المستفيدة لمخرجات التطبيقي لمواكبة كل الاحتياجات صراحة. وإن شاء الله احنا مقدمين الحين على خطة قبول جديدة تبدأ إن شاء الله 5/8 التقديم فيها لغاية 18/8، فيها شروط جديدة وفيها تخصصات جديدة بإذن الله. وأحب أنوه من خلال إذاعتكم الكريمة إن احنا متواجدين في بوث التطبيق إن شاء الله آخر الشهر 30/31/1/8 في مجمع الأفينيوز من الساعة 10 الصبح لعشر بالليل لكل الاستفسارات أو كل اللي مو عارف عن التخصصات والنسب. متواجدين نخبة من موظفي الهيئة الخبرة بهذا الأمر، إن شاء الله يردون على الاستفسارات.
0: إن شاء الله، ما هي أبرز المستجدات في آلية القبول والتسجيل الجديدة للعام الدراسي الجديد؟ هل هناك مثلا شروط جديدة؟ هل مثل ما ذكرتي أيضا في تخصصات جديدة؟ ودي توضحي لنا في هذا الأمر.
1: نعم أستاذ جابر، احنا إن شاء الله يعني هالسنة في عندنا شروط جديدة لكليتي التمريض وكلية العلوم الصحية. في السابق كان في مقابلات، لكن استجد أمر أن يعني تم طرح اختبارات قدرات للقبول في تخصصات كلية التمريض وبعض تخصصات كلية العلوم الصحية. يتم تسجيل المتقدم عن طريق حجز موعد للاختبار، راح يبدأ إن شاء الله تاريخ 13 لغاية 4 أيام، هذه فترة حجز المواعيد. طبعا اختبار انجليزي للغة الانجليزية واختبار علوم. اذا الطالب اجتاز اختبار اللغة الانجليزية دايركت في نفس الجلسة يفتح له اختبار علوم. الاختبارات تبدأ تاريخ 20 لمدة 4 أيام ايضا.
0: نعم،
1: ومن ابرز ايضا المستجدات في طرح تخصص جديد في كلية الدراسات التجارية يخدم التمويل العقاري وسوق العقار في دولة الكويت.
0: ممتاز.
1: تخصص جميل يدرس بدقة كيفية التمويل العقاري والتسجيل العقاري، يخدم قطاعات حكومية مثل وزارة العدل، التسجيل العقاري والبنوك، أيضا الرعاية السكنية، وأيضا يخدم القطاع الخاص أيضا مثل قلنا البنوك والشركات الاستثمارية والعقارية.
0: ممتاز، مع ذكر التخصصات الجديدة والقبول فيها، ودنا نتكلم عن أهم المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلبة في الكليات والمعاهد التابعة للهيئة.
1: سؤال مهم جدا، لأن في ناس تجهل عملية القبول شلون تتم. في عندنا نسب للتقديم، يعني هو النسب اللي تطرح هذه نسب تقديم. أنت إذا نسبتك 70 مثلا شاب تقدر تقدم وشهادتك حديثة بال70 هذه على كلية التربية الأساسية. إذا كانت شهادتك قديمة في نسبة للشهادة القديمة، الشهادات القديمة للشباب لكلية التربية الأساسية 80 مثلا. شلون تتم عملية القبول؟ هي العملية ليست عشوائية نهائيا، فإحنا أول شيء نخاطب الكليات ونشوف عدد المقاعد المتاحة، كمية أو توافر أعضاء هيئة التدريس والتدريب، يعني عملية مدروسة جدا. فتزودنا الكليات بعدد مقاعد معين، على سبيل المثال تخصص لغة عربية يبون 100 مقعد أو 100 كرسي. المتقدمين ما شاء الله للهيئة، ما شاء الله كونها أكبر المؤسسات التعليمية بالآلاف، الأعداد
0: نعم
1: اللي تقدم احنا ناخذ عشان يفولون الـ100 مقعد أعلى 100 نسبة، فناخذ
0: بالأفضلية طبعا.
1: النسب. أيوة، تفاضل بالنسب الأعلى. إذا عدت الـ100 وخذينا النسب الأعلى، بعض الطلبة يحولون من رغبتهم الأولى إلى الرغبة الثانية أو الثالثة وهكذا.
0: ممتاز،
1: يعني احنا نطرح
0: عملية
1: تخصصات،
0: فرز يعني.
1: اي فرز عالي جدا، ما في اي تدخل يدوي، هو الكمبيوتر يفرز. فالناس تقول لك انت تحط دائما بالاعلان 70 او 75 للبنات والنسب

0: 80 أو 85 و90، طبعا النسب للنسب الأعلى على حسب المقاعد المتوفرة.
1: نعم، أيضا بدنا نسأل عن يعني أبرز التخصصات التي تشهد إقبال كبير يعني في كل عام، وأنتم متوقعين مثلا في هذا العام سيكون عليها إقبال كبير أيضا.
0: ما شاء الله وايد وايد إقبال على تخصص تكنولوجيا هندسة الأطفاء. الطالب يتخرج ضابط إطفائي ومهندس أيضا من
1: ما
0: كلية
1: شاء الله.
0: الدراسات التكنولوجية. وايد شباب يرغبون في هذا التخصص، له شروطه طبعا، لشروط تعقدها اختبارات ومقابلات وزن وطول في القوى العامة للأطفاء، وأيضا يجب أن يكون الطالب مجتاز الاختبار الوطني بنسبة معينة للغة الإنجليزية والرياضيات. أيضا التخصصات اللي عليها طلب هي التخصصات الطبية مثل بكالوريوس التمريض، دبلوم التمريض، وتخصصات البترول اللي هما تشغيل مصافي وإنتاج وتصدير استكشاف وتطوير. فهذه أبرز التخصصات اللي طبعا البنات أغلبهم ما شاء الله مجتمعنا يرغبون أنهم يصيرون مدرسات،
1: صحيح، في التربية الأساسية.
0: فيعني كلية التربية الأساسية بجميع أقسامها.
1: نعم، أيضا كيف تسهم عمادة القبول والتسجيل في تسهيل الإجراءات إلكترونيا، تقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية؟ يعني أنا كنت أذكر يعني في السنوات السابقة يعني بكل صراحة كنت ألاحظ أن هناك يكون ازدحام على صالة القبول والتسجيل، وهناك توافد للناس، هذا قبل سنوات، لكن ما أدري عن المستجدات حاليا، كيف تساهمون في تقليل هذا الأمر؟
0: طبعا عمادة القبول والتسجيل وبتوجيهات من المدير العام مشكورا دكتور حسن الفجام وقيادته الحكيمة دائما يسعون للتطوير ومواكبة التحول الرقمي في دولة الكويت. ما عاد الحين المتقدم يجيب أوراقه أو يعني يراجع الصالات وازدحام مثل ما كان في السابق، مثل ما حضرتك يعني ذكرت في
1: نعم،
0: توك. الحين ما شاء الله يعني دائما على طول نجتمع لتفعيل الربط الآلي مع جميع الجهات الحكومية. يعني الطالب ما يجيب لي شهادته، أنا عندي ربط مع وزارة التربية اوريدي، النسب والشهادات تصب عندي في سيستم الهيئة. مثلا الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة عندنا ربط معاهم، فالطالب اللي ذوي احتياجات خاصة ما يحتاج يقدم مستند أو يجيب لي أوراق، دايركت من يسجل عندي ربط يبين لي، ولا مميزاته ياخذها عن طريق الربط الآلي. والحين بعد قاعد نسعى ان شاء الله في السنوات القادمة مثلا التخصصات اللي فيها فحص طبي يحتاجونها مثل التخصصات الطبية واللي فيها ملامسة مباشرة للمريض نطلب منهم اجراء فحوصات. فحاليا يعني يتم عقد اجتماعات مع وزارة الصحة ان ما الطالب ما يجيب لي الفحص او ما ياخذ الفحص ورقي، عن طريق ابليكيشن او تطبيق سهل يوصل الفحص لتسهيل العملية. وايد امور الحين ما شاء الله مستجدات، ان احنا نربط مع جميع الجهات الحكومية، ربط مع نسعى للربط مع وزارة التعليم العالي مثلا اذا كان الطالب عنده بعثة ما له داعي يقدم لي مستند انه سحب بعثته، لان مثل ما تعرف ان الطالب المتقدم ما يقدر يقدم في اكثر من جهة. فيعني على قدم وساق ان شاء الله باذن الله. يعني عميد القبول والتسجيل مشكور دكتور محمد طالب الكندري وجميع الاطراف المعنية دائما تسعى للتطوير وللربط الآلي علشان نقلل توجه الجمهور لصالات التسجيل وتسليم مستندات. فإن شاء الله بإذن الله من جميل إلى أجمل.
1: ممتاز بإذن الله. أيضا ودنا نركز على أبرز الأخطاء التي يقع فيها الطلبة دائما أثناء تقديم طلبات القبول والتسجيل، على أساس يتجنبونها مثل ما تحدث أخطاء في كل عام من قبلهم.
0: أغلب الأخطاء صراحة ودائما أكررها وأقولها في المقابلات إن الطالب يسأل شخص مثلا، يسأل زميل الطالب أو يسأل شخص ما له علاقة في عمادة القبول والتسجيل. فأنا دائما أقول له أخذ الكلام الأكيد من أصحاب الاختصاص. يعني إحنا
1: صح،
0: موجودين في المعارض، موجودين في أثناء عملية التقديم، إحنا موجودين فاتحين صالة. ما عرفت أو لا تسوي شيء تندم عليه. يعني مرات يأخذ إجابة من طالب يقول له اسحب أوراقك من كلية عشان تقدم، وبعد ما يسحب يتفاجئ ان الطالب له فرصة في الكليات مرة واحدة، اذا سحب اوراقه ما يقدر يقدم على كلية. فنسأله نقول له منو قال لك هالشيء؟ ليش ما يتسألتنا؟ او يعني
1: صح.
0: الحين الفاس طاح بالراس، فيقول لا انا قال لي زميلي ولا قال لي فلان.

0: الآن. فأنا دائما أنصح الطلبة أخذ المعلومة من عمادة القبول والتسجيل، هي الجهة المعنية لتوضيح المعلومات الصحيحة للمتقدمين. والخطأ الثاني اللي دائما يطيحون فيه الطلبة إنه يحط أول رغبة الرغبة اللي يبيها، بعدين يرتب الرغبات عشوائي. يعني أنت إذا ما انقبلت في الرغبة الأولى أنت مو ضامن الرغبة الأولى،
1: يعني بعد
0: يعني
1: الرغبة الأولى يحط أي شيء.
0: يحط أي شيء، يحط كلية تربية أساسية، بعدين يحط تدريب، ويحط شيء ما يبيه،
1: إيه.
0: فيتفاجئ إنه مقبول في إيه. يقول لي يعني أنا ما أبي الرغبة الثانية، أنا بس كنت أبي الأولى. أنت مو ضامن تنقبل في الأولى، لأن إحنا ما ندري المتقدمين كم نسبهم. فرتب من الأعلى للأدنى حسب رغبتك، لأن إذا كنت متقدم في نفس الكلية ممكن يصير في عملية تغيير تخصص أو تحويل، لكن إذا حطيت من كلية لقطاع تدريب ما تقدر تنقل أو تحول من قطاع التدريب إلى قطاع الكليات، وتكون حرام، نسبهم جدا عالية الطلبة. فيقول أنا ما أدري حطيت أي شيء. لا تحط أي شيء، يعني أتمنى هذه النقطة جدا مهمة. وايد نعاني من الطلبة اللي يجون يعني بعد التقديم، يعني حرام. احنا يعني انا صراحة يعني اتعاطف معاه، اقول له نسبتك عالية ليش سويت كذي، فيقول شيرت، يعني
1: إيه.
0: خصوصا ان الرغبات وايد فيمل وهو يحط في شير اي شيء. وهذه يعني عملية
1: قاعد
0: جدا
1: يضيع
0: خاطئة،
1: المستقبل كذي، حرام يعني للأمانة.
0: حرام حرام، يضيع من وقته ويضيع من مجهوده. يعني الحل الاسلم اذا انقبل في تخصص يلغي قبوله ويقدم على خطة الشواغر، لكن خطة الشواغر ما فيها كل التخصصات نفس الخطة
1: صحيح.
0: الأساسية، فأنت ضيعت من وقتك، ضيعت 3 شهور بسبب تصرف غير سليم. أتمنى ينتبهوا للمتقدمين، وأتمنى أنه يدرس، يعني لا يجي وقت التقديم وهو مو فاهم، تفكير عشوائي، ما أدري ربعي قالوا لي، رفيجي قال لي، لا أنت فكر هذا مستقبل وهذه وظيفة بتتم فيها طول العمر، لازم تدرس لها صح، تسأل، تشوف. يعني حتى نحن المعارض، عفوا استاذ جابر، اللي قاعد
1: نعم
0: فيها يكون معانا ديوان الخدمة المدنية عشان يوجهه، يقول له انت تتعين على هالكثر علاوات، كذي راتبك، ممكن تكمل دراستك. احنا نقول له مثلا بعدها التخصص في استكمال او ما في استكمال، في دورات منتهية بالتوظيف انت تتم فيها طول العمر، ما فيها تغير مجالك. إذا أنت ما تحب التمريض أو ما ترغب في الشفتات أو ما ترغب أنك تداوم دوام ليل، لا تحط تمريض علشان بس الراتب عالي. أو مثلا عندنا مثلا في تخصصات، عفوا على الإطالة، تخصصات معهد الاتصالات والملاحة، شخص مثلا عنده فوبيا من البحر يبي قائد زورق لأنه مثلا راتب عالي، أنت راح تداوم يومين بيوم بالبحر في يعني في المنشآت البحرية، ما يصير أنت تختار تخصص ما يناسب ميولك. فأنصح الطلبة أنه لا يفكر بس بالراتب، يفكر أن هذه وظيفة راح أتم فيها طول عمري، صعب أغيرها بعدين، فاختار التخصص اللي أنت تحبه واللي تشوف نفسك فيه.
1: ممتاز. أيضا يعني الأستاذة غدير في الختام، يعني شرفنا على انتهاء اللقاء، لكن ودي أسأل عن أبرز المشاريع، الخطط المستقبلية أيضا التي تعمل عليها عمادة القبول والتسجيل لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة.
0: والله للأمانة الحين احنا يعني في طور ان احنا نواكب كل المستجدات في المجتمع، التحول الرقمي، تغيير القبول من ورقي إلى آلي، عمل ربط مثل ما ذكرت مسبقا، ان نربط مع جميع الجهات، حتى ديوان الخدمة المدنية، الإجازات الدراسية للموظفين قاعد نسعى للربط معاهم، ان الإجازة توصلني آليا عن طريق تراسل إلكتروني، ما يحتاج الموظف يراجع. فإن شاء الله بإذن الله، ويعني وبجهود القيادات الحكيمة والعمادة وعمداء القبول والتسجيل نسعى للأفضل إن شاء الله. وبإذن الله إن شاء الله يعني كل ما تقدمنا في العملية تكون الأمور أسهل وأنظم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل الشكر لك المساعد العميد لشؤون القبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأستاذة غدير الطلاحي. أولا شكرا على قبولك الدعوة ووجودك معنا في البرنامج، ثانيا شكرا لكم على حرصكم على أبنائكم الطلبة وعلى تسهيل إجراءات تسجيلهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. كل الشكر لكم أستاذة غدير الطلاحي.
0: الشكر لك أستاذ جابر، ومشكورين على هالاستضافة، ويعطيكم العافية على التغطية الدائمة لنشاطات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واحنا حاضرين بأي استفسارات. شكرا
1: الله
0: لكم،
1: يعافيك، حياك الله.
0: مع السلامة.

أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامجكم الكويت أسبوع، ونستمر معكم بأخبارنا. وزير الصحة مهنئا خريجي الطب، أنتم صناع المستقبل الطبي الكويتي. أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن خريجي كلية الطب بجامعة الكويت يمثلون القيادات التي ستصنع مستقبل الطب في البلاد، داعيا إياهم إلى أن تكون بصمتهم المهنية انعكاسا لجودة التعليم الذي تلقوه وللقيم الأصيلة التي نشأوا عليها، وأن يحملوا اسم الكويت بما يليق بمكانتها. وفي كلمة ألقاها في حفل تخرج دفعة 2026 من كلية الطب بجامعة الكويت، أكد الوزير العوضي أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الذي تتضاعف ثماره مع الزمن، وهو الركيزة التي تقوم عليها لمنظومة الصحية المتقدمة لتعزز جودة الرعاية الصحية وتمكين الإنسان ليكون صانعا للتنمية وشريكا في صناعة المستقبل. وشدد على أن التواصل مع المرضى جزء من علاجهم، فالطب يبدأ بالإنسان ويكتمل بالإنسان ويبقى أثره في الإنسان، وأن الطب ليس علما يحفظ، وإنما حكمة تمارس وأمانة تؤدى. وتابع: الطبيب الحقيقي لا يقيس نجاحه بعدد العمليات ولا بعدد الشهادات، وإنما بعدد القلوب التي اطمأنت بسببه وعدد الأرواح التي غادرت عيادته وهي أكثر أملا بالله ثم بالحياة.

وزير النفط الكويت مؤمنة بأهمية التشاور والتنسيق بين الدول المنتجة لمواجهة متغيرات أسواق الطاقة. أكد وزير النفط طارق الرومي إيمان دولة الكويت بأهمية التشاور والتنسيق بين الدول المنتجة في مواجهة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة، بما يسهم في تعزيز قدرة السوق على التعامل مع مختلف التحديات خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صحفي صادر عن وزارة النفط عقب ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع الدول السبع المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي والمنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكر الرومي أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر لمتابعة تطورات السوق النفطية العالمية ومراجعة المؤشرات المتعلقة بالعرض والطلب، بما يدعم استقرار السوق ويعزز موثوقية الإمدادات. وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالا لتنفيذ قرار التخارج من اتفاق الخفض الطوعي ورفع إجمالي الإنتاج، وذلك في إطار النهج المتدرج والمتوازن وفق احتياجات السوق النفطية، لافتا أن إجمالي الزيادة للدول السبع المشاركة في اتفاق التخارج سيكون 188 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس 2026، كما سيكون إنتاج دولة الكويت لشهر أغسطس 2026 عند 2 مليون و 666 ألف برميل يومياً.

وزير الشؤون حماية أموال الجمعيات التعاونية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن حماية المال العام وأموال الجمعيات التعاونية والمساهمين مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تستوجب الرقابة المستمرة ولا تقبل التهاون. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزير الحويلة مع المعينين في الجمعيات التعاونية لبحث آليات تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء وتطوير العمل الرقابي بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وقالت الحويلة إن المعينين يمثلون الوزارة داخل الجمعيات، مما يفرض عليهم الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة بكل حزم وعدالة، بعيدا عن أي مجاملة أو انتقائية، مع رصد الملاحظات والمخالفات ورفعها فورا. وأوضحت أن دور المعينين لا يقتصر على متابعة الأعمال اليومية أو توثيق التجاوزات، بل يمتد إلى الإسهام في تصحيح مسار العمل وتعزيز كفاءة الأداء، بما يحقق أثرا ملموسا في تطوير الخدمات المقدمة للمساهمين. وشددت على رفض أي تدخلات أو ضغوط لمحاولة التأثير في أداء المعينين أو المساس باستقلاليتهم، مؤكدة ضرورة عدم قبول أي مزايا أو هدايا والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود القانونية.

وزير التربية يكرم 25 مشروعا متأهلا في منصة إبداعات 2026. كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي 25 مشروعا متأهلا في منصة إبداعات 2026 الرقمية التي انطلقت في ديسمبر الماضي لاحتضان الأفكار والمشاريع التطويرية وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز كفاءتها وجودة مخرجاتها. وقال الوزير الطبطبائي في كلمة بحفل التكريم إن المنصة تأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية تطوير ابتكار الحلول للعاملين في الميدان التربوي والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وأكد أن التكريم يعكس ما تزخر به وزارة التربية من عقول مبدعة وطاقات وطنية قادرة على الابتكار وصناعة التغيير، مؤكدا أن منح هذه الطاقة الدعم من شأنه أن يسهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ملموسة، وأعرب عن تقديره للمشاركين في المنصة والقائمين عليها، مبينا استمرار الوزارة في دعم الإبداعات وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير البيئة المحفزة للابتكار بما يخدم مسيرة التعليم في البلاد.

0: وزير الأوقاف: نجاح عمل بعثة الحج الكويتية ارتكز على رؤية القيادة السياسية برعاية حجاج بيت الله. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن نجاح عمل بعثة الحج الكويتية ارتكز على رؤية القيادة السياسية التي أوصت برعاية حجاج بيت الله وتقديم ما يلزم لهم من الدعم والعون والمساندة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير الوسمي بحفل تكريم أعضاء بعثة الحج الكويتية لموسم حج 1447 هجرية، ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم في مقر الوزارة الرئيسي. وقال الوزير الوسمي أن هذا النجاح نظير العمل الدؤوب الذي غلب عليه روح الفريق الواحد، ومن خلال استشعار المسؤولية التي تبوأتها بعثة الحج وبذل مزيد من الجهد للمحافظة عليها. وأضاف أن إدارة الحج والعمرة بالوزارة تستحق التهنئة على هذا النجاح الكبير والدور المنوط بها الذي يعتبر بمثابة خطوة جديدة تضاف لمسيرة العمل الإسلامي بالوزارة.
1: معا نصنع صورة كاملة لأحداث الأسبوع في برنامج الكويت في أسبوع.

إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامجكم الكويت في أسبوع، على نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. لكم منا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وليلى العازمي، ومن التقديم مشاعل الزنكوي وجابر عزام، ومن التنسيق والمتابعة فجر العبيد، ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، ومن التنفيذ على الهواء حسين الخالدي. وهذه تحية طيبة وجميلة من مخرج برنامج الكويت في أسبوع المخرج محمد شمسة، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثالثة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. واشنطن تقول إنها إذا لم تحصل على الغبار النووي الإيراني فلن تبرم أي اتفاق مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران. باكستان تؤكد مواصلتها أداء دورها كوسيط نزيه وصادق لسلام إقليمي مستدام. رئيس الوزراء اللبناني يقول إن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة جوا وبحرا وينسف مباني بخان يونس في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يتواغل بقريتي الصمدانية والعشة بريف القنيطرة في سوريا. الجيش السوداني يستعيد مواقع بالنيل الأزرق. ورئيس مجلس سيادة الانتقالي يتمسك بمواصلة القتال.

0: روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ولوجستية في أوكرانيا، وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة شمال أوكرانيا. أوكرانيا تقول إن قواتها استهدفت 21 ناقلة روسية خلال الساعات الماضية. انتهى الموجز، وإلى اللقاء.
1: هنا من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مالو،
1: لحظة بلحظة
3: وطني،
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن.

0: الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية، وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع، ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية، لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص، ومن الأفكار التي صنعتها الأقلام، ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم أقلام كويتية،
1: البرنامج الذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين، لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية.
0: قبل أن يخط الكاتب أول كلمة، قبل أن تفتح المكتبة أبوابها، وقبل أن تتصدر الكتب رفوف المعارض، كانت الكويت تكتب قصتها بطريقة أخرى.
2: كان الشاعر في المجتمع الكويتي القديم شاهداً على الأحداث، يوثق الأفراح والأحزان ويصف مواسم السفر والحنين إلى الوطن، بينما كان الراوي الشعبي يحفظ سير الأبطال وقصص العشاق وحكايات البحر، ليؤدي دوراً ثقافياً مهماً قبل ظهور وسائل النشر الحديثة.

0: نشأة الأدب الكويتي الحديث.
1: شهدت الكويت منذ بداية القرن العشرين حركة أدبية متنامية ارتبطت بالتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته البلاد، وقد أسهم انتشار التعليم والصحافة والبعثات العلمية في ظهور جيل من الأدباء والمثقفين الذين حملوا على عاتقهم مهمة بناء هوية ثقافية وطنية، فكانوا حجر الأساس للأدب الكويتي الحديث.
0: تميز الأدب الكويتي في مراحله الأولى بالاهتمام بالشعر الكلاسيكي والمقالة الإصلاحية، ثم اتسعت موضوعاته لتشمل الرواية والقصة القصيرة والمسرح والنقد الأدبي، مواكباً التحولات التي شهدها المجتمع الكويتي.
1: وشهدت فترة ما بعد استقلال الكويت عام 1961 نشاطاً ثقافياً متزايداً، حيث تأسست المؤسسات الثقافية والمكتبات العامة،
0: ونظمت الندوات والملتقيات الأدبية التي دعمت الحركة الإبداعية. وبرز خلال هذه المرحلة عدد من الأدباء الذين تناولوا في أعمال

0: لهم قضايا الهوية الوطنية والتحولات الاجتماعية والإنسانية التي شهدها المجتمع الكويتي.
1: أبرز رواد الأدب الكويتي فهد العسكر. ولد فهد العسكر عام 1917 ويعد من أوائل الشعراء الكويتيين الذين دعوا إلى تجديد في المضمون والرؤية الشعرية. عاصر فترة التحولات الاجتماعية التي سبقت اكتشاف النفط وكتب قصائده خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. توفي عام 1951 عن عمر ناهز 34 عاما تاركا إرثا شعريا أصبح لاحقا موضوعا للعديد من الدراسات الأدبية.
0: ليلى العثمان ولدت عام 1943 وبدأت الكتابة والنشر في ستينيات القرن العشرين. عرفت بإسهاماتها في القصة القصيرة والرواية، وركزت أعمالها على التحولات الاجتماعية وقضايا المرأة والأسرة، وما زالت تعد من أبرز الأصوات الأدبية النسائية في الكويت.
1: سعاد الصباح ولدت عام 1942 وبرز اسمها في سبعينيات القرن العشرين. شاعرة وكاتبة وباحثة في الاقتصاد، أسست دار نشر ومبادرات ثقافية دعمت من خلالها الكتاب والمثقفين العرب، وأسهمت في نشر عدد من الدراسات والكتب الأدبية.
0: خليفة لوجيان ولد عام 1939 وشارك في الحركة الشعرية والثقافية الكويتية منذ ستينيات القرن الماضي. عرف بإسهاماته في الشعر والدراسات الأدبية، كما تولى مناصب ثقافية وأسهم في توثيق التجربة الأدبية الكويتية.
1: خالد سعود الزيد ولد عام 1937 ويعد من أهم الباحثين في تاريخ الأدب الكويتي. من أبرز أعماله توثيق سير الأدباء والشعراء الكويتيين، وقد شكلت مؤلفاته مرجعا مهما للباحثين في الأدب الخارجي. توفي عام 2001.
0: سليمان الشطي ولد عام 1942 وعمل أستاذا للأدب العربي في جامعة الكويت. أسهم منذ سبعينيات القرن الماضي في الحركة النقدية الكويتية والخليجية، وشارك في مؤتمرات وندوات أدبية عديدة. توفي عام 2019 بعد مسيرة طويلة في مجال النقد والبحث الأكاديمي.
1: تأثير الرواد في المشهد الثقافي الكويتي.
0: ترك رواد الأدب الكويتي أثراً عميقاً في المشهد الثقافي، إذ أسهموا في تأسيس بيئة أدبية نشطة من خلال الصحف والمجلات والمنتديات الثقافية، كما كان لهم دوراً مهماً في إنشاء المؤسسات المعنية بالنشر والترجمة ورعاية الإبداع. وقد انعكس هذا الحراك الثقافي في ظهور أجيال جديدة من الشعراء والروائيين والباحثين الذين واصلوا مسيرة التجديد، حتى أصبحت الكويت واحدة من أبرز المراكز الثقافية في منطقة الخليج العربي.
2: كان فهد العسكر من أكثر الشخصيات الأدبية إثارة للجدل في تاريخ الكويت الثقافي. عاش حياة مضطربة، ووجد نفسه في مواجهة مع مجتمع محافظ لم يتقبل بسهولة أفكاره المختلفة ونظرته المتحررة إلى الإنسان والحياة. كتب العسكر قصائد تمتلئ بالأسئلة الوجودية والتمرد على القيود الاجتماعية، وتحدث عن الوحدة والانكسار والألم الشخصي بلغة لم تكن مألوفة في الشعر الكويتي آنذاك. وقد دفع ثمن اختلافه عزلة طويلة، إلا أن الأجيال اللاحقة أعادت قراءة تجربته ووجدت فيها بذور الحداثة الشعرية في دولة الكويت.

0: محطات ثقافية مؤثرة في تاريخ الأدب الكويتي، افتتاح المدرسة المباركية التي أسهمت في تخريج عدد من المثقفين والأدباء عام 1921،
1: صدور مجلة الكويت إحدى أوائل المجلات الثقافية المحلية عام 1938،
0: صدور العدد الأول من مجلة العربي التي أصبحت من أهم المجلات الثقافية العربية عام 1958.

0: استقلال الكويت وما تبعه من توسع كبير في المؤسسات الثقافية والتعليمية عام 1961.
1: تأسيس رابطة الأدباء الكويتيين لتكون مظلة تجمع الأدباء والشعراء الكويتيين عام 1964.
0: تأسيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والذي لعب دوراً محورياً في دعم الحركة الأدبية والفنية عام 1973.
1: تظهر هذه التواريخ أن النهضة الأدبية الكويتية لم تكن جهد أفراد فقط، بل جاءت نتيجة تفاعل بين المبدعين والمؤسسات التعليمية والثقافية التي ساعدت على ترسيخ مكانة الكويت مركزاً ثقافياً بارزاً في الخليج والعالم العربي.
0: شعراء أسهموا في بناء الهوية الأدبية الكويتية.
1: خالد سعود الزيد يعد من أبرز المهتمين بتوثيق تاريخ الأدب الكويتي، وقد ترك مؤلفات مهمة تناولت سير الأدباء والشعراء، مما ساعد الباحثين على دراسة تطور الحركة الأدبية في الكويت. ومن أشهر إصداراته موسوعة أدبية توثق سير وأعمال الأدباء والشعراء الكويتيين خلال قرنين من الزمن، وينظر إليه بوصفه مرجعا أساسيا في دراسة الأدب الكويتي.
0: خليفة لوغيان جمع بين الشعر ودراسة الأكاديمية، كما ساهم في توثيق التجربة الشعرية الكويتية وإبراز خصوصيتها. ومن إصداراته الدواوين الشعرية المبحرون مع الرياح عام 1974، وهو أول دواوينه الشعرية، حصاد الريح عام 1995، واهتم أيضاً بقضايا الهوية الوطنية والانتماء الإنساني. ومن مؤلفاته الثقافة في الكويت، ويعد من أهم الكتب المرجعية في تاريخ الحركة الثقافية الكويتية، إبحار قلم، مختارات صحفية عام 2013، ويضم مقالات ودراسات وقراءة نقدية نشرها على مدى عقود، القضية العربية في الشعر الكويتي عام 1977، وهو كتاب مستخرج من رسالة الماجستير الخاصة به، ويعد من المراجع المهمة في دراسة الشعر الكويتي الحديث.
1: سعاد الصباح احتلت مكانة بارزة في الشعر العربي المعاصر، وامتازت قصائدها بالدفاع عن قضايا المرأة والحرية والكرامة الإنسانية، كما دعمت الحركة الثقافية من خلال مبادرات النشر ورعاية الأدباء، حيث قامت بتأسيس دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع عام 1958 من أبرز دواوينها الشعرية، ومضات باكرة عام 1961، من عمري عام 1964، أمينة عام 1971، إليك يا ولدي عام 1982، فتفيت امرأة عام 1986. ومن مؤلفاتها الفكرية والاقتصادية التخطيط والتنمية في الاقتصاد الكويتي، السوق النفطية الجديدة، أزمة الموارد في الوطن العربي، المرأة العربية بين التخلف والطموح، هل تسمحون لي أن أحب وطني، وأشهر قصائدها كن صديقي، إليك يا ولدي، برقيات عاجلة إلى وطني، أخيرا وليس آخرا في البدء كانت أنثى.

كان للصحافة الكويتية دور أساسي في احتضان المواهب الأدبية ونشر النصوص الإبداعية والدراسات الفكرية، فقد أتاحت الصحف والمجلات للأدباء مساحة للحوار وتبادل الآراء ومناقشة قضايا الإصلاح الاجتماعي والثقافي. ومن المجلات اللي أسهمت في تنشيط الحياة الفكرية الكويتية مجلة العربي، مجلة البيان، ومجلة عالم الفكر.

0: رائدات الأدب النسائي في الكويت.
1: شهد الأدب الكويتي حضوراً نسائياً مبكراً نسبياً مقارنة ببعض المجتمعات الخليجية، حيث استطاعت الكاتبات الكويتيات أن يطرحن رؤى جديدة حول الأسرة والمرأة والتحولات الاجتماعية. فاطمة يوسف العلي تعد من أوائل القاصات الكويتيات، وقد عالجت في قصصها موضوعات الحياة اليومية والتغيرات الاجتماعية التي شهدها المجتمع الكويتي. طيبة الإبراهيم عرفت بإسهاماتها في الرواية وأدب الخيال العلمي، وهو مجال نادر في الأدب الخليجي، حيث وظفت الخيال لمناقشة قضايا

الإنسان والتكنولوجيا والمستقبل لولو المنصور، قدمت أعمالاً أدبية وسينمائية تناولت قضايا الهوية والانتماء والتغيرات الاجتماعية، وأسهمت في توسيع

0: دبا الكويتيين على الشأن المحلي، بل انفتحوا على القضايا العربية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحروب العربية والتحولات السياسية والاجتماعية في المنطقة. برز هذا الاهتمام في أعمال إسماعيل فهد إسماعيل الذي تناول القضية الفلسطينية في عدد من رواياته، أحمد شاري العدواني الذي عبر في شعره عن هموم الأمة العربية، سعاد الصباح والتي خصصت عددا من قصائدها للحديث عن الحرية والعدالة وحقوق الشعوب.
1: الجيل المعاصر واستمرار التأثير. استفاد الجيل الجديد من الإرث الذي تركه الرواد، وظهر عدد من الأدباء الذين حققوا حضورا عربيا ودوليا، من بينهم عبد الوهاب الحمادي، سعود السنعوسي، عبد الله بصيص، وإيمان اليوسف. وقد أسهم هؤلاء الكتاب في تجديد أساليب السرد والانفتاح على موضوعات الهوية والهجرة والذاكرة والاختلاف الثقافي، مؤكدين أن الأدب الكويتي ما زال قادراً على التطور والحفاظ على حضوره في المشهد الثقافي العربي.
2: لم يكن ازدهار الأدب الكويتي نتيجة جهود فردية فحسب، بل جاء مدعوماً بمؤسسات ثقافية لعبت دوراً كبيراً في النشر والتوثيق ورعاية المبدعين، ومن أبرزها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، رابطة الأدباء الكويتيين، وجامعة الكويت. وقد أسهمت هذه المؤسسات في إصدار المجلات الثقافية وتنظيم الندوات والمؤتمرات واستضافة الأدباء العرب، مما جعل دولة الكويت مركزاً مهماً للحراك الثقافي في منطقة الخليج العربي.

0: ومن هنا نعدكم في أقلام كويتية أن نواصل هذه الرحلة معكم، رحلة نلتقي فيها بالمؤلفين والأدباء والناشرين والمثقفين، نستمع إلى تجاربهم ونقرأ ما بين سطور كتبهم،
1: ونكتشف معا كيف تصنع الكلمات عالمها الخاص. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، تقبلوا أطيب التحيات، إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج أقلام كويتية. تقبلوا تحيات فريق العمل: رشا خلف، سارة نجم، خالد بندر، عباس الفهد. أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.
3: الرابعة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. واشنطن تقول إنها إذا لم تحصل على الغبار النووي الإيراني فلن تبرم أي اتفاق مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران. وزارة الخارجية الباكستانية تدعو واشنطن وطهران لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإتاحة الوقت لجهود الوساطة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة المنصور جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة جوا وبحرا وينسف مباني بخان يونس في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بقريتي الصمدانية والعشة بريف القنيطرة في سوريا. الجيش السوداني يستعيد مواقع بالنيل الأزرق، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي يتمسك بمواصلة القتال. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ولوجستية في أوكرانيا، وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة شمال أوكرانيا. أوكرانيا تقول إن قواتها استهدفت 21 ناقلة روسية خلال الساعات الماضية. انتهى الموجز، وإلى اللقاء.
4: هنا.

0: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
1: يا مال يا مال يا مال يا مال،
0: لحظة بلحظة.
2: وطني
0: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
3: كويتي.

لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات. وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزاد وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح. لكل إنسان رحلة تحمل الكثير من التجارب والدروس التي تصنع شخصيته وتؤثر في مسيرته. وضيفتنا اليوم من الشخصيات اللي كرست جزءاً كبيراً من حياتها لفهم الإنسان ومساعدته على تحقيق التوازن والتطور في حياته. نرحب بالدكتورة شذى محمد الفايز. حياك الله ونورتي البرنامج.

0: في رحلة الإنسان محطات كثيرة، بعضها نصنعها باختيارنا وبعضها تصنع التجارب اللي نمر فيها. وضيفتنا اليوم من الشخصيات اللي جمعت بين العلم والخبرة والعمل الإنساني، فكان لها حضورها في مجال الاستشارات السلوكية والاجتماعية والتنمية البشرية. هي استشاري سلوكي واجتماعي، عضو هيئة التدريب في التطبيقي، ومدرب موارد بشرية، ورئيس مركز ريزولت للاستشارات. كرست جزء كبير من مسيرتها لفهم الإنسان ومساعدته على تجاوز تحدياته وتحقيق التوازن في حياته. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من رحلة عمر نقترب من الجانب الإنساني في حياة ضيفتنا، ونتعرف على البدايات والمحطات اللي صنعت شخصيتها والدروس اللي اطلعت فيها من رحلة نقول مليئة بالتجارب. نرحب معنا بالدكتورة شذى محمد الفايز. دكتورة شذى، ساعة المباركة.
1: ساعتك أبرك، أهلا وسهلا فيك.
0: حياك الله.
1: الله يحييك.
0: دكتورة، خلنا نرجع شوي وراء ونتكلم عن مرحلة الطفولة في حياة الدكتورة شذى.
1: نعم، لما تتكلم عن مرحلة الطفولة، يعني أنا أنشأت في أسرة، والدي أديب مثقف شاعر، والدتي الله يعطيها الصحة والعافية قارئة وتحب أنها تقرأ. كان حريص جدا رحمة الله عليه والدي أن أيام الطفولة أن إحنا نشارك في أوبريتات وزارة التربية، في حفلات الأعياد الوطنية أو الأعياد الخاصة في بلد الكويت. فكنا حريصين أن إحنا

0: يعني نشارك في هذه الأوبريتات، سواء كان بالكورال أو بالفقرات أو اللوحات المدرسية اللي كانت تقدم. فكان وايد حريص إن إحنا لازم نشارك في هذه اللوحات المدرسية، وفعلا إحنا كنا كل سنة لازم يعني نشارك، إذا مو كورال لازم يكون في فقرة من فقرات. كان وايد حريص إن إحنا نشارك في مسابقات المدرسة، فكنت أنا وأنا صغيرة أذكر إن لازم يعني أشارك، وايد كان مهم عندي أشارك في مسابقات المدرسة. في المدرسة إذا كان في انتخابات مجلس طالبات لازم إحنا نشارك، وكان يشجعني وأمي كانت تشجعني، فكان وايد يدعمنا، والوالدة الله يحفظها كانت تدعمنا إنه لازم تشاركون في انتخابات مجلس الطالبات، لازم تشاركون في مسابقات المدرسة، مسابقة المكتبة، وأنا طلعت في المركز الأول في مسابقة
1: ما شاء الله.
0: المكتبة، كانت بعد الغزو مباشرة. يعني أنا قاعد أتكلم يعني تو أو آخر سنة لي متوسط، فكانت أيام يعني جميلة. يعني على فكرة في أبوي توفى ترى ثالث يوم التحرير، فبعد
1: رحمة
0: الغزو
1: الله عليه.
0: كملت أنا على نفس النهج اللي هو علمنا عليه، إن إحنا لازم نشارك في المدرسة في مسابقات، لازم نشارك في المجالس الانتخابية للطالبات، لازم يكون لنا دور في الإذاعة المدرسية تحية العلم. فكبرنا وإحنا خلاص نعرف شلون نبدي نواجه ونتكلم ونرافج الميكروفون ونواجه المجتمع ونتكلم ونتكلم عن الوطنية، وحريصين على هذا الأمر بسبب التشجيع الاجتماعية.
1: دكتورة، حرص الوالد رحمة الله عليه أو حرص الوالدة الله يطول عمرها أنكم أنتم تشاركون،
0: نعم
1: خلينا نقول في هذا المجال، سواء مسابقات المدرسة أو المسارح أو تحية العلم أو
0: صح
1: حتى حنقول مثلا الإذاعة المدرسية أو الأمور هذه كلها، شنو كان السبب وراء هذا الحرص أن أنا أخلي العيال عندي أو البنات أو الشباب أن يكونون حريصين على هذه المشاركة، خلينا نقول؟
0: وايد ابوي ده رحمه الله عليه كان وايد يقول لنا انتوا مستقبل الوطن، انتوا مستقبل هذا الوطن، لابد ان تتسلحون بسلاح العلم، لازم تتسلح بسلاح انك شلون تبدي تثقف علمك. وكنا وايد حريصين، وايد رحمه الله عليه كان حريص انه يعلمنا الثقافه قبل العلم. تثقفي في كل المجالات، في الأدب، بالتاريخ، بالثقافة، بالطبخ، بالزراعة، بالتربية، في كل مجالات الحياة لازم تكون عندك معلومات، لأن كل ما زادت معلوماتك أيوبة راح تثقين بنفسك أكثر وتعرفين تكلمين. إحنا يا هاي ما كنا نعرف ترى هالكلام، لكن لما كبرنا ودرسنا فهمنا فعلا أن العلم هو سلاح، وأن الثقافة تزيد من ثقة الإنسان بنفسه في مواجهة الكثير من مواقف الحياة ومواجهة كثير من الناس. فكان حريص أن نتسلح بهذا السلاح من أجل أسرتي ومن أجل وطني، وأن إحنا لازم نكون صورة مشرفة لأهو رقم واحد. أنا سفيرة لاسم والدي، بالتالي والدي سفير لاسم هذا البلد، لذلك إحنا كنا جدا حريصين إن إحنا نرفع راية اسمنا ووطننا في كل محافل، في كل مكان، ترى حتى لما نروح مؤتمرات برا الكويت ولا نشارك، أنا دايما أقول أنا سفيرة لبلدي، وأتمنى فعلا إني أنا أمثل بلدي بأفضل صورة. هذا ما جت من الفطرة ولا جت من الدراسة،
1: صح؟
0: هذا جت من التربية والتنشئة الاجتماعية
1: صحيح.
0: اللي أبوي كان دايما يعلمنا عليها. كان يغني بالبيت، أو عفوا كان يشعر بالبيت بأشعاره في مذكرات بحار، ويتكلم ويقول لنا صورة السفينة أو يقول لنا صورة البحارة، وإحنا نتخيل هذه القصائد الشعرية، مع أن إحنا مو قاعدين نشوف صورة، لكن هو كان يقولها ونمى في داخلنا حب الثقافة وحب الأدب وحب هذا الوطن.
1: مستمعينا الكرام، نكمل هذا الحديث الشيق مع ضيفتنا في لهالحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: حقيقة مع الدكتورة شذى محمد الفايز. دكتورة شذى، تكلمنا قبل الفاصل عن حرص الوالد رحمة الله عليه وحرص الوالدة الله يطول عمرها على أنكم تشاركون في المهرجانات، خلينا نقول، أو المسارح أو الأنشطة المدرسية،
1: الأوبريتات. نعم.
0: هل مشاركتك في هذه الأنشطة كان لها تأثير أنك تكونين أو توصلين حق خلينا نقول المنصب أو الثقافة اللي موجودة عندك الحين؟
1: إيه، لأنها تعطي ثقة. يعني ترى مو سهل لما إحنا يعطونا بيانو ولا يعطونا آلة موسيقية وأعداد كبيرة من مراقبين وزارة التربية موجودين ويطالعوننا وإحنا قاعدين نعزف أو نغني ويبون يقيمون مدرستنا على أدائنا. فهذا الشيء وايد كان يساعدنا على أن إحنا نقدم ونأدي بثقة. من أيام الطفولة علمونا أن إحنا لازم نواجه ولازم نتكلم ولازم نثق، وما في شيء بالدنيا يقدر يخوفنا. هذه الكلمات، ودائما أتذكر أبوي رحمة الله عليه كان يقول ما تخافين من شيء من هذه الدنيا، واجهي وتكلمي وقولي الحق حتى لو كان هذا الحق خاطئ، وبس قولي. كان يعلمنا أساسيات إحنا يهال والله ما كنا نعرف ولا نفهم هذا الكلام،
0: ولكن زرعه فيكم من الصغر.
1: زرعه فينا لما كبرنا، أي والله أبوي كل كلمة قالها ترى صج، مع أنه كنا نتذمر وكنا نعصب، وأبوي كله بالمدرسة نتعلم، بالبيت نتعلم، لأن أبوي طريقته محاضر جيد، دائما يتكلم باستمرار قصصي، يستخدم دائما الأسلوب القصصي والأسلوب الروائي، ونقعد نتكلم معاه ويفهمنا أن يبا أهم شيء هي مواجهة الجمهور، هي أهم شيء هي أنك تواجهين الناس، أهم شيء أنك تواجهين نفسك، ثقي بنفسك، لا تخلين أحد بالدنيا. والكلام كان موجه لي ونفس الوقت كان موجه لكل أخواني وخواتي.
0: حلو. هل هذا كان حلمك أساسا من الصغر، أو تشكل الحلم في فترة نصائح نقول الوالد أو حرص الوالد على أنكم تأخذون مسار معين؟
1: والله أبوي آخر وصايا كانت لوالدتي الله يطول عمرها، كتبي ودواويني خلي بالك عليهم، لأن هذا هو مستقبل الأجيال القادمة، هذا هو أدب الأدب والثقافة القادمة، وشعري وأدبي ما حد رح يكمله إلا الأجيال القادمة. وحريص جدا على أن إحنا نكمل مسيرته بس ما نكتب شعر. وكانت إحدى وصايا أنكم ما تكتبون شعر، لأن الشعر ياخذ ما يعطي، بس هذه ثقافة هو بوجهة نظره، لأنه أخذ من وقته، أخذ من صحته، فكان وجهة نظره بأن الشعر بالنسبة لمحمد الفايز أخذ من وقته وأخذ من صحته، فما أبيكم تتجهون اتجاه الشعر. بالنهاية الشعر هي ملكة الله سبحانه وتعالى يعطيها ناس، وسبحان الله يحرمها من ناس، لكن أعطانا ملكة ثانية. أنا الحمد لله بفضل رب العالمين، أنا طالما أني أنشأت في أسرة أدبية، عندي الحس الأدبي والثقافي اللي لبسته من والدي ولبسته من والدتي. أمي إنسانة جدا قارئة، وقارئة ممتازة، تقرأ الكثير ومن الكتب، مجلات، وايد تقرأ، فنسمع منها وناخذ منها الحكمة ونتعلم منها. والدي رحمة الله عليه نفس الشيء، علمنا أن إحنا لازم نتعلم. بس أنا ما كان هدفي صراحة بالأمانة أني أكون أنا استشاري سلوك لما كنت صغيرة أو مدرسة، كان هدفي أني أكون ربة بيت، أم عيال وعندي عيال ورب عيالي. بس عرفت أن الأم ربة البيت هي ربة بيت الكبيرة، وعرفت أن العيالي هم الطلبة اللي قاعد أدرسهم أنا عاملهم عيالي. يعني أنا عندي عيال طلبة، عندي عيالي المراجعين والحالات اليون المركز، هذيلي كلهم عيالي وإخواني، أحبهم، بيني وبينهم علاقة جدا كبيرة. هل كان كنت راسمه هالشيء لما كنت صغيرة؟ لا والله ما كنت راسمته، لكن فعلا مشيت في هذا السلم إلى أن وصلت ما وصلت إليه.
0: إنزين دكتورة، كلامك يخليني أنا يعني نتطرق حق سؤال ثاني، اللي هو متى اكتشفتي شغفك بفهم النفس البشرية والسلوك الإنساني؟ ولكن نجاوب على هذا السؤال بعد هذا الفاصل. مستمعي الكرام، فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الشيقة واللي نتكلم فيها عن السلوك البشري مع إنسانة ماخذ الموضوع من البداية ومتخصصة جدا في هذا الموضوع. معنا الدكتورة شذى محمد الفايز. دكتورة شذى أرحب فيك مرة ثانية.
1: الله يسلم عمرك يا رب.
0: سؤالنا كان قبل الفاصل، متى اكتشفتي شغفك دكتورة شذى بفهم النفس البشرية وسلوك الإنسان؟
1: من أثناء دراستي، يعني في فترة دراستي وأنا كنت قاعدة أدرس من أيام بكالوريوس جامعة الكويت. لما تخصصت في الخدمات الاجتماعية في بكالوريوس جامعة الكويت كنت أدرس مقررات، أقول هالمقررات هذه أنا لازم أطلعها حق المجتمع. لما كنا نسوي بحوث ونسوي بروجكتر كمل دراستي، درسنا عن المراهقة، درسنا عن كبار السن، درسنا عن الأطفال، درسنا عن سيكولوجية الإنسان، درسنا عن طريقة

0: حرية الفكر. يا أخي هذه كل الأشياء إحنا محتاجينها في المجتمع. لو الإنسان يفهم نفسه ويعرف نفسه ما أصبحت هناك الكثير من الخلافات والمشاكل، سواء كان مع الإنسان نفسه أو مع اللي يتعامل معاه. فبعدين فكرت أنا أن أنا لازم، يعني لازم أقدم شيء. بعد ما تخرجت أنا اشتغلت ما بين أمرين للأمانة في وقت الدراسة، ما بين أني أنا أسعى في نشر دواوين أبوي التي لم كانت تنشر، وبنفس الوقت في العمل التطوعي. شنو يعني العمل التطوعي؟ كنت أقدم دورات مجانية في المكتبات العامة أفيد فيها الناس، وبنفس الوقت كنت أقوي مهاراتي في الإلقاء ومواجهة الجمهور بأعداد كبيرة. بعد فترة لقيت أنه لا، أنا الكلام اللي قاعد أقوله أنا الناس قاعد تستفيد منه، لنتيجة الفيدباك اللي قاعد ييني، نتيجة الرسائل اللي قاعد ييوني، فلازم أكمل. ناس وايد شجعتني.
1: كنت قاعدة تشوفين ثمرة، خلينا نقول الحصاد اللي حصدتي.
0: وايد إيه، ناس وايد شجعتني، يعني الناس ما عرفها. إحنا كنا في كل يوم كان عندنا دوانية الاثنين في مكتبة عامة. فكنت أقدم موضوع معين، يوم عن الأطفال، يوم على المراهقين، وكان عمل تطوعي من غير أي شيء. بعدها يوم ثقافي، مرة نتكلم عن الأطفال، مرة نتكلم عن كبار السن، يوم كنت أتكلم عن والأعداد الحضور، وأعداد الحضور كل ما يقعد تزيد ويزيد أعداد الناس ويزيد أعداد الناس اللي قامت تعرف شذا الفايز. حسيت أن أنا فعلا قاعدة أقدم شيء، والناس قاعدة تستانس، يقولون مشكورة مشكورة أنك أنت قلتي هذه النقطة، لأنك أنت نقضتيني في أني أنا ما أستعير واتخذ قرار. الله، كنت أرجع البيت فرحانة مستانسة، معناها تونا في بداية حياتي. بعدها كان في عندنا ملتقى، كان هذه في 2010، كان عندنا ملتقى التدريب أو ملتقى المدربات الكويتيات اللي هو خليجيات نحو الريادة، وكان على مستوى الخليج. فطلبوا مني أني أقدم محاضرة على مستوى الخليج، وكانوا هناك 6 مدربات خليجيات، من ضمنهم كانت شذا الفايز من دولة الكويت. قدمت أنا محاضرتي وكانت عن جودة الشخصية، وهي نفس رسالتي اللي أنا قدمتها فيها رسالة الدكتورة، اللي هي جودة الشخصية وشلون الإنسان يكون شخصية جاذبة ما يكون شخصية منفرة. حصلت فيها على المركز الأول في ملتقى خليجيات نحو الريادة،
1: تبارك الرحمن،
0: على مستوى الخليج. فهذا كان بالنسبة لي هي شعلة الانطلاق الأولى لي في أني أنا أبدي أقدم الاستشارات المجانية والمحاضرات المجانية، لأن فعلا هناك في كثير من الناس بدأت تتعلم الكلام اللي قاعد أقوله.

0: تدرسها وفق الخطوط اللي عندها وفق الدراسة الزيارات الميدانية.
1: مستمعينا الكرام، يعني لدرجة أني أنا قاعد أندمج، قاعد أنسى أني أنا يعني أنا المحاور، ولكن نأخذ هذا الفاصل ونرجع مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام مع هذه الحلقة الاستثنائية والمميزة جدا مع الدكتورة شذى محمد الفايز. دكتورة شذى، كان في سؤال معناته الشيء الواقعي، خلينا نقول اللي انت قدمتيه كان شيء واقعي ملموس، يعني شيء من حياتنا
1: عدل.
0: من حياتنا اليوميه.
1: نعم.
0: اللي الناس تحتاجه وتستفيد منه في ممارسه حياتهم اليوميه وامورهم اليوميه. دخولك في هذا المجال كانت خلينا نقول نقطه فارقة

0: في رحلتك وبداية انطلاقتك هذه؟
1: نعم. لما قررت اني انا خلاص يعني كملت دراستي ولازم اعمل بالطريقة الصحيحة، قدمت دورات تدريبية للشرطة المساندة اللي هي الهيئة المساندة اللي هي الشرطة النسائية. فكانت أول دفعة من الشرطة النسائية هي دفعتي، أنا أسميهم بناتي، الدفعة الأولى والدفعة الثانية من الشرطة النسائية هذيلي بناتي. ليش بناتي؟ لأن اشتغلت معاهم منذ أيام الدراسة. بعد ما خرجناهم وفرحنا بتخرجهم وحطوا النجمة وطلعت أول دفعة من الشرطة النسائية، أصريت أنه لازم يصير عندنا تدريب للشرطة النسائية. شنو يعني تدريب؟ اللي هو تدريب أثناء الخدمة. أعطيناهم دورات تدريبية. وقتها أنا كنت أشتغل في وزارة الداخلية في مجال المحاضرات والدورات، فسويت مقرر كامل، دراسة كاملة وكتاب كامل عن الولاء الوظيفي للشرطة النسائية. قدمنا فيها شلون تحترم الرتبة، شلون تحترم اللبس، شلون تحترم المواطن، وشلون تحترم المقيم، شلون تتعامل مع انفعالاتها، شلون تبدي تطلع للمجتمع وتواجه المجتمع حتى لو هي كانت تعبانة ومتضايقة. طبعا وكنا نقدم دورات تدريبية مستمرة مع إدارة التدريب مشكورة في وزارة الداخلية. هذا دل على أن الدولة جدا مهتمة في مجال التدريب أثناء الخدمة. حطيت هذه الفكرة في بالي، فتميت أنزل برامج اللي هي مهارات التعامل مع الجمهور للشرطة النسائية. بعدها حطينا دورات اللي هي ضبط الانفعالات أثناء العمل. بعدين مهارات التعامل مع الرؤساء، حطينا دورات مهمة. هذه البنت أو هذه الضابط أو هذه العسكرية، البنت العسكرية، هي محتاجة هذه المهارات عشان تكون ناجحة ومتميزة، خصوصا أنها التجربة الأولى لنا في دولة الكويت، أن بنت عسكرية، أن بنت تلبس اللبس العسكري وتواجه
0: تجربة
1: الشارع.
0: جديدة
1: شيء جديد علينا. فكنا داعمين بشكل جدا كبير في طريقة مشيتها مع الضيوف، شلون تبدي تتكلم، شلون تنتقي كلماتها، شلون توجه نظراتها. كل هذه الأمور قدمناها لها على برامج، على دفعات
0: مراحل.
1: يعني ولله الحمد رب العالمين، يعني تم انتدابي فترة طويلة في الشرطة النسائية، وقدمت طبعا كثير من الدورات التدريبية. بعدها قدم دورات تدريبية، الديوان الخدمة المدنية طلبني بالاسم، دكتورة شذا نبي تكون مستشار عندنا في ديوان الخدمة المدنية في تقديم دورات تدريبية، سواء لمجلس الوزراء، التجارة، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، في كثير من وزارات الدولة. قدمت مثل هذه الدورات ومشيت في مجال التدريب وتنمية المورد البشري.
0: دكتورة، خلينا نتكلم عن صفة تخص الدكتورة شذا، اشتغلتي عليها وانتي طورتيها في نفسك، بس بعد هذا الفاصل
1: إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، ناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام مع هذه الحلقة المميزة مع الدكتورة شذا محمد الفايز. دكتورة شذا، قبل لا نطلع الفاصل سألتك سؤال، كونك أنت مدربة في السلوك البشري وتبارك الرحمن تعطين دورات حق أشخاص
1: معظم
0: وزارات الدولة وأشخاص مواطنين وأشخاص بشكل عام، شنو الصفة اللي في دكتورة شذا حسيت أن والله أنا هذه الصفة لازم أطورها أو أشتغل عليها أكثر؟
1: والله صراحة أكثر شيء اللي هي أنك تطول بالك على مختلف أنماط الشخصيات. أنا طورت أول شيء الصفة الخاصة فيني هي صفة الصبر. أنا جدا صبورة صبورة صبورة لأبعد أنواع لآخر حد. أنا جدا صبورة، لذلك هذه الصفة أنا استفدت فيها داخل القاعات الدراسية. داخل القاعات الدراسية تكون هناك الكثير من النقاشات، يمكن تمتد هذه النقاشات مرات إلى نطلع برا الموضوع الأساسي، نطلع برا الموضوع الأساسي، أو مرات واحد من المشاركين يغلطك، أو مرات واحد مشاركين يحاول أن يسأل سؤال محرج يحرج زميلة أو يحرج واحد من المشاركين، أو أنه يكون هذا المشارك اللي موجود داخل القاعة التدريبية مشاغب، هو يحب كذي، يحب يسوي أكشن. في بعض المشاركين يحبون يلفتون الانتباه داخل القاعة التدريبية. من الأشياء الحلوة اللي طورتها في نفسي أن أنا دائما عندي كل مشارك داخل القاعة التدريبية هو كلامه صح، ولكن أبديني أغير كلامك عدل، أحاول أني أهدي من الانفعال.

0: عالي العالي اللي فيه، ومن بعدها ادخل واقول له اصلح المعلومه، كلامك صح، ما عندي اي مشكله، كلامك كله صح،
1: ولكن
0: ولكن واحد اثنين ثلاثه هني يتقبل مني هذه المعلومه. لذلك كثير من الندوات والكثير من المحاضرات والكثير من اللقاءات اللي حضرتها ينقال كلام هذا الكلام، المشاركين اللي موجودون يدرون ان كلام هذا المشارك خطأ، فيطالعوني دكتور ردي عليه، الدكتور ردي عليه، اخليه يقول كل الكلام اللي عنده، بعدها اصلح له معلوماته. لذلك مهنه التدريب هي مو كلمات ولا علم نحفظه ولا شيء ناخذه من الانترنت ونقوله للمشاهد او نقوله للمشاركين في دورات التدريبيه، هي مهارات معينه يمتلكها الواحد. انا عندي مهارات، هذه المهارة أنا أمارسها في حياتي اليومية، وبالتالي راح تنعكس علي بشكل جدا عادي داخل القاعات التدريبية. ترى داخل القاعات التدريبية تصير وايد أحداث، فإذا ما كان هذا الإنسان يمارس بطريقة صحيحة بحياته اليومية ما يقدر يمثل داخل القاعة التدريبية. لذلك المدرب لازم عليه أنه يسوي الشيء اللي هو يقوله، مو يعلم الناس وينسى نفسه.
1: معناته يعني أنا جاي بسألك سؤال دكتورة، إن شلون تتعاملين مع الضغوط الشخصية بعيد عن دور المستشارة، ولكن معناته أنت ماكو شيء اسمه بعيد عن دور المستشارة، لأنك أنت أصلاً مسوي خلينا نقول ميكس بين شذا دكتورة شذا البيتوتية خلينا نقول،
0: نعم،
1: والمستشارة والدكتورة شذا، عدل؟
0: صح. أنا والله أنا انفعالاتي دائماً يعني اللي قادر على ضبط انفعالاتي هي أسرتي، بيتي، أمي، زوجي، عيالي، إخواني، المجتمع اللي أنا فيه، هم هي البيئة اللي أنا أرتاح. بس على فكرة أستاذي الفاضل، ترى الضغوطات الحياة اللي أنا أواجهها سواء بالاستشارات، وايد ناس يسألوني نفس سؤالك، دكتورة أنت على هالاستشارات اللي أنت تشوفينها وتقدمينها ما تتعبين؟ ما يأثر على حياتك؟ والله ما راح يأثر على حياتي ولا أثر على حياتي لسبب، لأن الشخص اللي يدخل علي تعبان، لما يطلع يقول لي رحم الله والديك، الله يفتح عليك مثل ما فتحتي علي، الدعاء اللي أسمعه منه والفرح اللي أشوفه بعيونه وأسمعه من كلامه، هذا أحسن شيء أنا وصلت. صدقني تعبت معاه في بداية الجلسة، لكن آخر شيء مرتاح وطلع وهو مستانس ومرتاح. بعد شنو أكو؟
1: لأنك أنت سبب انفراجة حقه.
0: شنو أكو أحلى من هالشيء؟ يعني أنا من سميت المركز اللي عندي مركز ريزلت، سميت ريزلت لأن أنا تهمني النتيجة. التعب اللي إحنا رح نتعبه، ترى أنا رح أتعب وأنت رح تتعب، أثنين رح نتعب، لكن أهم شيء أن نوصل حق النتيجة والجول، وكان هذا هدفي الأساسي.
1: إنزين دكتورة، أنت تخيلي نفسك أنت واقفة قبالك واقفة نسخة صغيرة من دكتورة شذا.
0: أوكي.
1: شنو النصيحة اللي تعطينا حق شذا النسخة الصغيرة؟
0: خليك مثل ما أنت، لا تغيرين.
1: حلو. موقف إنساني خلينا نقول دكتورة أثر فيك وغير شيء بداخلك.
0: أي هذا كان من أكثر المواقف قوية. أثناء زلزال تركيا، تركيا تعرضت لزلزال قوي في 2022-23 تقريبا، تعرضت لزلزال قوي، فطلب منا أن احنا نقدم الدعم النفسي الكامل للمتضررين من زلزال تركيا من الأرامل والمطلقات. خذينا جناطنا توكلنا على الله ورحنا منطقة غازي عنتاب في حدود تركيا اللي هي ما بين تركيا وسوريا. فأثناء ما كنت أقدم الدعم النفسي كنت أسمع الكثير من القصص، الكثير من الأرامل يعني المستشارين اللي يتعاملون مع الأرامل والأطفال قالوا لي دكتورة أنا لحتى الحين ما أنسى صوت زوجي وهو تحت الإنقاذ وهو ينادي لفترات طويلة، وإن إحنا شلون نقدر نسعد يعني نساعده. فأثناء ما هم قاعد يقولون هذه الأحداث وأنا واقفة قاعد أقدم هذا البرزنتيشن وأقدم لهم الدعم النفسي من بالدورة، والتي لنا زلات ارتدادية. زلات الارتدادية هذه اللي لما جت أنا وقفت مكاني قاعدة أتشاهد على أساس إنه خلاص بس يعني أكيد بيجي زلزال ثاني. الموقف الغريب إن المشاركين اللي موجودين قالوا دكتورة ترى عادي عادي عادي، قل لن يصيبنا إلا بما كتبه الله لنا، إحنا عادي. هذا الموقف قواني وخلى عندي يقين أكثر بالله سبحانه وتعالى أن اللي عنده رسالة يوصل الرسالة سواء كان في الزلازل بالفيضانات بالحروب، وأن ما في قوة في الأرض ولا في قوة بالدنيا تقدر توقفنا من إيصال رسالتنا ومساعدة الناس ونكون سفراء جيدين وسفراء مشرفين لبلدنا.
1: دكتورة شذا، أنا دائما أقول عامل الوقت هو اللي يقطع النقاشات الحلوة واللحظات الحلوة. رسالة تحبين توجهينها؟
0: رسالتي إن

0: إذا كنت أبي أوجهها لكل إنسان يبحث عن النجاح والتميز، ركز بنفسك، لا يركز بالآخرين، لا يركز بالناس اللي موجودين حواليه، خلي يشغل نفسه بنفسه ويشغل نفسه في تطوير نفسه وتطوير مهاراته. اقرأ، ثقف نفسك، طور مهاراتك، اقعد ورافج وصاحب الناس الناجحة. ترى الناس، المجتمع كوكتيل، في ناجح، في متفوق، في راسب، في دور ثاني بالحياة أقصد.
1: صحيح.
0: فأنت يفترض فيك أنك تختار نوعية الناس اللي تخليك إنسان ناجح متفوق، وكل واحد على حسب على خليله. أنت منو ترافج راح يأثر على شخصيتك.
1: طبعا.
0: لذلك اختار صحبتك، اختار كتبك، اختار الناس اللي تقعد معاها، واشتغل في نفسك، ولا يهمك القال والقيل اللي موجود حول الناس.
1: استشاري سلوكي واجتماعي وعضو هيئة التدريب التطبيقي ومدرب موارد بشرية ورئيس مركز ريزولت للاستشارات الدكتورة شذى محمد الفايز. دكتورة شذى، أنا شخصيا استمتع جدا بالحوار معك، وسعيد جدا بقبولك دعوتنا وجودك معنا في الاستديو.
0: شيء يشرفني صراحة أني أكون أنا ضيفة معاكم في إذاعة دولة الكويت.
1: الله يخليك. مستمعينا الكرام، بشذي نكون وصلنا معكم على نهاية هذه الحلقة من برنامج رحلة عمر. تسمعون صوتنا إن شاء الله الحلقة الجاية، فما الله.

لكل ضيف رحلة، ولكل رحلة درس، ولكل درس أثر يبقى. رحلة عمر.

0: برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزاد وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح.
1: الخامسة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. واشنطن تقول إنها إذا لم تحصل على الغبار النووي الإيراني فلن تبرم أي اتفاق مع إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران. وزارة الخارجية الباكستانية تدعو واشنطن وطهران لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإتاحة الوقت لجهود الوساطة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة المنصور جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة جوا وبحرا وينسف مبانية بخان يونس باستمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بقريتي الصمدانية والعشة بريف القنيطرة في سوريا. الجيش السوداني يستعيد مواقع بالنيل الأزرق، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي يتمسك بمواصلة القتال. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ولوجستية في أوكرانيا، وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة شمال أوكرانيا. أوكرانيا تقول إن قواتها استهدفت 21 ناقلة روسية خلال الساعات الماضية. انتهى الموجز وإلى اللقاء.

الذي تغرس فيه القيم وتصنع فيه الشخصيات وتبدأ أولى خطوات الانتماء والمسؤولية. فلا شك بأن الأسرة هي نواة المجتمع التي تصنع بها شخصيات أبنائنا ومعارفهم وأفكارهم. وكلما كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل حين. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم نواة المجتمع. الأسرة أعزائي المستمعين هي أول مكان نعرف فيه معنى الحب، وأول بيئة نتعلم فيها الاحترام والتعاون وتحمل المسؤولية، ومنها تبدأ أول خطواتنا بالحياة وتتكون فيها شخصياتنا وقيمنا ومبادئنا اللي راح ترافقنا للمستقبل. من هذا المنطلق يأتيكم برنامج نواة المجتمع، لأن الأسرة هي النواة الحقيقية اللي ينبني عليها المجتمع، وكل ما كانت الأسرة أكثر ترابطاً واستقراراً كان المجتمع أكثر قوة وتماسكاً. في حلقتنا اليوم راح نسلط الضوء على أهمية الأسرة ودورها في بناء أفراد قادرين على مواجهة التحديات. يسعدني اني ارحب زميلي سعود الفياض. يا
1: اهلا وسهلا زميلتي مريم، ارحب فيك وكذلك مستمعينا الكرام اللي يسمعونا من خلال اذاعه دوله الكويت في 89.5 اف ام، او ايضا من خلال ابلكيشن 51 كويت عن طريق خاصيه البث الاذاعي المباشر. وبنكون معاكم باذن الله تعالى في برنامج نواه المجتمع من خلال اذاعه دوله الكويت، اللي دأبت على ان تضع الاسره كاولى الاولويات لها في مختلف برامجها ومختلف محاورها اللي تقدمها من خلال هذه الخطط البرامجية في إذاعة دولة الكويت. هذا الأمر يأتي تماشيا من إذاعة دولة الكويت مع رؤية كويت جديدة اللي وضعت الأسرة اليوم، يعني هي وصفتها بأنها هي رأس المال، وصفت أبنائنا أنهم رأس المال، وكذلك اليوم وضعت ركيزة بيئة معيشية مستدامة لأجل الأسرة ومن أجل الأسرة، وأساسا حلم هذا الوطن يقوم على الأسرة ولأجل الأسرة. لذلك نواة المجتمع راح يسلط الضوء بإذن الله على الكثير من القضايا المجتمعية المتعلقة بالأسرة وبجميع فئاتها بإذن الله تعالى، مع استضافة نخبة من الضيوف الكرام من المسؤولين والمختلفين.

0: الصين. وفي حلقة الأسبوع الماضي تكلمنا عن قضية في غاية الأهمية تتعلق بالعنف الأسري، راح نتكلم عن الأسرة بشكل أكبر بإذن الله تعالى مع ضيفتنا اللي تشرفنا للمرة الثانية في هذا البرنامج، شرفتنا بقبول الدعوة في نواة المجتمع.
1: يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة دكتورة زينب الحساوي، استشاري نفسي وتربوي. حياة الله دكتورة، شاكرين لك تلبية الدعوة ومشاركتنا هذه الحلقة.
2: هلا والله، الله يحييك، سعيدة بمشاركتي معاكم في هذا البرنامج القيم، وبإذن الله أقدم لكم محتوى مفيد بإذن الله.
1: دكتورة زينب، لما نتكلم عن الأسرة إحنا ما نتكلم عن أشخاص يجمعهم دم واحد، بل نتكلم عن منظومة متكاملة تأثر على الفرد قبل المجتمع. فنبي نعرف منك دكتورة بداية، شنو تعريف الأسرة وليش دائما توصف بأنها نواة المجتمع؟
2: طبعا الأسرة هي الخلية الأولى في البناء الاجتماعي، هي طبعا تتكون عادي من الزوجين والأولاد وتشمل الأقارب، وهي بالتالي يعني بناء قوي يشكل أساس لصلاح المجتمع. يعني لما تصلح هذه الأسرة بعد يصلح مجتمع بالكامل وأمة بالكاملة. أهم الأسس اللي تقوم عليها الأسرة، نبدأ أول شيء بالمودة والرحمة، يعني ركيزتان أساسيتان حق الاستقرار العاطفي والنفسي بين أفراد الأسرة، لأن إذا كان المودة والرحمة موجودة راح يتجاوزون وايد أمور صعبة. ثاني شغلة الاحترام، وهذه الاحترام نحط عليها تحتها سطور كثيرة، يعني الاحترام المتبادل. شنو يكون ينتج عنه؟ تواصل صحي بين الأفراد، كل فرد يقدر الآخر، يحترم دوره وما يعتدي على دور الآخر، وحتى لما الشخص يغلط هم يكون في احترام في تقديم النصح له وتعديل السلوك اللي هو قاعد يسوي. مبدأ عدم الاحترام أو الإهانة أو كذا مرفوض تماما في أسس يعني تقوم عليها الأسر الصحيحة. الحوار، لغة الحوار بين الأبناء بين الوالدين، حسن الاستماع بينهم، هذا كله يعطينا جو من الود والرحمة بين الأسرة. العدل والمساواة، هذا أيضا أنا ما يصير أعطي أكدش واحد أمور يسويها والثاني ما يسوي شيء، أخلي بينهم مشاعر حب وليس غيرة. لما أقدم وأمدح واحد ما أمدح حتى بالكلام، لازم يكون في عدل، أشكر هذا أشكر هذا، كل واحد أدى عمل يأخذ حقه وتقديره بشكل كامل وافي. الوعي بالمسؤولية المالية، ما أقول إن إحنا نشارك الأطفال هموم المصرف والكذا، لكن لا، إحنا نحاول نعلمهم شلون يوفرون. يعني لازم، هذا حتى شيء قديم قبل نسوي حصالة، أيام المدرسة طوابع، دفتر الطوابع أيامنا، ما أدري أيام الجيل الجديد شنو، ولكن كنا نجمع من مصروفنا 50% و 100% ونسوي دفتر طوابع، نكون دينار ونروح ناخذ الدينار كاش.
0: الله.
2: هذا الأم والأبو يقدرون يسوونه بالبيت. فهذا من هني الطفل راح يتعلم من وهو صغير، هو طبعا راح يتعلم شلون يوازن في مصروفه، لو نبدي بأمية فلس بربع دينار، لكن راح يتعلم.
0: نعم.
2: حط حدود، لما يعني في أمثلة كثيرة.
0: صحيح.
2: لما يبدي يشتري من الجمعية لك شيئين فقط وتلتزم إنك تأخذهم، هذا مو أذية، هذا أنت قاعد تعلمه إنه هو يسيطر على رغباته ويسيطر على أن أنا عندي ليمت خلاص. أنا مو عايش كذي بعشوائية.
0: صحيح.
2: فالترتيب التنظيم أنت قاعد تعلمه، فهذه كلها من أسس الأسرة اللي تقوم عليها الأسرة الصالحة بإذن الله.
0: نعم بإذن الله تعالى. لكن دكتورة، نتكلم يمكن شوية بشكل واقعي، في البعض من الأزواج يعني بعد الزواج وبعد تكوين هذه الأسرة وبعد مسألة الإنجاب يحاول يعرف شنو هي الأسس اللي تقوم عليها الأسرة، لكن بالمقابل احنا نشوف اليوم ما شاء الله مؤسسات الدولة، مثل على سبيل المثال مراكز الأسرة وإدارات الأسرة التابعة لوزارة العدل وغيرها من الجهات الأخرى، تسعى لتوعية حديثي الزواج أو المقبلين على الزواج. فنشوف الشاب أو الشابة من قبل إقبالهم على الزواج يبدون يعرفون شنو هي الأسس، شنو واجباتهم، شنو حقوقهم، شنو لهم، شنو عليهم. رأيك اليوم متى علينا أن احنا نعرف الأسس اللي لازم تقوم عليها الأسرة، ونعرف حقوقنا ونعرف واجباتنا ونعرف المبادئ الأسرية، هل بعد ما نكون هذه الأسر، أم علينا أن احنا نعرفها بالنسبة للمقبلين على الزواج ولحديثي الزواج وحتى احنا قبل لا نخطي الخطوة الأولى؟
2: يعني إذا كانت الزوجة هذه جاية من بيت أسرة والزوج جاي من بيت عنده أسرة،

0: إذا كانت أسرة البنت نموذج صالح، فهي راح تأخذ نموذج أمها وأبوها لحياتها، وكذلك الرجل راح يكون عارف شنو القواعد. لكن إذا أحد الزوجين جاي من أسرة مو متكونة بشكل صحيح، مو حاطة الأسس هذه، شلون بيعرفها؟ هني هذيلا يكون في خلل، يحتاج أحدهم إنه لما يفكر في إنه هو من صغره المفروض يتعلم أسس الأسرة من خلال أسرته. بس إذا كان في خلل هني المفروض إنه من يقرر إنه يبي يتزوج، أول شيء يحط معايير للزوجة هذه، شنو المعايير المناسبة. مو يعني أحيانا شوفوا لي زوجة وتصير بعدين انتكاسات، أو أنا بتزوج يبلغ أهله أو شافها مرة كذي وهي، أو شافته وهو، فهني تصير مشاكل. هي متزوجة عشان العرس والنفنوف، وهو متزوج عشان مثلا إرضاء الوالدين، يكون هو عنده أسرة يقلد. لكن لازم أحد كلهم اثنينهم يفهمون الهدف من هذا الزواج، معايير اختيار الزوج اللي تصلح لي، معايير اختيار الزوجة اللي تصلح لي. هل احنا بيننا في توافق في الاختيار؟ لأن احنا لما نبني أسرة نحتاج إلى تكامل، وأنا ما
1: صحيح.
0: أقدر أكون في تكامل مع شخص مختلف عني تماما. لازم يكون هو بعد عنده نفس أساسيات اللي عندي. فهني نشوف التصادم اللي يصير في البداية.
1: تعقيبا
0: فأنا
1: على
0: أقول
1: كلامك دكتورة، هل الزواج فقط قسمة ونصيب أم أيضا حسن اختيار؟
0: هو قسمة ونصيب، يعني نسمع أنه هو المزوج بالسما يقولون، ولكن بعد هم حسن الاختيار يعني له دور أنه يعني الواحد يحاول يختار الشخص اللي يكون معاه متوافق معاه، هذا يكون يعني نصيبه يعني زين. يعني دائما نقول الحمد لله على النصيب، يعني فدائما ندعو ان الله يرزقنا النصيب الزين، ندعو
1: اللهم
0: لعيالنا.
1: آمين.
0: اي فدائما الام يعني تدعي حق عيالها ان يكون الله رازقهم هذا النصيب الزين، وهي بعدها متفكر تشوف المعايير اللي حطتها، هل هذا الشخص متوافق فكريا اجتماعيا معاي اخلاقيا. هذه كلها أسس والله يعني المفروض هم متعلمينها من أسرهم. بس إذا كانوا هم مو منتبهين لها، لازم ياخذون فكرة عنها قبل الزواج.
2: صحيح. نعم دكتورة، لو نتكلم أكثر عن هذه النقطة ما يتعلق أيضا كذلك في مسألة الأسرة، راح نتكلم بإذن الله عن الكثير من الجوانب، خاصة سؤال في غاية الأهمية، مسألة المعايير اللي ذكرتها فيما يتعلق في حسن الاختيار. البعض يرفع السقف، والبعض قد يكون في على الطرف الآخر امرأة ما شاء الله زينة وصالحة، ولكن يمكن ما هي المناسبة لك، ولا هي المناسبة لطبيعة حياتك، ولا المناسبة لاهتماماتك. وعلى الجانب الآخر أيضا المسألة صحيحة، ليش اليوم نشوف في معايير البعض يعتقد بأنها ثابتة، والبعض الآخر يشوف لا والله بالعكس أنا عندي اليوم معاييري الخاصة فيني، وأنا أبي شريك الحياة أو شريكة الحياة اللي إحنا نكمل بعضنا البعض وإحنا نكون متفاهمين. راح نجاوب على هذه النقطة، لكن استأذنكم دكتورة زينب الحساوي راح نتكلم عنها بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، ولنا عودة مرة أخرى في برنامج نواة المجتمع.

0: عودة مرة أخرى مستمعينا الكرام، ونستمر معاكم في هذه الحلقة مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة زينب الحساوي، استشاري نفسي والتربوي. دكتورة، تكلمتي عن مسألة حسن الاختيار، واليوم من الضروري أن احنا نختار شريكة الحياة المناسبة، أو البنت تختار شريك الحياة المناسب لها والمناسبة له، وليس المناسب فقط للأهل أو لرغبة الأبوين أو فقط لمعايير مجتمعية. رأيك في هذا الموضوع اليوم، وليش من الضروري ان احنا نكون عارفين شنو معاييرنا، شنو اللي احنا نبي، شنو المتطلبات، ولا هي فقط تقتصر على متطلبات مجتمعية او معايير ثابتة على مستوى المجتمع انا كأني ما اقدر اخالفها، على سبيل المثال ما يتعلق في المستوى التعليمي، على سبيل المثال ما يتعلق في بعض الجوانب الثانية. فشنو تعقيبكم على هذا الموضوع دكتورة؟
1: بإذن الله. طبعا انا انصح انه يكون في معايير ولكن مو ثابتة، لأن يعني ما راح تلاقي كمال، يعني ما راح تلاقي شخص أو زوجة عندها متكاملة من جميع النواحي. فإذا لقيت معايير كل أنت تبيها 70% متوفرة في شريك الحياة، لا ممتاز، هذا يعتبر رقم ممتاز، لأن ما في حد كامل، ما راح تلاقيها 100% على حسب للصورة اللي انت حطيتها. هذه معايير خيالية، وفي بعضهم مثل ما قلت يرفعون سقف التوقعات، فتحط معايير هاي مو موجودة في بشر يعني. فانت اذا لقيت 70% من المعايير اللي انت تبيها، لا هذه يكون اختيار زين. كذلك خلي في المعايير او في خلي مرونة، يعني انا اقدر اتنازل عن هذا الشيء في مقابل انه والله 30% تنازلت عن أشياء ما كانت ببالي أو مو عجبتني، بس 70% هذا رقم وايد زين. المتطلبات اللي تكون متوفرة، طبعا لازم الأشياء الأولويات متوفرة عندي أحطها والله أولوية أنها تشتغل مثلا، لأن أنا ما أقدر أنفق بروحي، وأفهمها هذا المبدأ أن أحتاج أحد يساعدني مشاركها. أولوية أن هي تجيب أطفال مثلا، لا والله في مثلا تقول أنا ما أبي عيال، بتزوج نهائي ما أبي. فهذه أولويات إن تستحق إن في الجلسة اللي يشوفون بعض فيها مرة أو مرتين يتناقشون في الأولويات هذه، في المعايير الأساسية. في معايير نقدر نتنازل عنها شوية، في معايير لا أساسية. طبعا معيار الشكل هو اللي قاعد ياخذ النصيب الأكبر دائما، والله أنا أبيها كذا، أنا أبي كذا، ونعتمد على الشكل ونهد المحتوى، كأنك أنت قاعد تشتري غلاف جميل بس المحتوى فاضي. فمن وجهة نظري أن الشكل يكون هذا معيار مرن.
2: صحيح،
1: صحيح. من 30% اللي أنا ما
2: أبيه. بالفعل دكتورة، ومن أجمل ما يميز العلاقات الأسرية الناجحة وجود الاحترام المتبادل بين جميع أفراد الأسرة. فدكتورة، شنو أهمية الاحترام بين الزوجين؟ شلون هالشيء أصلا يعكس علاقة الآباء بالأبناء داخل البيت؟
1: أكيد. بالنسبة لدور الاحترام المتبادل بين الزوجين، راح نقسمه إلى دور الاحترام بين الزوجين، بين الزوجين والأبناء، بين الأبناء بعضهم بعض. فأتكلم أول شيء عن الاحترام المتبادل بين الزوجين. هذا الاحترام راح يعزز الأمان العاطفي، فيكون في مساحة آمنة للحوار، مساحة مفتوحة، أقدر أقول كل شيء حق شريكي، وأدري أنه راح يتقبل الاختلاف، وأدري أنه راح يحترمني حتى لو انتقدني أو وجهني، راح يكون بطريقة مهذبة لأنه في احترام متبادل. هذا أول شغلة. ثاني شيء، الاحترام المتبادل راح يقلل النزاعات، لأن ما في واحد بيسيطر على الثاني، فيكون في وعي من غير تجريح ومن غير إهانة، هذا راح يحمي الأسرة من التفكك.
2: زين دكتورة، عندي سؤال بخصوص بعض البيوت. بعض البيوت نلقى فيها الأسرة متقاربين من بعض رغم ضغوطات الحياة على الصعيد النفسي والمادي، لكن في الجهة الأخرى نلقى بيوت مستقرة ماديا ونفسيا بس فيها فجوة تواصل، فشنو السبب؟
1: هو طبعا كل أسرة تختلف عن الثانية بأسبابها. فأحيانا يكون مثلا أحد الوالدين مهمل مثلا بعيد عن الأسرة، فيصير يعني واحد من الوالدين شايل كل الأعباء، وما في حوار وما في سعادة. أحيانا يكون الوازع الديني قليل عند الأسرة، فإحنا يعني ما نقدر نحط نموذج واحد، كل أسرة ولها أسبابها. أحيانا بعض الوالدين
2: لكن شلون نتعامل معاها ونحل مشكلتهم يعني؟
1: مو أول شيء إحنا ما نقدر نحل المشكلة، إحنا لازم نعرف السبب. ففي البداية أنا ما عالج العرض، يعني لما تي المشكلة والله وحدة قاعدة تبكي، أنا أقدر أهديها وسكتها بس ما حليت المشكلة. أنا لازم أعرف هي ليش كانت قاعدة تبكي، شنو سبب المشكلة، بعدين أفصل معها هذه المشكلة ونبدي نحط تفكير منطقي وطريقة حل المشكلات، نحط حلول وبدائل للحلول. فهي قصة يعني تكون متكاملة.
2: صحيح. وكذلك
1: الاحترام بين الزوجين والأبناء، الاحترام المتبادل ودوره بين الزوجين والأبناء يبني شخصية سوية.
2: صحيح.
1: ويعني يحط قواعد وأسس بحيث أن هم يلاقون نموذج يمشون عليه بعدين في حياتهم.
2: صحيح.
1: الاحترام بين الأبناء بعضهم وبعض يكتسبون مهارة عشان يتعاملون في المجتمع، لأن إحنا قاعد ندربه يتعامل مع أخوانه وخواته ومعاي، وبعدين اللي طلع برا المجتمع بنفس الاحترام راح يتعامل مع الآخرين. فأنا خليته يتعامل يعني مع جميع الناس، كذلك هو راح يتحمل المسؤولية ويتقبل آراء الأخرى اللي قاعد تيله، وياخذ عنده مشاركة بعد في القرارات، لأنه في حوار واحترام. هذا
2: فعلا
1: يعني أتممت الإجابة على السؤال دور الاحترام.
2: ما قصرتي دكتورة. كذلك مع الحوار تأتي الثقة، وهي من الأمور اللي تمنح الأسرة باستقرار والطمأنينة. فمن وجهة نظرك دكتورة، شنو أهمية الثقة بين أفراد الأسرة؟ شلون نقدر نبنيها أساسا ونحافظ عليها؟
1: طبعا هو الثقة، لما أنا أدري إذا قلت عن شيء غلط أنا سويته، أعرف أن اللي قدامي ما راح يحكمون علي. يعني أنا اعترفت بمشكلة عندي، والله مثلا أنا أخاف من الظلمة، تمام، كل العائلة أي الخواف يا الخواف، ما احترموا، حكموا علي أنه خواف، صارت علوقت الخواف، الردي الكذا، بعد أنا شلون أثق فيهم وشلون أثق بنفسي؟ أنا خواف، أنا ما راح أقدر أسوي، أنا ما راح أقدر أمشي بالظلمة.
2: صحيح.
1: أنا راح أتم كذي طول عمري. فالأسرة اللي تطلق أحكام على أفراد الأسرة يخلون الطفل أو الشاب يتجنب أنه هو يشاركهم أي مشكلة عنده، بالتالي راح يكون في تراكم للمشكلات، راح يكون في أفكار غلط ما يقدر يصلحها، تفكك، ما في استقرار نفسي لكل فرد. بعكس الأسرة اللي أنت خفت هذه المرة من الظلمة، أوكي إحنا بنفتح لك ليت بالممر، ممكن نحط لك أباجورة وبس ينتهي الموضوع. هني يسهلون علي التعبير عن مشكلتي، يحس براحة، أنا أروح أقول لهم، لكن ما حد راح يعيب علي، ما حد ينتقدني، بالعكس يعلمونه، يدعم الآخر كذي. الولد أو البنت يعني راح يحسون إن في دعم، بالتالي راح تثق بنفسها، ما تكون صورة إن أنا خواف، إن أنا كسلان، إن أنا مو جميلة مثلا، وهذا يسبب مشاكل في الكبر.
2: صحيح.
1: فهذا أهمية الثقة.
2: الخلافات هي أمر طبيعي بأي أسرة، لكن طريقة التعامل معها هي اللي راح تصنع لنا الفرق. فدكتورة، شلون ممكن الأسرة أنها تواجه الخلافات والمشكلات بطريقة صحية؟
1: والله لازم يكون في تواصل مفتوح وصريح، يعني أتحدث بوضوح مع احترام مشاعر الطرف الآخر، أستخدم عبارات إيجابية، أتجنب أني هجوم، هذه طريقة الهجوم. الإنصات يكون متبادل، لما يكون في أي خلاف أقعد أسمع منهم ولا أحكم، أتحكم بانفعالاتي. مرات الموضوع يجبرك أنك تنفعلين، تطولين صوتك، لا، أحاول أخذ نفس عميق وأهدى وأبدي شنو، أخذ فترات راحة، أهدي نفسي وأنا قاعد أسمع الموضوع علشان أتحكم في هذا الانفعال وما أطلع برا المشكلة. يكون في مرونة وتنازل. شون لما أنا الحين صارت مشكلة وصار خلاف، أنا كنت غلطانة كأم مثلا أو أبو، والأبناء

0: اللي صح، أروح أعتذر ما فيها شيء، أعلمهم قيمة الاعتذار، إذا أنا
1: صحيح.
0: غلطان أعتذر، حتى أنا أكبر واحد في البيت لكني أعتذر
1: أساسا دائما
0: وأتخلى.
1: ما ينظر الأبناء إلى الوالدين باعتبارهم أنهم القدوة الأولى بحياتهم.
0: صحيح
1: فدكتورة، شلون دور الأب والأم يحقق هالشيء هذا ويحقق التوازن الأسري؟
0: الدعم العاطفي وايد يعني للأبناء، بحيث إن أنت حطي نفسك مكانه، فيكون في دعم عاطفي ونفسي، أحس في شعوره، وأبدي الأب دايما يمنح مشاعر الحماية، والأم دايما تعطي مشاعر الحنان والاحتواء، فهذا نقطة مهمة، نسوي تكامل في الأدوار، أغرس فيهم القيم والأخلاق، لأن التربية أصلا مسؤولية مشتركة ما بين الوالدين، ما أقدر
1: صحيح.
0: واحد يعني يقرص قيم والثاني يخرب، لا، لازم نعطي قدوة من الطرفين، الأم تقرص قيم والأب يكون قدوة، يعني تلبية احتياجاتهم، بحيث أن تكون هذه الأسرة عندها توازن حتى في المصاريف، يعني أحاول ألبي احتياجاتهم بشكل مناسب يحقق لهم الراحة، المرونة في حل المشاكل، يعني ما يصير شدة أو مرونة زايدة، لا، يكون إحنا معتدلين في حل المشاكل، لأنه يختلف، يعني كل واحد له طريقة تفكير، الأم تفكر غير الأبو، فبالتالي نعطيهم أكثر من حل لأي مشكلة، نقدم للأبناء أكثر من حل.
1: كل الشكر لك دكتورة على هذه المعلومات القيمة والنصائح المهمة، كما نكرر شكرنا لك على حضورك ومشاركتك معنا، ليس في هذه الحلقة فحسب، بل أيضا في الحلقة السابقة، حيث أثرت البرنامج بخبراتها وتجاربها، فكل الشكر لك دكتورة.
0: العفو حبيبتي.
1: مستمعينا الكرام، تبقى الأسرة الحصن الأول للفرد ومصدر القيم والدعم والاستقرار في مختلف مراحل الحياة، كلما قامت العلاقات الأسرية على محبة واحترام وحوار، انعكس ذلك إيجابياً على الأبناء وكذلك على المجتمع بأسره. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة والاستماع. كنتم معكم مريم الرشيدي وكذلك سعود الفياض من برنامج نواة المجتمع، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم بإذن الله. دمتم بخير وأمان.

إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج

0: إذاعة دولة الكويت تقدم معاد.
1: في هذا البرنامج نسلط الضوء على
2: وسلمان. لا تنسى الجمعية، بغيت أشتري شوية حق العشاء
3: إن شاء الله، بس ودي أوصل بسرعة، عندي موعد بعدين مع أبو فهد.
2: موعد؟ موعد شنو؟ ما قلت لي شيء.
3: بسيط، بس نتفق على شغلة السيارة اللي ببيعها.
2: شفت؟ قدامنا موقف فاضي. زين، قرب قرب من الباب.
3: زين، حظنا اليوم طيب، ما راح نتعب المشي.
2: من زمان وانت تكره المشي يا أبو سلمان.
3: اي والله، اي والله، انت فاهمتني يا أم سلمان، العمر لأحكامه، أنا بروحي ملزق. الركبة عندي ترى صارت كلش ما تشيلني.
2: الله يعطيك طول العمر والصحة والعافية يا أبو سلمان. أبو سلمان، وقف، هذا الموقف حقنا.
3: زين، شو أسوي؟ شنو فيه؟
2: شوف الرمز، كرسي متحرك مرسوم على الأرض، هذا موقف حق المعاقين.
3: بس أنا ما أشوف يعني محتاجين الحين، أنا ترى ما راح أطول، كلها 5 دقائق وأطلع.
2: أبو سلمان، هذا اللي كنا نقوله، بس 5 دقائق وبعدين تصير عادة، ما يصير يا أبو سلمان.
3: زين، بس زين، شوفي الزحمة وين أوقف؟ شايفة موقف ثاني؟ ها، مني ما في
2: بعيد يا أبو سلمان، المسافة ترى عادية، بس إحنا صرنا نستسهل ونربط راحتنا بحق غيرنا، ما يصير يا أبو سلمان، اسمح لي.
3: عاد أنت دائما أشد مني بهالأمور، أنت من زمان كذي.
2: لأن هذا الشيء يا أبو سلمان يمس كرامة الناس، مو إنه موضوع بسيط. تخيل واحد جايب كرسية المتحرك أو يد كبير بالسن يدور موقف قريب من الباب عشان يقدر يمشي، ويحصله محجوز بسيارتنا، شعوره وقتها يا أبو سلمان إيش بيكون؟
3: والله أنا بصراحة ما حصل إني أشوف موضوع من هالزاوية من قبل.
2: مو بس أنت يا أبو سلمان، أكثر الناس ما يشوفونه لأنه ما يمسهم شخصيا، لكن يوم يصير حق أحد من أهلنا ويكون محتاج هالموقف، بنعرف وقتها شنو يعني الاحترام.
3: السلام عليكم يا أبو سلمان. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا حج راشد، عساك طيب، شلون صحتك اليوم؟ الحمد لله يا ولدي، بس انت عارف الركبة عندي كلش تعبانة من زمان، من المواقف البعيدة، كل مرة تعنى وانا اتمشى بصراحة.
2: شفت يا أبو سلمان، هذا بالضبط اللي انا اقصده.
3: الدكتور قال لي لازم أريح الركبة أو أبدلها بأي شيء ثاني، ما في نشد، بش نسوي، الحياة ما تنطر أحد، أضطر أطلع أسوي أغراضي بنفسي، ما عندي أحد. والله يا حجي راشد، خلني أساعدك، أنا هم دربي طويل، أزحف علشان أروح مكاني. يا ولدي أنا ما بي أحرجك، أنا أقدر أتحمل. لا والله حجي، ما في حراج، الحق حق، وإحنا غلطانين إنه وقفنا هني من الأول.

0: حجي تعالك أدهني بالظل شوي لن يرجع أبو سلمان.
1: إيه الله يعطيك العافية بنيتي. مو كل الناس مثل ما تفكرون. أمس وقف لي واحد موقفي وطلع من السيارة يضحك علي مع ربعه وأنا واقف أنطر 10 دقائق بالشمس.
0: والله يضيق الخلق هالكلام. الناس نسوا إن الأنظمة ما تنحط بس كذي، كل نظام وراء إنسان أكيد يكون محتاجة.
1: صدقتي يا بنيتي صدقتي، وأنا أدعي دايم إن الله يهدي كل واحد يستهين بحق غيره. خلاص حجي راشد، الموقف صار فاضي لك، تفضل. الله يعطيك ألف عافية يا ولدي، ربي يحفظك ويحفظ أهلك.
0: بو سلمان أبي أقول لك شيء، إحنا كبار وعيالنا كبار يشوفون تصرفاتنا كل يوم، حتى لو ما نبين لهم. سلمان لو شافك إنك تحط السيارة بموقف المعاقين وتقول بس شوي، والله بيتعلم إن القانون يصير مرن على مزاجه، وهالكلام ما يصير يا أبو سلمان.
1: صدقتي والله عاد أنا ما فكرت فيها من هالزاوية، أنا ما أدري أي زاوية قاعد أشوف. الواحد يحسب إن التربية بس بالكلام والنصح، وينسى إن أكبر درس هو اللي يشوف الولد بعينه.
0: بالضبط يا أبو سلمان، وسلمان الحين صار كبير يعني لاحظ كل شيء.
1: حياكم الله بالجمعية، تبون مساعدة بشيء؟
0: الله يحييك. لا مشكورين، بس جي بنتمشى.
1: أم سلمان عارفة من اليوم بوقف بالمكان الصح، حتى لو تأخرت شوي أو تعبت بالمشي.
0: هذا اللي أبي منك يا أبو سلمان، الاحترام ما يكلف شيء، بس يبين معدن الإنسان.
1: بس يا أم سلمان في ناس يقولون بس هالدقيقتين، يبون بس دقيقتين.
0: والجواب بسيط يا أبو سلمان، لو كل واحد قال بس دقيقتين بصير الموقف مشغول طول اليوم، وصاحب الحق الحقيقي بيظل يدور ويدور. القاعدة ما تفرق بين دقيقة وساعة، تفرق بين حق وبين باطل.
1: يا سلام يا سلام، درر درر درر. والله لو تشتغلين بوزارة الأشغال كان الوضع تغير من زمان.
0: شفت شلون؟ خلها علينا، احنا نبدي من بيتنا وعائلتنا وبعدين يكبر الأثر.

0: يا جماعة الموقف مليان، وين أوقف؟
1: يا ولدي شكلك مستعجل.
0: أي والله عمي، عندي موعد متأخر وما في موقف فاضي غير اللي قدام الباب.
1: في موقف عادي هناك بالطرف، بس لا توقف هني، هذا موقف ذو الإعاقة.
0: بس ما في غيره يعني فاضي قريب، وأنا بس دقيقتين أدخل وأطلع.
2: يا ولدي القرب مو مبرر، فكر لو تكون أمك أو يدك محتاجين هالموقف بالضبط بحد دقيقة اللي أنت واقف فيها، إيش تسوى عليك؟
1: أمسى ما فكرت فيها كلش عاد. كلنا نستعجل يا ولدي، بس الاستعجال ما يبرر إن ناخذ حق غيرنا. تخيل يوم من الأيام أنت صرت بحاجة لهالموقف، شلون بتحس لو أحد ثاني سواها فيك؟
0: والله عندك حق عمي، سامحني سامح. مشكور على النصيحة عمي، الله يعطيكم العافية.
2: شفت يا أبو سلمان، كلمة بسيطة غيرت تصرف واحد كامل.
1: أي والله يا أبو سلمان، الكلمة الطيبة أثرها أقوى من أي غرامة. أم سلمان، أحس اليوم تعلمت درس أكبر من عمري.
2: الاحترام يا أبو سلمان مو بس بالكلام، بالتصرفات الصغيرة اللي نسويها كل يوم. موقف سيارة بسيط بس وراه معنى كبير.
1: إن شاء الله من اليوم يصير قدوة مو بس

0: هون
1: هذا ولدك
0: إيه. لحظة سلماني عشان ليش تضلين بتليفوني؟ هذا ولدك على طول مسلمة ما يبقى احنا سنعين ما نسوي حركات. هلا هلا سلمان شو اخبارك؟
2: هلا هلا يبا وينكم؟ انا بالبيت ناطركم.
0: جايين الحين يا ولدي وبقول لك عن شيء صار اليوم درس تستفيد منه ان شاء الله.
2: شنو صار؟ افتي يبا.
0: لما نوصل بقول لك بالتفصيل، بس خلاصة احترام حقوق الناس حتى لو كانت شكلها بسيطة هذا اللي يبني الإنسان الطيب.
1: شفت يا أبو سلمان، حتى وأنت ما تدري صرت تنقل القيمة حق ولدك.
0: الحمد لله ربي يوفقنا ونربيهم صح.

0: ننسى أحياناً أن أبسط تصرفاتنا تحمل معاني كبيرة. موقف سيارة صغير، رمز مرسوم على الأرض، ما هو بس خط أبيض، لا لا لا، أو أيقونة كرسي متحرك، وهو أمانة وحق إنسان يستحق نحترم.
1: احترام مواقف ذوي الإعاقة وكبار السن ما يكلفنا شيء، بس يكلف غيرنا الكثير لو تجاهلنا. دقيقة من وقتنا مقابل كرامة إنسان يحتاج تلك الدقيقة أكثر منا.
0: تذكروا دائما، القوانين والأنظمة ما هي عشوائية، كل نظام وراه إنسان ووراه قصة ووراه حاجة حقيقية، واحترامنا لهالحقوق الصغيرة هو اللي يبني مجتمع كبير متكاتف يحترم بعض.
1: علموا أولادكم بالفعل قبل القول، لأن أعينهم تراقبكم أكثر مما تتخيلون، وكونوا قدوة ولو بأبسط الأشياء.
0: فكل قيمة نزرعها اليوم بتكبر معانا غدا
1: ويبقى الأثر.

0: أبو خالد تعال تعال، أبي رايك. سويت حق مناصر مكبوس دياي وسلطة وحلو بعد، قلت أكيد مشتاق حق أكل البيت.
1: ما شاء الله، باقي بس تحجزين له طاولة بالمستشفى.
0: يا كرهك عاد، لا تقعد تتغشمر، الريال صار الأسبوع بالمستشفى، أكيد نفسه مسدودة من أكلهم.
1: إيه بس منو قال إنه يقدر يأكل هالأكل؟
0: شلون يعني؟
1: انتي؟
0: شلون؟
1: إيه يمكن الدكتور مانع أو عنده حمية منها، أو عنده حمية معينة، أو حتى ما يقدر يأكل إلا سوائل.
0: ويه، اي والله ما سألت.
1: وهذه أول غلطة يسوونها أغلب الناس، يجيبون اللي يشتهونه أهم، مو اللي يناسب المريض.
0: اي بس أنا مو قصدي، يعني كنت أبي أونسه.
1: وين تونسينه وتفرحينه؟ إحنا نبي نحافظ على صحته، مو نخليه يحتار بين كلام الدكتور ومجاملة الناس.
0: يا ربي، شلون يعني أشيل الأكل؟
1: إيه، وإذا بنودي له شيء نخليه له، يعني نودي له فواكه أو عصير، ونتأكد بعد إذا كان مسموح له أو لأ.

0: أقول لك شيء؟ أول كنت أحسب كل ما كثرت الهدايا كانت الزيارة أحسن.
1: ترى مو دايم.
0: شلون يعني؟
1: مرة زرت واحد بالمستشفى كان تدخل عائلة كاملة عنده.
0: عائلة كاملة دخلت عنده؟
1: إيه
0: وهو مريض؟
1: إيه نعم، يده ويد يده ويد يد يد يد يد يد يد
0: يا ساتر.
1: إيه وعيالهم وأحفادهم يمكن أكثر من 10 أشخاص.
0: يعني أكيد ضايقوهم.
1: أكيد ضايقوهم، أصلا شالوا المريض وقعدوا ناموا مكانه. أقول لك ما عطوه فتشة الفقير، بعد هو مو قاعد بروحه ويا مريض ثاني.
0: إنزين والمرضى شلون عليهم؟
1: بعد الله يعينهم، ترى هم ترى يتضايقون، بس يعني صار المكان كله سوالف وضحك وكل واحد يتكلم أعلى من الثاني.
0: صراحة والله موقف صعب.
1: عاد المريض أحيانا ترى يجامل، يعطيهم جوهم وهو أصلا متأذي
0: مسكين
1: بروحه متشقق.
0: أي والله.
1: أيوة.

0: تدري شنو أكثر شيء يضايقني بالمستشفيات؟
1: يضايقك أنت؟
0: أي والله.
1: شنو؟
0: لما أشوف يا هالك أنه يركبون بهالممرات.
1: أي والله، أي والله صدقتي.

0: اي والله صدقتك.
1: يعني بعض الاهل اسمعهم يا ابو خالد
0: إيه؟
1: يقولون يا هال خلوهم يتمشون بالممرات، انزين والناس والمراجعين والمرضى.
0: ايه فاهمين غلط، يبا هذه مستشفى مو حديقه،
1: ولا هو مجمع
0: ولا هو مكان للعب.
1: المريض يمكن توه نايم بعد تعب ساعات،
0: او طالع من عمليه.
1: بالضبط بالضبط، او انه قاعد يتالم
0: وي صوت صراخ ياهل غثيث، عرفتي؟
1: اي اي اعرفهم.
0: وي صارخ باذنه، وهذا فقير يتالم ما يدري يحاكي ولا يسكت.
1: والله ما نقول الا الله يعينهم ويعيننا معاهم.

0: خالد شوف شوف
1: شنو؟
0: شوف هذا الريال شاير صينية كباب كاملة
1: وانا اشم ريحة على بالي انا شكيت بنفسي لا كباب بصل الريحة واصلة لهني الله يهدى هذا
0: حقه يمكن حق المريض
1: هذا بيذبحه هذا هو جايب له سم احسن اكو واحد يب كباب المستشفى ويمكن ما ادري او يمكن مو حق هالمريض المريض اليمه
0: والله انك صاد
1: ايه ترى في ناس بعد العمليات مجرد يشمون ريحه الاكل يحسون بغثيان
0: يعني حتى لو المريض كان يقدر ياكل بعد تلوع تبدت هقه من الريحه
1: غيره يمكن يتعب سبه الريحه
0: سبحان الله تخيل ان هذه اشياء بسيطه بس احنا ما ننتبه لها بخالد بخالد
1: انت ما قولي امري
0: بعد بقول لك شغله
1: قولي
0: عطور العطور
1: اي والله بعض الناس مو يحطون عطور لا يشربونه كأنهم رايحين عرس
0: بالضبط احس انه يعني بختنق وانا قاعده بالاسانسير
1: بس بالمستشفى مفروض العطر ما يكون قوي يعني يمكن يسبب حساسيه او ضيق تنفس حق بعض المرضى
0: يعني شوف خلصت من الاكل ردينا على العطور يعني حتى العطر لا اداب
1: اكيد اكيد بالمستشفى كل شيء لازم نحسب له حساب

0: وصلنا، يلا يبا ندخل بهدوء.
1: يلا توكلنا على الله. صدق يا أبو خالد، أدري سبحان الله، مجرد ما ندخل المستشفى أحس أن الواحد يحس بهدوء.
0: لأن هالمكان في ناس تتألم وفي ناس تنطر خبر يطمنها وفي ناس تدعي ربها بالشفاء. أقل شيء نسوي نحترمهم ونتكلم بهدوء وندش بهدوء.
1: تعال تعال تعال، تقعد تركض الممرات.
0: مو هذا ترى مو ذنب الطفل، لا لا، المسؤول اللي معاه.
1: إيه بس يا أبو خالد، إزعاج، والطفل ما يدري أصلاً أن هذا الصوت ممكن يخرع مريض أو يصحي واحد توه غفت عينه بعد ألم. جد ما يصير.

0: تفضلوا تفضلوا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، انتوا اهل ابو ناصر؟
1: صراحة لا، احنا بست فريند، اصدقاء.
0: حياكم الله، بس لو سمحتوا الزيارة تكون 10 دقايق تقريبا، لانه يحتاج يرتاح والغرفة فيها مريض ثاني بعد.
1: ان شاء الله ما
0: ان
1: راح.
0: شاء الله ان شاء الله ما راح نطول. جزاكم الله خير، ترى اكثر اللي تعب المرضى مو العلاج، والله كثرة الزوار.
1: الله يعطيكم العافية على تعبكم.

0: هلا. هلا والله نورتوا.
1: الحمد لله على السلامة يا أبو ناصر.
2: أبو ناصر شلونك اليوم؟
0: الحمد لله أحسن من أمس.
1: هذا أهم خبر.
2: صراحة كنت بجيب لك مكبوس اللي تحبه، بس الحمد لله أن أبو خالد صراحة منعني.
1: أنقذني أبو خالد.
2: ويه ليش؟ ما تقدر تأكل مكبوس؟
1: هاي مكبوس فيني أنا. زين أرفع إيدي. الدكتور مانعني من أي أكل دسم، حتى لو أبي ما أقدر.

0: قلت لها يمكن يضرك أكثر ما هو ينفعك، وبس أنا اللي معاي بالغرفة يمكن يتأذى من ريحة الأكل، مع أني أنا تبي صج منضايق من ريحته. السلام عليكم، ها شلونكم؟ بشرة إن شاء الله بخير.
1: هلا والله، شخبارك؟ شو مسوي؟ عساك بخير؟
0: أوه.
1: الله يهينهم، الله يهينهم يا ابو خالد.
0: يلا يا عيال سلموا على عمكم. يلا يا عيال.
2: يما شوفي العجيزة، يما
3: انا ابي اقعد هني
2: لو سمحتوا شوي شوي، في مرضى يحتاجون راحة.
0: بس دقيقتين ونطلع. دقيقتين.
2: الله يجزاكم خير، لا تخلون الاطفال يركضون، خففوا الصوت.
0: اخ الله يجزاها خير الممرضة، واضح انك تعبت. مو منهم بس أخ، كل يوم نفس الشيء، مرة ناس يدخلون بأكل ريحته قوية، ومرة يدخلون 10 أشخاص دفعة واحدة، ومرة واحد يقعد ساعة كاملة شكثر يقرق، وأحيانا يفتحون سوالف ضحك كأنهم ديوانية.
3: أبو ناصر، يعني أنت تستحي تقول لهم خلاص؟ قل لهم خلاص.
0: إي والله يا أم خالد، والله استحي. أقول بيني وبين نفسي يمكن يزعلون عش أسوي أتحمل، والمفروض الزار هو اللي يفهم بدون ما يحرج المريض. بالضبط، والله مرات أتمنى الناس تعرف أن الزيارة مو بطولة، الزيارة بقيمتها. تدري يا أبو ناصر، مرات الناس نيتها ترى طيبة، بس ما تعرف ان بعض التصرفات تتعب المريض اكثر. صحيح، قبل يومين واحد دخل علي، اول ما شافني طلع تليفونه وقال خلنا اصورك وابشر جماعه انك بخير. تخيل.
3: نعم، صورك بدون ما يستاذن؟
0: ايه، استحيت اقول له لا، مع ان مبهذل ولحيه وشعري مخربط، شو اسوي؟ هذه خصوصيه يا ابو ناصر، مو كل مريض يرضى احد يشوفه وهو تعبان.
3: يعني الصراحة حتى لو كانت نيته طيبة لازم يستأذن، وإذا قال لا نحترم رغبته خلاص.
0: والله هذا اللي نتمناه بصراحة.
3: وفي ناس بعد أول ما يقعدون عند المريض يبدون تحقيق، متى مرضت وليش مرضت وساعة شمية المستشفى ومتى راح تطلع وشنو قالوا لك وأي تحليل وأي ما أدري شنو.
0: صادق تحقيق. أي والله، أي والله أحس مرات أني مقابلة مو بزيارة. إذا المريض حب يسولف يسمعنا بنفسه، أما نقعد نرجع لكل تفاصيل تعبه فهذا يزيد عليه أصلا.
3: الزيارة مو استجواب، الزيارة كلمة طيبة ودعوة صادقة ومع السلامة.

0: لو سمحتوا.
1: تفضلي.
0: الحين وقت العلاج، وإذا تسمحون نخلي المريض يرتاح شوي.
1: أكيد أكيد، إحنا أصلاً كنا بنستأذن.
2: ما قصرتوا والله، تبي الصج خففتوا عني.
3: هذا واجبنا، عسى الله يقومك بالسلامة يا رب.
1: وأي شيء تحتاجه ترى إحنا موجودين، بس خارج وقت الراحة.
2: جزاكم الله خير، هذه الزيارة اللي ترفع المعنويات.

0: تدري يا أبو خالد، اليوم أحس أنا اللي تعلمت.
1: شنو تعلمتي؟
0: تعلمت أن المحبة مو بكثرة الأشياء اللي نجيبها بإيدنا.

0: ولا حتى بعدد الدقايق اللي نقعدها، ولا حتى بعدد الصور اللي نصورها.
1: إيه صادقة.
0: المحبة الحقيقية إن المريض بعد ما نطلع يحس بالراحة، مو بالإرهاق ويقول أشو إنهم قاموا.
1: إيه وهذا هو الفرق بين زيارة من قلب وزيارة للواجب بس.
0: من اليوم ورايح أنا إذا بزور مريض أول شيء بسويه أتأكد شنو يناسبه وألتزم بوقت الزيارة، وأهم شيء أوطي صوتي العالي وخلي الزيارة خفيفة.
1: وأهم شيء تتذكرين إن بالمستشفى مو مريض واحد، في مرضى وايد، كل واحد منهم له حق علينا.

0: زيارة المريض باب من أبواب الأجر، لكنها ما تكتمل إلا إذا اقترنت بالذوق والرحمة. فالمريض لا يحتاج إلى كثرة الزوار بقدر حاجته إلى الهدوء والراحة والكلمة الطيبة.
1: قبل أن تزور مريضاً اسأل نفسك، هل زيارتي ستخفف عنه أم ستزيد عليه التعب؟ احرص على أن تكون زيارتك قصيرة وصوتك هادئ، ولا تحضر طعاماً إلا بعد التأكد أنه يناسب حالته، واحترم تعليمات المستشفى، ولا تدع أطفالك يزعجون المرضى، ولا تصور مريضاً إلا بإذنه.
0: وتذكر دائماً، المحبة لا تقاس بطول الزيارة، بل بالأثر الجميل الذي تتركه في قلب المريض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عاد مريضاً لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. فلنجعل زيارتنا رحمة وسكينة، لا عبئاً وإزعاجاً.
1: فما يبقى في ذاكرة الناس ليس عدد الزيارات، بل حسن التصرف، ويبقى الأثر.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. واشنطن تقول إنها إذا لم تحصل على الغبار النووي الإيراني فلن تبرم أي اتفاق مع إيران. المملكة العربية السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان، ووصول وفد عسكري أمريكي لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بقريتي الصمدانية والعشة بريف القنيطرة في سوريا. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ولوجستية في أوكرانيا، وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة شمال أوكرانيا. أوكرانيا تقول إن قواتها استهدفت 21 ناقلة روسية خلال الساعة الماضية. وكوريا الشمالية تندد بتوجه واشنطن وحلف الناتو إلى تعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح. انتهى الموجز، في أمان الله.
3: برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام ومساكم الله بالخير في حلقه جديده ومتجدده من برنامجكم الرياضي احداث رياضيه. في البدايه امسي على اخوي سليمان الكفيفه، مساك الله بالخير.
1: مساء النور احمد ومساء الخير للساده المستمعين. اليوم اكيد حلقه جديده ومتجدده من برنامج احداث رياضيه، هذا البرنامج اللي ناخذ المستمعين في جوله حول اهم واخر الاخبار والاحداث الرياضيه للاسبوع الماضي. اكيد عندنا محاور ومساحات حواريه، يعني محليه وايضا عربيه واكيد عالميه.

0: ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان الكفيفة.
1: ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر.
0: ومن الهندسة محمد الحربي.
1: ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.
0: ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمع الكرام في برنامجكم أحداث رياضية. نروح معاكم لمساحتنا الحوارية الأولى، حيث أنهت فرنسا بطلة 2018 ووصيفة 2022 حلم المغرب للمرة الثانية تواليا في العرس العالمي، عندما تغلبت عليه بهدفين دون رد على ملعب جيليت في بوسطن وبلغت نصف نهائي كأس العالم. وتدين فرنسا التي أقصت المغرب من نصف نهائي النسخة الأخيرة في قطر، عندما تغلبت عليه بالنتيجة ذاتها بفوزها إلى قائدها وهدافها التاريخية. وفي النهائيات كيليان إمبابي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 60 وصنع الثاني لعثمان ديمبلي في الدقيقة 66، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 28. وتلتقي فرنسا في نصف النهائي الثلاثاء المقبل في دالاس مع إسبانيا التي نجحت في هزيمة المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف. وللحديث عن المباراة وما تبقى من مباريات المونديال، معنا في الاستوديو الإعلامي الرياضي الأستاذ مشاري الفلية. مساك الله بالخير وحياك الله معنا.
1: مساكم الله بالنور، حييك طبعا زميلي أحمد وزميلي سليمان وطبعا طاقم عمل برنامج والسادة المستمعين والمستمعات.
2: أكيد كابتن مشاري، شاهدنا مباراة قمة ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، أكيد هارد لك للجماهير المغربية وأيضا مبروك لهم هذا المستوى المميز خلال البطولة الحالية. يعني بالبداية نتكلم عن هذه المباراة كابتن مشاري، كيف تقيم الأداء المنتخب الفرنسي أمام المنتخب المغربي؟ وهل المغرب خسر يعني بسبب الفوارق الفردية أم يعني لأن فرنسا كسبت المعركة التكتيكية بشكل عام؟
1: شوف زميل سليمان، اولا احنا نتكلمنا كثيرا يمكن حتى يمكن في المره الماضيه بان المنتخب المغربي الان لم يعد ينظر اليه بانه مثلا مشارك من ضمن المنتخبات التي تطمح بالتمثيل المشرف فقط. هو منتخب اصبح من الكبار، تصنيف السادس على العالم من ضمن العشر الاوائل، شفناه على صعيد المراحل السنيه تحت 20 سنه بطل كاس العالم، في الاولمبياد ميداليه برونزيه، وصل للمركز الرابع في المونديال الماضي، فبالتالي هو اصبح من المنتخبات الكبيره. ولكن في البطولة الحالية وتحديدا في هذه المباراة أمام المنتخب الفرنسي ظهر الفارق الكبير بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، وظهر خلال الشوط الأول بشكل واضح جدا. يعني كان هناك 13 تسديدة للمنتخب الفرنسي مقابل تسديدة واحدة للمنتخب المغربي الشقيق. وحقيقة يمكن هناك حتى كان طموحات كبيرة يعني أغلب المتابعين حتى بأن يذهب المنتخب المغربي بعيدا، صحيح ويقابل منتخب ربما مرشح الأول للقب في هذه النسخة، ولكن لأن تكون الأفضلية بهذا الشكل الواضح والفارق الكبير لم نتوقع ذلك، خصوصا والمنتخب المغربي حقيقة مر في أكثر من اختبار في البطولة الحالية. لماذا؟ هو في دور المجموعات لعب مع منتخب برازيلي، أيضا منتخب منتخبات العشر الأوائل، تصنيفه في الفيفا الخامس، المغرب السادس. وعندما وصل للدور التالي هو قابل المنتخب الهولندي، منتخب الهولندي أيضا منتخبات العشر الأوائل، تصنيف السابع. المنتخب المغربي لم يقنع في بعض المباريات في البطولة الحالية، خصوصا أمام الفرق الأخرى وليس الفرق المقدمة. يعني مثلا مع اسكتلندا لم يكن مقنع بشكل كبير، مع كندا تحديدا في الدور السابق فاز 3-0، لكن في الشوط الأول كان الكنديين متسيدين لمشهد بشكل كبير
2: مع
1: جدا.
2: هايتي بعد.
1: صحيح، وحتى مع هايتي عانى، ومع رغم أن منتخب هايتي ليس من المنتخبات المتطورة يعني. ولكن مع البرازيل أول 25 دقيقة قدم أداء كبير جدا في اللقاء وكأن هناك فريق واحد في الملعب. مع المنتخب الهولندي على مدى الشوطين كان المنتخب المغربي متسيد للمشهد، لدرجة أن المنتخب الهولندي غير طريقته وكرته ورجع إلى 5 مدافعين مضطرا خلال اللقاء بسبب السيطرة المطلقة للمنتخب المغربي. ولكن في هذه المباراة تحديدا لم نشاهد ذلك. المنتخب المغربي في هذه المباراة صراحة كان الأداء أقل من المتوقع. نعلم

0: بأن هناك أفضلية للمنتخب الفرنسي، منتخب الديوك، ولكن ليس بهذا الفارق الكبير. يعني النتيجة حتى 2-0 أقل من النتيجة اللي كان ممكن تذهب لها المباراة، لأن المباراة كان فيها فريق يعني متسيد للمشهد بالكامل حقيقة.
1: هل نقدر نقول يعني أحد الأسباب اللي كانت الفجوة كبيرة أن غياب إسماعيل صيباري كان نقول مؤثر في الأداء الهجومي للمغرب؟
0: بكل تأكيد هو تألق كثيرا في البطولة، ويلعب دور أصلا ليس على مستوى التهديف فقط، يلعب دور حتى على مستوى البوز في الهجمة. هو يستلم ويعرف كيفية التحكم واستلام الكرة حتى يصعد باقي الفريق للأمام. ولكن أنا أعتقد من بداية المباراة تحديدا عندما بدأ بأيوب بوعدي وكذلك العيناوي، كان هناك توجه أساسا من المدرب حتى وهبي بأن يكون هناك تراجع إلى الخلف، لو بلوك كما يقال، بأن هناك تراجع للمنطقة الخلفية، لأنه يعلم جيدا بأن منتخب فرنسي يملك أسلحة كثيرة. هذه النسخة منتخب فرنسي على فكرة قد تكون أخطر من 2018 و 2022، يعني الكم المتوفر من المهاجمين في منتخب فرنسي مرعب جدا. يعني لديك بالون دور ديمبلي، لديك كيليان مبابي مرشح دائما في البالون دور، لديك ايضا دوي، لديك ايضا اوليسي المرشح ربما في النسخه القادمه من البالون دور ايضا لما قدمه في الموسم مع بايرن ميونخ، وكذلك منتخب فرنسي في النسخه الحاليه 5 تمريرات حاسم على سبيل المثال. فهو المدرب اتجه للتكتل الدفاعي امام هذا المد الهجومي الفرنسي، ولكن لم ينجح بالخروج من منطقته. وشاهدنا طبعا مباراه تذهب المنتخب الفرنسي نستطيع ان نقول باريحيه، ولم تكن مباراة صعبة بصراحة، وهذا يعني كان ربما الأداء اللي كنا نتمنى يكون أفضل من ذلك.
2: بالنسبة للمنتخب المغربي كابتن مشاري، شو اللي ينقصه خلال البطولة؟ ما خلال تقييمك في خلال البطولة شفنا مثل ما ذكرت أمام المنتخبات الكبيرة شوف أداء مميز، أمام المنتخبات اللي خلينا نقول غير مرشحة صحيح. يعاني، فوين نقاط القوة هني وين نقاط الضعف هني؟
0: المنتخب المغربي يمتلك في المنتخب يعني يمتلك إمكانيات لأن يذهب أمام أي منتخب في العالم ويلعب ند لند، وشاهدنا ذلك مع المنتخب البرازيلي لعب ند للند، لم يكن يعني بمثابة مباراة بين مثلا منتخب فائز بكأس العالم 5 مرات والمنتخب المغربي، لا هو لعب ند للند مع منتخب هولندي أفضلية واضحة منتخب مغربي يعني. فبالتالي المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة لم يعد يلعب وكأن منتخب يطمح للتمثيل المشرف فقط، لا هو يأتي للمنافسة، وهذا كلام مدرب وهبي عندما استلم تدريب المنتخب قال أن الطموح ليس فقط التمثيل المشرف، الطموح هو تحقيق اللقب تحديدا، الطموح عالي جدا ولما لا.
2: هل هذا
0: التطور التطور الطبيعي لما حدث في البطولة الماضية عندما تصل لقبل النهائي وخلال السنوات تلاحظ التطور على مستوى الكرة المغربية على مستوى حتى المراحل السنية، لابد أن يكون طموحك طبعا عالي وهذا شيء مشروع جدا. والمدرب عفوا ليس مدرب المنتخب نفسه المغربي في البطولة بدأ البطولة بشكل جيد، عانى مع اسكتلندا مع هايتي، ما هي المعاناة؟ هو معروف سيحقق الانتصار ولكن كنا نتوقع أن يكون الأداء أقوى من ذلك. مع منتخب الكندي نتيجة كبيرة 3-0، ولكن الشوط الأول كان منتخب الكندي متسيد للمشهد وهذا كان شيء مستغرب، ولكن خروجه دائما بالانتصار يعطيك انطباع أنه هو المنتخب يسير بهدوء حتى المراحل المتقدمة. وعندما وصل لمواجهة المنتخب الفرنسي كنا نعلم بأن هناك أفضلية فرنسية بكل تأكيد، ولكن ليست أفضلية مطلقة، وهذا هو المفاجأة اللي تفاجأنا فيها بأن المنتخب الفرنسي كان يعني قد يكون أيضا ربما المنتخب الفرنسي يكون أقوى حتى مما نتوقع ربما، لذلك ربما عانى المنتخب المغربي على فكرة.
1: نعم، إذا بنتكلم عن هدافي يعني البطولة نشوف كيليان مبابي يعني
0: وليو ميسي 8-8 وإيرلينغ هالاند 7.
1: من الأقرب حق حسم اللقب تشوف؟
0: الهداف ولا اللقب نفسه؟
1: اللقب الهداف.
0: الهداف
1: ببطولة. نعم
0: شوف ليو ميسي سيواجه سويسرا الليلة أو فجر الغد يعني، ومبابي مباراة القادمة مع المنتخب الإسباني، وهناك إيرلينغ هالاند سيواجه إنجلترا، وهناك هاري كين سيواجه النرويج. فهي على فكرة يعني أنا أعتقد ربما من الصراعات الأكثر إثارة على لقب الهداف في السنوات الأخيرة هو الصراع في النسخة الحالية، بأن كل الكبار سجلوا توقيعهم في النسخة الحالية من كأس العالم.
2: مباريات أخرى هذه.
0: مباريات أخرى. وكأنها مواجهة رائعة بين الأفراد. مبابي موجود 8 أهداف. على فكرة أول نسخة في كأس العالم تواجد فيها أكثر من 3 لاعبين أو 3 لاعبين يعني أكثر من لاعبين، يعني هناك 3 لاعبين 7 أهداف وأكثر لأول مرة في تاريخ كأس العالم.
2: نتيجة زيادة عدد الفرق خلنا نقول.
0: هي زادت كم مباراة؟ يعني لتحقق اللقب ستزيد كم مباراة؟ ستزيد مباراة واحدة. تحتاج 8 مباريات لتحقيق اللقب، في السابق 7.
2: صحيح.
0: وحتى هذه اللحظة كم لعبت الفرق؟ 5 مباريات فقط. صحيح. أو 6 مباريات فقط. نتكلم بعض الفرق التي أنهت مبارياتها يعني.

0: دور الثمانية. فست مباريات يعني، أنت في السابق أنت تتكلم فقط من يصل للنهاية يلعب المباراة السابعة، ولا نجد هناك ثلاث لاعبين بسبعة أهداف، الآن نجد. فأنا أعتقد هو كواليتي اللاعبين نفسه، هالاند على أعلى مستوى، هاري كين على أعلى مستوى، ومبابي وميسي دائما في البالون دور يعني، وهدافين من الطراز الأول. ميسي طبعا ما يقوم به هو الشيء الخيالي، الثلاثي يقوم بشيء خيالي طبعا، لكن ميسي إضافة ثانية. ليش هي الإضافة الثانية؟ نتكلم عن لاعب بعد عمر 35 سجل 15 هدف في كأس العالم، سبعة في النسخة الماضية وثمانية في النسخة الحالية، كان بعمر 35 وفوق، لا يوجد لاعب سجل هذه الأرقام بهذا العمر يعني. يعني تخيل في السابق وهو في أوج عطاء وبالندور وأفضل لاعب في العالم، مر عليه نسخ مثلا 2010 لم يسجل ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، في 2014 أربعة أهداف فقط، لكن بعمر 35 سبعة أهداف، الآن 39 ثمانية أهداف، 15 هدف في كأس العالم بهذه المرحلة من العمر، هذا يكون ضربة من الخيال بصراحة
1: فعلاً.
0: ما يقوم به اليوم ميسي،
1: حالة استثنائية في عالم كرة القدم. كابتن مشاري، إذا ننتقل إلى مباراة إسبانيا وبلجيكا، شفنا مباراة نوعا ما يعني مميزة 2-1 لمنتخب إسبانيا، كيف تقرأ هذه المباراة بشكل عام، وهل يعني إسبانيا يعني استحقت الفوز نظرا لمجريات المباراة والإحصائيات؟ خلينا نقول
0: إسبانيا كانت الطرف الأفضل من حيث الاستحواذ، الهجمات، التسديدات، المحاولات، ولكن دائما تعقد الأمور على نفسها بأنها لا تنهي المباريات بنتائج كبيرة. هذا هو الفارق بين إسبانيا حاليا ومنتخب فرنسا، هي تمتلك زمام المبادرة، تمتلك الاستحواذ، التسديدات أكثر، المحاولات أكثر، ولكن هدف واحد من بلجيكا والكفة متساوية حد الدقيقة 88، والمباراة الثانية على التوالي يدخل ميكيل ميرينو بديلا ويحسم اللقاء لصالح المنتخب.
1: أول هدف استقبل إسبانيا في هذه البطولة،
0: أول هدف طبعا، ونتكلم أول هدف ونضيف لها مباراة أيضا في المونديال السابق، نتكلم يعني تفوقت على 600 دقيقة وقد تكاد تصل وتلامس 700 دقيقة دون أن تستقبل هدف يعني، فهذه أرقام قياسية.
1: شفنا المدرب الأسباني يعني فاجأ الجميع بإشراك فابيان رويز بدلا عن بدري،
0: هذه كانت أول المفاجآت عندما نزلت التشكيلة دون وجود بيدري، ونعلم جيدا من هو بيدري يعني، ولكن طبعا دائما من الأمور المميزة في المنتخبات أن يكون المدرب قادر على مفاجأة الخصم أحيانا، وبالبديل سجل هدف
1: صح، ناجح خلينا نقول القرار.
0: القرار ناجح طبعا
1: فعلا. اذا ننتقل معاك الى مباريات خلينا نقول اليوم، انجلترا والنرويج وارجنتين وسويسرا، توقعاتك بشكل عام.
0: شوف، الافضليه بكل تاكيد تذهب للمنتخب الانجليزي عطفا على ما يمتلكه من يعني ادوات، ولكن المنتخب النرويجي كان من المنتخبات المميزه في هذه البطوله، ربما حتى هو على صعيد المشجعين وكذلك اللاعبين اجواء لطيفه وجميله ومرحه، ويمكن كان حتى يمكن ترند البطوله الحاليه هو التشجيع النرويجي والتجديف، وكذلك اللاعبين اللي تحس انهم قادمين سياحه وليس لتحقيق
1: على راسهم هالاند يعني، كل يوم فيديو طالع عنه
0: طبعا، وكانهم ياتون للسياحه ومستمتعين بوقتهم ياتون، وليس عليهم اي ضغط، لم يشاركوا في كاس العالم منذ 28 عام، لاول مره يصلون في كاس العالم لهذا الدور اساسا في المشاركه الرابعه، لا يوجد ضغوط، مستمتعين بالوقت ويستمتعون كأنهم سياح، ولذلك تأتي النتائج بشكل أفضل، لا يوجد ضغط حقيقي، ولديهم طبعا إيرلينغ هالاند اللاعب الرائع جدا.
2: نعم، أسعدنا وجودك أستاذ مشاري الفلي، وجودك أمانة ويان يعني في تحليل وقراءة مباريات كأس العالم، كل شكر لك. قبل ختام كل مخيرة تحب تقولها؟
0: طبعا استمتعوا بالوقت لأنه خلاص إحنا في الأمتار الأخيرة،
1: ونبيت نتيجة توقعات اليوم، ما قلت النتيجة،
0: لا أحب أن أتوقع، ولكن أعتقد الأفضلية تكون نسبية للمنتخب الإنجليزي، ولا ننسى أن هناك لقاء آخر أيضا ليلة بالمنتخب الأرجنتيني وسويسرا، وبالتأكيد أعتقد الأفضلية تبقى طبعا مع بطل العالم وليو ميسي بكل تأكيد.
1: جميل، كل شكر لك الكابتن والمحلل والإعلامي الكابتن مشاري الفيج، كان في هذا المساحة الحوارية حول مونديال العالم، كأس العالم، ومباريات المغرب وفرنسا، وكذلك إسبانيا وبلجيكا، وأيضا توقعات لمباريات اليوم، كل شكر لك كابتن مشاري.
2: أشكرك على القوة.
0: شكر لك.

0: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية. بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ثاني مساحاتنا الحوارية في برنامج أحداث رياضية. وتوج فريق القادسية بكأس التفوق في المبارزة للموسم 2025-2026 متقدما على العربي والقرين خلال الحفل الذي أقامه مجلس إدارة الاتحاد، وجاء تتويج الأصفر بعدما أحرز لقب كأسي الاتحاد للعمومي. وللحديث عن إنجاز القادسية معنا عبر الاتصال مع مدير لعبة المبارزة بنادي القادسية عبد الله عبد الجليل. بالبداية حياك الله كابتن عبد الله، وسعيدين بتواجدك معنا وسمع صوتك في برنامج أحداث رياضية.
2: الله يحييك ويسلمك، وسعيدين احنا وشاكرين لكم على الاستضافة وإبراز الإنجازات لفرق رياضية مختلفة في الكويت.
3: حياك الله كابتن عبد الله، وبداية نبارك لكم هذا التتويج بكأس التفوق في المبارزة. وبداية يعني شنو يمثل لكم هذا الإنجاز وتحديدا لنادي القادسية؟
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله على هذا التوفيق من رب العالمين. وفقنا للمرة السادسة على التوالي على تحقيق هذا الإنجاز، تحقيق التفوق العام للمبارزة. طبعا هذا الإنجاز يعني 6 مواسم متتالية، في قبله إنجازات سابقة، يعني مو أول مرة احنا ناخذ، أو سادس مرة بس 6 مرات أخذنا درجة التفوق. ولكن احنا الفريق من مؤسسين مبارزة في دولة الكويت، وأيضا كان من الفرق اللي دائما تحتل المراكز الأولى في منصات التتويج من بداية تأسيس مبارزة في دولة الكويت. الفريق يعني من الفرق العريقة في دولة الكويت، وأيضا عندنا إنجازات من خارج الكويت، يعني يعتبر فريق مبارزة عندنا محقق بطولة عربية للأندية في مصر، قيمت قبل كم سنة في مصر. الفرق يعتبر الفرق العريقة سواء على المستوى المحلي الخليجي والعربي أيضا.
1: جميل. بالنسبة لي يعني دائما نادي القادسية متميز في الألعاب الفردية، ولكن أكيد نجدد لكم مباركة في تحقيقكم هذه البطولات، وأكيد قبلها يعني راح يكون عمل كبير من قبل الإدارة ومجلس الإدارة، وأيضا لعبة المبارزة، القائمين على لعبة المبارزة في نادي القادسية. أبرز العوامل كابتن عبد الله اللي ساهمت في تتويج القادسية بكأس التفوق في هذا الموسم؟
2: طبعا مثل ما ذكرت حضرتك، مجلس الإدارة في البداية

0: دائما كان هو الدائم لنا والسند لنا واللي دللنا العقوب العقبات اللي ممكن تواجهنا. فكان لهم دور كبير مجلس الإدارة في هذا الإنجاز. اللاعبين عندنا واللاعبين أيضا أبطالنا اللاعبين لهم دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز، وأولياء أمورهم كذلك لهم دور كان وايد، يعني أولياء أمورهم أيضا ساعدونا في مثلا بعض الأحيان بعض اللاعبين وتشجيع اللاعبين على الحضور والتمرين وأن يبذلون أقصى مجهود في التمرين.
1: جميل.
0: أيضا إيه أيضا عندنا لا ننسى عندنا الطاقم الفني في الفريق أيضا لهم دور كبير، كابتن ماهر بن عزيزة، عندنا المدير الفني للفريق مدرب لعبة أو مدرب سلاح الفريق، عندنا أيضا كابتن ديفيد مدرب السابر، وكابتن ديفيد أيضا عندنا آخر مدرب سلاح الابلي، وأيضا عندنا ما ننسى مدير عام اللعبة كابتن زياد المطيري، وأيضا مشرفنا أيضا اللي كان وايد معنا أو تعب معنا وايد محمد السيد.
1: جميل، عساهم على القوة جميعا. أيضا الفريق نجح في إحراز لقبي كأس الاتحاد العمومي والناشئين، وهذا أكيد يعني عمل كبير يسبق هذا الإنجاز وتحقيق هذه البطولات. كيف تقيمون هذا الإنجاز المزدوج ما بين كأس التفوق وكأس الاتحاد العمومي والناشئين، وهل أنتم راضين على مستوى لعبة المبارزة في هذا الموسم بالنسبة لنادي القادسية؟
0: طبعا هذه الإنجازات مثل ما ذكرت لك أن هي في يعني توافر جهود الأمانة، ما نقدر نقول والله نفل دور، حتى الهيئة العامة للرياضة أيضا ما ننسى دورها، يعني أنا يمكن ذكرت مجلس إدارة، ذكرت اللاعبين، ذكرت أولياء الأمور والفريق الجهاز الفني والإدارة، ولكن أيضا الهيئة العامة للرياضة أيضا كان لها دور خاصة في مثل الظروف اللي مرينا فيها هذا العام، وأيضا حثها الاتحادات على أنها تستكمل الموسم الرياضي وأيضا تشجيعها الاتحادات أنهم يستكملون الموسم الرياضي. فأيضا كل هذه الجهود اللي تضافرت من الجميع هي اللي من خلالها احنا استطعنا أن نحقق هذا الإنجاز. طبعا مثل ما قلت لك أن الفريق فريقنا يعني من الفرق اللي يعني من مؤسسة لفريق لعبة مبارزة في الكويت، ففي عندنا في الفريق يعني أساس وقاعدة قوية، وبإذن الله إن شاء الله إحنا خلال الفترة المقبلة نحاول أن هذا الشيء أو نطور الفريق كثر ما نقدر.
2: جميل. نعم أستاذ عبد الله، يعني إذا بنتكلم على مستوى المنافسة شلون تقيم المستوى خصوصا يعني هذا الموسم مع أندية مثل العربي والقرين؟
0: والله للأمانة إحنا عندنا يمكن الأندية اللي موجودة في المنافسة نادي الكويت، نادي العربي، نادي اليرموك، عندنا ايضا أندية اخرى كل، وايضا الشباب، نادي الشباب، وفي كل اسلحة عندنا ثلاث اسلحة في المبارزة في منافسات المبارزة: سلاح الفلاي، سلاح الابدي، سلاح السابر، وعندنا فئات مستجدين، براعم، وعمومي، وناشئين، واشبال. فهذه الفئات كل فئة فيها ثلاث اسلحة. فالمنافسات تصير بين الأندية، ممكن تلاقي نادي مثلا القادسية تلاقي فيه مثلا فئة من الفئات في أحد الأسلحة، تلاقي مثلا شوي ضعيف ما عنده مثلا لاعبين أقوياء، في أندية ثانية مثلا الشباب أو العربي أو الكويت لا يكون في هذا الفئة العمرية وفي هذا السلاح يكون لا عندهم، فتصير المنافسات يعني متوزعة بين الأسلحة والفئات المختلفة في البطولات والمنافسات في الموسم الرياضي.
1: جميل. أيضا تم تكريم المدرب ماهر بن عزيزة كأحد أفضل مدربي سلاح الفلوري، يعني بالنسبة لكم ماذا يعني لكم هذا التكريم كمدرب في الفريق يعني يحصل على جائزة أفضل لاعب أفضل مدرب يعني سلاح الفلوري؟
0: طبعا كابتن ماهر بن عزيزة مدرب الفني للفريق عندنا، ويعتبر من المدربين أصحاب يعني الكفاءة العالية، واللي طبعا قادرين أن هم يصنعون أبطال في اللعبة. ويعني احنا يمكن شفنا خلال الفترة اللي كان موجود فيها معنا بالفريق للأمانة كان هو يعني صنع لنا العديد من الأبطال في سواء داخل الكويت أو أيضا حققوا بطولات خارج الكويت. والأمانة احنا كابتن ماهر راح نفتقده، لأن هذه آخر سنة راح يكون لنا راح يكون معنا كابتن ماهر، وإن شاء الله الله يوفقه راح يكون إن شاء الله يتجه إلى دولة أخرى، نتمنى له التوفيق، وراح طبعا نخسره بالفريق.
2: جميل كابتن عبد الله، إذا بنتكلم عن التحديات يعني اللي واجهها فريق المبارزة خلال هذا الموسم، شنو أبرز التحديات واللي يعني بفضل الله وبجهودكم يعني قدرتوا أنكم تتعدونها وتتغلبون عليها؟
0: طبعا يعني الموسم هذا مثل ما قلت لكم في البداية، هذا موسم كان استثنائي. الظروف اللي مرت فيها المنطقة كلها يعني صار في نوع من الصعوبة بأن اللاعب يستمر في التدريب وأنه يكمل تدريبه في النادي. فبعض الأحيان كنا ندرب مثل ما تذكرون، كان تذكرون أيام كورونا الله يعينك، كان التدريب يصير عن بعد، المدرب يكلم اللاعب ويقول له سو كذا سو كذا، نفس الأسلوب. حاولنا أن احنا يستمر تمرين بهالأسلوب إلى أن شوية بدأت الأمور تتحسن وقدرنا أن احنا نستغل اللاعبين نجيبهم وندربهم، وبعدين قدرنا أن احنا من خلال طبعا هيئة رياضة وأيضا اتحاد المبارزة أن احنا نستكمل الموسم الرياضي. وهذا يمكن أبرز التحديات اللي واجهتنا الموسم.
1: جميل. على مستوى فريق القادسية للمبارزة، هل هناك مواهب واعدة في القادسية تتوقعون لها يعني مستقبل مميز مع المنتخبات الوطنية في العموم أو الناشئين على يعني صالة الاتحاد الدسمة؟
0: طبعا احنا عندنا في مختلف الأسلحة، عندنا لاعبين مواهب يمتلكون يعني إمكانات فنية عالية تأهلهم أنهم يعني يحققون بطولات سواء داخل الكويت أو أيضا خارج الكويت، وبطولات ممكن على مستوى الخليجي والعربي، وإذا يعني تم الاهتمام فيهم بشكل بعد أفضل ممكن أيضا ينافسون على المستوى الأسيوي إن شاء الله.
1: جميل. وأنت قريب من يعني من لعبة المبارزة بشكل عام بالكويت، سيد العارفين فيها في هذه اللعبة كابتن عبد الله، شنو اللي ينقص لعبة المبارزة بالكويت لكي تتطور أكثر وأكثر بوجهة نظرك؟
0: والله إحنا يعني أنتم مقصرين إعلاميا ما منكم قصور، ولكن احنا محتاجين ان احنا الاعلام ايضا يبرز اللعبه عند اولياء الامور ويبين شنو هي ايجابيات مثلا هذه اللعبه، مثلا تحقيق الميداليات في مثلا الاولمبياد وزياده الغله للدوله في الاولمبياد او مثلا في الاسياد ممكن يتم من خلال هذه الالعاب الفرديه سواء المبارزه او الالعاب الفرديه الاخرى، ممكن ان الدوله انها تزيد غلتها من هذه الميداليات سواء ذهبيه او فضيه او برونزيه من خلال الالعاب الفرديه. فمن هذه النقطه او النقاط الاخرى ممكن اللي هي نبرزها لأولياء الأمور، ممكن هم يصير عندهم اهتمام بان ابنهم ينضم الى هذه الفرق او الالعاب الفرديه.
1: جميل. وصلنا معك للختام، الكابتن عبد الله عبد الجليل مدير لعبة المبارزة في نادي القادسية، كلمة أخيرة إذا حاب تقول.
0: طبعا أشكركم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله أتمنى أن احنا نلتقي معكم في مناسبات أخرى، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، وبإذن الله أكيد متواصلين معكم أول بأول، ونبارك لكم مرة أخرى تتويج نادي القادسية بكأس التفوق في المبارزة للموسم 2025-2026، وإن شاء الله التوفيق لجميع الفرق على جميع المختلف في مختلف الألعاب في المراحل السنية وأيضا الفريق الأول، فكل الشكر لك.

0: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامج أحداث رياضية، وثالث مساحتنا الحوارية لهذا اليوم اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 من أكتوبر لعام 2026 وتستمر حتى 30 أبريل من عام 2027 بمشاركة 12 نادي يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء. وتشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته بعد قرار زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 نادي، في خطوة تعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة. وجرى اختيار الأندية المشاركة وفقا للوائح البطولة واستنادا إلى نتائجها في مسابقات الدوري المحلية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية للموسم 2026-2027. وبناء على ذلك حصلت اتحادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق على مقعدين لكل اتحاد، فيما منح كل من سلطنة عمان والبحرين والكويت واليمن مقعدا واحدا. وضمت قائمة الأندية المشاركة المملكة العربية السعودية منها نادي الاتفاق ونادي نيوم، ودولة الإمارات العربية المتحدة نادي النصر ونادي عجمان، ومن دولة قطر نادي الدحيل ونادي قطر، ومن جمهورية العراق نادي أربيل ونادي الزوراء، ومن سلطنة عمان نادي الشباب، ومن مملكة البحرين نادي الرفاع، ومن دولة الكويت نادي كاظمة، ومن جمهورية اليمن نادي شعب حضرموت. وحول هذا الخبر واعتماد مشاركة كاظمة في البطولة معنا عبر الاتصال مع مدير الفريق الأول محمد الحريص. حياك الله كابتن، وسعيدين بسمع صوتك في برنامج أحداث رياضية.
2: السلام عليكم في البداية، الله حييك أخوي أحمد، مسي عليك وعلى الأخوان وياك في الاستديو مستمعين، طال عمرك يا أهلا ومرحبا فيك. طال عمرك،
1: حياك الله كابتن محمد الحريص. بالبداية إذا نتكلم عن يعني اعتماد مشاركة كاظمة في دوري أبطال الخليج للأندية وعادة كاظمة إلى البطولات الخارجية، كيف استقبلتم هذا الخبر بالنسبة لمشاركة كاظمة في البطولة الخليجية؟
2: للأمانة هو يعني بعد الأحداث الحرب الأخيرة الاتحاد الكويتي مشكورا يعني حدد الفرق المشاركه خارجيا، فاعطى خصوصا بعد فوز نادي الكويت في كاس التحدي الاسيوي، اعطى الكويت 4 مقاعد، 3 مقاعد في البطولات الاسيويه ومقعد في البطوله الخارجيه، واخذ التصنيف على تصنيف الدوري الكويتي الموسم الحالي. اللهم لك الحمد، توفقنا يعني حصلنا على المركز الرابع في ختام الدوري، وهذا المركز اللي هو يأهلك حق البطولة الخليجية. وتأكيد المشاركة أكيد يعني نطمح لهذه المشاركة، والخبر يعني كان مسعد لنادي كاظمة وكل الجماهير الكويتية، وخصوصا نادي كاظمة يسمى السفير للمستويات اللي قدمها في البطولات الخارجية سابقا، والحمد لله عاد كاظمة الآن للمشاركة الخارجية، وإن شاء الله يكون السفير السابق والأفضل إن شاء الله للكويت بإذن الله.
1: أكيد عودنا كاظمة دائما ومسمى السفير يعني سفير الكرة الكويتية خارجية في السابق، وأكيد مواصل هذه يعني التسمية في البطولات القادمة. بالنسبة لهذه المشاركة، ماذا تمثل لنادي كاظمة على المستوى الرياضي وعلى المستوى الجماهيري؟ خلنا نقول
2: والله تمثل شيء كبير، يعني أنا أقول لك كاظمة من يعني صار أكثر يمكن من 10 سنوات ما شارك خارجيا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية آخر الموسمين، الموسم السابق واللي قبله، كاظمة ما كان في المستوى اللي معروف في على مستوى الكويت، إنه كان المستوى شوية يعني إيش في هابط، يعني درجة إن كنا نصارع على في مجموعة الهبوط الموسمين السابقين. الموسم الحالي اللهم لك الحمد قدرنا ان يعني نبذل الاسباب وقدرنا ان نعدل من مستوى الفريق في تدعيم الفريق في اللاعبين المحترفين او التعاقدات المحليه، وهو مو طموحنا المركز الرابع، لكن انت تدري اذا فريق موسمين ينافس على الهبوط لابد انه يكون في الموسم اللي بعد لما تبني فريق يكون ترتيبك صحيح. افضل، وهذا اللي نسعى له ان شاء الله، والموسم الجاي يكون افضل باذن الله، خاصة أن المشاركة الخارجية تتيح لك فرصة أكثر أن اللاعبين يكونوا يشاركون يحتكون مع فرق نوعية فرق مستويات عالية، يكون عندك مردود أكثر حتى للجماهير، متابعة الجماهير، استمتاع في المشاركات، وبإذن الله الله يوفقنا إن شاء الله ونحقق نتيجة إيجابية ترضي الكل بإذن الله.
1: هل بدأ النادي يعني بالفعل استعداد للموسم وأيضا البطولة الخليجية، خاصة أن كاظم بالعادة يعني استعداده معروف يعني على أعلى مستوى، لكن هل سيضاعف عملية الاستعداد كونه يشارك في البطولة الخارجية؟
2: والله الأمانة حنا ما وقفنا، حنا من تاريخ 30/6 اللي هو نهاية الدوري عطينا اللاعبين إجازة لتاريخ 20/7 مدة 20 يوم، راح نبدأ إن شاء الله التدريبات بتاريخ 20/7، تاريخ 26 بإذن الله راح نغادر إلى معسكر خارجي في تركيا في مدينة إزمت لمدة 20 يوم، راح نلعب خلال المعسكر التجريبي 4 مباريات ودية إن شاء الله. جميل. بعدها نعود الكويت بإذن الله تاريخ 14/8، راح نعطي اللاعبين راحة 2 يوم ورد نستكمل التدريبات في الكويت، راح تكون عندنا ودية قبل بداية الدوري تقريبا تاريخ 19/8 مع أحد الأندية الكويتية، و25/8 اللي هي انطلاقة الدوري بإذن الله.
1: جميل. بالنسبة لأهداف كاظمة في هذه البطولة يعني هل هو المشاركة فقط أم أكيد المنافسة على اللقب؟
2: لا لا لا أكيد بإذن الواحد أحد أن ننافس على اللقب، بس أنت تدري الفرق الموجودة فرق أهم بعد عندها طموح أنها تنافس على اللقب صح. لكن الأهم أنك تقدم الأداء المشرف، والأهم أنك يكون عندك طموح لأبعد مدى توصل له في البطولة، ما يعني هدف أساس أنك ما تطلع من الأدوار الأولى، والهدف الأسمى اللي هو أنك تنافس على توصل المباراة النهائية وتنافس على هذه البطولة. كاظمة مو غريب على البطولة الخليجية صحيح. فعلا البطولة الخليجية تطورت في السنوات الأخيرة خصوصا آخر موسمين، والموسم الثالث حاليا زادوا عدد الفرق، وانت عارف ما شاء الله الفرق اللي مشاركة كل الفرق اللي مشاركة كانت أغلبها مشاركة في دوري أبطال آسيا وعندها ما يكفيها من الخبرة لهذه البطولات، وكاظمة ما يقل شان عنهم بإذن الله

0: اللاعبين، جهود مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية، قادرين بإذن الله أن نوصل في هذه البطولة إلى أبعد مدى، وبإذن الله نكون طرف منافس، والأهم أقول لك أن نطلع في أداء مشرف، الكل يصفق لك ويشكرك على هذا الأداء. طبعا
1: جميل، أكيد يعني قبل استعداد البطولة لازم تكون في يعني صفقات أو يعني تغطية أماكن معينة بالنسبة للفريق. فنتكلم عن يعني سوق الانتقالات لكاظمة في هذا الفترة، فترة الصيفية، أكيد راح يكون مضاعف العمل فيه كونه أنه راح يشارك أكثر من بطولة.
0: أكيد طبعا، حاليا والله الأمانة يعني نتكلم عن الصفقات المحلية، عندنا صفقة واحدة اللي تقريبا تم حسمها، اللي هي في حراسة المرمى، تدعيم الفريق في حراسة المرمى اللي هو الحارس ضاري المصري، تم التوقيع معاه عقد وراح يكون إن شاء الله من ضمن قائمة الفريق، إضافة لإخوان اللاعبين.
1: بالنسبة للمحترفين،
0: المحترفين ما تم حسم الموضوع بشكل نهائي لحد الآن، لكن عندك ناصر محمد ولاعب المنتخب اليمني مستمر مع الفريق، اللاعب إدريس شعيبي اللي هو طبعا فرنسي من أصول جزائرية مستمر حاليا مع الفريق، تم التوقيع يعني هذه حصري لكم، تم التوقيع مع اللاعب باتريك البرازيلي اللي هو لاعب الفريق اللي لعب نهائي آسيا كأس التحدي الآسيوي مع نادي الكويت، تم جناح يسار تم التوقيع معاه، ولا زال البحث عن محترفين في يعني مركز الهجوم ومركز الوسط.
1: احنا لنا داهمنا وقت بالنسبه للاذان المغرب، حاب نشكرك الكابتن محمد الحريص، واتمنى لكم التوفيق اكيد في منافساتكم كممثلين للوطن في البطوله الخليجيه.
0: العفو، وانا حاب اشكر لكم اهتمامكم، انتم من زمان متابعين اخبار نادي كاظمه ومشكورين، ما قصرتوا.
1: الخير كل شكل لك. اذا المستمعين الكرام، يعني حان موعد اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لدوله الكويت.
2: مستمعين الاعزاء، حان الان موعد اذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية.
2: كذي مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام برنامجكم أحداث رياضية، على أمل أن يتجدد اللقاء معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي،
3: ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان الكفيفة،
2: ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر،
3: ومن الهندسة محمد الحربي،
2: ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي،
3: ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.
2: نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله،
3: مع السلامة.

0: توفر.
1: درجة واحدة أقل في استهلاك الطاقة تعني توفيراً أكبر للجميع. وفر.
2: كل أسبوع معاكم البيت الكبير، بيت يجمعنا بالمحبة ويكبر بالاحترام، وتظل الأسرة فيه أجمل الحكايات. البيت الكبير يأتيكم كل يوم سبت من الساعة 7 إلى 8 مساءً.

0: Saldırın!
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مع بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيت الكبير. هذا البرنامج الذي يطل عليكم كل يوم سبت من الساعة 7 إلى الساعة 8 مساء عبر أثير البرنامج العام 89.5 بإذاعة دولة الكويت. طبعا كما عودناكم في البيت الكبير من اسمه يحتوينا بالدفء والحب والحنان ويلم الأسرة بالتقارب ما بينهم والتلاحم وأيضا التقبل للاختلافات فيما بينهم والاحتواء. وهنا في هذا البرنامج أيضا راح يكون معانا ضيوف متميزين في طرحهم ورسالتهم لنا والمستمعين الكرام حتى نقدم الأفضل من الوعي والفهم، بالإضافة أنه يحمل البيت الكبير فقرات متنوعة وتقارير مختلفة للإفادة والاستفادة. طبعا ما ننسى أني أنا أرحب بزميلي نواف. يا هلا مرحبا فيك يا نواف.
2: مساك الله بالخير حنان، مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، حياكم الله. يعني كفت وفت حنان ما شاء الله تبارك الله، ودائما متألقة كعادتها. وهذا البرنامج اللي يعني يأتيكم بهذا الوقت بالتحديد من 7 إلى 8 على إذاعة البرنامج العام هو منكم وإليكم، واليوم وجودنا في هذا البرنامج لكم ان نحاول كثر ما نقدر ان نعطيكم معلومه ونضيف لمعلوماتكم معلومات جديده، نستثمر هذه الساعه بما فيها من هذا الفريق الاعداد الرائع اللي يعطينا هذه المعلومات القيمه. ومثل ما قالت اختي حنان، ضيوف كرام سواء ينورونا بالاستديو او حتى عبر الهاتف، ودائما مواضيعنا تهتم بالمجتمع الكويتي والاسره الكويتيه وهم الاساس. اليوم لما نتكلم على الاساس في ابنائنا وبناتنا ويمكن كل محورنا في كل المواضيع اللي قاعد نسولف عنها راح نرجع حنان الى البدايه وهي الأسرة. الانطلاقة الحقيقية تبدأ صحيح. من الأسرة وتنتهي بالأسرة. يعني إذا أنت اليوم أنشأت يعني أبنائك بشكل سليم
1: صحيح.
2: راح تلاقي كل شيء راح يكون أجمل وأسهل لك وللمجتمع كذلك.
1: البذرة إذا كانت سليمة تطرح الشيء دائما السليم والقرطهم الوفي لبلده ولحياته ول

0: تفانيه لأخلاقه وتصرفاته وتعامله حتى مع الناس.
1: يا سلام عليك. اليوم احنا بنحتاج يعني شوية نتعب. أنا أدري إن الموضوع الحين اللي قاعد يتابعنا
0: ترى مشوق.
1: هو شوفي حنان، هو اللي قاعد يتابعنا الآن يقول الكلام حلو لكن التطبيق سهل، وخصوصا بالفترة الحالية صعب جدا السيطرة على الأبناء في ظل هذا التطور والتكنولوجيا وهذا. ولكن إذا بديت من الصغر في أبنائك في تهذيبهم ومحاولة إرشادهم لاتباع القوانين، لاتباع الأمور، لدراستهم، الاهتمام، راح تلاقي نفسك ترتاح بعدين، وحتى تساعد في يعني رفعة هذا المجتمع. شلون؟ لما أنت تي وتحاول تغرس في أبنائك إن يا عيالي ترى أنتوا تحتاجون تكونوا في هذا المنصب أو تحتاجون توصلون لهذا المكان، تعطيهم تارجت. مو التربية ويعني نشأة الأبناء يا جماعة، البعض يعتقد هي مرتبطة فقط بالأكل والشرب، أني أنا أوفر لهم أكل وشرب وسفرات وروحات مجمع وطلعات وغيره. هذه ما هي التربية. التربية الأساسية هي من النشأ، من داخل، تبدأ من النواة الأساسية.
0: صحيح.
1: فإنك شلون تعلم عيالك على الأخلاق، على الدين، على التربية، على مجتمعنا، على الالتزام بالقوانين، قوانين الدولة،
0: وعلى حتى الاختلافات، على حتى الاختلافات بين مجتمعنا، أن يكون عنده التقبل بحيث أساس لا يتعب في حياته، ويكون عنده الأمور دائما سلسة ويحتوي الأمور.
1: إذن اليوم الحوار شيق جدا، لكن خلينا نقول أسامي هذا الفريق الرائع اللي احنا موجودين معاه. الإعداد لليلى العازمي وحسين نعمان.
0: ومن التقديم معكم نواف القطان ومحدثتكم حنان الغريب.
1: التنسيق والمتابعة لغزلان الخلفان.
0: ومن الهندسة معنا مشعل القحطاني.
1: التنفيذ لأبرار المطوع.
0: والإخراج المتألق دائما مشاري الرباح.

0: عودة لكم مستمعين الكرام، كمل معاكم برنامجنا البيت الكبير على إذاعة البرنامج العام 89.5، وما شاء الله الحلقة مليئة بالمواضيع القيمة وضيوفنا الكرام جداً. اللي منورينا. ويمكن البداية احنا تكلمنا حنان عن عن الأسرة،
1: صحيح،
0: واهتمام بالأسرة، والانطلاقة تبدأ من الأسرة. والجميل ان لما يكون عندنا ضيف متخصص
1: يفيد الأسرة ويفيد الأسرة.
0: يا سلام عليك. خلنا ناخذ تقرير صغير نعرف منو ضيفتنا الكريمة ونرجع من بعدها نرحب فيها في الاستديو.

الأستاذ نوف خليفة الدوسري مرشدا نفسيا وعضو في جمعية علم النفس الكويتية، حاصلة على درجة الماجستير في الإرشاد النفسي والمدرسي من جامعة الكويت. تهتم بقضايا الأسرة والصحة النفسية والتربوية، ولها العديد من المشاركات والبرامج التوعوية في المجالين النفسي والتربوي، وإلى جانب إسهاماتها في نشر الوعي وتعزيز الصحة النفسية في المجتمع. ضيفنا وضيفكم في برنامج البيت الكبير الأستاذة نوف خليفة الدوسري.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في البيت الكبير، وأيضا نرحب معاكم بالأستاذة نوف الدوسري. يا هلا ومرحبا فيك معانا اليوم في البيت الكبير، نورتينا، وإن شاء الله نثري اليوم معاك وطرح جميل من أسئلتنا ومن الأجوبة اللي راح نستفيد منها إن شاء الله، ويستفيد منها أيضا مستمعينا الكرام. حياك الله.
1: حياك رحمن، يا هلا ومرحبا فيكم، أشكركم وايد على الاستضافة الحلوة الكريمة، وأتمنى إن شاء الله يكون برنامجنا حلو، نحقق فيه توعية اجتماعية حلوة عن الأسرة
2: بإذن الله. طبعا في البداية لابد أن احنا نعطي فكرة عن دور علم النفس في بناء الأسرة والتواصل ما بين أفراد الأسرة، وهو شيء مهم جدا واحتياج لهذه الأسرة، ويمكن البعض يجهل هذا الجانب، فلنور الناس من خلال وجودك معنا دكتورة أستاذة.
1: أكيد سؤالك وايد حلو. طبعا احنا كأعضاء في جمعية علم النفس دائما نقول بأن الأسرة هي خط الدفاع الأول.
2: نعم.
1: يعني الأسرة هي مو بس فقط تبني شخصية للطفل وتحاول تغرس فيه قيم ومبادئ وأخلاق، تحاول كثر ما تقدر تحاوره وتنصت له.
0: نعم.
1: وفي وايد أمور يعني عن الاستماع والتحدث لازم نراعيها أثناء تحدثنا مع عيالنا. خلينا نقول إن هناك آداب للاستماع، يعني أنا لمن أستمع حق ولدي أبتعد كثر ما أقدر عن النقد، ما أنتقده، ابتعد عن السخرية، ابتعد عن التنمر، ابتعد عن أي شيء، عشان حتى لو هو غلط ويا قال لي وأنا يعني اتبعت مثلا أسلوب التوبيخ أو غيره، ما رح يقول لي مرة ثانية، ما رح يفتح قلبه مرة ثانية.
0: أي نعم.
1: فأنا كثر ما أقدر أبني علاقتي وأبني الجسر اللي موجود بالإنصات والاستماع والحوار الجيد، هذا حلو. ثاني شيء، علم النفس يعلم الأسرة بأن هناك احتياجات معينة لكل مرحلة عمرية. أول 6 سنين الطفل له احتياجات معينة، من 6 ل 12 أيضا له احتياجات مختلفة، ونتبع لين يكبر الشخص. فطريقة تربيتي أنا له وغرسي لهذه القيم والمبادئ والأخلاق والشخص اللي أنا أبي يتحمل مسؤولية لازم تختلف من هو صغير لين تكبر. ما يصير أنا أتبع نفس أسلوب التربية ونفس أسلوب العقاب
0: أكيد،
1: ونفس أسلوب كل شيء من هو صغير لين هو كبير.
2: يعني حقق العدالة يقول بين عيالك كلهم.
1: أنا وايد كلمة حلوة أنت قلتها، لأن في أشخاص يعتقدون بأن أنا قاعدة أمارس العدالة على عيالي. طيب إنزين، أنت ولدك الصغير عمره 6 سنين وولدك الكبير عمره 15 سنة، واحد منهم مريض والثاني يوعان، لما تطلب وجبتين حقهم أنت عدلت صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: تبيهم يأخذون نفس الشيء. طيب هو اللي مريض ما راح يأكل أساساً، والشخص الآخر اللي يعان هو فقط اللي قاعد يأكل، فوين العدالة اللي انت حققتها الحين؟ فمو بضرورة أنا أعطيهم كل شيء بنفس الوقت، وهو أعطي كل شخص اللي يحتاجه بناء على مرحلته العمرية، بناء على حاجات النفسية اللي يحتاجها. فأكيد أنا ودي أحقق عدالة في تربية عيالي، لكن أنت حتى لو سألت عيالك أي أسرة متكونة من 3 أو 5 أو 6 أشخاص، لما تيجي تسأل أي طفل فيهم شلون أمك أو شلون أبوك، راح تلاقي كل واحد فيهم له شخصية مختلفة عن الثاني. صحيح. ولا فرد ثاني.
0: صحيح. حتى

0: المشكلات تختلف، حتى طريقة التعامل تختلف. يعني هو أنا معاك في موضوع أن يكون في اختلافات في طريقة أن أنا أبني جسر الثقة بيني وبين الطرف الآخر من أبنائي أو من اللي حواليه، لأن كل واحد أتوقع أنه يكون له انطباع معين، أو مثل ما ذكرتي إذا هذا كان يعان الثاني كان مريض، فطبيعة التواصل بيني وبينه تختلف. فلأن اليعان مستحيل إن أنا والله يعني بروح أقعد أحاكي بصفة إنه هو تعبان، ولا اللي مريض إنه راح أحاكي بصفة إنه هو يعان. فلازم يكون في طبيعة الاختلاف في الموضوع. لكن إحنا بدنا ندخل الحين في موضوع المشكلات النفسية اللي قد يعاني منها أحد أفراد الأسرة. هني لما تتعاملين معاه، شلون تعرفين المؤشرات إن عنده مشكلة نفسية؟ شلون توصل لك هذه المعلومة؟ شلون نفهمها إحنا طريقة أسلوبه وطرحه معنا؟
1: هي كأن هي مشكلة نفسية، أكيد أنا من البداية ما راح أتعرف عليها، أكيد في أشياء يعني بداية لها. خلينا نقول تغيرات تطرأ على سلوك مثلا الطفل أو المراهق أو الشخص اللي هذا فرد من أفراد الأسرة. من اللي قريب منا ويلاحظ هذه التغيرات هي الأسرة بالدرجة الأولى. يعني أنا كثر ما أقول قريبة من عيالي وعرف مثلا خلينا نقول روتينهم اليومي وسلوكياتهم مع منو يطلعون ومنو يواجهون، وين الأماكن اللي ترددون عليها، شنو الأدوية اللي مثلا خلينا نقول يتعاطونها أو ياخذونها وغيرها، كثر ما أكون قريبة أي تغير لو بسيط أنا راح ألاحظه. ولي الأمر إذا شاف هذا التغير حتى لو كان بسيط بإمكانه أنه يرجع للمرشد النفسي لاستشارة فقط. يعني احنا دائما نقول ان الوقايه خير من العلاج،
2: بس الناس ما تروح. يعني استاذ نوف، يعني الناس تشوف الموضوع هذا عيب فشله، ما بي الناس يدرون، ما بي اهلي يدرون اني انا اروح حق مرشد نفسي، يعني ليش انا ما اعرف اربي؟ يعني في هذه النظره عند البعض ان انا لا، انا مثل ما احنا ربينا بذاك الوقت بذاك الزمن، يعني المفروض انه سهل وبسيط جدا نربي عيالنا بنفس الطريقه عشان يطلعون مثل ما احنا طلعنا. يعني هو يشوف نفسه شيء كبير فيعتقد ان هذه الوسيله اللي كانت ذاك في السابق ماشيه تمشي الحين.
1: اي هو يتوقع ان التربيه خلينا نقول القاسيه او شوي خلينا نقول العنيفه او التربيه العسكريه اللي تعود عليها وتربى عليها انشات منه شخص جيد، وهذا مو غلط ابدا. لكن اثناء الجيل، يعني الجيل تغير، التربيه تغيرت، طلع الحين في صعوبات كثيره على الاسره بان هي تقوم تربي التربيه هذه العنيفه. اول عندنا انتشار التكنولوجيا، عندنا الوعي اللي حاصل الحين، عندنا غير ان قبل كانت الاسره يعني ممتده، يعني اليد مساكن العمسة الكل،
2: بيت الحمولة كامل. أي.
1: والكل يربي الكل، حتى الجار يعني مشارك في التربية،
0: صحيح.
1: إذا غلط الولد حتى لو برا إذا طالع جاره يويله، أصلا جاره يأدبه قبل يوصل البيت،
0: صحيح.
1: لكن الحين ما حد يقدر يمد يده على ولدك أو يعني خلينا نقول ابنك، والحين الأسر صارت صغيرة فقط متكونة من أم وأب وأبناء،
2: صحيح.
0: نعم.
2: أنا ودي يعني أنا أدري إن إذاعة البرنامج العام ما شاء الله الكل يتابعها، وخصوصا الحجيات الكبار. فالحجيات الكبار الحين قاعد يعني يسمعونا، أكيد الحين قاعد يقرقع بقلبها سؤال، تقول أنا لما يجي مثلا أكلم عيالي ما أقدر أسيطر على نفسي. يعني أنا لما يجي أعصب عليه هو مسوي مشكلة، يعني شلون أكلمه؟ أكلمه بطريقة عادية؟ ف يعني اللي قاعد يسمعنا يقول ما بي الكلام يكون وايد حلو والتطبيق صعب، يعني وخصوصا مثل ما تفضلت اليوم الانترنت والعيال اصبح اللي صغير يشوف نفسه وايد كبير ويشوف نفسه وايد افهم من حتى من والدينه، فتقول انا ما اقدر اسيطر على نفسي. فمن هو اللي يحتاج يروح للمرشد؟ هل الابناء ناخذ عيالنا ويانا ولا احنا كاباء نروح؟
1: هو يعني في بعض الاحيان تكون المشكله من اولياء الامور، وبعض الاحيان ايضا تكون المشكله من افراد الاسره، خلينا نقول هم الابناء او البنات. كونه أنه هو عاند أهله خلينا نقول أو عنده سلوك غير جيد أو غير إيجابي، هذا معناته قاعد يوصل لنا رسالة
0: اللي هي
1: قاعد يقول أنه في تريجر، ترى يعني في شيء قاعد يصير، يا أنا قاعد أعامل بطريقة مثلا خلينا نقول مو أوكي، يا أنه أنا قدوة ما في حولي زينة. أنت كولي أمر أساسا أنت أكبر قدوة حق عيالك. طريقة إدارتك حق الغضب في بيتك إذا تعرضت لمشكلة، تعرضت حق خلينا نقول طريقة إدارة حتى الأموال، طريقة إدارة المرأة للبيت، وشلون يعني إن حتى لما تكون معصبة وتكاثر عليها مثلا خلينا نقول الضغوطات، وكل ما تتعامل بهدوء وتتمالك نفسها وتحط خطط، ترى العيال يشوفون. ما له داعي أنا أقول له سوي كذي أو سوي كذي أو سوي كذي، هو ساعات عينه تتكلم، هو يشوف ويدري بأن والله أمي تصرف كذي. هذا نموذج،
0: يعني قصدك عفوا ان الاباء والاباء والامهات هم قدوه لابنائهم،
1: اكيد هم قدوه
0: في طريقه سلوكهم وتصرفاتهم مع نفسهم او مع الناس.
1: بالتاكيد ايضا تصرفهم مو فقط مع الاخرين ومع الناس، احنا في يعني في خلينا نقول عاده مغلوطه عندنا او معلومات مغلوطه بان الشخص لما يتعامل مع الناس يطلع احسن ما فيه.

0: ما يتعامل مع أسرته يقول لا لازم يتحملوني. لا بالضبط، أنت أحسن ما فيك المفروض يطلع للأشخاص اللي أقرب منك قبل الأشخاص اللي برا.
1: طيب أستاذ نوف، إيش رأيك بالساعات الأهل اللي مثلا الأبو تلاقينا عصبي، الأم تروح تخرب من ورا تعطي بيزات وتقول لهم طلعوا، أو مثلا الأبو قال ما يصير، أو العكس صحيح عشان لا يقول أنا مع الأبو بس، ولكن والعكس صحيح، الأبو مثلا قال شيء صحيح بس الأم لا والله عورني قلبي ما أرضى على عيالي، تروح من وراء وهذا، فكأنها هي قاعد تخرب والعكس صحيح. أنا قاعد أتكلم يعني في الناحيتين، رأيك في هذا النوع من التصرف؟
0: أنا أقول لهم برافو خربتوا أبنائكم صراحة، لأن هذا أيضا خراب، والثاني أيضا اللي عبالة أنه قاعد يود، ترى العيال أذكية بطريقة يعني غير طبيعية.
2: صحيح.
0: الطفل حتى وهو صغير عمره 4 سنين لما يقول حق أمه أبي حلاوة تقول له لا، يروح يقول حق أبوه ليش؟
2: لأنه يرضى.
0: فليش يروح حق شخص يحاول؟ وإذا الأب والأم قالوا لا واتفقوا يروح حق منه؟ يروح حق اليدة أبي الحلاوة. فلهذا احنا لازم نكون حريصين الاب والام مشاركين في التربيه.
1: اي بس اليد ما اقدر اقول غلطانه.
0: لا لا ما نقدر عليهم، لا يزعلون علينا.
1: يزعلون علينا وما يزعلون علينا. اي
0: ما يقدر يزعلون علينا. فاحنا كثر ما نقدر نقول التربيه مشتركه. خلينا نقول الاب لو انه عنده ضغوطات او خارج العمل اكثر والام اقرب، بس هم قاعدين قاعده ومتفقين بان شنو الامور اللي تنفذ وما هي القوانين اللي موجوده في البيت.
2: يعني قصد أن يكونون اثنينهم على رأي واحد على كلمة واحدة سواء راح الجهتين.
1: حنان متى أحط أنا القوانين هذه؟ يعني حضرتك تفضلتي في البداية قلتي كل فئة عمرية، مثلا عمره 6 سنين غير لما عامل، عمره 10 سنين غير لما تكون بنية، غير لما يكون صبي. طيب أنا شلون أحط هالجدول هذا يعني عشان أقدر اتعامل معه؟ انا احتاج اتوقع حسين، موعدنا حسين هو اللي يحط لنا جدول حق التعامل مع، فشلون نعرف الجدول يعني؟ صح حنان يعني انت يعني خلينا نقول كلام واقعي.
2: هو صحيح واقعي كلامك نوعا ما في طريقه السؤال، لكن انا اتوقع ان انا كشخصي انه يكون هو من التنشئه من بدايتها هي تكون رتم واحد اساسا من البدايه، من الاول واحد للثاني والثالث تكون راي واحد صح، وطريقه سلوك واحد بيني وبين تربيتي.
0: والعيال يعلمون بعض.
2: صحيح.
0: والعيال يعلمون بعض اساسا، ما داعي. خلاص الأساس. انا عندي اول واحد ربيته اسسته عادل على قولتهم، جبت الثاني قاعد عامله نفس المعامله. الكبير اصلا يعلم الصغير، راح يقول لا تسوي كذي، ابوي ما يرضى، لا تسوي كذي، ممنوع، لا تطالع الحين
2: تلفزيون، صارت تتناقش. ويتعاون مع الام والابو
0: خلاص ويتعاون. فهذا الجسر اللي انا قاعد اقول يعني حطوه بينكم وبين عيالكم.
1: سؤال، من يتعامل مع الابناء الاولاد ومن يتعامل مع يعني البنات؟ يعني اليوم الاسره خلينا ناخذ فكره، اللي قاعد يسمعنا الحين عندهم صبيان وعندهم بنات، هل أخلي الأم تتعامل مع البنات تكون القرارات الخاصة الكذا مع البنات، وأخلي الأبو مع الصبيان، ولا لا الأبو ممكن يكون بالاثنين والأم بالاثنين؟
0: هي احنا قلنا قبل شوي هي مسؤولية مشتركة، ما في شيء صبيان وما في شيء بنات. حريم قبل ربوا صبيان 6 و7 من دون أبو، ساعات الأبو يكون بتوفي أو غائب أو ورباهم طلعوا رياجيل
1: في الغوص يروح. صحيح. قبل
0: ما فيهم للعافية. وأيضا في زمننا الحين الحالي في حريم أيضا منفصلين عن أزواجهم وغيره، وقاعد يربون صبيان وقاعد يربون بنات، وقاعد يطلع لنا أجيال ما شاء الله تبارك الرحمن تهبل.
1: بس في السابق خلينا نكون واقعين، في السابق كانت الحياة بسيطة، الساعة 6 المغرب نايمين، 7 التلفزيون يسكر اصلا وتنام. اليوم المغريات كثيره والحياه يعني اصبحت مفتوحه اكثر، السيطره يعني صارت اصعب، المتطلبات الحياه صارت اغلى بالنسبه للاسره.
0: انت قاعد تجاوب على نفسك.
1: انت قاعد تقارنين في السابق نوف.
0: لا في السابق وفي الحالي، حتى في الحالي الحين في زمننا الحين مع الصعوبات ومع الضغوطات، انا قاعد اقول لك ان المسؤوليه مشتركه ما بين الاب والام. اذا صحيح. يعني احد قال لي والله انا عندي انفصال، عندي وفاه، عندي، ارد واقول له في زمننا الحالي نساء ورجال ما شاء الله تبارك الرحمن قاعد يربون الجنسين الذكر والانثى، ما له شغل، هي مسؤوليه مشتركه. في بعض الامور ممكن تكون حساسه، خلينا نقول ان الام هي المفروض توصل فكره حق البنت يعني عن فتره البلوغ وكذي، والابو يكون مع ولده ويوصل له، اوكي، لكن هل الام غير قادره على توصيل المعلومه؟
2: لا قادره،
0: قادره وقادره قادرة. بزياده. واذا هي منحرجه تقدر تخلي الخال موجود، العم موجود، اي شخص، او اودي ورشه ويتعلم وخلصنا.
1: انت زدت الكيله حق الحرمه.
0: زدت
1: زدت
0: الكيله.
1: انا ريال اقول لك لا، زدت الكيله، خلي نكون منصفين.
0: توني ما
1: تحتك. بس في شغله، انت ذكرتي ان المسؤوليه مشتركه، حتى انا توافقني الراي، ولكن الاب يطلع يتعب ويشتغل اكثر، يعني كونه هو الرجل دائما خارج البيت يعني، سواء كان في عمل او عمل الثاني، اليوم متطلبات الحياه. صحيح. يكون عنده عمل وعنده تجاره ثانيه ممكن يشتغل فيها.
0: حلو.
1: فدور الام اكبر، ولكن لما الولد او البنت يقعون في خطا كأن البعض، أنا أقول البعض، يعلق على شماعات الأب أنت السبب.

0: او احيانا الام
1: او الام يقول لها ما عرفتي تربين عدل وهو مو موجود يساهم معاها في التربيه. فايضا ممكن نقول كذي وممكن نقول كذي.
0: صحيح صحيح. احنا طبعا من شوي انا مع الاستاذه نواف كنت قاعده معاها ومن ورا كواليس كنا انا وياها يا نواف, فش اللي دردشنا شويه في موضوع انه شو الفرق بين الدكتور النفسي وبين الاستاذ النفسي اللي هو كإرشاد كمرشد وكدكتور.
1: إيه نعم.
0: فأنتي ذكرتي بعض الشغلات في نقاط مهمة جدا ودنا وضحنا ونوضحها حق مستمعينا الكرام.
1: أكيد أكيد. في بعض الناس عندهم خلينا نقول معلومات مغلوطة أو معلومات خاطئة
0: اللي هي
1: إنهم ما يعرفون الفرق ما بين الدكتور النفسي والمرشد النفسي. هو شتانة ما بين الاثنين. الدكتور النفسي دكتور يصرف أدوية علاجية متواجد في الطب النفسي حق الأشخاص اللي محتاجين, سواء مهما كانت مشاكل, يعالج من اكتئاب من قلق من توتر, فهذه أدوية كيميائية.
0: تمام.
1: المرشد النفسي هو شيء آخر بتاتا. المرشد النفسي يعرف شنو سبب المشكلة, شنو هي الدافع لهذه المشكلة, ويضع معاك خطة علاجية تناسبك يعتمد فقط على الحوار.
0: اي نعم.
1: ووضع الخطط العلاجيه. طيب اذا كان الشخص يتعاطى مثلا, خلينا نقول مو يتعاطى, خلينا نقول قلنا الشخص يعني ياخذ بعض الادويه العلاجيه, احنا كمرشدين نفسيين نقول له اذا خلص علاجك تعال. طيب في ناس تقول ليش ساعدوه من الصوبين؟ لا احنا ما نقدر, لان هذه الادويه النفسيه تصرف لانها ترخي مثلا خلينا نقول الاعصاب ومواد كيميائيه
0: تأثر
1: على المخ فتخليه ممكن هادي, خاصة صحيح. الأشخاص العصبيين يأخذونه عشان يهدون. فأنا لما يجي عندي بالجلسة كمرشد يعني وأكلمه, فأي خطة أي شيء أضع أشرح يقول تمام أوكي صح, بس يخلص فترة علاجه راح يرد عصبي مرة ثانية وراح يرد أقلب عندي ويقول الخطة هذه أنا ما راح أسويها وما راح أقعد معك.
2: أستاذة نوف أنت نورتينا الأمانة, الحديث شيق معك جدا, ولكن الوقت ركض بسرعة, ونتمنى إن شاء الله يعني يكون في تكملة سلسلة اليوم لهذا الموضوع, خصوصا محتاجين المرشد النفسي يكون موجود معنا لأن مواضيعنا هي عن الأسرة وعن المجتمع بشكل كامل. شكرا لك نوف الدوسري, نوف الدوسري مرشد نفسي وعضو بجمعية علم النفس الكويتية. الساعة المباركة, كلمة أخيرة تحبي تقولي حق المستمعين الكرام؟
1: ساعتك أبرك. أحب أقول حق الأسر بأن الاستثمار الحقيقي هو استثماركم في تربية أبنائكم.
0: صحيح.
1: عسى الله يحفظ أبنائنا وأبنائكم وأسرنا وأسركم, وأشكركم على الاستضافة الكريمة.
2: جزاك الله خير نورتينا أستاذة نوف. نطلع فاصل صغير ونرجع مع ضيفنا الكريم, عندنا موضوع آخر أيضا وضيف كريم منورنا في الاستديو, خلكم معنا.
0: كل الشكر لك.

0: احبك وانت تدري.
1: وفر
2: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
3: يتعلم من طريقة أسلوب تعامل الأب والأم.

رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في برنامجكم البيت الكبير، ونقول طبعا من أسرار نجاح الأسرة أنك كأب وأم تعرفون وتفهمون شلون تتعاملون مع المراحل اللي يمر فيها الأبناء وحتى فيما بينكم كزوجين عشان تستمر هذه العلاقة برحمة ومودة وسعادة. وهذا اللي راح نقوله بعد شوي مع الدكتور اللي منورنا إن شاء الله أيوب الأيوب، مدرب وخبير في التنمية البشرية، من بعد هذا التقرير.

الدكتور أيوب الأيوب مدرباً وخبيراً في التنمية البشرية، شغل منصب الأمين العام للجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الديوان الأميري بدرجة وكيل وزارة حتى عام 2013، كما عمل مستشاراً لوزير النفط ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سابقاً، وقدم برامج إرشادية فردية للقياديين في القطاعين العام والخاص، وأسهم في تقديم العديد من البرامج التدريبية الموجهة للشباب ركزت على مهارات التعامل مع الحياة وبناء المستقبل والطموح والتعامل مع الصعوبات وتنمية الذكاء الأخلاقي والعاطفي، إلى جانب مشاركته التطوعية في خدمة المجتمع من خلال المدارس وجمعيات النفع العام. ضيفنا وضيفكم في برنامج البيت الكبير الدكتور أيوب الأيوب.

0: حياكم الله، رجعنا لكم من جديد في البيت الكبير. ومثل ما سمعتوا التقرير، ضيفنا المبتسم الإيجابي دائما دكتور أيوب الأيوب، نورتنا والساعة المباركة. وانتم ما شاء الله انت راعي مكان ومو غريب على الإذاعة والإعلام بالتحديد.
1: الله يحفظكم بوجودكم، مشكورين. انا كل اقول انا وزارة الإعلام والله دللوني من
2: تستاهل.
1: سهل
2: تستاهل
1: الى اليوم، استضافه برامج وتلفزيون والاذاعه، والله الله يعطيهم العافيه، مشكورين ما قصرتوا.
0: ساعه المباركه ومكانك للناجحين امثالك والناس اللي يعني دائما همها هي تخدم البلد من خلال عطائها للمجتمع بهذه المعلومات القيمه. ويعني ما شاء الله انت يعني معروف لا يعرف مثل ما يقولون. اسرار نجاح الاسره، قبل الهواء تقول لي كنا من أسرارها إن الرجل يخاف من زوجته ولا تحت الهواء.
2: أنا هني أصمت.
1: إذا إحنا على الهواء، إذا إحنا على الهواء أقول هذا كلام مو صح.
0: خلينا ندخل في موضوعنا. إحنا اليوم موضوعنا هذه مدعابة، ولكن إحنا في موضوعنا اليوم قاعد نتكلم عن أسرار نجاح الأسرة، وهو اشتراك الطرفين في مهمة تربية الأبناء. البعض يشوف هذا المسمى كبير جدا، يقول إيش دعوة مهمة، ما تشوف إن هي مهمة عظيمة تربيتك لأبنائك واهتمامك في أبنائك من الصغر؟
1: صح. هو واحد يقول حق الثاني من وين أبدأ؟ قال أبدأ من البداية.
0: يا سلام.
1: قال زين وشو البداية؟ كل شيء له بداية، في كل شيء، دراسة له بداية، العمل له بداية، اللي نسميه أول يوم عمل، أول يوم دراسة، أول يوم زواج. هو الزواج يبدأ قبل الزواج، هذا اللي مقبل على الزواج وبنيتنا اللي مقبلة على الزواج، هم اللي يعرفون هم ورايحين. يعني شنو مقبلين على الزواج؟ حتى وصف القرآن لا عجيب، ميثاق غليظ، مو ميثاق
0: سبحانه،
1: ميثاق غليظ، يعني هذه الرابطة الثقيلة. فالواحد لما يكون مقبل على أمر، هو مو يعني هو مو بلعب الحب اثنين بس متقابلين يعيشون هاي الأفلام الوردية، لا لا، مقبلين على بناء حياة مشتركة فيما بينهم أول شيء، أول شيء. الثانية على بناء أسرة. تخيل واحد يقولون له نبيك تصنع إنسان، احنا لو قلنا له انت تبيك تصنع سور، تبي تصنع مثلا طاوله،
0: نعم،
1: تبي تصنع روايه، إحاتي، وهي بتخلص
0: إحاتي ويحضر ويسال يمين يسار،
1: فما بالك يبي يصنع انسان مو يوم بيوم، لحظه بلحظه، ساعه بساعه، تدي لما يكبر يوم يوم، بعدين اسبوع شهر، بعدين خلاص يصير التربيه انتهت، صار توجيه الاستشاره. فهو اول نقطه ان هم يعرفون شنو يعني الزواج، مقبلين على امر وايد مهم وخطير، خطير عن مهم. اثنين، في واحد يعني استشاريه عالميه شبهت الزواج الناجح برسمه، رسمه عجيبه. الرسمه اثنين مجابلين بعض، بينهم مسافه، ايد ماسكه بايد والايد الثانيه حره، ان الزواج احنا ما نذوب في بعض. نعم. هذا كلام مو صحيح، ليش نذوب في بعض؟ كل واحد يبقى له، يبقى مساحته.
2: اي نعم، ولكيانه،
1: ولكيانه، لكن تعاونين. اهم شيء في الرسمه انهم يشوفوا مستقبل واحد، ضده رسمة ثانية، ضده اثنين معطين بعض ظهرهم، كأن كل واحد يقول يا ترى إذا انفصلنا وين راح أعيش، منو شريك المستقبل، إيش راح أسوي. الزواج يبدي أول ما يبدأ أن اثنين يشوفون مستقبل مشترك. الأمر الثاني، إحنا دورنا عقب ما يصير الزواج قبل الإنجاب، في شيء مهم، إحنا في بيوتنا نعد الأطفال حتى يكونون مهيئين للتعامل مع الحياة. شفت البيت الأسرة؟
0: نعم.
1: هذه حياته، بيت هذه دنيا صغيرة.
2: صحيح.
1: إحنا أبد في شلون نهيئهم يعيشون حياة حلوة ومفيدة ومنجزة ويتخطونها مو بس بأمان، الأمان الحد الأدنى مع اكتساب الكثير من المنافع.
0: يعني المسؤولية كبيرة جدا، ولكن شلون نشوف سر الابتسامة في نجاح الأسرة؟ يعني اللي يسمع الكلام هذا ممكن يخاف شوية، ولكن إذا رحنا إلى الجانب المشرق، ها، جو حلو ربيع، الابتسامة لها أثر كبير جدا في نجاح الأسرة. كيف؟
1: راح أبديها بالعكس. أنا في مرض اسمه موبيوس سيندروم، مرض عضوي، يعني خلل ينولد الإنسان وعصب الابتسامة ميت. هذا ما له علاقة شيء نفسي ما نفسي.
2: أوكي.
1: ينولد العصب ميت، يعني مركز التبسم اللي في مخه الأمجدلة يسمونه مثل مشاعر سليم، وعضلات الفم سليمة، العصب ما يوصل. فلما يقول حق الطفل ابتسم، قلت ابتسمت،
0: هو من داخله مبتسم بس ما قاعد يطلع،
2: يعني
0: خارجي،
2: مو مبين التعابير، قصدك في ملامح،
1: مشكلته بس انه ما تبين عليه. تخيل سنه 96 لقوا له علاج في كندا، ودوا طفله امريكيه عمرها 5 سنوات، عمليتها معقده، ياخذون خلايا من الفخذ يوصلونها بعصب المضغ البايت نير، عقب العمليه معقده يقولون له اي وقت تبين الناس يشوفون ابتسامتك عضي على اخر اسنانك، يبدو وجهك مبتسم. احنا لا مو بيا السندوم الحمد لله ولا في عندنا عضلات
0: الحمد لله.
1: يبقى الابتسامه هو مو على الابتسامه اللي هي تحريك العضلات. هذه يسمونها حتى في الكتب العلميه يسمونها ابتسامه بدون ما اسمي الشركه. نعم. يربطون بشركه طيران ابتسامه. نعم. مضيفين الشركه الفلانيه. مم. اللي هو تعرف شلونك
0: مبتسم بس
1: مبتسم عضله تحرك بس ماكو مشاعر فوق بس عضله. فش يصير اليه بسرعه تنفتح بسرعه تتسكر. مم. اثنين ما تبين على اطراف العينين. الابتسامه الحقيقيه اسمها العلمي ابتسامه دوشن مثل ابتسامتكم اليوم انا جاي والله العظيم ايها المستمعون الكرام انت ما تشوفوني شلون انقل لكم الصوره من اول ما دخلت مبتسمين. فانا الابتسامه اللي شفتها اليوم لا ابتسامه دوشن الطبيعيه اللي وين يشوفون تجاعيد اطراف العين هذه معناها هالابتسامه الحقيقيه. هذه الابتسامه اول شيء

0: اللي يبي يحسب فوائدها لو نسينا أي شيء ثاني. سووا دراسة على مجموعة من طالبات ثانوية في أمريكا، صور مختلفة بدون ما يدروا، شافوا صورهم، تبعوهم عقب 17 سنة، لقوا اللي كانوا يبتسمون بصور الثانوية زواجاتهم ناجحة ورواتبهم أعلى.
1: يا سلام، ابتسم الحين قاعد تسمعنا، ابتسم
2: احنا كل ابتسم عشان تكون زواجاتكم ناجحه ورواتبكم تكون اعلى. هذه نصيحه تعتبر.
0: خاف ثاني واحد يبتسمت ما حد وين اللي بيخطبون وينهم
1: فلشوني بالدوام.
0: لا هو يقصدون فيها، لان اللي يبتسم اول شيء الابتسامه ما لها علاقه اذا بيعلق ابتسامته ان الورع انه لا في مرض ولا مشاكل، هذه يعني ما تصير طبيعه الحياه. لازم
2: مو طبيعة الابتسامة هي تيجي من نابع الروح.
0: بالضبط،
2: نابع الروح، هي مو مجاملة أحيانا.
0: صح
1: دكتور أيوب، البعض يعتقد أنه لو ابتسم يطيح من هيبته
0: مسكين،
1: فيحس أنه أنا مو المفروض أني
0: مسكين.
1: أبتسم
2: لا يعني والله هذا ما استمتع، هذا مسكين.
0: شو والله
2: هذا ما استمتع
0: يعني
2: بالحياة.
0: أنا خليفها أول شيء من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام،
2: عليه الصلاة والسلام.
0: كان كثير التبسم.
1: نعم
0: صح. تخيل حتى تبدو نواجذة، يعني الأسنان الخلفية تبين.
2: صحيح
0: زين، مر بحروب ومشاكل وفقر شديد وامراض، حتدي حاله يعني ومسؤوليه الرساله، ما له علاقه انه ما يبتسم.
2: أكيد.
0: الثانيه انا بقول مثال شخصي، انا كنت وكيل وزاره في الديوان الامريكي تقاعدت، فكنا بس على سبيل المثال، والنعم كل شيوخنا كل حكامنا، بس انا اتكلم اللي انا شفته في العمل.
2: اي
0: احنا رايحين وقتها بحكم العمل نزور صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد رحمه الله عليه. رحت عمل، بعدين وراها رحت روحه يعني عائلية نعزم صاحب السمو على عرس ولد أخوي.
1: نعم.
0: ففي القعدة تدها الدعوات هذه ما فيها طوالة، تروح تقدم له، وأخوي الكبير قال له ولدك يعني طلال يتزوج.
1: نعم.
0: رحمة الله عليه، كان منفرج الأسارير، هاي حق غير ابتسامة ترى. شفت لما يقول واحد وجهه شرح
2: سامح وشرح،
0: هذا غير ابتسامة يعني. من تشوفه واحد متهلل متهلل.
2: نعم.
0: فقال له أخوي الكبير، أنا طبعا أنا الوضع هنا يا جماعة، لأن بحكم شغلي كنت ألتقي فيه كثير، مو أيوب.
1: نعم.
0: شغلي أنا كنت
2: أي نعم أي نعم.
0: فأنا قلت له طويل العمر، والله أنا فرصة إذا تسمح لي ودي أشتكي على إخواني. تدري شيخ جامع الأحمد يعني اللي تفضلت فيه هيبته وسماحته، فابتسم ابتسم يعني يقول. فقلت له طويل العمر، لما كنت في رابعة جامعة أقول ما بتزوج، هم أكبر مني.
1: نعم.
0: يقول لا أنت خلص تخرج وابن مستقبلك. كان يقول سويت، قلت له والله الصراحة لا والله الزواج بعدين بنت مستقبلي. قال لي والله الزواج زين والواحد يتزوج من بيت، وكان ابتسم ما لها علاقة بهيبة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد، هو تدي لهيبة يعني.
1: نعم.
0: على مستوى العالم ما يقول يعني.
2: نعم.
0: بس هذه الصورة أن الابتسامة يعني تقلل هيبة، لا يعني في قهقهة اللي واحد يقول ها ها يعني.
1: نعم.
0: هذه في بعض الأماكن ما تليق يعني، لا تخل بالمكان. صحيح. فلا والله الابتسامة لا والله حلوة وعطية الله لنا. ابتسامة
2: هدية وجه أخيك صدقة.
0: اي والله العظيم يعني صدق. بالضبط بالضبط.
2: اي نعم.
1: طيب الآن يعني حنان انت قاعد تشوفين الحوار والابتسامة وما شاء الله انت مبتسمة.
2: وانا مبتسمة الصراحة. انا قاعد طول وقتي مبتسمة.
3: انا قاعد اشوف ايش تبتسمي.
0: هل تروح نصير على الاجر شغالة ابتسامة؟
2: نعم. الحمد لله الحمد لله، عسى الله يتم علينا ان شاء الله دائما ابتسامة في وجوهنا.
0: على الكويت كلها.
2: امين يا رب العالمين.
0: مبتسمة دوم.
2: امين. والفرح دائما عم فيها ان شاء الله في قلوبنا. زين طبعا ودنا نرجع من موضوعنا مره ثانيه، هو موضوع من بعد الابتسامه انه نعرف سلوك الطفل اذا تبي تاثر عليه بتاثير ايجابي.
0: نعم.
2: شلون نتصرف معاه؟ هل لازم نطلعه نوديه نونسه طول الوقت نلبي طلباته، ولا بس انه نملي عليه ونعطيه اوامر وناخذ ونعطي معاه بالكلام انه والله مره ايه ومره لا، صوب الثواب والعقاب. يعني ما احنا عارفين صراحة نتعامل مع ابنائنا يعني. لهم انماط شخصيات غريبة.
0: لا لا
2: يعني مو كل واحد يشبه الثاني.
0: لا لا بالعكس، هذا من جمال الحياة.
2: صحيح.
0: هذا من حالات
2: الدنيا. وتقبل الاختلاف قصدك.
0: اي والله من حالات الدنيا. احنا لو كلهم نفس الشيء تحولنا الى مصنع آلات، مو يعني مو اسرة.
2: صحيح.
0: لما يقول واحد اخذ من خواله اخذ من عمامه، هذا ما اخذ من يدته.
2: اختلاف المشاعر هني.
0: بالعكس وايد حلو وايد حلو.
2: اي نعم.
0: هو في شيء مهم، هناك عدة طرق للتربية، لكن يعني باتفاق أفضل طريق التربية بالقدوة. باتفاق الثقافات والمجتمعات والعلوم البينية المتداخلة، علم النفس مع التربية مع علم الاجتماع.
1: شنو يسوي الأب والأم يعني؟ إحنا قاعد نتكلم أنهم يكونون قدوة، عطنا أشياء بسيطة البعض يعتقد أنها هي مو كبيرة، لكن هي كبيرة لو قاموا فيها قدام الأبناء يكونون قدوة.
0: صحيح. يعني أبسط مثال، واحد يمشي بالشارع مع زوجته وعياله، لف عليه واحد، إذا الأب صرخ وحاشاكم قال هذا

0: هذه كذا شتمة.
1: نعم.
0: باختلاف أنواع الشتائم.
2: نعم.
0: يعني الولد عارف إن الواحد لما يغلط عليه
1: لازم يسوي نفسه.
0: بدون ما ما يحق للأب إنه يقوله بعدين لما رفيجة يسوي له شيء يروح يقول له الكلمة يقول له لا عيب. شلون عيب؟
2: إحنا أنت تسوي كذي بابا.
0: القاعدة إن الفعل.
1: لا رد فعل.
0: اثنين الأب لما يشوف الطفل الأب يبوا له طعام وتأفف منه. هو عارف ان اذا مره ثانيه يا بولا
1: عادي عادي
0: هو يتأفف.
2: صحيح.
0: يعني انا البعض يقول خالد الوراثه، قلت في وراثه. عاد الحين شلون ترجمها بالاذاعه؟ في واحده تطلع بطن امها اتكم تستخدم اليدين.
2: لا مستحيل.
0: هل هذه وراثه؟
2: مستحيل.
0: شافه تحت في البيت قامت تفتح ايدها على اي واحد يسوي شيء وتخلد.
1: عشان كذي كنا نقول الابناء هم مراه لكم.
0: ايه.
1: مراه للاسره للاب والام. شنو يشوفون؟ يعني لما تشوف تصرف ابنك ينادونك مثلا في المدرسه ولدك مسوي هذا التصرف وهو شافه بالبيت عادي، شافه طبيعي.
0: بالضبط. طيب. اذا مو في البيت، العفو، اذا مو في البيت البعض يقول بخاد والله ما نسوي في البيت
1: في محيطه.
0: شافه بسوشيال ميديا.
2: احنا اليوم بقول هالكلام.
0: تفضل تفضل.
2: لا كنت بطرح هذا الكلام انه فعلا يكون شايفه في السوشيال ميديا او انه مثلا تتعامل معاه في المدرسه عند احد من الطلاب او من حواليه. يعني مو شرط تكون من بيئه الاب والام.
0: مو شرط. شاف معلم يصرخ على طالب فهو تعلم ان الاصراخ هو معلم تربوي يعني.
2: اي نعم.
0: وناخذها العكس لما يشوف الاب واحد يلف عليه مثلا ويقول عسى الله يحفظه مسكين الله يحفظه
1: الله يحكي.
0: والله خايف عليه. تخيل الان الاب اكيد في شيء يمكن مودي امه الطبيب.
2: صح.
0: يمكن مسك. وهذا انا راح من ربعي صارت القصه.
2: نعم. صحيح.
0: والدته جت ازمه خلاها تستلغي في المقعد الخلفي وهو ماشي. ففي واحد هو اللي ورا يقول له يبي يتجاوز زياده وهذا قاعد ياشر له. لما هذا اكثر وقف رفيجي قال له امي ورا بتموت.
2: لا اله الا الله.
1: شوف اثرها عليه.
0: الان هذا لو العيال معاه هذه نقطه تربويه بحته. يتعلمون مهاره الاستفسار وليس التبرير. الاستفسار لما الاب يشوف البيت يشوف ولده مثلا ما يحل واجباته وقايل لهم يحل واجباته توه بيصرخ عليهم. تقول زوجته ترى توه قال باكر عطله.
1: صح.
0: خلي يقول اول ما يسال ايش فيه عسى ما شر ليش ما يحل واجباته. اذا ما صار يبي ياخذ تصرف اللي وراه. كل خطوه نسويها في البيت كل خطوه ابد اللي وراه يتبعونها. انا ابوي الله يرحمه يتقشمر ويضحك ويصفق ويغني. انا ليه اليوم اغني حق عيالي بنفس اللحن اللي ابوي غنى لي اياه. نفس اللحن. صحيح. اغير مرات شويه كلماتها لان بعض الكلمات اليوم مو مفهومه.
2: صحيح.
0: يعني ابوي لما يغني لنا اول بقارتنا يا الحمراء نمشي بلا سكان ناخذها القطوه ويزوتها الفيران.
2: الله يرحمه.
0: تخيل هذا ديزني لاند قبل هالكلام 100 سنه. ابوي مواليد 1900 يعني لو موجود 120
2: ما شاء الله.
0: ديزني ناخذها البقاره نوع السفن.
1: نعم.
0: ويزوتها الفيران يعني الجنود البحاره. والنوخذة القطوة نفس. أنا الآن لو قلت حق عيالي وأحفادي بقارة شنو بقارتنا أصلا ما يعرفونها. بس أنا أغني بنفس اللحن أغير الكلمات. أنا من وين شفتها؟ قريتها في الكتب لكن قبل الكتب أنا شفتها من أول ولد يعني الله رزقنا يا خالد وقتها كنا في بريطانيا. تخيلوا حتى وأنا في بريطانيا الأغنية اللي كنت أغنيها ما لها علاقة. تخيلوا هي المدرسة تدي المدارس البريطانية همتي دمتي ساتنور يغنون واحنا وانت تقول له بقارة
1: يعني
0: فانت لازم يعني اقصد الواحد ياخذ اللي يشوفه امام عينه ياخذ بعض الاشياء
1: انا ويطوعها على ما يتناسب
0: يطوعها. بس القيمه ياخذها على شنو؟ ليش مثل ما نقول الكويت كله مشتط؟ اعطيك مثال. يوم من الايام كنا قاعدين في برمضان وكان وقتها الله يحفظه يطول عمره سمو الشيخ ناصر محمد رئيس وزراء زي مكان العمل. انا تقاعدت بس نادوني وانا قاعده رسميه.
1: نعم.
0: فجايين اثنين من الاساتذه مو كويتيين خريجين كندا يعني مسلمين بس عايشين هناك وجايين والقعده رسميه. لما جاب حق واحد العصير طاح من ايده وانكسر
1: الكاس انكسر.
2: نعم.
0: بسد القعده لو مو رسمية أسهل. الحين صار توتر
2: صار تنشن.
0: ايه أنا سكت له قلت عاد صدق عندي ربعي في عمان يقولون لي يكسر قلاص إن يتا يتزوج.
2: يا سلام
1: كسرت الجمود.
2: دبلوماسية حلوة.
0: تخيل يعني القعدة تحولت. أنت تقدر بسهولة يقدر المسؤول على المكان اللي كنا فيه ينادي هذا يقول له بكل بساطة شيلوا هذا ويكملوا سوالفهم. ليش اللي قاعد بعض الامهات في البيت ينكسر كاس ينكسر كاس
2: انقذ موقف.
0: ليش ليش ليش احنا ننكسر عشان كسرت كاس؟ ليش نشتري غيره
1: تنكسر وعيالك ينكسرون؟
2: ليش نصارخ وليش كذا؟
0: لا بعضهم احد يقول انا قلت لا تجيبون بس انا اللي ما اسمعها. قايل لهم هالكلاسات اللي يحطونها فعلا ما تسوى. احنا اغلى من الكوس، احنا اقل من الدنيا كلها اصلا.
2: اكيد اكيد
1: طيب.
2: اكيد
1: شلون احنا ممكن نتغلب على سوء الفهم اللي يكون موجود بين افراد الاسره؟ ساعات يحصل سوء فهم ينبني عليه مشكله والمشكله تكبر وتكبر، وهي الموضوع بسيط جدا لان ما سالنا.
0: الله يفتح عليك. اول نقطه يقولونها اللي هي مهارات الاستفسار وليس التبرير. التبرير لما يجي واحد يشوف غلط هو قاعد يبرر، يعني ادري فيهم ما يعرفون كم مره قايل لهم، هاي قاعد يبرر وهو يحط الاستفسار قبل اي اجراء واحنا مو ملحوقين. انا شو اللي يضرني اقول حق الامامي عسى ما شر، يبغى ايش فيكم؟ ليش اليوم ما رحت بيت اخوك؟ اليوم انت موعد اختك ليش ما رحت لها؟ اول سؤال ان شاء الله يبقى امور ان شاء الله امورك طيبه. يقول لا والله يبقى لان كنا في الشغل قبل لا نطلع رئيسنا نادانا اجتماع طارئ مثلا. او انا اي مثال قضيه حقيقيه وقديمه، يعني اتكلم اكثر من 20 سنه. واحده تزوجت زواج العادي زواج الاهل وهم حط يعني اهل المعرس حاطين له الدور فوق دور الاول تدي شقه ومكان. هي تقول لي طالبة، هذه كانت طالبة عندي، ثالث ليلة من العرس هو تأخر يس الساعة 3. أول ما دخل عليها هي عصبية، كان تقول لها تفرقت يعني توك الحين فضيت. قالها باكر راح الساعة 6.
1: زاد
0: العناد. الخلل الأصلي في هذا المكان وين؟ لما هي متأخر أول شيء تقول عسى ما شر، يقول له والله حادث وديت الوالد المستشفى اول شيء خلت تسمع العذر يمكن ما تقبلها. هي وين كان بالها مشغول؟ هي تقول دكتور بالي مشغول. شو يقولون الناس عن عروس زوجها ييها الساعه 3 الفجر؟
2: انا عروس
0: راح يقولون عروس. يقول معناها ان فيها شيء، معناها انه هو ما ارتاح لها، معناها بالها مشغول. الحين شلون تدافع عن نفسها؟
1: وش علينا بالناس دكتور؟ انت لاحظ ان دائما حواراتنا حنان دائما اهتمامنا في الناس شو يقولون علينا، إيراننا شو يقولون علينا. ما انا خل اصلح الاسره، ليش الصوره القشره الخارجيه والداخل يعني في مشاكل.
0: بالضبط، وهذا بالضبط اللي تفضلت فيه. هذا شفت الموقف البسيط اللي كان ممكن بسهوله لما يرجع تقول له ترى ما تعشيت حط لك العشاء. عاد في مستوى متقدم تقول له والله اللقمه ما تطوف اذا انت ما تعشى معي. والله ما يحلى العشاء،
2: نوع من الغزل.
0: اي من الغزل. هذا مستوى نقول مو لازم هالموقف، بس قول على الاقل عسى ما شر.
1: ليش مو لازم؟ خلي يقولون.
0: لا خلي يقولون. انا قلت مستوى متقدم، قلت مستوى متقدم
1: يزيد
0: اللي ما يبي مستوى المتقدم اللي اقل عسى ما شر قلبها وياه. يقول لا والله كذا كذا وحقك علي. والله يا جماعه هذا الموقف، الموقف البسيط جدا انتهى في المحكمه اول درجه واستئناف وتمييز تطليق للضرر، لانه هو زعل ثاني يوم ما رضاها، ثالث يوم ما رضاها، نادت اهلها، بدا عاد العناد يصدون على سيارتها اذا بتطلع، يقفل الباب ما ادري شنو. المحكمه ما وصلت لنا على العشاء، المحكمه ما وصلت القضيه كذي، المحكمه وصلت تدري تطورت. هذا الموضوع على بساطه قاعد يتكرر اليوم في كل بيت. ان شاء الله هو قايل لها الزيتون هذا الاسود انا ما احب، احطوا لي الاخضر. تحط له الاخضر، ما يبي الاخضر، حطوا له الاسود.
2: دور العناد يعني؟
0: لا والله ما ادري، والله ما ادري.
2: نقدر نقول اذا عرف السبب شنو؟
0: بطل العجب.
2: السؤال والاستفسار ابرك.
0: أيوة
2: بعدين اسوي له انا ابي.
0: اي أيوة والله
2: صح ولا؟
0: 100%.
2: تمام
0: انزين، بس بدون الاخيره تسوي لي تبي، ما سوينا شيء.
2: لا اسوي لي ابي عندك ساعه انا احكم
0: على الوضع. تحط زيتون الاخضر مره ثانيه بعد ما ابي
2: يعني هذا يسمونه عناد.
1: يعني اطلب اللي تبي بس راح احط اللي انا.
0: يا سلام، هاي حكمه يونانيه صح؟
1: هي حكمه يونانيه.
2: طيب إذا كان الأب أو الأم يحملون معاهم للبيت ضغوطات العمل، تمام؟ شلون يحاولون نفسياً إبعاد هذه الضغوطات عن أسرتهم أو تمام. عن عيالهم؟
0: هو الضغوط راح تكون موجودة. يعني أنا اشتغلت من أول جامعة وتدر، يعني أنا مريت كنت موظف بسيط وكذا كذا صرت وكيل وزارة، فأنا عارف الضغوط اللي على الموظف البسيط، عارف الضغوط اللي على الوكيل. الضغوط اللي على الوكيل أنا بالنسبة لي ما عندي ضغوط شغل وايد، بس انا اي كلمه اقولها بمؤتمر او تصريح
1: محسوبه
0: عند الوزير مباشره، وزير الديوان الاميري، فانا هناك الضغط علي ضغط نسميه سياسي، ضغط هذا. لكن في شخص لا عنده ضغط عمل، يعني قاعد اتخيل الحين مسؤولين في وزاره كهرباء مثلا عندهم ضغوط في الصيف. ضغوط تخيل عيالنا وابنائنا اللي في القوات المسلحه الله يحفظهم يا رب جميعا. يعني هذا عليه ضغط. يقولون من القواعد يحاول إذا هو في البيت يصير في البيت، إذا هو بيشتغل يصير بيشتغل، يعني قاعد معاه

0: لا يتعشى، خلي استمتع بالطعام. لا يقول صدقون بعد ينادوني باكر، انت الحين خل باكر
1: جاي حاتي
0: اي، فيقول لا تخلي وقت الشغل ولا في الشغل، يقول الله العيال ما قعدت معاهم، صدقون ما طلعت، ومن متى ودي اطلعهم. هذا كلام ما راح يفيده شيء، لانه الحين
1: لان الوقت يمر
0: بالشغل قاعد ما يقدر. اذا راح البيت على الاقل يروح يقول، هذه واحده رئيسيه. الثانيه يقول حق اهله، انا صراحه لا ما عندي ضغوط، حتى الحين ما عندي ضغوط يعني حياه وعمل.
1: اي نعم.
0: ليه اليوم في السنه مره في السنه اقول حق ام خالد، احب اقول مثل شعبي، ام خالد انا هاليومين مشغول اكثر من خياط فساتين النساء في ليله العيد.
1: ايوه ما شاء الله.
0: تقول ايوب من وين جبت هالمثل؟ قلت في كفام جاب لبيتنا خياط هندي. طيب أينا. مرات ياخذ زياده على قدرته. اللي صار ليله العيد ما يدري من طقاقه، هذا معطيها فستان غير، وهذه معطيها ما ادري شنو. نقول حق الشخص، يقول حق اهله انا مضغوط هالايام، خفوا عني شويه وبيخلص الضغط ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: دكتور. انت نورتنا دكتور ايوب. الايوب مدرب وخبير في التنميه البشريه، الساعه المباركه، ونورتنا وجزاك الله خير.
0: انتوا قصيتوا علي، خليتونا اخذ راحتي، شلت الفلاتر
1: احسن هذا هو.
2: شكرا لك دكتور،
0: ما قصرتوا.
2: خلينا ناخذ فاصل صغير، نرجع من بعدها، انتظرونا.

0: وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، على أمل نلقاكم إن شاء الله في السبت القادم بإذن الله. وطبعا راح نذكر أسماءنا، أسماء فريق العمل، من إعداد ليلى العازمي وحسين نعمان، ومن التقديم معكم نواف القطان، ومحدثتكم حنان الغريب، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، هندسة مشعل قحطاني، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج مشاري الرباح. نقول لكم مع السلامة.
1: كل الشكر والتقدير لكل من تابعنا اليوم. في الختام تذكروا دائما وأبدا إن الكويت تحبكم، فحبوها بأفعالكم. مع السلامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس منغوليا الصديقة. واشنطن تقول إنها إذا لم تحصل على الغبار النووي الإيراني فلن تبرم أي اتفاق مع إيران. المملكة العربية السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان، ووصول وفد عسكري أمريكي لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ولوجستية في أوكرانيا، وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة شمال أوكرانيا. أوكرانيا تقول إن قواتها استهدفت 21 ناقلة روسية خلال الساعات الماضية. وكوريا الشمالية تندد بتوجه واشنطن وحلف الناتو إلى تعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام، يتقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي حمود السلمان لحمود الصباح، إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه، وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أخنا خولريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولمنغوليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

0: وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لجناح طيران الشرطة تنفيذها تمرين رماية بالذخيرة الحية في الموقع البحري برافو، وذلك من يوم غد الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 6 إلى 10 صباحا. وذكرت الداخلية في بيان اليوم أن التمرين سيتم تنفيذه بالمنطقة الواقعة ما بين جزيرة عوها وجزيرة كبر على ارتفاع 3000 قدم ونزولا فوق سطح البحر. وأهابت بجميع مرتادي البحر والصيادين وأصحاب القوارب ضرورة عدم الاقتراب من موقع التمرين خلال الأوقات المحددة والالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظا على السلامة العامة. وأضافت أن تنفيذ هذا التمرين يأتي ضمن البرامج التدريبية المعتمدة والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية وتعزيز قدرات الطواقم الجوية على تنفيذ مهامها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. مستمعينا الكرام، نتحول الآن إلى واشنطن، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران بقصفها بقوة إذا حاولت اغتياله. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الصواريخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، وسيتبعها إطلاق آلاف أخرى على الفور إذا تحركت الحكومة الإيرانية لتنفيذ تهديدها. وأضاف ترامب أن الأوامر صدرت بالفعل، والجيش الأمريكي مستعد وجاهز وقادر على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل خلال عام واحد قابل للتمديد. في سياق متصل، جدد مسؤول أمريكي قوله اليوم إنه إذا لم تحصل واشنطن على الغبار النووي الإيراني فلن تبرم أي اتفاق مع إيران. وفي جديد مسار المفاوضات، نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، وأشار إلى أن هناك خططا جاهزة أمام ترامب في حال عدم التوصل لاتفاق. من جهتها، نقلت شبكة CBS عن مسؤول أمريكي أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يتوجه إلى سلطنة عمان، كما أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر لن يشاركوا في المحادثات. في الأثناء، أعربت كل من باكستان والمملكة العربية السعودية اليوم عن قلقهما العميق إزاء حالة التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم إسلامباد بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أجرى محادثة هاتفية اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، تبادل فيها وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة. وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على أن تجدد الصراع لا يخدم مصلحة أي طرف، بل يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي موقف المملكة الداعم للجهود الدبلوماسية الجارية، مشددا على أهمية خفض التصعيد ومواصلة الحوار. من جانبه، جدد نائب رئيس الوزراء الباكستاني دعوة بلاده لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإتاحة الوقت والمجال اللازمين لجهود الوساطة من أجل التوصل إلى نتيجة سلمية وفعالة. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي اليوم عن مناقشات بين إيران وسلطنة عمان للإعلان عن ضمان حركة كاملة وحرة للملاحة في الممر الأوسط بهرمز. وقال أكسيوس إن إيران وعمان تناقشان بيانا محتملا بفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن، مشيرا إلى مشاركة مفاوضين قطريين في المحادثات في مسقط. والآن ننتقل إلى لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب لبنان تزامنا مع إلقاء قنابل صوتية وتحليق للطيران الحربي والمسيرات في مناطق عدة. في غضون ذلك وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب عشية الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستعقد في روما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات عنيفة على بلدة المنصوري في قضاء صور، كما استهدف الطيران المسير بلدة مجد الزون. إلى ذلك نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على دفعتين على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، واستهدف القصف المدفعي بالقنابل الفسفورية بلدة شبعة. وواصلت قوات الاحتلال عملية نسف المنازل في بلدة حولة، كما نفذت تفجيرا بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون، وأشعلت النيران في بلدة الخيام تزامنا مع عملية تمشيط واسعة بالتوازي مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون. التصعيد الإسرائيلي ترافق مع وصول وفد عسكري أمريكي إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال من منطقة تجريبية بين 2 في الجنوب، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني وكالة الصحافة الفرنسية. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قد تبلغ من السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بأن الوفد العسكري سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء الانسحاب تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ألمانيا، حيث أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان من أجل سيادة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المبادرة في اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي الذي سيعقد في 17 من الشهر الجاري. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: تتواصل خروقات الجيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في ظل تصعيد ميداني يطال عدة مناطق ويخلف مزيدا من الشهداء والجرحى. واستشهد مواطن فلسطيني جراء قصف نفذته طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية على شارع الرشيد غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. وعاودت الطائرة قصف المكان بعدة صواريخ أثناء محاولة المواطنين الوصول إليه. وفي جنوب القطاع استشهد مواطن آخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس. وبالتزامن نفذت قوات الاحتلال 4 عمليات نسف شرطي خان يونس مع إطلاق نار كثيف من دباباتها باتجاه المناطق الشرقية. وفي مدينة غزة استهدفت آليات الاحتلال وطائرته المسيرة أحياء التفاح والشجاعية وخاصة محيط مدرسة الهاشمية ومنتزة المحطة. وأعلنت وزارة الصحة عن وصول 7 شهداء إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية، منهم 6 جدد وشهيد جرى انتشاله و28 إصابة. وحذرت الوزارة من خروج نحو 70% من مركبات الإسعاف عن الخدمة بسبب الاستهداف ونقص قطع الغيار، ما يهدد بشلل في نقل المرضى. أما إنسانيا فتتواصل معاناة السكان مع تدهور الأوضاع الصحية ونقص الأدوية وبقايا آلاف العائلات بانتظار أي خطوات لإعادة الإعمار وإنهاء حالة عدم الاستقرار.

0: عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين التي باتت تمتد من استهداف المنازل والسكان إلى تخريب الأراضي الزراعية والبنية التحتية في ظل مشاركة مباشرة أو حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة. وفي السودان شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان على المضي قدما في المعارك ضد قوات الدعم السريع وحلفائها. ميدانيا بسط الجيش السوداني سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. الزميل الطيب آدم والتفاصيل.
2: أعلنت القوات المسلحة السودانية استيلاءها على كميات كبيرة من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر التي خلفتها ميليشيا الدعم السريع عقب انسحابها من مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. وأوضحت أن من بين المضبوطات مركبات عسكرية مدمرة وأخرى بحالة تشغيل. وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني والقوات المشتركة قد فرضا سيطرتهما على منطقة وادي كجك الاستراتيجية التي تعد امتدادا جغرافيا لمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وعلى الصعيد الدبلوماسي رحبت الحكومة السودانية بدعوة البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى إدراج ميليشيا الدعم السريع ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مدينا بأشد العبارات أعمالها الوحشية والفظائع التي ارتكبتها في المناطق التي كانت تسيطر عليها. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة شنت الليلة الماضية هجمات واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرة مسيرة استهدفت منشآت للصناعات العسكرية ومرافق للبنية التحتية للموانئ الأوكرانية، حققت أهدافها وأصابت جميع المواقع المحددة. وأضافت الوزارة أن قواتها سيطرت على بلدة باتشيفسك في مقاطعة سومي بشمال أوكرانيا. مستمعينا الكرام، أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: كشفت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات واسعة النطاق على عدد من المدن والموانئ الأوكرانية على رأسها كيف وأوديسا، وأشارت إلى أن الضربات طالت منشآت المجمع الصناعي العسكري في كيف ومرافق البنية التحتية للموانئ في أوديسا. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الضربات نفذت بأسلحة برية وجوية بعيدة المدى واستهدفت مواقع للصناعات العسكرية الأوكرانية في كيف ومرافق البنية التحتية للموانئ في تشيرنومورسك وإزمايل في أوديسا. وأكد البيان أن القوات الروسية استهدفت محطة فرعية لتوليد الطاقة في مقاطعة سومي شمال أوكرانيا والبنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعة تشيرنيغف. وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 180 مسيرة أوكرانية فوق 9 مناطق روسية إضافة إلى البحر الأسود وبحر آزوف. وأفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدة في سومي شمال أوكرانيا وتواصل التقدم على عدد من المحاور في شرق وجنوب شرق البلاد، واستهدفت بلدات وقوات في دانيتسك ودنيبروبتروفسك وخاركوف، وشنت ضربات واسعة النطاق على منشآت البنية التحتية الأوكرانية للصناعات العسكرية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1460 جنديا أوكرانيا وأسقطت 450 مسيرة وقنبلتين موجهتين خلال اليوم الأخير. وأشارت الوكالات الحكومية الروسية إلى أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا لا تزال مدرجة على جدول الأعمال ولم تحذف بعد، وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو مستعدة للاستماع إلى المفاوضين الأمريكيين الذين تناقش زيارتهم إلى روسيا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بصدد إنشاء قيادة خاصة منفصلة تركز على الضربات في العمق الروسي، وإنه سينشئ أيضا قوات جديدة للرد السريع تضم قوات هجومية وطائرات مسيرة. من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها استهدفت 21 ناقلة روسية خلال الساعات الماضية. وفي بيونغ يانغ نددت كوريا الشمالية بتوجه الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى تعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح في أعقاب قمة قادة الحلف التي عقدت هذا الأسبوع في أنقرة. وقالت وزارة الخارجية إن بيونغ يانغ تندد بقيام قادة الناتو بتصوير ممارسة كوريا الشمالية لحقوقها السيادية المشروعة على أنها تهديد. بدورها قالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن جهود نزع السلاح النووي يجب أن تركز أولاً على ما وصفته بمحاولات كوريا الجنوبية واليابان لامتلاك أسلحة نووية. مستمعينا الكرام، نتوقف الآن للفقرة الدينية وننقل أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
4: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الكرام، مستمرون معكم من خلال الجولة الإخبارية المسائية.

0: ونستكمل معكم باقي فقراتنا مع فقرة الحوار والتحليل، والتي نناقش فيها الليلة العدوان الإيراني في المنطقة. تكثف الدول الوسيطة تحركاتها لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى المسار الدبلوماسي بعد أن تعرضت التهدئة لانتكاسات مع تجدد الاعتداءات الإيرانية التي طالت الكويت والبحرين واستمرار التوتر في مضيق هرمز، بما ألقى بظلاله على فرص تثبيت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي. وفي هذا السياق يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سلطنة عمان لبحث ترتيبات مضيق هرمز، بينما تتمسك واشنطن بضمانات واضحة تكفل حرية الملاحة ووقف استهداف السفن باعتبار ذلك شرطا أساسيا لأي تقدم في المفاوضات. مستمعينا الكرام، حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. أهلا بك معنا دكتور غانم.
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: دكتور، إلى أي مدى أعادت الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الكويت والبحرين أزمة الثقة إلى واجهة المشهد، وما هو انعكاس ذلك على فرص نجاح أي مسار تفاوضي؟
1: بلا شك هذه الاعتداءات السافرة تشكل تفويض لفرص السلام والمسار الدبلوماسي، وتحاول طهران من خلال هذه الاعتداءات السافرة تهديد المنطقة و جعل المنطقة في على فوهة بركان، نتيجة أن هذه الاعتداءات تستهدف المدن وتستهدف المنشآت الحيوية. لذلك هذه المحاولات الإيرانية طوال هذه الفترة منذ بداية 28 فبراير تحاول أن تجعل المنطقة الخليجية ساحة ضغط لممارسة العمليات القتالية، وتحاول أن تجر المنطقة إلى هذه المعركة. اليوم نحن أمام مسار دبلوماسي جديد، نحن أمام تحولات أيضا على مستوى إنعاش مذكرة التفاهم بعد أن شهدت المنطقة ضربات وضربات مضادة. اليوم هناك حراك شامل في المنطقة دبلوماسي، بدءا من سفر الوفد القطري إلى طهران، وبعد ذلك زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط. كل هذه المحاولات تساهم في إنعاش هذه المذكرة التفاهم، ويبدو أننا أمام مرحلة جديدة لإعادة التواصل الدبلوماسي والمسار لإحياء هذه مذكرة التفاهم التي وقعت في جنيف. واليوم بدأت الاتصالات عمليا لإعادة المسار الدبلوماسي. شهدنا في الأيام السابقة حالة من التوتر الكبير، لا سيما في مضيق هرمز، بعد ما استهدف النظام الإيراني عددا من السفن التجارية في المنطقة. وهذا بلا شك يشكل يعني نقض لكل الوعود والعهود التي وقعت في مذكرة التفاهم. ولذلك وجدنا هذا الرد الأمريكي في استهداف الجزر المطلة على المضيق، وهذا أعاد مرة أخرى مشهد التوتر في المنطقة. اليوم كما قلت قبل قليل أن المسار التفاوضي يبدو أنه سيشهد انفراجة في إعادة المباحثات من جديد، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة، لأن في حقيقة الأمر لا أحد يرغب في إعادة العمليات العسكرية والحرب نتيجة الخنق الاقتصادي الكبير في هذا المضيق الذي تسببت يعني آثاره السلبية على العالم بالكامل. اليوم المطلوب استعادة أمن الخليج وحرية الملاحة في المضيق، وأن تكف طهران يدها عن محاولة بسط نفوذها على هذا المضيق، ولتعلم جيدا حسب الرسائل التي وصلتها من كل دول العالم أن هذا المضيق هو مسار بحري دولي وفق كل الاشتراطات. تحاول طهران عبثا أن تصادر هذه الورقة وتستفيد منها فيما يتعلق في مسألة يعني المفاوضات أو تحسين شروط التفاوض. لذلك نحن أمام كما قلت انفراجة، وعلى ما يبدو هناك يعني إعادة مرة أخرى للمفاوضات والمباحثات حتى يتم الخلاص من هذه يعني التهديدات الكبيرة، وأن نحصل بشكل رسمي كدول منطقة على ضمانات أمنية وآليات التحقق بشكل آمن، لأنه لا أحد يريد أن يتحمل تداعيات تعرض السفن خاصة في هذا الممر المائي إلى اعتداءات.
0: دكتور غانم، يعني نفهم من حديث

0: بحثك أنه استعادة أمن الخليج وحرية الملاحة في مضيق هرمز أصبح شرطا يسبق أي نقاش حول الملفات النووية أو الاقتصادية؟
1: بلا شك، وعمليا لا يتم أي مفاوضات دون استعادة أمن وحرية الملاحة في المضيق، ليس على دول المنطقة بل على العالم بأسره. فمن دون استقرار الملاحة في هذا المضيق لا يمكن الحديث عن استقرار أسواق المال أو جذب الاستثمارات أو حتى يعني انفراجه في مفاوضات أمن المضيق. لابد أن يكون ملفا منفصلا، وهذا هو الأمر المهم. اليوم طهران تحاول أن تجعل هذه الورقة ورقة المضيق من ضمن المفاوضات، وهذا أمر مرفوض. لابد أن يكون هناك فصل لمسار مضيق هرمز، وأن يكون هذا الملف منفصلا، وأن يصبح عنصرا أساسيا في تسوية خاصة بعيدا عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. المضيق هو ملك للعالم، حاولت إيران أن تجعل هذا المضيق من ضمن هذه المشارات، هذا أمر مرفوض، ولا بد أن ينتبه المجتمع الدولي وينظر بهذا الأمر بعين الاعتبار، لأن هذه المسألة مسألة عالمية وليست إقليمية.
0: نعم، يعني اليوم هناك إصرار من واشنطن على الحصول على ضمانات إيرانية معلنة بشأن أمن الملاحة دكتور، يعني هل يمكن أن يعكس هذا الإصرار الأمريكي اقتناعاً بأن التعهدات السابقة لم تعد كافية؟
1: بلا شك، الورقة التي وقعت في جنيف ورقة ضبابية، لم يعني تزيل كل اللبس الذي حصل، لذلك وصلنا إلى هذه النتيجة، نتيجة الضربات وضربات المضادة، وأن كل طرف يفسر هذه المواد على طريقته. اليوم القناعة أن هذه الضمانات لابد أن تكون ضمانات واضحة، ومشاركة الدول الخليج في أي اتفاق أو أي مشاورات لابد أن يكون أمرا أساسيا. لم تعد كافيا أن تأخذ المشاورات أو الاتصالات، لابد أن يكون هناك طرف خليجي في هذه المباحثات، وأن نأخذ ضمانات والتزامات واضحة وقابلة للتطبيق، مدعومة بآليات دولية ومتابعة. التجارب السابقة في هذا الأمر أظهرت أن الاتفاقيات التي تفتقد إلى وسائل التنفيذ والرقابة تكون عرضة للانهيار مع أي أزمة أو أي توترات ميدانية.
0: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. شكرا لك جزيلا دكتور على المشاركة معنا والحديث عن آخر التطورات في العدوان الإيراني على المنطقة.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتا ليبلغ 74 دولارا و65 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 75 دولارا و60 سنتا للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا لتبلغ 76 دولارا وسنتا واحدا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا لتبلغ 71 دولارا و41 سنتا. مستمعين الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة: طقس حار نسبيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا المناطق الساحلية، سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع النهار يوم الأثنين: طقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلومتر بالساعة، مثيرة للغبار على المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 36 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 34، الجهرة مزارع العبدلي مزارع الوفرة 31، ميناء الأحمدي وفيلتشة 38، جزرنا الشمالية وربا وبيان 37، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. أعلى مد في الساعة 9:05 صباحاً.

0: الجزر في الساعة 1:50 الفجر، موعد أذان الفجر في الساعة 3:23، موعد شروق الشمس في الساعة 4:57. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
1: مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس منغوليا الصديقة. واشنطن تقول إنها إذا لم تحصل على الغبار النووي الإيراني فلن تبرم أي اتفاق مع إيران. المملكة العربية السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان، ووصول وفد عسكري أمريكي لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ولوجستية في أوكرانيا، وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة شمال أوكرانيا. أوكرانيا تقول إن قواتها استهدفت 21 ناقلة روسية خلال الساعات الماضية. وكوريا الشمالية تندد بتوجه واشنطن وحلف الناتو إلى تعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أمير الحسن، ومن المخرج أمير مختار. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
4: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
5: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ فجزاك الله خيرا.
6: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
7: وأنا سافرت قبل أعمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات.
8: هنا الكويت، الساعة الآن 8:38.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج

نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز العناوين. إدارة نادي الكويت تواصل تعاقداتها المحلية وتضم عبدالله القرزعي قادما من العربي. نادي القادسية يعلن رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بارك الفنيني بعد 3 سنوات. اللاعب الدولي البحريني كامل الأسود يغادر صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد موسم ونصف. إسبانيا تضرب موعدا مع فرنسا في نصف نهائي مونديال 2026. إنجلترا أمام النرويج والأرجنتين تلقي سويسرا في نصف نهائي المونديال. سينار يهزم جوكوفيتش ويواجه ميدفيف في نهائي ويمبلدون للتنس.

واصلت إدارة نادي الكويت تعاقداتها المحلية عبر الإعلان الرسمي عن ضم لاعب خط وسط منتخبنا الوطني عبدالله القرزعي قادما من نادي العربي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. ويعتبر القرزعي ثالث صفقات الفريق الكويتاوي في فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم المدافع حسن حمدان والمهاجم سلمان العوضي من العربي أيضا. وتعمل إدارة الأبيض كذلك مع المدرب الجديد البرتغالي ألكسندر سانتوس على مزيد من الصفقات في الأيام المقبلة قبل انطلاق تدريبات الكويت للموسم الجديد، والذي سيشارك خلاله في دوري أبطال آسيا 2 بصفته بطلا لدوري التحدي الآسيوي.

أعلن نادي القادسية رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بارك الفنيني عن النهدي، وذلك بعد 3 سنوات قضاها بما في ذلك صفوف الأصفر قادما من السلمية. كما أعلن القادسية تجديد عقد مدافعي يوسف الحقان دون ذكر مدة وقيمة العقد. هذا وقد أعلنت إدارة النادي قبل أيام عن أسماء الجهاز الفني الذي سيقود الفريق الأول في الموسم المقبل، وسيكون على رأس الجهاز الفني المدرب الوطني محمد إبراهيم، ويساعده صالح الشيخ والمدرب الصربي غورام ماتكوفيتش، فيما سيكون مواطنه ساشا مدربا للحراس، وأسندت مهمة مدرب اللياقة البدنية للتونسي نابي مناف ومحلل الأداء الفني للبرازيلي ألكسندر جوسينيو.

أعلنت إدارة نادي العربي مغادرة اللاعب الدولي البحريني كميل الأسود عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد موسم ونصف قضاها في القلعة الخضراء. وكان الأخضر قد تعاقد مع اللاعب كميل الأسود في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025 لتعزيز صفوف الفريق لينتهي عقده في هذه الفترة ويعود من جديد ليمثل الأخضر بموسم ثاني آخر وهو موسم 2025-2026. غادر وفد حكام كرة القدم وكرة الصالة برئاسة رئيس لجنة الحكام وليد الشطي إلى جمهورية أذربيجان لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 23 من يوليو الحالي، وذلك استعدادا للموسم الرياضي 2026-2027. وأكد الشطي أن المعسكر يأتي ضمن خطة إعداد وتأهيل الحكام لرفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، موجهنا الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على دعمهم واهتمامهم المستمر بمنظومة التحكيم وحرصهم على توفير أفضل برامج لإعادة وتطوير الحكام بما يسهم في ارتقاء بمستوى التحكيم.

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة تحضيراته في العاصمة العمانية مسقط استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الرجال، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14

0: وحتى 22 من الشهر الجاري. وحول هذه الاستعدادات أدلى المشرف الإداري لمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة عبد الله النجدي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: أتم منتخب الكويت للكرة الطائرة معسكر تدريبي بالقاهرة تجهيزه لبطولة غرب آسيا الثانية للرجال والمقامة في سلطنة عمان. المعسكر امتد لمدة 10 أيام، كان التمرين فيه على فترتين صباحية ومسائية. خلال فترة المعسكر لعبنا 4 مباريات ودية مع المنتخب المصري، وكان في يومين تمرين مشترك بين الفريقين. بعدها انتقلنا إلى سلطنة عمان، بالتحديد مسقط، للمشاركة في البطولة. وثاني يوم من وصولنا كذلك التمرين كان على فترتين صباحية ومسائية، وباكر إن شاء الله عندنا مباراة ودية مع المنتخب السعودي الشقيق، وبانتظار افتتاح البطولة إن شاء الله. مجموعتنا تضم الجمهورية السورية ودولة قطر. أول مباراة لنا إن شاء الله تاريخ 15 مع المنتخب السوري، والمباراة الثانية تاريخ 18 مع المنتخب القطري. كل التوفيق للأزرق.
0: ومن أخبارنا الخليجية، يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره الضمك في مباراة تجريبية خلال معسكره في أبها الذي انطلق غدا الأحد ويمتد حتى 22 من يوليو الجاري، فيما سيخوض الفريق الأصفر مباراة تجريبية ثانية ضمن المعسكر الذي يعد ثاني مراحل برامج الإعداد للموسم الجديد. وطلب بوستيكوغلو الذي باشر عمله الأحد الماضي من إدارة النادي تنسيق تجربتين قبل السفر إلى البرتغال في 25 من يوليو لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة التي تنتهي بالعودة إلى الرياض في 5 أغسطس المقبل. تعاقد نادي الشباب مع الألماني توماس ليتش لتدريب فريقه الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة دون أن يحدد مدة التعاقد. ودرب الألماني 10 فرق، وبوصوله إلى دوري روشن السعودي يرتفع عدد المدربين الألمان في المسابقة إلى 3 حتى الآن. وفي ظل استمرار ماتياس ياليسي مع الأهلي واستعانة الاتحاد بنيت فيتسينغ، سيذكر أن الشباب أنهى الموسم الماضي في المركز 13 برصيد 35 نقطة بعدما خاضه تحت قيادة المدرب الإسباني إيمانويل الجواسيل ثم الجزائري نور الدين ذكري. وإلى أخبارنا العالمية،

تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي كأس العالم بعد تجاوزه منافسه بلجيكا بهدفين لهدف في ربع النهائي على أرضية ملعب لوس أنجلوس. وسجل لمنتخب إسبانيا فابيان رويز وميكيل ميرينو، فيما سجل لبلجيكا تشارلز ديكليتير. وضرب منتخب إسبانيا موعدا كبيرا مع منتخب فرنسا في نصف نهائي يوم الثلاثاء القادم.

تتجه الأنظار إلى مواجهات مرتقبة تجمع الأرجنتين وسويسرا في ختام منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث يطمح منتخب التانغو لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه وبلوغ المربع الذهبي، بينما يحلم المنتخب السويسري بمواصلة مفاجآته وكتابة صفحة جديدة في تاريخه بعدما بلغ هذا الدور لأول مرة منذ 72 عاما وفي مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والندية. تتجه الأنظار وعشاق الساحرة المستديرة إلى مواجهة المرتقبة التي تجمع إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث يسعى أسود الثلاثة لمواصلة حلم استعادة اللقب الغائب منذ عام 1966، بينما يدخل المنتخب النرويجي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء البرازيل في واحدة من أكبر مفاجأة البطولة، معولا على هدفه إيرلينغ هالاند لمواصلة كتابة التاريخ.

توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم ويورغن كلوب إلى اتفاق مشترك اليوم لتولي الأخير منصب المدير الفني لمانشافت، إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة جهة عمل كلوب الحالية مجموعة ريد بول وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة. وذكر الاتحاد في بيان أن رئيس الاتحاد برينت نوردوف ونائبه هانز يوكيم فاتكسة عقد اجتماعا تمهيديا معمقا مع يورغن كلوب في نيويورك لبحث إمكانية تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الوطني. أعلن وزير الرياضة الجنوب أفريقي غايتون ماكنزي اليوم وفاة لاعب منتخب بافا بافا وفريق ماميلودي ساندونز جايدن آدمز بعد أيام قليلة من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم. وقال ماكنزي في بيان أنه تلقى بصدمة عميقة وحزن بالغ نبأ وفاة جايدن آدمز، وأضاف أن كرة القدم في جنوب أفريقيا فقدت أحد أبرز مواهبها الشابة، ولم يكتشف وزير الرياضة عن سبب الوفاة. وشارك آدمز في جميع مباريات منتخب جنوب أفريقيا الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم، لكنه غاب عن مواجهة كندا في دور 32.

أعلن مانشستر سيتي التعاقد مع الجناح اليافع جيرمي مونغا قادما من ليستر سيتي بموجب عقد يمتد حتى عام 2031. وذكرت تقارير أن مونغا انضم إلى مانشستر سيتي في صفقة تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه استرليني تشمل المزايا الإضافية. وقال مونغا إنه عندما علم أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد معه أدرك على الفور أن هذا هو الخيار الصحيح له.

عزز أتلتيكو مدريد صفوفه بلاعب الوسط الدفاعي الدولي الدنماركي مورتين هولمانت قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي. وانضم هولمانت صاحب 27 عاما إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى عام 2031 في بيان نشره على موقعه الإلكتروني. وأشاد أتلتيكو مدريد بالقوة البدنية للاعب الدنماركي وقدرته على استعادة الكرة وفهمه العميق للمباريات.

وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، ثار الإيطالي يانيك سينارا المصنف الأول عالميا وحامل لقب من الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش الثامن، وبلغ نهائي بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى بالفوز عليه بثلاث مجموعات دون رد. وبعدما تفوق على جوكوفيتش في خمس مواجهات متتالية، سقط سينار في بداية العام أمام الصربي في نصف نهائي بطولة أستراليا، وتنازل عن اللقب الذي أحرزه عامي 24 و25، لكنه نجح في رد اعتباره وبلغ النهائي الكبير السابع في مسيرته على أمل الفوز بلقبه الخامس. ويلتقي الإيطالي في مواجهة اللقب مع الألماني ألكسندر زيفيريف الثالث، الذي تغلب في وقت سابق على البريطاني آرثر فيري.

مستمعينا الكرام، انتهت معكم الجولة الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. إدارة نادي الكويت تواصل تعاقداتها المحلية وتضم عبدالله القرزعي قادما من العربي. نادي القادسية يعلن رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بارك الفنيني بعد 3 سنوات. اللاعب الدولي البحريني كميل الأسود يغادر الصفوف العربي لكرة القدم بعد موسم ونصف. إسبانيا تضرب موعدا مع فرنسا في نصف نهائي مونديال 2026. إنجلترا أمام النرويج.

مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد مطيري والإخراج سعود لسهلي. نترككم في رعاية الله.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين. إذاعة دولة الكويت تقدم أطباء غيروا التاريخ. في برنامجنا حيث تتحول المعرفة إلى حياة، وحيث يصنع الأمل طريقه رغم كل التحديات، نفتح لكم نافذة على قصص صنعت الفرق.

لا نروي مجرد حكايات، بل نعيش رحلة أطباء آمنوا برسائلهم فغيروا مجرى التاريخ وأضاءوا دروب الإنسانية بعلمهم وإصرارهم.

0: تقديم جابر عزام أسرى العسكر. تنفيذ سارة الفرج. إخراج إدهام العنزي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أطباء غيروا التاريخ.
2: أهلا بكم مستمعينا مع حلقة اليوم واكتشاف تاريخي جديد.
3: لعام 1865 كانت العمليات الجراحية مخاطرة كبيرة، إلى أن ظهر ذلك الرجل الجراح البريطاني جوزيف ليستر، أول من ابتكر تقنيات التعقيم في التاريخ. استلهم الفكرة من كتاب للكيميائي الفرنسي لويس باستور يسمى أبحاث حول التعفن، واستطاع من خلاله التوصل لمادة حمض الكربوليك المعروف الآن بالفينول، واستخدمه في عملية تكسر مفتوح لساق طفل دون أن يصاب بعدوى. وقبل ذلك كان 50% من المرضى يموتون من العدوى نتيجة الجراثيم التي تتسلل للجروح من تلوث الأدوات الطبية. ليضع ليستر بعدها بروتوكولا لتعقيم الأدوات وأيدي الجراحين والضمادات والجروح بمحاليل حمض الكربوليك، إلى أن نشرت نتائج أبحاثه في سلسلة مقالات بمجلة ذا لانسيت. وفي عام 1912 توفي ليستر حاملا لقب أبو الجراحة المطهرة.
1: هنا في هذه الزاوية الصوتية المنعزلة عن ضجيج العالم نطل معا عبر نوافذ

0: زمن المعتم لنتأمل وجوه رجال ونساء لم يحملوا سيوفا لفتح المدن، ولم يقودوا جيوشا لغزو الأراضي، بل حملوا مشاعل المعرفة ففتحوا بعقولهم أبوابا مغلقة في جسد الإنسان، وغزوا بأدواتهم البسيطة عوالم مجهولة كانت تقبع خلف حجب من الجهل والخرافات.
1: إن التاريخ البشري مليء بالمعارك التي شهرت فيها السيوف والحديد، لكن هناك معارك أخرى خاضها الإنسان تحت ضوء شمعة خافتة وعلى طاولة تشريح باردة وفي غرف عمليات يختلط فيها الألم بالأمل، حيث يتقاطع الدم مع العلم في لحظة إنقاذ حاسمة.
0: هي معارك انتصر فيها السكين الدقيق والبصر الثاقب والمنطق الصارم على الخرافة والتقليد الأعمى وعلى الخوف الذي كان يقيد الإنسان قرونا طويلة.
1: إن الطب بوصفه ملحمة إنسانية لا تنتهي، لم يكن يوما مجرد وصفات تتلى أو أعشاب تجمع، بل كان ولا يزال سجلا حيا لشجاعة العقول التي رفضت الاستسلام لليأس ووقعت عهدا لا ينكسر مع الحقيقة، لتبقى المعرفة هي السلاح الأعمق في تاريخ الإنسان.
0: وفي هذه اللحظة بالذات دعونا نطوي صفحات الحاضر ونترك خلفنا ضجيج هذه الأيام لنشق عباب الزمن عائدين إلى الوراء، ولكننا هذه المرة لن نذهب إلى الشرق، بل سنحلق غربا إلى قلب أوروبا في القرن 19.
1: دعونا نتوقف عند عتبة تلك الحقبة الزمنية الموحشة التي كان فيها مشرط الجراح يعد أداة للموت البطيء بقدر ما هو أداة للإنقاذ. تخيل معي عزيزي المستمع أنك تدخل أحد مستشفيات لندن أو باريس في منتصف ذلك القرن، ما الذي تراه وما الذي تسمعه؟
0: إنك لن تسمع صوت شفاء ولن تشم رائحة نظافة، بل ستسمع صراخ الرجال المكسورين وهم يعضون على قطع من الخشب أو الجلد حتى تتحطم أسنانهم من شدة الألم،
1: وستشم رائحة الدم المتخثر ورائحة الصديد المنبعث من الجروح ورائحة الغازات السامة التي كانت تتفجر من أجساد المحتضرين. كانت غرف العمليات في ذلك العصر تعرف بمسارح الموت،
0: وكانت نسبة من يدخلونها ويخرجون منها أحياء ضئيلة جدا، فمعظم المرضى لم يكونوا يموتون بسبب فشل الجراحة نفسها، بل بسبب حمى ما بعد العملية وتسمم الدم والغرغرينة، وهي الحالة التي كان الأطباء يطلقون عليها اسم النخر المستشفوي.

0: كان الجراح يقطع الساق أو الذراع المكسورة بدقة متناهية، ثم يغلق الجرح، وفي الليلة التالية تبدأ الحمى بالارتفاع ويزداد النبض اضطراباً، ويصاب المريض بحالة من الهذيان الشديد ليفارق الحياة بعد أيام من معاناة قاسية ومؤلمة.
1: وفي خضم هذه المأساة الإنسانية التي كانت تتكرر آلاف المرات، وفي بيت هادئ يغمره الطمأنينة في مدينة إسكس البريطانية، ولد طفل في عام 1827. كان مقدرا له أن يغير وجه هذا المشهد المرعب إلى الأبد. إنه جوزيف ليستر، الطفل الذي شكلت بيئته الأولى ملامح مسار حياته لاحقا.
0: نشأ ليستر في أسرة تنتمي إلى طائفة الكويكرز أو الأصدقاء، وهي طائفة تؤمن بالبساطة المطلقة والنظافة الشديدة والتأمل العميق في الحياة، مع احترام بالغ لجسد الإنسان وكرامته.
1: وفي هذا المناخ الذي يقدس النظافة والانضباط، كان الطفل يغسل يديه مراراً دون أن يدرك أن هذا السلوك البسيط سيصبح لاحقاً أساساً لفكرة ستغير تاريخ الجراحة بأكمله.
0: أما والده فكان عالماً في البصريات وصناعة العدسات، وقد نشأ البيت محاطاً بالأجهزة البصرية والتجارب الضوئية، مما غرّ

0: درس في ذهنه المبكر فكرة وجود عوالم خفية لا ترى بالعين المجردة، لكنها تؤثر في كل ما هو مرئي.
1: وهكذا تداخلت البذور الأولى في شخصيته بين حب النظافة والإيمان بالدقة والوعي بوجود عالم مجهري غير مرئي، لتتشكل ملامح عقل سيعيد تعريف مفهوم الجراحة لاحقاً.
0: وبعد أن أتم دراسته في الطب وبرز كأحد ألمع طلاب كلية الجامعة في لندن، انتقل إلى اسكتلندا إلى مدينة جلاسكو، حيث بدأ عمله كجراح في المستشفى الملكي هناك.
1: كانت جلاسكو في ذلك الزمن مدينة مثقلة بالفقر والمرض، وكان مستشفاها يعج بالحالات الصعبة، مما جعلها بيئة قاسية لكنها غنية بالتجربة الطبية.
0: لكن ليستر لم يكن جراحاً عادياً، فقد كان يراقب بقلق وألم كيف أن المرضى من العمليات البسيطة مثل كسور العظام يموتون تباعاً بعد الجراحة رغم نجاحها ظاهرياً.
1: ومع ظهور التخدير بالأثير والكلوروفورم حدثت مفارقة قاسية، فبينما اختفى ألم المريض أثناء العملية أصبح الجراح يعمل ببطء وهدوء أكبر، ما فتح الباب أمام تلوث الجروح دون رقابة، فازدادت نسب الوفاة بعد العمليات.

0: كان ليستر يقف أمام هذا المشهد عاجزاً، يتأمل الجثث المتكررة لمرضاه، ويتساءل بمرارة عن مصدر هذا الموت الخفي الذي يهاجم الإنسان بعد أن ينجو من جرحه ظاهرياً.
1: ولم يتوقف عقله عند هذا الحد من التساؤل، بل انتقل إلى مرحلة أدق تقوم على الملاحظة الدقيقة والتجريب المستمر داخل بيئة العمل الجراحي. فقد بدأ يربط بين ما يراه من نتائج سريرية وبين طبيعة التدخل نفسه، محاولا البحث عن نمط متكرر خلف هذا الموت الغامض.
0: ولاحظ ليستر ظاهرة لافتة، فالحالات البسيطة مثل الكسور التي تعالج دون فتح الجلد غالبا ما تلتئم بشكل طبيعي ومستقر، بينما الكسور المركبة التي تتطلب فتح الجرح والتدخل المباشر كانت تنتهي في كثير من الأحيان بالغرغرينة والموت.
1: ومن هذا التباين استنتج بمنطقه العلمي أن العامل الحاسم ليس في الكسر نفسه، بل فيما يحدث لحظة فتح الجلد، أي أن هناك شيئا خارجيا يدخل إلى الجرح ويحوله إلى بؤرة مدمرة.
0: ولم يكن يراه هواء فاسدا كما كان شائعا في تلك الفترة، بل كان يعتقد بوجود عامل غير مرئي ذو طبيعة دقيقة يتسلل إلى الجرح ويتكاثر داخله بطريقة تؤدي إلى تدهور سريع في حالة المريض. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: لماذا لم يرى بقية الأطباء ما كان يراه ليستر بوضوح؟
1: تكمن الإجابة في هيمنة الفكر الطبي السائد آنذاك، حيث كانت نظرية المازما أو الهواء الفاسد تفسر معظم الأمراض، مما جعل التفكير محصورا في نطاق الروائح والجو المحيط دون البحث في تفاصيل الجرح نفسه.
0: بل إن الممارسة الجراحية نفسها كانت تحمل مفارقات صادمة، إذ كان بعض الأطباء يعتبرون جروح القيح من الجرح علامة إيجابية على بدء الشفاء، ويطلقون عليه وصفا يوحي بالقبول والتطبيع مع العدوى بدلا من مقاومتها.
1: وفي مشهد يعكس قسوة تلك المرحلة، كان الجراح ينتقل من مريض إلى آخر دون أي إجراءات تنظيف أو تعقيم، بل كان ينظر إلى المعطف الملطخ بالدماء والقيح كرمز للخبرة والمهارة، وكأنه وسام شرف مهني.
0: وهكذا تحولت غرف العمليات إلى بيئة مثالية لانتشار العدوى، بينما ظل كثير من الأطباء أسرى تصورات تقليدية جعلتهم يرون القذارة جزءا طبيعيا من الممارسة الطبية لا سببا للموت.

0: وهنا في هذه اللحظة الفاصلة من حياة ليستر وقع تحول جذري في المفاهيم الطبية، هز أركان الجراحة التقليدية من أساسها وفتح أمامه نافذة جديدة لفهم ما كان يحدث داخل أجساد المرضى بعد العمليات.
1: فبينما كان يطالع أحد المجلات العلمية لفت انتباهه مقال لعالم الكيمياء الفرنسي لويس باستير الذي أثبت تجريبيا أن التعفن والتحلل لا يحدثان تلقائيا كما يعتقد، بل ينتجان عن كائنات حية مجهرية دقيقة تتسلل إلى المادة العضوية وتبدأ في إفسادها بصمت.
0: توقف ليستر عند هذه الفكرة طويلا وكأن الزمن قد تجمد أمامه، إذ بدأ يربط بين ما يرصده في المختبرات وبين ما يشهده يوميا في غرف العمليات من وفيات غامضة بعد الجراحة. فإذا كانت هذه الكائنات الدقيقة هي سبب فساد النبيذ وتحلل المواد، فهل يمكن أن تكون هي نفسها المسؤولة عن تدهور الجروح وموت المرضى بعد العمليات الجراحية؟
1: ومن هنا انكسر في ذهنه حاجز الفهم التقليدي الذي ساد لقرون، وأدرك أن العدو الحقيقي ليس هواء فاسدا كما كان يعتقد ولا مزاجا سيئا للجسد، بل كائنات مجهرية غير مرئية تدخل إلى الجرح عبر الأدوات الجراحية الملوثة أو عبر الأيدي غير المعقمة أو حتى من الهواء المحيط الذي لم يكن أحد يشك فيه.
0: وبهذا الإدراك الجديد لم يعد أمامه مرض غامض بلا تفسير، بل عدو محدد يمكن تتبعه ومحاربته علميا. وهنا بدأت ملامح ثورة جراحية جديدة تتشكل في عقله، ثورة تقوم على فكرة بسيطة لكنها مزلزلة: إذا كانت هناك كائنات تسبب الموت فلا بد من وجود وسيلة لقتلها قبل أن تقتل المريض.
1: مستمعي الكرام، نتوقف قليلا ومن ثم نتواصل وإياكم وبرنامج أطباء غيروا التاريخ.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم أطباء غيروا التاريخ، وما زلنا نتحدث معكم عن جوزيف ليستر.
1: انطلقت بعدها رحلة بحث طويلة ومضنية، كان فيها ليستر كمن يسير في حقل مظلم يبحث عن شعلة صغيرة، عن مادة قادرة على قتل هذا

0: العدو دون أن تؤذي جسم الإنسان نفسه، ودون أن تحول الجراحة إلى موت أسرع. وخلال هذه المرحلة تذكر ليستر مادة مطهرة قوية تستخدم في تنقية مياه الصرف الصحي وتقليل الروائح الكريهة، وهي حمض الكربوليك، والمعروف بقدرته العالية على القضاء على التعفن والكائنات المسببة له، ورغم قسوته ورائحته النفاذة التي كانت تثير النفور.
1: ورغم ذلك النفور الشديد، قرر أن يخوض التجربة على الجروح البشرية، إيمانا منه بأن الحلول الحاسمة لا تأتي دائما في صور جميلة، وأن ما ينقذ الحياة قد يكون في أكثر المواد قسوة ظاهريا.
0: وفي يوم تاريخي من شهر أغسطس عام 1865، دخل ليستر غرفة العمليات لعلاج كسر مركب في ساق شاب يدعى جيمس، وكانت الأجواء مشحونة بالتوتر والترقب، وكأن الجميع يقف على حافة اكتشاف أو كارثة.
1: وبعد تثبيت العظم بدقة، قام ليستر بخطوة غير مسبوقة في ذلك الزمن، إذ غسل الجرح بمحلول حمض الكربوليك المخفف، ثم غطاه بضمادات مشبعة بالمادة نفسها، وأغلق الجرح بعناية شديدة، وكأنه يضع حاجزا بين الحياة والموت.
0: ساد الصمت القاعة بينما كان الجميع ينتظرون علامات العدوى المعتادة، حمى أو قيح أو تدهور سريع، كما كان يحدث في كل عملية تقريبا، وكأن هذه النهاية أصبحت قانونا لا يكسر.
1: لكن ما حدث كان صادما ومخالفا لكل التوقعات، فقد مرت الأيام دون ارتفاع في الحرارة، ولم يظهر أي أثر للقيح أو التعفن، بل بدأ الجرح يلتئم بشكل نظيف وغير مسبوق، وكأن الجسد قد تحرر من مصيره القديم.
0: وهكذا ولد في تلك الغرفة وسط رائحة المطهر النفاذة وضيق التنفس من شدتها عصر جديد للجراحة، أعاد تعريف معنى العملية الجراحية من كونها مغامرة مميتة إلى تدخل طبي يمكن أن ينقذ الحياة فعلا ويمنحها فرصة جديدة للاستمرار.
1: ولم يكن هذا الاكتشاف مجرد تجربة ناجحة عابرة، بل كان بداية تحول جذري في الفكر الجراحي نفسه. لقد واجه ليستر التراث الطبي السائد بجرأة غير مسبوقة، واصطدم بمفهوم القيح المقدس الذي كان ينظر إليه كعلامة شفاء لا كدليل عدوى، وبذلك نقل الطب من مرحلة التسليم بنظرية الهواء الفاسد إلى مرحلة الفهم العلمي القائم على وجود كائنات دقيقة مسؤولة عن التلوث.
0: وفي خضم هذا التحول لم يقتصر عمله على معالجة الجروح فقط، بل وسع دائرة التغيير لتشمل كل تفاصيل البيئة الجراحية، فأمر بتعقيم الأدوات والخيوط الجراحية، ودعا إلى غسل الأيدي قبل العمليات وبعدها، وعمم استخدام محلول الكربوليك في غرف العمليات. وكانت تلك الإجراءات في بدايتها صعبة وقاسية، إذ كان الرذاذ يملأ المكان ويؤثر على الجراحين أنفسهم، لكنه كان يرى أن إنقاذ حياة المريض يتقدم على كل اعتبار.
1: ومع مرور الوقت لم يعد ليستر مجرد طبيب يطبق تجربة، بل أصبح صاحب مدرسة علمية متكاملة، كتب ونشر وألقى المحاضرات وشرح منهجه الجديد في التعقيم والتطهير، وواجه الانتقادات بالتجربة والنتائج. وحين ظهرت بعض التحديات العملية، وصل تطوير أفكاره بدل التراجع عنها، فمهد بذلك لقيام مفهوم التعقيم الحديث في الجراحة.
0: وفي البداية قوبلت أفكاره بالسخرية والرفض في كثير من المراكز الطبية الأوروبية، إلا أن الواقع سرعان ما فرض نفسه، فقد بدأت نسب الوفيات في العمليات تنخفض بشكل مذهل، وتحولت التجربة إلى دليل لا يمكن إنكاره. ومع انتشار نتائجه في أوروبا وألمانيا خصوصاً، أصبح منهجه أساساً للجراحة الحديثة، وبدأ اسمه يذكر باعتباره نقطة التحول التي أغلقت أبواب الموت الجراحي وفتحت أبواب الشفاء الآمن.

0: وثم نمضي مع تيارات الزمن لنرى كيف توج هذا الإرث العلمي العالمي الذي بدأ من محلول بسيط ذو رائحة حادة، فقد نال ليستر تكريما رفيعا خلال حياته حين منح لقب بارون ليصبح اللورد ليستر في سابقة تعكس التحول الكبير في مكانة الجراحة داخل المجتمع البريطاني.
1: ولم يكن هذا التكريم شكليا، بل كان اعترافا رسميا بمدرسة طبية غيرت وجه الطب الحديث، كما شهدت سنواته الأخيرة حضورا رمزيا لافتا، إذ أصبح اسمه مرجعا أساسيا في كبرى العمليات الجراحية، حتى أن بعض كبار القادة والملوك في عصره أصروا على تطبيق مبادئه في التعقيم داخل غرف العمليات.
0: ومع امتداد أثره إلى ما بعد وفاته، أصبح مفهوم النظافة في الطب جزءاً لا يتجزأ من الممارسة اليومية، حتى صار اسمه مرتبطاً بالوعي الصحي العالمي وبالمعايير التي تحكم سلامة العمليات الجراحية في مختلف دول العالم، في تجسيد حي لثورة فكرية لا تزال ممتدة حتى اليوم.
1: وهكذا عزيزي المستمع نصل إلى ختام هذه الرحلة العميقة في أعماق التاريخ الطبي البشري. فعند التأمل في سيرة جوزيف ليستر لا نقرأ مجرد قصة طبيب من القرن 19، بل نقرأ مسار عقل بشري أعاد تعريف مفهوم الجراحة والعدوى، وواجه السخرية بالبرهان والرفض بالنتائج.
0: لقد وقف أمام واقع مليء بالموت الصامت داخل غرف العمليات، ثم أعاد بناءه على أسس علمية جديدة مستندا إلى الملاحظة والتجربة والشجاعة الفكرية. وهكذا أثبت أن أعظم التحولات في تاريخ الطب لا تولد من الأدوات وحدها، بل من عقل يجرؤ على رؤية ما لا يراه الآخرون ويصر على تحويل الفكرة إلى حياة.
1: لقد توقف قلب جوزيف ليستر عن النبض في لندن عام 1912 بعد حياة حافلة بالعطاء، ليدفن في دير وستمنستر بين كبار علماء بريطانيا. ومع رحيله لم يتوقف أثره، بل استمر حيا في تفاصيل الطب الحديث التي نراها اليوم في كل غرفة عمليات.
0: ففي كل قفاز معقم، وفي كل مشرط يطهر بالبخار، وفي كل بيئة جراحية خالية من التلوث، يمتد أثر فكرته الأولى التي قلبت مفاهيم الطب رأسا على عقب. لقد حول الجراحة من ممارسة محفوفة بالموت إلى علم قائم على الأمان والدقة، ومهد الطريق لثورة طبية شاملة شملت زراعة الأعضاء وجراحات القلب وغيرها من أعقد الإجراءات.

0: وهكذا عزيزي المستمع نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أطباء غيروا التاريخ، رحلة عبر الزمن. وقفنا فيها أمام عقل بشري رفض أن يقبل المألوف فغير مسار الطب إلى الأبد.
1: نترككم في حفظ الله ورعايته، ونلتقيكم في حلقات قادمة نواصل فيها استكشاف وجوه أخرى صنعت تاريخ الإنسان بين الألم والأمل. إلى اللقاء.
0: في أمان الله.

كنتم مع أطباء غيروا التاريخ، حيث الأمل مستمر والعطاء لا يتوقف. قصص مضيئة تعلمنا أن العلم حياة، وأن الإنسان قادر على صنع الفرق.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج: محمد الشمري، أسراء العسكر، جابر عزام، سارة الفرج، والمخرج إدهام العنزي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من يتابعنا حلقة جديدة من برنامجكم نبض الملاعب، برنامجكم الأسبوعي، وأكيد سنسلط الضوء من خلال هذه الحلقة عن بطل دوري زين للدرجة الممتازة فريق نادي الكويت، واللي حقق هذا اللقب في موسم 2025-2026، وهو اللقب 21 له في تاريخ بطولات دوري الكويتي لكرة القدم. حقق 21 لقب، وحقق كذلك كأعلى فريق يحقق دوري، وحقق كذلك رقم آخر وهو خامس دوري على التوالي يحافظ الكويت على لقب هذا الدوري، وهو غير مسبوق. سبق لأندية حققت الدوري 4 مرات متتالية، إلا أن الكويت هو يعني له الأسبقية في تحقيقه ل5 مرات متتالية. سنتحدث أكيد في هذه الحلقة عن فريق الكويت وما قدمه من خلال موسم 2025-2026، سواء في دوري زين للدرجة الممتازة، في كذلك كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، واللي وصل مباراة النهائية وخسرها أمام العربي، وكذلك في بطولة السوبر واللي وصل للمباراة النهائية لكن خسرها من القادسية بركلات الترجيح، وأيضا طبعا الحديث عن دوري التحدي الآسيوي والفوز بلقب هذه البطولة. لكن في البداية أرحب بضيفي وضيفكم محللنا الفني الكابتن إبداح الهاجري. حياك الله كابتن إبداح، سعيدين بتواجدك معنا في نبض الملاعب.
1: الله يحييك أخي خالد، وأنا أتشرف بتواجدي معك وفي مع الأخوان في طاقم البرنامج وأخوان المجتمعين والمجتمعات.
0: بداية نذهب لنستمع لهذا التقرير مع زميلي عبد الرزاق الأرشيد.

شهد موسم 2025-2026 مسيرة حافلة ومميزة للفريق الأول بنادي الكويت لكرة القدم على الصعيدين المحلي والقاري، حيث نجح العميد في تعزيز مكانته كأحد أبرز الأندية في المنطقة، حيث حقق نادي الكويت لقبا قاريا تاريخيا بإحرازه لقب كأس التحدي الأسيوي بعد فوزه المثير في المباراة النهائية على فريق سفاير رينج الكمبودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد التمديد للأشواط الإضافية في مباراة دراماتيكية قلب فيها العميد تأخره بهدفين إلى فوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. هذا التتويج منحه أيضا بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا 2. أما على المستوى المحلي

أنهى نادي الكويت الموسم الكروي في صدارة الترتيب وبسجل خال من الهزائم ب15 فوزا وثمان تعادلات، حاصدا 53 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه العربي والقادسية. سجل الفريق نتائج كبيرة في هذا الموسم، كان أبرزها الفوز الكاسح على نادي التضامن بسبعة أهداف مقابل هدف، وتميز نادي الكويت بالقوة الهجومية ب56 هدفا في 23 مباراة بالدوري، والصلابة الدفاعية ب15 هدفا فقط دخل مرماه. وهيمن نادي الكويت على أبرز جوائز الموسم في دوري زين، حيث نال يوسف ناصر جائزة أفضل لاعب وهداف المحليين ب13 هدفا، في حين حصل طه ياسين الخنيسي على جائزة هداف المحترفين ب12 هدف، وسعود الحوشان على جائزة أفضل حارس مرمى، والمدرب نيبوشا على جائزة أفضل مدرب. كما وصل نادي الكويت إلى المباراة النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله بعد مشوار مميز، لكنه خسر اللقاء النهائي أمام غريمه النادي العربي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي لينهي البطولة وصيفاً.

0: شكرا زميل عبد الرزاق الرشيد. إذا الحديث سيكون عن فريق الكويت، فريق نادي الكويت لكرة القدم، وما حققه من خلال هذا الموسم والنتائج، وأيضا البطولات اللي تحققت في موسم 2025-2026. كابتن إبداح، يعني الكويت عود جماهيره على البطولات، عود جماهيره على التواجد في منصات التتويج، يمكن بالنسبة للدوري هذه المرة الخامسة على التوالي، وهو رقم غير مسبوق، والمرة طبعا 21 يحقق اللقب، وهو رقم الأعلى تحقيقا لدوري الكويتي لكرة القدم. كذلك فوزه في دوري التحدي الآسيوي، أيضا تواجده في نهائي كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، لكن خسر في كأس السوبر، خسر بطولة كأس سمو الأمير حفظه الله ورعاه، لم تستكمل، ممكن تستكمل الموسم المقبل. لكن بشكل عام كيف رأيت الكويت من خلال هذا الموسم، واللي طبعا دائما ما عود جماهير على تحقيق الألقاب؟
1: ما في شك أخي خالد، طبعا هني نادي الكويت على فوزه في بطولة الدوري، وأيضا في فوزه في المهم في بطولة التحدي الآسيوي. وبكل أمانة كان فوز خالد يتكلم على بطولتين هذه، كان فوز مستحق وبجدارة، ويعكس ما يقدم هذا الفريق من نتائج. حتى خالد وان كان على مستوى الدوري في بعض المباريات ما كان هناك رضا على المستوى الفني للفريق، مع ذلك الفريق لم يخسر اي مباراة، الفريق كان فارق في الصدارة من اواخر القسم الاول، وحنا نعلم يعني عندنا هني قسم اول قسم ثاني ومن ثم مجموعة البطولة. فالكويت حسم الدوري بشكل كبير ووسع الفرق بشكل مبكر امام العربي وامام الغازيين اللي كانوا ينافسون على اللي هو المنافسة على المركز الاول. فأعتقد أن يعني وضح خالد الإمكانيات اللي يمتلكها نادي الكويت سواء كمجموعة أو كأفراد من خلال المقدمة. خالد اللي يعكس لك أن قلت لي هل هو حقق الأهداف بعد خسارة الكويت أمام نادي القادسية في كأس السوبر، كأن الفريق خسر كل شيء في هذا الموسم، يعكس لك أن الصدمة أن في عدم رضا، في هذا يعكس لك أن دائما جماهير نادي الكويت أو محبين نادي الكويت دائما مو بس يطمحون في بطولة دوري أو بطولة كأس، أو يطمح في أنه يحصل على جميع البطولات، ويمكن لأنهم عاشوا هذه السنوات الماضية عاشوا هذا وخذوا هذا الانطباع، فهم اعتادوا على الشيء هذا خالد. لكن بالنهاية خسر مع فريق كبير أمام نادي القادسية اللي لعب مباراة كبيرة خالد في مباراة السوبر، وهي مباراة نهائية أنت يعني أنا أعتبرها 50-50 وقدر نادي القادسية يفوز فيها. أيضا على مستوى كأس سمو العهد أنا أعتقد هذه المباراة أسوأ مباراة نادي الكويت حتى وان كان بعشر لاعبين، لان نادي الكويت سبق وان عوده في هذا الموسم وفي مواسم سابقه يلعب مطرود في من بدايه المباراه او في شوط ويقدر يقدم اداء افضل، لكن انا اعتقد كانت مباراه للنسيان امام نادي العربي اللي فاز بجداره من خلال مباراه سمو نهائي كاس سمو العهد فاز 3-0. فكان اعتقد هذه يعني هذه اللي كانت بالنسبه لنادي الكويت كانت صدمة بالنسبة لهم، على اعتبار أنه كان استعداده جيد، كان فايز في كأس التحدي الآسيوي، خالد تذكر المباراة كانت بعدها في أسبوع، نادي العربي ما لعب أي

0: مباراة بعد فترة التوقف اللي شهرين، فكانت الظروف واللي ما قبل المباراة، الاستعداد البدني الفني لهذه الكويت، لكن الصدمة كانت في أن الفريق ظهر في أسوأ مستوى في هذا الموسم، أو في حتى في المواسم السابقة. الموسم هذا خالد الكويت انطرد منه لاعب أمام العربي إذا تذكر في الدوري في القسم الأول، في الشوط الأول من أول من دقيقة 25،
1: نعم
0: مع ذلك قدرنا نتعادل أمام نادي العربي. فأنا أعتقد أن إجمالا نادي الكويت قدم موسم، إذا نقول 4 بطولات، يفوز في بطولتين ويصل للنهائي في بطولتين، يعني في جميع البطولات كان منافس حتى الرمق الأخير.
1: يعني الكويت على مستوى يعني الدوري هذا الموسم هو حقق لقب بدون أي خسارة، يعني هو جمع من خلال طبعا هذا الدوري بتواجده من خلال هذه المنافسات والبطولة،
0: 53 نقطة.
1: نعم 53 نقطة بدون أي خسارة له في الدوري الكويتي، يعني فاز في لعب 23 مباراة، فاز في 15 مباراة، تعادل في 8 لكن لم يخسر، وهو كابتن بداح. يعني إذا نتكلم على الأرقام الإحصائيات، هو يعني هذا الموسم لم يخسر أي مباراة، يمكن الخسارة من الموسم الماضي تحديدا كانت الخسارة له في الجولة العاشرة الموسم الماضي، كانت أمام فريق القادسية الخسارة في 9 يناير 2025 الموسم الماضي. من بعد هذه الخسارة حتى نهاية موسم 2025-2026 هو لم يخسر أي مباراة، وحقق أيضا لقب دوري زين للدرجة الممتازة.
0: وهذا يعكس لك اللي احنا تكلمنا، لأن قلنا حقيقة نادي الكويت وأنه هو فارق بشكل كبير، وكنا وصل مرحلة أنه يكسر أرقامه. يعني هو يحاول الموسم الماضي خسر مباراة،
1: صحيح
0: هذا الموسم يقول أنا بنهي الموسم بدون أي خسارة. هذا تكلم كإحصائية، أقوى خط هجوم 56 هدف، شوف الغاتسية 38 العربي 37، شوف الفرق سكور كبير، مع أن الغاتسية الكويت ما سجل حتى في آخر مباراتين، تعادل سلبي أمام كاظمة وأمام نادي الغاتسية،
1: السالمية تعادل سلبي كذلك
0: مع السالمية أيضا، يعني لا أتكلم خصوصا بعد حسم
1: نعم
0: الدوري.
1: نعم
0: نشوف أيضا كخط دفاع، هو يعتبر خط أقوى خط دفاع في تلقى 15 هدف. خالد يملك إحصائية رهيبة هجوميا، إذا نشوف يوسف ناصر 14 هدف، نشوف برهون 14 هدف، نشوف الخنيسي 12 هذه 40 هدف، شوف العموري واهداف حاسمة، نشوف محمد دحام اللي نقول هذا حتى مو ما في رضا كبير عنه كمستوى، لكن ايضا له حضور في مباريات مهمه وفي لحظات حاسمه، الى اضافه الى لاعبين خط الوسط، الى ايضا المدافعين اللي يساهمون في من خلال محمد فريح كعنصر دفاعي، وايضا يعني يصنع العديد من الاهداف، احمد الزنكي يظهر بين الحين والاخرى. فانا اعتقد نادي الكويت تميزه خالد انه يعني يعتمد على عدة أساليب لعب وأيضا على عدة لاعبين في حسم المباريات وفي تسجيل الأهداف.
1: نعم، يمكن تحقيق لقب دوري بدون أي خسارة سبق طبعا القادسية العربي أيضا حققوا لقب دوري، هذا من خلال أنا أتكلم يعني حتى نوضح أنه في دوريات سابقة، يعني مثل العربي أكثر من حقق دوري بدون أي خسارة، يعني حقق موسم 61 62 63 65 86 89 89 89 2020 2021 بدون أي خسارة، خمس مرات. الكويت حقق في 64 65 2012 2013 2014 2015، والآن 2025 2026 هذه 4 مرات. القادسية 3 مرات، 1968 69 69، موسم 75-76، موسم 2013-2014. يعني أيضا القادسية حقق لقب الدوري لكن 3 مرات بدون أي خسارة.
0: هذا يعكس حرارة هذه الفرق.
1: نعم.
0: لا حتى كل جيل يحاول أن يصنع تاريخ لنفسه، يعني لن أكتفي في تاريخ ما قبلي، أحاول أني أنا أسجل أفضل أرقام بالنسبة لي على مستوى الفردي وأيضا على المستوى الجماعي. فأنا أعتقد يعني الهدف خالد دائما شيء جميل، حتى يعني لذلك أنا أتمنى حتى في الأنديات إن شاء الله في الموسم القادم أن تتوسع الأهداف، يعني تكون عندك أهداف أعلى من الأهداف اللي أنت يعني كنت تحققها أو كنت تطمح لهذا الموسم، يكون عندك أمر أفضل. الأمر الآخر يمكن نادي الكويت أيضا خالد هني أيضا لابد أن يطور أهداف، شفنا في الموسم الماضي اللي كان في دوري أبطال آسيا، عفوا اللي قبل الماضي،

0: ما كان في رضا على النتائج ما كانت
1: صحيح.
0: تساعد الكويت. انا اعتقد نادي الكويت ايضا حاليا اتمنى ان تكون اداء فاعله، يتعاقد مع محترفين قادرين على ان يتعاملون مع بطوله دوري ابطال اسيا اللي نعلم
1: لها لها وضع مختلف تماما.
0: نعم،
1: ومحتاجه
0: يعني
1: لاعبين على جوده عاليه. صحيح،
0: عن بطوله نخبه اسيا، لذلك احنا نشوف اقوى الدوريات، الفرق اللي قاعد تشارك، اليابان، السعوديه، قطر، الامارات، الفرق النخبه قاعد تشارك في هذه البطوله، فبتملك جوده.
1: كريستيانو ورونالدو مع النصر في النسخه الاخيره موجود، يعني مع اي نعم، يعني تكلم يعني كتواجد لاعبين على مستوى عالي، لاعبين نادي النصر قيمه كبيره، يعني متواجدين في دوري ابطال اسيا. خليني اروح لك للكويت ودوري زين للدرجه الممتازه 2025 2026. لما اشوف الكويت مسجل 56 هدف في هذا الدوري، 32 هدف بالشوط الأول و24 هدف بالشوط الثاني، وهذا يمكن كابتن بداح كنا نتكلم عنه من خلال تحليلنا طوال موسم على فريق نادي الكويت، أنه دائما ما يسعى أنه يكون هو البداية الفعل عنده هو، ودائما ما يسعى أنه في بداية الشوط الأول في الربع ساعة الأولى يحاول أنه يحسم الأمور لمصلحته حتى يتحكم في رتم المباراة، وهذا اللي نشوفه من 56 32 هدف سجلهم بالشوط الأول،
0: وهذا اللي يمكن عطى طابع الشوط الثاني إنه ما يلعب بشكل هجومي أكبر خالد. يعني أحيانا يمكن الفريق يستمر على نفس النهج لو كان عدد الأهداف عنده قليل في الشوط الأول. أعتقد أن الكويت خالد شفنا في تذبذب، في فرق تلعب مباراة جيدة فنيا، مباراة اللي وراها متواضعة، شوط جيد شوط متواضع. شوف ترى شواهد كثيرة في هذا الموضوع على مستوى الأندية، لو نفصل فيهم ما يبينا حلقة كاملة.
1: صحيح،
0: نادي الكويت هو الوحيد اللي عنده الثبات في الأمر هذا، في خصوصا في البدايات. وخالد ذكرت أنت على حتى في فترة سابقة نادي الكويت كان يحسم مباريات في مواسم سابقة، دائما قوته في تسجيل ثلاث إلى هدفين إلى أربع أهداف أحيانا في مباراة في الشوط الأول، حتى أنه يعني لأن هذه مثل ما تفضلت أن تكون قوته. فأنا أعتقد الإمكانيات خالد اللي يملكها هي اللي تعطي الجهاز الفني، واللي بكل أمانة يعني إحصائيته جدا تعتبر ممتازة. سيد ديبوشا مع نادي الكويت أنا أعتقد أرقامه جدا عالية على مستوى الفوز، على مستوى التعادل، حتى على مستوى الأقل عدد في الخسائر طوال فترة تولية تدريب نادي الكويت. الأساليب خالد نشوفها، ترى الكويت في فترات يمكن في بعض المباريات خصوصا الهامة خالد ما كان يلعب بشكل هجومي، كان يلعب بشكل يعني يتعامل حتى إذا أنا في حالة فنية غير جيدة، وهذا ترى شفته الأمر أمام نادي القادسية، شفته أمام نادي العربي، شفته حتى في بطولة كاس الكوس النهائي مع العربي، ترى في مباريات لعب تكتيك يعني عنده تنوع في الأساليب اللعب. العربي كان عنده إيوالة والتحولات، فهو لعب في أساليب قدر من خلالها أيضا يتعامل مع مباريات ويحقق بطولة. فأعتقد الحلول اللي يملكها الجهاز الفني والفردية في بعض اللاعبين، مرهون نشوف أيضا، عموري نشوف أيضا، دحام ويوسف ناصر اللي أنا أعتبره من نجوم الموسم في نادي الكويت لتسجيل أهداف أنا أعتبره جدا
1: نعم،
0: سواء على مستوى البطولات المحلية خالد وحتى على مستوى التحدي الآسيوي،
1: نعم حتى على مستوى يعني استقبال الأهداف، يعني من من من من 23 مباراة استقبل فقط 15 هدف، وهذا يدلل أنه يملك منظومة على مستوى منظومة دفاعية، وعلى مستوى أيضا الأفراد كمنظومة جماعية، وأيضا على مستوى الأفراد، وأيضا على مستوى الحراس. لما يخرج ب 11 مباراة من أصل 23 مباراة كلين شيت، تسعة طبعا الحوشان وكميل يمكن مباراة واحدة، وخالد الرشيد مباراة واحدة، هذا دليل بأنه يعني أيضا هو يملك على مستوى حراس المرمى.
0: هو ما اكتفى على كان قد سعود الحشان أعطوه جائزة أفضل حارس الموسم الماضي.
1: صحيح،
0: أنا كنت أشوف سعود الحشان هو أفضل لاعب في الموسم حتى على مستوى، لأنه كان تأثيره في ذيك الفترة في نادي الكويت خالد في حصوله على ثلاث بطولات، وكان يعني له تأثير بشكل مباشر، كان على مستوى الدوري، على مستوى تصدي لركلة جزاء خاب اللي فاز فيها نادي الكويت في أمام نادي العربي في الدقيقة الأخيرة إذا كنت تذكر، اللي هو جبران سجل هدف في آخر دقيقة، وأيضا فوزه في بطولة ثالثة، كلها كانت بمساهمة مباشرة من سعود الحوشان، فما هو أمر غريب. مع ذلك خالد نشوف نادي الكويت يتعاقد مع خالد الرشيدي، يعني ما اكتفى في أن عندي حارس مرمى مثل سعود الحوشان، لا شفنا أيضا تعاقد مع خالد الرشيدي اللي يعطي إضافة أكثر على مستوى الحراسة ويخلق تنافس بينه وبين سعود الحوشان.

0: مع ذلك خالد يعني شوف الإيجابيات، أو نتكلم في الحجم في التعامل مع الأمور. إذا هو سام، اسمه سام مرسي اللي كان محترف في خط الوسط،
1: اللي بدأ الموسم مع
0: بدأ الموسم بشكل سلبي، وأيضا كان في قلب دفاع أيضا لم يظهر بشكل جيد، على طول خالد ما كبر مجلس إدارة، تعاقد بشكل فوري في مع مهدي محمد. زولا ما كان، ترى يعني تكلمت على التنظيم الدفاعي، ترى زولا ما كان، كان يعاني من إصابة ترى حتى ال3 شهور الأولى. فأنا أعتقد المنظومة الدفاعية بالشكل العام للفريق هي اللي أعطت تنظيم جيد للفريق من ناحية الدفاعية. حتى الأهداف اللي سجلت عليهم أغلبها كانت أعتقد من أخطاء فردية. إجمالا كتنظيم دفاعي أنا أشوف نادي الكويت كان مميز في هذا.
1: ايضا لو نروح بطوله اخرى، وهي بطوله كاس سمو ولي العهد، وصل للمباراه النهائيه لكن خسر امام العربي 3-0، وكانت خساره يعني. صحيح العربي فريق منافس وفريق قوي، لكن فعلا
0: قبل
1: نعم يعني
0: حتى المرشحين كمرشحين نادي الكويت لانه فايز
1: صحيح
0: نفسيا معنويا، كان فايز ببطوله عدي الاسيوي، مستوى بدني خالد الحاله البدنيه اعلى من العربي، على مستوى الجاهزية حتى الفنية كان أفضل من العربي. العربي شهرين ما كان يلعب، يعني أنا أظلم العربي إذا قلت العربي قبل مباراة أجهز وأفضل من نادي الكويت. فكانت المعطيات خالد هذا اللي أعطى صدمة نوعا ما، ونتيجة قاسية خالد. وقلنا حتى لو كان في طرد على مهدي برحمة في الشوط الأول ما تنتهي النتيجة بشكل بثلاثية، وأيضا مع ما شفنا الخطورة اللي تميز فيها نادي الكويت. يعني أحيانا تخسر مباراة
1: صحيح،
0: لكن تشوف في فرص، في تشعر انه يعني انا اعتقد هذه المباراه كانت يعني اسوء مباراه لنادي الكويت خلال السنوات الماضيه، ما ظهر بشكل اللي نقول عنه انه خسر. انا اعتقد العربي كان فوزه بجداره، وانا اعتقد قدر يحسمها العربي بذكاء في هذه المباراه من خلال انه يلعب بتنظيم دفاعي، يلعب وفق امكانياته، واستغل بعض التفاصيل وقدر من خلالها انه يعني يتعامل مع الكرات الثابته، سجل هدف، ومن التحولات قدر انه ايضا يعزز فوزه في هذه البطوله. يبقى خالد انت الحصيله انا اعتقد انها تعتبر يعني لنادي الكويت اعتبر انها اكيد انها اعتبرها جيده، خصوصا انه فنيا نقول بطوله الدوري على المستوى المحلي، وايضا على اسيويا على مستوى التحدي الاسيوي وان يحققه. انا اعتقد نادي الكويت يعني قدم موسم اعتقد انه مميز هذا الموسم.
1: نعم اكيد هو قدم كنتائج. نعم
0: نعم اكيد انه يمكن طموحهم يقول كان سوبر وانا اقدر احقق، لكن ايضا احنا شفنا عمل ايضا نادي القادسيه العربي ايضا كان يعمل خلال المواسم الماضيه. فانا اعتقد يعني حصيله جيده لنادي الكويت.
1: نعم يعني على مستوى ايضا دوري التحدي الاسيوي، و تحقيق هذا اللقب بعد مباراة يعني تواجد فيها في المباراة النهائية وقدر أن يحقق هذا اللقب، يمكن كنا نتمنى فعلا يعني عودة لتحقيق البطولات الخارجية للأندية الكويتية، هو ما شاهدنا من خلال فريق الكويت اللي حقق لقب دوري التحدي الآسيوي لموسم 2025-2026، رغم يعني النتائج اللي كانت يعني متوقع ان الكويت يحققها من خلال الاداء اللي قدمه في هذه البطوله، سواء في دور المجموعات او في الادوار الاقصائيه، ورغم الظروف يعني اللي مر فيها.
0: خالد أنا اعتقد احيا مجموعه البطوله، يمكن لان فوزه وضح وضحت المشاركات ان لنا مقعدين في دوري ابطال اسيا.
1: انا اتكلم دوري التحدي الاسيوي. نعم
0: انا قصدي فوزه في التحدي الاسيوي اعطى لنا مقعد اضافي خالد. احنا كنا في السابق نشارك على مستوى اللي هو التحدي الاسيوي، فانا اعتقد فوز نادي الكويت والنتائج الايجابيه اللي حققها في التحدي الاسيوي في شهر 4 و5 هي اللي اعطتنا ان نشوف منافسه جميله، واعطتنا 4 مقاعد للمشاركات الخارجيه. لولا النتائج الجيدة خالد ما كنا راح نشوف 4 مقاعد، راح نشوف 3 مقاعد
1: صحيح
0: مشاركات. فأنا أعتقد هذا اللي أعطى حماس، أعطى
1: رغم أن المباراة النهائية كانت يعني دراماتيكية بشكل كبير.
0: نعم أنا أقول شوف احنا قلنا العربي الفريق ظهر بمستوى سيء أيضا أمام الفريق، نستذكر هذه المباراة خالد وهني كل تظهر شخصية الفريق. ترى الكويت الشوط الأول كان ممكن يخسر المباراة بأكثر من هدفين، يعني 2-0 كان ممكن تكون 3 و4-0. فريق منافس كان جدا قوي، كان اللي هو الفريق اللي

0: نعم سافايرينج.
1: نعم كان يعني واضح انه افضل خالد، كان قادر انه يحسم المباراه، لكن نقول عنه شخصيه الفريق في الشوط الثاني، عودته من خلال تسجيل هدف مهدي برحمه، ومن ثم شفنا توالي الاهداف عموري، ومن ثم كانت اهداف ايضا خالد جميله، شفنا ايضا الهدف الرائع اللي ختم فيه يوسف ناصر. المباراه كانت ماراثونيه خالد، اللي هي بطوله
0: صحيح وانتهت 4-3 امام سافايرينج الكمبودي. نعم
1: منظمين البطوله يعني.
0: صحيح،
1: وكان حضور جماهيري مميز في مباراه بكل امانه. انا اعتبرها يعني من افضل حتى الاحداث على مستوى
0: صحيح
1: كمباراه واحداث دراماتيكيه، فانا اعتقد انها كانت مباراه
0: يعني لما نشوف سافايرينج في الشوط اول 10 دقائق سجل هدفين، يعود الكويت في اول 10 دقائق في الشوط الثاني ويسجل التعادل، يعود فريق سافايرينج ويسجل هدف ثالث، يعود الكويت يتعادل، وبعدين يوسف ناصر يسجل هدف الرابع. يعني فعلا كانت مباراه دراماتيكيه
1: جدا جميله، ويعكس
0: صحيح
1: الكويت، وقلنا اذا حتى لو ما يبدي بشكل جيد ينهيها بشكل مميز.
0: ايضا تحقيق كاس السوبر، خسارته لكاس السوبر امام القادسيه بعد ما انتهت المباراه بالتعادل هدف لهدف، ركلات الترجيح حسمت البطوله وذهبت الى القادسيه.
1: طبيعي يعني بالنهايه احنا نقول يعني انت دام ينافسك يعني نادي القادسيه، نادي القادسيه ايضا قدم مباراه فنيه عاليه في ذيك المباراه، كان جدا مميز نادي القادسيه، وكان حتى ممكن نادي القادسيه يفوز في المباراه في الوقت الاصليه، يعني ما كان سهل نادي القادسيه في مباراه امام نادي الكويت. وخالد الرغبه موجوده، يعني واضح يمكن حتى لو ما تنجح بنتائج، لكن القادسيه قبل الموسم كان واضح انه عنده الرغبه من خلال تعاقد مع الجهاز الفني، وايضا كميه المحترفين اللي تم اختيارهم، وايضا اللاعبين المحليين، استعداد نادي العربي للموسم، ايضا استعداد يعني في فرق مستعده
0: صحيح
1: انها تعمل شيء لهذا الموسم. فانا اعتقد انها كانت مباراه متكافئه، وخالد هذه كره قدم، انت تلعب نهائي، انا اقول ركلات الترجيح بالنهايه عامل التوفيق، وانا اعتقد كحصيله اعتبرها جدا ممتازه لنادي.
0: اذا احنا يمكن في هذه الحلقه خصصناها لفريق الكويت بطل دوري زين للدرجه الممتازه، في حلقات راح نخصصها اكيد لاصحاب المركز الثاني والثالث والرابع، وتواليا لمن تواجد في دوري زين للدرجه الممتازه موسم 2025-2026. اشكر ضيفي وضيفكم محللنا الفني الكابتن مدح الهاجري، شكرا لك.
1: حياك
0: الله. الشكر موصول لكم مستمعينا، نلتقيكم في حلقه مقبله من برنامجكم الاسبوعي نبض الملاعب، في امان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية
3: والله.

0: إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: أهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تهدد بعدم إبرام أي اتفاق مع إيران ما لم تحصل على الغبار النووي الإيراني. المملكة العربية السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان ووصول وفد عسكري أمريكي لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في الجنوب. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ولوجستية في أوكرانيا وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة شمال أوكرانيا. كوريا الشمالية تندد بتوجه واشنطن وحلف الناتو إلى تعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح. والسلطات الصينية تقوم بإجلاء نحو 2 مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار بافي من مناطق في شرق الصين. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في الساعة 10 ليلا و24 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 1 صباحا و50 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 34، الوفرة وجال الياح 33، لنويصيب 32 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة وجال الياح 46، ولنويصيب 44 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 4:57 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
1: ويحمل هوية شعب

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: 3 دقائق ونصف بعد 10 مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا في هذه الأمسية وفي هذه الليلة الجديدة والمليئة بالدفء والكلمة الجميلة واللحظات التي تستحق أن تعاش. نرحب بكم بكل محبة في برنامج أمسياتنا، حيث نرافقكم بصحبة أجمل الحوارات وأيضا أرقى الفقرات وأعذب الألحان، لنصنع معا بإذن الله مساء مختلف يلامس القلوب ويضيء الأرواح. شكرا لوجودكم معنا مستمعينا الكرام، وبداية أرحب وأمسي بزميلي وأخوي الغالي وعراب الشعر خالد المحسن، وأقول مساء الورد ومساء النور ومساء السعادة ومساء الشوق يا أبو محسن.
1: حياك الله، أهلا فايز وأهلا وسهلا في هذا المساء اللي دائما نقول يعني

مساء الحب ومساء الشغل كل من يتابعنا عبر برنامج أمسياتنا. اليوم ليلة شعرية خالصة بتكون إن شاء الله بتكون ويانا يعني ضيفة في البرنامج، وكذلك بعض فقراتنا اللي راح نتناولها في هذا البرنامج اليوم بيكون شكل هذه الليلة غنائية فيها أغاني، فيها يعني كثير من الأسلوب. راح يكون ويانا ضيفة شاعرة مبدعة وجميلة، وكذلك لها التعاونات الكثيرة في مجال الغناء، واستطاعت يعني أن تحقق كشاعرة كويتية يعني تحقق ثورة شعرية مع شبابية مع مبدعين الشباب. دائما نشوف أن كل من يطمح للشعر أو الشاعر الغنائي بيتعاون مع كبار فنانين، لكن أن تصنع فنانين جدد للتعاون يام هذا هو بحد ذاته نجاح يعني تشكر عليه شاعرتنا وأن بهذه تعاوناتها. وكذلك نشكر كل متابعين اللي قاعد يتابعونا الحين، ونقول لهم خليكم ويانا في ليلة مختلفة جدا من برنامج أمسياتنا.

برنامج أمسياتنا مستمعنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد. بأجمل حروف الشعر نحييكم من الاستديو فايز الرسمان وخالد المحسن.

0: وأجمل تحايا من الهندسة الإذاعية، مساء عليكم محمد الحربي.
1: ومحمد الحربي
2: قلت محمد الحربي.
1: طيب
0: نقول شو اللي شاغل بالك؟
1: نقول يعني
0: شو اللي شاغل
1: بالي؟ المايك صراحة.
0: المايك
1: ما نسي ما يلفى، قاعد أعدل أنا ويا المخرج، لكن يعني مع هذه الابتسامة الجميلة اللي ننقلها لكم من خلال برنامج أمسياتنا، يحييكم من التنفيذ محمد مطيري.

0: وأجمل تحايا يعني نقدمها لكم. ولكن بعد هذا الشعر شي يقول؟
1: شي يقول؟
0: يقول المطر سلم على الغيمة وجاري وانت دولة خافكي وانا حدودك انت وينك جونا صاير خيالي أشعر ان الجو في حاجة وجودك.
1: سلام.
0: وهذه تحيات غائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري.
2: أمسياتنا. على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا متواصلين معاكم وبرنامج أمسياتنا، ومثل ما عودناكم في كل يعني حلقة من حلقات برنامج أمسياتنا، فقراتنا المتعددة والمتجددة دائما ما بين ملامح شاعر إلى موضوع رئيسي، بكل تأكيد نتناول أنا وخالد المحسن إلى حكاية وتر إلى ضيف كريم بكل تأكيد يضيء قنديل هذه الليلة وهذه الأمسية. واليوم يعني أعتقد الحلقة اليوم بتكون شبه يعني استثنائية. خالد، ممكن راح نخلي بعض الفقرات ونتكلم على موضوع الحلقة، ومن ثم ننتقل إلى ضيفنا الرئيسي اليوم في برنامج أمسياتنا.
1: دائم فايز يعني نطمح بأن ندعم شعرانا أينما كانوا من خلال برنامجنا، لكن خلنا نتكلم اليوم في موضوع يعني دامنا تكلمنا بالدعم، خلنا نتكلم عن الشخص المبدع والموهوب كيف يكون داعمه.

0: أو من يستحق أن يدعم في يعني في مجال الإعلام أو غير المجالات؟ مثلا نجد شخص يملك موهبة حقيقية كانت يعني فكرية أو رياضية أو شعرية موسيقية غيره، كيف يدعم وكيف يترتب له الجو وماذا يحتاج؟ هل أهملنا مواهبنا وتركناهم يعتمدون على أنفسهم بدون لا يكون هناك دعم وتشجيع وتحفيز ولا توجيه أقل شيء وإتاحة الفرصة لهم مرة مرتين ثلاث حتى يحققون ما يرغبون فيه من خلال موهبتهم أو صقل موهبتهم؟ فايز المواهب ماذا تحتاج؟
1: شوف خالد، موضوع المواهب ودعم اليوم المواهب في شتى المجالات اليوم مثل ما قلت قبل شوي لا يقتصر في المجال الإعلامي فحسب. اليوم المبدع هو الشخص اللي يشوف شيء الآخرين ما يشوفونه، ودائما يبحث عن شيء جديد، شيء يميزه، عن أفكار مبتكرة يضيف قيمة اليوم حقيقية للشيء اللي قاعد يقدمه في أي مجال يعني يشتغل فيه. اليوم الدعم في المجال الإعلامي مثلا على وجه الخصوص، اليوم الإبداع ما يقتصر على المذيع أو مقدم البرامج، اليوم يشمل الكاتب، يشمل المحرر، يشمل المخرج، يشمل المصور، مهندس الصوت، المصمم، صانع المحتوى، كل من يعمل خلف الكواليس. لأن مصطلح الإعلام اليوم هو مصطلح يعني عمل جماعي، وهذا النجاح اليوم اللي تشوفونه مع أي شخص يعني موهوب أو شخص يعني وصل مرحلة معينة من الإبداع ومن يعني النجاح، تأكدوا أن هذا النجاح ترى ما صنع شخص واحد، ولكن في فريق يؤمن اليوم بالإبداع ويعمل بروح يعني وحدة، لذلك تشوفون هذا الجمال وهذا الإبداع. لكن السؤال المهم، منو اللي يستحق الدعم؟ اليوم الدعم خالد مش بالضرورة يعني أن يمنح لمجرد اليوم الشهرة أو حتى يعني العلاقات الشخصية أو حتى يعني المجاملة. اليوم الدعم لابد أن يكون قائم على يعني معايير، من وجهة نظري معايير واضحة ومعايير يعني موجودة. وأهم هذه المعايير من وجهة نظري خالد أن الشخص اليوم مثل ما قلت قبل شوي أنه يمتلك يعني موهبة حقيقية يمكن يعني الكل يلاحظها من خلال الشيء اللي يقدمه. ثانيا، المبدع اليوم لازم يكون شخص مجتهد، شخص حريص، شخص يعني راسم خط معين يبي يوصل هذا الخط ويستمر عليه ويتحمل تبعات هذا الخط بكل ما فيه. وفي فاتورة تدفع طبيعي اليوم، الفاتورة تدفع اليوم من وقتك، من صحتك، من تفكيرك، من أمور كثيرة خالص.
0: فايز، أنا أشوف أن الأسرة هي المكتشف الأساسي لموهبة الطفل، نتكلم أو الشاب أو الموجود والداعم. سمعنا أنه يعني أو كثير تردد بأن أول من يحطمك المجتمع المحيط فيك. لما تكون ناجح موهوب ما تجد هذا ما شاء الله حلو سو أبدع
1: يكسروا مجاديفك أيوة. أقرب مالك
0: فتوقف الموهبة لأنه غير ما في يعني ما في إيمان بأن هذه الموهبة قد تكون شيء في هذه الحياة، أو بالدعم والصقل والتوجيه والدعم الكافي وكذلك في يعني ترشيخ هذه الموهبة وإتاحة له والتشجيع بأن تكون يعني عالية الغدر والعطاء كذلك. لذلك دائما نقول أنه واجب على الأسرة إذا لقيت شخص موهوب لا يعني حاول تحفز هذه الموهبة فيه، شجعه بشكل أو بآخر. كذلك نفسها في المدرسة، يعني الطلبة، المدرس إذا اكتشفت موهبة الطالب في رياضيات، في كيمياء، في فيزياء، في يعني في تلاوة القرآن، في غيره، أو في الرسم، في الرياضة، في الديكور، في كل شيء، في كل المواد، إن عليك أن تنبه، أنت تشتغل عليه وتنبه أسرته أنه هو موهوب وجيد وقادر على أن يصنع شيء، لكن علينا أن نهتم فيه بالجانب المدرسة الأسرة، أنه بعد ما يطلع يجد بعد كذلك أجواء تؤهيه له. لذلك دائما الاهتمام بالمواهب فايز يصنع لنا أشياء، والدليل أنه قاعد نرى يعني نرى في الرياضة لاعبين يطلعون يقولك هذا موهوب، موهوب لما تسأل يقولك ما قصروا وياي مدرستي، أبوي، يعني إخواني دعموني في هذا المجال حتى أصبحت يعني أقدر أقدم وممثل بلادي. فدائما يمثلنا خارجيا، والجوائز اللي تقام خارجيا يجيك موهوب بالفيزياء، موهوب بالكيمياء، يعني موهوبين في العلم، وكذلك موهوبين في الرياضة، في مثلا في القراءة، في حفظ القرآن، في غيره، يكون هذول ناس يعني فارقين حابين هذه الشغلة، وهذا الاهتمام بحد ذاته يصنع لنا نجاح.
1: نعم، وفي يعني ختام موضوعنا اليوم، يعني يبقى الإبداع اليوم هو ثروة يعني وطنية وأيضا إنسانية تستحق الرعاية والاهتمام من كل شخص يرى في أي شخص قدامه أنه يملك موهبة ويملك يعني إبداع ويستحق الدعم. ولا بد أن نعطي الفرصة لكل مجتهد خالد اليوم نشوفه ونؤمن بما يقدمه. إذا شفنا إنسان ناجح وإنسان عنده هدف وعنده تارجت معين وقاعد يمشي صح، يستحقون يعني الدعم ويستحقون أنك تدعمه بكل يعني ما تملك خالد.
0: أتمنى بعد كذلك أنه يعني فيه في وزارة الإعلام أنه فيه في برامج تدعم الموهوبين، يعني إذا كان هناك موهوب أنه يستمر في الدعم الإعلامي.
1: تدري خالد، تدري خالد فيه يعني أذكر عن نفسي أنا أعتقد البرنامج لا زال موجود، يعني وزارة الإعلام يعني حرصت على هالشيء خلال أكثر يعني من 5 سنوات أو أكثر في برنامج يعني أسبوعي كان اسمه مبادرات شبابية، كان يستضيف كل المبادرات الشبابية في الكويت وكل يعني الأشخاص اللي نجحوا ووصلوا وعندهم أشياء يعني تخدم هذا البلد. فوزارة الإعلام من أول الداعمين لهذه الجهود ولهذه يعني الإبداعات والإيمان المطلق من قبل يعني وزارة الإعلام والقائمين عليها اليوم بالشاب والشابة الكويتية. لذلك يعني تم إنشاء برنامج خاص يدعم هذه المبادرات ويوصل صوتهم وأيضا يمنحهم الدعم النفسي خالد والدعم المعنوي وفتح كل القنوات اليوم اللي تساعد وتسهل وتيسر يعني وصولهم أكثر.

0: صوتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: وكل أمرك للكريم ويسمح أمرك، كل ما تطري على بالك روابع، وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع.
3: جفاك الماطر الهمال يا فلاح، وبقى بس عرقك يروي محاصيلك، شجن صوتك تبدل ونة وصياح، وغدت زفرتك تغني عن مواويلك.
4: الصبر خلى كل ملحوق مطرود، وبصبر مدام الوقت تارة وتارة، تثلم أطرافي وأنا سيف مجرود، في يوم بتعيش الحياة انتصارة.
5: نعلق أحلامه على صدر الليال، ما نال من صدر الليال إلا الأرق، ومنقصر يدينه مع عيال الحلال، ما هو بلاقي من يشيله لا غرق.
6: أمسياتنا
1: أمسياتنا. في أمسياتنا طاقات إبداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.
7: أحبك وأنت في قلبي وحيد ولا عليك غبار، وحبك مصدر الهامي ويعكس ذوقي الراقي. أحبك كثر ما تبرر وتخلق للغيابة أعذار، أحبك كثر ما انتظرك وأنا واقف على ساقي.
8: تدري متى أشعر أني ذاك الأناني؟ لا شفتهم عندي يجيبون طاريك، أسكت ولا سولف لهم عن حناني، ما ودي حتى بالحكي نشتركي.
9: أزعل العالم عشانك وراضيك، يلي بقلبي ما تغير محلك، المستحيل إني أخونك وجافيك، والمستحيل إني أعوفك وملك.
1: أمسيتنا أمسيتنا نحلق بكم في سماء الشعر لكي نأخذكم إلى عالم المبدعين ونتجاذب أطراف الحديث معهم في أمسياتنا.
10: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ونجدد لكم الترحب والترحب موصولة بكل تأكيد لكل من انضم إلى إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا، ولازلنا متواصلين معاكم. وبعد أن تحدثنا عن موضوع حلقتنا أنا وخالد، وتكلمنا عن المبدع وعن دعم الموهوبين ودعم المبدعين، فاليوم إن شاء الله في برنامج أمسياتنا بيكون يعني معانا أحد هذه المواهب الكويتية، شاعرتنا الكويتية المتألقة دلال المقهوي، التي دائما يعني تبدع بحروفها وأيضا رسمت أجمل يعني الصور بالكلمة التي تكتب، واستطاعت أن تلامس اليوم الوجدان بالقصايد اليوم اللي قاعد تطرحها لجمهورها الكريم، وهذه القصايد الجميلة اللي يكون فيها إحساسها الصادق يعني موجود. فنرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة يعني دلال المقهوي في برنامج أمسياتنا، وبداية نشكرك على تلبية الدعوة وحياك الله.
11: يا هلا وغلا ومساء الورد، وأنا اللي سعيدة بوجودي معاكم، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة.
12: حياك الله دلال المقهوي، شاعرة يعني الغنائية إذا قدرنا نقول، وكذلك يعني ما شاء الله عليه ما خلت الأغاني بس في الأمسيات، يكون لها أسلوب آخر وأسلوب طاقة في الحضور كذلك. يعني شفناها في أكثر أمسية في اللقاءات، تكون يعني عفويتها في ثقل طرحها. فأنا اللي معجبني في الموضوع أنها تخلصت من الأفاعي وراحت للرزانة وراحت

0: رحت للغزل شوية.
1: هدت شوي، هدت من الهجوم
0: أدعس شنب بعد كان فيه.
1: بعد يلا تفضل. يعني نتمنى يعني دائما يكون هذا الرومانسي. دلال المقهوي شاعرة يعني عمرها الإعلامي أتوقع 3 سنوات أو أكثر.
0: الإعلامي أكثر، ممكن 5 نقول.
1: 5 سنوات.
0: نعم.
1: قبلها الشعر المحاولات من كانت صغيرة تكتب تكتب تكتب.
0: صحيح.
1: ما اختارت الطريق الإعلامي إلا بعد ما شافت إنها يعني يمكن جت مع تعاون قرائي في البداية.
0: لا، أنا بديت أكتب على سجيتي من غير لا أتجه لأي بحر شعري معين، ومع السنين اكتشفت أني أنا عاشقة بالدرجة الأولى لمجال الشعر الغنائي، وسعيت من خلاله. مريت في عثرات وعقبات، وكنت رافضة أني أنا أظهر كأمسيات شعرية، كنت قايلة فقط راح أظهر كشاعرة غنائية. الخطوة كانت مو في بالي نهائيا، إلى أن أستاذي الغالي خالد المحسن، هو أقدر أقول أنه هو عرابي، عرفني على مهرجان الشارجة للشعر النبطي من خلال الشاعر راشد القناص، صحيح إذا ما خاب ظني، وانطلقت في مجال الأمسيات الشعرية. ولا ما كان في بالي، كنت فقط ظاهرة كشاعرة غنائية وبس. فصرت الاثنين، صرت شاعرة غنائية وكذلك أظهر في أمسيات نبطية.
2: جميل. يعني أنا أدخل معك على قولتهم مباشرة ودغري على قولتهم. زين. يعني يلاحظ وقد قيل هذا يعني هذا الأمر، أن دلال المقهوي اليوم بعد نصوص دلال المقهوي، هذه النصوص تتغزل وتثني على النساء. فاليوم ظاهرة غريبة، شلون شاعرة وامرأة وتكتب نصوص وتتغزل في النساء. يعني أثار
0: صح.
2: نوع من يعني ردود الأفعال مختلفة،
0: وما زال كومنتات توصلني على هالكلام أني أنا أشتري نصوص. أنا أشوف أن هذا غباء، لأني لو أنا
2: خلينا نقسم، ايه؟ تشترين النصوص هذه، هذا اتهام آخر
0: مع بعض. يقولون أنت تشترين هذه القصائد، ولا شلون أنت بنت تغزلين في بنت؟ أولا لو أنا بشتري قصائد راح أكون دقيقة جدا أني أختار قصائد بلسان حال امرأة لرجل، وليس بلسان حال رجل لامرأة. صح. لو أنا بشتري راح أكون وايد متأنية. هذه نقطة. ثاني نقطة، أنا كشاعرة غنائية ينطلب مني من الملحنين مثل الملحن متعب الفرج، خالد ناصر، محمد الشطي، وايد يطلبون مني زفات لعرايس وغيره في مناسبات معينه، فانا اكتب. كذلك بقول نقطه، لاني انا شاعره غنائيه بنت ظاهره وقليل ظهور النساء في الساحه، فيتم التدقيق علي بهذه الطريقه، بينما في شعراء رجال يكتبون مثل هالكلمات وما حد ينتقدهم. عندك الشاعر قوس كتب بشتك تعشق وتموت بها عبايتي، هو رجل كتب لسان حال امرأة. الله يطول بعمره الشاعر الكبير عبد اللطيف البناي كتب بالله يا ولد الناس ابعد عن دروبي، ما حد انتقده. أمير طعيمة من مصر كتب حلمت تشوفني في الطرحة ولون قلبي على الفستان، كلهم رجال وتغزلوا أيضا كأنه رجل أو كأن امرأة قاعدة تتغزل برجل.
2: بس هذا دلال، هذا في رد عليه يقول لك ممكن في هذاك الوقت
0: نعم
2: ما كانوا النساء موجودين كشعر.
0: لا
2: اليوم
0: موجودين، والأغاني قاعدة أقول لك جديدة،
2: ما كانوا ظاهرين يعني بقوة بالإعلام، وما كانت المساحة كافية، فلذلك ما حد ركز عليهم.
0: لا موجود، ولكن أقول لك البنات يتم التدقيق عليهم بشكل أكبر.
1: أنا أول شيء معك، أنا يعني اقتنعت في الإجابة سبب واحد، لأن هناك تجارب كبيرة سبقتك.
0: صح.
1: و كانت تقول نفس الأسلوب اللي تقولين اليوم، يعني في مخاطبة رجل الرجل يتغزل برجل.
0: بالضبط. وهم هدوا العشرات النصوص، دققوا على كذا نص من هذا النوع.
1: والشعر عموما
0: فكأنهم يتصيدون يعني
1: عموما الشعر يعني الشعر والشعراء مثل ما نعرف احنا، لما أنا كشاعر أقول أنا أموت وحيابك، أنا بعد قاعد أخاطب بصيغة مذكر.
0: صح.
1: صح. فلما أقول وش فيك غبت عني، قاعد أتكلم بصيغة مذكر.
0: صح.
1: حتى الزعل، شفني زعلت البارحة والله عليك، بس الزعل من يوم ما شافك رضا رجل.
0: صح. اي وموجود. بس المشكلة تدري شنو؟ اني انا ظهرت وقلت هذه النصوص بالإعلام،
1: يعني يبون،
0: يعني في وايد بنات يكتبون بس كأسماء،
1: يعني
0: كغنائية، يعني ما يطلعون يقولونهم في الإعلام. أنا طلعت وقلت يمكن هذا الانتقاد.
1: يضايقك أن تكون مستهدفة أو تحسين أن اسمك بدأ يدرج؟
0: بالعكس ما يضايقني، أتمنى أن أستهدف بطريقة أكبر بعد وأكثر، لأن أنت اليوم لما يركزون عليك معناته أنت وصلت وراح توصل لأماكن أكبر من كذي بعد.

0: احساسك وصلنا احنا ونعرفك، لكن الجمهور ودي يعرف بعد ايش تسمعين.
1: اسمعكم النص اللي ابتديت فيه يومسيتي الاخيره في الامارات. قلت انا لولا غلاكم ما تملكني هوى وشعور، ولا هوجست بحروف القصيد وغصت في بحوره مشاعر شاعره واحساسها لاجل الوفا مامور. تدلل واطلب المعدوم ترى لرضاك ماموره، عشقتك يا نظر عيني مثل ما تعشقون الحور، وحطيتك على قلبي ملك وتبعت دستوره، وجودك ذوب احزاني وخلى خاطري مسرور، ومن بد الخلايق في وسط ذا الكون مسروره، معاناتي مع غيابك وفي بعدك الم وكسور، دخيل الله لا تخلي ضلوع الصدر مكسوره، يرد الروح وصلك وانت لوصالي ترى ماجور، وانا لرضاك يا روحي بكون اكيد ماجوره.
2: الله عليك الله عليك، وصح لسانك صح لسانك،
0: جميل. شوف قاعده تقولها بعد قاعده كانه في رساله، حتى في الغاء في شده قاعده توصل الرساله، لكن جميل، يعني جميل هذا الشعر، وجميل هذا التوصيل، جميل هذا الشعور، جميل هذا الاحساس اللي تقدمينه اليوم. فدلال
2: انا عندي اسئله وايد ترى مجهزه لها، ما راح اعطيك مجال
0: يعني. لا بس انت شوي شاد ف يعني
1: لا شد عادي وياك
2: عملنا تحمل اسئلتنا اهم شيء
0: انت من المشاكل.
2: استاذه دلال، لك قصيده هذه القصيده كتبتيها في نفس الوقت اللي هي قصيده موقف اعتقد. شنو قصتها وشلون كتبتيها في نفس الوقت و... الشعور اللي نزل عليك خلاص لازم اكتبها الحين بوقتها؟
1: هذه القصيده كتبتها في تركيا، تحديدا ذاكره في 2024 شهر 9. كنت قاعده اتريق على البحر والتفت لقيت ريال كبير بالعمر، تقريبا عمره بالتسعينات يعني مو اقل، مهموم بطريقه مو طبيعيه يعني، وقاعد يشكل للبحر، فشفته وعورني قلبي، فكتبت المطلع وكملته بعدين. فقلت جالس على الشاطئ وضايق ومهموم، والموج يتصافق بروحه وجيه، واللي بقلبه من معاناة وهموم أصعب عليه من الفنا والمنيح، يرمي بعض حين على نفسه اللوم، وأحيان قال الذنب ما هو عليه، بالفكر مرسوم وبالعين مرسوم، ومصارع في الموج هم وبليح، ما للطرف راحة ولا يعرف النوم، سهران ما للنوم من قابليه، وهو بأحزان العمر دوم محكوم، وده يجيه الموت يكتب وصيه، ماله من الأفراح حظ ومكسوم، فقير فرحة وخلق ربي غنيه.
2: الله الله الله عليه، صح لسانك صح لدلال.
0: الله الله، يا أخي أنا مع الشاعر اللي يكتب يعني ليعكس شعور الناس، فبالك اللي يفكر في الناس، يعني أشوف أنه يملك هذا الإحساس بعيد عن الشك اللي مساء نتكلم عنه، لأنه يملك إحساس في الناس.
2: كان وضعت بينكم شاعري على يميني عراب الشعر خالد المحسن، على يساري دلال مقهوي، أنا حس نفسي بالنص.
0: لا شاعر دلال، في حياة الأغنية هل تشوفين أنه في صراع للوصول؟
1: أي
0: يعني
1: طبعا،
0: لما أكون والله دلال، لا دلال شوفها زينة وبعدها تبدأ في الشعر يعني نعم. بشكل جيد، انه لا لازم هذا لازم تتاخر، لازم ما تروح فنانين اكبر. فهل انت اخترتي الطريق الشبابي ودعم الشباب عشان توصلين اياهم وتبنين جيل غنائي متعاونه وياه؟ اقل شيء يقول بدايتي ويا دلال، ولا حلمك ان الفنانين هذول الكبار هم اللي يغنون لك؟
1: انا الحين اسعى وراء الفرصه المتاحه امانه، لما يكون في صوت شاب جميل عنده إنتاج ممكن أنه يقدم العمل بصورة رائعة وجميلة، ما أقول له لا، طالما عنده الصوت الجميل اللحن الجميل وعنده الإنتاج اللي هو يوصل العمل بطريقة وصورة حلوة أوافق على طول. بالنسبة للفنانين الكبار أكيد كلنا نطمح أن احنا نوصل للفنانين الكبار، وصلت الحمد لله، وفي أعمال راح تتنفذ بالأيام القادمة بإذن الله تعالى. فأنا أسعى للصوت الرائع للفن الجميل بغض النظر عن مكانة الفنان سواء صغير ولا كبير، لأن احنا اليوم كفنانين عندنا إحساس، لازم نشوف الشخص اللي قدامنا يوصل الإحساس هذا بطريقة جيدة وجميلة.

0: لا وايد شفنا ايضا بعد فنانين صغار من اول اغنيه ضربوا، فانت ما تدري يمكن العمل دامه كامل ومتكامل يوصل مع الفنان الشباب ويكمل مسيرته. فالمهم عندي صوت جميل رائع، انتاج رائع، يقدم العمل بطريقه حلوه سواء كبير او صغير، ونسعى اكيد ان احنا نوصل للكبار وان شاء الله الايام القادمه باذن الله تعالى.
1: باذن الله. استاذ دلال، اشتغلتي ما شاء الله تبارك الرحمن مع الكثير من الملحنين اليوم.
0: نعم.
1: واسماء يعني حققت نجاحات كبيرة. يعني من الملحن اليوم اللي دلال المقهوي يعني تنتظر الفرصة وتشتغل معه؟
0: أنا اشتغلت مع وايد ملحنين، لكن دائما أقول أني أنا أمنية من أمنياتي بالسي في مالي الملحن الكبير الأستاذ مشعل العروي، وتواصلت معه، في بيننا تواصل ومدندن لي بعض الأعمال من كثر ما أنا متفائلة. يعني في ديواني الأخير، أنا إلى اليوم ما وريت أستاذ مشعل، في ديواني الأخير رحلة وله قصيدة تغني لي اللي هو اختارها مكتوبة تحت غناء مشعل العروي، هي إلى الآن ما تنفذت، ولكن فيني تفاؤل وفيني أمل
1: إنه راح يغنيها،
0: لأني أنا أحبه كملحن من زمان. وقبل لا أبدأ كشاعرة كان أكاونتي فانز لمشعل العروي، هو ممكن ما يدري عن هالمعلومة، أخو الأستاذ فراس العروي يدري يعني عن هالموضوع، وكان ملحن لي مدندن لي بعد قبل. فأمنيتي بالسي في مالي الأستاذ مشعل العروي، وإن شاء الله راح تتحقق هذه الأمنية بإذن الله تعالى.
1: أتمنى يعني هاللقاء يوصل لمشعل العروي ويسمع هالكلام.
2: أتمنى. وبعدين دلال عندها القصايد اللي تستحق
0: يعني تقال إنه توصل،
2: ونشوف دائم يعني اسم دلال. يعني في فنانين عندنا في الكويت كبار موجودة، مثل يعني فنانين مختلفين وكبار لهم أسامي يقدموا، وفي شاعرة كويتية قاعدة تقدم التجربة مثل ما يدعم في الدول الثانية.
0: صحيح.
2: شعراءهم وشاعراتهم يعني نتمنى أن يدعم شعراءنا وأنه يوصلون في الأغنية الكويتية، لأن ما شاء الله الدلال قاعدة تعطي شكل الأغنية الكويتية الخالص. يعني مو محتاجين نجيب كلام من برا، عندنا الكلام الكويتي الغنائي. دلال، خلال تجربتك الغنائية اللي نتكلم عنها، مثلا الإعلامية 5 سنوات، الغنائية بدأت بعدها، هل أنت تشوفين أنك قدرت تحققين شيء؟ راضية عن ما حققتي؟
0: راضية، ولكن الطموح جدا أكبر. لكن شوف، بالفترة الأخيرة قعدت والله قبل كم يوم أسولف مع نفسي أقول فعلا اليوم حسيت بالمثل اللي يقول لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. أنا أسعى بكل ما فيني أني أوصل لمراحل أكبر في مجال الأغنية، ولكن إلى الآن الطموح جدا أكبر. وصلت أقدر أقول مرحلة جيدة، وأطمح للجيدة جدا والممتازة إن شاء الله بالأيام القادمة. دائما أقول عمل خذلانك مع النجم اللي بأيمن الأعتر أرضاني، وباقي الأعمال إن شاء الله راح ترضيني بالفترة الجاية لما تشوف النور وتنزل.
1: آخر ديوان لك قلت يدني الولا،
0: رحلة ولا.
1: قصة هالديوان سميتي هالاسم ليش؟ اخترتي تحديدا؟ ودنا نسمع أيضا يعني شيء من
0: الديوان،
1: من هالديوان. حاضر. بعد هالإجابة
2: خلنا يعني بعد عشان يعني نسمع أو نسمع الأغنية. يعني في أغنية جاهزة عندنا عند المخرج، بس نبي نسمع من دلال كلماتها.
0: رزانة،
2: نسمع رزانة ونحط مقطع من الأغنية.
0: رزانة آخر عمل غنائي نزل لي، غناء وإلحان نجم الإماراتي محمد الشحي، وتوزيع الموزع الكبير حسام كامل. تقول الله عطاك الزين والله معليك، الله عطاك الزين والله معليك، عن البشر للقدر ياكب رشانه، انت الملاك ومن يحاول يباريك، من نظرة عيونك تخل التزانه، اذا مشيت الورد ينبت حواليك، يبكي شذا عطرك يزيد امتنانه، وعرفت ليه ان جيت لك ما الاقيك، لقيت عودك ينحرف من ليانه، تدري وش أكثر شي عندي محليك؟ من فوق ذاك الزين ثقل ورزانه، البارحة فكرت لا شفتك أعطيك، أغلى هدية بس تبقى أمانة، ومن كثر ما أحبك وأقدرك وأغليك، دورت قلبي ما لقيته مكانه، سرقت قلبي والمشاعر تهنيك، عرفت له شلون تكسب رهانه، روحك غدت فيني وأنا شفتني فيك، وكلني داري جرح خلى عشانه، آمر تدلل لا توقف أمانيك، من كان مثلك لا يرد لسانه، أقول للعالم إذا حل طاريك، هذا الزمان اللي نشوفه زمانه.

أمسياتنا بين لحظات الوقت تأخذنا موسوعة الكلام إلى أفكار المبدعين التي جسدتها صفحات النجاح في مسيرة طموح والإنجاز المختلفة، حتى نشرع أبواب المساء ونأخذكم معنا إلى ليالي المبدعين عبر أثير أمسياتنا.

0: رجعنا معكم مستمعينا الكرام ومستمرين في برنامج أمسياتنا وضيفتنا الكريمة في برنامج أمسياتنا الشاعرة والأستاذة الكويتية دلال المقهوي. نحييك مرة ثانية أستاذة دلال في برنامج أمسياتنا.
1: يا هلا وغلا، الله يحييك.
0: جمعك أكثر من لقاء مع الفنان الكبير السعودي طلال سلامة.
1: نعم.
0: مزين. في شيء بيطلع للنور قريبا إن شاء الله؟ في تعاون جديد بيكون؟
1: احنا متفقين على عملين. عمل راح يكون غناء الفنانة الكبيرة القيثارة نوال بعنوان أنا مجنون، ألحان طلال. كذلك عمل ثاني بعنوان بدون قدر راح يكون غناء وألحان طلال سلامة بإذن الله تعالى.
0: ما شاء الله. متى تتوقعين الإصدار يكون؟
1: هما دائما يتواصلون معي إن الأعمال موجودة، لكن متى بالضبط ما عندي أي علم.
0: طيب، العصفورة قالت لنا في برنامج أمسياتنا أن الفنان الكبير أبو سارة، نوجه لتحية نمسى عليها بالخير، عبادي الجوهر، أنه معجب بما بعض الأعمال التي قدمتها دلال المقهوي.
1: طبعا الفنان الكبير عبادي جوهر بعد عمل فقدت الذاكرة، غناء حسن العطار وألحان غسان الشامي. وصلني عن طريق الملحن عبد الله العماني، قال لي ترى مدير أعمال عبادي الجوهر يوصلك أن عبادي معجب في هذا النص. وقبل حتى أقول يمكن 14 سنة أيام خالد ناصر الصالح كذلك هم في نص بعنوان خاطر الإحساس أيضا عجب في الفنان عبادي الجوهر، فتوصل نصوصي وينعجب، لكن إلى الآن ما في أي تعامل.
0: هل ممكن نقول أن دلال المقهوي لربما جهز نص وكأنه خصيصا لعبادي الجوهر ويقدم لعبادي الجوهر؟ وعارفين احنا أن عبادي الجوهر يعني ما يغني أي شيء ولا أي نص قد يعني يقبل فيه عبادي الجوهر.
1: خاطر الإحساس اللي نعجب فيه قبل سنين أنا كملته، لكن إلى اليوم ما قلت التكملة. إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا موعودة في أمسية في جدة، في دائرة الثقافة السعودية في جدة.
0: تم تأجيلها أعتقد هذه الأمسية،
1: تم تأجيلها بسبب الظروف. فإن شاء الله وقت تواجدي بإذن الله رح ألتقي في أستاذ طلال سلامة بعد مرة، وإن شاء الله يكون لي الشرف أني ألتقي بأستاذ عبادي الجوهر.
2: دلال، يعني الجمال في مشوارك الشعري أو مشوارك الغنائي إن كل البدايات مع شباب الكويت. هل في تعاونات يعني مع شباب، دعم شباب خارجي؟ وكانك توصلني رسالة إني أنا ودي أدعم شباب الكويت الفنانين، ودي أوصل وياهم، ودي للشباب بالذات نركز على الشباب رغم إن هناك مفاوضات مع كبار. بس أنت تبين أنت توصلين أو توصلين مع الناس الجديدة.
1: إيه، لما ألقى صوت كويتي حلو وقادر أني أنا أدعمه بمفرداتي ويطلب مني نص وألقى صوته جميل وحلو، ما أفكر بالماديات، أفكر أني أنا أدعمه، أن أقول له أنت أنتج العمل، وصل العمل بصورة حلوة. فأي لما ألقى صوت كويتي حلو أنا يعني أطمح أنه هو يغني لي. أنا ابتديت مع الفنان حسين الأحمد، هو اللي دعمني بالبداية في عملين، بعدها عطيت المبدع عبد السلام محمد، بعدها حسن العطار وفنانين يعني وايد، واشتغلت بعد دعمت فنانين من برا الكويت. دعمت الفنان ببكر با عمر، فنان من سلطنة عمان، سمعت صوته وأنا في صلالة كان قاعد يغني وعجبني صوته، قلت له لازم نشتغل مع بعض، ودعمته في عمل. كذلك كان في عمل مع بنت من العراق كان اسمها شجن العراقية، أيضا دعمتها في عمل. فإذا كان في صوت حلو قلت ما عندي أنا أي مشكلة أني أنا أدعم، طالما راح يوصل العمل أو يوصل كتاباتي بطريقة حلوة.
0: جميل. تركيزك في الفترة القادمة مثل ما قلتي خلف الكواليس بيكون على نصوص الغزل.
1: أي مركزة على الغزل.
0: ليش؟
1: جت لي فترة يمكن كنت أقول قصائد بعيدة شوية عن الغزل، فحسيت كثرت معنا، كانت بطريقة عفوية، ما كنت أنا مستقصدة هذا الشيء. فيوم شوية آخر فترة اتجهت للغزل، حسيت أن ردود الأفعال حلوة، حسيت الوصول أكبر. ويمكن الحالة النفسية مرات أنت لما تكون بحالة نفسية حلوة قاعد تكتب النصوص بطريقة حلوة من قلبك فتوصل، فهي على الحالة النفسية. أنا
0: ما تشوفين إنه ممكن يحيدك أو يعودك اليوم في احتزال بعض النصوص؟ يعني إذا تعودت على شيء وحبيتي ويكون تركيزك عليه جدا عالي.
1: لا، التنوع حلو، ما عندي مشكلة فيه، بس سبحان الله الإلهام الحين قاعد يجيني أكثر على الغزل.

0: الأغنية ما تبي واجد صح؟ تبي كلام مختصر.
1: حسب. شوف عاد هذه النقطة أنا دايما أختلف فيها. اليوم أنا دايما أقول لو تلاحظ أغلب الأعمال اللي موجودة أغلبها في المملكة العربية السعودية تحديدا قاعد نلقى أمراء يكتبون وشعراء كبار يكتبون، حتى لو كانت المفردة ثقيلة بال بال بال بال كنطق وثقيلة أيضا بالمعنى تتغنى لأن لها إنتاج كامل، لها شغل كامل. أما إحنا اليوم كشباب أو كعاد يعني كل البعد عن مسألة الإنتاج، لما نكتب هذا اللون ما يلتفتوا لنا وايد، يعني يبون الكلام السهل الممتنع الخفيف، معنى يتقبلونه من غيرنا. وصلت الفكرة، يتقبلونه من جهة معينة، ما يتقبلونه منا احنا، يدورون الكلام السهل الممتنع لانه ما يبي يجازف، يقول لا ابي كلام شبابي يوصل للجمهور بطريقة اسرع. اما لما تروح عند الشعراء الكبار وعند الامراء لا يجازفون، لانه راح يوصلون، لان الاعمال لها انتاج كبير.
0: هو ما يجازف يوصل. هو اعتقد لما يكتب استاذ دلال
1: بالضبط
0: يكتب هالقصيدة الطويلة اليوم والقصيدة مو سريعة لأشخاص معينين،
1: لأشخاص معينة
0: أربعة، وحتى واحد منهم يقرأها،
1: وحتى لو غنوها أو عطوها حق فنانين صغار راح توصل، لأن في إنتاج كبير يوصل هذه المعاني الحلوة. إحنا قاعد ننخذل شوي أو ننظلم من ناحية إنه ما يتم اختيار هذه النصوص بشكل كبير، يعني المفروض إن شاء الله بالفترة الجاية يختارونها بشكل أكبر.
0: يعني راح تكتبين قصيدة غنائية طويلة ما عندك مشكلة، ولكن على حسب لمن.
1: وعندي وتغنت، غناها حسن العطار بعنوان هلة سحابة، ونعجب فيها الفنان الكبير رابح صقر على فكرة، كان عنوان هلة سحابة كانت ثقيلة وطويلة، وصلت اليوم نقول 650 ألف زين، من غير سبونسر من غير شيء، وإن شاء الله توصل بشكل كبير.
0: شو بدك تسمعينا؟
1: تبي هلة سحابة؟
0: هلة سحابة، هلة سحابة.
1: هلة سحابة قالوا لي عنه أنه عمل سعودي نجدي، يعني المفردات غناء حسن العطار، ألحان متعب الفرج. فنقول هلت سحابة ماطرة من عيوني، أبغى أوصل من عيون السحابة، الود عوده مرتوي من مزوني، والهجر طول ما عرفنا سبابه، قسمت ليلي في زوايا سكوني، ونومي نذرته للنوى والصبابة، أحلام حبي شيبت في شجوني، وأنا فؤادي ما هنا في شبابه، اللي طرحته بالرضا وسط نوني، ينفض على عين الرضا من ترابه، كل ما رسمته من زوايا جفوني، طيفه يجاوبني بعيد التشابه، رجعت أعدل في لوايح فنوني، أمسح أبدل ريشتي والكتابة، العشق جنة والموالف جنون، وراعي المحبة راحته في عذابه.
0: الله عليك وصح لسانك استاذ دلال.
1: صحتك.
0: متواجد اليوم في السوشيال ميديا؟
1: نعم،
0: ولكن مو الوجود اللي يعني اسميه الوجود او التواجد الهادي نوعا ما، يعني ليش؟
1: هو التواجد اللي المفروض اني انا اتواجد فيه كأمسيات، كأغاني، كإعلام، كشعر فقط لا غير. يعني أحيانا أنزل صور ممكن شوية لسفرات معينة، بسيط جدا أني أنزل أمور خارج عن موضوع الشعر، وأعتقد أن هذا الصح، أني أنا كشاعرة أني أركز على موضوع الشعر، ما أشتت الناس في مليون اتجاه. يعني أنا شاعرة أنزل الشعر، وأعتقد هذا الصح. بس اليوم قاعد ينزلون أكثر من شيء، يعني الشاعر قاعد يطلع في أمور ثانية، فأنا ما أحب التشتت. أنا ظاهرة للإعلام كشاعرة ككاتبة.
0: كلمين عن أمسياتك الأخيرة اللي شاركت فيها، ما شاء الله يعني كنت متواجدة في الشارج أعتقد، وأيضا في سلطنة عمان.
1: الانطلاقة الكبيرة لي كانت في 2025، بديتها في أمسية ليالي مسقط في سلطنة عمان، وهذه الأمسية الحمد لله أخذت صدى جدا جدا كبير، تحديدا قصيدة دموع التماسيح يعني لاقت صدى جدا كبير. بعدها تواجدت في تونس في اتحاد إذاعة الدول العربية كعضو لجنة تحكيم في جامعة الدول العربية، فكانت يعني تجربة جدا مهمة، وتشرفت أني أصغر عضو لجنة تحكيم، تم اختياري في هذه اللجنة. وبعدها أمسية تدشين ديواني في الشارجة برعاية حضرة صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مجلس الحيرة الأدبي، وديوان رحلة وله يعني كانت في أمسية، وأعتقد 2025 كانت جدا مثمرة في الأمسيات الشعرية.
0: كلمينا يعني قبل أن نروح للقصيدة الأخيرة وقبل أن نختم اللقاء عشان نعطيك حقك.

0: في يعني اختيار أصلا من لجنة التحكيم للأغنية، يعني مسابقة الأغنية في تونس. كنت في لجنة التحكيم مع يعني كبار، يعني نتكلم ملحنين ومغنين،
1: الفنان محمد الحلو من مصر، وكان في أساتذة جامعة. نعم،
0: اختيارك كعضو لجنة، هل تشوفين أنه كان إنصاف لتجربتك أو وصول تجربتك أو تأكيد لأن تجربتك ناجضة حتى في الاختيار والتحكيم؟
1: هذه التجربة جدا كبيرة، يعني اختياري كعضو لجنة تحكيم في اتحاد إذاعة الدول العربية في تونس أثلج صدري، وأحس أنه أعطوني حقي بعد التعب، لأني أنا ممكن مثل ما قال الأستاذ أن أنا ظهوري هادي جدا، أنا خذيت جائزة الإبداع الثقافي في سلطنة عمان، وأنصفتني تونس في اختيارهم لي كعضو لجنة تحكيم، حسسوني أن فعلا فكري الأدبي واصل لهم، أنهم وثقوا فيني أني أنا أقيم أعمال لوزارات دول في الوطن العربي. يعني كانت الأعمال المشاركة جدا جدا ثقيلة، أعمال مهمة، فأني أكون في لجنة التحكيم كأصغر عضو كان فعلا إنصاف أسعدني جدا وشرفني جدا، والحمد لله أن اليوم اسمي كعضو في جامعة الدول العربية شرف لي، وأحس أني الصراحة يعني أستحقه والحمد لله.
0: حلو الثقة.
2: شو بدك تسمعينا نختم الختام مع قصيدة سارة دلال؟
1: نبي بدوني قدر، غناء عبد السلام محمد وألحان غسان الشامي، تقول اللي كان ما يقدر بدوني قدر، ومرت أيامه وفرقنا القدر، بعيد عني وأنا بس احتري، خايف يجيني بعد ما يروح النظر، اللي كان كل همه أنا كيف ارتضيه، ضيع حناني وحبي من بين يديه، يا للأسف راح مع ثاني وخان، ما بيها روح إن كان توله عليه، اللي كان وسط القلب بيته ومنزله، ومنيتي أعرف شو اللي فجأة بدله، ما كان في بالي على غفلة يروح، وهانت العشرة يلا قلبي محلله.
2: الله عليك وصح لسانك، ونتمنى لك التوفيق يا رب.
0: بنسمع يعني احنا يعني اخذناها في اخر، ودنا نختم على اغنيتها، اغنيه
1: بدون قدر.
0: وعد قدر خلاص
1: والله رجع.
2: كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمه اليوم في برنامج امسياتنا الاستاذه دلال المقهوي، شرفتينا ونورتينا، فشكر لك على تلبيه الدعوه، مع ان عندنا خبر احنا انك تنامين بدري، ولكن اليوم سهرناك اعتقد.
1: ما عليك، تستاهلون
2: فيعطيك العافيه.
1: الله يعافيك يا رب.
2: الله يحفظك.
0: شكرا لك، شكرا على هذا الحضور.

0: مستمعينا الكرام، لقيناكم بحب ونودعكم بكل هذا الحب وكل هذا الشوق بإذن الله، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم وفي نفس التوقيت من الساعة 10 ولغاية الساعة 11. وتقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا
1: والمخرج حمد الهاجري.

موجز لأهم وآخر الأنباء. الولايات المتحدة تهدد بعدم إبرام أي اتفاق مع إيران ما لم تحصل على الغبار النووي الإيراني. المملكة العربية السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمنية.

0: إسرائيلي من بعض المناطق في الجنوب. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ولوجستية في أوكرانيا وتعلن سيطرتها على بلدة جديدة شمال أوكرانيا. كوريا الشمالية تندد بتوجه واشنطن وحلف الناتو إلى تعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح. والسلطات الصينية تقوم بإجلاء نحو 2 مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار بافي من مناطق في شرق الصين. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى، والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثته الأجيال، وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أهلا بكم أخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الساحة الشعرية بشقيها القلطة والنظم.
1: في ساحة شعر المحاورة الحضور ما يجي إلا بالقوة الشعرية وقوة المعنى والحجة وسرعة البديهة والقدرة على مجاراة كبار الشعراء. ضيفنا في هذه الحلقة استطاع أن يثبت وجوده في ميادين المحاورة بعد أن واجه كبار الشعراء في العديد من المحافل. ترك له بصمة واضحة من خلال مشاركاته على مستوى دولة الكويت ودول المنطقة، ويكون واحد من الأسماء الحاضرة في هذا الفن الأصيل.
2: مرحبا وأميرنا اللي عليها الاعتماد، بذن ربي وسفينا بمر ربنا.
1: في ديوان وميدان نستضيف الشاعر متعب الفقيعي، نتحدث وياه عن بداياته وأبرز محطاته وأشهر محاوراته ورؤيته لواقع شعر المحاورة وما يحمل هذا الموروث من قيم أدبية وتراثية ودورهم كشعراء في المحافظة على هذا الفن ونقله إلى الأجيال القادمة. ضيف حلقة ديوان وميدان الشاعر متعب الفقيعي.

0: رحب فيك ابو فهد.
1: يا مرحبا يا ابو عبد الله، الله يحييك.
0: حنا نشرف باستضافة امثالكم يا ابو فهد، وحنا من جماهيركم.
1: يا عسى عمرك طويل، والله هذا شيء يسعدنا ويشرفنا بصرح مثل إذا دولة الكويت، وكل ابونا الخدمة موروث وطننا والوطننا.
0: الله يحفظك ويسلمك ابو فهد. لو نتحدث عن البداية، هل ابو فهد من بيت شعر ولا الشعر طارئ؟ خصوصا ما شاء الله انك يعني، هل انت بالمحاورة معروف، لكن هل لك بال
1: لنا بالشعر بكل مجالاته.
0: ما شاء الله.
1: احنا من بيئة شعرية، والشعر في الجزيرة العربية نفس الشريان، في كل بيت في الجزيرة العربية تلقى فيه
0: صدقت.
1: يا شاعر يا مذوقين للشعر أو مستمعين للشعر، فما هو بغريب يعني، لا علينا ولا على البيئة اللي احنا عايشين فيها. خاصة الكويت جزء من الجزيرة العربية،
0: نعم.
1: والشعر شريان العرب يتنقلون فيه أعلامهم ويتلقون فيه أخبارهم.
0: يا سلام، هذا قبل كان يقولون والشعر ديوان العرب وكم أنال من عرب،
1: نعم نعم
0: وكذلك كان الشاعر نفسه هو وزارة الإعلام للقبيلة.
1: نعم هذا صحيح.
0: وأنا أذكر لك بيت أبو فهد بإحدى المحاورات، فيه تقول الشاعر وقت مضى مثل وزارة إعلام. البيت هذا جميل يعني.
1: ايه البيت يقول الشعر وقت مضى بين العرب وزارة الإعلام، يعني بهذا الزمان الشاعر يعادل وزارة.
0: الله أكبر. نعم، هذا ما كان الشعر عليه أيام الجاهلية، وكان حتى ينقل منه صحيح اللغة.
1: نعم صحيح.
0: وأبو فهد، انطلاقتك الفعلية بالمحاورة وبداية دخولك للمحاورة قبل الانطلاقة، شلون كانت حبك للمحاورة؟ شلون دخلت فيها؟
1: أول شيء ما تبدأ بشيء إلا أنت تكون متابع له وبيئتك، يعني كنت من متابعينها ومن عشاق المحاورة، الشعر كشكل عام والمحاورة كشكل خاص.
0: هل يعجبونك شعراء معينين في بداية الأمر؟
1: يعجبني الشيء اللي الجميل من كل شاعر، مو بشاعر معين يعني،
0: يا سلام.
1: يعني من كل شاعر تلقى يعجبك منه مواقف أبيات شعر.
0: بدايتك أبو فهد، البداية يعني نقدر نقول الفعلية، متى كانت؟
1: والله يا أبو عبد الله ممكن أنها من 2019 2018 هي البداية الفعلية. طبعا أنا عندي وجهة نظر خاصة،
0: أي
1: المستحيل شاعر المحاورة بالذات،
0: نعم.
1: مستحيل أنه يطلع شاعر حقيقي ويقتنع فيها الجمهور وتقتنع فيها الشعراء أقل من خدمة 8 سنوات 10 سنوات. ليش؟
0: الله أكبر.
1: لأنها هي مبنية على المواقف، هذا الشعر حاضر بحاضر، فما ما هو منطق،
0: هذا الشعر الحقيقي.
1: أي هذا، وما هو منطق أن شاعر محاورة يبدأ 3 سنوات تصير شاعر عملاق ما تلقى عليها أخطاء. أكبر دليل ما في شاعر بالساحة إعلامي شاعر حقيقي خدمته أقل من 15 سنة، أتحداك أي شاعر تلقى فيه شعار شباب ممكن يطلع لكنه يخفت نوره شوي بعدين يزيد، لكن ما يعتبر شاعر محك من العمالقة إلا بعد خدمة.
0: يعني أبو فهد، الشاعر بالذات المحاورة لازم يحتك بشعراء آخرين،
1: لازم تحتك بالشعراء،
0: خصوصا الأساليب،
1: ينجض فكريا، ينجض شعريا. حتى الشعر الحين تلقاه، اسمع له بالحين واسمع له قبل 10 سنوات،
0: صحيح،
1: فتلقاه فيه تغير في الأساليب، في القناعات،
0: توقع
1: اسلوب الهجوم، اسلوب يصير اهدى شوي.
0: توقع التجربه ابو فهد،
1: تجربه هي مبنيه على التجربه، المحاورة مبنيه على المعرفه، على الشعر معرفه تجربه.
0: بس انا ابو فهد يعني، انا يعني استغربت منك لما قلت 2019، انا اذكرك اقدم منها.
1: اي
0: انا
1: صح،
0: اذكر كلام 20
1: كلام
0: سنه
1: كلام كلام صحيح. انا يمكن بدايتي من 2006 تقريبا، المرحله اللي بعدها فيها محاورات، لكن ما هي بالمحاورات اللي تقنعني انا، المحاورات بداية تقليدية. لا والله فعلا،
0: والله تواضع منك.
1: جميع الشعراء مروا في مرحلة بدايات، جميع الشعراء تلقى مرحلة البداية ترى ما تقل عن 5 سنوات 6 سنوات، بعدين
0: صحيح.
1: يصير شعر جيد، بعدين
0: صحيح.
1: مع الوقت يكون يا يصير شعر حقيقي يا
0: حتى أبو فهد لو تلاحظ فعلا كلمتك هذه، بعض الشعراء البيت عنده يمر بمراحل،
1: نعم،
0: بعدين يكمل البيت يصير فخم، مع المعنى يعني يرتبه يطلع بيت فعلا بيت ناضج.
1: انا كنا اذكر ان في جلسه خاصه مع شعراء عمالقه وكنا نسولف عن بدايات الشعر، قلت انا ظن ما في شاعر حقيقي يطلع اقل من 8 سنين خدمه. قالوا اذكر منهم فلاح القرقاح الله يذكره بالخير شاعر عملاق، قال ما هو بقل من 10. كان عندنا محمد العازمي شعر نجوم، قال محمد حتى 15 سنة يلا تكفي، لأن فعلا الخدمة لها دور.
0: صحيح،
1: ما يصير شاعر حقيقي أقل من خدمة، لأن بالخدمة هذه مثل ما تقول يحتك معدل الشاعر،
0: يشوف الشعر
1: ينجض تبكيره.
0: خصوص أبو فهد يعني الآن الشاعر إذا نقول بارز أو لاعب بلغة القلطة الدارجة، إذا لعب ويا شعراء من شاعر لشاعر يختلف أسلوبه.
1: نعم،
0: فهذه فائدة للشاعر. لكن فيه هنا يطري لي سؤال أبو فهد، إن بعض الشعراء الآن يطلع ويخفت نجمة، هذا جزء. كذلك قلة الحفلات، خصوصا أبو فهد فترة اللي طافت صار فيه خفوت في جانب المحاورات بالكويت، والآن ما شاء الله
1: الخفوت
0: يعني
1: صار
0: إيه؟
1: قبل الألبين، يعني قبل أزمة كورونا كان بيخفوت، لكن ترى بعدها رجعت المحاورة بشكل قوي. طبعا كان الفترة هذيك غياب المكاتب، غياب المكاتب، غياب بعض الشعراء. بعد الألبين رجعت بقوة، ما أنا بعد الألبين أعادلها بمعادلة المحاورات اللي كانت بداية التسعين، كانت توهج.
0: إيه نعم، كان بالليلة الوحدة فيها حفلتين وثلاث.
1: بعد الألبين صارت محاورات قوية بالكويت وجمهورها قوي، وأهل الكويت تراهم أهل الشعر من قبل، وقت مارشاد ووقت صقر والرفاعي الله يرحمهم.
0: إيه نعم،
1: كانوا عمالقة بالكويت، عمالقة.
0: وكان حتى الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت المغفور الله يرحمه،
1: الله يرحمه. له
0: كان يقيم المحاورات.
1: نعم، أنا أذكر فيه محاورة
0: إيه؟
1: في بادية الكويت كان حاضرها الشيخ زايد الله يرحمه
0: إيه؟
1: والشيخ جابر الله يرحمه والشيخ مشعل الله يطول بعمره.
0: آمين.
1: الحالة للكويت كانوا حاضرين المحاورة.
0: كانت هذه بافتتاح ديوانية شعر.
1: نعم، أذكر كان بيها عبد الحميد الذيابي كان يغني مع شاعر سبيعي
0: إيه؟
1: أذكر، وكانوا يتبعون المحاورة. المحاورة ما هي بشيء، ما هو فن غريب أو فن جديد أو دخيل على الكويت.
0: حتى أبو فهد يعني
1: قديم، قديم جدا.
0: حتى أبو فهد لو تشوف ديوانية شعراء النبط، يعني ديوانية شعراء النبط يعني ما في مثلها.
1: نعم نعم،
0: سنة 78 تم افتتاحها، يعني لا توجد بالوطن العربي كله، خصوصا تدعم الشعر وعلى أعلى مستوى مثل ديوانية شعراء النبط.
1: أنا أذكر شعار كبار في الخليج العربي.
0: نعم.
1: يقولون حنا كنا نسمع بادية الكويت على الراديو. كان كل الوضع الخليج يتابعون بادية الكويت. لكن كانت بادية الكويت ذاك الوقت قصايد، كانت إنارة.
0: صحيح.
1: وكان فيها جانب محاورة.
0: صحيح.
1: لكن المحاورة الدائم اللي تصير في البادية تكون مقيدة في رقابة في شيء.
0: نعم.
1: لكن عنفوان الشعر كان في الميدان. كان عندنا شعراء عمالقة، ممكن أنهم ما أخذوا الإعلام الزايد، لكنهم شعراء عمالقة.
0: صحيح.
1: عمالقة.
0: صحيح، لأن مثل ما قلت قلة المكاتب اللي تنظم هذه الحفلات،
1: قلة الإعلام الخاص في المحاورة بالذات. بعد أذكر في إعلام عام للشعر وفيه إعلام مركز على المحاورة.
0: نعم.
1: فكان الإعلام في الكويت ما هو مركز على المحاورة، كان مركز على الشعر كشكل عام.
0: ممتاز أبو فهد. الحين المحاورة أو شاعر المحاورة، الشباب يعني الشاب شلون بيطلع؟ يعني بعض الشباب مثلا يقتحم ميدان المحاورة ومو معزوم ومو يعني يقول لك سر الخلطة، شلون بطلع مثلا؟
1: أول شيء أنا وجهة نظري
0: إيه؟
1: الشاعر إذا دش ميدان المحاورة المبتدئ طبعا لا يقابل الشعار بالهجوم، انك انت اذا خسرت الشعار بعدم صحيح. الاحترام صحيح. ما راح يتقبلونك.
0: هذه بفايد هنا، هذه
1: ترى مرحله طويله يعني صح. لا تحسب انك تطلع من حفله حفلتين ثلاث اربع،
0: صحيح
1: يبي لك اقل شيء 5 سنين لين عشان تنقي شعرك من الشوائب،
0: صحيح
1: بعدها عاد يقبلك الجمهور ما يقبلك الجمهور. ولكن انا اقول قدم شعر والعب باحترام والعب بمعنى، وابعد عن الامور اللي القبليه والطائفيه والامور هذه. الناس الحين يربطهم الوطن الواحد،
0: نعم
1: يبون شعر،
0: نعم
1: خلاص
0: والمعاني واجد يعني.
1: واذا معك واذا معك شعر راح يقبلونك الناس، مالك
0: يا سلام. الحين يعني ابو فهد البعض من الشعراء يكون مبدع بجانب المحاوره،
1: نعم،
0: وبجانب النظم يكون يعني مو
1: مثل هذه لها اسلوب،
0: هذه
1: لها اسلوب، لكن الشعر واحد،
0: الشعر واحد،
1: اي واحد، اي طيب.
0: وحتى نسولف مع احد الاصحاب قلت ترى شاعر المحاوره اتقن من شاعر النظم بنظم البيت،
1: نعم،
0: لانه حاضر بحاضر والفكره لكن مرات يكون شاعر النظم اجمل بيته لانه يكون مريح هذه مشكله فهد، الخلطه هذه مرات قله من الشعراء اللي يقدر
1: صح
0: يتقن المحاوره ويتقن صح.
1: لا لان النظم يتعب على جماليه البيت اكثر من صحيح. اكثر من شعر المحاور، شعر المحاور يكون بيته بيت خصم
0: صحيح ومربوط
1: مربوط باحداث صحيح. حاضره
0: نعم.
1: او احداث محيطه،
0: المعنى نفسه اللي يرد لازم ترد على خصمك. لان في بعض الناس ابو فهد هم هذه ملاحظه، اسمح لي بفهد انا قاعد استطرد،
1: لا انا بعرج على شغله اللي قلتها قبل، الشاعر المبتدي الشاعر يحاول المبتدي يعني وجهه نظر انه ما يخسر الشعار
0: نعم.
1: الاعلاميين ويحاول يتقرب منهم عشان يكسب خبره،
0: صحيح
1: يكسب خبره ويسمع النصيحه، يعني يسال الشيء اللي ما يعرفه، يسال صحيح. يسمع النصيحه، هي ما هي بهجوم وبس انا بحضر بلعب معه وبقول وبنجح، لا ما راح تنجح، مستحيل راح تنجح قدام صحيح. شاعر علم خبرته يمكن كبر عمرك وخبرته طويله، ما راح تنجح قدامه الا بمساله واحده اذا حصلت منه قبول.
0: يا سلام. طبعا انا الافضل للشاعر المبتدئ مثلا انك مثلا حفلات تكون منظمه عند جماعتك تلعب فيها وتكون لك قبول ويكون لك
1: ويقبلونك الشعار، يعني اذا قبلك الشعار مشيت امورك، يقبلك الشعار اعطوك راحه اكثر، اعطوك مساحه اكثر. لكن اذا كان لعبك فيه هجوم فيه اسقاط على الشعار ما راح تاخذ راحه، يعني كل بيقول يلعب معك 4 بيوت 5 بيوت يقولون غيره. لكن اذا كان لعبك زين معهم يعطونك مساحه اكثر.
0: نعم ابو فهد، هل لك بالنظم؟
1: ايه لنا محاولات،
0: لو تسمعنا منها يعني. ما
1: والله النظم بجيب لكم شيء وطني يحول حول الاحداث اللي عايشينها.
0: يا سلام.
1: يقول نفداك في لازمك يا دارنا بيت بيت، والشعب يفداك مثل شيوخه وعسكره، نموت من دونك ودفاعنا مستميت، سماك ورضك عليها نعلنا السيطرة، ويا ميرنا ما نخيب هقوتك لا هقيت، والله ما نرضى على الدار وعليك شعره، يسلم ولي العهد ويسلم ولي العهد، وكلمته ما نسيت لمن ما غاب، والغاش من دق حره نحبك، ويعلم الله بالمحبة حضيت يلي تدوس الخطر، والموقف تسطره فينا الولا اللي ما هو بالغرب ولا السفيت، وصدورنا دروعا الصاروخ ومسيرة، أهم شي الكويت نردد الجملة بفضل الله ونشكره، ترى الولاء والعهد ما بعت فيه وشريت، أخسر عيالي ومالي والولاء مخسرة، عشت الحياة وعطتني فوق ما أنا عطيت، والله ما لحق جزاها فيني ولا قدره.
0: الله أكبر، صح لساني صح قصيدة جميلة جدا أبو فهد، ما شاء الله قصيدة جميلة ومميزة والوطن يستحق منا ذلك وأكثر. لكن أنت بفهد من بيئة شعرية
1: طبيعي، والبيئة الشعرية هي تراها من الأساس للشاعر في بدايته. إذا الشاعر
0: يعني يكون قاطع شوط يعني
1: يكون على الأقل شيء عنده روس أقلام، عنده بديهيات الشعر، فأمر طبيعي.
0: أبو فهد، دور الإعلام بالذات بالمحاورة، خصوصا دور المكاتب، بعض المكاتب دورها كبير خصوصا بالتوثيق.
1: نعم.
0: لأن أنا جلست مع شعار أبو فهد كبار

0: يعني أذكر كان من المتابعين للمحاورة يقول كان عندي شريط حق محاورة حق مرشد البذال ومطلق الثبيتي
1: الله يرحمه.
0: تخيل يعني كانت موجودة واندثرت يعني ما تعرف الكاسيت القديمة خرب.
1: نعم صحيح.
0: سريع. كذلك محاورة حق أذكر مطلق الثبيتي ومحمد الردعان من أجمل المحاورات كانت، وكان فيها كذلك مستورة عصيمي وكان فيها شليويح بن شلاح. أنا أذكر أنه كان عندي الشريط ولازلت أبحث عنها وما لقيتها. فدور الإعلام مهم بالذات المكاتب في توثيق المحاورة، وهذا إرث إرث يعني. بعض المحاورات أنا أذكر حضرتها بالكويت قديمة ما لها أشرطة.
1: شوف شعارنا اللي جبت طالي مرشد كنظم توثيقه موجود
0: نعم،
1: ولكن محاورات هذا توثيق قليل نادر
0: صح.
1: لأنه ما في شيء أساسي. أذكر أن كان فيه يمكن محل قبل تسجيلات أذكر بمنطقة الفهيل وسكر صح. فكان عنده إرث كبير المحاورات، لكن المحاورات اللي عنده هذا حتى في المحل هذا كانت اللي بالتسعينات
0: صحيح.
1: أنا بيهم اللي بالسبعين اللي بوقت الشيخ أحمد الجابر بحفلات هذه كانت قليلة، وبعضها كانوا يكتبونها بدفاتر
0: هي صح
1: ويحفظونها الناس.
0: أنا وقفت على محاورات حق أبو ماجد وصقر صافي. صقر صافي 148 يعني كم 78 سنة كان مدونة فعلا كتابة، لكن أقصد المحاورات هي صارت بالتسعينات وهذا صراحة ضاعت لأنه إرث كبير. كذلك الشعراء محاورة
1: جزء. طيب إذا صقر الله يرحمه توفي سنة 1948
0: أي.
1: يعني الحين له تقريبا
0: 78 سنة.
1: 78 سنة هذا يدل شنو؟ يدل أن الكويت بيئة
0: صحيح.
1: محاورة
0: صحيح
1: وشعر، وهو شعر بادية الجلية العربية كلهم هالشعر، لكن أتكلم عن جزئية القلطة. احنا نسميها بالكويت قلطة.
0: نعم.
1: محاورة استحدث التالي نسميها، لكن هي قلطة. فإذا متوفي صقر الله يرحمه 78 يعني أنا ما أدري كم صادف هجري، لكن 78 قبل 75
0: قبل 78 سنة.
1: 78 سنة. وبفاته كان علم من أعلام الشعر في النظم وفي المحاورة. فهذا يدل أن الكويت الشعر كان فيها أكثر من 150 سنة أو أكثر من 150
0: نعم.
1: سنة
0: نعم.
1: فصقر مو مستحدث الشعر بالكويت
0: صحيح.
1: شعر محاورة صقر الله يرحمك جاء من ضمن سلسلة شعراء
0: صحيح. وهذا يدل بفهد حتى اللي يشوف التاريخ وموجود يعني مدون ديوان صقر وديوان كذلك مرشد البذال وكذلك روايات سالم بن تويم وديوانه في شعراء كثير يعني بعضهم ما سلط عليهم الإعلام، ولكن كبار وشعراء لهم، بس المشكلة بالتدوين في الوقت الأخير.
1: أظن سالم بتويم الله يرحمه وصقر كان أصغر من صقر.
0: صقر باجد لكن
1: سالم كان شاعر من الشعر ثقيل شاعر راكد، وكان جليس الحكام بذاك الوقت.
0: نعم.
1: سالم.
0: أتصدق أبو فهد ذكرتني بشغلة، الآن طلع بالسوشيال ميديا الآن حفلة قديمة تصويرها مو صافي، المرشد البذال وسالم بن تويم تخيل.
1: ايه
0: قلطة قديمة صار يعني سنة اللي سمعتها انها سنة 78 او 76، فتو طلع الفيديو الان تو طلع.
1: انا اظن في ذيك المرحلة كانت المحاورة، انا ما ادري بالضبط وين نشأت المحاورة الاساسية، لكن اظن يعني نتكلم قبل صقر الله يرحمه توفى
0: 48
1: يعني قبل 78 سنة. أنا أظن بهذاك الوقت كانت المحاورة في منطقتين محصورة، ممكن محصورة في الكويت ومحصورة في الحجاز. أظن منطقة نجد أظن ممكن كانت قليلة
0: هذه قطعا أبو فهد.
1: أي في المنطقتين
0: يعني بظني أنا كقراءة أبو فهد أتوقع أن قطعا لأن بالحجاز ودلائل بعدين كانوا أهل بادية يعني الكويت يمكن حاضرة شوي. وبعدين أبو فهد كان من اللي حضر المحاورات، كان حاكم الكويت كان يحضرها.
1: إيه كان يدعمونها حكام
0: من الجيل أبو فهد.
1: كل فن يدعم الحاكم نفسه
0: صحيح.
1: في السعودية دعمهم الملك فيصل الله يرحمه.
0: أي نعم بالمغترة اللي كلنا نعرفها
1: ونجحت المحاورة. في الكويت كان أحمد الجابر الله يرحمه جابر الأحمد الله يرحمه
0: نعم.
1: كان يحضر المحاورات.

0: يرن الله يطول بعمره
1: آمين.
0: مشهد كان من تواجدين زايد الأمير الشيخ زايد الله يرحمه
1: سمو الأمير الشيخ مشعل الله يحفظه ومتى بالصحة والعافية كان أول رئيس لديوانية شعر النبط.
0: نعم.
1: متذوق للشعر وزياراته برمضان دائما له يوم يزور فيه شعراء النبط ويسووا وصراحة احتفالية جميلة يعني منها الشعر ومنها
0: دعم موثة.
1: يا أخي صراحة إحياء للموروث وهذا الإحياء وكذلك مثل البرامج هذه اللي احنا نقوم فيها أبو فهد بدعمكم وبدعم شعرائنا هم ما شاء الله لهم تاريخ. بس أبو فهد قبل كان صقرا صافي كان يجون الكويت كانت يعني ما أدري يمكن إعلاميا كانت أقوى بالفترة هذيك إنه كان يجي لها سليمان بن شريم دلّ الويحان أبو ماجد
0: كان الإعلام محصور ذاك الوقت الإعلام محصور ما فيه نفس الوقت الحالي سوشيال ميديا والقنوات حتى فكانت منارة لكن أنا أقول لك ترى من نجاح المحاورات
1: نعم.
0: فالكويت بذاك الوقت دعمها من حكام الكويت
1: صحيح
0: حكام الكويت إذا ما هو مستمعين ومحبين للشعر هذا يكونون شعر. الشيخ جابر الله رحمه كان شاعر وكانت له قصائد سلمان الحمود أظن كان شاعر
1: نعم وكان ترى يميز شعراء القدامة كان ينقل التاريخ هو من أهمية الشعر نعم. إنه ناقل للتاريخ
0: نعم
1: أبو فهد بما أنك من بيئة شعرية في قصيدة مشهورة للشاعر المرحوم سعد الفقيعي وهو من جدانكم
0: نعم
1: وأنعم وأكرم بكم يا أبو
0: هذا سعد بن القضيضية الفقيعي
1: نعم.
0: كان له قصيدة فأخوه متعب بن القضيضية اللي أنا مسمع لها اللي هو جدي فغاب عن أخوه 8 سنين يومهم بدو
1: الله أكبر
0: فقال ينشد أنا أخوه ينشد كل ما سأل الناس ما يدروا راح بحكم الزمن اللي هم عايشينه المهم أنه قال ليت الهبايب من نشد علمنه يكود عمته بنسيل الهبايب هذه 8 سنين ما سنع عنا من روحته من زمان الحرايب مدري لو أن الهجن ما يصلن له ولا مصدن عن طريق النجايب عسى عيون بالخفاء ما بكنة تعطم ذيل اللي تعلى الطبايب الحر لغر بعود المغنة لو زرقوا له في طوال الجذايب هذا اللي حفظ منها
1: الله
0: فكان غايب عن أخوه 8 سنين ويسأل عنه عاد أرسل القصيدة هذه بعد هو رجع بعدها بنفس الوقت أخذ كم سنة بعدها والله ما
1: الله أكبر شاعرنا الكبير متعب الفقيعي نستأذنك بفاصل قصير ونعود بإذن الله.
2: ميدان وديوان مجلس للشعر وميدان للكلمة وإرث حفظه القصيد ميدان وديوان.
1: أهلا بكم أخواني المستمعين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ولا زلنا مع ضيفنا الشاعر الكبير متعب الفقيعي. نرحب فيك مرة أخرى أبو فهد.
0: يا مرحبا يا أبو عبد الله الله يحييك.
1: أبو فهد إيش رأيك بالمحاورة بالوقت الحالي؟
0: والله
1: عندك أنت من فرسانها.
0: يا عمرك طويل أبو عبد الله المحاورة الحين أنا أشوفها في الوقت الحالي من أفضل حالاتها من أفضل حالاتها. لأن المحاورة الحين أفضل صحيح. من قبل في في في جزئيتين. الجزئية الأولى أن المحاورة صارت إعلامها أوسع من قبل ما هي محصورة بالكويت تلعب بالكويت يتابعونك اللي في السعودية صحيح. وتلعب في السعودية يتابعونك اللي في الكويت
1: صحيح
0: الوجود وسائل السوشيال ميديا والإعلام والتواصل وصار الشغلة الثانية أنها صارت محاورة للشعر
1: الله
0: والرسالة ورسالة شعرية
1: الله
0: ما هي مثل قبل يعني لو ترجع قبل 15 سنة 20 سنة كانت رسالتها قبلية
1: صحيح.
0: بها نعرات فيها صحيح. أنا أشوف أن الحين أفضل من قبل المفردة تجددت
1: هذا أبو فهد
0: الأسلوب أفضل من قبل كانوا يلعبون بكلمات مرددة قوالب جاهزة أكثر في شعار في عمالقة في ولكن المنهج اللي كان عندهم إذا كانوا يفرض عليهم أنهم يمشون بالأسلوب هذا عشان ينجح
1: صحيح
0: الحين تغير الحين
1: حتى التعليم أبو فهد يعني
0: الثقافة العامة
1: الآن معظم شعراء المحاورة شهادات عليا ودكاترة
0: نعم ثقافة الشاعر تراها تبين بشعره
1: تبين نعم بالفاظة
0: بالفاظة
1: تركيبة البيت
0: تركيبته بأسلوبه

0: فصار الحين الشعر يقدر يجي شاعر من أقصى الجنوب ويلعب ويا شاعر من أقصى الشمال، تنجح ملعبتهم بموضوع اجتماعي.
1: حتى أبو فهد صار في تداخل، صار في تداخل بالشعر عجيب. يعني مثل العرض الجنوبية مشهورة بالشقر،
0: نعم
1: ما يسمى الجناس باللغة العربية،
0: نعم صحيح،
1: والمحاورة مشهورة أن أخذ بدل ومعاني، صار في تلاقح كأن
0: يصير
1: صار
0: يصير
1: موال شقر.
0: الله الله يلعبون موال
1: وصار شقر. أذكر بفايد حتى لك موال شقر جميل اللي هو مؤتمر أو شيء، صراحة هذا موال صراحة جميل جدا. يا ليت تقول لنا أبو فهد، لأنه كان بصراحة أنا حفظته بس ودي أسمع أخواننا المستمعين.
0: اي هذا موال كان مهرجان القصر الأحمر.
1: بصراحة أنا أبو فهد استمتعت سمعته.
0: اي هذا يعتبر فن من فن المحاورة، لكنه هو للعرضة.
1: أتوقع أنه تلاقح أفكار
0: نعم. أذكر يقول

0: سلام يا سلام يا ابو فهد، والله بصراحة من المواويل بصراحة الجميلة جدا، خصوصا الشقر يعني له رونق
1: اي
0: يعني،
1: جناس الشقر.
0: وكذلك الزير ابو فهد كذلك. اذكر بالكويت هم لعبوا زير، واذكر كنت لعبت الزير،
1: نعم اذكر
0: مع ان الزير اتوقع انه بالكويت مو من
1: لا لا
0: فنونها
1: لا
0: يعني،
1: مو من فنونها،
0: لكن كذلك
1: لكن لعبناه
0: يعني.
1: في الحجاز مع شعر الحجاز، مع شاعر حبيب العازمي، مع عبد الله بن عتكان، مع الشاعر عوض الشيب، اذكر
0: إيه
1: بالطايب،
0: كانت ليلة مشهودة بصراحة يا.
1: واذكر ان لعبنا في مكة مع عبد الحميد الفهمي.
0: ما شاء الله أبو فهد، الآن المحاورة خصوصا حنا بالإذاعة، كانت في عندهم برنامج جميل جدا، وشرفت بمشاركتك أنت يا أبو فهد، برنامج جلطة الإذاعة. كان هدفهم هم توثيقي للمحاورة بالكويت، للجلطة بالكويت، وكذلك الشعراء الكويت دعم. فشلون شفتها أبو فهد، وخصوصا أنك أنت خضت التجربة؟
1: أول شيء برنامج جلطة الإذاعة، أول شيء نشكر الدكتور يوسف السريع، يعني من الداعمين ومن
0: جدا
1: إخواننا اللي يبذل جهده لنجاح الفن هذا.
0: أبو عبد الوهاب صراحة داعم، وهو مدير العام للإذاعة، داعم للموروث الشعبي بشكل
1: أبو
0: عام.
1: عبد الوهاب الرجل المناسب في المكان المناسب.
0: لا، وحتى كان بجلطة الإذاعة كان يشاركنا بالصف،
1: نعم
0: كان موجود
1: كان
0: ويانا، وكان
1: متفاعل للنجاح،
0: يتابع
1: هو متفاعل الكل كبيره وصغيره. الله يجزاه خير وما انسى ما انساك ابو عبد الله، انت كنت
0: الله
1: من
0: يحفظه.
1: الناجحين، انت من الناجحين
0: والله انا
1: والداعمين، انت واخويا محمد القحطاني،
0: محمد
1: الله
0: القحطاني جهوده كانت
1: الله
0: كبيره
1: يبيض
0: بصراحه.
1: وجهك
0: ابو عبد الله كان
1: ابو
0: يجي
1: عبد الله،
0: الصبح القاه،
1: ونعم
0: تخيل، والقاه بالليل،
1: هي كان من الداعمين،
0: وكذلك وليد الدل،
1: نعم نعم
0: المذيع
1: والله،
0: المبدع ما
1: نعم
0: شاء الله عليه،
1: يستاهل يستاهل.
0: وكذلك الشيله، تصدق دائما يسالون عليها، يعني شيله البرنامج اللي يقول يا مرحبا يا هلا يا سامعين الصوت عبر الاثير،
1: نعم
0: في اذاعه من قديم الوقت تطربنا محطاتها. فكان
1: نعم.
0: حتى بشيله الصفوف
1: البيت له قيمه والاذاعه لها تاريخ.
0: اي أيوة والله،
1: لا تاريخ
0: وصراحه يعني كان البرنامج جميل، انا استمتعت وحضرت الليالي كلها.
1: وجاء الوقت اللي جاب الدكتور على يرجع تاريخ الاذاعه،
0: فعلا
1: لان عنده ارشيف قديم.
0: صحيح،
1: القديم ما ينفع اذا ما في جديد.
0: صحيح، وحتى هو كان هدفه، سمعته بأحد اللقاءات، انه يقول توثيق للمحاور. تصدق ابو فهد، هم ذكرتني شيء بالشيء، اذكر في محاورات، انا شفت محاوره المستور العصيمي وعوض الله ابو مشعاب بالكويت بالسبعينات، كانوا شباب،
1: لا لا
0: مع ان ماتوا كبار بالعمر، الله
1: يرحمهم
0: يغفر
1: ويغفر
0: لهم، كانوا من عمالقه الشعراء. انا بصراحه كنت مستور احرص، كان حضوره بالكويت كثير يعني، وكنت احرص على محاوراته، وفعلا مستور كان شاعر دولي.
1: نعم،
0: كل ما يجي ناس يعرف
1: الكويت كانت ساحه ميدان محاوره فعليه، وكان في شعراء ما عرفوا ما نعرفه الا من الكويت، لو انهم سعوديين نعرفوا في الساحه الكويتيه.
0: صحيح،
1: فكانت

0: ساحتين قويات بذاك الوقت اللي هي ساحة الحجاز وساحة نعم. الكويت.
1: نعم.
0: طبعا في فن في فنيات في فنيات تفرق، هذول يكونوا يركزون على المعنى، هني تركيز على اللعب المباشر، هذه ساحة وهذه ساحة، هذا لها منهج هذه لها منهج، ولكن كانوا العمالقة اللي يلعبون من هناك في الحجاز نعم. تلقاهم يلعبون نعم.
1: هذا أبو فهد بعد ذكرتني بشغلة، أنا كنت دائما أسولف بيني وبين أصحابي يعني أقول أهل نجد يتميزون بالبيت القوي والكبير، والحجاز تلقى لو بيت عادي في معنى.
0: نعم نعم.
1: فقول الشاعر إذا كان بيت نجدي ومعناه حجازي كان.
0: صحيح. هل نجد النظم؟ شوف من نجد.
1: صحيح.
0: وجاي.
1: صحيح.
0: النظم عندهم قوي. حتى المنطقة ديرتنا من ضمن الكويت.
1: صحيح.
0: شاعر حنا عندنا يجيك شاعر شباب بالنظم بالذات تكون مفرداته سلسة.
1: جدا.
0: يكون
1: جداً
0: شاعر قوي. والتركيز عندنا كشكل عام على الشعر النظم، ولكن المحاورة
1: صحيح.
0: رديف لها.
1: صحيح.
0: تفرق عن الحجاز لأن هم الشيء الأساسي عندهم أظن المحاورة.
1: نعم.
0: فيمكن النظم رديف له.
1: حتى بفهد لما قلت سلاسة البيت فعلا لو مثلا صقر صافي يقول لك قصيدة على صعوبته يعني على قوة القصيدة لأنها سهلة يعني.
0: نعم.
1: يقولك مثل يعني أذكر محاورة كانت مع أبو ماجد أو الويحان، يقول شوف سهولته لما سلم قال له يا مرحبا ترحيبة الحبان للأحباب لغاب لهم مدة وطبوا داخل الديرة.
0: نعم.
1: شوف على سهولة البيت، وفعلا مرات الشاعر يبين فرقه بالبيت خبرته.
0: لا الشاعر ابن بيئته.
1: اي نعم.
0: ما يصير شيء.
1: نعم.
0: الشاعر ما عنده تكلف زايد يصير قبوله أكثر.
1: حتى أبو فهد ذكرتني شغلة أن بعض الشعراء ثقافة بعض الناس يعني تدخل عليه.
0: نعم.
1: يعني حتى الكلمات يعني هي مو لهم الكلمات لكن مرات تدخل عليه يعني الألفاظ هذه، وهذا لأن المحاورة صارت دولية. أيوة. الآن
0: هذه تصير بالمحاورة. النظم ايه؟ ما تصير دائم. إذا سمعت قصيدة شاعر النظم أنا أكلمك في وقت فات أنا مستعد أسمع قصيدته وأعرف أن الشاعر هذا من أي قبيلة أو إقليم.
1: صحيح.
0: يعني أقول لك هذا من نجد من الحجاز من الشمال من الجنوب من أسلوبه
1: وألفاظ معينة.
0: الحين صارت اللغة تقريبا متشابهة.
1: صحيح.
0: لكن المحاورة ما تحكم نفس النظم لأن النظم كان الشاعر بمحيط مغلق.
1: أي نعم.
0: خاصة أقول لك قبل الدول الله يطول عمر حكامنا ويديم الأمن والأمان كانوا مجتمعات مغلقة.
1: صحيح.
0: في القبلية أو مناطقية
1: قبلية وإقليمية يعني
0: كانوا حديثهم مغلق يعني ممكن. صحيح. تلقى لهجة معينة عند أهل إقليم معين أو قبيلة معينة أو منطقة. صحيح. معينة منطقة ثانية ما تقولها.
1: صحيح.
0: لكن القلطة الشاعر يتنقل في المحارات. صحيح. اليوم في الكويت أنا أتكلم الوقت الحالي.
1: نعم.
0: اليوم في الكويت وبكرة في جدة بعدها في المدينة بعدها في الرياض بعدها في قطر في الإمارات يعني دول الإمارات قليلة شوي لكن الكويت والسعودية وقطر هي المحاور عندهم مستمرة.
1: ذكرتني يا
0: أبو فهني الشاعر ممكن أن يكتسب.
1: صحيح.
0: بعض الكلمات أو إذا ما اكتسبها وقالها لازم يصير عنده معرفة فيها ومعرفة معناها فممكن نجيب لك كلمة محلية عندهم.
1: أي صح.
0: ما تعرف معناها فتنقش فيها
1: يكون مطب.
0: أي يصير مطب عندك.
1: هذا أبو فهد ذكرتني لما تقول أذكر بيت المستور عصيم الله يرحمه يقول شو ما يبالي ترجماني كل قوم أجيها أعرف لغاها. هذا دليل الخبرة وقديم وسبعين سنة مضى بالمحاورة ومشهود لأبو فهد. نبي نرد
0: فيه مقولة على الكلام.
1: ايه؟
0: هذا
1: ايه؟
0: مقولة يقول من عرف لقة القوم أمن شرهم.
1: نعم.
0: هذه مقولة عربية.
1: نعم. هذا أبو فهد نرد على محور قلطة الإذاعة اللي شاركت فيها انطباعك عنها.
0: والله انطباع ناجح. بعدين هي قلطة الإذاعة وجهة نظري أنا هي نفس اللبنة الأساسية.
1: الله.
0: يطلعون منها شعراء شباب.
1: والله أبو فهد
0: دعم إعلامي
1: صراحة. أبو فهد كان الشباب متميزين.
0: نعم نعم
1: متميزين. ولا أنسى دعمك لهم أنت أبو فهد يعني ما شاء الله
0: يستاهلون. هم
1: تشجعهم وتوقف بصفة وأشوفك يعني تكلمهم ويستاهلون.
0: شوف
1: يعني
0: جميع شاعر ناجح أو جميع شخص في فن معين لازم أنه يدعم وجوه جديدة.
1: صحيح.
0: الاستمرارية.
1: صحيح.
0: الفن اللي هو يستخدمه.
1: صحيح.
0: الاستمرارية الانتشار إعلاميا لقبوله إعلاميا. فهذولا الشباب اللي هم ماسكين المسيرة بشعر المحاور في الكويت.

0: فالبرنامج يدعمهم ويطلع وجوه جديده. ممكن بكره اللي تشوفهم الحين تو فادي تشوفه بعد 20 سنه عملاق.
1: صحيح. حتى ابو فهد يعني ما شاء الله بدعمكم ودعم اخوي خالد فهيد صراحه يذكر ابو عبد العزيز من الناس الداعمين اللي له فضل بصراحه ما يجحد. سبب احتكاك للشعراء الشباب مع شعراء اكابر كبار. نعم. عمالقه مثل الفلاح القرقاح، مثل السلطان المنصوري، خليفة راعي الباكور، مثل عايض العاطفي،
0: كلهم شعراء. زياد المجرمي،
1: زياد المجرمي شاعر بصراحه يعجبني انا، من زمان كان الاعلام عليه قليل.
0: شاعر
1: كذلك عوض الجامعي،
0: عوض الجامعي
1: كذلك الزايدي،
0: كلهم شعراء. احتكاك الشباب في الشعراء اللي من خارج بيئتهم ينفعهم،
1: حتى يعرف الاسلوب يعني.
0: يعرف الاسلوب،
1: هو مثلا
0: يعرف الاسلوب، يغير المنهجيه اللي عنده. ما يصير يمشي بيئه معينه.
1: صحيح. لازم ابويا فلان وفلان خلاص. نعم. عرف طرقهم، لكن فلان
0: في شيء اساسي عند شعر المحاوره. لازم الشاعر الشبابي يشغل عنده عنصر المفاجاه.
1: يا سلام، هذه
0: شيء اساسي.
1: هذه كلمه بفهد انت قلتها، وفعلا
0: عنصر المفاجاه لازم. يعني انت لازم تكون اكثر ما تلعب كنت. صحيح. شباب اكثر ما تلعب تكون انت اللي راد، مو انت البادي. البداية لا تتعب عليها إذا أنت بتنجح.
1: صحيح.
0: اتعب على الرد.
1: صحيح، لأنه يبين هل يلمح
0: ويكون عنصر المفاجأة في بيت غير متوقع.
1: صح.
0: تكون أنت فعل عنصر المفاجأة، ما تنصدم
1: وترتب فهد يعني. وفعلا أنت لما قلت المعلومة هذه فعلا أنا أشهد فيها، يعني كلام صحيح. لكن أبو فهد مرات يقول لك الشاعر الشاب، أنا بمحاورة موجود الشاعر الكبير متعب الفقيعي، موجود مثلا فلاح القرقاح او فلان او فلان، اذا قام فلاح القرقاح بيطلب متعب، لانه متعب. لا. شاعر كبير، فهني مشكله. يقول لك لا لازم انا اطلب
0: يعني. هي غالبا شعر الشباب يطلبون الاكبر منهم سن كعرف.
1: صحيح.
0: كعرف. لكن انا اتكلم انت خليك جاهز لبيوت الشاعر اللي قدامك، لان الشاعر اللي قدامك مستحيل شاعر علم راح يتبعك.
1: صح.
0: لازم من واقع الخبرة ومن واقع الاختبار لك، هو لازم يجيب معنى، يجيب. صح. بيت لازم ترد عليه.
1: صحيح.
0: فأنت لا تمسك مجال أنك أنا البادي أنا أمشي بموضوعي، لا، حاول أنك تبدأ وتجيب له بيت وتبع الشاعر الكبير بالمعنى. فمو هو مو أساس أني أنا أبدأ وأمسك المعنى، لا، مو بشرط. أبدأ أنت بموضوع ويقوم الشاعر، هذا هو اللي يمسك المعنى، ما تفرق معك. فأفضل لك تصير تابع للشاعر برد، ترد على البيوت، تراها أفضل.
1: هذا افضل، لانه يثبت شعريتك. نعم. فعلا شعريت. لانك انت مثل ما قلت عنصر. نعم. مفاجاه.
0: إيه.
1: هذا ابو فهد حتى يقول احد الشعراء، يقول انا بالنقض اقوى من الفتل. مرات يعني نسمع هذه. صح. بالنقض اقوى من الفتل، لكن فهد في شغله بصراحه انا الاحظها، يعني انا اقول سر نجاح الشاعر اذا يعرف يسير المعنى، يمشي بالمعنى.
0: صح.
1: مرات شاعر يفتح معنى يرد على المعنى ببيت خلاص يقفل، لا، المعنى يمشي ما يقفل.
0: ترى أساس النجاح بالبتل.
1: يس.
0: لولا البتل ما وجد النقض القوي.
1: صحيح.
0: محتاجين شعراء يبتل البيت بطريقة قوية، يجيب بيت قوي فيجي هالرد قوي. ومثل ما قلت أنت تطرق في المعنى، أسلوب المعنى، المعنى ما تأخذه من بيت وبيتين.
1: صحيح.
0: تقدر تدخل فيه بتفاصيله.
1: صحيح. تفاصيله فعلا.
0: خلاص خلاص الموضوع هذا، تقدر من صلب الموضوع تطلع موضوع ثاني.
1: صحيح.
0: أهم شيء أنك متى تعرف أن المعنى انتهت صلاحيته، خلاص انتهى. إحنا ناقشنا بما في الكفاية، ما يصير تمدها. يقول مثل عند البدو، يقول ما يمل السوالف إلا كثر ترديدها. أيوه. حتى لا ترد الموضوع من أول الطروق لآخر الطروق. يمكن الوضع ما يحتم، يمكن الموضوع عادي يعني.
1: صحيح.
0: ممكن تسكره ببيتين.
1: صحيح.
0: ابدأ بموضوع ثاني، وهذا مو بشرط أن المعنى طرق الواحد المعنى واحد، لا، تجيب موضوعين ثلاث مواضيع عادي. وممكن انه معنى واحد لكن المعنى يستحق معنى موضوع دسم، ممكن تطول فيه الموضوع. وبنفس الوقت انت تلعب معنى يكون فيه بيوت فكاهيه، يكون فيه.
1: صحيح.
0: فيه
1: ما مثل ما تقول
0: مقالب، اساليب شعريه، لكنك على اطار المعنى.
1: ابو فهد بخصوص المقالب، مرات انا سمعت كلمه بصراحه عجبتني للشاعر الكبير وصل عطياني، يقول بعض التمريرات مستهلكة، يقول أنا ما أرد عليه.
0: نعم.
1: وفعلا أنا بصراحة أشوف أن تصرف وصل هذا يدل على خبرة.

0: وشاعر كبير، انا ارد عليه مستهلك، انا ايش اقدر.
1: طب عبد الله بعض الكلام اللي يفهمونه جاء التمريره اللي يفهمها نص الجمهور او ثلاث ارباع الجمهور ما هي بتمريره.
0: مو تمريره
1: يعني، انت جايب لي من بضاعه غيرك ترد علي
0: حتى ابو فهد مرات
1: ما له داعي. وخاصه مرات انا عندي ملاحظه واحده اللي هو لا تجيب تمريره غير صالحه للذوق العام، حاول انك تبعد عن الكلمه.
0: صحيح
1: افضل، لان الوقت الحين احنا بالوقت الحالي وقت ثقافه
0: صحيح
1: اجتماعيه، ثقافه دينيه، سلوم، عوايد، الشيء اللي مو بصالح للذوق العام لا تستخدمه. جيب تمريره، حاول تجيب شيء جديد او شيء غير، ممكن انها تمريره قديمه لكن كنت توظفها بتوظيف جديد.
0: صحيح
1: اسلوب جديد.
0: صح هذه ممكن. احنا ابو فهد مستمتعين وياك باللقاء.
1: الله يطول بعمرك ابو عبد الله.
0: ابو فهد احنا الان بنهايه اللقاء، اذا عندك كلمه اخيره.
1: والله عندنا اقول اول شيء نشكرك ابو عبد الله، ونشكر القائمين على اذاعه الكويت ووزاره الاعلام كشكل عام. دعمتوا الشعر، تبنيتوا موروثكم، دعمتوا، اخرجتوا شعراء بالفتره اللي فاتت وجيه جديده، ومتاملين فيهم خير. وان شاء الله ان في المراحل القادمه هو الموسم القادم تكون تكمله لما فات.
0: يا سلام باذن الله. احنا بنهايه اللقاء نشكرك باسمي وباسم فريق العمل واخواننا.
1: الله يطول بعمرك.
0: المستمعين، وعلنا ان شاء الله نلقاك في محاورات قادمه وفي
1: الله.
0: لقاءات
1: بإذن
0: قادمه
1: باذن الله. باذن الله باذن الله.
0: الله يحفظكم الشاعر الكبير متعب الفقيعي على قبول هذه الاستضافه، وباذن الله نلقاك في حلقات قادمه.
1: الله يطول بعمرك باذن الله.

0: ميدان ديوان، نأخذكم في نوادر من محاورات خلدها التاريخ، حفظتها الأجيال، واللي لازال حتى يومنا هذا صداها شاهد على عراقة هذا الفن وأهله. ومن النوادر الأدبية اللي من خلالها نعرض لكم اللقاءات والتسجيلات النادرة مع كبار الشعراء في نوادر ميدان وديوان.
1: إخواني المستمعين، اخترنا لكم هذه المحاورة وهي من أقدم المحاورات بين الشاعرين الكبيرين صقر صافي ومرشد البذال. طبعا الشعراء صقر صافي ومرشد البذال من كبار شعراء الخليج بالنظم والمحاورة، ولذلك يطلق على بعض الشعراء يقول لك هذا شاعر ميدان وديوان. ميدان اللي يقصد فيه ميدان القلطة أو المحاورة، والديوان اللي هو الشعر النظم. وطبعا الشاعر صقر صافي رحمه الله توفى سنة 1948، يعني من تاريخنا اليوم صلى 78 سنة. ومرشد البذال رحمه الله توفى سنة 90، يعني صار له 36 سنة رحمهم الله. وهذه من أقدم المحاورات المحفوظة، وكان البادي مرشد البذال. طبعا المحاورات مرات يجي فيها مواقف طريفة، وكان مرشد شباب وصقر صافي عود شايب كبير بالعمر. وطبعا مرشد البذال حب انه يلعب مع الشاعر الكبير صقر صافي اللي كان مشهور على مستوى الجزيرة العربية بالنظم والمحاورة. ولعلنا نذكر في قابل أيام كثير من هذه المواقف مع سليمان بن شريم، مع عبد الله الويحان، وكانوا شعراء من كبار شعراء الجزيرة ومحاوراتهم خالدة. ومعنا بهذه الحلقة محاورة مرشد البذال وصقر صافي، وكان البادي مرشد البذال. قال مرشد:

لا يا طالع نجوم الليل صاب العودة هرفالي رد صقر وقال

قال صقر ما قابلني يهو سبغة ريتني حمراء.

0: خادمة.
1: من أرشيف جلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها: الرئيس الأمريكي يمنح وفد التفاوض وقتا محدودا لإبرام اتفاق مع إيران. المملكة العربية السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوبي لبنان.

وفد عسكري أمريكي يبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في الجنوب. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية وموانئ في أوكرانيا.

واشنطن وحلف الناتو لتعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح. السلطات الصينية تقوم بإجلاء نحو 2 مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار بافي من مناطق في شرق الصين. وإلى التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لجناح طيران الشرطة تنفيذها تمرين رماية بالذخيرة الحية في الموقع البحري برافو، وذلك من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 6 إلى 10 صباحا. وذكرت الداخلية في بيان أن التمرين سيتم تنفيذه بالمنطقة الواقعة ما بين جزيرة عوها وجزيرة كبر على ارتفاع 3000 قدم ونزولا فوق سطح البحر. وأهابت بجميع مرتدي البحر والصيادين وأصحاب القوارب ضرورة عدم الاقتراب من موقع التمرين خلال الأوقات المحددة والالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظا على السلامة العامة. وأضافت أن تنفيذ هذا التمرين يأتي ضمن البرامج التدريبية المعتمدة الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية وتعزيز قدرات الطواقم الجوية على تنفيذ مهامها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. في جديد تطورات الأزمة في المنطقة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصفها بقوة إذا حاولت اغتياله وفق قوله. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الصواريخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، وسيتبعها إطلاق آلاف أخرى على الفور إذا تحركت الحكومة الإيرانية لتنفيذ تهديدها. وأضاف ترامب أن الأوامر صدرت بالفعل وأن الجيش الأمريكي مستعد وجاهز وقادر على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل خلال عام واحد قابل للتمديد. في سياق متصل، حذر مسؤول أمريكي من أنه إذا لم تحصل واشنطن على الغبار النووي الإيراني فلن تبرم أي اتفاق مع إيران. وفي جديد مسار المفاوضات، نقل موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، وأشار إلى أن هناك خططا جاهزة أمام ترامب في حال عدم التوصل لاتفاق. من جهتها، نقلت شبكة SBC عن مسؤول أمريكي أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يتوجه إلى سلطنة عمان، كما أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر لن يشاركوا في المحادثات. وفي هذه الأثناء، أعربت كل من باكستان والمملكة العربية السعودية عن قلقهم العميق إزاء حالة التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، تبادل فيها وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في المنطقة. وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا على أن تجدد الصراع لا يخدم مصلحة أي طرف، بل يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. في القاهرة، شددت مصر وتركيا على أهمية خفض التصعيد واحتواء الاحتقان والتوتر بالمنطقة وتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران ضرورة الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بما يسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال الحوار والدبلوماسية، ما يجنب المنطقة
مخاطر

خطر التصعيد العسكري. وفي ملف الملاحة في مضيق هرمز، عقدت مباحثات عمانية إيرانية حول الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن الجانبين اتفقا خلال المباحثات التي ترأسها وزيرا خارجية عمان السيد بدر البوسعيدي وإيران عباس عراقجي، اتفق على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. في لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب لبنان تزامنا مع إلقاء قنابل صوتية وتحليق للطيران الحربي والمسيرات في مناطق عدة. في غضون ذلك بدأ وفد عسكري أمريكي اجتماعات في بيروت مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. وفي ألمانيا، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المبادرة في اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي الذي سيعقد في 17 من الشهر الجاري. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وفي الضفة الغربية المحتلة، يتواصل التصعيد في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين التي باتت تمتد من استهداف المنازل والسكان إلى تخريب الأراضي الزراعية والبنية التحتية في ظل مشاركة مباشرة أو حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. ننتقل إلى السودان، حيث شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان على المضي قدما في المعارك ضد قوات الدعم السريع وحلفائها. ميدانيا، بسط الجيش السوداني سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن هجمات واسعة النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة استهدفت منشآت عسكرية وموانئ أوكرانية. وأضافت أن قواتها سيطرت على بلدة باتشيفسك في مقاطعة سومي بشمال أوكرانيا. أما في كييف، فقد قال الرئيس فلاديمير زيلنسكي إنه بصدد إنشاء قيادة خاصة منفصلة تركز على الضربات في العمق الروسي، وأنه سينشئ أيضا قوات جديدة للرد السريع تضم قوات هجومية وطائرات مسيرة. في بيونغ يانغ، نددت كوريا الشمالية بتوجه الولايات المتحدة وحلف الناتو لتعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح في أعقاب قمة قادة الحلف التي عقدت هذا الأسبوع في أنقرة. وقالت وزارة الخارجية إن بيونغ يانغ تندد بقيام قادة الناتو بتصوير ممارسة كوريا الشمالية لحقوقها السيادية المشروعة على أنها تهديد. بدورها، قالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن جهود نزع السلاح النووي يجب أن تركز أولا على ما وصفته بمحاولات كوريا الجنوبية واليابان لامتلاك أسلحة نووية. وفي خبرنا الأخير، قالت السلطات الصينية إن نحو 2 مليون شخص تم إجلاؤهم من منازلهم مع اقتراب الإعصار بافي من شرق الصين بعد أن اجتاحت تايوان وعددا من الجزر اليابانية. وأضافت السلطات الصينية أن عمليات الإجلاء تمت في مقاطعة تشينيانغ شرقي الصين، حيث تم تعليق الدراسة

والعمل وإلغاء جميع الرحلات الجوية إضافة إلى إغلاق كامل لرحلات القطارات. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. الرئيس الأمريكي يمنح وفد التفاوض وقتا محدودا لإبرام اتفاق مع إيران. المملكة العربية السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان، ووفد عسكري أمريكي يبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في الجنوب. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي ديم سعد ويرى بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية وموانئ في أوكرانيا. كوريا الشمالية تندد بتوجه واشنطن وحلف الناتو لتعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح. السلطات الصينية تقوم بإجلاء نحو 2 مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار بافي من مناطق في شرق الصين. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 13 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية، والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. الوسطاء يسعون لإعادة واشنطن وطهران للمفاوضات، متابعات إخبارية. لبنان يواصل جهوده الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، قضايا استراتيجية. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا، تحليلات استراتيجية. روسيا وأوكرانيا تصعيد متبادل، متابعات إخبارية. أهلا بكم، ننطلق من محطة متابعات إخبارية.

0: الدول التي تتولى دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تكثف جهودها لإعادة الطرفين إلى المسار الدبلوماسي بعد أن تعرضت التهدئة لانتكاسة مع تجدد المواجهات العسكرية وتبادل التهديدات، رغم مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في 17 من يونيو الماضي. حول هذه التطورات معنا من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. دكتور صالح، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك
0: دكتور. الحركة يعني نراها قوية فيما بين الوسطاء لإحياء المسار الدبلوماسي بين واشنطن وتهران بعد أن تجددت المواجهات بين الطرفين في الأسبوع الماضي تحديدا، كيف ترى الوضع؟ هل هذه العودة بالفعل موجبة؟

0: جدية أم أن هذا الصراع سينتهي بشكل يعني سيء للغاية كما يتوقع البعض؟
1: لا أعتقد أن ما جرى في الفترة الماضية هو حوار خشن وعنيف، لأن أحد أسباب إشكاليات هذه العلاقة المضطربة بين الولايات المتحدة وإيران هو عدم وجود آلية تواصل طبيعية بين البلدين، ولا يوجد تواصل أيضا دوري، لأن معروف أن مثل هذه القضايا في المواجهات من الضروري أن يكون هناك آلية تواصل منتظمة دورية تناقش كل الإشكالات التي قد تطرأ بين الطرفين وحول تفسيرات القرار، لكن كل هذا غير موجود في الحالة الأمريكية الإيرانية. الاعتماد الكلي على الوسطاء والحوار يكون عبر قنوات ثالثة وليس بشكل مباشر، وبالتالي هذا الذي يجعل من هذا الحوار يأخذ هذا الشكل العنيف. ما جرى في الفترة الماضية هو رسائل عنيفة، تبادل رسائل عنيف بين الولايات المتحدة وإيران، لأن بعض بنود مذكرة التفاهم لم تكن واضحة بشكل دقيق، وبالتالي كل طرف سعى لأن يفسرها من ناحيته وعلى حسب ما يراها، مثل موضوع مضيق هرمز. بالتالي إيران كانت تريد أن تفرض إدارة وأسلوب وسلوك جديد على مضيق هرمز يتعلق بإلزام كل السفن العابرة بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وهذا يعني فيما يعني أنه قبول بتحكم إيران في المضيق. الولايات المتحدة ردت على هذا الأمر بقصف، إيران ضربت كل السفن التي رفضت الامتثال، الولايات المتحدة ردت الرسالة برسالة عسكرية، وجهت ضربات إلى مواقع محددة في محيط مضيق هرمز، وكان ذلك أيضا رسالة واضحة مشفرة يعني أن الولايات المتحدة لا ترغب في توسيع إدارة الصراع، وبالتالي أصبح هناك قواعد جديدة للاشتباك بأنه كلما ضربت إيران السفن فإن ذلك يعني أن الولايات المتحدة سوف تضرب محيط مضيق هرمز.
0: نعم. طيب يعني تفضل أكمل دكتور.
1: تكرر الأمر أكثر من مرة، إيران حاولت تثبت هذا الامتياز الذي أرادت أن تفرضه بفرض واقع جديد على مضيق هرمز. أيضا ردت الولايات المتحدة المرة الثانية بتوجيه ضربات، عندما أصر الإيرانيون في المرة الثالثة على تكرار نفس الشيء غير الأمريكيون طريقة الرد الأمريكي، وسعوا دائرة الضربات، ألغوا الترخيص الذي منحوه للنفط الإيراني، وبالتالي تعبير أمريكي عن الغضب وعن الاستياء وعن الانزعاج من هذا السلوك الإيراني وهذا التفسير الإيراني لمسألة المرور الآمن في مضيق هرمز.
0: نعم، نحن دائما نقول أو دائما حتى المحللون السياسيون دائما يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل ما بين الاتفاق الأول أو مذكرة الاتفاق أو إطار الاتفاق الذي وقعه الجانبان في 17 من يونيو الماضي. كانت الأمور يعني غير واضحة، نقاط فقط، نقاط نقاط نقاط. كان من المفترض أن يجلس الطرفان مباشرة لتوضيح الكثير من النقاط بدلا من تركها لأن يعني تتشكل على مدى الشهرين، وهي الفترة الزمنية التي منح الأمريكيون لإنهاء هذا الاتفاق. إيران تتحجج بأنها تريد، وكان الاتفاق ينص أو هي فهمت ذلك ينص على أن أي تحرك للسفن في مضيق هرمز لابد أن يكون لديها علم بذلك، بينما الطرف الأمريكي لم يوضح هذه المسألة. لماذا لم يجلس الطرفان لتحديد هذه النقاط وإنهاء هذا الإشكال فيما بينهما؟
1: لأن كلا الطرفين لم يتفقا بالكلية على إنهاء الحرب، اتفقا فقط على وقف اطلاق النار اتفاق مؤقت لاطلاق النار لحاجه لكل طرف في نفس كل طرف كان يريد هذا الاتفاق لوقف اطلاق النار لفتره يعيد تموضع نفسه ويعيد ترتيب نفسه ويعيد ترتيب اوراقه، لانه يشعر بان التناقض موجود والصدام حتمي، ولكن التوقيت تم تاجيله. من الطرف الأمريكي مسألة الانتخابات الأمريكية باقطة على الرئيس ترامب، ومسألة استمرار حصار مضيق هرمز ضاغط على الاقتصاد العالمي وضاغط على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي هذا الذي دفع الولايات المتحدة. من الجانب الإيراني الحصار الأمريكي المطبق على موانئ إيران خنق الاقتصاد الإيراني، وبالتالي كلا الطرفين اعتبر أن هذا الاتفاق هو محطة مؤقتة يكون بعدها إعادة تموضع بعد الانتخابات الأمريكية، لأن كل طرف

0: تتمنى الانتخابات على بنتيجة أخرى. وبالتالي لا يمكن الوصول بهكذا معطيات وهكذا مواقف وهكذا تناقض بأفضل من ما تم إنجازه في مذكرة التفاهم. ظلت هذه النقطة. اعتقد الأمريكيون أن الإيرانيون سيكتفون بمسألة الدعاية أنهم حققوا مكاسب وأن حافظوا على النظام وأنه حققوا إنجازا.
1: كل طرف يدعي ذلك الدكتور، كل طرف يدعي ذلك. نعم.
0: الأمريكيون أعطوا تعمدوا أن يعطوا الإيرانيين مسألة رفع الترخيص عن النفط الإيراني ورفع الحصار على الموانئ الإيرانية وإعادة الأموال المجمدة من أجل أن يكون ذلك تغليبا لطرف الجناح المعتدل في النظام الإيراني، حتى يشعر بأن المفاوضات أنجزت وأتت بنتائج جيدة للاقتصاد الإيراني، لأنه لو تم الاتفاق التزام بالاتفاق فسيكون ذلك جيدا على إيران وعلى المنطقة وعلى العالم.
1: طيب، ألا تعتقد أن ما تقوم به إيران هو محاولة تحديدا من قبل إيران لتحسين شروط هذا الاتفاق لكي تملي شروطا هي تريدها في, في, في, في الاتفاق النهائي فيما بعد؟
0: أنا أعتقد أن هذا الأمر له جانبان. الجانب الأول أن الجانب الإيراني مقتنع ويعتقد ومؤمن بأن الرئيس ترامب لا يستطيع شن حرب شاملة قبل الانتخابات الأمريكية، ولذلك مثل ما ذكرتي هو يريد من الآن الضغط بهذه النقطة لرفع شروط التفاوض وأن تأتي الانتخابات حتى موعد الجولة القادمة ويكون الموقف الإيراني أقوى. لكن أيضا أنا أعتقد أن هناك أمر آخر وهو انتقال العدوى الإسرائيلية إلى النظام الإيراني. تعرفين ويعرف الجميع أن حكومة نتنياهو المتطرفة هي تريد الحروب ولا تستطيع التوقف بدون حروب، لأن ذلك يعني انهيار حكومة نتنياهو وانهيار تحالفاته وانهيار حياته السياسية، لأنه مهدد بالسجن. ولذلك تجدي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدخل في حرب ويخرج من حرب ويدخل في حرب ولا يستطيع أن يتوقف عن إشعال الحروب، لأن طبيعته وبقاؤه قائم على إشعال الحروب. أنا أعتقد أن العدوى الإسرائيلية هذه انتقلت إلى جناح المتشدد في النظام الإيراني، ولذلك الحرس
1: لضمان بقائه أيضا هناك،
0: ليس فقط البقاء لأن ضمان نفوذ أكثر، لأن تعرفين أن أحد إفرازات الحرب الأخيرة هي قوة وسطوة جناح الحرس الثوري داخل النظام الإيراني على حساب التيارات الأخرى والمجموعات الأخرى، زيادة تموضع أكثر في مقاليد الحكم، زيادة في النفوذ، زيادة في الإنفاق العسكري لصالح الحرس الثوري. ولذلك يعتبر الحرس الثوري أن استمرار حالة الحرب وليس شرط الحرب هي لصالحه من أجل تأمين وتقوية مصالحه داخل النظام الإيراني.
1: نعم. طيب أيضا على الجانب الأمريكي نجد أيضا مجموعة كبيرة من التناقضات، يعني آخر هذه التناقضات قضية أو ادعاء الرئيس الأمريكي كما كتب على تروث سوشيال من أن هنالك مؤامرات من قبل إيران لاغتياله، يعني واقع الحال أيضا كان هنالك إعلان قبل كذا يوم من باكستان بعقد حوار ما بين الطرفين في 11 تحديدا بالأمس ما بين الطرفين دون تحديد المكان، دخل على الخط السيد ترامب وقال إن الحوار سيكون في سلطنة عمان، ثم عاد مرة أخرى وقال إن هذا الحوار لن يحضره الجانب الأمريكي مباشرة، يعني وأنه سيقتصر، وفعلا اقتصر على الجانب العماني إلى جانب عراقي وزير الخارجية الإيراني في هذه المحادثات. لماذا هذا التضارب في الأقوال أيضا الأمريكية؟ نفعل ولا نفعل، نفعل ولا نفعل، سيصير ولا يحدث؟
0: تجديه في تصريحات الرئيس ترامب وليس المؤسسات الرسمية الأمريكية، لأن ببساطة الرئيس ترامب هو جاء من خارج المؤسسة الأمريكية وجاء من خارج المؤسسة التقليدية الطبيعية للإدارة في كل أنظمة العالم، وبالتالي هو يتصرف بطريقة مختلفة تماما عن السائد في كل دول العالم وليس فقط في الولايات المتحدة. لكن الرئيس ترامب الإشكالية التي تجعل أن هناك التباسا لدى كثير من المتابعين أو من يشاهد أنه يوجه رسالة في نفس الخطاب لأكثر من طرف داخلي وخارجي، عدو وصديق، حليف وخصم، وبالتالي يتم هناك مثل حالة التشتيت للمتابع من الذي يريده الرئيس ترامب، لأن هذه طبيعة الرئيس ترامب يوجه رسائل أكثر من رسالة في الخطاب الواحد لأكثر من طرف. يعني دائما الرؤساء الأمريكيين السابقون كانوا يفصلون بين ما هو داخلي وهو خارجي، الخطاب يكون موجه

0: للحلفاء يكون كل الخطاب وكل الجو وكل المفردات وكل المصطلحات للحلفاء، عندما كل الأعداء نفسه. لكن رئيس ترامب يتحدث عن الأعداء والأصدقاء والحلفاء والداخل والخارج والناخب الأمريكي والانتخابات والرئيس بايدن والديمقراطي، كله في خطاب واحد. ولذلك نجد أن البعض يتشتت من متابعة أو محاولة امساك موقف متكامل الرئيس ترامب.
1: نعم دكتور، ندرك تماما بأن هنالك أزمة ثقة بين الطرفين، خاصة من الجانب الإيراني، مع تصريحات كما ذكر ترامب أيضا أن الجيش الأمريكي مستعد وجاهز وقادر على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل خلال عام واحد قبل التمديد. مع مثل هذه التصريحات، هل هنالك يعني سيكون رد فعل خوف من قبل إيران من جدية مثل هذه التصريحات وتنفيذ هذه التصريحات، خاصة بعد كل ما خاضه خلال الشهور الماضية؟
0: يعني لو لاحظت أن كلا الطرفان استنفذا كل التصريحات الممكنة، ما يحدث الآن هو تكرار هذا الموقف. التصريح الأمريكي الأخير هذا للمرة 20 أو 30 صرح بموقف شبيه، ونفس الشيء المواقف الإيرانية. قاليباف اليوم صرح أنه سترد بشكل قوي. هذا التصريح أيضا من الطرف الإيراني تم التصريح به لأكثر من 30 مرة أو 40 مرة خلال الفترة الماضية، وبالتالي هذا تكرار إعادة استجرار لما هو الرصيد الموجود من المفردات والمواقف. لا يوجد شيء جديد حتى الآن، لأنه ببساطة لا يوجد أي متغير على الساحة إلا بعد الانتخابات الأمريكية. لن يكون هناك تغيير.
1: الانتخابات الأمريكية بعيدة حتى نوفمبر المقبل.
0: في نوفمبر بالتأكيد سيكون، لن يكون هناك تغيير حقيقي في مجرى الأحداث. ستكون هناك ضغط عض أصابع، رسائل نارية، رسائل خشنة، لكن الطرف المتفقان على وقف إطلاق النار سيستمر. لأنه لاحظت أنه بعد الضربات العسكرية الأمريكية المحدودة المركزة في الزمان والمكان، أعلنت الولايات المتحدة أن المسألة انتهت والتقى، وكان مفروضا أن يلتقي الطرفان في مفاوضات على مائدة مفاوضات وحوار. بالتالي كل هذه الضربات العسكرية أو الاحتكاكات هي احتكاكات مؤقتة، سياسة عض أصابع، محاولة فرض واقع سياسي، لن تغير في مسألة وقف إطلاق النار.
1: وقف إطلاق النار أيضا سيستمر لكن سيتخللها ضربات هنا وهناك. الآن النقطة الأساسية وبشكل سريع فيما بين المحادثات التي عقدت العمانية الإيرانية بالأمس، هل من نتائج معينة، خاصة أن تصريحات خرجت بأنهم اتفق على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي، هل من شيء
0: يعني
1: جديد فيما يتعلق بهرمز؟
0: الولايات المتحدة أرادت من هذه الاتفاقيات بتوصيل رسالة إلى الطرف العماني تصل إلى الإيرانيين أنه لا يمكن استمرار في لعبة شد الحبل أو عض الأصابع أو محاولة إيران فرض واقع سياسي معين أو فرض واقع مرور على مضيق هرمز. وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تنتهي إيران من هذه المناورة تماما.
1: شكرا لضيفنا من الكويت الدكتور صالح السعيدي الباحث السياسي، شكرا لك دكتور.

0: قضايا استراتيجية. الساحة اللبنانية تشهد تطورات متسارعة على المستويين السياسي والأمني في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بالتزامن مع تأكيد المسؤولين اللبنانيين مواصلة الجهود الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية. مع مراسلتنا وهذا التقرير.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب عشية الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستعقد في روما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات عنيفة على بلدة المنصوري في قضاء صور، كما استهدف الطيران المسير بلدة مجد الزون. إلى ذلك نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على 2 على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، واستهدف القصف المدفعي بالقنابل الفسفورية بلدة شبعة. وواصلت قوات الاحتلال عملية نسف المنازل في بلدة حولة، كما نفذت تفجيرا بين بلدتي كفر تبنيت وأرنون، وأشعلت النيران في بلدة الخيام تزامنا مع عملية تمشيط واسعة بالتوازي مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون. التصعيد الإسرائيلي ترافق مع وصول وفد عسكري أمريكي إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال من منطقة تجريبية بين 2 في الجنوب، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني وكالة الصحافة الفرنسية. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قد تبلغ من السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بأن الوفد العسكري سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء الانسحاب تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: ومعنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أستاذ محمد، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أستاذي، كيف ترى المشهد اللبناني مع هذه الضربات التي لا تتوقف على لبنان؟
2: طبعا وقف إطلاق النار الساري حاليا من أطلاق، لكنه لم يصل إلى المستوى المأمول، لأن حرية الحركة بالنسبة لجيش الاحتلال ما زالت موجودة، ولا يوجد آلية لمنع هذه الخروقات، ولا يوجد آلية أصلا لمحاسبة الكيان الصهيوني على هذا الأمر، لأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو اتفاق إطاري، ويؤكد الطرفان أنه فقط يتضمن الخطوط العريضة. المشهد الآن باعتقادي وصل إلى مرحلة مثالية. هناك مفاوضات مقررة في 14 والخامس عشر من يوليو الجاري في روما، لها عدة دلالات. أولا، المرة الأولى التي تعقد خارج الولايات المتحدة، لكنها طبعا برعاية الولايات المتحدة. الأمر الثاني، هي المرة الأولى التي سيتم الانتقال فيها من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال، أي أن الاتفاق الإطاري الذي تحدث عن خطوات معينة لها علاقة المناطق التجريبية بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج، كلها الآن ستوضع موضع التنفيذ من خلال هذا الاجتماع.
0: ما المقصود بالمناطق التجريبية عذرا للمقاطعة؟
2: المقصود أن يتم تحديد مناطق محددة، وتم تحديد قرى وبعض المناطق في الأقضية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، يدخلها الجيش اللبناني بشكل متزامن تحت رعاية أمريكية. والجنرال الأمريكي الذي سيشرف على هذا الموضوع كان بالأمس في بيروت. هذه المناطق ينسحب منها جيش الاحتلال، يدخل إليها الجيش اللبناني، ويضمن الجيش اللبناني أنه لا يوجد أي وجود مسلح لأي قوات غير شرعية تابعة للدولة اللبنانية، وتحديدا نتحدث عن قوات ميليشيا حزب الله.
0: تماما.
2: إذا نجحت هذه المناطق، الحديث الآن يدور عن منطقتين ولاحقا ربما 3 مناطق، عندها يتم تعميم هذا السيناريو. وفي هذه الحالة يمكن الحديث عن تواريخ محددة لانسحاب إسرائيلي كامل.
0: طيب ماذا
2: حتى يعني
0: سيحدث،
2: اللحظة
0: عذرا مرة أخرى، ماذا سيحدث لو خلال هذه الفترة لو تم يعني التفتيش على هذه المناطق وكانت تماما لا شيء فيها وسلمت للجيش اللبناني، وبعد ذلك عادت بعض عناصر حزب الله للدخول في هذه المناطق؟
2: هنا ستكون المسؤولية على الدولة اللبنانية، وهنا ربما يكون الجزء الأصعب من الاتفاق، لأن قوات حزب الله أو الحزب دائما ما يتحدث عن مقاتلين ويتحدث عن أبناء هذه المناطق، يقول أن مقاتليه ينتمون إلى هذه المناطق. وبالمناسبة هناك لوائح اسمية بالآلاف عرضت خلال الجولة الرابعة من المفاوضات، وطبعا رفضها الجانب اللبناني لأنه لا يمكن القول إن كل مواطن أو غالبية المواطنين الموجودين في منطقة هم تابعون للحزب. كما هو معروف أن هذا الحزب عمله سري منذ سنوات، منذ الثمانينات. من الصعب جدا التفريق بين عمله وبين الأنشطة المدنية، لأن كل مراكزه سرية، كل مخازنه تقريبا أو غالبيتها تحت الأرض وغالبيتها غير معروف. هذه العملية هي العملية الأصعب، وهو ضمان عدم وجود مسلح في تلك المناطق. لذلك التقديرات الإسرائيلية تشير أن هذه المناطق أو هذا السيناريو سيكون صعبا، لذلك طرحوا

0: التجريب، وطرحوا أن يكون هناك منطقة يتم التأكد منها قبل الانسحاب الكامل، وهذا ما يفسر عدم وجود أي تعهد إسرائيلي بانسحاب كامل من لبنان حتى الآن.
1: نعم، ماذا بشأن الوفد الأمريكي المتواجد في بيروت؟
0: طبعا هذا الوفد مهمته الأساسية ودوره الأساسي هو التنسيق مع الدولة اللبنانية حول آلية التنفيذ. أولا، هناك حاجة لدعم الجيش اللبناني. الدعم ليس فقط فيما يتعلق بالعتاد والعديد، هناك دعم لوجستي وهناك دعم أيضا أمني. هذا الجيش يحتاج إلى العديد من القدرات ويحتاج إلى مؤازرة. والوفد الأمريكي يريد أن يفحص مدى إمكانية قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بفاعلية في تلك المناطق، لكي يستطيع أن يأخذ من إسرائيل تنازلات في المقابل أو تنفيذ للتعهدات، لأن أوراق القوة الحقيقية لدى لبنان هي ورقة واحدة بالفعل، وهي الراعي الأمريكي. الضامن الأمريكي هو الذي يضمن فقط هذه العملية، لا يوجد لديهم أي نقطة أخرى أو أي قوة أخرى. لذلك يريد الأمريكيون أن يتأكدوا من أن تنفيذ هذه الخطة التجريبية أو هذه المناطق التجريبية قابلة، أي أن هذه التعهدات قابلة للتنفيذ. هذه هي مهمة، هي مهمة تقنية عسكرية معقدة جدا، تفحص قدرة الجيش اللبناني وحاجته للمؤازرة الدولية، خاصة أن هناك عقدة كبيرة. قوات اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان ولايتها تنتهي في نهاية هذا العام، ولا إمكانية لأن تبقى إلا بشكل فردي أو بموجب قرار من الاتحاد الأوروبي.
1: إذن الآن هذا التواجد هو من أجل التحضير للجولة المقبلة أو الجولة السادسة تحديدا من المفاوضات المباشرة مع الكيان الإسرائيلي في روما.
0: نعم، 100%، هي من أجل التحضير والتأكد من أن الخطوات التنفيذية قابلة للتطبيق على الأرض من الناحية الميدانية، من ناحية قدرة الجيش اللبناني. لماذا؟ لأن التقديرات في الكيان الصهيوني دائما ما تشير، وخصوصا صدرت في الساعات 24 القليلة الماضية، الساعات 24 الماضية، أنهم يعتقدون أن الجيش اللبناني غير قادر على مسك الأرض وغير قادر على منع عناصر حزب الله من العودة إلى تلك المناطق، كما تفضلت في الإشارة في البداية. لذلك الأمريكيون الآن يريدون ضمانات من الدولة اللبنانية أنه من خلال مساعدتهم وإشرافهم هذا الأمر يمكن أن يتحقق على الأرض. لذلك هم يعتمدون السياسة التدريجية، والمناطق التي اختاروها بالمناسبة هي مناطق مختارة بعناية، وهناك أيضا التزامات في مناطق غير محتلة. نتحدث الآن المناطق التجريبية هي مناطق محتلة يحتلها جيش الإسرائيلي، لكن هناك مناطق أخرى أيضا سيدخلها الجيش اللبناني وهي تعتبر مناطق تجريبية، وهذه المناطق العمل فيها سيكون أصعب، لأن مسك الأرض أو الانتشار الميداني سيكون مباشرة من الجيش اللبناني من دون أن يخرج الجيش الإسرائيلي، لأنه أصلا غير موجود فيها، وفي هذا اختبار لقدرة الجيش اللبناني على التنفيذ.
1: نعم، ماذا بشأن المبادرة الأوروبية التي أعلنها وزير الخارجية الألماني فاديفول ما بين باريس وبرلين، ومبادرة مشتركة لتحقيق سلام في لبنان؟ على أي أساس ترتكز؟
0: الأساس هو أن يكون هناك قوات تبقى في جنوب لبنان بعد نهاية 2026 منعا للفراغ. الآن يوجد 15,000 جندي قوات اليونيفيل الطوارئ الدولية ينتشرون في جنوب لبنان، كانوا 5,000 قبل 2006، بعد حرب 2006 أصبحوا 15,000. بضغط إسرائيلي وأمريكي تم إنهاء ولايتهم، وهذه الولاية تنتهي في نهاية 2026. إذا سحبت هذه القوات سيلقى بثقل كبير على الحكومة اللبنانية، لا يستطيع الجيش أن يسد هذا الفراغ. المبادرة الأوروبية ترمي إلى سد هذا الفراغ. هناك قوات، هناك دول أوروبية تحديدا هذه الدول الثلاث ودول أخرى أيضا مستعدة لأن تبقي قوتها داخل الأراضي اللبنانية من دون قرار من مجلس الأمن بطلب من الحكومة اللبنانية، لكن هذه المبادرة تريد أن تحول هذا الأمر من قرار من مجلس الأمن، لا يكون قرار فردي من بعض الدول وإنما قرار أوروبي جماعي، وهذا بالمناسبة يستتبع موافقة الدول الأعضاء كاملة في الاتحاد الأوروبي، وحتى الآن هذا الأمر غير واضح. لكن المبادرة ترمي إلى الحصول على إجماع أوروبي، وبالتالي تتحول قوات الطوارئ الدولية الموجودة في جنوب لبنان من قوات أممية قبعات زرقاء إلى قوات أوروبية، وفي هذا دعم للدولة اللبنانية في تنفيذ هذا المسار الذي ترعاه.

0: الولايات المتحدة، من هنا جاءت عبارة إرساء السلام والاستقرار في لبنان.
1: نعم، شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك سيدي. تحليلات استراتيجية. الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بعد إحباطه هجوما شنته قوات الدعم السريع عقب استعادته السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بعد معارك ضارية. مع مراسلنا والتقرير التالي.
2: أعلنت القوات المسلحة السودانية استيلاءها على كميات كبيرة من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر التي خلفتها ميليشيا الدعم السريع عقب انسحابها من مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق، وأوضحت أن من بين المضبوطات مركبات عسكرية مدمرة وأخرى بحالة تشغيل. وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني والقوات المشتركة قد فرضا سيطرتهما على منطقة وادي كجك الاستراتيجية التي تعد امتدادا جغرافيا لمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وعلى الصعيد الدبلوماسي رحبت الحكومة السودانية بدعوة البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء إلى إدراج ميليشيا الدعم السريع ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مدينا بأشد العبارات أعمالها الوحشية والفظائع التي ارتكبتها في المناطق التي كانت تسيطر عليها. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: ومن القاهرة معنا دكتور سعيد عكاشة المتخصص بالشؤون الأفريقية. دكتور سعيد أهلا بك.
3: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: دكتور دعنا نبدأ بآخر التطورات. آخر التطورات وفقا للأخبار التي تصل تتحدث عن مقترح سلام أمريكي يرتكز على 5 بنود أساسية. تفضل.
3: هذا الاقتراح كان في شهر يونيو الماضي، وكانت هناك مباحثات بشأنه مع إدارة الرئيس ترامب والرئيس السوداني البرهان، والاقتراح كان يتضمن هدنة إنسانية في البداية، ثم إطلاق عملية سياسية، ثم الوصول إلى وقف إطلاق نهائي، وبعد ذلك يمكن الحديث عن الإعمار وإعادة المهاجرين الذين تركوا أراضيهم بسبب الحرب. هذا المقترح هو ما قدم إلى السودان، ولكن كانت هناك خلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان حول هذه بعض النقاط، خاصة فيما يتعلق بمن سيشارك في الحوار. كانت الرئيس البرهاني يطالب بالجميع بما فيهم الحزب الحاكم السابق في السودان في أيام البشير، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على استبعاده. هذه كانت أهم الخلافات. وكانت هناك خلاف آخر حول الانسحاب للقوات الدعم السريع، كانت الولايات المتحدة تقترح فقط مجرد انسحاب رمزي، بينما كان البرهان يطالب بانسحاب كامل من كل المدن السودانية.
1: نعم. طيب هذا كان قبل فترة من الزمن، وكان هنالك تحفظ سوداني على كما ذكرت وكما هو معلوم على مجموعة من البنود في في في هذه في هذا المقترح. الآن لماذا عادت هذه الوثيقة مرة أخرى لتتصدر العناوين في وكالات الأنباء؟
3: هناك ضغوطات كبيرة ليست فقط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي تحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان كارثية في السودان، سواء من جانب الدعم السريع أو من جانب قوات الجيش. وكانت هناك أيضا بعض الاتهامات من جانب المنظمة الدولية لمنع الأسلحة الكيماوية بأنه الجيش السوداني ارتكب بعض الجرائم باستخدام أسلحة كيماوية. هذه الضغوطات ربما أسفرت عن ضرورة الوصول إلى حل، وربما شعر الرئيس البرهان بخطورة هذه الاتهامات، ومن ثم بادر إلى مرة أخرى إلى إحياء التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه المبادرة.
1: نعم، هل تغيرت وجهة نظر البرهان عندما قال

0: إنه لن نمضي أبدا في أي أمر لا يرضي السودانيين ولا يحقق أمنهم واستقرارهم. هل هذا يعني أنه بدل من مواقفه خاصة فيما يتعلق بالتفاوض المباشر مع الطرف الآخر؟
1: هو لم يبدل موقفه، لأنه فقط غير الصيغة فقط. هو كان في البداية يقول أرفض تماما أي حوار مع قوات الدعم السريع ومع زعيمة حميدتي. الآن يتحدث عن أنه هناك توافق داخل مكونات الشعب السوداني على رفض مثل هذا الحوار. إذن هو التغير في الصيغة، لكن الموقف ما زال ثابتا أنه لا يريد الجلوس إلى مائدة التفاوض مع حميدتي حتى الآن.
0: نعم. ماذا بشأن أيضا جهود الاتحاد الأفريقي في هذه المشكلة السودانية؟
1: الاتحاد الأفريقي يعني مع الأسف الشديد منذ اندلاع الصراعات في أفريقيا قبل عقدين من الزمان، في أكثر ليس في السودان وحدها، في كثير من دول القارة الأفريقية، كان غير قادر على أن يكون عامل مساعد في إنهاء مثل هذه الصراعات. ولكن المقترح الأمريكي في حقيقة الأمر يضع للاتحاد الأفريقي دور في تنشيط العملية السياسية ما بين الأطراف، وعلى أمل أنه حينما يتم التوافق حول إطلاق هذه المبادرة بموافقة رئيس البرهان بدون اشتراط الشرطين الذين شرط الانسحاب وشرط أيضا اشتراك الكل المكونات السياسية، إذا ما حدث ذلك فأعتقد أنه هناك تحركات إيجابية للاتحاد الأفريقي يمكن أن يكون عامل مساعد في هذه الأمر.
0: نعم. مع إصرار البرهان وتأكيده على أنه يمضي قدما، سيواصل المضي قدما في المعارك ضد قوات الدعم السريع وحلفائها، ما أهمية استيلاء الجيش على منطقة ديم سعد ويارا ومدينة الكرموك في مسار هذه العمليات العسكرية؟
1: يعني وضع الدعم السريع في النيل الأزرق الذي يضم هذه المدن لم يكن قويا في حقيقة الأمر. كانت هناك يعني عمليات كر وفر، ومنذ 3 أشهر فقط كان الجيش السوداني ما زال مسيطر على هذه المناطق ثم خسرها والآن يستردها. هذا طبع الصراع الموجود في السودان، كر وفر ما بين الطرفين، وتكتيك يتبعه الدعم السريع بأنه عندما يخسر بعض المعارك يفتح جبهات في مناطق لم تكن مشتعلة مرة أخرى لإجهاد الجيش السوداني ووضعه تحت ضغط مستمر وتشديد جهوده في هذه الجبهات المتعددة. أعتقد أنه من السابق لأوان القول بأنه هذه المعارك في إقليم يعني الأزرق هي علامة حسم كاملة لصالح البرهان. ما زلنا أمام حالة من الكر والفر، وبالتالي ننتظر الأسابيع القادمة ماذا سيحدث. هناك يعني أعتقد حسب القانون الصراعات من هذا النوع إنه لا يمكن حسمها عسكريا ولا بد من عملية سياسية.
0: نعم. ننتظر الأسابيع المقبلة كما تقول. ماذا سيحدث خلال هذه الأسابيع دكتور؟
1: أعتقد إنه في إطار عمليات الكر والفر ما بين الطرفين، الدعم السريع متوقع إنه يفتح جبهات في مناطق أخرى لتشتيت الانتباه عن خسائره في النيل الأزرق، وفي نفس الوقت أيضا يعني معاودة التشديد على إرهاق الجيش السوداني وتشديد جهوده في جبهات متعددة.
0: نعم. طيب الآن نحن نسير يبدو في السودان باتجاه ربما تكون مراحل حاسمة. ماذا بشأن الموقع الحدودي للنيل الأزرق مع إثيوبيا؟ إلى أي مدى سيؤثر في مثل هذه المعارك؟ وهنالك أطراف تقف مع الدعم السريع كثيرا وتمده بالسلاح.
1: هذه المشكلة، يعني مدينة الكرموك على سبيل المثال هي منطقة استراتيجية مهمة في خطوط الإمداد بالنسبة سواء للدعم السريع أو بالنسبة للجيش السوداني. استيلاء الجيش السوداني أو تمكنه من يعني استعادة هذه المدينة ربما يخلق وضعا صعبا بالنسبة للدعم السريع، خاصة أنه بيتلقى يعني دعما من عدة دول ومنها إثيوبيا أيضا تقدم بعض الدعم العسكري والاستخباراتي للدعم السريع. وبالتالي نحن أمام كما ذكرنا أنه إذا ما تمكن الجيش السوداني من أنه يعني لا يتورط في معارك قبل أن يحسم المناطق الكبيرة في يعني الأزرق ويحسمها نهائيا، ربما يؤدي إلى عودة مرة أخرى لفقدان بعض المناطق في النيل الأزرق.
0: شكرا لضيفنا من القاهرة دكتور سعيد عكاش المتخصص بالشؤون الأفريقية. شكرا لك دكتور. متابعات إخبارية. الحرب الروسية الأوكرانية

0: تشهد تصعيدا لافتا مع انتقال المواجهة إلى مرحلة تستهدف العمق الاستراتيجي والبنية التحتية الحيوية لدى الطرفين. فبينما كثفت روسيا هجماتها الصاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف، وسعت أوكرانيا نطاق عملياتها بالطائرات المسيرة لتشمل منشآت نفطية وموانئ وسفنا داخل الأراضي الروسية. بداية مع مراسلنا والتقرير التالي.
1: كشفت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات واسعة النطاق على عدد من المدن والموانئ الأوكرانية على رأسها كييف وأوديسا، وأشارت إلى أن الضربات طالت منشآت المجمع الصناعي العسكري في كييف ومرافق البنية التحتية للموانئ في أوديسا. وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الضربات نفذت بأسلحة برية وجوية بعيدة المدى، واستهدفت مواقع للصناعات العسكرية الأوكرانية في كييف ومرافق البنية التحتية للموانئ في تشيرنومورسك وإزمايل في أوديسا. وأكد البيان أن القوات الروسية استهدفت محطة فرعية لتوليد الطاقة في مقاطعة سومي شمال أوكرانيا والبنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعة تشيرنيغف. وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 180 مسيرة أوكرانية فوق 9 مناطق روسية إضافة إلى البحر الأسود وبحر آزوف. وأفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدة في سومي شمال أوكرانيا وتواصل التقدم على عدد من المحاور في شرق وجنوب شرق البلاد، واستهدفت بلدات وقوات في دانيتسك ودنيبروبتروفسك وخاركوف، وشنت ضربات واسعة النطاق على منشآت البنية التحتية الأوكرانية للصناعات العسكرية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1460 جنديا أوكرانيا وأسقطت 450 مسيرة وقنبلتين موجهتين خلال اليوم الأخير. وأشارت الوكالات الحكومية الروسية إلى أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا لا تزال مدرجة على جدول الأعمال ولم تحذف بعد. وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو مستعدة للاستماع إلى المفاوضين الأمريكيين الذين تناقش زيارتهم إلى روسيا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: ومعنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. أهلا بك أستاذ طه.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ الفاضل. كيف ترى هذا التصعيد الأخير؟ يعني هذا الطرف يصل إلى عمق الطرف الآخر وذاك يصل إلى عمق هذا الطرف، إلى أين يريد الطرفان أن يصل؟
2: يعني كما أشرت، يعني هي يبدو أن الأمور دخلت حاليا ما بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة، وهذه المرحلة تتسم بتكثيف الضربات المتبادلة، نقل المواجهة إلى العمق، وخاصة كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية من قبل أوكرانيا ضربات في العمق الروسي، في ظل هناك استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت العسكرية. وهذا ماذا يشير إلى أن هناك في المقابل تعثر في المسار الدبلوماسي، وأيضا تمسك موسكو وبوتين بضمانات أمنية وبالشروط التي وضعها قبل أي وقف لإطلاق النار. بالأمس كان هناك تصريحات للرئيس الأوكراني تحدث بأنه بصدد إنشاء قيادة خاصة منفصلة تركز على الضربات في العمق الروسي، إلى جانب إنشاء قوات جديدة للرد السريع. هذا يختلف عن المواجهات التي كانت تقوم بها أوكرانيا، تتذكرين في الأيام يعني قبل فترة كانت على الجبهات، هي كلفت يعني أوكرانيا ومخال خسائر كانت نادية أو حتى بشرية. اليوم الهدف مختلف في العمق، الهدف يركز بالضربات الجوية والمسيرات التي هي أكثر ضررا وأقل كلفة.
0: نعم، بعض المحللين يرون أن الآن هذه الضربات الروسية من الجانب الروسي هي رسالة مقصودة من روسيا لإجبار أوكرانيا على طلب التفاوض، البدء في التفاوض. إلى أي مدى مثل هذا التحليل صحيح، في وقت كنا نجد كثير عروض من أوكرانيا للتفاوض وإنهاء هذه الحرب، بينما كانت روسيا هي التي ترفض؟
2: يعني واضح جدا، وخاصة بأن روسيا حاليا عندما تصل الأمور كما شرحت لك قبل قليل إلى العمق، هي يعني تصل رسائل إلى الشارع الروسي في ظل هناك عجز اقتصادي وأزمة اقتصادية في روسيا. أعتقد بوتين قرأ جيد

0: إذن وخاصة بعد الاجتماعات الأخيرة التي عقدت خلال الأيام الأخيرة الماضية، إن كانت في قمة الناتو قبل أيام في أنقرة، خرجت باستمرار الدعم العسكري إلى أوكرانيا. كان هناك أيضا متعلقة بموضوع أمريكي أوكراني في متعلق بموضوع الصواريخ وإنتاج صواريخ باتريوت الاعترافية. كل أعتقد هذه هي أيقنة الجانب الروسي وخاصة الرئيس بوتين بأن نعم، على الرغم أنه كان تقريبا قبل عام الآن، هو بعد تحقيق نتائج على الأرض حاول تحقيق ترجمة النتائج على طاولة المفاوضات، لكنه استطاع أكثر من مرة أن يمكن في الجلوس على أبطال وضع شروط، يعني هناك تعجيزية، لكن يبدو الأمور اختلفت تماما خلال الفترة الأخيرة الماضية.
1: على ذكر الباتريوت، يعني هنالك أخبار تتحدث عن مطالبة الرئيس الأوكراني زيلنسكي بإسراع توريد الأسلحة من الأطراف التي اعتمدت على تقديم هذه الأسلحة لأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، أسلحة أنظمة الدفاع الجوي الباتريوت. إلى أي مدى تستطيع هذه الدول أن تتجاوب مع هذا الطلب الأوكراني؟
0: يعني حاليا الدول الأوروبية هي تدعم، وكما أشرت لك قررت وأكدت دعمها في قمة ناتو في أنقرة، لكن هي تريد يعني أن تكون هناك يعني حرب مفتوحة على النهاية، بمعنى أن تصل شرارتها إلى بعض الدول الأوروبية التي هي حاليا أستطيع أن أقول تضررت كثيرا اقتصاديا، وحتى يعني فيما يتعلق بصورتها كما تبعنا خلافات دول الناتو ومع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة الماضية، إن كان بسبب أوكرانيا إن كان بسبب حرب إيران. أعتقد هو الدعم ما زال مستمرا، ولكن هو بعيار معين من قبل هذه الدول.
1: نعم. ماذا بشأن قمة تحالف الراغبين الذي ستستضيفه فرنسا؟ ما الذي يمكن بالفعل هذه القمة أن تضيفه للمستوى العسكري والسياسي في أوكرانيا؟
0: هذه القمة ليست القمة الأولى، ولكن أعتقد حاليا تزامنها وتوقيت ودلالتها هي تأتي في ظل هناك تطور جديد، يعني فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى مرحلة ممكن نقول حرب استنزاف، لا يوجد هناك حسم نهائي، لا يوجد هناك أفق على المستوى القريب، على الرغم من بالأمس سمعنا تصريحات من قبل وزير خارجية التركي حكام فيدان بأنه سوف يتم أو سوف يذهب إلى أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة الماضية بدعوة أو بإعادة من قبل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان من أجل إنعاش المفاوضات، لكن يبدو أن هذه الأمور لن تجدي نفعا، خاصة أن الرئيس الأمريكي هو حاول أكثر من مرة ولكن دون جدوى.
1: شكرا لضيفنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة، ومحطتنا الإخبارية وصلت لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج وليد المطيري، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. يتجدد بإذن الله لقاؤنا في الغد. إلى اللقاء.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: حروف الحياة.
0: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة

إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز. مستمع الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد في حروفنا، في حروف الحياة. ليس كل قرار خاطئ

لكن هناك خسارة لا يمكن تعويضها بسهولة. أن تقف على قارعة الطريق، على عتبة هذه الحياة، أن تقف في محطة للقطار وأنت لا تنظر إلى أين ستذهب، تنتظر ذلك القطار الذي يأتي ليأخذك لمحطة لا تشبهك البتة. كم من حلم مات لأن صاحبه خاف المحاولة، وكم من فرصة ضاعت لأن التردد كان أعلى صوتا من الشجاعة الحقيقية. يا سادة يا كرام، إن الحياة لا تكافئ من يخطئ، بل تكافئ ذلك الذي يجرؤ على السير وعلى السعي وعلى البذل وعلى العطاء رغم احتمالات الخطأ واحتمالات الفشل. صديقي المستمع، لا تجعل خوفك من السقوط يحرمك من متعة المشي ومن نظرة جميلة لهذه الحياة. لا تجعل رهبتك من الفشل تمنعك أنت من اكتشاف ما أنت قادر عليه، ففي نهاية المطاف الندم على هذه الفرص التي لم تعشها أنت ولم تحلم بها، لم تطاردك في أحلامك، هي أشد قسوة من خطأ ارتكبته أنت وأنت تحاول أن تحيا. يا صديقي ويا صاحبي، التعافي والتشافي ليس طريقا مستقيما يصل بك إلى محطة نهائية، بل هما رحلة طويلة تتبدل فيها الخطوات كما يتبدل فيها المزاج بين يوم ويوم آخر، ففيها لحظات ارتفاع تشعر بها أنك تجاوزت ما كان يثقل صدرك، ولحظات انحدار تعود فيها الأسئلة القديمة وكأنك لم تتقدم خطوة واحدة. ستكتشف في النهاية يا صديقي أن تلك الانعكاسات ليست هزيمة بل جزءا من ذلك الإيقاع الطبيعي لهذه الحياة، لأي إنسان يحاول أن يتشافى من الداخل، وأن القوة الحقيقية لا تظهر في الأيام السهلة، بل في قدرتك على الاستمرار رغم الصعاب، رغم ثقل تلك الأيام. ومع الوقت ستفهم أن الأشياء الصغيرة التي كنت لا تلتفت إليها في يوم من الأيام، كهذا النوم الهادئ أو تلك الضحكات العابرة، ليست تفاصيل هامشية بل علامة دقيقة على أنك تتحسن، حتى لو كنت تتحسن ببطء. التعافي لا يصرخ، هو يهمس لك ويظهر في لحظات بسيطة لكنها كافية لتعيدك مرة أخرى إلى هذه الحياة. فاصل ومن ثم نعاود معكم حروفنا في حروف الحياة.

مستمع الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. من خلال برنامج حروف الحياة، عندما تركب ذلك القطار الذي لا يوصلك لتلك الوجهة التي ترغب بها، لا تقنع نفسك أن كل الطرق تؤدي إلى الصواب، وأن كل الاتجاهات لا تحتاج صبرا بل شجاعة للعودة. بعض الرحلات ليست تجربة بالنسبة لك، بل هي خسارة تتنكر في هيئة وقت. كلما طال بك الطريق صار النزول أثقل، وصارت الحقيقة أكثر قسوة من الاعتراف الأول. ليس العيب أن تخطئ الاتجاه، لكن العيب أن تكابر حتى تصبح جزءا من الخطأ. عليك بأن تنزل في المحطة الأولى، في أول محطة شعرت بها بأنك لست أنت. فالحياة لا تكافئ من يصر على الاستمرار، بل من يفهم متى يتوقف.

نعم، توقف عن تلك العلاقات الإنسانية التي لا تشبهك أنت. توقف عن ذلك العمل الذي لا تشعر به في المتعة. توقف عن أي شيء لا يشبهك أنت، فالحياة لا تنتظر، ولكن في النهاية أنت من سيخسر، وأنت من سيتعب، وأنت من سيشقى في هذه الحياة. مستمع الكريم، فاصل ومن ثم نعاود معك ما تبقى من خلال حروفنا في حروف الحياة.

أهلا وسهلا بك مستمعي الكريم. عندما يتصالح الإنسان مع نفسه، تخيل بأنك أنت تتصالح مع نفسك في مرحلة من مراحل الحياة، عند النضج وعند ذلك الوقت الذي تسير به، عندما تكبر قليلا قليلا في هذا العالم، ستكون أكثر فهما وأعمق. تكتشف أن بعض الأحلام تبدلت، وأن بعض الخسائر كانت دروسا متنكرة. عند هذا العالم يقل انشغالك بإرضاء الآخرين، ويزداد اهتمامك بسلامك الداخلي. نعم، تلك السلامة الداخلية التي تعيش بها من راحة نفسية. في عمر متقدم تصبح الصحة نعمة، وتصبح الطمأنينة مكسبا، والعائلة هي الملاذ الأخير. عندما تكبر في العمر، ليس هذا العمر للتراجع، بل هذا العمر للوضوح، العمر الذي يرى فيه الإنسان الحياة كما هي لا كما يتمنى. وحينها يبدأ أجمل نضج يعيشه الإنسان، يمكن أن يبلغه ذلك المرء. في حياتنا يا صديقي أمور متعددة، أمور متنوعة، أنت من يعيش هذه الحياة. كن صديقي ذلك الإنسان الذي يحمل خيرا وحبا وسلامة له وللآخرين. فاصل، ومن ثم نعاود معكم حروفنا في حروف الحياة.

مستمعي الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. من خلال برنامج حروف الحياة، مستمعي الكريم، في آخر فقرة من هذا البرنامج، تخيل أن تستيقظ في صباح ما فتجد نفسك جالسا على مقعد السنة الأولى الابتدائية، حقيبتك الصغيرة على ظهرك، وتلك التي عشتها من أفراح وخيبات وانكسارات ونجاحات لم يكن إلا حلما طويلا. في البداية ستفرح لأنك حصلت على فرصة نادرة لتصحيح تلك الأخطاء واستعادة ما ضاع، ولكن بعد لحظات سيتسلل ذلك الحزن إلى قلبك. ماذا عن الوجوه التي أحببتها؟ ماذا عن الأشخاص

الذين فقدتهم، ثم تعلمت كيف تعيش من دونهم، ماذا عن تلك الذكريات التي صنعت منك إنسانا آخر؟ يا صديقي، ليست الحياة مجرد أخطاء نندم عليها، بل هي أيضا جراح علمتنا، وسقوط منحنا القوة، وطرقا طويلة أوصلتنا إلى ما عليه الآن. لذلك ربما لن نفرح ولن نحسن، ولكن سنقف حائرين بين نعمة البداية من جديد ووجع فقدان هذه الحياة. مستمعي الكريم، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20:01، أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
4: إذا على الهواء نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نبدأ معكم برنامجنا إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا. أنتم على موعد مع هذا البرنامج، ابتداء أسبوع جديد وحلقة جديدة. نأخذكم في فقرات برنامجنا من بين أخبار محلية ومنوعة ورياضية وفنية وأيضا اتصال يثري حلقتنا اليومية.

أينما كنتم من داخل الكويت أو خارجها، نبدأ معكم برنامج إذا على الهواء يطل عليكم عن طريق إذاعة دولة الكويت. في البداية لكم تحية أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. وفي التقديم في حلقة اليوم محدثكم عثمان سليمان. فراج الإسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. ومن الهندسة الإذاعية يطل عليكم عبد الرحمن المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء. نبدأ معكم رسميا برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا. شهد الإعلام خلال السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة، فلم يعد الجمهور يعتمد على أي وسيلة واحدة للحصول على الأخبار أو متابعة المحتوى، بل أصبحت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من المشهد الإعلامي. ومع هذا التحول ظهرت فرص جديدة أمام الإعلاميين وصناع المحتوى للوصول إلى جمهور أوسع. في المقابل برزت تحديات تتعلق بالمصداقية وسرعة نشر المعلومة والمنافسة على جذب انتباه المتابع. واليوم أصبح الإعلام الجديد واقعا يفرض نفسه ويستدعي فهما أعمق لدوره وتأثيره وكيفية الاستفادة من أدواته مع الحفاظ على المهنية والمسؤولية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكاتب والإعلامي الأستاذ طارق بورسلي. حياك الله أستاذ طارق، وسعداء في استضافتك في هذا الوقت المتأخر. أمسية جميلة بإذن الله.
1: صباحك الله بخير أخوي مساعد، وتحية لك ولزميلك سليمان وكل المستمعين الكرام.
0: الله يخليك وسعداء في وجودك معنا. بداية أستاذ طارق، لما نتكلم عن الإعلام الجديد شنو نقصد بهذا المفهوم؟
1: نعم، هو بكل بساطة يعني الإعلام الجديد هو من اسمه إعلام المنصات الرقمية والتفاعل المباشر مع الجمهور. الحين طبعا الإعلام التقليدي كان يعتمد في طريقته على إيصال المعلومة من خلال اتجاه واحد، اللي هو من خلال المذيع مثلا ولا الشاشة إلى جمهور متعدد، بينما الآن أصبح المتلقي ما هو مجرد مشاهد أو قارئ، بل أصبح شريك في صناعة المحتوى والتأثير. وهذا الفارق الكبير الحقيقة، يعني أصبح الآن حتى المتلقي مشارك في نقل المعلومة ومشارك في انتشارها يعني.
0: ممتاز، لكن شنو اللي يفرق ما بينه وما بين الإعلام التقليدي، أو شنو اللي يميز اليوم عن الإعلام التقليدي؟
1: نعم، الإعلام التقليدي الحقيقة يعني مثل ما قلنا كان سرعة الانتشار فيه يعني تسلك سلوك تقليدي، أو نقدر نقول عنه سلحفاتي بالنسبة للوضع الحالي يعني. لكن الآن يعني أصبح المنصات الرقمية يعني سهلت الحقيقة فرصة الوصول للجمهور بطرق غير مسبوقة وبدون أي حواجز، يعني تقدر تقول لغت المنابر وسهلت بناء الهوية الإعلامية الشخصية، فتح مجال نقدر نقول للإبداع والتخصص، وبالتالي تم منح الإعلامي مساحة أكبر للتأثير، إذا طبعا تحقق فيه شرطين اللي هو امتلاك المصداقية والمحتوى الجيد يعني.
0: ممتاز. اليوم شنو أبرز الفرص اللي وفرها الإعلام الجديد للإعلاميين وصناع المحتوى؟
1: إيه نعم، وفر لهم طبعا سرعة الانتشار، تقدر تقول التأثير السريع، الترند يعني إذا اعتبرناه يعني غاية. لكن في نفس الوقت أيضا سهل مثل ما تقول وصول المعلومة.

0: أمة وازدياد الوعي وسرعة تلقي الثقافات، وهذا يعني شيء الحقيقة مكسب. يعني سهلت الأجهزة الحديثة، وعلى فكرة ما لغت الإعلام التقليدي على فكرة، لكن
1: نعم
0: تقدر تقول أن الإعلام التقليدي تكيف مع الأمر هذا، بدليل أن أصبحت منصات تساهم في سرعة وصول ما يبثه الإعلام التقليدي.
1: اليوم نتكلم عن يعني الإعلام التقليدي، وفي ناس كثر يعني إذا قالوا إعلام تقليدي يحطونه في الجانب الآخر، أو يعني كأنهم تضاد إعلام تقليدي وإعلام جديد. لكن مثل ما تقول أستاذ أنهم متوازين، يعني يكملون بعض.
0: نعم، بالفعل بالفعل. يعني هو شنو نقدر نقول؟ مثلا الآن طبعا الأجيال الجديدة اللي مثل ما تقول تفتقت أذهانها على المنصات والإعلام الرقمي والوسائل التكنولوجية الحديثة، ما شعرت الحقيقة بما كان أو يعني بحجم التأثير الإعلام التقليدي السابق،
1: صحيح،
0: وكيف كانت المعاناة في أن مثلا يظهر المذيع مثلا من خلال شاشة معينة، وكيف لازم يمتهن المصداقية ويمتهن سلامة اللغة، وطبعا سرعة التأثير كانت لها مسلك معين.
1: صحيح،
0: الآن أصبحت أنا وحضرتك وكل واحد عنده الموبايل ويقدر من خلاله ينشر معلومات، والمعلومات هذه توصل أسرع، وبالتالي تبني هوية لكل واحد حتى خارج الأطر الرسمية. يعني لو قلنا مذيع في قناة، ما في مذيع ما عنده مثلا حساب في وسائل التواصل، وبالتالي أيضا بينشر الثقافة حتى بعيدا عن الأطر اللي تحكمها داخل القنوات التقليدية. يعني
1: ممتاز. اليوم يعني من خلال حديثك واللي فهمناه من التوجه اللي قاعد تقوله، اليوم اصبح الموضوع وايد اسهل. في السابق كنا ننتظر، يعني حتى انا اتذكر بعض الحلقات، يعني رسوم متحركه ما نروح بعيد، تنطرها 24 ساعه باكر بنفس التوقيت، تنزل حلقه ثانيه ولما تنتهي تنطر 24 ساعه. اليوم الاطفال او حتى الجيل الحديث ما عنده صبر.
0: نعم، لأن الآن مثل ما قلنا يعني أصبح الوصول لها سهل من خلال التقنيات. يعني أنت الآن يعني استقطبت الجمهور من يعني من زوايا عدة. زين، أصبح الآن الكل عنده موبايل، والكل عنده آيباد، والكل عنده هذا، فيعني ما عاد بحاجة إنه مثلا يشاهد تلفاز، أو ممكن يشاهد القناة التلفازية من خلال الأجهزة اللي بيده. يعني
1: التليفون، صح.
0: نعم، عرفت كيف؟
1: فاليوم احنا نتكلم، نعم تفضل.
0: يعني تقدر تقول انت يعني الوصول اصبح سهل، لكن الاهم من هذا انها تحافظ على اهتمام الجمهور، وهذا الامر اصبح الان صعب في ظل المنافسه الكبيره اللي حاصله بين الوسائل الرقميه وايضا الاعلام التقليدي. وما عاد الامر مقصور على الظهور فقط، بل على جوده المحتوى والثقه والاستمراريه اللي تطلع من خلال الإعلام.
1: ممتاز، هذا يوصلنا حق سؤال. احنا قلنا ان اليوم الوصول الى الجمهور والى المحتوى نفسه صار اسهل من السابق، لكن
0: نعم.
1: هل اليوم المنافسة اصبحت اكبر؟
0: طبعا منافسة كبيرة جدا، لان الان كلنا يعني كل صناع المحتوى وكل الاعلاميين الان اصبحوا يبحثون عن سرعة الانتشار، ومع الأسف أن البعض يعني يسعى لهذه الغاية حتى لو كان على حساب دقة المحتوى اللي قاعد ينشره. زين، طبعا الاستمرارية في النشر وفي البث ما تعني كثرة النشر، بل أهم شيء أنك أنت تقدم قيمة حقيقية بشكل منتظم. والإعلامي أصبح بحاجة الآن في ظل هذا التطور اللافت والمتسارع أنه يطور نفسه باستمرار ويواكب التغيرات، ويحافظ أهم شيء مثل ما قلنا على مصداقيته، ويكون حاضر مهما تغير المنصات. يعني احنا قبل كنا مثلا ننشر عن طريق الجوجل مثلا، أو الآن دخلنا في عصر الذكاء الاصطناعي، وأصبح الكل الآن ينتج فيديوهات ومقاطع بدون ما يحتاج إلى أن يجيب له مونتير ولا يجيب له كذا. فأصبح الكل الآن يسيطر على الإعلام من خلال ما ينشره ومن خلال دخوله الدائم عليه.
1: ممتاز. لكن اليوم كثرة المنصات الرقمية خلت الموضوع يعني صعب، الواحد ما يدري ينشر وين، شنو احتياج الجمهور. فاليوم شو ممكن الإعلامي أو حتى صانع المحتوى أنه يحافظ على حضوره واستمراريته في في في ظل هذا التطور اللي قاعد يصير اليومي؟
0: نعم نعم الحقيقة أهم شيء خلينا نكون متفقين، الإعلامي شنو وظيفته بالضبط؟ هو ليس فقط ناقل للمعلومة، بل إنه هو إنسان بينشر الحقيقة. زين، اللي يتحكم عليه إنه ينشرها من خلال، أهم شيء إنه يتحقق من مصادرها ويصحح المعلومات الخاطئة ويعزز الثقافة لدى الجمهور. طبعا مثل ما قلنا إحنا أمام فوضى معلوماتية كبيرة، وهذا الدور أو هذه المسؤولية الكبيرة اللي تقع على عاتق الإعلامي. مع للأسف معلش في الكلمة، الآن أصبح الكل يسمي نفسه إعلامي. زين، كل واحد يمسك التلفون وينتج له مقطع ولا يكتب له تغريدة ولا كذا صار إعلامي.
1: صحيح.
0: يعني هذا مفهوم خاطئ جدا. الإعلامي المفروض يكون إنسان عنده رسالة، عنده هدف، عنده رسالة سامية يبي يوصلها. لكن كل من مسك الجوال أصبح إعلامي، هذا الشيء غير مقبول يعني. ولذلك تجد الفرق هني وين فيه. الإعلامي الحقيقي هو اللي مثل ما قلنا يبحث عن المعلومة ويفرزها ويتحقق منها ويتأنى في انتشارها، لأن أهم شيء عندنا أن لا تبحث عن سرعة الانتشار قبل لا تبحث. لو تتأخر في نشر معلومة معينة يعني أفضل من أنك تنشر معلومة خاطئة.
1: 100%. اليوم احنا صار الـ يعني صار الـ الـ الـ الـ التميز في انك تنشر بسرعة، وبالمقابل ممكن يعني جودة او دقة المعلومات تكون غير صحيحة. دائما الانسان المستعجل يعني يكون عنده اغلاط. فاليوم هل هذا صار يعني هاجس؟
0: طبعا طبعا، لان مثل ما قلت لك الاعلامي اللي يبحث عن المعلومة الحقيقية وينشرها مثل ما قلنا هو خط دفاع أول في نشر المعلومات الحقيقية أمام الفوضى المعلوماتية الآن اللي أصبحت منتشرة في كل مكان. معلش في الكلمة، الجوجل في السابق لما كنا نستخدمه أيضا كان بيعطينا معلومات مغلوطة، فما بالك الآن لما دخل الذكاء الاصطناعي في الموضوع وأصبح يعني يستمد معلوماته من جهات عديدة وشبكات عنكبوتية ضخمة. لذلك التحقق من المعلومة أصبح شيء ضروري، وإلا سيصبح ناشرها شريك في إشاعة.
1: نعم فعلا، وهذا الشيء اللي نشوفه في الأزمات. دائما تركز الحكومات في العالم كلها أن أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
0: بالفعل بالفعل، وهذا الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا الشيء اللي يميز إعلامنا الكويتي يعني القدير والمتميز دائما بالأمر هذا. والحمد لله يعني في تكامل إعلامي مع كل جهات الدولة، وهذا الحمد لله كان هو أيضا خط دفاع لا يقل أهمية عن جهد القوات المسلحة الباسلة.
1: فعلا. طبعا اليوم احنا نتكلم عن يعني جانب كبير، جانب موجود من سنوات، لكن اليوم بدأ يكون تأثيره كبير جدا وملاحظ. فشنو الدور اللي لازم يقوم فيه الإعلامي في مواجهة الإشاعات والمعلومات الغير موثوقة؟
0: نعم، أهم شيء مثل ما قلت يعني إحنا عندنا مبدأ، لازم تسأل مصدر المعلومة وين، وهل المعلومة وهل المصدر هذا موثوق ولا لا، وفي الأخير هل المعلومة هذه جديدة قديمة، يمكن تكون مثلا منسوبة إلى شيء. يعني احنا قمنا نشوف تصريحات وتكتشف بعدين ان هذه كانت تصريحات قديمة مثلا.
1: صحيح صحيح، تم إعادة نشرها.
0: اي نعم، يعيد نشرها بصورة جديدة كما لو كانت كأنها صايرة قبل شوي.
1: صحيح.
0: فنرجع سبحان الله، نرجع ندقق على المهمة الأولى اللي قلناها اللي هو التحقق والتأني. قبل لا تتحقق من او قبل لا تسعى الى انك تكون منتشر، يعني هذا الامر على فكره راح يسبب يعني نقول ضرر كبير
1: صحيح
0: لمصداقية الإعلامي،
1: صحيح.
0: لأن

0: المصداقيه والصدق امام الجمهور. انت لازم تحترم عقليه الجمهور، لان الجمهور ترى واعي حتى وان كان يعني اجيال صاعده، لان استخدام الوسائل هذه خلى الناس كلها على وعي وعلى درايه، واصبح في نوع ثقافه كبيره. لذلك احنا خلينا نقول لابد ان الثقه اصبحت تبنى على المهنيه، سواء كنت مؤسسه اعلاميه او حتى لو كنت اعلامي مستقل. يعني الكل الان اصبح يمثل علامه اعلاميه بحد ذاته، حتى لو كنت انت الان مثلا تمثل اذاعه الكويت وهي اذاعه عريقه، لكن لو خرجت انت من الاستديو الان ومشيت بالشارع اصبحت تمثل نفسك.
1: صحيح.
0: وبالتالي مصداقيتك الان هذه شخصيه يعززها شنو؟ اللي هي انك انت تكون قاعد تشتغل يعني تعمل بمهنيه وبمصداقيه كبيره، لان اي تاثر او اي خلل في المصداقيه سيؤدي الى يعني انهيار ثقه الجمهور فيك يعني.
1: صحيح صحيح. فاحنا يعني هم نقول متوازين، نقدر كثر ما نقول طول ما انه اهتزت الثقه في الشخص اكيد راح تهتز الثقه في المؤسسه الاعلاميه. بس اليوم هل ما زال الجمهور يعني عنده ثقه في المؤسسات الاعلاميه التقليديه، ولا اصبحت الثقه مرتبطه بالشخص اكثر من المؤسسه؟
0: لا طبعا، شوف الاعلام التقليدي مثل ما قلنا يعني الناس قامت تتابعه من خلال المنصات الرقميه، وبالتالي ما زال له جمهور وما زال له متابعين وما زال الناس تبحث من خلاله عن المعلومه الحقيقيه، عرفت؟ واصبح يعني الجمهور ايضا يهتم ويتابع الاشخاص. يعني قبل كنا مثلا احنا نحب نشوف البرنامج الفلاني علشان والله المذيع الفلاني يتكلم بطريقه ولا باسلوب جيد ولا هذا الامر ما زال مستمر حتى لو من خلال المنصات الاخرى، بل ان بعض الاعلاميين الان من خلال حساباتهم اصبحوا ينشرون معلومات بعيدا حتى عن عملهم الرسمي. ولذلك تلقى مثلا يعني وسع قاعده الجمهور اللي يثق فيه واللي يتابعه، وبالتالي اصبح عنده انتشار اكبر.
1: 100% فعلا. يعني اليوم الاشخاص مهمين للمؤسسه الاعلاميه والاثنين مهمين، يعني المؤسسه الاعلاميه تخرج اشخاص وبنفس الوقت الاشخاص مهمين في رواج المؤسسه الاعلاميه، صحيح هذا اللي تقصده؟
0: نعم، اهم شيء مثل ما قلنا المحافظه على المصداقيه، لان هذا الامر يعزز القيمه سواء كانت لمؤسسة أو لإعلامي مستقل للحالة يعني.
1: ممتاز. فاليوم احنا نتكلم عن يعني التحديات الكثيرة. في السابق كنا نقول يعني الإذاعة، بعدها التلفزيون، بعدها شوي دخلت السوشيال ميديا، اليوم أيضا الذكاء الاصطناعي. هل ممكن أن اليوم يعني الذكاء الاصطناعي يغير هذا الفكر، هذه المنظومة؟
0: هو ممكن يغير اذا ما خلينا نكون يعني نحط بين قوسين، اذا ما احسننا استخدامه كاداه مساعده وليس اكد عليها، ليس كبديل للعقل البشري ولا للخبرة. يعني حضرتك معلش في الكلمه، انت انسان تدرجت في التعليم من الابتدائي الى ان وصلت الجامعه مثلا واكتسبت مهاره ومعلومه، زين، وكل هذا بجهد جسدي وذهني يعني مو طبيعي، واستخدمت ايضا وسائل تقليديه مثل الكتب ومثل المراجع وغيره. هذه الامور كلها ترى راسخه في ذهنك، لكن الذكاء الاصطناعي اصبح يجيبها لك بكبسه زر.
1: صحيح.
0: والان نسمع عن ليش مثلا احيانا الذكاء الاصطناعي يعطيك معلومه صحيحه واحيانا يعطيك معلومه سطحيه، مع العلم انك انت طلبت منه نفس الطلب. ليش؟ لان دخلنا الان في ما يسمى هندسة الأوامر والبرومت والمش عارف إيش.
1: صحيح صحيح.
0: زين، لذلك يعني نرجع نقول إحسان الاستخدام كأداة مساعدة، وأيضا هذا صحيح يسرع الإنجاز لكن لا يستطيع بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا يستطيع أن يحل محل التفكير النقدي والحس الصحفي أو المسؤولية المهنية، لأن الخوارزميات شيء والشعور الإنساني شيء آخر.
1: 100% فعلا، مشاعر تختلف. لكن نعم. اليوم هل هو فرصة ولا تحدي؟
0: لا، هو نقدر نقول فرصة وتحدي في نفس الوقت. فرصة

0: لانك انت مثل ما قلنا قاعد تستخدمه وسيله مسانده لك في صناعه المحتوى الهادف طبعا. لكن التحدي شنو؟ انك انت يعني البعض يعني ياخذ المعلومه بحذافيرها ويحطها ولا يدري اذا كانت مغلوطه ولا لا، وبالتالي التحدي الاكبر الان يرجعنا لنفس النقطه الجوهريه قلناها قبل شوي، اللي هي تحري المصداقيه وصحه المعلومه اللي انت
1: يعني جانب مهم جدا، هو بسيط لكنه مهم جدا.
0: نعم، وايضا التحدي الاخر انك انت ممكن تستخدمها ايضا، او يعني ممكن يستخدم ايضا الذكاء الاصطناعي في لا سمح الله نشر مثلا اشياء غير طبيعيه. يعني ممكن واحد يساله عن لا سمح الله كيف يسوي جريمه مثلا ولا كذا، يعني هذا ايضا وبالتالي الاخلاقيات وحسن الاستخدام هو التحدي الاكبر.
1: 100%. واليوم حتى يعني استخدامه بطريقة معينة تفيد العمل الإعلامي، ما تعطل العقل البشري مثل ما ذكرت. اليوم أستاذ نتكلم عن موضوع مهم أستاذ طارق، يعني شنو أهم المهارات اللي يحتاجها الإعلام اليوم عشان يواكب هذا التطور المتغير؟
0: نعم، هو يعني خلينا نقول أهم شيء يعني يكون مثل ما تقول يتمتع بالتفكير النقدي والتحقق من المعلومة، وأيضا إتقان أدوات الإعلام الرقمي والقدرة على صناعة المحتوى المتعدد واستخدام أيضا مهارات التواصل. ومن كل هذا ولو استبعدنا كل هذا، أهم شيء يكون الإعلامي على مستوى عالي من الثقافة، ويحتاج دائما
1: ممتاز.
0: لتجديد معلوماته والتعليم المستمر واكتساب المهارات من خلال الدورات ومن خلال قراءة الكتب. ترى القراءة يعني الآن أصبحت تعاني من شح القارئين.
1: صحيح.
0: زين، لأن الآن أصبح خلاص تعال طق بكبسة زر خدت معلومة وانتهى، وهذا أفقد المعلومات الحقيقة.
1: الكتاب
0: يعني
1: صح قيمته. صحيح،
0: ثقلها، أخذت انت الزبدة بدون ما تعرف كيف وصلت لهذه المعلومة. وهذا كله يعني شيء ايضا يعتبر من التحديات اللي تكلمنا عنها قبل شوي، انك انت الان ما عاد تاخذ معلومات دقيقه يعني مليئه وغنيه، تاخذ معلومات سطحيه وتمشي فيها وخلاص.
1: صحيح، يعني احنا دائما الحين حتى هذا الجيل بدا يبحث عن الزبده مثل ما يقولون.
0: نعم، بل انا يعني معلش في الكلمه رايت هذا بام عيني في احدى الدول المتقدمه. زين، اصبحوا يعلمونهم الذكاء الاصطناعي وعلشان يخلصون في البحوث وكذا، وبعدين أصبحوا يعانون من شغلة ثانية اللي هي البلاجزم، يعني التشابه.
1: نعم،
0: التكرار.
1: صحيح.
0: أصبحت المؤسسات يعني التعليمية هناك تحاسبهم على التشابه، على لو يعتبرونه غش أيضا. وبالتالي يعني هذا أكبر دليل على أن الذكاء الاصطناعي والأجهزة الرقمية هذه ليست يعني لا تحل محل العقل ولا تحل محل الجهد اللي انت تبذله. يعني معلش انت في السابق كنت تكتب موضوع التعبير، تقعد تفكر باختيار الكلمة وسياق الجملة وتحط معلش علامات الترقيم وكذا. كل هذه المهارات الآن اختفت تماما، بل أصبح يعني موازي لها التدهور اللغوي.
1: صحيح. فاليوم شنو تتوقع من الإعلام التقليدي بالكامل؟ هل ممكن يحل مكان الإعلام الرقمي، ولا كل واحد راح يكون شيء مختلف؟
0: لا ما أعتقد، الله يحفظك.
1: يعني اليوم احنا كمذيعين بعد وايد ناس يقولون يعني المذيع الرقمي بدأ يكون يعني بديل عن المذيع العادي. فهل هذا تشوف شيء ممكن يتحقق؟
0: زي لحظة، أنا أوصل لك معلومة. أنا وأنت الآن بنتحدث من خلال أثير إذاعة دولة الكويت. زين، طيب إذا واحد مثلا قاعد ما عنده رادو شلون يقدر يسمعنا؟ من خلال تطبيق 51.
1: صحيح.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: زين، وبالتالي الآن هذا أكبر دليل إن ما الإعلام الرقمي ما لغى الدور التقليدي، لكن أصبح جزء أساسي من المشهد. الإعلام التقليدي سيبقى مرجع مهم جدا، خاصة في المحتوى المهني والموثوق، وطبعا الوسائل والأجهزة الرقمية أصبحت وسيلة أيضا مساندة لسرعة انتشار الإعلام التقليدي، وهذا أصبح في تكامل بينهم، وليس أن واحد فيهم لا سمح الله سيلغي دور الآخر.
1: فعلا، فاليوم احنا يهمنا ان الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي راح يكونون متواجدين مع بعض، ويهمنا استخدامهم الاثنين بطرق تفيد الاخر.
0: نعم صحيح.
1: من وجهة نظرك شنو الاخطاء اللي يقع فيها بعض صناع المحتوى لما يستخدمون المنصات الرقمية؟
0: نعم، اتصور والله اعلم يمكن السعي يعني الحثيث الى تحقيق المشاهدات
1: نعم
0: العالية على حساب قيمة ما تنشر. احنا اتفقنا قبل شوي انا وانت اخي الكريم على ان نقل المعلومة شيء مهم،
1: صحيح،
0: لكن بدون التحقق منها اصبحت يعني تدخل في اطار الاشاعة،
1: صحيح،
0: وتقليد، واصبح البعض ايضا يحاول يقلد الاخرين. يعني حضرتك مثلا عندك مشاهدات وايد، انا لازم اسوي شيء مثلك عشان اتفوق عليك، وهذا شيء مو صحيح. انت قاعد تبني لنفسك هوية خاصة من خلال محتواك، محتوى اللي أنا قدمه غير اللي أنت تقدمه، غير أنت حضرتك متفوق علي في أنك أنت تتحدث من خلال الأثير، أنا يمكن أكون سابق في موضوع الكتابة في الجرائد.
1: ممتاز،
0: عرفت كيف؟ وبالتالي كل واحد فينا قاعد يحقق نجاح حقيقي، لكن الأهم في هذا كله أن يكون حقيقي بمصداقيته، بأخلاقيات المهنة، بالمعلومة الحقيقية، وهذا اللي يميز من يستخدم الإعلام. احنا نسعى اكيد وراء التفاعل السريع، لكن كل فائدة لما انت يعني تجني سرعة انتشار في مقابل يعني خلل في مصداقيتك،
1: صحيح،
0: ساعتها يعني ستفقد كل ما بنيتها.
1: فعلا فعلا فعلا، ويكون يعني رمز لك ان انت انسان غير يعني ما تكون اهل للثقة مثل ما يقولون.
0: بالفعل ستفقد جمهورك.
1: ممتاز، هذا يوصلنا حق شلون ممكن الواحد يحقق ما بين التوازن جذب الجمهور، المحافظة على القيم المهنية وأخلاقية في العمل الإعلامي. يعني احنا اليوم كإعلاميين اكيد عندنا قيم، عندنا أخلاقيات، شلون احافظ على هالقيم وهالأخلاقيات اللي تميز الإعلامي صراحة، وجذب الجمهور اللي اليوم في السوشيال ميديا محتاج ان انت تكون منفرد، مختلف، سريع في الاستجابة، يعني حاضر.
0: شوف الله يحفظك، انت الحين الجمهور ينجذب الى شيء، ينجذب الى المحتوى الجيد، زين، اذا ما انت يعني اذا كان محتوى جيد وهادف يمكن يكون جاذب اذا احسنت صياغته، عرفت. طبعا انت لابد كاعلامي تكون صاحب مبادئ، ويعني والجمع بين الجاذبيه والمهنيه هذا ابرز ما يجب ان يميز اي اعلامي او اي صانع محتوى. يعني لازم يكون المحتوى صادق،
1: صحيح،
0: ومحترم العقول المتلقين،
1: 100%،
0: ويبتعد أهم شيء عن الإثارة غير المبررة. يعني والله أنا قلت شغلة والناس استانست علي أو صفقت لي سوت لي لايكات وكذا وهذا، لكن بالأخير سيكتشف الجمهور أن الكلام كان أي كلام، ويعني يتنازلون عنك. وبالتالي أنت الآن لابد أنك تحافظ على موضوعيتك وعلى مهنيتك، وهذا الأهم في حفاظك على جذب الجمهور موازاة للمهنية اللي أنت قاعد تأديها. يعني
1: ممتاز، فاليوم جذب الجمهور عامل صعب جدا، يعني خصوصا في كثير من الأشخاص ما شاء الله شطار إعلاميا في الإعلام التقليدي، يعرف يقدم محتوى، لكن لما يجي الموضوع لوسائل تواصل الإعلام الحديثة تلاقي يعني جذب الجمهور بالنسبة له صعب، لأنه ما يعرف يتواصل مع جهاز لوحي، ما يعرف يتواصل مع كاميرا التليفون مثل ما يقولون. شلون يتم جذب الجمهور اليوم؟
0: هذا هو، يعني احنا قلنا قبل شوي ان اهم شيء انت تكون مثقف نفسك.
1: ممتاز،
0: الثقافة العالية راح تخلي الجمهور ينبهر بما تطرحه من معلومات. وطبعا لما يكون محتواك غني ومليء بالمعلومات، مليء بالعمق الفكري اللي يبحث عنه الجمهور، طبعا انت لابد تملأ الفراغ الفكري اللي هو نابع أيضا من الفراغ الوقتي، لأن الناس الآن أصبحت مشغولة بسرعة وما لها خلق تبحث ولا تدور ولا كذا، لكن لما توصلها معلومة جاهزة منك كإعلامي يعني راح

0: متوفر عليه أعلى البحث في أمهات الكتب اللي الآن أصبح ما حد يقبل عليها.
1: صحيح. اليوم يعني احنا سعداء في استضافتك استاذ طارق، كاتب واعلامي استاذ طارق بورسلي. شنو الرساله اللي تقدمها للاعلاميين الشباب واي شخص يبي يدخل في مجال الاعلام الجديد من خلال تجربتك ومعرفتك في كل هذه الامور الاعلاميه السابقه؟
0: نعم الله يحفظك. شوف، اهم شيء انه لابد يكون للاعلامي رساله. لان انا مره هي استغربت من احد الاخوه اللي ظهر في محاضره وقال انا امارس الاعلام من 10 سنوات لكن لحد الان ما حددت لي رؤيه، ولا يعني تم انتقاده، يعني كيف انت داخل مجال الاعلام انت ما عندك رساله؟ لابد ان تكون عندك رساله واضحه وهدف محدد، زين، قبل ان يكون عندك مهنه او شهره. لابد ان الاعلامي يبني نفسه من خلال التعليم، من خلال التدريب والخبره وحضور الدورات والاحتكاك بالخبرات اللي موجوده. يعني شفت انت المذيعين الكبار اللي قاعدوا وما شاء الله تعلمنا منهم الكثير.
1: صحيح.
0: والاهم هذا من هذا كله، احرص على المصداقيه يعني اكثر من حرصك على المتابعين، لان الجمهور يعطيك اهتمام سريع لكن وايضا يمنحك الثقه، الا ما يعطيك الثقة إلا بعد جهد واستحقاق كبير. لما تحافظ على أخلاقيات المهنة بالتأكيد ستصنع لك اسم يبقى ويكون له أثر لا يزول بإذن الله.
1: بإذن الله. إن شاء الله سعداء في وجودك معنا الأستاذ طارق بورسلي الكاتب والإعلامي. أمسية جميلة قضيناها معك وجميل جدا حديثي ولقائي معك أستاذ. فعلا بإذن الله إن شاء الله تكون الرسالة وصلت لكافة الشباب الإعلاميين الجدد وحتى صناع المحتوى يتعاملون مع محتوى جديد يليق في الإعلام الجديد بإذن الله.
0: شكرا لكم على الاستضافة واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق الدائم.
1: شكرا لك لوجودك معنا استاذ طارق الاعلامي والكاتب الاستاذ طارق بورسلي. باذن الله مستمرين معاكم مستمعينا الكرام وما زلنا في برنامج اذاعه على الهواء.

0: الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس الأمريكي يمنح وفد التفاوض وقتا محدودا لإبرام اتفاق مع إيران. المملكة العربية السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوبي لبنان، ووفد عسكري أمريكي يبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في الجنوب. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتي ديم سعد ويارا بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية وموانئ في أوكرانيا. كوريا الشمالية تندد بتوجه واشنطن وحلف الناتو لتعزيز التكتلات العسكرية وتسريع سباق التسلح. السلطات الصينية تقوم بإجلاء نحو 2 مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار بافي من مناطق في شرق الصين. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: الصحية في الموقع البحري برافو، وذلك من اليوم حتى يوم الثلاثاء المقبل من الساعة 6 إلى 10 صباحاً. وذكرت الداخلية أن التمرين سيتم تنفيذه بالمنطقة الواقعة ما بين جزيرة عوها وجزيرة كبر، وأهابت بجميع مرتادي البحر والصيادين وأصحاب القوارب ضرورة عدم الاقتراب من موقع التمرين خلال الأوقات المحددة والالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظاً على السلامة العامة. بحث وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مع المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الدكتور علي المضاف سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمة بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية في الكويت. وأكدت وزارة التربية أن اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوزير في قمة تحويل التعليم زائد 4 بمقر منظمة اليونسكو في باريس تناول الاستفادة من الخبرات الدولية وتوسيع التعاون في المبادرات التعليمية والثقافية بما ينسجم مع استراتيجية دولة الكويت للارتقاء بقطاع التعليم. أعلنت وزارة التعليم العالي قبول 2704 طلبة وطالبات من خريجي المرحلة الثانوية بمختلف أنظمة التعليم في المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية ضمن خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027. وقال وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري إن خطة البعثات الخارجية جاءت ترجمة لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلالة، مؤكداً أن الخطة أولت أولوية للتخصصات المستقبلية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة إلى جانب التخصصات الطبية والطبية المساندة بما يسهم في إعداد كوادر وطنية تلبي احتياجات سوق العمل. أكدت المستشارة بإدارة الفتوى والتشريع عالية الصباح حرص دولة الكويت على مواصلة الإسهام الفاعل في تطوير الأطر القانونية الدولية بما يعزز اليقين القانوني ويدعم التجارة والاستثمار وتسوية المنازعات، وذلك خلال ترأسها وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة 59 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال. وأضافت الصباح أن اللجنة اختتمت أعمالها باعتماد الصيغة النهائية للنظام الأساسي للمركز الاستشاري المعني لتسوية المنازعات الدولية إلى جانب اعتماد الأحكام التكميلية الخاصة بإجراءات التسوية تمهيداً لاستكمال مناقشة المشروع ورفعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 2027. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: العنف الأسري وآثاره. يعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً في المجتمع، ويشمل هذا النوع من العنف الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وحتى الإهمال، وغالباً ما يكون الضحية أطفالاً أو نساءً أو كبار السن. ينشأ العنف الأسري بسبب عوامل مختلفة مثل الضغوط الاقتصادية وضعف الوعي وسوء التربية والإدمان على المخدرات أو الكحول. تتعدد آثار العنف الأسري، فهو يسبب اضطرابات نفسية كالخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، كما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الأطفال، ويساهم في نقل سلوك العنف إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى المجتمع فيؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وزيادة المشكلات الاجتماعية. ولمواجهة هذه الظاهرة يجب نشر الوعي وتعزيز الحوار الأسري وتفعيل القوانين التي تحمي الضحايا لبناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك.
1: إذاعة على الهواء.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لجناح طيران الشرطة تنفيذها تمرين رماية بالذخيرة الحية.

رفعت السلطات الإسبانية حالة التأهب إلى المستوى الأحمر، وهو أعلى درجات الإنذار في مناطق أراغون وكتالونيا وفالنسيا، مع توقعات بتجاوز درجة الحرارة 40 مئوية وفق ما أوردته وكالة فرانس بريس. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية من مخاطر كبيرة قد تهدد صحة السكان وسلامة الممتلكات، مشيرة إلى أن موجة الحر الحالية هي الثانية هذا الصيف، يتوقع أن تستمر حتى الخميس المقبل على الأقل. وتأتي هذه الموجة بعد شهر يونيو الذي سجل كثاني أكثر الأشهر حرارة في تاريخ البلاد، وسط استمرار التحذيرات من تداعيات الطقس الحار وارتفاع خطر اندلاع الحرائق في الغابات.

ومن أسبانيا إلى فرنسا، حيث تعرض متحف رينيه لاليك في شرق فرنسا لعملية سرقة استهدفت مجموعة من المجوهرات النادرة في حادثة دفعت إدارة المتحف إلى إغلاق أبوابه مؤقتا ليثما تستكمل الإجراءات الأمنية والتحقيقات. وفق لما نقلته الصحيفة الفرنسية، فإن المسروقات تشمل نحو 20 قطعة، فيما لا تزال قيمتها النهائية قيد التقييم، مع تقديرات تشير إلى أنها قد تقترب من 4 ملايين يورو. طبعا بحسب المعلومات الأولية، اقتحم شخص أو أكثر المتحف صباح الأحد، واتجهوا مباشرة إلى قاعة المجوهرات قبل مغادرة المكان. وبدأت السلطات الفرنسية تحقيقا يشمل مراجعة تسجيلات الكاميرات المراقبة لتحديد ملابسات الحادث وهوية المتورطين. ويعد متحف رينيه لاليك الذي افتتح في عام 2011 بالقرب من المصنع التاريخي للفنان الفرنسي الشهير من أبرز المتاحف المتخصصة في عرض أعمال الزجاج والمجوهرات. وأشارت التقارير إلى أن الموقع كان يخضع لإجراءات أمنية خاصة، إلا أن التحقيقات ستقيم مدى فعالية تلك التدابير بعد وقوع السرقة. فالله يعوض عليهم، وأتمنى يعني عندهم تأمين يغطي المجوهرات، وأتمنى أنهم يسدون الحرامية يعني.

بعد ما كنا في إسبانيا ورحنا فرنسا ما زلنا في أوروبا وننتقل إلى بريطانيا. أثارت وصية سيدة بريطانية موجة واسعة من الاهتمام بعد قرارها تخصيص ثروتها اللي تقدر بنحو 600 ألف جنيه استرليني، يعني تقريبا حوالي 800 ألف دولار، لصالح ملجأ لرعاية القطط بدل ما توزعها لعيالها وأحفادها. يعني عيالها وحفادها مو مهمين كثر ملجأ القطط. طبعا هذه يعني هذا المقال نشرته صحيفة مترو البريطانية. جاء القرار رغم إقامة السيدة لسنوات مع أسرتها، يعني قايمين فيها، كانت تقدم لها الرعاية والدعم اليومي، ما قصروا فيها. بحسب التقارير أعربت زوجة أحد أبناء السيدة عن استيائها من القرار، متسائلة عن إمكانية الطعن في الوصية. أكيد فلوس وايد أمام القضاء. في المقابل أوضح الخبراء أن القانون الإنجليزي يمنح الشخص إذا كان يتمتع بأهلية قانونية حرية التصرف في أمواله وبعد الوفاة واختيار المستفيدين من تركته، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات خيرية. موضحين أن هذا القانون يتيح في بعض الحالات الطعن في الوصية إذا كان أشخاص معينون يعتمدون ماليا على المتوفي لم يحصلوا على مخصصات مالية معقولة، إن المحاكم تنظر في مثل هذه الدعاوى وفق معايير قانونية محددة ولا تبطل الوصايا لمجرد اعتبارها غير عادلة من وجهة نظر الورثة. يعني لازم تسوون حركة أن تبينون أنها يعني غير صالحة لاستخدام هذه الأمور وشلون

نختم معكم في هذا الخبر الحار. توقع خبير بارز أن تسجل ظاهرة النينيتو. طبعا المناخية الحالية مستويات قياسية من حيث شدتها، فيما تواجه مناطق مختلفة مخاطر الجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية القاسية المرتبطة فيها. تؤدي ظاهرة النينيو إلى ارتفاع حرارة المياه السطحية في جزئين الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، ما يتسبب في تغيير في تغييرات عالمية في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار. وتحدث الظاهرة مرة كل سنتين إلى 7 سنوات، تستمر ما بين 9 إلى 12 شهر، وقد تسبب جفافا في مناطق بعض مناطق العالم والفيضانات في مناطق أخرى. وظاهرة النينيو هذا العام غير مسبوقة منذ أكثر من 3 عقود، وتشير نماذج التوقعات إلى أنها قد تبلغ مستوى بالغ الشدة بحسب ما قاله الخبير يعني في هذه الظاهرة لدى المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى تيم ستوكدل. وأضاف في مؤتمر صحفي: أعتقد أنه من الصحيح تماما القول أننا لم نشهد من قبل تنبؤات بظاهرة النينيو بهذه القوة واتساق بعض نماذج التوقعات. وأشار ستوكدل إلى أنه سيكون مفاجأة كبيرة جدا إذا لم يحطم هذا الحدث المناخي الأرقام المسجلة. وتابع بعد يعطيكم أمور يتبشر بالخير: أتوقع أن يحطم الأرقام القياسية، وبينما تبلغ النينيو ذروتها عادة بين شهرين نوفمبر وفبراير، فإن الارتفاع في درجات الحرارة يأتي عادة في وقت لاحق. وأسهمت آخر ظاهرة النينيو إلى في جعل العام 2023 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، بينما سجل العام 2024 أعلى مستوى متوسط حرارة في التاريخ. وكانت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أن ظاهرة النينيو بدأت بالفعل ومن المرجح أن تكون قوية. والأسبوع الماضي توقعت منظمة عالمية للأرصاد الجوية أن تشتد ظاهرة النينيو سريعا بين يوليو وسبتمبر. يعني موعدكم بإذن الله مع صيف حار جدا يليق في أن يكون صيفا، وهذه الأمور يعني متوقعة خصوصا في ظل الاحتباس الحراري. فجهزوا نفسكم لأن يكون صيف حار جداً.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. تشكل مرحلة المراهقة أحدى أهم المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان، لما تتضمنه من تغيرات نفسية واجتماعية تجعل المراهق أكثر احتياجا إلى التقدير وإثبات الذات والشعور بالاهتمام من الأسرة والمحيطين به. ويؤكد المختصون أن تأثير الأصدقاء يزداد خلال هذه المرحلة نتيجة بحث المراهق عن الانتماء والتقدير، الأمر الذي يستدعي من الأسرة تعزيز الحوار والاستماع إلى الأبناء وإشراكهم في اتخاذ بعض القرارات، بما يسهم في بناء الثقة وتقوية العلاقة بينهم. كما يشدد المختصون على أهمية توجيه الأبناء لاختيار الصحبة الصالحة من خلال الحوار والتوعية، بعيدا عن أساليب التشدد أو المنع المطلق، بما يساعد في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي ويعزز استقرار المراهق في هذه المرحلة المهمة من حياته. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقدير مع الدكتور البروفيسور راشد علي دسهيل، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والعميد الأسبق لكلية التربية بجامعة الكويت.
1: لقاء اليوم: قد تكون كلمة واحدة من صديق أكثر تأثيرا في المراهق من عشرات النصائح التي يسمعها في المنزل، لذلك تبقى هذه المرحلة من أكثر المراحل حساسية، إذ تتطلب من الأسرة حوارا واعيا واحتواء حقيقيا يعزز ثقة الأبناء بأنفسهم ويمنحهم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور البروفيسور راشد علي السهل، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والعميد الأسبق لكلية التربية بجامعة الكويت.
2: السلام عليكم.

معكم الدكتور بروفيسور راشد علي السهل، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي، العميد الأسبق لكل التربية في جامعة الكويت. في تساؤل، وهو هل فعلا الصداقة لها تأثير أكبر أو أكثر من الأسرة في مرحلة المراهقة؟ قبل الإجابة على هذا التساؤل أو على هذا السؤال، أبي أبين أو أطرح سؤال ثاني الحقيقة، وهو ما هي حاجات المراهق في مرحلة المراهقة؟ المراهق شنو يبي؟ وهل حاجاته تصطدم مع قوانين الأسرة أو ضوابط الأسرة؟ طبعا أكيد هناك في حاجات مهمة، أنا ما أتكلم عن حاجة الطعام والشراب والنوم، أتكلم عن حاجات نفسية بالشكل الأساسي. أهم الحاجات النفسية والاجتماعية في مرحلة المراهقة هما حاجتان أساسيتان، هما الحاجة إلى إثبات الذات والحاجة إلى جذب الانتباه. هاتين حاجتين حقيقة مهم جدا أن يتم إشباعهم بطريقة مناسبة من قبل الأسرة، أو أن المراهق سوف يضطر إلى القيام بأفعال قد تصطدم مع الأخلاق، قد تصطدم مع ضوابط الأسرة لإشباعها. يعني لما أنا أقول المراهق يطلب حاجة الانتباه، ماذا يعمل عشان يحقق هذه الحاجة؟ قد مثلا في المدرسة يخالف زي المدرسي، قد يعاند يرفع صوته، قد يستفز الكبار، قد يمشي بخلاف ما يريدون، وهذا كله لإثبات الذات، لجذب الانتباه، كأنه يقول أنا موجود، أنا موجود، إذا أنتوا ما أعطيتوني اللي أنا أبيه بطريقة صحيحة، أنا راح أختار طريقة تناسبني، وهي طريقة الاستفزاز، وطريقة العناد، وطريقة كسر القوانين، وهكذا. لذلك يعني والصحبة الحقيقة تبرز في مرحلة المراهقة. ليش تبرز الصحبة؟ لأنها تعطي أهمية كبيرة للذات. المراهق يشبع حاجات في تقدير ذاته من أصحابه، سواء كانوا صالحين أو طالحين، زينين أو شينين. لذلك احنا نشوف كثير مراهقين يعني يتشابهون حتى في أفعالهم، في اللبس يلبس لبس متشابه، أو في هنقول الخروج أماكن متشابهة، أو في الطعام متشابه، أو أفعال كثيرة مثلا الخلافات والمشكلات تصير في المدرسة أو في الشارع، نشوفها تصير من صحبة متشابهة. وإذا كانوا أصحاب مسجد بس راح نشوف كلهم تقريبا رواد المسجد أو رواد الخلق الحسن، فنجد الحقيقة هذه الأمور واضحة. لذلك حتى لا تقع الأسرة في مشاكل في مع المراهق عندما يريد يشبع حاجاته، لازم أول شيء تدرك هذه الحاجات، وثاني تفكر في كيف تشبع هذه الحاجات. يعني أنا أعتقد من الطرق المناسبة اللي ممكن تشبع الحاجات أن يكون هناك حوار مستمر متبادل بين الأسرة الوالدين وبين المراهق. ما ينبغي أبدا أن نضع شروط وضوابط وكأن المراهق ما زال طفل صغير، نام بالوقت هذا ودرس في الوقت هذا وكل الأكل هذا وروح الأماكن هذا ولا تطلع في الوقت هذا، كل هذه ودرس في الطريق أو الطريقة هذه أو في الوقت هذا، وكلها الحقيقة تدخلات خاطئة تجعل المراهق يثور ويصطدم كثيرا مع أسرته. وبالتالي الحقيقة أنا أقول يجب أن نفتح حوار، وهناك في مشاورات ونسمع المراهق، وأنا أعتقد كثير من أفكار المراهق يمكن موافقة عليها عندما يطرح أفكاره عن وقت نومه ووقت دراسة ووقت لعبة هذه ساعد الأسرة على يعني بناء علاقة طيبة. وأيضا بالنسبة حق الصحبة، نوعي المراهق إحنا مو ضد الصحبة وإنما ضد نوع الصحبة. فإذا المراهق اكتشف أن الأسرة تسمح له يتكلم مع أصحابه الطيبين، تسمح له أن يخرج معهم، تسمح له أن يتبادل مع الحوار، فالمراهق هذا راح يخضع لهذه الأسرة. فأنا أعتقد يعني خلنا نسميها التربية بالتفاوض بين الأسرة بين المراهق، نفهم شنو يبي، ماذا يريد، أنت شنو تبي، نسأل أنت شنو تبين، البنت أو الولد، نسمع نسألهم ونسمع عنهم.

هل طلباتهم فعلا صعبة؟ نسمع، خلينا نتكلم مع أصدقائهم، لأن خاصة في كثير من الأحيان نجد مو كل أصحاب سيئين، في بعض الأصحاب والحقيقة طيبين، لكن تدخل غير مناسب من قبل أسرة يجعل المراهق يختار أي نوع من الصحبة، حتى بعلم أو بدون علم الأسرة. فأنا أقول في النهاية أن الحوار بين المراهق وبين أهله، وحتى مشاركتهم لنوعية أو خصائص المراهقين أو الصحبة، راح يساعد المراهق على تقبل هذه الشروط والالتزام فيها. وشكرا لكم.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

ترأست الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أعمال الاجتماع 67 للجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، وشهد الاجتماع الذي يعد الأول تحت مظلة الرئاسة الكويتية للجنة مشاركة ممثلي الدول الأعضاء والأمان العام للمجلس التعاون وهيئة الربط الكهربائي الخليجي. وترأس الجلسة الوكيل المساعد لشبكة النقل الكهربائية مهندس فيصل صميط، حيث أكد في كلمته الافتتاحية أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي المشترك بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الربط الكهربائي وتعزيز موثوقيتها وجاهزيتها لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة وتأمين الإمدادات في المنطقة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقرير أداء وأنشطة هيئة الربط الكهربائي والدور الحيوي للمنظومة في دعم الشبكة وأيضا الشبكات الوطنية للدول الأعضاء واستقرارها، كما تمت مناقشة أبرز الأحداث التشغيلية والإجراءات الاستباقية المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والمحافظة على كفاءة التشغيل. وجه وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي بتنفيذ قرار جهاز المسؤولية الطبية القاضي بالغلق الكلي لمدة 3 أشهر بحق أحد مراكز طب الأسنان، وذلك استكمالا لإجراءات القانونية التي باشرتها وزارة الصحة عقب رصد مخالفات جسيمة من قبل لجان التفتيش المختصة. وكان وزير الصحة قد أصدر في وقت سابق قرارا بالإغلاق المؤقت للمركز وإحالته إلى الجهاز المسؤول عن الأمور الطبية استنادا إلى أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة. بعد استكمال أعمال التحقيق والدراسة أخطر جهاز المسؤولية الطبية وزارة الصحة بما انتهت إليه اللجنة الفنية المختصة من ثبوت مخالفة المهنة بحق طبيب كويتي بصفته صاحب الترخيص والمدير الطبي للمركز، مع توقيع عقوبة الغلق الكلي لمدة 3 أشهر، وذلك وفقا للبند 4 من الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ هذا القرار يأتي في إطار الالتزام بتطبيق أحكام القانون وإنفاذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بما يرسخ مبادئ المساءلة المهنية ويحفظ حقوق المرضى ويعزز جودة الخدمات الصحية، ويؤكد استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شاركت الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في الاجتماع 13 للجنة الخليجية المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، وعقد عن بعد بحضور وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور مهندس سليمان السويلم. وقالت الشؤون الإسلامية في بيان لكونه أنه تم خلال الاجتماع استعراض مذكرتين مقدمتين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تناولتا إنشاء مرصد علمي خليجي ومستجدات مواجهة الأفكار المنحرفة. ويذكر أن الاجتماع الذي شارك به ممثلو وزارات وهيئات وهيئات الشؤون الإسلامية بالأوقاف وفي دول مجلس التعاون يأتي ضمن الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والخطاب الوسطي في مواجهة حملات التشويه والكراهية والتطرف، وتحصين الشباب والناشئة من التأثر بالأفكار المتطرفة من خلال برامج توعوية وشراكات مؤسسية وتبادل خبرات بين الدول الأعضاء. أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج أهمية التطوير المستمر لمنظومة الرقابة الغذائية وتعزيز التكامل بين القطاعات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يواكب توجهات القيادة السياسية ورؤية كويت 2035 في مجالات التنمية المستدامة، ويعزز الأمن الغذائي ويحافظ على صحة المستهلك وسلامته. وجاء ذلك في تصريح أدلت به الفليج لكونه خلال زيارتها التفقدية للهيئة العامة للغذاء والتغذية للإطلاع على سير العمل ومتابعة أداء مختلف القطاعات في إطار حرصها على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم جهود الهيئة في حماية الصحة العامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. وأشادت بالجهود التي يبذلها منتسبو الهيئة في أداء مهامهم الرقابية والفنية، وثمنت دورهم في ضمان سلامة الغذاء ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية، مؤكدة استمرار دعم الوزارة لكل المبادرات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز. وعربت عن تقديرها لما تلمسته من التزام وجدية في العمل، مؤكدة أهمية العمل بروح الفريق الواحد واستمرار التنسيق بين مختلف الإدارات لتحقيق أهداف الهيئة وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد الركائز الأساسية في حماية الصحة العامة والأمن الغذائي. وعقدت الفليج خلال الزيارات اجتماعا مع المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب الدكتور شيماء العصفور والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، استعرضت خلاله أبرز المشاريع والمبادرات الحالية وسير تنفيذ الخطط الاستراتيجية وأهم التحديات والفرص التطويرية في مختلف القطاعات.

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بجولة تفقدية في قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية إيمان العنزي ومدير إدارة الجمعيات الخيرية الأستاذ عبد المحسن المخيال، وذلك ضمن جولاتها الميدانية لمتابعة سير العمل والاطلاع على أبرز المعوقات الإدارية والفنية. واستمعت الحويلة خلال الجولة إلى شرح حول آلية العمل بإدارات القطاع وأبرز الإجراءات المتبعة في إنجاز المعاملات، مؤكدة أهمية تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز بما يخدم قطاعات الوزارة ويواكب توجهات الدولة نحو تطوير العمل والتحول الرقمي، وشددت على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وتعزيز الانضباط الوظيفي داخل مختلف الإدارات، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود ورفع كفاءة الأداء وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، وأكدت استمرار الجولات التفقدية على قطاعات وإدارات الشؤون بهدف متابعة الأداء ميدانيا ومعالجة

0: الملاحظات أولا بأول وتطوير بيئة العمل بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والجهات ذات العلاقة.
1: إذاعة على الهواء.

القدسية يعلن أسماء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم. أعلن نادي القدسية أسماء الجهاز الفني الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وسيكون على رأس الجهاز الفني المدرب الوطني الكابتن محمد إبراهيم، ويساعده صالح الشيخ والمدرب الصربي غوران ماتكوفيتش، فيما سيكون مواطنه ساشا مدربا للحراس، وأسندت مهمة مدرب اللياقة البدنية للتونسي نابي مناف ومحلل الأداء الفني للبرازيلي ألكسندر جوسينو. ويسعى الأصفر إلى إنهاء ملف المحترفين سريعا بعدما أعلن في وقت سابق رحيل جميع محترفيه في الموسم الماضي، ما يعني أنه على المدرب إبراهيم اختيار اللاعبين خلال الأيام المقبلة، وذلك لانضمامهم إلى المعسكر الخارجي، لا سيما أن بطولة الدوري الممتاز تنطلق في 25 أغسطس.

0: في أغاني ما تنسمع بالأذن بس نشوفها في تفاصيل الحياة، وما أن تبدأ حتى يجد الإنسان نفسه يراجع سنوات كاملة من عمره ويتأمل الطرق اللي سلكها. هذه الأغاني كان يمكن أن يسلكها، ليست لأنها تحكي قصة بعينها، وإنما لأنها تتحدث عن الفرص وعن الوقت وعن الأشياء التي لا تعرف قيمتها إلا بعد أن تبتعد عنك، مع أنك كنت تمتلكها وتعلمها للآخرين. من الفرص الضائعة التي سافرت، والآن نبحث عنها، فرصة تطوير المسرح الكويتي الذي كان من أوائل المسارح في المنطقة وكان المتنفس للجميع، لأنه ما يطرحه من قضايا لامست القلوب قبل أن يصل إلى مرحلة يا الله يا قلبي سرينا ضاقت الدنيا علينا، من خلال بعض الأعمال التي لا ترتقي أن يطلق عليها مسرحا. الكويت ليست بلدا يفتقد للتاريخ المسرحي، بل كانت من أكثر الدول الخليجية تأثيرا في تأسيس الحركة المسرحية الحديثة، أسماء كبيرة، تجارب راسخة، نصوص ما زالت تدرس، وفنانون صنعوا ذاكرة أجيال كاملة. لكن التاريخ مهما كان عظيما لا يستطيع أن يعيش وحده، فكل مرحلة تحتاج إلى أن يصنع تاريخها الخاص.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: تحقيق السلام أعظم من كسب الحروب، فإذا لم تجتهدوا لإلغاء الحرب فإن الحرب تلغيكم. من نام في احتدام المعركة أفاق في إغلال الأسر. إن الله الذي منحنا الحياة منحنا الحرية في الوقت نفسه. الذين صنعوا الأمم إنما خلقوا من طينة البشر، ولكنهم كانوا يعشقون الحرية.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم عزيزي المستمع أن أكثر الروائح العطرية انتشارا هي الروائح المستخرجة من الكرنب المتعفن والبصل والثوم؟

هل تعلم أيضا أن أغلى العطور هي تلك التي يدخل في تركيبها المسك المستخرج من بعض أنواع الغزلان، حيث يباع الكيلو جرام من خام المسك على هيئة حبوب بسعر يتجاوز 1,000,000 فرنك فرنسي.

هذه هي أغلى العطور. أما أغلى العطور التي تعتمد على أصل نباتي فهو عطر الياسمين الذي تزرعه مدينة غراس الفرنسية، فالكيلو الواحد من الخام الياسمين يباع بحوالي 150 ألف فرنك فرنسي.

وإذا كنت تعتقد أنك تسمع في الأذنين بنفس الدرجة، فأقول لك، هل تعلم أن التجارب العلمية أثبتت أن الأذن اليمنى أقوى سمعا من الأذن اليسرى؟

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج إذاعة على الهواء. لكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان، من التقديم محدثكم عثمان سليمان، من التنسيق والمتابعة فراج السهلي، ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري، ومن التنفيذ على الهواء عادل خاجة. نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

الثالثة قبيل الفجر في الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية. جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3 وحتى 3:30 فجراً.

0: أهلا بكم معنا في جولتنا الإخبارية والتي نستهلها بمتابعات إخبارية. التهدئة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لانتكاسة مع تجدد المواجهات العسكرية وتبادل التهديدات، وقد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. دكتور، الحركة يعني نراها قوية فيما بين الوسطاء لإحياء المسار الدبلوماسي بين واشنطن وتهران بعد أن تجددت المواجهات بين الطرفين في الأسبوع الماضي تحديدا، كيف ترى الوضع؟ هل هذه العودة بالفعل مجدية أم أن هذا الصراع سينتهي بشكل يعني سيء للغاية كما يتوقع البعض؟
1: لا، أعتقد أن ما جرى في الفترة الماضية هو حوار خشن وعنيف، لأن أحد أسباب إشكاليات هذه العلاقة المضطربة بين الولايات المتحدة وإيران هو عدم وجود آلية تواصل طبيعية بين البلدين، ولا يوجد تواصل أيضا دوري، لأن معروف أن مثل هذه القضايا في المواجهات من الضروري أن يكون هناك آلية تواصل منتظمة دورية تناقش كل الإشكالات التي قد تطرأ بين الطرفين وحول تفسيرات القرار، لكن كل هذا غير موجود في الحالة الأمريكية الإيرانية. الاعتماد الكلي على الوسطاء والحوار يكون عبر قنوات ثالثة وليس بشكل مباشر، وبالتالي هذا الذي يجعل من هذا الحوار